يلي تحبون المشاعر تحكى ويعجبكم الموعود لو تردونه حياكم الله تسمعون المتكى قصة قصيدة والمثل المتكى.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة. أعزائي المستمعين الأفاضل، في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها بعض شعراءنا في قصائدهم الشعرية، وهذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من الشعراء ومتذوق الشعر. أعزائي المستمعين الكرام، من المفردات الشعرية التي استخدم الشعراء في قصائدهم مفردة الفاطر، وهي الناقة الكبيرة والمسنة وجمعها الفطر. يقول الشاعر الفارس الشيخ ركان بن حثلين: يا فاطري كبي خرايم طمية اللي أزبعرت مثل خشم الحصاني. ويقول شاعر آخر: أما أنت هيجن اللي هيجنت ولنت عن فاطري حول. ويقول الشاعر: وضيحي الهرشاني يا وجودي عليها وجد من فاطر الله غره النوم عنها في فروع المضامي. أيضا من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي أحبتي الكرام مفردة الفريد، وهو الواحد المتفرد الذي لا نظير له في المجموعة، ويكثر استعمالها في الوصف بالظبي وجمعها فرائد. تقول الشاعرة طريفة: عليك اللي منزلك بالقطيني عوق الفريد اللي تذير من الريح. ويقول الشاعر مرشد البداري: نبنوب لا طفلة ولا بمخروشة عنق الفريد مذيره زول حشاش. ويقول الشاعر عبد العزيز الجريفاني: يعود موزن ناعم تو ما غرس عنق الفريد اللي رعت في قفرها، عنق الفريد اللي رعت من قفرها.

0: أعزائي المستمعين الأفاضل، نجدد الترحيب بكم مرة أخرى، ونرحب بضيفنا العزيز الشاعر القدير سامي بن أحمد القاسم، ونقول سعدنا بتواجدك معنا، ويا هلا ويا مرحبا بك في برنامج المتكة يا أبو أنس.
1: حياك الله، هلا وغلا أبو محمد، الله يكتب أجرك، جزاكم الله خير على هذه المبادرة الطيبة وهذا البرنامج الجميل اللي يدل على نجاحه الآن، أنه يعني مستمراريته إلى أكثر من موسم.
0: الله يطول عمرك، حنا سعداء أبو أنس شاعرنا سامي القاسم بتواجدك معنا، لا شك بإذن الله أن تكون حلقة ثرية مليئة بالإبداعات الشعرية إن شاء الله.
1: بإذن الله سبحانه.
0: شاعرنا سامي القاسم، لكل شاعر بدايات في الشعر، فكيف كانت بداية الشاعر سامي القاسم، ومن من له الفضل بعد الله في بروزه وتقدمه، ومن من تأثر شاعرنا سامي القاسم؟
1: ما شاء الله، سؤال هذا الحال
0: لأنه مرتبط أبو أنس، مرتبط مع بعضها البعض. يعني
1: حقيقة كانت بدايات يعني زي أي شاعر، حاولت التعبير عن ما يمر على الإنسان في فترة الشباب، مشاعر، تحديات.
0: جميل.
1: قد تكون تجربة أحيانا لم تنضج يعني النضوج الكامل، ثم سبحان الله، لكن الإنسان مع يعني تواجده مع الرحلات، مع النادي ومع

0: كان عندنا مثلا مشاعر مثلا منصور السهلي، منصور بن احمد، وعندنا ايضا سالم بن سعد السليم، والد الشاعر المعروف رحمه الله عليه،
1: الله يغفر له،
0: سعد السليم، وايضا اخوه تركي رحمه الله عليه. هذول كلهم طبعا كانوا يعني
1: مؤثرين،
0: مؤثرين لهم شعر، يعني شعر كان ذاك الوقت احنا ايام الشباب يعني معنا صح. ثم بعدين الحمد لله بعدين دخلت انا مع التقيت بال الشاعر المعروف الباحث رحمه الله عليه ابراهيم الحداد،
1: الله يربي يغفر له،
0: ابو عبد اللطيف، وكان دخلت معاه في طبعا في المنتدى الحداد للادب الفصيح والنبطي،
1: نعم، مجلس حجر بالشعر،
0: مجلس حجر، نعم. وبعدين الحمد لله بدا يعني شارك معاهم كذا وكذا لقاء وكذا، والتقينا بعدين مع جمعيه النادي ما اسمه النادي الادبي عندكم اللي هو حق منتدى الادب الشعبي،
1: نعم صحيح،
0: التقيت
1: في جمعيه
0: الثقافه الفنون، لقاءات قليله كان في ذاك الوقت يعني قبل ان يعني يظهر بهذا المظهر الجميل الان،
1: الله يجمل حالك،
0: والحمد لله. ثم بدات في هذه البدايه تقريبا البدايه يعني نقول عليها يعني البدايات الاساسيه،
1: بدايه موفقه ما شاء الله.
0: اي ثم الحمد لله عاد ارتبطت مع منتدى الادب الشعبي، والحمد لله يعني من ابداعاته ومن جهوده شاركنا فيه امسيات وشاركنا في لقاءات، وحتى يعني على قولتهم باكوره الابداع هذا يعني اللي هو ديوانك الله يبارك فيك اللي سويته اللي حق شعراء الاحساء،
1: الله يطول عمرك،
0: حق شعراء منتدى الاحساء
1: يستاهلون.
0: اي وكان الحمد لله انا كنت ضمن احد هذه المجموعه الكوكبه الجميله
1: استهلون.
0: في هذا الاصدار الجميل.
1: انتم شعراء تستاهلون كل علم طيب منا،
0: والحمد لله ما أخفي يعني التشجيع طبعا بدأ من زي ما ذكرت لك أنا من إبراهيم حداد رحمة الله عليه،
1: الله
0: عليه، أيضا عندنا عبد الله العويد الشاعر، عبد الله العويد أيضا أنت طبعا أستاذنا وشاعرنا،
1: الله يطول عمرك،
0: راشد القناص ما يعني علم على نار على علم
1: ما عليك زود، الله يطول عمرك أبو أنس.
0: ثم انتقلنا أيضا الحمد لله الله يرحمه طبعا سيد علي الغوينم،
1: الله يغفر له،
0: ايضا والان سيد يوسف الله يجزاه خير، جهود الخيمه الشعبيه وايضا جهود الان دار نور الموسى، في جهود حقيقه واضحه يعني ساهمت في سامي القاسم وغير سامي القاسم الحمد لله الان في الساحه.
1: ولا شك ابو انس شاعرنا سامي القاسم ما شاء الله عليك ان تكتب الشعر بنوعيها النبطي والفصيح، وهذا الحقيقه جل نادر يعني من يبدع في ما شاء الله في البحرين.
0: الحمد لله انا الحمد لله ذكرت انت يعني اكتب على النبطي وايضا الفصيح، وهذا سيد عبد الله يوسف رحمه الله عليه،
1: الله يغفر له،
0: احد المشجعين جدا على موضوع ان يقول لي اكتب على الفصيح والنبطي ايضا يعني اي
1: ما شاء الله
0: الحمد لله، يعني انا صار عندي كان صار الهاشل ايضا كانوا يشجعوني على كتابه الشعر ايام الابتدائيه،
1: بيض الله وجيههم وغفر الله من توفى وطال في عمرك وعمر الباقي،
0: ولما كبرنا الحمد لله لا زالوا معنا متوصلين حتى يعني بعدين لما اجيهم ها في شيء جديد والحمد لله يعني اهديتهم كثير من اصداراتك
1: تستهل.
0: ومن ايضا من اللي يعني
1: تستهلو.
0: والحمد لله طبعا يعني كما ترى الان الوضع عندي طبعا شعراء انا يعني استفدت منهم في الشقيق ايضا توفى رحمه الله عليهم، منهم طبعا عندنا اللي هو عمي حمود، عمي الشاعر حمود بن صالح الكليب،
1: الله ربي يغفر له،
0: وعندنا الشاعر سعد السليم الكليب المعروف طبعا ايضا، وعندنا الشاعر سالم بن سعد الحجي، وفي عندنا الشاعر علي الحبك،
1: يعني كلهم ما شاء الله هذا يعني حفظت قصائدهم وتأثرت فيهم.
0: نعم صحيح سمعتهم مع العرضة أيضا خابر بعض شعراء العرضة،
1: نعم صحيح،
0: اللي حافظون لهم هذول مثلا جوهر رحمة الله عليه، جوهر العنبر، عندنا أيضا بعد عبد الرحمن الحبك، أيضا هذول كانوا يحفظون من قصائد هذول الشعراء ويشاركون فيها في العرضات، فكنا نحفظ منهم.
1: جميل جميل ما شاء الله ابو انس.
0: انتقلنا في الاخير طبعا عندنا الاخ اخوي مبارك طبعا تعرف
1: الله يكرمه يعني يستاهل،
0: احد المشجعين واحد اللي صحح لي كثير من القصائد النبطيه، وايضا
1: شاعر واديب مثقف ما شاء الله عليه.
0: اي وهذا تقريبا يعني هذا الموجودين، في عندي طبعا الشاعر عبد الطيف السليم، ايضا عبد الطيف السليم الكريب ابو خالد
1: يعني
0: تقريبا هذا الان في مجموعه الشعراء الان طبعا صغار، لكن احنا صرنا نتواصل معهم الآن كموجهين أكثر.
1: الله يبيض وجهك، الله يبيض وجهك أبو أنس، حقيقة سيرة طيبة عطرة، الله يربي يحفظك أبو أنس. ودنا تسمعنا قصيدة من قصائدك على حسب اختياراتك، الله يحفظك.
0: إيه والله في أنا قصيدة أحبها يعني اللي هي كانت يعني مجراة زي ما ذكرت لك أستاذ إبراهيم الحداد رحمة الله عليه،
1: الله ربي يغفر له،
0: القصيدة اللي جروها كثير من الشعراء اللي كانوا يقول فيها الله من جرح من العام، الله من جرح من العام ما طاب تكفوني الشعار وش هو علاجه. اي على أنا أقول جاتني رسائل كلها شوق وعتاب من شاعر مجروح يطلب علاجه، له عام أو عامين في الحب منصاب يشكي من آهاته دمعا يواجه، ينشط طوال الليل في زين الأهداب ويكرر أبيات ذكرها خفاجه في ليلة اللي للعنا صار جلاب سهر.

0: لأن الفجر ياتي انبلاجه سبت عيون شافها من ورا الباب ومن شافها والقلب زايد عجاجه حاله مثل مقروص شكا قرصة الداب كله مثل منداس كسر الزجاجه تلقاه بين الناس بشمار وثياب واللي يشوفه قال ما فيه حاجه ساكت على همه بنظرات مرتاب سلهم عيونه رافع لك احجاجه هذه ترى حاله لطيفين الالباب اللي بهم في الحب صدق اللجاجه الحب ما يعرف شباب وشياب الله يعين اللي تعدى سياجه لابد ما يرجع الى رب الارباب يرفع لربه في دعاه احتياجه في مسجد ما بين قبله ومحراب يدعي الذي يفهم كلامه الخواجه اما يطفي حب في القلب شباب ولا ييسر مع حبيبه زواجه وما حصل فالامر مكتوب بكتاب سنن ابي داود ولا ابن ماجه انك ولو تبذل ترى كل الاسباب وتسري بهذا الكون اوسع فجاجه ولو كل هالامه من اعداء واصحاب يبي ينفعونك شيء او فعل حاجه ما تستوي حتى ولو تحسب حساب الا اذا الله سامح بانفراجه الا اذا الله سامح بانفراجه
1: صح الله سانك ابو انس شاعر سامي القاسم وغفر الله لابراهيم شاعر ابراهيم الحداد
0: الله
1: ما قصرت على هذه الابيات الجميله ما شاء الله عليك
0: الله
1: ابو انس
0: الله يرحمه
1: شاعرنا سامي القاسم كثرت وسائل التواصل الاجتماعي بانواعها المتعدده هي ظاهره حميده بين الناس ومتذوق الشعر مرئياتك فيها ابو انس
0: الحقيقة وسائل التواصل لها منافعها ومضارها
1: صحيح
0: يعني فهي أعطت فرصة كثيرة للشعراء للوصول للمهتمين
1: لأكبر شريحة ممكن نعم
0: بلا شك نعم أول الشاعر كان مقيد في مكانه أو في إصداراته الآن يعني ممكن القصيدة اليوم توصل لأبعد مكان
1: في دقائق ما شاء الله
0: نعم فأصبح الآن الاطلاع على كل جديد صحيح من الإصدارات والأمسيات اللي أول ما صعب الواحد يعني يسافر عشانها عشان يشوف مثلا أمسية أو لقاء الآن موجود الآن الحمد لله عن طريق اليوتيوب وغيره يعني البرامج الآن المتاحة
1: متعددة نعم صحيح
0: كثيرة نعم
1: نعم صحيح
0: لكن هذه أيضا يعني طلعت لنا على قولتهم شعراء قد يكون مستواهم ضعيف أو هزيل أو حتى قصيد ما يناسب لأنه متاح
1: هذه من سلبياتها نعم الله الله
0: من السلبيات الموجودة
1: وبإذن الله يلحقون الركب إن شاء الله
0: بلا شك الآن اللي يحط مدامها يعني رأى في نفسه الإمكانية أنه يضع قصيدة في الإعلام فبيجي له الآن من يوجهه ومن يبين له أن هذه القصيدة قد تحتاج تعديل تحتاج إلى توضيح
1: الكمال لله سبحانه شاعرنا سامي القاسم بدي تسمعنا قصيدة احنا مشتاقين للقصيدة الله يحفظك
0: يقول البارحة لندن الفجر يحمود هم من لف القلب الضعيف متقوي مثل الذي في نعمة الخير محسود من زود ما به ينتفض ومتلوي
1: يا سلام
0: يبذل على علاجه مع المال مجهود وما ينفعه جهده ولا اللي يسوي سهران يتوجع مع الوقت وينود والنوح في الوجدان دايم يدوي قد قلتها يا حمود والقلب مضهود ليت الذي حطم فؤادي عدوي حب رحل وانا على الشوف موعود توني احس بمسكة الشوق توي قمت اتوجع وجعة ما بها فوت متعكر من غيبة الزين جوي اذا ظلمت دنياه والدرب مسدود شبيت له في كل الاضلاع ضوي واذا قصر حبله فلي حبل ممدود بمد له حبل العروق متطوي ارسل على قلبي من الصد بارود واصبحت محروق الفؤاد امتكوي جاني ملك في داخله ألف نمرود وش حيلتي يا حمود فيما يسوي
1: يا سلام وش حيلتي يا حمود
0: فيما يسوي
1: أنت شاعر تجعلنا نقف أمام أشعارك بكل احترام وتقدير شاعر تلهب المشاعر والأحاسيس شاعرنا سامي القاسم سامي القاسم الأمسيات الشعرية ما رأيك بها هي حلقة توصل بين الشاعر وجمهوره
0: الأمسيات الشعرية حقيقة يعني زي ما ذكرنا من قبل الحقيقة هي فرصة للقاء الشعراء المحبين للقصيد واللي يبون يسمعون القصيد الزين وكذا لكنها مقل مش أقول لك يعني قليلة هي يعني متناسب جميل يعني الحقيقة أنا أقول لك يعني عندنا إحنا ما شاء الله في منتدى الأدب الشعبي يعني جهودك الله يكتب أجرك ومع الشباب الموجودين يعني تقريبا كثير من الأمسيات اللي أقيمت لشعراء يعني يكون يعني 3-4 شعراء في أمسية جميلة يحضرونها عدد كبير يعني يعني وأنا الحمد لله ضحية يعني حظيت بمشاركة
1: تستاهل
0: في أكثر من أمسية
1: منتدى الأدب الشعبي بالأحساء أحيت حتى الآن 30 أمسية لعد من الشعراء بين أمسيات وبين تدشين دواوين وهذا الحقيقة شرف كبير لنا في خدمة الموروث الشعبي وخدمة الشعراء وإبرازهم على الساحة الشعبية
0: وهذا واضح الحمد لله وهذا احنا جهد يشكر يعني يذكر فيشكر
1: الله يطول عمرك أبو أنس ودنا تسمعنا بعد قصيدة من اختياراتك
0: من اختياراتي عندي قصيدة وطنية
1: تسلم الوطن غالي مهما قيل فيه لنا في حق سم الله يحييك
0: بلا شك يقول

0: لك سلام الله وطن مثل السحابة.
1: سلام.
0: يا وطن يحكم بتشريع سماوي، يا وطن مفتوح لأهل الخير بابه، ما فتح لأهل الفتن وأهل البلاوي، في حدودك عز وإخلاص ومهابة، والأمن والدين بين الناس تاوي. واسأل التاريخ تأتيك الإجابة، كم سهر صقر الجزيرة وبات طاوي، قد سمع صوت الوطن يوم انتخابه، قال جيتك واسرعت فيه الخطاوي، واستتب الأمن واستكمل نصابه، من بعد ما كان غصن الأمن ذاوي، والوطن زانت بتوحيد اهتيابه، من مظاهر شرك رب الكون خاوي، وانتهى عصر الحناشل والعصابة، وابتدى عصر الصناعة والتداوي، وخادم البيتين كل صدره رحابة، وكف جوده مثل من جابه نداوي، ومن تعدى شاف قدامه عقابه، شاف سيف الحزم من للشر ناوي، وشوف ولي العهد من خيرة شبابه، بالعمل والعلم درب الخير ضاوي، والمواطن لجلهم عمره سخابه، من بعد عن دربهم لا شك غاوي، ومدحنا فيهم ترى ما به غرابة، وعزهم يرويه راوي بعد راوي، وطاب صوتي وحرب حبي بالكتاب، وطابت الحان المدايح بالغناوي، وختمها صلوا على أحمد والصحابة وآل بيته بالتمام وبالتساوي.
1: صح الله لسانك أبو أنس، شعرنا سامي القاسم. الوطن غالي، وطن الشرفاء الصادقين، وطن الحب، وطن الأمن والأمان، وطن الأرض الطاهرة. نسأل الله العلي القدير أن يحمي ولاة أمورنا من شر كل حاسد وحاقد، ونجعل شر كيد الحاقدين في نحورهم إن شاء الله. صح لسانك ملايين أبو أنس. أبو أنس، ما هي القصيدة التي لا زالت عالقة في ذهنك؟ كل شاعر طبعا لديه قصيدة جميلة وخاصة دائما يرددها بينه وبين نفسه، وش ما سببها؟
0: والله في عندي قصيدة كان يعني مجاراة مع الشاعر عياد الجهيلي.
1: تسلم طعمك شاعر،
0: وهي قصيدة
1: نمسي عليه من خلال هذا البرنامج الجميل، ويستاهل والله شاعرنا عياد الجهيلي.
0: هي قصيدة بيت فصيح وبيت نبطي، عجبتني.
1: يعني هذا المزج بين نبطي والفصيح جميل.
0: بين فصيح، نعم صحيح.
1: جميل. سم.
0: أقول فيها: يا شاعر الفخر من ذا يبلغ عياده،
1: يا سلام،
0: قلبي يتقطع ولا حصل ترى مراده، ما كنت أحسن بالأشعار دندنة من قبل ما أشوف في درب الهوى غادة،
1: سلام،
0: قد هشم البعد شوقا كنت أحمله، والنار فيني بعد فرقاه وقاده، رجوتها أن تراعي في الهوى ألمي، وقالت ابشر يا ولد القاسم زيادة،
1: يا سلام،
0: قلت اتق الله، قالت دون ما خجل، هذا بلا أبوك واجداده وأولاده، العز يمنعكم عن كل شانئة، ومن طابت أفعال جده طابت أحفاده، من كان يسهر في عز ويطلبه ما هو مثل من قضى الساعات برقاده، لقد عييت طوال الليل أندبه، وهو قضى ليلته يلعب بأيباده، فكن كما أنت وامسح دمعة نزلت، واستمتع بقول شاعر أبيض فواده، بكيت حتى رويت الأرض مبتسما،
1: سلام،
0: فقالت الأرض ما يبكيك يا عيادة.
1: قالت الأرض ما يبكيك يا عيادة. صح الله سانك شاعرنا سامي القاسم، بصماتك لا تزال خالدة في سماء الشعر. شاعرنا سامي القاسم، هل تعد أغراض الشعرية مطلوبة من الشاعر؟ طبعا نرى بعض الشعراء وليس الكل يعني متخصص في شعر الغزل، هل أنت وجهة نظرك أن مطلوب من الشاعر أن يتعدد في الأغراض الشعرية؟ مثلك أنت الآن أجبت لنا ما شاء الله اجتماعي وطني غزلي مناسبات خاصة فمجارات شعرية، فهذا شيء جميل الحقيقة في الشاعر أن تكون في الشاعر. مرئة شاعرنا سامي القاسم.
0: الصراحة أنا أشوف اللي أشوفه أن الشاعر يؤدي رسالة.
1: صحيح.
0: يعني
1: هو الشعر رسالة حقيقة. يعني.
0: بلا شك هي رسالة، لكن بلا شك إذا الله سبحانه وتعالى قد من عليه بأنه يكون يعني له يعني قصيد جميل ومؤثر، إنه يعني إنه يوجه أيضا لخدمة دفاع عن الوطن، دفاع عن عقيدته، دفاع عن يعني ما يقدمونها ولاة أمرنا، أيضا بيان الحقوق، يشارك أيضا في المناسبات الاجتماعية. إن كانت في مجتمعها الصغير أو مجتمعها الكبير.
1: جميل جميل.
0: فهذه فرصة لكل الشعراء بجميع أطيافهم، لابد أنك أنت تضع لنفسك بصمة.
1: صحيح.
0: وتساهم من خلال الشعر في أيضا في خدمة المجتمع.
1: من شاور الناس شاركم عقولهم، هذا الحقيقة بادرة طيبة جدا يعني.
0: جميل.
1: تسمعنا قصيدة من قصائدك في غرض من أغراض الشعر على حسب مرئياتك.
0: يقول: هذه قصيدة طيب الذكر والفال، قال لي إذا شفته تشوف السعادة، سعادة اللي صب للضيف فنجال قهوة مسويها بمزاجة وركادة، في خيمة فيها معاميل ودلال، رسلان تشبه في الصفارة الجرادة، تشوف فيها الهيل والبن مكيال، والعنبر الغالي لأهل الريادة، حمستها سرعات نكهات واشكال وتفاصيل.

0: فوح فوح اللي جريح فؤاده من صدمة زيونه لها عدة عيال صغيرهم تو حديثة الولاد وقدمتها في أشقر اللون تختال وتمر الشقيق اللي جديد حصاده في واحة الأحسة شف السيل سيال والأرض خضراء للنظر وامتداد وكتبت فيها بيات بزرار جوال تغني عن الدكتور وأحسن عيادة ذكرت فيها حرير مع ولد هزال وسديري وابن حميد خير وزيادة وراكان بن حثلين وخسيحة البال وعضيب وشليويح ودغيم سادة وسعد بن ضويان وبن عون الأبطال والقاضي اللي كان راعي عباده وناح الصخر لا شك بالشعر لا زال ينحت على عنق جميلها قلادة في طيبين أعمام وأجداد وأخوال لهم على درب المراجل قيادة الكل متميز له الله ورجال وكل على أصله يكون اجتهاده
1: وكلنا على أصله يكون اجتهاد صح الله سانك والشيء الجميل إنك ذكرت اسمك المستعار ناح الصخر ما شاء الله حنا سعداء أبو أنس شاعرنا سامي القاسم بهذا اللقاء الجميل وبيض الله وجهك على حضورك وشكرا بحجم السماء
0: الله يبارك فيك ورفع قدرك شاكر لك أيضا على هذه الاستضافة الجميلة
1: تستاهل أبو أنس تستاهل الله يربي يبارك فيك يا مرحبا بك والله

أعزائي المستمعين الأفاضل، اشتهرت في المملكة العربية السعودية العديد من الأمثال الشعبية، ونستعرض معكم بعض الأمثال الشعبية الدارجة في حياتنا اليومية مع شرح المثل والشواهد الشعرية. ولقد اخترنا لكم هذه الأمثال: الصدق له مواري، أي أن الحديث الصادق له علامات تدل على صدق المتحدث، بعكس الحديث الذي يصدر على لسان كاذب. ويقول الشاعر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان: عن الكثير الصدق بيسد، والصدق تشهد له مواري. ويقول الشاعر راشد القناص: صدق الغرام اليوم بانت مواريه، ليته يشوف الحب ليتها يشوفه. ويقول الأمير بدر بن عبد المحسن: كل خصيم وضاق لوعة خصيمة، واللي خصيم الوقت يا بنت خسران. ويقول الشاعر السعود المفقاعي: لا تجازف وترمي من يديك اللجام، والمس الراس والعاقل لنفسه خصيم، والمس الراس والعاقل لنفسه خصيم.

أعزائي المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة اسمحوا لي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وحتى نلتقي معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة، تقبلوا خالص تحيات طاقم البرنامج. من الإعداد والتقديم محدثكم راشد القناص، ومن التنفيذ والإخراج صلاح المطاوعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كأس العالم.
1: عندما نتطرق إلى الحضور الجماهيري في بطولات كأس العالم، فلا شك أن جزءا كبيرا منه سيكون في أمريكا الجنوبية، والتي شهدت مشاركات منتخباتها تاريخيا حضورا لافتا. لكن عندما نستذكر أكثر مباراة حققت حضورا جماهيريا، فسنعود بالذاكرة إلى مونديال عام 1950، وتحديدا في المواجهة التي جمعت بين منتخبي البرازيل والأوروغواي بحضور جماهيري بلغ 173,850 متفرجا في لقاء انتصرت فيه الأوروغواي على البرازيل بهدفين لهدف.
0: كأس العالم.
1: المحميات والحياة الفطرية.

تعتزم المملكة إنشاء 35 منطقة محمية لحماية التنوع الأحيائي تشمل بيئات برية وبحرية متنوعة، وبين التخطيط والتنفيذ تحفظ ثروات طبيعية فريدة. خلال موسم 2024-2025 أطلق أكثر من 1200 كائن فطري في 26 موقعاً داخل المملكة، من بينها 24 نوعاً مهدداً بالانقراض. وبين الإكثار والإطلاق تعود الحياة إلى موائلها الطبيعية. منذ بدء برامج الإكثار أعيد توطين 8270 كائناً فطرياً في المحميات، منها المها العربي والنمر العربي. وبين الحماية والاستدامة تستمر جهود الحفاظ على الحياة الفطرية.

0: حرفتنا حكايتنا.
1: تعلمت الحرفة هذه الخصوصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
2: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
3: والله سدو عشق، يعني لما أنا أشوف سدو.
0: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
4: حكايتنا اليوم عن تسالي البحر، منتجات بحرية تحضر من السمك والروبيان بعد تجفيفها بطرق معينة حتى تتحول إلى تسالي جاهزة للأكل. عمل يمر بعدة مراحل، تبدأ باختيار الأنواع المناسبة وتجهيزها لين توصل للشكل النهائي المعروف. وضيفتنا اليوم الحرفية معصومة الفتيل.
5: التسالي البحر لو سمك مجفف، روبيان مجفف، كانوا يسموه حلق الأيام القديم، يسموه حلق، وبعدين احنا سميناه التسالي البحرية. أيام القديم يجيبوه من البحر وعندهم بكثرة، لا ثلاليج لا فريزات لا شيء، فوين يحطوه؟ يشقوه يملحوه يركبوه فوق في الشمس.
4: أيه.
5: الشمس الصيف القوية، وخلاص يتجفف. لما يتجفف يشيلوا، يعني يخزنوه لأيام الشتاء، يسموه زاد المسافر. ناس يسافروا به، يروحوا بالسفر، وناس يخلوه في البيوت
3: ما يسافرون فيه إلا إذا جففوه.
5: إيه أكيد. إيه لما يتجفف يسافروا فيه، لأنه خلاص مملح ومجفف، خلاص ما يخرب أبد. إيه يعني زي ما تقولي تحافظ عليه الملوحة والتجفيف، يسافروا به.
3: طيب في منه أنواع كثير ولا هو نوع واحد؟ لأن أنا أشوف عندك هنا ما شاء الله روبيان، وعندك الصاف، وعندك مقشر وغير مقشر، كيف تسوونه؟
5: عندنا شحدود، وعندنا جنم، وعندنا صافي، وعندنا صويفي، وعندنا روبيان مقشر وروبيان مقشر. وفي نفس الوقت بعد عندنا سمك صافي مبلح مقطع شرايح، هذا نقشر اللي ما يحب يقشر السمكة احنا نقشرها إليه ونقول له عندنا سمك مقطع.
3: طبعا اللي عندكم المقشر يأكلونه كأنه مكسرات، واللي مو مقشر يعاملونه كأنه حب، لأن أنتم مسمينه تسالي البحر.
5: صح.
3: احنا الحين جبنا الأنواع هذه، كيف نسويها من أول ما تجيبينها؟ كيف تشتغلين عليها؟
5: أول ما نجيبها من السوق،
3: أيه؟
5: نجيبها ونشقها، نشق السمكة كلها، خلاص نخليها مفتوحة. ليش؟ عشان تضربها الشمس، علشان لا أحد يقول والله السمكة أنا ما أضمنها نظيفة مي نظيفة، خلاص ذكي معروفة نظيفة. شوفي هذيك مفتوحة، وناخذها وننظف الطيب كرام اللي في البطن وكل شيء، بعدين نغسلها، بعدين نملحها، بعدين نركبها في الشمس.
3: كم يقعد بالشمس؟
5: على حسب الشمس، إذا في رطوبة مو حلو، 10 أيام 8 أيام بس.
3: طبعا تعلقونها كأنه منشر.
5: إيه أكيد. إيه. نعلقها في بلاستيك وننشرها فوق الحبال.
3: طب أنتوا بس تحطون لها ملح، ما تحطون لها بهارات؟
5: لا ما يحطوا بهارات، بس أني أوقات أحط في الروبيان بهارات. أما السمكة ما يحطوا فيها بهارات.
3: طب وش الأنواع اللي تحطينها من البهارات؟
5: أحط في كركم، ليمون، فلفل مخلوط بس.
3: طب كيف أنت تختارين السمك لما تروحين السوق؟ كيف تختارين السمك والروبيان اللي يصلح أنك تجففينه وتسوينه تسالي البحر؟
5: يعني أختار السمكة النظيفة الشحيطة القوية، اللي هي السمكة الصافية، يعني فيها بلوح، فيها لحم، في يجيش سمك ما في لحم ما يصلح، كيف هو ما في لحم بتروح تجففيه فما يصلح. يعني الشمس شوي يتقلص من الشمس يتجفف له. حتى الروبيان لما أجيب الروبيانة كبيرة وسطية تتقلص من الملوحة ومن الشمس تصغر. فالسمكة بعد لما أروح أختار لي سمكة فيها لحم علشان الشد الملوحة الشد الشمس.
3: طب تجفيف السمك نفس تجفيف الروبيان ولا يختلف؟
5: يختلف، السمك أزيد ينضل في الشمس، الروبيان ما ينبل وقت واجد.
3: إيش معنى؟
5: ما أدري ما يتحمل. شوي بس نحطه في الشمس ونشيله.
3: يعني كم تقريبا؟
5: يومين ثلاثة. هذا الروبيان. وأما السمك لا ياخذ وقت.
3: طيب أنا الحين أشوف يعني ما شاء الله بعد ما جففتي وسويتي وكل حاجة واستوى بالشمس، تبدين تكيسينه. شلون تكيسينه؟
5: أكيسه خلاص، هذا كيلو أكيسه وكيس. وهذا كيلو وهذا كيلو قبل التجفيف، قبل ما أجففه أول أشوف الكيلو، بعدين لما زي ما تقولي بس وخلص كايسته حطيت عليه استيكر حق التسالي البحرية وخلاص وعرضنا للبيع.
3: ليش أنت تاخذين كيلو القياس تاخذينه قبل ما تجففينه؟
5: علشان لا يصير في دمتي له، علشان
3: ليش لما تجففينه يقل الكمية ولا؟
5: يقل أكيد هي. أكيد شوفي الحين العباية لما بمايها فقيلة
3: صادقة
5: نشرناها جفت ما فيها وزن، فناس يجوا يقولوا لي مو كلهم بعض من الناس يقولوا والله هذا خفيف هذا كذا في كم جرام، قلت لهم والله هذا حسب الكيلو على حسب الكيلو إيه، وبعدين ما حد يجبر أحد، بس لا ما شاء الله زباين حلوين ما حتى أهل البحرين هذا الوقت بالذات قالوا لي نمبس امبربيان مجفف، فقلت لهم أني صراحة هالوقت فيه بس مو متوفر كمية واجد.
3: يعني أنتوا تسوونه أكثر شيء بالشتاء ولا بالصيف؟
5: لا بالصيف.
3: إيه
5: بالصيف، في الشتاء ما يستوي يخرب ما نسوي في الشتاء.
3: إيش معنى الشتاء؟ عشان ما في شمس يعني ويجففونه وكذا؟
5: إيه ما في شمس والمطر يخربه يعدم عدام المطر، اي ما يستوي في الشتاء ابدا لازم في الصيف.
3: طب انت الحين لما تجففينه وخلاص وعلى حسب الزباين والطلبات وكذا كيف تحفظينه؟ هل مثلا تحطينه في مكان بارد ولا عادي خلاص هو زي المكسرات تحطينه في اي مكان؟
5: لا والله حطه في الفريزات، الاول مساكين هالاول حطوه في درامات ويسكروا عليه وما شاء الله يعني يطلع ريحه الى خنينه. اي فالحين انا احطه في الفريزات صراحه عشان لا يخرب، ما في الصيف حاجه ما تخرب كل شيء يخرب.
3: طب اجل كيف اخذه معي بالسفر اذا انا بمسك خط، كيف اخذه معي في السفر اخاف انه يخرب؟
5: ما عليه، انت بتاخذي في الخط مثلا في الطياره ما يخرب.
3: إيه؟
5: ما يخرب ابدا، وتروحي هناك وبتستخدميه بتحطيه في الثلاجه، لا ما يخرب. ياخذوا دو جده، ياخذوا الرياض، ياخذوا القصيم، ياخذوا له حائل وياخذوا ينبع، ما يخرب.
3: طب هو ما شاء الله باقي عليه طلب إلى الآن زي أيام أول ولا قلت؟
5: لا ما شاء الله أكثر
3: ما شاء الله.
5: الأول يسووا في البيوت والناس ما تدري عنه.
3: هي.
5: يعني كل بيت ببيته ويبيعوا الأول بس مو بهالنظافة مو بهالترتيب. شوفي الحين ما شاء الله يقولي مجيب مرتب حليو ونظيف.
3: إيه انا اشوفه ما شاء الله حتى اكياسه تلقلق على قولتهم، لانه يمكن ايام اول ما كان فيه ادوات واشياء كثيره تخليهم يرتبونه ويحفظونه مثل ما هو موجود الان.
5: صح، كان الاول زي ما تقولي مشعرر في الاكياس مو مرتب زي كذي، الحين وفروا علينا اكياس حليوين بلاستيك وغير بلاستيك، فجيتني رتبته ليش أطرب للزبون عشان الزبون لما يشوفه يرتاح شوف نظافته وترتيبه.
3: نقدر نطبخه مثلا مع الرز ولا لا بس ناكله كسناكات كمكسرات كأنه فشار؟
5: لا ويا الرز الأبيض وليمون وبصل ودهنة ينكل.
3: لا ينطبخ يعني معاه؟
5: لا تاكلي يابس.
3: أوكي.
5: في ناس يعني زي ما تقولي الكبار اللي ما فيهم أسنان كذي يسلقوه يحطوه على الرز، الرز بيرد بيصير شوي بخار وبيلين، لما يلين ياكلوا. في ناس يسووا له حمصة يحمصوا له حمصة وحطوه المقطع ده، وهذا اللي مو مقشر اللي قلنا عنه ينقنقوا عليه يقشروا وياكلوا
3: مثل الحب نقشره وناكله.
5: ايوه ياكلوا زي المكسرات ونفس الشيء.

0: الروبيان بعد الليمون مقشر ياكلوا زي المكسرات، والمقشر يسووا ببرياني وكبسة ومحموس ومموش كل شيء يسووا بها.
1: انا مستغربة يعني ان بالعادة الاشياء البحرية فيها ريحة البحر، لكن انا شوف هنا، شوف الاكياس جنبي، هذا قلتي لي هذا ايش؟
2: صافي.
1: هذا الصافي ما فيه الريحة القوية، فيه ريحة بس مو ريحته قوية مثل ريحة السمك الفريش.
0: ليش؟ لان اغسل غسال كويس واملحها ملاح كويس، السمكة افتحها فتاح. ليش؟ عشان تضربها الشمس، لما تضرب هالشمس خلاص راحت الريحة، ما في لا حساسة لا زفارة لا شيء. شوفي ريحتها ما شاء الله.
1: إيه؟ طب تحطين فيها كمية كبيرة من الملح ولا لا؟ يعني اللي يكفي.
0: اللي يكفي. إيه؟ لأن الناس واجد يهم ضغط. إيه؟ وما يحبوا المالح، ما يبغوا يضروا نفسهم بعد. هو صحي صحي، أقولش أقولش مو صحي صحي، لا زيوت لا بهارات لا شيء، بس الحين أنا أقلل الملوحة إلى اللي يهم الضغط علشان يأكلوا له بالراحة له.
1: وتبقى تسالي البحر واحدة من المنتجات اللي ارتبطت بالبيئة البحرية وأساليب الحفظ القديمة، ويعكس جانباً من الخبرات المتوارثة في الاستفادة من خيرات البحر ليبقى جزءاً من الموروث الشعبي الذي تناقلته الأجيال وحافظت عليه عبر السنين.
3: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي، إخراج محمد العبود.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: سلم تي بلادي. سلمتي بلادي.

0: تزخر بلادنا الغالية بمساحات شاسعة تتنوع فيها التضاريس والمناخ والطبيعة بين جبلية وبحرية وسهول ومرتفعات شاهقة، وجميعها تحظى باهتمام دائم من لدن القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، والتي تأتي انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتحظى المملكة بكل تلك الإمكانيات التي يمكن أن تشكل مستهدفاً جديداً يستحق الاهتمام والدعم والمساندة، وحيث أن السياحة الريفية شكلت فارقاً ملموساً بكافة مناطق المملكة المترامية الأطراف التي تتميز بالعديد من المناظر الخلابة والساحرة والهدوء الذي يرنو إليه الكثيرون من محبي استقطاع أوقات الراحة بعيداً عن صخب التقنية وضجيج المدن. السياحة الريفية في المملكة تهدف إلى تعزيز الاهتمام لدى المستثمرين السياحيين في هذا المجال الحيوي الخصب، والذي يمكن أن يشكل رافداً هاماً من روافد دعم الاقتصاد الوطني، لا سيما مع إطلاق المبادرة الكريمة من سيدي سمو ولي العهد الأمين باسم السعودية الخضراء. إن الاهتمام والحرص في تعزيز السياحة البيئية والريفية يعزز ذلك الاستثمار الواعد بما يحتويه من فرص، إذ يشير المختصون إلى أن حجم صناعة السياحة البيئية في جميع أنحاء العالم قدر بنحو 181 مليار دولار في عام 2019، ومن المتوقع أن يصل إلى 333 مليار دولار في عام 2027. ومنذ انطلاق رؤية المملكة 2030 في عام 2016، بذلت المملكة جهوداً كبيرة من خلال الاهتمام بالسياحة الريفية نهجاً استراتيجياً لقطاع السياحة المستدامة، خاصة أن مزايا السياحة الريفية في المملكة تنجح بشكل كبير في الحد من الاستهلاك المفرط للطاقة، وتعمل أيضاً على تفعيل عدد من النشاطات والبرامج السياحية في المملكة ومدنها وقرها ومحافظاتها، وكلنا بصوت واحد نقول سلمتي بلادي. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم سلمتي بلادي، إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى قادمة. تقبلوا تحياتي أنا ظافر الخثعمي من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج محمد المنيف. دمتم في رعاية الله.
1: سلم تي بلادي. سلم تي بلادي.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. الاسم الذي نقف معه اليوم الوكيل، ذلك الاسم الذي هو من أسماء الله سبحانه وتعالى، وجاء على وزن فعيل بصيغة المبالغة، بصيغة الاطمئنان للعباد، بصيغة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، بأن الله كافيكم أموركم، وكافيكم أرزاقكم، وكافيكم بالأسباب التي يهيئها لكم مدخلا على هذه.
2: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: لنا كما وعدتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سترك الذي لا ينكشف، وعفوك الذي لا تعقبه عقوبة، ومغفرتك التي لا تترك ذنبا، ورحمتك التي تغنينا بها عن رحمتك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألف لام ميم. ذلك الكتاب

0: قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض
3: في دقائق.
4: في عصر الأجهزة والشاشات صارت حركة الأطفال شيء نادر. تلقى الطفل يقضي ساعات طويلة على التابلت أو الجوال ويعتبر اللعب في الحوش أو الحي شيء من الماضي. لكن السؤال المهم، وش أثر هالشيء على صحتهم ونموهم؟ الرياضة للأطفال مو مجرد وسيلة لحرق الطاقة الزائدة، هي أساس النمو السليم. الطفل اللي يتحرك يلعب يجري ويقفز هو طفل يبني عضلاته، يقوي عظامه، يطور مهاراته الحركية والاجتماعية والعاطفية. والحلو إن جسم الطفل في هالمرحلة مثل الأسفنج، يمتص بسرعة كل فائدة تقدمها له. النشاط البدني في الطفولة يساهم في تقوية القلب والرئتين، تحسين التوازن والتناسق، دعم نمو العظام بطريقة صحية، وتقليل خطر الإصابة بالسمنة وأمراض العصر من بدري. لكن ما ينتهي الموضوع عند الجانب الجسدي فقط، تأثير الرياضة على نفسية الطفل كبير جداً. الدراسات أثبتت أن الأطفال اللي يشاركون في أنشطة رياضية يكونون أكثر ثقة بالنفس وأقل عرضة للقلق أو الاكتئاب. الرياضة تعلمهم الصبر، التعاون، التحدي، وأهم من هذا كله تعلمهم الخسارة والتعامل معها بروح رياضية. مو شرط نربط الرياضة بالمنافسة أو الإنجاز، المهم أنها تكون ممتعة للطفل. إذا حس أن الحركة مرتبطة بالمرح راح يحبها ويطلبها من نفسه، وإذا حس أنها إجبار بيتهرب منها. طيب كيف نقدر نشجع أطفالنا على الحركة؟ أول شيء نكون قدوة لهم. الطفل يقلد أكثر مما يسمع. إذا شافك تمارس الرياضة أو تروح تتمشى أو تتحرك بدل الجلوس الطويل راح يبدأ يقلدك بشكل طبيعي. نخصص وقت للحركة، مو لازم تكون ساعتين، نصف ساعة يومياً تكفي كبداية. خصص وقت في الجدول اليومي للعب في الحديقة، للسباحة، أو حتى الحركات بسيطة في البيت. أيضاً الرياضة وقت عائلي، العب معهم، سوي تحديات خفيفة، خذهم النشاطات جماعية. الطفل يحب اللعب أكثر لما يكون فيه تفاعل. أيضاً حدد وقت استخدام الأجهزة وقدم بدائل ممتعة مثل ألعاب حركية، دراجات، كور، أو حتى تمارين عبر فيديوهات تفاعلية. خله يجرب سباحة، تايكوندو، كرة قدم، رقص، جمباز، خله يكتشف وش اللي يحمسه. مو كل الأطفال يحبون نفس النوع، وكل طفل طبعاً له ميوله. أيضاً المدارس لها دور مهم جداً. الحصة الرياضية مو وقت ضايع، هي فرصة ذهبية لبناء عادات صحية مدى الحياة. من الضروري يكون فيها اهتمام حقيقي بالنشاط البدني، مو بس كحصة تكميلية. للمجتمع أيضاً دور، المراكز الترفيهية، الأندية، الحدائق، الفعاليات الرياضية، كلها تخلق بيئة مشجعة للحركة. الطفل لما يشوف مجتمعه يهتم بالحركة راح يكبر وهو شايف النشاط شيء طبيعي وأساسي. وما ننسى الأطفال ذوي الإعاقة أو التحديات الجسدية، الرياضة موجودة لهم بعد بأساليب تناسب قدراتهم وتعزز ثقتهم بأنفسهم وتخليهم يحسون إنهم جزء من المشهد. ختاماً، طفلك اليوم هو شاب الغد. إذا تعود على الكسل والجلوس المفرط بيكبر بجسم ضعيف ومناعة أضعف، لكن إذا كبر وهو يحب الحركة ومتعود على النشاط بيكون أقوى جسدياً ونفسياً وأكثر توازناً في حياته. لا تستصغر لعبة ولا تستهين بتمشية. الحركة اليوم تعني صحة بكرة. خلك الداعم الأول لطفلك وخلي الرياضة تكون جزء من يومه، مو مهمة إضافية. مستقبلهم يبدأ بخطواتهم الصغيرة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: 20-30.
6: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
7: رؤية جديدة
8: حدها عنان السماء.
7: عشرين ثلاثين باختصار
8: اقتصاد مزدهر،
7: مجتمع حيوي،
8: ووطن
7: طموح.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم 20-30، معي أنا محمد الموسى والزميل المخرج صالح الثنيان.

0: أرحب كالعادة بضيف 2030 الدائم الدكتور سعود المطير، المحلل والأكاديمي الاقتصادي. حياك الله دكتور معنا.
1: حياكم الله.
0: موضوعنا اليوم دكتور حول توسع الانتاج المحلي يتراجع بواردات السعودية من الدواجن 7% في 2025.
2: عشرين ثلاثين.
0: في تفاصيل موضوع حلقة هذا الأسبوع مستمعينا الكرام، سجلت واردات السعودية من لحوم الدواجن خلال العام الماضي تراجعا بنسبة 7% على أساس سنوي، ليصل حجم الواردات إلى 563 مليون كيلوغرام في العام الماضي بحسب طبعا بيانات من الهيئة العامة للإحصاء. والتراجع في واردات العام الماضي البالغة قيمتها 5.9 مليار ريال جاء بفعل تعزيز القطاع المحلي قدراته الإنتاجية بالتوسع في مشاريع الإنتاج وتنامي ثقة المستهلك.

0: تهلك في العلامات السعودية للدجاج الطازج والمبرد مدعوم ببرامج الأمن الغذائي، وأصبحت منتجات الشركات المحلية تصل إلى المستهلك في مختلف مناطق السعودية، ما أدى إلى تنافس واضح بين المنتج المحلي والمستورد في السوق. ورغم التراجع في الواردات، لا تزال السوق السعودية تعتمد بصورة كبيرة على عدد محدود من الدول الرئيسية لتلبية احتياجاتها من لحوم الدواجن.
1: عشرين ثلاثين.
0: أولا دكتور، يعني نبدأ من الصورة العامة للسوق لفهم حجم الانتاج والاستهلاك، ربما يعطينا مؤشر واضح على موقع يعني قطاع الدواجن في الأمن الغذائي السعودي. وش حجم انتاج المملكة من الدواجن سنويا دكتور، وأيضا حجم الاستهلاك المحلي مقارنة يعني بالدول الأخرى؟
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تحية طيبة مباركة لكم وللمستمعين والمستمعات. في البداية يعني لو أخذنا متوسط استهلاك الفرد في المملكة العربية السعودية الدواجن، وجدنا أنه من أكبر النسب على مستوى العالم. ثم يعني إنتاج السعودية من الدواجن يبلغ بحدود 1.4 مليون طن سنويا، بينما الاستهلاك المحلي بحدود 1.7 مليار طن. بما وهذا يعني يوجد فجوة يعني بين الاستهلاك وبين الإنتاج، أي أن الإنتاج يقل عن الاستهلاك بحدود 400 مليون طن سنويا.
0: جميل. وش أسباب تراجع يعني واردات السعودية من لحوم الدواجن يعني بنسبة 7% خلال 2025؟
2: طبعا أولا خلينا نأكد على نقطة مهمة مرتبطة برؤية المملكة 2030، يعني تناول مثل هذا الموضوع يعتبر مهم جدا، لأن رؤية المملكة 2030 ركزت على الأمن الغذائي وأهميته، فأصبح هناك استثمارات ودعم للقطاع الخاص فعلا أن يتوسع في الإنتاج السلع الأساسية في تحقيق الأمن الغذائي. ومن تحقيق الأمن الغذائي لا شك اللحوم والدواجن، والدواجن فعلا يعني قطعنا مرحلة كبيرة، يعني تصل إلى حدود أعلى من 80%، يعني الإنتاج المحلي يغطي أكثر من 80% من الاستهلاك، يعني نحن قريبين لعملية الاكتفاء الذاتي، لأن مع النمو والتوسع في المشاريع الدواجن نستطيع أن نحقق النمو. وأتصور أن قبل نهاية رؤية المملكة 2030 نكون قد حققنا المستهدف فعلا، وإن كان المستهدف هو أقل من 100%، لكن أتصور أن مع المشاريع الجديدة وتوسع شركات الدواجن ممكن أن نصل إلى تلبية يعني الطلب المحلي 100%. حتى يعني الآن يعني صحيح أننا نستورد، لكن برضه نحن نصدر دواجن.
0: جميل.
2: يعني نصدر مثلا دواجن طازجة ونستورد دواجن مجمدة. طبعا لا شك أن أسباب تراجع واردات السعودية لحوم الدواجن بحدود 7% يعني هو بسبب توسع الإنتاج المحلي وتحسن كفاءة الشركات الوطنية، إضافة إلى نقطة مهمة وهي زيادة ثقة المستهلك في المنتج المحلي وتطور برامج الأمن الغذائي.
0: طيب كيف ساهم هذا التوسع يعني في الإنتاج المحلي في تقليل أيضا الاعتماد على الاستيراد، خصوصا ما نشهده يعني في التطورات الجيوسياسية، المشاكل في سلاسل الإمداد؟
2: طبعا هذه نقطة مهمة، يعني الآن أهمية الأمن الغذائي

0: لما يكون عندك مثل جائحة كورونا، عندما يكون عندك توترات جيوسياسية، عندما يكون هناك عرقلة لمسيرة البضائع عبر مثل مضيق هرمز، هذه لا شك أنها تعطيك أهمية فائقة لموضوع تحقيق الأمن الغذائي. فلا شك الإنتاج المحلي أدى إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد بحدود 7% في 2025، وذلك طبعا عبر زيادة الطاقة الإنتاجية للمزارع والمشاريع وتوسيع سلاسل الإمداد. هذا أدى طبعا إلى توفر المنتج المحلي في الأسواق بشكل أكبر، وجعل الحاجة إلى الاستيراد أقل من ذي قبل.
1: لكن دكتور، رغم تراجع يعني الواردات، يعني لا تزال السعودية أيضا تستورد كميات معتبرة من الدواجن كما ذكرت أنت قبل قليل دكتور، يعني بالنسبة للدواجن المجمدة. وهنا يعني نحتاج إلى أيضا قراءة حجم هذه الواردات بالأرقام. وش حجم واردات الدواجن في السعودية من حيث الكمية وأيضا القيمة خلال 2025؟
0: طبعا اولا يجب ان ناخذ بالاعتبار ان الطلب على الدواجن يزداد مع زياده المواطنين، ويزداد ايضا مع زياده القوى العامله اللي هم المقيمين. فهذا يعني الطلب ليس ثابت، وانما الطلب متنامي ومتزايد، وبناء عليه لابد يكون الانتاج يزيد بوتيره اكبر بزيادة الطلب حتى نستطيع أن نغطي الفجوة اللي هو الاستيراد. فالواردات الدواجن بلغت بحدود 563 مليون كيلو جرام، وهذا لا شك أنه يقارب حدود 5.9 مليار ريال. وكما قلنا الواردات فيها طبعا اللي هي 563 ليست كلها استهلكت، بل هناك كمية وإن كانت بسيطة نوعا ما لكن تم إعادة تصديرها، وهي تقريبا بحدود 4 مليون كيلو جرام.
1: طيب، من المهم أيضا يا دكتور معرفة خريطة الموردين، لأنه يعني مصادر الواردات تكشف أيضا طبيعة الاعتماد التجاري واتجاهات أيضا السوق العالمية. ما الدول يا دكتور التي تستحوذ على النسبة الأكبر من واردات الدواجن إلى السعودية؟
0: طبعا أكبر دولة يعني ويمكن معظم الواردات الدواجن منها اللي هي دولة البرازيل، وتشكل نسبة تقريبا 65% من واردات الدواجن. ثم يأتي بعدها روسيا، يعني روسيا يمكن حدود 12-13%، فرنسا بحدود 10%، ثم أوكرانيا، وأخيرا الأرجنتين. طبعا لا شك في تنوع نوعا ما لكن لدول محدودة. البرازيل ما زالت محتكرة لعملية الواردات السعودية للدواجن.
1: بالنسبة للبرازيل يا دكتور، يعني ربما تعتبر لاعب رئيسي في السوق السعودي بحصة كبيرة مقارنة ببقية الدول، أوكرانيا، فرنسا كما ذكرت دكتور. لماذا تستحوذ البرازيل وحدها على أكثر من 65% من واردات الدواجن؟
0: طبعا لا ننسى بالنسبة للبرازيل لها قوة إنتاجية كبيرة في الدواجن، وعندها ميزة أيضا انخفاض التكاليف، وبالتالي التجار عندما يستوردون لا شك أنهم يبحثون عن انخفاض التكاليف حتى يستطيع أن ينافسوا. وأيضا المنتجات عندهم متوفرة بكثرة وبشكل مستمر. أيضا علاقاتها التجارية قوية مع المملكة، وسلاسل التصدير مستقرة ومستمرة.
1: هل في استثمارات لهذه الدول في داخل المملكة فيما يتعلق بمشاريع الدواجن؟
0: أحسنت، هذا سؤال مهم جدا. فعلا في شراكات، يعني بعض أحيان الشركات القائمة الموجودة داخل المملكة العربية السعودية لها شركات، لها شراكات مع شركات خارجية، وأيضا هناك شركات خارجية يعني استثمرت من خلال

0: دعم الاعتماد على الإنتاج المحلي ويزيد من قدرة المملكة العربية السعودية على تلبية الطلب المتزايد وأيضا تلبية طلب الدول المجاورة.
1: طيب الحديث عن ثقة المستهلك يعني، وهي طبعا عامل مؤثر في نمو الطلب على المنتج المحلي، كيف أثرت أيضا ثقة المستهلك في المنتج المحلي على سوق الدواجن يعني بشكل عام في السعودية؟
0: هو بكل تأكيد لاحظنا مع الإنتاج المحلي يتزايد والطلب عليه أيضا المحلي يتزايد، فارتفعت حصة المنتج المحلي في السوق هو نتيجة تحسن الجودة وكذلك الاستمرارية في الإمداد، وطبعا هذا أدى وثقة المستهلك لا شك أنها تنامت وتزايدت في المنتج المحلي، ونلاحظ أن اللجوء إلى الواردات يكون على نطاق ضيق.
1: طيب بطلع معك فاصل قصير يا دكتور ثم نعود لنكمل الحديث في هذه الحلقة.
2: عشرين ثلاثين إذاعة الرياض نبض الوطن. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. عشرين ثلاثين
1: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ورحب مجددا بضيف عشرين ثلاثين الدائم الدكتور سعود المطير المحلل والأكاديمي الاقتصادي. حياك الله من جديد دكتور.
0: أكرر الترحيب بكم وبالمستمعين والمستمعات.
1: دكتور قبل الفاصل يعني كنا نتكلم عن ثقة المستهلك في المنتج المحلي يعني على سوق الدواجن في السعودية، لكن يعني بالحديث عن كيف تتراوح أسعار يعني الدجاج في السوق السعودي وش العوامل المؤثرة عليها؟
0: طبعا أسعار الدجاج لا شك تتراوح أسعار الدجاج بين 16 و 20 ريالا، وأكيد أنها تتأثر بالعلامة التجارية وتتأثر أيضا بالوزن، يعني لما نجي للدجاجة مثلا علامة تجارية معينة داخل السعودية فيها تمايز من حيث الجودة، فالمستهلك يميز بين بعض هذه المنتجات، وأيضا الوزن له تأثير في عملية اختيار أو السعر، فلما قلنا السعر يتراوح للدجاجة بين 16 و20 الوزن أيضا له أهمية. موضوع أيضا إنتاج الدواجن من العوامل التي تؤثر على الأسعار تكاليف الإعلاف وكذلك سلاسل الإمداد وموضوع العرض والطلب بشكل عام. فإذا موضوع الدواجن أسعارها ليست ثابتة وإنما هي متغيرة ترتبط بارتفاع تكاليف الأعلاف لها عامل مؤثر، ترتبط أيضا في لو حصل بعض العوائق في انخفاض الواردات، فهذا عامل مؤثر. ولهذا لاحظنا بعض الشركات التي كانت تستورد تعتمد على الاستيراد للدواجن من خارج المملكة العربية السعودية بعد جائحة كورونا وبعض انتشار الأمراض في بعض الدول، أمراض الخاصة بالدواجن وتوقف إنتاج
1: إنفلونزا الطيور،
0: بعض الشركات توقف استيراد ماركات معينة، حست الشركات الموجودة وداخل سوق الأسهم السعودية بأهمية أن يكون لها مصدر للدواجن لأجل أن تكون سلسلة الإمداد مستمرة، فلجأت إلى الدخول في استثمارات في الدواجن وأصبحت تتوسع أكثر وأكثر حتى تستغني عن الواردات.
1: كما ذكرت دكتور يعني قطاع الدواجن يعني أصبح قطاع واسع يشمل مشاريع إنتاج اللحم والبيض وسلاسل الإمداد أيضا، وش حجم مشاريع إنتاج يعني الدجاج اللحم والبياض في السعودية؟
0: طبعا حجم مشاريع إنتاج الدجاج اللاحم

0: يوجد حوالي 487 مشروعا، وكما قلنا هذه المشروعات في ازدياد وتتوسع أكثر. أيضا المشروع الواحد يتوسع، تكون طاقة الاستيعابية أكثر من اللي قبل، وهذا أيضا يضم كم أكثر من 274 مليون دجاجة. ويوجد أيضا نحو 188 مشروعا للدجاج البياض بأكثر من 55 مليون دجاجة. ولهذا أيضا تقريبا وصلنا إلى موضوع الاكتفاء الذاتي في توفر البيض، وهذا لا شك يعني يساهم في تحقيق أو سلسلة تحقيق الأمن الغذائي التي تشمل السلع الأساسية في الغذاء، من مثل اللحوم والدواجن والحليب والألبان وما إلى ذلك.
1: وكيف انعكس يعني نمو الانتاج المحلي على صادرات الدواجن السعودية؟
0: كما قلت قبل قليل، نعم نحن نستورد وأيضا نصدر، ونصدر في شيء اسمه إعادة التصدير، يعني نستورد كمية ونصدر جزء من هذه الكمية، هذه إعادة للتصدير. لكن أيضا عندنا تصدير من المنتج المحلي، فهناك زادة الصادرات إلى نحو 75 مليون كيلو جرام وبقيمة تقارب 1 مليار ريال. والنمو في موضوع الصادرات يتجاوز 23%، بمعنى يعني عندنا صادرات قوية، ومع مرور الوقت سوف تكون الصادرات عالية في إنتاج أو في تصدير المنتجات الدواجن المحلية.
1: طيب السؤال عن حجم الصادرات والأسواق الخارجية مهم أيضا لفهم ما إذا كان القطاع يتحول من الاكتفاء النسبي إلى المنافسة الإقليمية. أيضا ما حجم صادرات السعودية من الدواجن، وش أهم الأسواق أيضا المستقبلة لها؟
0: طبعا الصادرات كما قلنا هي تنمو بحدود 23% في الزياد، لكنها الآن هي حجمها 75 مليون كيلو جرام، وذهبت إلى أو تم التصدير إلى دول الخليج، وكذلك تم التصدير إلى أكثر من 10 دول أفريقية، وكذلك بعض الدول العربية والآسيوية. إذن معناه موضوع التصدير ليس مقتصرا على دول الخليج، بل ممتد إلى قارة أفريقيا وإلى أيضا آسيا، وبالتالي منافذ التصدير واسعة جدا. وهذا النمو اللي هو 23% ربما فعلا يعني يحفزنا إلى زيادة كمية الإنتاج المحلي في السنوات القادمة، بمعنى أن الطلب ليس فقط متنامي من خلال الطلب المحلي، بل هناك طلب أيضا عالمي من مصادر من عدة دول، وهذا لا شك يجعل المنتج أكثر أمانا واستقرارا، حيث أن منتجه لن يواجه مشاكل مثل عدم البيع. هناك طلب محلي وهناك طلب خارجي.
1: طيب كيف تطور أيضا عدد السجلات التجارية في قطاع الدواجن خلال يعني السنوات الأخيرة؟
0: نفس الشيء، نعم يعني هذا ارتفاع قطاع عدد السجلات في قطاع الدواجن ارتفع إلى حدود 4627 سجلا تجاريا، وهذا يعني معدل نمو بلغ حوالي 87.4%، وهذا يعكس توسع النشاط الاستثماري في قطاع الدواجن.
1: أيضا فيما يتعلق ب يعني نجاح التصدير، يعني لا يعتمد يعني أحيانا على الإنتاج وحده، ربما يحتاج إلى منظومة لوجستية قوية يعني تحفظ الجودة وأيضا تسرع الوصول إلى الأسواق. وش دور أيضا البنية التحتية اللوجستية يعني في المملكة في تعزيز موقع السعودية يعني كدولة مصدرة للدواجن؟
0: طبعا لا شك ساهمت البنية التحتية اللوجستية القوية في تحسين التخزين والنقل يعني عندنا موضوع التخزين مهم جدا. التخزين كما نعلم يحتاج إلى تبريد وبعض الأحيان تثليج، إذا كان يعني يصدر كمجمد كدواجن مجمدة، وأيضا من الحاجة إلى النقل وسلاسل الإمداد. إذن كل هذه الأمور ساهمت فعلا في نمو الصادرات، لأن عندنا تحسين التخزين أو جودة التخزين، وعندنا تطور النقل وسلاسل الإمداد، وهذا مكن المملكة العربية السعودية ليس فقط من يعني تصدير المنتج المحلي، بل أيضا من إعادة التصدير وكفاءة أيضا وتحسين كفاءة توزيع المنتجات سواء محليا أو خارجيا.
1: هل يمكن القول يا دكتور يعني أو يمكن أن تصل السعودية إلى الاكتفاء الذاتي الكامل من الدواجن خلال السنوات القادمة؟
0: نعم، مع هذا النمو أو يعني الحاصل في إنتاج الدواجن، ومع أيضا انخفاض الواردات كما لاحظنا في 2025 انخفضت الواردات الدواجن 7%، نعم نستطيع أن نغلق الفجوة وهي ليست كبيرة، يعني حدود 20% تقريبا بشكل تدريجي، وهذا يحصل مع توسع المشاريع وتحسين الإنتاج. وطبعا أتصور أنه إذا استمر النمو على الوضع الحالي ممكن فعلا أن نصل إلى يعني الاكتفاء الذاتي قبل نهاية رؤية المملكة 2030.
1: وهل يحتاج يعني قطاع الدواجن يعني إلى دعم حكومي أكبر للوصول إلى الاكتفاء الذاتي؟
0: يعني أتصور أن الأمن الغذائي، كل سلع الأمن الغذائي تلقى اهتمام كبير ودعم من لدى الحكومة بأشكال مختلفة، و يعني دائما إذا سلع الأمن الغذائي لا ترتبط بالتكلفة الإنتاج، هي ليست مسألة تكلفة فقط، بل الأهم من ذلك هو توفرها وإن ارتفعت التكاليف. فإذا كانت متوفرة نعم هذا هو المهم بالدرجة الأولى، فتلقى يعني قطاع الأمن الغذائي بشكل عام يلقى اهتمام كبير في رؤية المملكة 2030، واهتمام من حكومة المملكة العربية السعودية، ودعم لا محدود لمثل هذه المنتجات.
1: وش أثر تكاليف الإعلاف والطاقة أيضا والنقل على أسعار الدواجن محليا؟
0: دائما يعني إذا صار هناك ارتفاع في أسعار الدواجن نبحث عن الأسباب، فبعض الأحيان قد تكون الأسباب تعرقل سلاسل الإمداد من الخارج، يعني الواردات، وتعرقلها قد يكون لتوترات جيوسياسية، وقد يكون لأمراض، يعني انتشار مرض معين في الدواجن في مثل البرازيل على سبيل المثال، فهذا لا شك أنه يعرقل سلاسل الإمداد ويجعل يعني عدم دخول مثل هذه الدواجن من البرازيل سيزيد الطلب وترتفع الأسعار. فهذه نقطة. النقطة الثانية تكاليف الإعلاف مهمة جدا، عندما الإعلاف طبعا مرتبطة بسعر عالمي، كلما ارتفعت تكاليف الإعلاف كلما ارتفعت تكاليف الإنتاج وانعكس على أسعار الدواجن. ولاحظنا يعني في فترات مضت كان هناك تكاليف الإعلاف مرتفعة وزادت الأسعار بشكل كبير.
1: طيب يعني فيما يتعلق بالتحديات، يعني وش أبرز التحديات اللي يعني برأيك يا دكتور تواجه يعني منتجي الدواجن المحليين في السعودية؟
0: طبعا أتصور أن دائما أي صناعة تحتاج إلى معرفة ودراية وخبرة، وفي الوقت الحاضر يعني من يشتغل في قطاع الدواجن لديهم فعلا الآن أصبحوا يعني عارفين الطرق، يعني مثلا تقليل الأمراض التي تصيب الدواجن، عملية التطعيم، كل الأمراض اللي ممكن أن ما هي الأشياء التي تؤثر على صحة الدواجن بشكل عام. نلاحظ أن فيه اهتمام جدا في طرق وقاية عالية في تربية الدواجن، يعني الآن أصبح في ثقافة في تربية الدواجن والماشية بشكل عام، و أيضا ثقافة صحية، هذه كلها ساهمت في تقليل المخاطر وهذا لا شك كان في السابق تحدي كبير

0: يعني يكون في موت كثير بالدواجن من المواشي، لكن في الآونة الأخيرة مع الثقافة الصحية ومع جودة النظافة في يعني بيوت الدواجن
1: وهذا الرقابة،
0: وفي طبعا بكل تأكيد هذه الرقابة موضوع مهم جدا في الرقابة الصحية ووصول المنتج إلى المستهلك بشكل صحي وسليم للأمراض.
1: الدكتور سعود المطير المحلل والأكاديمي الاقتصادي، شكرا جزيلا لك دكتور.
0: يعطيكم العافية، شكرا جزيلا.
1: شكرا أيضا موصول لكم مستمعين الكرام على حسن الاستماع. هذه تحية طاقم عمل هذا البرنامج، من الإخراج الزميل صالح الثنيان، ومن الإعداد والتقديم أنا محمد الموسى، في أمان الله.
2: عشرين ثلاثين،
3: المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما.
4: رؤية جديدة،
5: حدها عنان السماء.
4: عشرين ثلاثين، باختصار
5: اقتصاد مزدهر،
4: مجتمع حيوي،
5: ووطن طموح.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: ديرتي حبيبتي،

من نجد تتسم الأصالة لترسم لوحة مليئة بالتفاصيل وتأخذنا بجولة إلى الماضي الجميل، فمن قرية أوشيغر الواقعة شمال غرب الرياض دون التاريخ أرقاما ومعلومات بقيت محفورة في ذاكرة المملكة، خاصة وأن قرية أوشيغر يعود تاريخها إلى ما قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.

تعود تسمية القرية باسم أشاجر نسبة إلى الجبل الأشقر الذي يحدها من الشمال، ويعرف عند أهالي القرية بضلع الجنينة، والذي قال فيه الشاعر: دار يلي شمالك نايف الجال ذكرتني عصور اللي مضت فيها.

ما زالت تشاكر تحمل الكثير من الذكريات والآثار القديمة، ما يجعلها وجهة سياحية ومقصدا للباحثين والمؤرخين والسواح الراغبين بمعرفة جزء من التاريخ القديم لمملكتنا، إذ تضم أوشاجر عددا من الأماكن التاريخية والتراثية، كما أنها تلقب برحم نجد لكثرة علماء الدين والفقه والتاريخ الذين ولدوا فيها، وهي غنية بواحاتها فماؤها عذب، كما أنها ثرية بالنخيل والبساتين. وتحمل قرية أوشاجر التراث والتاريخ، إذ تشكلت من مباني طينية وأسواق وجوامع وأزقة محاطة ب600 بستان و9 أسوار و30 برجا و80 بئرا عذبة محفورة بالأيدي

0: من المملكة العربية السعودية تمتد شرايين العطاء لتحمل الخير والنماء إلى أنحاء العالم. عطاء
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عطاء الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض. في مستهل هذه الحلقة أشرف بالترحيب بالأستاذ فيصل بن عبد الله آل سبرة، عضو مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام في محافظة خميس مشيط، والتي عنونا لها بجمعية عطاء وهي تشابه مسمى برنامجنا. حياك الله يا أستاذ فيصل.
2: الله يحييك ويبارك فيك، وشرف حقيقة أن احنا معكم في هذا البرنامج الجميل الذي هو جزء من اسم جمعيتنا. نسأل الله يبارك في الجهود وينفع باللقاء.
1: اللهم أمين. نشكرك على قبول دعوة البرنامج، واليوم حقيقة يعني عندنا زي ما تقول جولة تعريفية بهذه الجمعية، هذه الجمعية التي رائدة حقيقة في مجال الخير والعطاء، وتهتم أيضا بتنمية اليتيم وتقديم جملة من خدماتها من خلال برامج محوكمة وبكفاءات مؤهلة، تركز أيضا على التنمية المستدامة وكذلك الانتقال بمستفيديها من العمل الرعوي الإغاثي المجرد إلى التمكين وكذلك التأهيل والتطوير حتى يصبحوا عناصر منتجة في المجتمع. أجدد الترحيب بك أستاذ فيصل، وسؤالنا نريد أن نتعرف أكثر عن تاريخ ونشأة جمعية الأيتام في خميس مشيط.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جمعية رعاية الأيتام في محافظة خميس مشيط جمعية 1443 في شهر شوال يوم 24 في شهر شوال، مسجلة في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي برقم 2287 تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. هي جهة متخصصة برعاية الأيتام وأسرهم في محافظة خميس مشيط في منطقة عسير. تنطلق من رؤية، ورؤيتها هي الاحترافية والاستدامة في خدمة اليتيم. كذلك رسالتها أنها جمعية تهتم بتنمية اليتيم وتقديم مصفوفة من خدمات من خلال برامج محوكمة وبكفاءات عالية ولله الحمد والمنة. كذلك هناك عندنا يعني توجه استراتيجي، وهو التركيز على التنمية المستدامة والانتقال بالمستفيدين من الأيتام ومن الأرامل من العمل الرعوي الإغاثي المجرد إلى برامج تمكين وتأهيل وتطوير، لكي يكون هناك إن شاء الله عناصر منتجة في هذا المجتمع المعطاء وفي هذه البلاد الكريمة العظيمة. الكلام حقيقة حول جمعية كثير، في أهداف طبعا مهمة جدا ننطلق منها، فمن ضمن الأهداف هي 4 أهداف استراتيجية ومهمة عندنا: تمكين اليتيم من العيش في بيئة مستقرة، تنمية توعية الأيتام وأسرهم وتوفير احتياجات أساسية وتطويرهم، كذلك اهتمام في خصوصية الأيتام من كل النواحي وتربية متطلبات بما يحفظ كرامتهم. ومن الأهداف المهمة عندنا جدا هي غرس القيم والمبادئ والأخلاق لدى اليتيم.
1: نعم، هذه حقيقة من الأمور المهمة يعني، وأنتم اليوم تتولون العمل وزمام الأمور في الجمعية. أولا قبل أن يعني أخذ وأعطي بشكل مستفيض، كم عمر الجمعية أستاذ فيصل؟
2: والله الجمعية كما ذكرت تأسست عام 43، الآن لها حوالي 4 سنوات تقريبا، لكن كانطلاقة حقيقية تعرف بداية التأسيس كنا بس نرتب الأوراق، نبحث عن كوادر للانطلاق يعني بشكل جيد، فممكن تكون انطلاقة الحقيقية 2-2.5 سنين كانطلاقة يعني حقيقية في هذا المجال المبارك.
1: طيب، إذا أردت أن أعرف رؤية الجمعية وكذلك أهدافها، وسأفصل أنا وياك في الأهداف ونستفيض في شيء منها فيما ترونه أنتم، حدثني عن رؤية الجمعية وكذلك أهدافها، كذلك إذا في مشتركات بينكم بين بعض الجمعيات الموجودة حولكم في المنطقة حتى تكون البداية من حيث انتهى الآخرون. أستاذ فيصل،
2: والله طال عمرك هو الرؤية عندنا هو احترافية ويكون هناك استدامة لليتيم، بحيث ان احنا نكون

0: معه يعني من الصغر مرورا بالمراحل الابتدائيه المتوسطه الثانويه حتى نحن نصل معه نحن نساعده حتى في الانطلاق في سوق العمل يعني حتى نعمل شراكات مع بعض الجهات عشان هذه النقطه. فهذه الرؤيه بشيء من التفصيل. اما بالنسبه للاهداف الجمعيه كما ذكرتك سابقا في شرح مختصر انها من اهم اهدافها انها تمكن اليتيم من العيش في بيئه مستقره وذلك بوجود مثلا شراكات مع مستشارين في التعليم مستشارين في التربيه. تعلم ان اليتيم هو من فقد ابوه فدائما تتولى الام زمام الامور والام يعني يثقل عليها كثير من الامور وليس الوضع فقط يعني انه فقط احتياجات مثلا تنقص الاسره. بعض الاسر قد تكون غير فقيره غير محتاجه ولكنها تحتاج الى استشاره تحتاج الى فكر تحتاج الى دعم في تربيه الابناء والبنات. هذا من الهدف الاول عندنا. الهدف الثاني هو تنميه وتوعيه الايتام واسرهم وتطويرهم يعني يكون هناك توعيه في شتى المجالات. وكذلك يعني ما انسى ان هناك شراكات جيده معنا مع جمعيات اللي قريبه منا في نفس التخصص كذلك مع الجهات التعليميه عندنا بعض المنصات بعض المستشارين يتعاونون معنا في الجمعيه تضم في الهدف هذا نوادي تنطلق منها خاص بالبنين وخاص بالبنات. فهذا من الهدف الثاني. الهدف الثالث اهتمام الجمعيه في خصوصيه الايتام من جميع النواحي وبما لا يعني يدخل في موضوع انه الكرامه تكون محفوظه لهم يعني بشيء مخصي يعني من ضمنها عندنا بعض الدعم في اسواق العيثين مثلا كوبونات معينه بخصوصيه عشان ما يكون هناك نظره يعني ما تكون سيئه تكون نظره عفوا سيئه لهذه الاسره او انها نظره انها ما يعني فقيره او مسكينه فنعطيهم كوبونات معينه يروح للاسواق هذه وياخذ احتياجاته بشيء مرتب وبخصوصيه عاليه. كذلك الاهداف والهدف الاخير عندنا غرس القيم غرس المبادئ غرس الأخلاق الجيدة والحميدة لدى الأبناء والبنات بحيث أنهم يكونوا إن شاء الله لبنة صالحة في هذا المجتمع الكريم.
1: نعم. البرامج والمبادرات التي قامت بها جمعية الأيتام بخميس مشيط حتى الآن ممكن تعطينا نبذة عنها أستاذ فيصل؟
0: والله طال عمرك من ضمن البرامج أو المبادرات اللي عملتها الجمعية طبعا احنا من ضمن حديثنا يعني الكلام ذو شجون صحيح. الجمعيه تكفى الان حوالي 2700 الى 2800 يتيم وهم يتزايدون يعني تعرف كل يوم او كل فتره ناس يعني تدخل كمستفيدين جدد. فالجمعيه تضم اكثر من 2700 يتيم ويتيمه. طبعا عندنا شريحه يكون لها كفالات شهريه حوالي 1200 يتيم. كذلك الأسر عندنا فوق 1000 أسرة تدعم وتمكن أكثر من 800 أو إلى 900 أرملة لمواجهة الأعباء المعيشة يعني الصعوبات المختلفة في الحياة. كذلك هناك أكثر من 21 مشروع تنمويا صحيا وموسميا تديرها وتنفذها الجمعية وتحاول إن شاء الله أنها يكون نجاحها يعني فوق التوقعات. كذلك عندنا يعني كادر جيد وممتاز متمكن في الجمعية سواء من الزملاء الموظفين الرسميين أو المتعاونين أو المتطوعين. كذلك من أبرز المبادرات والبرامج عندنا أندية تربوية متميزة في الجمعية نادي عطاء للبنات وهو يهتم نحو التميز ونادي عطاء للبنين وكذلك هو رسالته أنه دائما نحو مستقبل واعد وكل هذه الأندية لبناء قدرات ولتمكين معرفي ومهاري لدى المستفيدين من الأيتام ومن اليتيمات. كذلك عندنا كفالات مستدامة عندنا برامج الدعم المعيشي المتكامل اليتيم والأسر لضمان استقرار اجتماعي لهم. كذلك عندنا مشاريع صحية وعلى رأسها مشروع كل ريال خطوة نحو شفاء تأمين الدواء والرعاية الطبية للأيتام والمرضى. كذلك عندنا مشاريع موسمية مشاريع دينية زي الحقيبة المدرسية في بداية الدراسة زي كسوة العيد قبل أي عيد عندنا. كذلك في رمضان بعض البرامج كذلك فيه برامج عندنا لتمكين أسر من أداء مناسك الحج أو العمرة. فهذه تقريبا هناك برامج كثيرة حقيقة شيء نفذ وشيء مخطط له، ونسأل الله أن الله ينفع بالجهود وينفعنا بما نقول ونسمع.
1: اللهم أمين. إذا في برنامج تريد أن تتحدث عنه وتسهب فيه وتستفيد فيه، بحكم أننا نتكلم عن يعني جمعية الآن لها 4 سنوات، إذا قدرنا برضو ناخذ واحد من هالبرامج اللي كان من بداياتكم يعني ونشأ معكم، التطورات اللي حصلت فيه، النفع، إذا في أرقام برضو حول هذا البرنامج ممكن يعني تعطينا نبذة عنها أستاذ فيصل.
0: والله طال عمرك برامج كما ذكرت لك هي عندنا برامج كثيرة، لكن عندنا طال عمرك الكفالة المستدامة هذه من أهم البرامج عندنا، وحقيقة أنها يعني تهتم بأن هناك كفالة شهرية ليتيم، في كفالة عينية، في كفالة مادية، وتطورت كانت بدايات أعداد قليلة بسيطة وتطور حتى أن وصل عدد عندنا أكثر من 1400 يتيم ويتيمة مكفولين تماما. يعني عندنا الآن الاستقطاعات الشهرية وما يدفع الأيتام من كفالات أو من استقطاعات شهرية عينية ومادية يصل إلى 400 وأحيانا إلى 500,000 شهريا. كذلك حنا من برامجنا هذه نحن نساهم معهم أحيانا في غلى المعيشة، أحيانا يكون في برامج تدعم هذا البرامج الرئيسي كتطوير له، لأن لا يوجد دائما يكون عندنا حد أدنى، وأحيانا يكون عندنا بعض البرامج اللي تدعم في بعض الأوقات، بعض المواسم، بعض المناسبات. فهذه يمكن من برامج اللي مهمة واللي مع الجمعية من نشأتها وشغال على تطويرها، وعندنا شركات فيها مع بعض الجهات.
1: جميل. المستفيد إذا أراد الوصول إليكم يعني أول شيء وش الوضع التقني عندكم، والمستفيد هل يتقدم إليكم بشخصه ولا عن طريق يعني التقنية والرقمنة كما يقال؟ هذه مسألة مهمة أيضا، ويمكن ذكرت أنت في بداية حديثك أنه فيه حفظ لعفة هذا الشخص يعني في الاستفادة من برامجكم، علما أن البرامج الموجودة ليست كلها يعني فيها كما يقال يعني مساعدات، وإنما في أشياء متعلقة بإصلاح، بدورات، بغيرها، صح ولا لا؟
0: نعم صحيح. صحيح.
1: فكيف يصل إليكم المستفيد؟
0: الجمعية طال عمرك طبعا كموقع، موقعها يعني في موقع إلكتروني وفي متجر إلكتروني للجمعية على يعني أفضل ما يمكن من المواقع، بالعكس الموقع عندنا متطور بشكل كبير، موقع إلكتروني للجمعية ويحوي على متجر إلكتروني، كذلك يستطيع اليتيم أن يتواصل عن طريق الموقع، أن يتواصل عن طريق التلفون مجاني رسمي لدينا للجمعية، تلفون جمعية رئيسي أو رسمي عفوا، كذلك يستطيعنا الحضور للجمعية، يستطيع التواصل عن طريق واتساب الجمعية، جميع القنوات متاحة في سبيل إحنا نصل لهذا المستفيد ونقوم بالخدمة لنراها أنها واجبة علينا.
1: هذا هذا هذا امر يعني حقيقه تتميز فيه من فضل الله الجمعيات الموجوده عندنا هنا في
0: انا ممكن حتى بعد انك ممكن اقول جوال الجمعيه اذا ممكن، احنا في حديثنا.
1: طيب ما في مشكله، اعطنا اياه الان، وايضا بنشير تفضل.
0: طبعا جوال رسمي للجمعيه والمعتمد واللي يستقبل عليه المستفيدين، وان شاء الله حتى انه قد يكون احيانا بدون ما تصل، لان غالب المستفيدين يعني سواء كان الولي او كانت الام المسؤولة عن أبنائها، ممكن حتى على الواتس أنها يتم عمل جميع الإجراءات. أكيد عندنا بعض الجوانب اللي نعمل بحث، نعمل تأكد، نعمل مطابقات مع جهات حكومية زي ضمان اجتماعي وزي بعض الجهات اللي عندنا رسمية للتحقق والمصداقية والشرفية فقط. طبعا جوال رسمي الجمعية هو 0538 99 0558، هذا جوال رسمي الجمعية بعيدة، 0538 99 0558. طبعا الموقع الإلكتروني فيه حسابات الجمعية، من أراد حتى الدعم سواء كان الدعم العام، سواء كان الكفالات اليتيم، سواء كذلك في ما يخص موضوع حساب الزكاة، وكل حساب فيما إن شاء الله خصصنا بإذن الله عز وجل.
1: بإذن الله. أيضا من الأشياء اللي ممكن نشير إليها ونتحدث عنها أستاذ فيصل، الجمعية يعني لديها مناسبات ومشاركات، وأكيد فيه يعني يمكن تشريف من أمير المنطقة أو المسؤولين عندكم، حدثنا عن هالمناسبات وهذه المشاركات.
0: والله طال عمرك طبعا بداية تأسيس الجمعية وانطلاقها، انطلاق الجمعية، تشرفنا بافتتاح الجمعية بالشكل الرسمي من قبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير حفظه الله، كان لها يعني دور كبير بارك الله فيه في افتتاح هذه الجمعية والانطلاق بها. كذلك حقيقة كان عندنا كثير، كل موسم أو كل يعني من الأيام اللي فيها شيء يخص اليتيم أو احتفالات، فحن دائما نحاول أن نشارك ونساهم مع أبنائنا، وهذه من الأشياء اللي حن نسعى لها وندعم فيها يعني مستفيدين. كان آخرها تقريبا يوم اليتيم العربي، وكان تقريبا في يوم 14 أو 15 رمضان، كان احتفال كبير حقيقة. حضر حقيقة مدير عام تعليم عسير، حضر مدير الكلية التقنية في منطقة عسير، في عفوا في محافظة خمس مشيط، حضر ناس من رجال الأعمال ومن قيادات وأعضاء مجلس إدارة وكذلك من المستفيدين، ويعني بعض الداعمين لنا وبعض الشركاء، حضر من بعض الجمعيات اللي معنا سواء في نفس التخصص أو في جمعية أخرى اللي تدعم في جانب آخر. فكان يعني فهذه من آخر الاحتفالات اللي قامت، ودائما حن والله نسعى يوم اليتيم العربي، يوم اليتيم العالمي، بعض المناسبات بلا شك مناسباتنا الوطنية المهمة كيوم التأسيس واليوم الوطني، دائما يكون في لك احتفالات مع المستفيدين، مع أيتامنا في النوادي. فيعني نحاول تكون هذه المناسبات نوع من دعم هذا اليتيم وتمكينه وإدخاله في المجتمع، بحيث حن نحاول إن حن نغطي النقص اللي حصل عنده في فقد والده، ونسأل الله نراجع أنه يكون موفقين.
1: اللهم أمين. الخطط المستقبلية اللي ممكن أنا وياك يعني نتحدث عنها حول جمعية الأيتام في خميس مشيط، اللي تؤملون أنكم تصلون إليه، سقف الطموح بالنسبة لكم في هالجمعية؟
0: حقيقة الطموح لن يقف،
1: لا سقف لها،
0: سيستمر. نعم صحيح، ولكن حنا الآن نحاول إن شاء الله نسعى في موضوع أن يكون هناك وقف رسمي للجمعية، لأن الجمعية إلى الآن لا تملك يعني موقع ملك أو ملك يعني موقع خاص لها، ولكن نسعى في إيجاد وقف للجمعية أو عدة أوقاف، لكن أول شيء وقف أو مقر لها في المقام الأول. هذا حقيقة اللي حن هامنا ومشغلنا، ونحاول حن نصل إلى إن شاء الله حن نجح في هذه النقطة. كذلك الأوقاف نسعى في وجود أوقاف لكي تعمل زي ما تقول استدامة مالية للجمعية، لكي تكمل مسيرتها ورؤيتها وانطلاقها وتنوع مشاريعها. فتعلم المال قوة، ووجوده يعطي شيء من قوة التطوير وسرعته، فنسأل الله ينفع بنا وبك في هذا المقام ويجعلناكم موفقين يا رب العالمين.
1: إذن أبرز شيء عندكم مسألة الوقف، إيش غيره من الخطط المستقبلية اللي تريدون الوصول إليها برضو؟
0: والله حقيقة احنا نسعى احنا مثلا يكون عندنا وقف سواء كان بناء او شراء، ويكون هناك له ترتيبات نظاميه مرتبه وتسويقيه ان شاء الله بالتنسيق مع القطاعات المعنيه، بحيث يكون هناك وقف في حساب مخصص له بمساهمات ان شاء الله من رجال الاعمال ومن اهل الخير في هذه المحافظه وفي هذه المنطقه وفي هذا البلد الكريم المعطاء، وان شاء الله يكون فيه شيء في المستقبل وفي القريب باذن الله عز وجل، يعني نثلج به صدور كل من يحب هذه الجمعيه ويدعمها ويتمنى ان هذا تستمر ويعني تنطلق، ويكون هناك أشياء يعني واضحة في التطور وفي التقدم بإذن الله.
1: جميل. أشرت إلى المتطوعين، سؤالي لك كيف تشوف دور المتطوعين عندكم، الإقبال بالنسبة لهم، يعني هل ترى أن في إقبال من المتطوعين على برامجكم يتحقق من خلاله ما يعرف بالأثر المستدام، حتى أنه الجمعية تعرف على مستوى المنطقة على الأقل، تقييمك لها؟
0: بالنسبة للتطوع، طال عمرك المتطوعين، المنصة التي أوجدتها الدولة حفظها الله، منصة التطوع، ساهمت معنا في تنظيمها وترتيبها وفي يعني دعمنا في هذا المجال. المتطوعين حقيقة الحمد لله عندنا احنا في يعني في بعض الاحتفاليات وبعض اللقاءات ومناسبات المتطوعين وجودهم مهم جدا لدعمنا، لأن الكادر اللي عندنا البشري لا يستطيع أن يغطي العدد الكبير الهائل من المستفيدين ومن الحضور. فالمتطوعين حقيقة يساهمون معنا مساهمة كبيرة، لدينا أعداد في منصات المتطوع، أنا والله ما عندي الأرقام بالضبط، ولكن في أعداد جيدة جدا، لدينا يعني زملاء في الإتشار يعني مهتمين في هذا الجانب، وكل فترة يفتحون زي ما تقول فرصة يسمونها فرصة تطوعية على حسب احتياج الجمعية، فهي جيدة جدا وتساهم معنا وبقوة، يفيدون ويستفيدون.
1: جميل. لكن سؤالي لمن يقدمون عندكم مثلا الدورات او البرامج ايا كانت، هل ترى انه عندهم اقبال وحماسه في مثل هذا؟ وايضا انتم هل تقابلون هذا بتحفيز مثلا مادي او انه بساعات تطوعيه، او تجمعون بين الثنتين كما يقال؟
0: بالنسبه فيما يخص الدورات التدريبيه سواء كانت المنسوبين او كانت المستفيدين، فحقيقه في متطوعين الله يكتب اجرهم ساهموا معنا، نعطيهم ساعات طوعيه، قد يكون معنا معهم شراكات بمبالغ رمزيه تدفعها الجمعيه لاستفاده الموظفين والمستفيدين، ولكن بشكل عام حقيقه بلد معطاء، ويعني ما تروح في مكان او تكلم يعني اي معهد او اي مدرب او اي مستشار او اي الا وان شاء الله البادره تتطوع في وجوده موجوده الحمد لله، ولكن احيانا ضيق الوقت، احيانا تكون باشياء رمزيه عشان تكلفه الوصول وتكلفه بعض الشهادات والشغلات هذه، فنحاول احنا نكتفل بها نتكفل بها في الجمعيه عشان نحفز الجميع انه يستثمر ويشارك معنا في مثل هذه الدورات.
1: لو بنتحدث أستاذ عن الشراكات، كيف ممكن نقيمها الشراكات اللي بينكم وبين يعني عندنا القطاع الحكومي، كيف ترى الاستجابة شراكاتكم معهم، القطاع الخاص عموما، أيضا القطاع اللا ربحي يعني الجمعيات المجاورة لكم، لو كنتم يعني استفدتم منها أو كان بينكم وبينها تعاون أو على الأقل نقلتم لها خبرات يعني من خلالكم؟
0: والله بالنسبة للشراكات حقيقة الجمعية بدون شراكات حقيقة لم تستطيع أنها تقوم بما تقوم به الآن. الشراكات مهمة جدا، لا من الجمعيات المشابهة أو حتى متخصصة مثل نفس جمعيتنا ونفس تخصصها، ولا حتى من الشركات ولا من الجهات الحكومية، لدينا شراكات جدا جميلة حقيقة. التعليم جزاهم الله خير، تعليم عسير، كذلك الكلية التقنية سواء البنين والبنات في المحافظة، يعني نشكرهم شكر كبير، داعمين لنا والله بقوة. كذلك عندنا شراكة مع أسواق العتيم، بارك الله في جهودهم ودعمهم. كذلك عندنا شراكة مع جمعيات كالإسكان التنموي، كذلك مع طال عمرك الجامعة، كذلك مع بعض الجمعيات كجمعية إكرام في حفظ النعمة، كذلك بعض الجمعيات أنا ما بقدر أسمي وأنسى بعض الجمعيات فزعلون منا، ولكن في والله شراكات هي ساهمت معنا بلا شك، لن نستطيع نعمل بدوننا، كما يقال يد واحدة ما تصفق.
1: صحيح صحيح.
0: فنشكرهم من هذا اللقاء المبارك الجميل حقيقة، ونسأل الله يجعلها في ميزان حسنات الجميع، فمن احتسب الأجر كان له أجر في الدنيا والآخرة، والله عز وجل فضله وسيع وكريم وكبير.
1: أيضا وأنت تعمل في هالجمعية وتختلط بهذه الشريحة المهمة اليوم، كيف تقيم لي الوعي المجتمعي بحقوق اليتيم عندنا، كذلك الإقبال على المناشط والبرامج وحضورها، وكذلك التفاعل معكم من قبل المجتمع المحيط، إذا عندك يعني من كما يقال تقييم، وأيضا رسالة تختم بها الحلقة دكتور أستاذ فيصل؟
0: أولا طال عمرك بالنسبة للمجتمع حقيقة نحمد الله ونشكره، نحن في بلد عظيم
1: الحمد لله،
0: لا من قيادة بارك الله فيها، ولا من مواطنين، ولا حتى من مقيمين، ولا حتى من جهات أيا كانت، الجهات حكومية أو قطاع خاص، الجميع مقبل والجميع داعم، ولكن الوعي أصبح كبير، المشاريع تصميمها جودتها مخرجاتها، أصبح المجتمع فيه وعي جيد جدا. ما يخص الكفالات بلا شك داعمين وبقوة حقيقة في إيجاد الكفالات، إذا وجد برامج تمكينية تجدهم حريصين على دعمها بشكل أكبر، وهذا يدل على وجود وعي كبير حقيقة من المجتمع، وهذا نحمد الله ونشكره، يعني تطور نراه متسارع في السنوات الأخيرة حقيقة. فجدا وجودنا معكم اليوم هو من هذه الأمور، وجودنا معكم في إذاعة الرياض، الإذاعة المباركة، بوجودك أستاذ علي، بوجود القائمين معك وراء الكواليس زي ما يقولون، هذا من الدعم اللي نرى حقيقة، هذا جزء منه، فبارك الله في الجميع وفي الجهود، نسأل الله العظيم أن يبارك فيها.
1: اللهم أمين. الأستاذ فيصل بن عبد الله السبرة، عضو مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بمحافظة خميس مشيط، جمعية عطاء. وصلنا وإياك إلى ختام هذه الحلقة، أنا أشكرك في ختام هذا اللقاء على قبولك دعوة البرنامج أولا، وما تفضلت به في ثنايا هذا اللقاء ثانيا.
0: شكرا حقيقة لكم جميعا، وشكر موصول لجميع القائمين وعلى المهتمين في هذا الجانب المهم له جمعيات وخاصة جمعية الأيتام لخصوصية وهميتها. ولا أقول في الكتاب إلا أن نؤكد أن الجمعية تؤكد أن رعاية اليتيم ليست مسؤولية تجاه بعينها، بل رسالة مجتمعية مشتركة، والاستثمار الحقيقي يبدأ من تمكين الإنسان وصناعة الأطر المستدام. أسأل الله العظيم أن يبارك الجهود ويعين على أداء هذه الرسالة النبيلة، وبارك الله في الجميع.
1: اللهم أمين، والشكر موصول لكم مستمعي الكرام على طيب الإصغاء وكريم المتابعة. ختاما تقبلوا تحيات فريق العمل في إعداد هذه الحلقة وتقديمها، في إعداد هذه الحلقة الزميل جمال العتيبي، وفي التقديم علي بن عوض السلطان، وفي الهندسة الرقمية والإخراج الزميل صالح أثنيان. يتجدد اللقاء بكم في حلقة قادمة، حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: الإذاعة زمان.
1: بندر الدوخي. كان المساء يورق والشمس برتقالة، وفي حضن الليل يسقط ورق المساء

الحب يقتضي وجود الشعلة حتى يبعث الحياة في الجمر ويبعثها في قلب الليل، فنرى الصدق والدموع والأماني ممزوجة بالكثير من العتمة والشوق، حيث لا أعجوب إلا الحب ولا كثير إلا الحب دون ازدهاء. فنتحرك في هدوء سراج حاف القدمين على خد الليل حتى لا نقع في خيبة الأمل ونوزعها على وجوه كثيرة كما يفعل الناس في كل صدام.

ضحكة تموت ودموع تولد وأمان تشرب السراب ومرارة تسيل على شفتي وانعدام عمق. تلك هي اللحظة التي لم يبقى فيها إلا طيف وجهك المسافر. فماذا يحدث إذا اختفت تلك الأيدي التي تسافر في اتجاه الترابط وظهرت أيدي تتحرك دائما في اتجاه المعاكس؟ لا شيء أكثر من تزاوج الحب والكراهية في خلاط فواكه وانهيار سقف النسيان على ربابة الذكرى وظهور عيون جديدة في رؤوسنا مأخوذة بالرتابة والعادة والقلق والشك والسأم معا. فيفقد الحب البكر ملجأه في نفوسنا وتضيع هوية الأشياء الجميلة في دخان الرؤية المهزوزة.

من شرفة الشفق كان وجهك يطل على حقول المحروثة بالصبر، ولأني لا أملك الجناح طيرت أمنيتي إليك كما يطير النوم، وتركت القلب يحبو إليك على جسر النور حتى لو أسقيته ملح البحر وأطعمته قطعة قسوة. وحين أسدل الليل ستائره على شرفتك الشفقية ماتت أمنياتي خلف الحديد.

الشوق متعب والشغف متعب وعيناك متعبتان تبحثان عن فراش كالموج الهادئ ووسائد يفوح منها الدفء، وأفتح نوافذ عيني وتدخلين طائرا بريا صغير الجناح، تقفزين على مساكب الرمل في عيني وترودين المراعي وتجوبين الشواطئ وعيني مفتوحة، وأنا أقفو أثار الخطوات أعرف من ذرات التراب موطنها، وأحس بإرهاقك يسبح في رفة أهدابك المبللة بالسهر.

وتأخذني الغربة من يدي، فأضيع في ضياعها، أتمزق عبر الدروب الكئيبة، أحمل قناعي وطباعي الغريبة، وأمر بالكرة البريئة العيون، أجلس مع أهلها تحت جدائل المطر، تحت جدائل القمر، هم يحكون عن المطر والمحراث والنسل، وأنا أحكي عن وجهك الذي رسمته في عيني بريشة دمع، وتأخذهم الحكاية إلى ما بعد نومهم، وألاحظ أن عيونهم مخازن عشق لا يبوح، وأن كلماتهم تتخطى الحب إلى الشهامة والبطولة، وإن كانوا يعنون الحب. واسترحت لهذا الخاطر، فالأرض التي تنبت القمح لابد أن تنبت الحب، ولكن أصحاب المصانع لم يضيفوه إلى الطعام المعلب، ربما لأن الآلة بلا قلب، وربما لأنهم لم يكتشفوه بعيونهم الآلية.

0: افتح الباب، فليس إلا أنا وصديق العطر وخطابك الأول. جئنا نرفع عن جبينك تعب الكلمة. افتح. ويضحك الصمت بسخرية موجعة. لا أحد هنا؟ لا، أنت هنا ولكنك المشغول المرهق. والباب يرفضني، وحزمة النجوم تئن في عيني، وأكواب العطر تتفلت من يدي، وأنا هنا، أنا هنا أدق الباب وأنتظر، ولا أحد. لقد أخجلتني أمام صديق العطر وخطابك الأول.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.

مستمعي الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم. إليكم حلقة جديدة في برنامجكم مع أهل الفن.

0: أهلا وسهلا أخ سعد التمامي، وكل عام وأنتم بخير.
1: أهلا ومرحبا.
0: سمعنا في مطلع الحلقة صوت المطرب طلال المداح في أغنية ما عننا وعنك، فشو القصة؟
1: والله القصة هذا مو هو صوت طلال المداح، هذا صوتي أنا بقلده لأني معجب فيه.
0: الحقيقة كان التقليد متقن جدا، يعني حتى أنا اعتقدت أنه صوت طلال المداح لأول وهلة. طيب
1: شكرا.
0: بالنسبة لتقليد الأصوات، ممكن نعرف من إمتى بدأت فيها؟
1: بالنسبة للتمثيليات وتعدد الأصوات هذا من صغري، يعني وأنا بحب تقليد أي شخص، يعني صوته يختلف عن أصوات الناس، مثلا في خنة أو في رنة أو في بحة بحب أقلده من صغري. طبعا في السابق ما كان في إذاعة وما كان في تلفزيون، بس كان في حفلات سمر، حفلات مدرسية، فدائما بتوفق ولله الحمد فيها.
0: هذا بالنسبة لتقليد أصوات ممثلين مثلا أو شخصيات،
1: نعم،
0: بالنسبة لتقليد المطربين بالذات من إمتى؟
1: بالنسبة لتقليد المطربين من 8 سنوات طبعتها على أسطوانة فيها تقليد مطربين.
0: ومين المطربين اللي يعني قلدتهم في هذيك الأسطوانة؟
1: قلدت فيها مطلق الذيابي وسميرة توفيق وصباح، هذه على أسطوانة قديمة يعني. وبعدين ما كانت بموسيقى، كانت بالناي، أنا بعزف الناي وسجلتها على أسطوانة قبل 8 سنوات.
0: طيب لو سمحت، بمجال تقليد المطربين شو بتحب تسمع؟
1: والله أنا أرتاح لصباح.

0: طيب أخ سعد، في مجال التمثيل شو هي البرامج اللي بتقوم فيها؟
1: والله الآن هم طبعا البرنامج اللي بقوم فيه الآن مسموع هو سعيد في شهر الصوم،
0: صح،
1: وفي المستقبل إن شاء الله يعني نعمل حاجات جديدة
0: شو البرامج الثانية غير السعيد في شهر الصوم؟
1: بعد رمضان إن شاء الله. نعمل برنامج أسبوعي إن شاء
0: أيوه،
1: الله يكون هادف وفكاهي.
0: على غرار البرامج الهاتفية والتمثيليات اللي كنت تقدمها سابقا،
1: نعم،
0: ممكن نعرف شو هي البرامج اللي قدمتها قبل رمضان أو في السنوات السابقة؟
1: والله في برامج كثيرة يعني في الإذاعة، منها مغامرات سعيد هذه حوالي 41 حلقة،
0: أيوة،
1: وربع ساعة مع التمامي، ودقائق مع التمامي، وتمثيليات كثيرة يعني موجودة في الإذاعة.
0: طيب لو سمحت بنسمع مقطع من مغامرات سعيد.
1: طيب، مغامرات سعيد، طبعا هذه
0: المؤثرات
1: هي.
0: الصوتية.
1: أقول لك نعم يا سعيد، إيش في؟ ذا النهار درى على بالي فكرة. إيش الفكرة؟ الفكرة طال عمرك إن سعيد رايح يطلع فوق في الفضاء. كيف يطلع في الفضاء؟ مش معقول. تصدقي إني جاني فكرة جديدة. إيش الفكرة الجديدة؟ أقوم أروح أجيب خزان حق الموية هذا، وبعدين ألشق ألحم فيه من تحت تافور. تافور؟ أي نعم تافور. ورايح أملي الخزان هذا بنزين. طيب، وبعد ما مليه بنزين رايح اغطيه واتكن الغطاء مزبوط، ورايح اولع التافور من تحت. وش يصير ذنك؟ يصير يعني ينحجر البنزين، ويصير يعني يطير، يصير يطير. طيب بعدين فوق هذا الخزان كرسي بتكاي زي كرسي المقناس. طيب بعدين سعيد يروح حامل البندق وراكب فوق هذا. اذا كنت حبي تركبي معي سوينا لك كرسي. طيب بعدين اطير فوق في الفضاء، رايح هناك احصل طيور، رايح هناك اخذ مويه نظيفه معقمه مقطره. طيب مش معقول يطير. يطير اقول لك يطير، ليش ما يطير؟ يطير، تطير الطياره بالبنزين، تمشي السياره بالبنزين، لازم فكره سعيد تتنفذ.
2: انتم تستمعون الى الاذاعه زمان.
3: زمان
2: الإذاعة زمان.
4: قطرة ندى. يحيى الصلهبي وعبد الله الفيفي. مجداف وبحار، شعر طاهر زمخشري. لي بين عينيك مجداف وبحار، لي بين عينيك مجداف وبحار، وفيهما بالسنة الضحاك تيار. أخاف أقلع والتيار يمنعني من أن أسوح ببحر فيه إعصار. وقد ركبت من الأهوال أعظمها، لأنني في اقتحام الهول مغوار. فكيف أرهب من بحر تطارحني فيه الصبابة أنفاس وأشعار. إني أجدف في بحر شواطئه قد أبعدتها عن الملاح أسرار، ولا يزال به الإعصار يدفعه، ومن صفير الرياح الهوج مزمار. وللنداءات في أطرافه صخب، وللواعج في طياته نار. وتحت أهدابها يرسو على حلم، رؤاه لملمها في النور نوار. قد راح يرسل من إشعاعها نغما، له اللواحظ أوتار وقيثار. فيا عيون المها، ما قيل عنك غدا، عندي خرافة ما يرويه ثرثار.

0: فيعيون المها فيعيون المها ما قيل عنك غدا عندي خرافة ما يرويه ثرثار فعينها بالروي العذب صادحة وللقصاد في الألحاظ سمار ومن شفيف السنة بالجفن أشرعة لأغنيات لها فيء وأزهار فالبحر إن نظرت تفضي كوامنه بما يخبئ تحت الهدب بتار. فعينها بالروي العذب صادحة وللقصاد في الألحاظ سمار ومن شفيف السنا بالجفن أشرعة لأغنيات لها فيء وأزهار فالبحر إن نظرت تفضي كوامنه بما يخبئ تحت الهدب بتار وحسبها أنها تروي بنظرتها حكاية الحب والألطاف أسمار فيا ضفاف الهوى قولي لطلعتها العين بحر وإني فيه بحار.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان
1: الإذاعة زمان

0: أعزائنا، نتمنى أن تحوز هذه الحلقة على رضاكم وتنال إعجابكم،
1: ونحن نسعى دائما لتحقيق طلباتكم ورغباتكم.
0: نرجو ألا تبخلوا علينا بالاستفسارات والمشاركات والاقتراحات التي تدعم البرنامج،
1: فنحن في انتظار المزيد منكم على عنوان البرنامج:
0: المملكة العربية السعودية، إذاعة الرياض، بريد المستمعين.
1: والآن إلى أولى فقرات البرنامج.

0: المستمع صالح عبد الله النعير من الرياض يريد نبذة عن حياة جان جاك روسو. نرحب بالأخ صالح ويسعدنا أن نقدم له نبذة من طلبه.
1: نشأ جان جاك روسو في أسرة بروتستانتية من أصل فرنسي، وقد ولد في جنيف يوم 28 من يونيو عام 1712 للميلاد، وتوفيت أمه في أثناء ولادته،
0: وتعهده أبوه إيزاك روسو الساعات بالتربية، وعهد به والده إلى الراعي لامبرسي الذي علمه اللاتينية.
1: وفي عام 1727 للميلاد التحق تلميذا لدى حفار معروف كان يقسو في معاملته، ولم يرضى بهذا الوضع، وكان يفضل القراءة والنزهة في حقول جنيف.
0: وفي مارس 1728 قرر ألا يعود لمعلمه، وهرب سيرا على قدميه في طرقات سافوي، فآوته السيدة ديوان، وبعد حياة غير مستقرة عاد روسو في عام 1732 للميلاد إلى نفس السيدة في شارميت.
1: وعندها قضى روسو تعليمه، وقد تعلق بالسيدة حتى أصبح يناديها بأمه، حتى عام 1742 للميلاد عندما غادر إلى باريس،
0: وظل يحلم بالشهرة، وعمل معلما ثم مدرسا للموسيقى ثم سكرتيرا بسفارة فينيسيا، وسرعان ما عزل من وظيفته.
1: وفي عام 1743 للميلاد حاول أن يلفت إليه الأنظار، فقدم إلى أكاديمية العلوم مشروعا ثوريا عن العلامات الموسيقية على أسس حسابية، ولكن المشروع لم يلقى نجاحا.
0: وفي أوائل أكتوبر عام 1749 ميلادية على طريق فانسين واتته فكرة. كان روسو يقرأ في صحيفة بيده الموضوع الذي طرحته أكاديمية ديغون للمسابقة، وهو: هل ساعد تجدد العلوم والفنون على إفساد الأخلاق؟ وفي اعترافاته أشار روسو لتلك المناسبة بقوله:
1: في اللحظة التي قرأت فيها هذا النص تجلى أمامي عالم آخر، وأحسست بأنني صرت رجلا آخر.
2: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: قهوة الصباح.

يمضي العمر سريعا دون أن نشعر، حتى نفاجأ بأن أياما كثيرة قد أصبحت مجرد ذكريات. يعد الوقت من أثمن ما يملك الإنسان في حياته، لأنه الشيء الوحيد الذي إذا مضى لا يمكن استعادته. فالإنسان قد يعوض المال وقد يحصل على فرص جديدة، لكنه لن يستطيع أبدا أن يعيد دقيقة واحدة من عمره. ومع ذلك فإن كثيرا من الناس لا يدركون قيمة الوقت إلا بعد فواته. فنحن نؤجل الكثير من الأمور معتقدين أن أمامنا متسعا كبيرا من الأيام. نؤجل أحلامنا ونؤجل راحتنا ونؤجل حتى بعض الكلمات والمشاعر، ظنا منا أن الفرصة المناسبة ستأتي لاحقا. لكن الحقيقة أن الحياة لا تنتظر أحدا، وأن الأيام تمضي بسرعة أكبر مما نتخيل. فالإنسان قد ينشغل سنوات طويلة بالعمل والمسؤوليات، ثم يكتشف أن العمر مر دون أن يعيش كثيرا من اللحظات التي كان يتمناها. إن الوقت ليس مجرد ساعات تمر، بل هو الحياة نفسها، وكل يوم يعيشه الإنسان هو جزء من عمره الذي لن يتكرر مرة أخرى. ولهذا من المهم أن يتعلم الإنسان كيف يستثمر وقته فيما ينفعه ويمنحه الراحة والرضا. فليس النجاح الحقيقي أن يمضي الإنسان عمره كله في العمل فقط، بل أن يحقق توازناً بين واجباته وحياته الشخصية وصحته النفسية. إن من الأخطاء الشائعة أن يقضي الإنسان معظم وقته في القلق على المستقبل حتى ينسى الاستمتاع بالحاضر. فكثير من اللحظات الجميلة تمر بنا دون أن نشعر بقيمتها إلا بعد انتهائها، وقد تكون أبسط التفاصيل هي أكثر الأشياء التي تبقى في الذاكرة. جلسة هادئة مع العائلة، حديث صادق مع صديق، لحظات راحة بعد يوم متعب، أو وقت يقضيه الإنسان مع نفسه بعيداً عن ضجيج الحياة. إن من المهم أيضاً أن يدرك الإنسان أن وقته ثمين، فلا يهدره فيما يستنزفه نفسياً أو يسرق راحته. فهناك أمور لا تستحق كل هذا التفكير، وعلاقات تستنزف المشاعر دون فائدة، ونقاشات لا تضيف شيئا سوى التوتر والتعب. إن من علامات النضج أن يعرف الإنسان كيف يحافظ على وقته ومع من يقضيه وفيما يضع جهده وطاقته. كما أن تنظيم الوقت لا يعني أن يعيش الإنسان تحت ضغط دائم، بل يعني أن يمنح كل جانب من حياته حقه دون إفراط أو تقصير. فالعمر يمضي مهما حاول الإنسان التمسك به، والأيام التي تمر لن تعود مرة أخرى. ولهذا فإن أجمل ما يمكن أن يفعله الإنسان لنفسه هو أن يعيش أيامه بوعي، وأن يصنع منها ذكريات جميلة تستحق أن تذكر. وفي نهاية الأمر لن يتذكر الإنسان عدد الساعات التي قضاها في القلق والانشغال، بل سيتذكر اللحظات التي شعر فيها بالطمأنينة، والأشخاص الذين أحبهم، والأيام التي عاشها بقلب راض وسلام داخلي. لذلك احرصوا على تقدير أوقاتكم، عيشوا أيامكم بوعي وامتنان، فالعمر مهما طال يبقى أقصر مما نتخيل.

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيده: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض إلى الرياض. كل شجرة على ضفافة تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضاً حملت الأرض حلماً صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية، وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

رؤية السعودية 2030. تغير فضاء التعليم في المملكة توافقاً مع إطلاق الرؤية، ومع وجود أهداف استراتيجية واعدة أسفرت الجهود عن توفير أكثر من 520 ألف فرصة تدريبية للمعلمين، سعياً لتطوير أدائهم إلى جانب إنتاج وتطوير 27 مقرراً رقمياً وإعادة صياغة 19 مقرراً تفاعلياً، مع إدخال الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني ضمن الخطط والمناهج، كما ارتفع مستوى التحصيل في اختبار القراءة بين عامي 2016 و2021، وحصول منصة مدرستي على الجائزة الكبرى في مجال التعليم الإلكتروني.

0: كأس العالم.
1: تدخل المنتخبات معترك المشاركة في كأس العالم 2026 بتفاوت واضح في معدلات الأعمار، وهذا ما يمنح البطولة قوة إضافية تجمع بين الخبرة والقوة والمهارة. لكن عندما نأتي لأكبر اللاعبين المشاركين سناً، فنحن أمام الحارس الأسكتلندي كريغ غوردون والبالغ من العمر 43 عاماً، والذي يعد واحداً من أبرز لاعبي المنتخب الأسكتلندي.
0: كأس العالم.
1: السعودية الخضراء والتشجير.
2: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية.

العودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: أرقام الرؤية.
1: بلغت نسبة البالغين الذين يمارسون النشاط البدني في المملكة لمدة 150 دقيقة أسبوعياً 59.1%، متجاوزة مستهدف العام. وصول متوسط العمر المتوقع للإنسان في المملكة إلى أكثر من 79 عام، مقترباً من مستهدفه للعام 2030 عند 80 عام. المملكة تسجل أعلى رقم تاريخي للمعتمرين من خارج المملكة ليتجاوز 18 مليون معتمر، متخطية مستهدف العام البالغ 15 مليون معتمر.
0: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: كأس العالم،
3: أجيال مرت ورسخت في تاريخ كرة القدم، لكن عندما نستذكر بطولات كأس العالم فنحن أمام أرقام مختلفة. ففي مسار الأهداف يعتلي الألماني ميروسلاف كلوزا قائمة هدافي بطولات المونديال بواقع 16 هدفا وبفارق هدف واحد عن الظهيرة البرازيلي رونالدو، إذ يحتفظ كلوزا بهذا الرقم منذ آخر مشاركة له في كأس العالم 2014 والتي سجل فيها هدفين أمام منتخبي غانا والبرازيل.
2: كأس العالم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السابعة صباحا في الرياض. موجز لأهم الأنباء، فأهلا بكم. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان ملك تايلاند في وفاة ابنته. وزير الخارجية يبحث في اتصال مع وزير خارجية باكستان مستجدات التطورات الإقليمية والجهود المبذولة حيالها. انطلاق اختبارات نهاية العام الحالي في جميع المراحل الدراسية. انطلاق أعمال مؤتمر سلاسل الإمداد والمشتريات في نسخته الثانية بالدمام الاثنين المقبل. سدايا والبنك الدولي يختتمان مشاوراتهما الدولية حول حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي المنعقدة في بلجيكا وألمانيا. انطلاق موسم صيف عسير 2026 تحت شعار السماء أرضك. مجمع طباعة المصحف يطلق الترجمة الصوتية لمعاني القرآن الكريم باللغة الفيتنامية. رئاسة الشؤون الدينية تنظم معرضا إثرائيا بالمسجد النبوي لتعزيز تجربة الزائرين. ضبط 10,725 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة خلال أسبوع. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل دعم الأمن الغذائي لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. الرئيس الأمريكي يؤكد أنه سيتم اليوم توقيع الاتفاق مع إيران يعقبه مباشرة فتح مضيق هرمز. مقتل فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي لجنوب قطاع غزة. الجيش السوداني يتصدى لهجوم على بلدة مهمة بالنيل الأزرق. انتهى الموجز، في أمان الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا الرياض، صباح الخير لكل مدن مملكتنا الغالية من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها. نصبح عليكم بالخير وبالتفاؤل والأمل. اليوم بداية جديدة، بداية أحد جديد وبداية أسبوع جديدة وبداية خطوات وانطلاقات جديدة. اليوم نصبح عليكم من هنا من إذاعة الرياض ومن برنامج صباح المملكة، أنا بدرية خالد وأيضا معي زملائي من الإعداد سعد الشهري وعمر العتيبي وأيضا من الإخراج عبد العزيز الجربوع ورهف المطيري وأيضا معنا زميلنا فهد الغامدي. ونقول صباح الخير أيضا صباح خاص جدا لأبنائنا الطلاب اللي أكيد اليوم بدوا أول أيام اختباراتهم. نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق، وخليكم كذا واثقين من نفسكم وخذوا بالأسباب وبدأوا يومكم كذا بالدعاء بالتوكل. نتمنى لكم يا رب بالتوفيق والنجاح، وأيضا يعني في هذه الاختبارات اللي مليئة أكيد بإذن الله أنها تكون أيام جميلة وكذا وهادية بدون قلق، بدون خليكم بس ركزوا وابعدوا التوتر عنكم. فإذا نقولكم صباح الخير من إذاعة الرياض ومن صباح المملكة وأول انطلاقتنا.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: ونستكم لنا ترم ونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
2: ونسمع نبض الناس أول بأول
4: 011-40-53. نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
4: صباح المملكة.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: يلا حيهم وكثر جيهم، حياكم الله مستمعينا أينما كنتم وأينما حللتم، بسياراتي الطائرات الغواصات والسفن والقطارات والمترو، أهلا أهلا وسهلا، حياكم الله في برنامج صباح المملكة. الله يصبحكم بكل ما تحبون، صباحكم منكه بنكهات القهوة ولا شيء غير القهوة.
1: شوية شاي، شوية
0: مع نفسك حق الشاي مع نفسك.
1: ناس الاختبارات طيب،
0: اللي ما أخذ شباتي نسمح له يلا، واللي ما أخذ تميس الصبح يلا نسمح لك بالشاي يا أخوي، لكن ما عدا ذلك لا شيء غير القهوة يا سادة. صباح الخير دريه.
1: صباح الخير يا فهد،
0: شلونك؟
1: الحمد لله تمام. كيف اليوم الطريق؟
0: إيش السالفة؟
1: اختبارات اختبارات.
0: أوه عشان كذا بغيت تجنن. انا
1: سريع بصراحه وصلت انا للدوام.
0: شلون وصلتي سريع ما شاء الله؟
1: زحمه،
0: بغيت اموت انا من الزحمه. اي والله.
1: اوكي لا انا طالعه قبل الزحمه
0: ترى ترى حرفيا، بس
1: اللي اختلف اليوم مش بصير.
0: اللي اختلف عن طلعتي الطبيعيه 5 دقائق فقط.
1: اوكي لا لا لا هذا من الاخطاء التي يفعلها الواحد وهو في الرياض.
0: قمت تلطم في الخط،
1: تاخر 5 دقائق زادت الزحمه.
0: قاعد تلطم وولول في الخط. يا لهو يا لهو، متى اوصل متى بوصل؟ والله العظيم في زحمه جت بطريق الملك كذا، اختناق بسيط كذا في بداية طريق الملك
1: سببت
0: جاني عوار قلب. قلت يا ساتر راح الدوام من ما السيارة ما تتحرك. فقلت الله يستر،
1: زحمة رعب اليوم كل دوامات والجامعات. الله يوفقكم إن شاء الله أبنائنا الطلاب يا رب.
0: اللهم آمين.
1: وصلنا لسؤال حلقتنا واليوم.
0: أعتذر
1: بما أنه أصبر خليني أقولك، خليني أفهمك، خليني يناسبك ترى والله يناسبك
0: والله.
1: يقول لك يعني بما أن اليوم الأحد فدائما سؤال حلقتنا يتكلم عن الدوام عن العمل. فاليوم سؤال حلقتنا كذا حاولنا نفتح فيه أبواب الخيال، نفتح فيه نروح فيه كذا جهة الأحلام والطفولة يمكن.
0: الله.
1: كثير من الأحيان وحتى وإحنا صغار وبرضو الآن يعني تسمع بكذا مهمات وظيفية أو نوعيات وظائف تقول ودي أجربها والله، ودي أشوف كيف الشعور فيها. وفي كثير من المرات يعني تكون أنت شايف وأنت صغير مثلا وظيفة خاطرك أنت تحس أنها كذا تلمع في عيونك وأنت صغير ودك تجربها. ففي كثير من الوظائف تلفت انتباهنا، يا أما بسبب أنها تتطلب مغامرة ويصير هذا الشيء يعني يلمس شيء من جزء من المغامرة في داخلك، وبرضه في بعضها يحتاج إلى التشويق، وفي بعضها يحتاج إلى صفات جسمانية معينة، وبرضه في بعضها يحتاج إلى شجاعة، وفي بعضها لا يحتاج إلى التركيز والدقة وهدوء. فإحنا اليوم سؤال حلقتنا نبي نروح كذا جهة مختلفة، وش الوظائف اللي خاطرك مرة كذا قريت عنها أو أنت شفتها في طفولتك وخاطرك كذا تجربها، وبرضو إيش الوظائف اللي وقل لنا ليش تبغى تجربها، إيش نوعيتها. اليوم نبي نسمع كميات وظائف كذا غريبة عجيبة نبي نسمع اليوم.
0: أيوة إنه مشهور وظائف الفضائية
1: بالضبط. وقل لنا برضو هل أنت دخلت يعني في مقابلة شخصية؟
0: أيوة.
1: وإيش أغرب سؤال إن سألته يعني، أو إنك جيت مثلا في وظيفة وبرضو إيه يعني نبي نسمع اليوم الأسئلة اللي تصير في المقابلة الشخصية، بما أنه إن عندنا ضيف يتحدث عن الموضوع ذا إن شاء الله بنتطرق له بشكل أوسع وبأكثر تفاصيل، بس نبي نسمع كذا الأسئلة الغريبة اللي تجي في المقابلات الشخصية. وبرضو نبي نعرف هل أنت دخلت وظيفة مثلا وكانت حسيت أنت مرة يعني شغوف فيها وحسيت أنها ما تناسب إمكانياتك، قل لنا وش تتطلب هذه الإمكانيات. يعني اليوم نبي نعرف الوظيفة الجديدة يعني أول مرة نسمعها، وبرضو إيش المتطلبات اللي تحتاج. اليوم في استعراض وظائف وصفات وظيفية
0: يا ساتر.
1: إذا نبي نسمع
0: في وظائف عجيبة يا جماعة.
1: إيه في وظائف عجيبة. إيه
0: لا حد يقول لي بوزيشن ولا لا، أعطونا شيء شيء كذا معقولة في وظيفة زي كذا، هذا اللي نبي.
1: إيه زي ما قلت لك قبل شوي تحت الهواء، في وظيفة مثلا شخص يطلع أعلى برج في العالم ويسوي له صيانة.
0: ايه اوه حقين ابراج التليفون الهاتف. أيه. والجوال. أيه. والقمر الصناعية
1: برضو هذه الوظيفة يعني وش الصفات اللي تتطلب. ايه يعني تخيل انك
0: أبراج
1: تطلع
0: الكهرباء.
1: فوق احس هذا الشخص شجاع بصراحة. أيه. لا لا. يطالع العالم كذا
0: جنون تحت. أيه. والله جنون
1: مرة
0: غير
1: الهواء
0: غير الجاذبية.
1: أيه. وبرضو عندك وظيفة الغواصين اللي ينزلون يسوون مهمات تحت سطح البحر أكيد أنها تتطلب صفات جسمانية معينة، مثل أنه رئته تستوعب أكبر كمية من الهواء بحيث أنه يجلس تحت داخل الماء أطول فترة ممكنة. وقولون لها هل جربتوا فعلا هذه الغواصين؟ إيه؟ يعني ترى في ناس عندهم هذه القدرات ترى مختلفين.
0: إيه لا لا.
1: يصير عنده رئة مش زي رئتنا.
0: أنا أشوف المقاطع إذا أنكتم ما أدري شنو، ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. يعني أنا طلعت الدور الثاني أرقل، ما هذول يطلعوا الأبراج فوق ويفكك ولا ويسولف ويصور سنابه، ما شاء الله عليهم ما شاء الله.
1: في وظائف، يعني برضو في وظائف تتطلب تركيز، اللي هي مثلا زي أبراج المراقبة. الأشخاص اللي يجلسون في أبراج المراقبة يتطلب تركيز شديد لدرجة أنهم يشتغلون عدد معين من الساعات.
0: الطيارات
1: مثلا زي الطيارات.
0: اي ممتاز.
1: والكرسي له صفات معينه اللي يجلسون عليه، ولازم ما يكون ما يتعرض لدرجات حراره مرتفعه او منخفضه،
0: ولا ياخذ ادويه
1: ولا ياخذ ولا يحس بجوع اثناء اداء العمل. يعني يتطلب تركيز شديد.
0: يا ساتر.
1: فنبي نسمع اليوم هذه الحكايات، نبي كذا نسولف ونتبادل التجارب على 0-11-40-53 ونقول صباح الخير يا أوصاف. أفراح.
2: صباح الأنوار، يا هلا والله. السلام عليكم.
1: هلا بك. وعليكم السلام.
2: كيف الحال أستاذة بدرية؟
0: هلا والله بخير، ما العافية.
2: صباح النور. الله يعطيكم العافية يا رب. والله صراحة الوظيفة هذه أنا أحلم فيها من وأنا في المتوسط. أني أطلع الأبراج وأسوي الهواتف وزي كذا صيانتها.
1: الله يا سلام. وكيف هذه تتطلب شجاعة كبيرة.
2: سبحان الله، كذا ومتخيلة نفسي أني في ذاك المكان وواقفة وقاعد أشتغل.
1: وكيف يعني كيف وش تحسين أنت عندك صفات تناسب هذه الوظيفة؟
2: أنا أحب صراحة إنه أشتغل، يعني في شيء أصلحه حتى في البيت، يعني شيء صار بصلحه يتطلع معايا، لكن هذه سبحان الله ما أدري كيف خطرت على بالي.
1: الله، بس بالعكس والله أحس فيها مغامرة كثيرة، ترى أنا أحب المغامرة. يبي لها جراءة ويبي لها كذا شجاعة.
2: لا لا أنا أقول لك من الآن أنا ما حخاف.
1: مو فوق تقولي نزلونا خلاص.
2: لا لا لا ما عليكي.
1: طيب دقي علينا المرة الجاية وقولي إذا جربتي الأشياء هذه، يمكن لازم تجربين نفسك في مرتفعات في شيء.
2: عادي ترى والله أتمنى أطلع عادي، ما راح أخاف.
1: ترى هي تقول وهي الحين عشانها على الأرض.
0: كلام الساعة على قولته.
1: يعطيك العافية يا أفراح، يسعد لنا صباحك. هلا بك.
0: معنا فاطمة.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. وشو الله،
3: صباح الخير.
0: 27 هذا مو بدري، هذا بدري زيادة فاطمة. ما شاء الله
3: الاختبارات صحتنا بدري.
0: أوه الله يقويك، يعطيكم العافية يا رب.
3: الله بابي، نزلنا المدارس وخذنا قهوتنا واقفين في مواقف الدوام بتكلمكم.
0: أي ما شاء الله، حتى أشوف الطاقة مختلفة. واضح الاختبارات يعني تعبوكم شوي، لكن ما عليه، هانت.
3: أي أيوة والله، أنا الود ودي أختم بدالهم.
0: دائما يصحيت بدري. ها يا الله حيا.
3: ما شاء الله الجيل هذا ما شاء الله عليهم قلب، الله يبارك لهم. عكسنا تماما،
0: احنا كنا تتقطع قلوبنا وقت الاختبارات من
3: اي أيوة والله. فينا هم، فينا حس المسؤوليه عالي الحين. لا
0: حول عليهم
3: ولا عليهم، احرم عندك ابرد ما عندهم.
0: بسم الله عليهم ما شاء الله. طيب كويس ما شاء الله، ترى انه ما ياثر على نفسيتهم ولا يصير عندهم هالهلع والتوتر.
3: ايه يا رب الله يبارك لهم.
0: طيب فاطمة
3: ان شاء الله اختبارات وكل الطلاب يا رب العالمين.
0: اللهم امين. طيب ما قلتي لي فاطمة، وش اغرب وظائف؟ هل قد اشتغلتي في وظيفة غريبة، ولا شفت قد سمعتي عن وظائف غريبة وقلتي بقدم عليها، ولا علمينا وش صار معك في الموضوع؟
3: شوفوا أنا بتكلم عن خاطري زمان وأنا صغيرة.
0: أيوة الله يستر.
3: كنت أتمنى صدق يعني أني أشتغل في منازم الذهب والألماس.
0: لا إله إلا الله. شوفي أنت بتصير غنية.
3: الاستكشاف هذا عالي. كنت أتمنى يا ربي أفكر هم شلون يشتغلون، هم شلون يطلعون الألماس هذا والذهب، شلون يستكشفونه. عرفت اللي كان فيني الفضول هذا، أقول ربي أمي صدق أدخل كذا معاهم أستكشف.
0: فاطمة شفتي شلون يشتغلون؟ طيب
3: لا
1: يطلعون كذا والله غبرين،
3: والله يعني جد جد خاطري.
0: لو شفتيهم شلون يشتغلون تلغين الفكرة تماما.
3: اي اكيد ان فيها تعب وفيها، بس كذا يعني عرفت لي فيني حب الاستكشاف.
0: يا سلام حب الاستكشاف والثراء. باخذ لي ذهب ودايما باخذها من معاي البيت. اعرف احلام الصغار دي.
3: طيب ما مع الوقت إيه بالوقت وكذا بديت خاطري لا والله ودي أدخل في الطب في الجراحة في أحس الأطباء بدراسة أطباء الجراحة ليش شلون يشتغلون كيف قلوبهم كيف عرفت لي ودي أدخل في المجال يعني في النهاية وين رحت صار مصاري قانوني اختلفت تماما
1: قانوني أوكي
0: طيب كويس يعني حلو
3: يعني فيني حب الاستكشاف الحمد لله يعني حتى مهنتي الآن فيها استكشاف فيها دراسه وفيها بحث وفيها
0: تحقيق وبحث والادله والمدري
3: هذا هو
0: يما منهم
1: طب انا بسالك يا فاطمه وش اغرب سؤال جاكي في مقابله
3: شوفي بدري انا سبق وعملت مقابله وظيفيه اكثر من مقابله وظيفيه الى انت وظفت الوظيفه اللي انا فيها وكذلك انا سويت مقابلات وظيفيه لكن استكشفت انا بعدين لما صرت انا اللي اعمل المقابلات الوظيفيه عرفت ان انا وشو الاسئله هذه الغريبه ايش استكشفوا من وراء هم يبغون يستكشفون شخصيه الشخص عرفتي فيركزون على اسئله غريبه كذا اللي يبغون يطلعون شخصيته يعني هم ما يناظرون في الشهايد ما يناظرون يعني بعض الاسئله اللي كانت فيني والله تجيني اسئله كثير بس وشو يحاولون يعني الاسئله اللي كانت شوي استغربها ليش هم يحاولون يستفزوني
1: يمكن يعني بتقابلين جمهور عشان كذا بيشوفون انت تضبطين نفسك او لا
3: يعني اكثر من لا اكثر من مقابله انا سويتها نفس الاسلوب ونفس الطريقه لما صرت انا اسوي المقابلات الوظيفيه اكتشفت ايش السبب هم يبغون يعرفون شخصيتي انا كيف
1: اوكي طب اعطينا كذا اسئله تريك انتم تسوونها عشان تكتشفون شيء يعني مثلا كيف؟ وظيفه مثلا وظيفه استقبال مثلا بيصير في وجه الزباين وش اللي تبغين تعرفينه في الموظف هذا اللي بتحطينه في هذا المكان وش الاسئله بتسالينه
3: هل عنده شوفي هل عنده حسن مسؤولية عالي هذا أول شيء هل عنده صبر هل عنده قوة تحمل يعمل تحت الضغط
1: هذه أهم شيء
0: وش تسوين فاطمة تطلعين أسوأ ما فيهم في المقابلة يا ساتر لا بتقول لك لا شوفي لا بتقول شوفي اعمل تحت الضغط ولا قد المسؤوليه ولا يتحمل
3: انا شوف انا بقول لكم شغله يعني عملنا يعني كعمل قانوني يحتاج شوي صبر يحتاج شوي تحمل قوه قلب لازم يكون الشخص حليم يقدر يمتص غضب الجمهور
0: وانت تنرفزينه في المقابلات تعال
3: تعال انا بشوف شخصيتك
1: مو لازم يكون عندك دقه ملاحظه مثلا اللي بيجيكم
3: سريع البديهه سريع. هذا مهم اللي يعرف يتصرف في المواقف هذا كمان مهم عرفتي
1: يا سلام
3: يعني في كذا نقاط كذا وترى انا من فتره مسويه ذي المقابلات الوظيفيه فناس ناسي اغلب الاسئله بس يعني احنا عاده اقول لكم كنت اول اقول يا ربي هم ليش يستفزوني في المقابلات الا انا سويت المقابلات وعرفت السبب
1: اوكي بدنا احنا كمان نعرف ليش السبب يعني تنورنا
0: شكرا لك والله فاطمة انا صراحه شكرا
3: والله يحفظكم
0: طلعتي سفاحه مقابلات شكرا لك اتمنى لك يا جميل يا مرحبا يا مرحبا هلا
1: مين معنا ام فهد يسعد لنا صباحك
4: او صباحكم اجمل كيف حالك ان شاء الله طيبين
1: تمام الحمد لله
4: شوفوا صراحه اغرب وظيفه يوم أنا صغيرة لما صار طلع سمو الأمير للفضاء
1: أوكي.
4: صراحة صار عندي فضول إنه أنا أكون رائدة فضاء وإن أطلع
1: يا سلام كلنا الظاهر
4: طيب بعدين صار انفجار الصاروخ الأمريكي مركبة الفضاء الأمريكية
1: بطل
4: مثل الحين أطلع فوق بعد سنة انفجر بالصاروخ بعدين طلعت سلفة المكوك الفضائي اللي ضاع عرفت ماذا رفضوه بعدها صرت مثل فضول الأخت اللي قبل شوية تقول تبغى تشوف حقين المناجم كيف تخرجون وشفت كيف الانهيارات اللي تصير عليهم بطلت
1: أوكي أنت تدورين على المخاطر تبين شيء ما في مخاطر
4: لا شوفي صراحة أنا أحب الشيء اللي مو سهل اللي فيه فضول يخليك يعني المخ يشتغل
1: تكتشفين
4: أوكي. اكتشاف اللي يعني الفضول يخليك تفكين عقد الأشياء بعدين صار عندي فضول انه ولا الان اتمنى اني اكون يعني اقود غواصه
1: الله يسلم الان
0: في الغواصات ها دبت
4: في الغواصات في السفن فلما يقولها كذا صراحه اضحك اتذكر امنيتي لانه سبحان الله البحر غريب يعني في اشياء ما يتوقعها الشخص ابدا
1: صح.
4: يعني أمس أشوف فيلم وثائقي عن البحار، يعني الواحد يقول سبحان الله ما أبدعك
1: الله. إيه فعلا يعني ودك تكتشفين. طب يعني ما جربتي تغوصين؟
4: عفوا
1: ما جربتي تاخذين رياضة الغوص تنزلين تشوفين؟
4: لا مثل... غوص لا حبيبتي شكرا. أنا أغوص
1: ليه في ترى البحر الأحمر يجنن.
4: لا لا لا لا غوصت فهد ممكن.
0: يا الله
4: الآن الآن صار عندي أمنية فعلا والله العلي العظيم كنت تضحكون علي إني أدخل دماغ كل واحد أعرف إيش أذكر. والله العلي العظيم إنه من كثر ما يذبحني الفضول بعض الناس أفكارهم ما أدري إيش تبي. الآن ودي كذا طقت إصبع بشيء تنويم مغناطيسي أدخل مخ الشخص وأعرف إيش قاعد يفكر فيه من كثر ما أفكارهم يعني جهنمية غريبة.
1: إيه فعلًا يعني شوفي الناس يعني ودك فعلًا أنا من الأشخاص دول اللي ودي أكتشف يعني طريقة تفكير كل شخص وكيف شخصيته، أحب أكتشف الناس.
4: لا لأنه بعض الأحيان يكون إنه الشيء عادي بسيط يعني ما يستاهل الليلة هذه.

0: أنا كمان عندي سؤال ثاني. عندي سؤال ثاني لك، اللي هو أنت أكيد أنك دخلتي مقابلات شخصية يعني قبل
1: لا والله
0: شوي.
1: ما دخلت مقابلة شخصية غير مقابلة الجامعة أو الكلية، كانت ما كانت جامعة كانت كلية.
0: استفزوكي طيب فيها؟
1: سميه؟
0: استفزوكي فيها؟
1: لا ما كان فيها استفزاز، قد ما كانت إنه أسئلة روتينية.
0: أوكي.
1: أنت ليش اخترت القسم هذا؟ إنه أنت ليش مثلاً كيف تتعاملين مع، هل إنه تتوقعين الدراسة الجامعية مثل دراسة المدارس؟ أسئلة بسيطة. أما الوظيفة لا والله جت الوظيفة الحمد لله والشكر رب،
0: دخلنا
1: ومسكنا الكرسي وقضينا والحمد لله.
0: الحمد لله، يعطيك العافية ويسعد لنا صباحك.
1: يسعد صباحكم.
0: هلا بك.
2: معنا أبو أحمد. الو،
3: تفضل. صباحكم. اهلا اخ فهد.
2: هلا حياك الله وصباحك بكل خير يا ابو احمد.
3: طيبين ان شاء
2: الله. شلونك؟ طيب.
3: انا الحقيقه شدني موضوعكم بالنسبه حق الوظائف.
2: ايوه.
3: انا موضوعي الى حد ما مو بقريب شوي، لكن فيه الى يعني للفائده لا المستمعين ولا ناس بيسوي مقابلات لاحقا او كذا.
2: ايوه.
3: انا طبعا تعين وانا متخرج من الثانويه، ما جاء على بالي ولا جزء من 1% اني اصير في هذه المهنه.
2: إيه؟
3: لكن القادر حطني فيها اللي هي كلية الطب البيطري، والحمد لله اختيار كان موفق بعدين ولله الحمد لله.
2: جميل ما شاء الله.
3: كنت ماسك احد الادارات وجاء مجموعه من الاخصائيين في العمل في المختبر تبعنا، وطبعا عمل حساس، نتائج واعتمادات، ويعني تعتمد على تفسح من المحجر ولا تفسح من الميناء ولا كذا.
2: سلام.
3: فجوني عده اطباء. طبعا في خاطري يعني كيف ابي افهم هذول، هل فعلا اطباء مو اطباء؟ الله هداني لهذا العمل يعني ما مسكت معه مباشره.
2: حلو.
3: فاتوقع فهد شو السؤال اللي كنت بساله حق الاطباء اللي جاي اكثر من طول 6 أو 7 اشخاص؟
2: ها.
3: شو السؤال اللي توقع اني اسال لهم؟
2: وشو؟
3: اجي على بالكم. عطني سؤال واحد لا اطيل عليكم.
0: يمكن تبي تشوف يستفز او لا ضبط الانفعالاته؟
3: لا انا طال عمري طبعا اول اخذت شهاداتهم وثائقهم، وعندي واحد اخصائي استاذ كبير عندنا استاذ في الجامعه كان زي عندنا المختبر. قلت يا دكتور ابيك تفحص الشهادات هذول صحيحين ولا لا.
2: شهادات
3: قال كل حاجه، اعطيته اسبوع تقريبا
2: شهادات
3: طبعا. أوكي. ما علمت احد. يوم ثاني مسك رئيس قسم الاداره عندي والسكرتير، قلت له فلان وفلان اطباء الجد لما يجون ابيهم يجوني في المكتب واحد واحد، بحيث اللي يدخل عندي ليش يشوف الثاني وهو طالع. اول ما دخل عندي قلت اكتب وش اللي درست في الطب البيطري.
2: ايوه.
3: المواد اللي درستها طبعا الطب سواء بشري ولا بيطري في اي دول العالم تختلف في الساعات، تختلف في الترتيب، لكن الدراسه واحده.
2: ايوه.
3: الجميع تقريبا اجتازوا انهم اطباء.
2: حلو.
3: لكن دخلنا واحد منهم اقسم بالله العظيم جاينا على اساس ان اخذ بدون ذكر جنسيه كذا ان اخصائي فيروسات. اقسم بالله العظيم حتى يعني فني ما مع شهاده.
2: يا ساتر. يعني
3: الشهادات مشوهه ومزوره
2: يعني. ويعني شوف طيب يعني اوكي، اول شيء انه حلو الواحد انه يبحث عن الشهاده، هذا دليل على الامانه والمصداقيه في شو اسمه في الوظيفه وفي العمل نفسه. لكن مثلا زي الطب البيطري، شوف انا ما الومك ترى، كشهاده الطبابه فعلا لازم الواحد يبحث عن المصدر سواء كان طب بيطري او طب بشري او هذا. ليه؟ لان هذه امانه، وفي الاول وفي الاخير الواحد ما يبغى يسلم ارواح في يد ناس جاهلة. أول شيء الله يجزاك خير، ثاني شيء شكرا على المشاركة الطيبة أبو أحمد. لكن شو اسمه يعني حلو المشاركة اللي مثل هذه، لكن نحاول مستمعين إنه إيش ما نروح يعني نبعد شوية على الموضوع، يعني خلونا حاول حوله. حلوين. إيه يا سلام.
0: مين معنا؟ معنا خالد، يسعد لنا صباحك.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: صباحكم الخير أخ بدري وأخوي فهد.
0: صباح النور.
4: كيف حالكم؟ طيب. أول شيء أتمنى لأبنائنا الطلاب والطالبات التوفيق في امتحانات اليوم.
0: امين يا رب.
4: وبالنسبه طبعا بحكم انا مجال عملي يحتاج الى تركيز اكثر، تركيز ذهني وتركيز بصري.
0: اوكي.
4: طبعا انا عملت في مجال الطيران في برج المراقبه.
0: الله يا سلام.
4: فهذا الطلب اخت بدري اخوي فهد تطلب اننا نكون على وعي، يعني تخيل من الساعه 6 الصباح الى الساعه 4 العصر وانت على الكنترول. على البرامج، على الجهاز، على فهذه تطلب جهد كبير يا اخت بدريه.
0: اي طيب انا بسالك سؤال، اذا من اذا تعرضت للمشكله لازم تحلها، هل تستعين بالفريق او انت مطلوب منك تحلها بنفسك؟

0: والله شوف اختبدري على حسب الامكانيات اللي انا درستها وعرفتها. ممكن احتاج مساعده من زملائي الموظفين معي في نفس القسم انهم يساعدوني في بعض الاجراءات، لكن الحمد لله بفضل التعليمات وفضل التدريب اكثر من سنه صار عندي المعنى بالعمل بالجهد والعمل.
1: طيب هذه الوظيفه هل تتطلب مقابله شخصيه؟
0: أكيد اختبارية. طيب
1: إيش الأسئلة؟
0: حتى جاني مرة سؤال فما كنت يعني أعرف، كنت متخوف مرتبك فقلت يا رب إن شاء الله تيسر إن شاء الله، فكنت متخوف من يعني ما أتجاوز المقابلة الشخصية، لكن الحمد لله فضل سبحانه وتعالى ثم فضل دعوات الحمد لله تجاوز هذه والحمد لله.
1: الحمد لله ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني بس أبي أعرف طبيعة الأسئلة، هل هي تشوف أنك هل أنت شخص تضبط أعصابك تستفز بسرعة أو لها دخل في مثلا دراستك في معرفتك في إيش كانت الأسئلة؟
0: لا يا أختي بدري طال عمرك الأسئلة كانت تتعلق بالوجه الطيران الطائرات، إذا مثلا صار في مثلا خلل الطار مثلا في الجو مثلا المسافرين في المطار من جميع النواحي اللي تختص بالمجال الطيران.
1: الله يا سلام. طب يعني قل لنا هل فعلا يعني تحتاج هذه الكمية الكبيرة من التركيز؟ لأنه قرينا عنها يعني لدرجة أنهم يحطون لهم كراسي خاصة ولابد أن يكون مرتاحين.
0: أنا مثل ما تفضلت هذا أختي بدري قلت لك أنها تحتاج لتركيز ذهني وتركيز بصري وأنك تكون على حذر، يعني تكون متواجدة، ما لو تحركت من المكان راح تجيك مساءلة من قبل المدير القسم.
1: يا سلام، في في في مراقبة يعني.
0: أكيد أختي بدرية
1: شكرا لك، أنت أول مرة تتصل فينا صح يا خالد؟
0: والله كذا مرة أشارك مع الرياض وأول مرة أشارك معك أختي بدرية.
1: يا هلا بك ألف يعطيك العافية ونورتنا وشكرا لمشاركتك.
0: عفوا
2: حبيب حبيب معنا ليان. أوكي
3: صباح الخير والإحساس، صباح الجو اللي ما له مثيل، صباح النور، صباح الفل، صباح الورد وزهارة، صباح القهوة اللي معها المزاج دايم جميل، صباح اللحن العذب، صباح الفن وصراره.
2: هلا هلا هلا، لو ما في قهوة ما جزناها هذا الخوال اللي اسمه. صباح الخير.
3: لازم.
2: شلونك؟
3: الحمد لله، شلونكم؟
2: كيف أمورك؟
1: تمام
3: بخير الحمد لله.
2: هلا والله تمام الحمد لله. شو أخبارك؟ شو أخبار أهل الجيران؟
3: كل شيء تمام. هذه لازم
2: لازم. ها قولي لي ليان وش
3: في شيء طيب.
2: ها وشو؟
3: ما فهمش
2: منه ذا ليان ليان يا ليان يا ليان.
3: اي كذا صح.
2: اي زين يان يلا علمين.
3: طبعا بقولكم الإحصائية.
2: ها
1: أوه جت الإحصائية بدري.
2: أسلم أسلم أسلم أسلم حلو. أيوه ها قولي. أنا سأجل عندك
3: إحصائية عام 1447 طبعا الإجمالي 214 لك عشان أنت السنة كلها معانا.
2: ما أنا؟
3: إي عدد الحلقات.
2: أوكي
3: في البرنامج كامل
2: 214.
3: أوكي إي أنت قدمت 185 كان 29 حلقة يعني ما جيت.
2: حلو.
3: والإجمالي حق بدرية لأنها كانت 3 شهور معانا 10 و11 و12.
2: ما شاء الله
3: 49 حلقة
2: ما شاء الله
1: 49 هو كان
3: لا 54 عفوا وهي قدمت 49
2: ما شاء الله
1: 54 حلقة قدمت منها 49
3: هي 5 حلقات ما
1: هو كم قدم؟
3: هو 185
1: والله أكثر مني 105
2: طب بالله بدري طبيعي
3: طبيعي
2: أنا بس
1: أنت حسبتيها من السنة أحسبي لها من 3 شهور عشان تصير عدل.
3: لا أنا أحسبها من محرم بس أنت لأن ما كنتي موجودة إلا في
1: طبيعي يصير.
2: الله الله الله الله الله الله ليان تشعر الإذاعة. إي
3: أنا تشعر وبصمة وشاعرة بتاع كله.
2: يا سلام الله يخرجنا. هي ليان علمينا. طيب يلا اشرك الموضوع.
3: طبعا أنا لو أقدم يعني إحصائيات تشوفون وظيفة ولا لا في نص السنة ونهايتها.
2: ها؟
3: إحصائيات في نص السنة ونهايتها دائما.
2: وظيفة يعني وظيفة اسمها إحصائيات؟
3: السنة الهجرية بالسنة الميلادية.
2: وظيفة اسمها إحصائيات؟
3: إي عندكم في الإذاعة.
2: حلو خلاص نلغي الجهاز.
3: منسقة إحصائيات. لا كلها يعني إذا ما جيت في الجهاز أجي في
2: حلو
3: الإحصائيات.
2: يعني تسيرين قولي اتش آر.
3: اتش آر إذاعة الرياض.
2: خلاص والله تنفعين أنت والله.
3: اي انا حاضر دائما
2: والله انك تستقعدين.
1: اي الانذار يجيك قصيده ما يجيك
2: يا غايب اليوم ترى عليك نقصان
3: عليك
2: يا غايب اليوم ترى عليك نقصان بكرة تغيب وابشر
1: والله يطلع منك شعر والله يطلع منك شعر
2: ايش دعوة يا خالد
1: المفروض انا ساكتة يا ليان استناك تقولينها المفروض اليوم عليك واجب المفروض تطلع بقصيدة يوم الأحد
2: يلا خلاص نشوف بعد الوقفة هذه نشوف كذا ادبر
1: لك
2: بيتين كذا لطيفة
3: يلا صباحكم جميل ان شاء الله
2: صباحك اجمل ليان اتمنى لك يوم جميل يا هلا وسهلا لازم
1: رايك خليني بسألك أنا وش الوظيفة اللي مرت عليك ولا ودك فيها ولا وانت صغير ولا
2: ايه شوفي هو وظيفة صراحة ما هي ما أدري هي اللي هل تعتبر وظيفة ولا تعتبر فريلانسر كشخص حر كنت أتمنى يكون عندي كرفان أوكي وأتكلم براديو بابليك للعالم كله كل الناس يسمعني عندي إذاعة خاصة فيني
1: يا ستوتك تقدر خلاص موجود
2: ما في ما تقدر لازم تصريح
1: بودكاست
2: ولازم
1: بودكاست موجود
2: لا بودكاست سوي به لا هذاك لايف هذاك لايف
1: يبي له ميزانية
2: لا كرفان
1: انت في واحد
2: كرفان وجهاز ارسال ومستقبل صلى الله بارك إيه بس انه ما تنفع ما تصير
1: في بيجيك دعم
2: في البلد
1: فيه المتصل اللي بيصلح لك
2: في البلد ما تصير ترى ولا ترى حلوه ترى برا وعليها دخل وعليها فيها انفستورز ويجونك حقين اعلانات ودعايات تخيل لحالك والله انها حلوه
1: طب خلينا نناقش الموضوع تحت الهواء لان بحط لك خطه كذا ورفت
2: اعتذر
1: حاول
2: والله
1: نطلع فاصل
2: يلا ولا تشوفين

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة. السعادة ما تجي صدفة. ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة, السعادة. دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.
3: كأس العالم.
4: عندما نتطرق إلى الحضور الجماهيري في بطولات كأس العالم فلا شك أن جزءاً كبيراً منه سيكون في أمريكا الجنوبية والتي شهدت مشاركات منتخباتها تاريخياً حضوراً لافتاً. لكن عندما نستذكر أكثر مباراة حققت حضوراً جماهيرياً فسنعود بالذاكرة إلى مونديال عام 1950 وتحديداً في المواجهة التي جمعت بين منتخبي البرازيل والأوروغواي بحضور جماهيري بلغ 173,850 متفرجاً في لقاء انتصرت فيه الأوروغواي على البرازيل بهدفين لهدف.
3: كأس العالم.

0: وعودة لكم وما بين الوظائف، احنا قاعدين نقلب كذا في الوظائف. هو من يومنا الصغير يبغى يطلع مذيع، صح؟ ما شاء الله فيك هذه الخصلة.
1: تقريبا هو حتى ما كانت انه اصير مذيع، يعني سبحان الله كان ودي يعني في الاخير اكتشفت انها اذاعة.
0: أوكي.
1: انا كنت اتوقع انها بس انه الجهاز يرسال ويرسل الناس وما له علاقة، يعني صغير فكرتي كانت مشوهة جدا. أوكي. ما ادري وش الاذاعة اصلا، ما اعرف. فسبحان الله يوم شفتها وكبرت وقلت واو، لا والله عظيمة.
0: لا أنا قبل شوي لما قالت كنت أحب الاكتشافات وحق التعدين، أتذكر أني أنا كنت أفتش في الحديد، يعني يجون أهلي يلقوني كذا حفر وكذا،
1: إذا تنقيب
0: لقيت إيه نص عرفت هذا
1: كشفت أثر
0: أقدر نظفه إيه، فشكلي المفروض أني أشتغل في الأثر.
1: لا صدق، أنت وش كنا ودك تتوظفي أو تعملي أو إيش المهنة اللي فكرتي فيها؟ قلت يا الله نفسي أسير
0: كل شيء تقريبا. أنا عندي هذا الفضول، عرفت؟ عندي فضول أجرب كل شيء، كل وظيفة، كل شيء في الحياة.
1: إيش فيه؟
0: في مغامرة، أحب المغامرة كذا أجرب شيء جديد.
1: أوكي، شوفي جربنا وظائف كثيرة، بس لا أكيد في شغلة كذا كان ودك فيها، شغلة كذا تحسينها الله.
0: تتغير ترى، كل ما كبر الطفل يتغير. أول شيء كنت أبغى أصير طبيبة، بعدين صرت أبغى أصير زي ما قالوا رائدة فضاء، بعدين عرفت؟ في أشياء يعني كل ما كبر وشاف أشياء جديدة الطفل يبغى يجربها.
1: سبحان الله، الحمد لله ما دخلت الطب.
0: إليه؟
1: مره ما يناسب شخصيتي
0: والله.
1: والله مستحيل.
0: انا دخلت المستشفى وضاق صدري، يعني
1: انا ممكن
0: من الحالات اللي شفتها فعرفت اني لا، يعني عندي الامكانيات بس انا نفسيتي ما تنفع لها.
1: بغض النظر على الحالات، بس ما نظام حياتي انا، نظام عقلي، ما اقدر ما اقدر ما اقدر ارتبط، يعني ما اقدر ارتبط هذا الارتباط الكلي بالطب.
0: ليه؟
1: انا انسان احب الحريه المطلقه.
0: انا امنت ان عندهم هذه الطاقه القويه انهم يتحملون الام الناس
1: بالضبط،
0: ويفكروا وش الحل ويشخص ترى مره ما عندنا احنا.
1: لازم يكون عندهم الميديكال سنس والشغلات هذه والحس الطبي العالي، وما هو قضيه انه امشي على الكتاب بس. لا لا لا لا، شيء جنون. لا لا،
0: كل وظيفه تتطلب صفات معينه من الاشخاص.
1: لا لا، سبحان
0: من الناس
1: الله.
0: اللي كانها هي اللي تنادي الناس، مو انت تروح تختارها.
1: فعلا ترى في كثير في مثلا في نفس مجالك، كثير في نفس تخصصك اللي تسمعنا الان، لكن سبحان الله التميز هو اللي يفرق بينك وبين اللي غيرك. يعني شلون؟ يعني في احد عنده حس طبي عالي، في واحد عنده حس فني وهندسي عالي، في واحد عنده مثلا طرق معينه في حل المشكلات في القضايا مثلا في الجنائيه، وفي واحد عنده. التميز هو يكمن مو انك تحفظ كتاب او مثلا الدرس او المعلومات عن هذا التخصص من الجلد للجلد، هو انت شلون تتعامل معاه بحس. لازم يكون عندك حس عملي، حس جنائي، حس طبي. اهم شيء تستمتع بالرحله، هذا اهم شيء، استمتع بالرحله اللي انت فيها ولا لا بدريه؟
0: الا
1: والله العظيم قسم بالله العظيم.
0: نطلع فاصل،
1: يلا نسوي لنا اذاعه صغيره.
0: انت سوي لحالك اذاعه صغيره. انا بروح افتش اللي تدور لي تراب

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة. صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، وهذه تحية صباحية لكل اللي انضموا لنا في هذه الساعة الإذاعية الثانية من عمر برنامجنا أو عمر حلقتنا لليوم صباح المملكة. وأكيد كل بيت الآن في هذا الأسبوع مليء كذا بحالة من القلق بسبب الامتحانات، واليوم يعني نبي نتحدث حول هذا الوقت اللي نعيشه الآن وحالة القلق اللي موجودة في كثير من المنازل، وأيضا صعوبة تنظيم الوقت لمجاراة الاختبارات وأيضا تراكم المناهج والمحتوى. كيف ممكن أنه الطالب يسيطر على هذا التشتت ويجعل كذا يصلح له جدول ثابت بحيث يبتعد عن كثير من القلق؟ اليوم راح نتكلم حول هذا الموضوع مع الدكتورة نمشة محمد العجمي، خبير تربوي في الاختبارات الوطنية والدولية، وأيضا ماجستير مناهج وطرق تدريس ودكتوراه إدارة تربوية. ونقولها يسعدنا صباحك دكتورة.
1: يا هلا والله، مرحبا، سعد صباحكم، كل خير.
0: حياك
1: صباح الخير استاذة بدرية.
0: يا هلا بك والله. اليوم يعني كذا اول يوم الاختبارات، ومع هذه الموجة الاختبارات تتراكم كثير من المعلومات ويبدا كذا الطالب بالتشتت. اليوم سؤالنا الاول يقول يعني كيف، ايش اسلم طريقة للمذاكرة بدون ما يتشتت الطالب في كمية المصادر؟
1: صحيح، بالبداية ودي أدعو طلابنا بالتوفيق في اختباراتهم، فهم الآن على مقاعد الاختبار، أسأل الله لهم النجاح والسداد وأن ينفع بهم وبعلمهم، فهم لبنات وطننا وأساس رؤيتنا ومستقبلنا. أما بالنسبة لتعدد المصادر، حقيقة التعليم في المملكة يشهد تغيرات مميزة، فالمناهج الآن أصبحت تقدم على أكمل وجه وبطرق ومناهج وأساليب ومناسبة وداعمة، كذلك معلمين لديهم القدر العالي من التدريب وما وصلوا إلى الميدان إلا وهم على ثقة وقدر من المسؤولية. فالطالب الآن لا يحتاج إلى أنه يعدد مصادره، فيكفيه فقط أن يركز على مصدر الأساسي وهو كتاب المدرسي، وأن يتعلم مع معلمه ما هي الطرق المناسبة للأسئلة وما هي طريقة الاختبار، وأيضا ضروري أن يعد الطالب بنفسه ملخص بسيط لهذه المادة الدراسية.
0: برضو دكتورة في كذا طرق كثيرة، يعني لما نجي نفتش في النت أو في أشخاص جربوها، فيبتدي الطالب يجرب أكثر من طريقة، فإيش يعني إيش الطريقة السليمة حتى اللي تجنبنا بعض الأخطاء ممكن في طريقة المراجعة، لأنه يتعب في المذاكرة بعدين لما يجي المراجعة يبتدي يتشتت ويصير عنده هذا القلق، فإيش أبرز الأخطاء اللي تحدث أثناء المراجعة وكيف ممكن يتجنبها الطالب؟
1: صحيح، القلق المفرط في أثناء الاختبارات هو من أهم مسببات تعطل القدرات الذهنية للطالب. فالطالب مثلا في يوم الاختبار يضغط على نفسه في يوم الاختبار ويشتت نفسه ويعدد المصادر، مما يعطيه مثلا شعور زائف بالإنجاز، فيقرأ من هذه المادة ويقرأ من هذا المصدر، لما ينصدم يراجع المادة قبل الامتحان يجد أنه ما تمكن من المادة العلمية. عشان كذا عشان يتمكن الطالب من المادة العلمية بشكل صحيح، يجب عليه أن يجزئ المادة قبل الاختبار بفترة كافية، يأخذ فكرة عامة عن المنهج، يقسمها حسب الأهم والأصعب بالنسبة له. هذه أسلم طريقة لتجنب أخطاء طريقة المراجعة.
0: برضو دكتورة في الفترة الأخيرة لاحظنا انتشار اللي هي ظاهرة أذاكر قبل الاختبار ب 12 ساعة، يعني كذا يصير متواصل، فيجي الطالب للاختبار وهو مواصل يعني من أمس وعنده هذا الإجهاد الذهني في المذاكرة، فما مدى صحة هذا التطبيق وهل فعلا تنفع مع كثير من الطلاب؟
1: في بعض الأحيان قد تنفع الطالب في بعض الأحيان هذه الطريقة، لكنها لا تعتبر استراتيجية تعلم صحيحة. ليش؟ لأنها تقل فيها قدرة الدماغ على أن يعالج هذا الكم الهائل من المعلومات في يوم واحد، فيبدأ يقرأ الطالب المعلومات دون أن يكون هناك ترابطات ما بين هذه المعلومات دون استيعاب. فالأفضل في أنه ليلة الاختبار تكون فقط مراجعة وتنظيم معلومات وليس محاولة مذاكرة وتعلم، يعني ما يهم أنه لا يجدي نفع كثرة الساعات بدون فهم. فنتائج الأبحاث توصلت أن التعلم المتباعد، يعني لما يذاكر الطالب قبل الاختبار، أكثر فعالية من ضغط التعليم. ليش؟ لأنه يمنح فرصة لمعالجة هذه المعلومات بدل أن تكون محصورة في يوم واحد. كذلك أنه في ممكن في ليلة الاختبار طوال السهر يؤثر على إدراكه، ممكن يذاكر يكون ممتاز لكن وقت الاختبار خلاص الجسم في حالة إنهاك، ما هو قادر يسترجع المعلومات وتذكرها.
0: برضو أيضا في أشخاص يحبون يكتبون كثير أثناء المذاكرة، كيف ممكن تنعكس طريقة المذاكرة والمراجعة بالكتابة والشرح على الطالب، كيف تنعكس عليه؟

0: بقلمه، لأن لما يشرح لنفسه أو يشرح للآخرين يكتشف إيش الفجوات اللي عنده ما فهمها في الاختبار أو مثلا في المادة العلمية. لكن أرجع وأقول أنه قد لا تتناسب مع جميع الطلبة، مثلا البعض سمعي أو مثلا بصري، والآخر لما يمسك القلم قد يتشتت. لذلك إذا كان الطالب على حسب قدراته، إذا كان يرغب بالكتابة ممكن يكون هذا الأسلوب مناسب له. لكن أود أن أشير لأولياء الأمور أنه ممكن هذه الطريقة تتناسب مع الإبن الأول مثلا ولا تتناسب مع ابنك الآخر، فهي قدرات مختلفة، ذكاءات متعددة. قد يكون سمعي، قد يكون بصري، قد يكون يحب الشرح من الآخرين، قد يحب ينقل المعلومة بنفسه للآخرين.
1: صحيح. وفي بعض الطلاب يعني، وأنا كنت منهم، أحب اللي هو الرسم، أقسم بالضبط، أقسم الفكرة علشان أقدر أحفظ بطريقة اللي هو الشجرة المرسومة وأوزع فيها النقاط وكذا. في لما يجي في الاختبار أبتدي أتخيل شكل، أسترجعها، أتخيل شكل الشجرة، وفعلا يبتدي يتدفق المعلومات. برضو في
0: لازم يتعلم بطريقة الرسم، يعني بالضبط التنظيم الشجري،
1: الخرائط الذهنية،
0: طريقة قراءة المفاهيم يعني. لكن ممكن هذه الطريقة تناسب طلاب ولكنها تناسب آخرين، تشتتهم هذه الطريقة. أو مثلا طريقة التلخيص، أو مثلا ربط المعلومات بأشياء في الحياة، مثلا يعني يرمز لها برمزيات مختلفة هو فقط يستطيع تذكرها.
1: برضو فيه يمكن نلقاها كثير عند أطفال الابتدائي، اللي هو روح احفظ وتعال أسمع لك يعني. وهي يمكن رغبة من أولياء الأمور إنهم يقدمون شيء لأبنائهم ويساعدونهم فيها. بس هل فعلا تجدي هذه الطريقة أم إنها سيئة في طريقة تدريس، في طريقة حفظ واستذكار المادة؟
0: جميل اهتمام الأهل، يدل على حرصهم، لكن لا يكون الأسلوب أسلوب تخويف، يعني تعال أسمع لك عشان أتأكد أنك حافظ أو لا، لأن كده تضع تحت ضغط. فالولي الأمر مسؤوليته أن يخفف من ضغط الاختبارات على ابنه، يعني ممكن أنه إذا سمعت له ممكن أنه ما يجيب على كل الأشياء. وزي ما أقول من أرجع أن أقول ذكاءات متعددة، ممكن هو ما يحب أن أحد يسمع له المعلومات، ممكن أطلب من ابني مثلا أنه يشرح بطريقته، أو مثلا أني أكتب له أسئلة معينة يعني يستجيب معي عن طريق الكتابة. فكل ابن يختلف عن الآخر. ممكن إذا أنا ماني عارف مثلا كيف أتعامل مع ابني، أستعين بالمعلم وأطلب منه ما هو النمط المناسب لمراجعة ابني أو للمذاكرة مع ابني مثلا. يعني أرى أنه ممكن، جميلة كلمة تسمع لك معناها اهتمام للأهل، لكن
1: بدون تخويف.
0: بدون تخويف.
1: وزي ما ذكرتي دكتورة، يعني شخصيات الأبناء تختلف، يعني في طفل قبل الاختبار بأسبوع هو مرتبك وقلق من المادة، يعني سمعنا إحنا حالات كثيرة تصير في قاعات الامتحانات بسبب رهبة الاختبارات. وفي أطفال لا، ما يهتم، يعني قلبه زي ما تقولين، وإذا صار اختبار يعني خلاص يعني، فيصير الأهل يشدون عليه أكثر علشان يبدأ يهتم، وأنه ترى الاختبار شيء مهم، أنه نتيجة تقييمك للأيام اللي فاتت كلها وللترم الدراسي كله. يعني تختلف شخصيات الأبناء، فإحنا نبغاهم أبنائنا بإذن الله يدخلون قاعات الامتحان وهم كذا يعتبرون ما هو شيء مرعب أو يرهبهم. نبيهم يعتبرون يعني اختبار وتست للمعلومات اللي هم جمعوها طول الترم، يعني يقدمون أفضل ما عندهم. فنبي منك دكتورة كذا نصائح نقولها للأباء والأمهات وأيضا لأبنائنا الطلاب، نختم فيها حديثنا.
0: أول ثقة بالله بأبنائنا، ندعو لهم ونحرص على توفير بيئة داعمة ومحفزة لهم. فأساس ومصدر ثقة الابن هو المنزل، فأبناؤنا مرآة لنا ولطاقاتنا. فيجب علينا في فترة الامتحانات نوفر لهم جو مناسب، الهدوء، نبث الثقة في نفوسهم، نشجعهم على تحقيق أهدافهم، فنشعل فيهم جدوة الطموح لا وهج القلق، ونذكرهم أن أجمل النجاحات هي تلك التي تعبنا من أجلها. فالاختبارات يا طلابنا الأعزاء ليست سباق مع الوقت، وإنما فرصة لإظهار ما تعلمناه طوال هذه السنة وسبيل للوصول إلى أهدافنا المستقبلية بإذن الله. فالتكلفة هي مقابل الفائدة، نتعب قليل لكن الفائدة المرجوة أكبر بكثير. فاللهم وفق أبنائنا لما يحب ويرضى، وأسأل الله لهم التوفيق والسداد يا رب العالمين.
1: آمين يا رب العالمين. دكتورة نمشة محمد العجمي، خبيرة تربوية في الاختبارات الوطنية والدولية، وماجستير أيضا في مناهج وطرق تدريس، ودكتوراه في إدارة تربوية. كل الشكر لك على هذه النصائح الجميلة وهذا الحوار الرائع. يعطيك العافية دكتورة.
0: الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا لكم.

فإذا المستمعين الكرام، الأيام تتغير مع بداية موسم الاختبارات، وكثير من المنازل كذا تزداد فيها ساعات المذاكرة، ويبدأ سباق الوقت بين الدروس والمراجعة والاستعداد للاختبارات، وأيضا القلق من النتائج وكثرة يمكن المناهج اللي ما لحقناها من بداية السنة وتراكمت المحتوى الدراسي علينا. بعض الطلاب يمكن يلقون أنفسهم أمام تحدي حقيقي ما بين تنظيم أوقاتهم وبين المحافظة على تركيزهم وعدم القلق، يعني يبدأ ينتشر عندهم هذا القلق في يومهم كله بسبب هذا الضغط. اليوم إن شاء الله نكون قدمنا في هذا اللقاء كذا نصائح وطرق جميلة ممكن تساعد أبنائنا الطلاب على أنهم يستعدون الاستعداد الجيد اللي يعني يرتبط بتنظيم الوقت، بعدد ساعات المذاكرة، بوضع خطة واضحة مع الأباء والأمهات، والالتزام بجدول كذا متوازن بحيث ما يمثل لهم ضغط ويسبب لهم هذه الإرهاق وأيضا عدم التركيز والقلق الزايد وتصير ثقتهم في نفسهم قليلة. طبعا نتمنى لأبنائنا الطلاب وبنات الطالبات أنه يوفقهم ربي إن شاء الله وينجحهم بإذن الله، وأيضا وأنه هذه فرصة في الحقيقة لكسب مهارات تبقى معاهم طيلة حياتهم، يعني مهارات الاستذكار، مهارة إدارة الوقت وتنظيمه وفق خطة معينة، يعني هذه يعني تساعدهم مستقبلا في أنهم يعني تبقى معاهم طيلة حياتهم. في النهاية الاختبارات مو مجرد لحظة أو فترة أو اختبار يجتاز الإنسان، يعني هو يتعلم منه الواحد في النهاية دروس جميلة للمستقبل. الله يجعل إن شاء الله أيامكم مليئة بالإنجاز والتميز، وإحنا عندنا مزيد من الفقرات فخليكم قريبين.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: صباح المملكة.
6: صباح المملكة.
7: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.

0: حياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة، مكملين معكم في الصباحات الجميلة الرايقة الحلوة. ها شوية حارة نوعا ما، بس ما عليه، في اللي برد على قلبك، في اللي ها يخليك تسرسح، في شيء اللي على قولتهم مشبر، في شيء اللي مبرد، في شيء لا أمور طيبة، أمور طيبة دائما لها. الصحة والعافية موجودة، الأمل موجود، السعي نحو الأحلام وتحقيق طموح موجود، أمورك بخير، بس نام زين ورتب نومك ويضبط يومك. طبعا آخر واحد ممكن يصحكم النصيحة هو أنا، لكن عادي فقد الشيء يعطيه، أنا ما عندي القناعة ذي اللي فقد الشيء لا يعطيه، عادي فقد الشيء يعطيه يا جماعة،
1: إذا عنده يعطيه
0: والله العظيم، أقسم بالله العظيم. طيب بما أنه قاعد نتكلم على الصيف والحر والدنيا، ودنا نبرد عليكم بالخبر، شو رايك بدري؟
1: اي يلا.
0: ها وش يقول؟
1: يقول الايس كريم، الايس كريم
0: طيب
1: ايه، ولا بعض الناس يسمونه برد صح ولا لا؟
0: ايه برد.
1: ايه في انه في نوعين، اللي هو الكريمه وفيه العصير، انا افضل العصير، اللي هو العصير اللي مجمد تحس
0: سموذي.
1: لا مش مو
0: سلاش سموذي،
1: ايه اللي زي كذا
0: ميلك شيك.
1: لا اللي فيه كريمه هذا مو مفضل عندي، احب اللي عصير، عرفت؟
0: عصير مسرسح؟
1: لا اللي هو عصير ايس كريم، عصير خلصنا
0: سموذي كذا،
1: ليش انت تصعبها؟ عصير مانجا، عصير فراوله، يجمدونه يصير اسمه ايس كريم.
0: اوكي
1: ايس كريم. طيب يقول لك ايش يقول لك؟ يقول لك يقبل الكثيرون على الايس كريم مع ارتفاع درجات الحراره صيفا، يبحثون عن الانتعاش وايضا تخفيف وطاه الحر، غير ان خبراء التغذيه يؤكدون ان الامر اصبح اكثر تعقيدا من مجرد الشعور الفوري بالبروده، اذ يجمع هذا الغذاء بين فوائد غذائيه محتمله ومخاطر صحيه مرتبطه بالافراط في الاستهلاك.
0: جميل. بحسب تقارير غذائيه حديثة، يعود الإحساس الفوري بالانتعاش إلى درجة الحرارة المنخفضة للآيس كريم التي تبرد الفم واللسان مؤقتا، تحس كذا الله وش البرودة ها، وتمنح شعورا سريعا بالراحة في الأجواء الحارة. طبعا يبدو أن هذا التأثير قصير الأمد، ولا يعني بالضرورة انخفاض حرارة الجسم الداخلي لفترة مطولة، إذ تنشط عملية الهضم التمثيل الغذائي داخل الجسم بعد ذلك.
1: وعلى الرغم من تصنيفه ضمن الحلويات، يحتوي الآيس كريم المصنوع من الحليب على عناصر غذائية مهمة، أبرزها الكالسيوم الضروري لصحة العظام والأسنان، إلى جانب فيتامينات A و D و B2، وتتباين قيمته الغذائية بحسب المكونات المستخدمة، إذ قد تحتوي على بعض الأنواع من مضادات الأكسدة من الشوكولاتة الداكنة أو معادن ومركبات مفيدة من المكونات الطبيعية الأخرى، كما أنه أيضا يعد مصدر سريع للطاقة بفضل محتوى من السكريات. هذا الشيء ممكن يمنح بعض الأشخاص كذا شعور مؤقت بالنشاط عند انخفاض مستويات طاقته.
0: يا سلام. بس وش يحذر من الخبراء؟ يقولك يحذر الخبراء من المشكلة الأساسية تكمن في الإفراط في الاستهلاك.
1: أيوة.
0: سكريم الصباح، سكريم الظهر، سكريم العصر، سكريم المغرب، سكريم العشاء، خير يا بوي وشو بسم الله عليك ثلاجة، إذ تحتوي معظم أنواع الآيس كريم التجارية على كميات مرتفعة من السكر والدهون والسعرات الحرارية العالية، ومما قد يسهم في زيادة الوزن ومشكلات التمثيل الغذائي. فضلا عن ذلك تحتوي بعض المنتجات على إضافات صناعية ومحليات ونكهات متعددة، مما يجعل قراءة الملصقات الغذائية أمرا ضروريا قبل الشراء. يعني لا تشتري وما تقرأ. أنا شوف سبحان الله، أول ما كنت أسوي الشيء هذا،
1: بس صارت عادة.
0: إيه صارت متى؟ يوم دخلت النادي قبل فترة طويلة، معني قاضى الحين فترة طويلة من النادي، بس سبحان الله بعد ذيك العادة صرت أقرأ أي شيء إيش فيه. أوكي السعرات الحرارية 133 سعر الآيس كريم هذا،
1: إيه وكرهك بعدين ما خلاص هذا مضر صحتي.
0: أيوة
1: تصير إيه عندك قناعة أنك تتركه.
0: يا سلام إيه. عليك
1: شفت كيف؟ إيه
0: أي والله. وتقرأ كذا وش الله لحظة 60% دهون ليه؟ إيه. لا بطل.
1: إيه صير مثلا زي الآيس كريم تشوف يعني إيش النكهة، إيش يعني في سكريات، في تصير تفكر شوي خاص أخذها مرة واحدة في اليوم قضينا.
0: ويا سلام. وتشوف تقرأ برضه إذا في مواد حافظة مثلا بي إي 2 مدري إيش سي 2 55 30، عرفتي ذي المحليات والشغلات، يعني أمرها عجيب صراحة. بس عامل آيس كريم كمكافأة، والله كده والله طفشان.
1: تكثر مكافآت؟
0: لا مكافأة حلوة واحدة.
1: بحاول.
0: أوكي مرة واحدة. طيب بارد شيء كم سرسح ما ينفع. طيب

0: صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.

0: اهلا وسهلا، حياكم الله من جديد اصدقائي في برنامج صباح المملكه. مع ارتفاع درجات الحراره لمستويات عاليه ووسط كثره تعرضنا للشمس، يتعرض الكثير في فصل الصيف للرعاف. الرعاف طبعا هو نزيف الاوعيه الدمويه المبطنه في الانف، وليسبب احيانا نزول دم من الانف، وقد يكون طبيعي في الحالات ويستدعي لزياره الطبيب في حالات اخرى. طيب شو السالفة؟ هذا اللي بنعرف تفاصيل إن شاء الله مع ضيفتنا الدكتورة أروى الخنيزي، المسمى استشارية أنف وأذن وحنجرة بمستشفى تجمع الصحي الثاني بالرياض. حياك الله وبياك دكتورة أروى.
1: الله يحييكم وصباح الخير للجميع وشكرا على الاستضافة.
0: الله يصبحك برضا ونعيم، ونتشرف بتواجدك معنا دكتورة.
1: شرف لي والله.
0: يطول لي عمرك دكتورة. بداية يعني مع ارتفاع درجات الحرارة تبدأ مرحلة زيادة حالات الرعاف، ودنا نتكلم دكتورة وش يعني الرعاف. أنا أعطيت نبذة بسيطة، ما أدري إذا هو تعريفي صحيح ولا لا.
1: لا تعريفك صحيح.
0: إيه غشيته شوي من جوجل عرفتي. وما هي أسبابها اللي تصير في حالات ارتفاع درجات الحرارة؟
1: طيب اهلا وسهلا. طبعا اول شيء الرعاف هو عرض، مثل ما نقول هو مو بتشخيص بحد ذاته، ولكن هو عرض يصيب الشخص، معناته سيلان او نزيف من الانف. هذا السيلان ممكن يكون امامي من فتحه الانف وهو الشائع، ممكن يكون من خلف الانف يمر بالبلعوم الانفي ثم الفموي ثم يطلع من عن طريق فتحه الفم، خصوصا اذا كان نزيف كميه كبيره او كان سبب النزيف من خلف الانف. اسبابها طبعا كثيره، ممكن تكون موضعيه في الانف، ممكن تكون اسباب نسميها امراض عامه. أسباب موضعية ممكن نقسمها إلى أسباب قد تكون بسيطة مثل ما نسميها، وممكن تكون أسباب أقل وهي خطورة. أسباب بسيطة عندنا أكثرها سبب هي الجفاف، خصوصا عند الأطفال والكبار سواء مع ارتفاع درجة الحرارة. طبعا الأنف الحاجز الأنفي مليء جدا بالأغشية الدموية والأوعية الدموية، خصوصا في الجزء الأمامي من الحاجز الأنفي، وهذه الأغشية الدموية تكون محاطة بأغشية مخاطية قد تكون أكثر خفة في عند الأطفال، وتكون عادة سهلة وهشة وسهلة النزيف. طيب فأي سبب تعرض للشمس في الحرارة تؤدي إلى هذه الأغشية الدموية تتمدد، فتكون سهلة النزيف خصوصا مع

0: تصفر الدم، المريض يستعمل حبوب مسيلة للدم. ارتفاع ضغط الدم بحد ذاته ما يؤدي إلى نزيف، لكن يؤدي إلى صعوبة السيطرة على النزيف، خصوصا في الكبار والأشخاص اللي ضغط دمهم جدا مرتفع.
1: أيوة.
0: فهذه بشكل عام نقدر نقسم أسباب هذه الطريقة.
1: ممتاز. طيب دكتورة، متى يكون الرعاف طبيعي لدى المصابين، ومتى يستدعي الواحد لا والله أنا بديت أقلق شو السالفة أنا لازم أروح الطبيب؟
0: طيب بالنسبة للجزء الأول من السؤال، متى يكون طبيعي؟ ممكن نقول إذا كانت كمية الدم بسيطة وتوقف بسرعة وما تكرر. غالبا السبب ممكن يكون بسيط، خصوصا إذا تعرض الشخص لضربة، حك بالأنف، الشمس كانت مثلا مرة مرتفعة وصار له جفاف. متى يستدعي أن يروح الطبيب؟ أول شيء إذا ما توقف من نفسه أكثر من 15 ولا 10 دقائق واستمر شيء بالنزيف. إذا كان الشخص، إذا كانت الكمية جدا كبيرة، أو أصيب المريض بأعراض مثل ما نقول أنها تدل على صار عنده شوي جفاف بالجسم، أو مثل دوخة، زيادة في خفقان القلب، كلها تدل أن كمية النزيف كبيرة فيستدعي. طبعا إذا كان العارض جديد، يعني مثل المريض كبير بالسن ولا شاب ما كان عنده نزيف أبدا وفجأة من غير سبب ممكن صار عنده فجأة يصب دم، خصوصا إذا كان من جهة واحدة، نفكر في الأشياء الثانية. إذا صارت لبعد إصابة ضربة مثلا حادث، ولا ضربة في الوجه ولا الرأس، كلها. إذا كان مريض يعاني من تخثر في الدم، إذا كانت مثلا مصاحبة بكدمات في مناطق أخرى ممكن تدل أن المريض عنده مشاكل في سيولة الدم، كلها تستدعي هذه الحالات زيارة الطبيب.
1: ممتاز.
0: هل يتشابه مع أعراض أخرى؟ ممكن نقول أن الرعاف مثل ما قلت هو عرض وليس تشخيص، فقد يعني ممكن يكون لا سبب، ممكن يكون السبب مثل ما قلنا بس من الشعيرات الدموية وسبب الجفاف.
1: جميل جدا. طيب دكتورة، الرعاف لدى الأطفال هل يختلف عن يعني في أعراضه عن كبار السن؟
0: طبعا هو السبب مثل ما قلنا انه اكثر سبب انه سبب الاوعيه الدمويه اللي تصب من الجزء الامامي من الانف، وهي تكون دائما خفيفه ورقيقه. طبعا ليش الاطفال اكثر عرضه يصابون بالنزيف من الجزء الامامي؟ بسبب هشاشه الاوعيه الدمويه عندهم، وتكون بارزه شوي في مقدمه الانف. وطبعا الاطفال كثره العبث بعد بالانف، وكثره الضربات والاصابات وخدش الغشاء المخاطي والجفاف الانف بسبب الطقس الحار، المكيفات، هذه كلها تسبب الاسباب. ف أكثر الأسباب في الأطفال تكون أسباب مثل ما نقول بسيطة، والعوامل حقها جزء من الأسباب الموضعية البسيطة. عند البالغين كبار السن إذا تكرر مثل الأسباب اللي قلناها، ممكن أفضل الشخص لو يزور الطبيب أو يزور الطوارئ عشان يعرف السبب.
1: ممتاز. طيب كثرة الافتاءات والتعاملات مع حالات الرعاف للأسف في المنزل، فناس يقول لك لا والله ارفع راسك وارجع على ورا، واحد يقول انسدح، واحد يقول اجلس وخلي راسك طلعت هذا اصلا يوم رحت بحثت عن الموضوع طلع السبب اصلا طلعت الطريقه جدا خاطئه. طيب وش العمل الصحيح، او شلون نتعامل مع الحالات دون تفاقم المشكله دكتوره؟
0: طبعا هذا جدا جدا خاطئ شائع شيء انه الشخص يحط راسه على ورا. طبعا اذا الشخص رجع راسه على ورا ايش راح يصير؟ الدم راح يصب عن طريق البلعوم الانفي وعن طريق الفم، ممكن يبلع الدم ويسبب له غثيان. فما في سبب ابدا يدعي انه الشخص يرجع راسه على ورا، بالعكس الشيء الصحيح المفروض الشخص يجلس يدنق راسه للامام ويضغط في الجزء الغضروفي من الانف من الامام بالاصبع السبابه والابهام، ويتنفس عن طريق الفم ويستمر بالضغط مده 10 دقائق متواصله. واذا كان في شخص ممكن يساعده يحط له كمادات ممكن جهه الجبهه ولا الانف تساعد في تقلص هذه الاوعيه الدمويه، واذا اي تجمع دم عن طريق الفم يحاول يطلعه برا عشان يمنع اللوعه. بعد 10 دقائق او 15 دقيقه ممكن يفك هذا الشيء ويشوف اذا استمر بالنزيف ممكن يعيد الشيء مره ثانيه. اذا استمر وما وقف يستدعي انه هو يروح لاقرب طوارئ عشان يساعد انه يوقف النزيف من الانف.
1: بعضهم دكتوره يحط على طول يلا اشتغل سدادات مناديل.
0: اي ممكن طبعا هذه تساعد انه تسبب ضغط موضعي.
1: اي
0: فإذا كان متواجد ممكن يحط مناديل، يعني لا بأس فيها. هي الفكرة كلها أن احنا نسوي ضغط عشان نمنع نحاول أنه يصير في تجلط للأوعية الدموية الأمامية.
1: ممتاز ممتاز. طيب هل دكتورة الكي البارد يعتبر علاج أو حل هذه المشكلة، مشكلة الرعاف؟ وإيش أبرز أيضا طرق وتسلسل علاجه؟
0: طيب طبعا هو الكي البارد هو المقصود فيه نسميها نترات الفضة، هذه تستعمل عادة في العيادة، هي عبارة عن أعواد تستخدم كوي بارد، نستعملها عادة إذا كان الرعاف أمامي. شفت اللي تكلمت عنها أنه دائما الجزء الأمامي من الحاجز الأنفي تكون فيه أغشية بارزة.

0: طبعا هذه خصوصا في الأطفال تكون، فإذا كان المكان النزيف واضح والأغشية متكررة بحيث أنه النزيف ما يكون أنه كثير هذاك الوقت، نسوي كوي إلى هذه الأوعية التي تكرر النزيف منها. والكوي عادة يكون في العيادة نسويه، طيب من جهة واحدة وبعد ويحرص المريض على التغطية، وبعد فترة نسوي الجهة الثانية إذا كان واضح هو هذا الوعاء الدموي اللي هو يصب، عشان يمنع يصير فيه ثقب في الحاجز الأنفي، فما نشتغل في المكانين في اليمين واليسار. فيستعمل عادة فقط إذا كان بارز المكان وإذا كان واضح أمامي أنه هو هذا مكان النزيف. طبعا ليش في الأطفال أكثر؟ لأن الأطفال أكثر شيوعا أنه السبب تكون هذه الأغشية الدموية. طبعا لو كان خلفي ولا غير واضح مكان النزيف ما يستعمل الكوي البارد في العيادة. في خيارات أخرى كثيرة أن نوقف فيها الحادث الأنفي.
1: جميل جدا. طيب دكتورة أروى، يعني يلجأ البعض لعمليات الأنف؟
0: إيه طيب بس أسف على المقاطعة، خليني أقول لك بعض الخيارات الثانية. ممكن المرضى لما يجون الطوارئ يكونون أنه أوكي. ما يعرف إيش راح يصير. عادة لما المريض يجي الطوارئ أول شيء يسووا له بعض تحاليل الدم يتأكدون أن الدم ما نزف، يسووا له بعض التحاليل الدم يتأكدون من تخثر الدم. إذا كان الضغط مرتفع طبيب الطوارئ يحاول يوقف الدم، يسووا الإسعافات الأولية. إذا ما توقف ممكن هنا يستدعي أخصائي أنف وأذن حنجرة.
1: أيوة.
0: إيش ممكن يسوي؟ يحاول وقفه أول شيء ضغط مباشر، بعدين ممكن نسوي منظار الأنف. هذا المنظار نتأكد أنه إذا هل في مكان سبب واضح للنزيف ولا ما كان في سبب واضح للنزيف. بنفس الوقت المنظار إذا كان في قطع دموية، إحنا في هذه الحالة نصير ننظف الأنف من التجلطات الموجودة من جوا أو تكتلات الدم.
1: سلام.
0: إذا كان سبب واضح ممكن نكوي يا بنترات الفضة أو ممكن في كوي نسميه كهربائي. هذا الكوي الكهربائي لكن يكون عادة تحت التخدير العام. إذا ما كان في سبب واضح ممكن نحط حشوات للأنف. هذه الحشوات في أنواع كثيرة منها، ممكن تكون حشوات تذوب بالحالها مع الوقت، أو ممكن تكون حشوات مؤقتة تسبب ضغط نشيلها بعد يوم ولا يومين في العيادة. في طبعا نادرة أكثر الحالات توقف بالحشوات هذه والإجراءات. ممكن حتى في أدوية بسيطة نحطها جوا الأنف، هذه تسبب تضيق للأوعية الدموية تساعد لأن تخفف النزيف. في حالات نادرة إذا كان النزيف خلفي ولا شيء، هذه تستدعي نسميها حشوات خلفية. والنقطة اللي بعدها إذا ما توقف كل هذه الأسباب، ممكن نأخذ المريض العمليات نسوي له فحص نتأكد إيش السبب. ممكن آخر الأسباب في نسميه ربط الشريان، هذا سواء يصير بالمنظار أو ممكن يكون عن طريق الرقبة أو الأشعة التداخلية. بس هذه الحالات نادرة.
1: ممتاز. أتوقع مستمعينا واضح كذا شو الخطة. يعني في حال لا سمح الله أحد تعرض لهذا الشيء، أصبح عنده نزيف، ذهب للطوارئ، الخطة موجودة وطريقة المعالجة موجودة واضحة. فخلك يعني نبي، خلك نبي، ما قصرت الدكتورة أروى. طيب دكتورة، يلجأ البعض لعمليات الأنف من لحمية وقنوات وغيرها من العمليات الممكن تعرض لها الشخص ويسويها الأنف. طيب هل الحرارة أو الشمس خصوصا الآن فترة الصيف قد تلعب دور في الأعراض الجانبية لهذه العمليات؟
0: طبعا النزيف البسيط دائما متوقع بعد أي عملية للأنف، فهذا الشيء متوقع. إحنا عادة نقول للمرضى أنه كمية النزيف إذا كانت بسيطة أنه ما في مشكلة، إيش يسوون إذا كانت الكمية كبيرة ويصب الدم؟ فهذه الحالة طبعا يرجعون للطوارئ. الأشياء اللي تغير تخفف شوي من النزيف، طبعا إحنا ممكن نحط حشوات مؤقتة ولا حشوات شيء تكون في بعد العملية. الدم الشمس بحد ذاتها نفس الفكرة، إنه الشمس إيش راح تسوي؟ راح تسوي تمدد للأوعية الدموية، طيب فراح تزيد من عرضة الإصابة بالنزيف. لكن إنه التعرض المطلق للشمس أو شيء إنه لا يمنع من ذلك، لكن طبعا أفضل مع الحرارة، الجو الحين مرة حار، إنه نبتعد عن التعرض مباشر عشان لا يصير تمدد الأوعية الدموية ويزيد احتمالية النزيف. والمريض طبعا دائما يفضل إنه يحافظ على ترطيب الأنف ويشرب سوائل كويسة، كلها هذه الأشياء تقلل من أسباب النزيف بعد العملية إن شاء الله.
1: ممتاز جميل جدا. ختاما دكتورة أروى، ودنا بكلمة أو نصائح أخيرة نختم في هذا اللقاء.
0: طبعا دائما نقول الوقاية أهم من العلاج. طيب في المرضى اللي يعانون عادة من كثرة الرعاس، أول شيء يتأكدون أنه ما في سبب، ما يفضل زيارة أنف أذن حنجرة للأسباب اللي ذكرناها خصوصا إذا تكرر.
1: نعم.
0: طيب الحفاظ على ترطيب الأنف ودائما علاج الجفاف، سواء كان ترطيب موضعي في مرطبات موضعية تباع في كل الصيدليات، تحافظ على ترطيب الأنف، أو أنه يكون حتى جهاز ترطيب بالغرفة موجود أنه يحافظ على الترطيب إذا كان في هناك أسباب.

0: هذه الحساسية أو الالتهابات دائما تتعالج، ودائما إذا كان سبب نزيف أو مسيلات الدم يفضل أن مراجعة الطبيب اللي وصف هذا الشيء. هذه النصائح.
1: جميل جدا، الله يعطيك العافية دكتورة أروى الخنيزي، استشارية أنف وأذن وحنجرة بتجمع الصحة الثاني بالرياض. شكرا للأمانة على ثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
0: الله يعافيك، شرف لي والله. الله يعافيك،
1: يا هلا وسهلا، أتمنى لك يوم جميل. في أمان الله
0: إن شاء الله. جميعا شكرا جزيلا، مع السلامة.
1: في أمان الله. أتوقع أكثر من كذا نصائح ما في مستمعين، اللي يجيهم الرعاف ويتكرر عليهم حالات الجفاف وحالات نزيف الأنف، أنت بلا أحد يقول لك سوي رجع رأسك وراء، قاعد تودي الدم لاتجاه الطريق المنحدرة لمعدتك، فأحذر. ضغط على الأنف، المنطقة الغضروفية بالأنف بالسبابة والإبهام، وصلى الله وبارك 10 دقائق 5 دقائق، أو يعني استخدم المنديكة سدادات مؤقتة يتوقف النزيف بشكل مباشر. في حال تكرار الموضوع توجه زيارة الطبيب، ما يبي لها لا تفتي ولا تجرب، لا تحط لي عصفر، تحط لي حلتيته، لا تحط لي أي شيء، الله يرضى لي عليكم. كثرة الاستخدامات الشعبية في هذه الأمور يا جماعة ممكن تسبب تهيج أو مضاعفات أنت في غنى عنها، فاحذروا احذروا احذروا دائما، وفي الأول وفي الأخير دائما الوقاية أهم من العلاج. فاصل غنائي قصير ورجلكم مستمعينا.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح هذه اللحظات والدقائق والساعات الصباحية الجميلة من برنامج صباح المملكة. واليوم نتكلم عن كذا معانا موضوع جدا مهم اللي هو موضوع الرياضة.
1: أيوة.
0: من الأجواء كأس عالم وحكايات وقصص.
1: أيوة.
0: اليوم جبنا لكم موضوع غير شكل. فإذا الرياضة ما هي مجرد أهداف تسجل ولا بطولات تحسب، لا، أصبحت مثل ما يقول الموضوع إنها لغة عالمية كذا تجمع الناس وتخلق بينهم هذه اللحظات الحلوة، وأيضا الحماس والمشاركة في الانتماء وتشجيع هذا الفريق، ولا برضو كذا الفايب اللي تعطيك إياه التجمع والاحتفال العالمي، هذا كذا تعطيك هذا الشعور بمتعة سعادة إنه كلنا مشتركين في هذا الحدث الرياضي. اليوم عندنا موضوع يتكلم حول هذا الفكرة أو حول هذه الدراسة. عندنا دراسة يقول لك كشفت دراسة حديثة إنه متابعة الأحداث الرياضية مثل كرة القدم ممكن تحسن الصحة النفسية وأيضا تخفض الشعور بالوحدة. وحط تحت الوحدة 6000 خط. وبرضو أوضحت الدراسة اللي أجراها باحثون من جامعة من أحد الجامعات البريطانية إنه الأشخاص اللي يتابعون أو يحضرون المنافسات الرياضية يتمتعون بمستويات أعلى من الرفاهية النفسية مقارنة بالذين لا يتابعون الرياضة. لو تشوفون وجه فهد بس.
1: حلو. طيب، استندت الدراسة إلى بيانات شملت 7209 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 16 و 85 عام في إنجلترا، حيث أظهرت النتائج لأن المشاركين الذين حضروا أحداث رياضية شعروا برضا أعلى عن حياتهم وقل شعورا بالوحدة.
0: وبرضو ما اقتصرت الفوائد على حضور المباريات فقط، بل أظهرت الأبحاث أنه علاقة إيجابية بين مشاهدة الرياضة عبر التلفزيون أو الإنترنت وانخفاض معدلات الاكتئاب. المشاركون اللي يتابعون الأحداث الرياضية بانتظام أبلغوا عن إحساس أعلى بالإنجاز بالرضا في حياتهم.
1: أيوة. ويرتبط هذا التأثير الإيجابي بمفهوم الانتماء الاجتماعي، حيث يشعر المشجعون بأنهم جزء من مجتمع أكبر، واللي يعزز الدعم العاطفي والاجتماعي. وكما أظهرت دراسة يابانية باستخدام تصوير الدماغ أن المتعة المرتبطة بمشاهدة الرياضات الجماهيرية تنشط مناطق المكافأة النفسية بشكل أكبر.
0: وأخيرا يؤكد الباحثون أن فوائد متابعة كأس العالم أو أي حدث رياضي ممكن أن يمتد تأثيرها إلى جوانب نفسية وأيضا اجتماعية، خاصة عند مشاركة التجربة مع العائلة أو مع الأصدقاء. إيش اعتراضك؟ يلا.
1: أنا مدري، أنا قاعد أنظر لهذه الدراسة بأنها مدري، أنا قاعد أنظر لها بجانب مظلم شوية.
0: ليه؟
1: إيه، لأنه تعطي يقول لك شعور الإنجاز والمكافأة. إيش الإنجاز اللي حققته في أنك تتابع فريق تزعل عشان وتفرح عشان؟
0: هو ما قال مباراة،
1: هو ما قال مباراة، هو قال هو قال
0: يعني مباراة فيها هذه
1: هو رياضة. رياضة
0: هو قال حدث رياضي يعني احتفال،
1: عشان لا أحد يقول أنت قاتل متعفات. رياضة جميلة وممتعة ومشاهدتها ممتعة وما إلى ذلك، أنا أتفق معك جدا 100%، لكن تحافظ على الصحة
0: النفسيه.
1: انت ما تشوف اللي يشجعون
0: تحافظ على الصحه النفسيه؟
1: طب زي مين شوي ذابح؟
0: انا اشوف تحافظ، انا صحتي النفسيه تضبط اذا أنا جلست مع عائلتي وقعدنا نشوف مثلا افتتاح كاس العالم.
1: انا والله شوفي تحافظ على صحتي النفسيه صراحه اذا شفت اليو اف سي اثنين يلكمون بعض. لانه ما علي من يفوز، انا استمتع بالفايت بالقتال اللي قاعد يصير في الحلبة.
0: واحنا اكيد
1: او الجمباز. الجمباز ممتع.
0: انت ليش كذا رياضة يا أخي، لازم نجلس نتفرج الناس اللي تغني تحتفل وجيه الجماهير كيف الله تنبسط.
1: الله، الله، ما قد شفت مباراة بين الهلال والنصر والأهلي والاتحاد؟
0: أنا ما أتكلم عن المباراة نفسها، المباراة أكيد فيها كذا تعصيب وفيها أنه لازم فريق يفوز والفريق الثاني فاز وما فيها هذه الحكاية وتوقع كم هدف وتوقع.
1: أنا معاكي، أنا معاكي،
0: هذه فعلا أنت على أعصابك حتى وأنت جالس في البيت تتفرج على أعصابك، حتى لو شفت الإعادة ما حضرت المباراة على أعصابك.
1: وأنت عارف.
0: وأنت عارف. فإذا خلينا نكمل فقرات نريح شوي، إيش رأيك؟
1: أعتذر.
0: يلا
1: لازم يعني.
0: يلا حاول
1: حول قوة الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صباح المملكة.

0: وعودة لكم أصدقاء الصباح في هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة. وصلنا لفقرة دورة على الهواء، ويعني كذا مع نهاية يمكن الاختبارات الجامعية تزداد كذا الفرصة، ويتنافس أيضا الخريجين على كسبها وسط تنوع المجالات وأيضا التخصصات، وتخرج آلاف الطلاب والطالبات من الجامعات يعني يصبحون زملاء لنا في الميدان، في ميدان العمل. لكن تختلف طريقة كل خريج في الوصول لهدفه وسط هذه التنافسية وأيضا تنوع الفرص. اليوم راح نتكلم في فقرة دورة على الهواء حول هذا الموضوع، حول التنافس، حول الفرص الوظيفية، والحديث خاص للخريجين يا جماعة، لأنه في كمية تنافس كبيرة، وأيضا في يعني الفرص المطروحة أيضا كثيرة، فيحتار الواحد كيف أنه ممكن يختار الفرصة اللي تناسب يمكن إمكانياته وأيضا تناسب قدراته. خلونا نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا الأستاذ أحمد القحطاني، مستشار موارد بشرية، ونقول له يسعدنا صباحك.
1: وصباحك بكل خير سيدة بدرية.
0: يا هلا بك،
1: شكرا جزيلا على هذه الاستضافة.
0: يا مرحبا بك. اليوم أستاذ أحمد نشوف كذا مع بداية موسم الخريج

0: المنتجين وأيضا دخولهم سوق وميدان العمل، خلينا نقول في البداية إيش اللي يحتاجه حديث التخرج حتى يكون عنده هذه الفرصة أنه يدخل هذه المنافسة اللي يكسبها في كثير من المنشآت؟
1: أعتقد أنه أول شيء المفترض أنه يتحلى بحديث التخرج هو أنه يقوي ملاءته النفسية ويتعود على الرفض، لأنه أي فرصة ممكن يقدم عليها راح يقدم عليها معاه تقريبا أكثر من 1,000 إلى 2,000 إلى 30,000 متقدم، خاصة على الشركات الكبرى. فطبيعي جدا أنه يرفض مرة ومرتين وعشرة لما حصل أول فرصة وظيفية. لذا أشد على أيديهم وأقول شدوا حيلكم ولا تكتفوا بالتقديم بطريقة واحدة فقط بل بشتى الطرق.
0: برضو كثير من المخرجين يتخوفون من مسألة التقديم على الوظيفة لعدم أنه يكون رفضه أنه خريج جديد فيلجأ للعمل بدون مقابل بس عشان يكسب هذه الخبرة اللي ممكن تساعده في حال أنه قدم مرة أخرى على وظيفة تتطلب أنه ما يكون حديث التخرج. إيش مدى فعالية هذه الخطوة على مستقبله المهني؟
1: وللأسف الشديد الخوف إذا ما تعاملنا معه بشكل جيد ممكن يقودنا لطرق غير جيدة جدا. بمعنى بعض حديثين التخرج يكون عندهم تخوف من الرفض فيعود إلى مقاعد الدراسة، فعوضا عن البحث ممكن يقدم مرة ولا مرتين في أونلاين، لما يرفض يرجع يكمل ماجستير وبعدهم يوصل للدكتوراه فيتخرج وعمره مثلا 34 سنة وخبرته صفر، أو يذهب لبعض المنشآت ويتم استغلاله بالعمل مجانا بحجة التدريب، أو يعمل مثلا كمتدرب مجانا ثم بعد ذلك تمهير ويكتشف أنه عمل لمدة سنة كاملة مقابل ثمن بخس لمنشأة غير جادة في الاستقطاب. لذا أكرر بأنه الرفض شيء جدا طبيعي وهو جزء من المرحلة في التقدم أو التقديم على وظائف. لذا عندما ترفض مرة أو مرتين أو حتى عشرة هذا أمر طبيعي جدا، يعني مرحبا بك في العالم الحقيقي، شد حيلك وقدم بجميع الطرق، قدم أونلاين، قدم يدوي، وقدم على مواقع التوظيف، انشأ لك بروفايل في لينكدين إلى آخره.
0: برضو في اللي هم خلينا نقول بعد أشهر التدريب إذا الطالب أو الطالبة تدربوا في منشأة يحصل أحيانا فرصة وظيفية في نفس هذه المنشأة، كيف يقدم على هذه المنشأة وإيش الأسلوب والوقت المناسب للتقديم؟
1: يوجد منشآت كثيرة جدا معروفة بأنها جادة جدا في الاستقطاب ويعرفوها، يعني زملاء اللي تخرجوا قبله بستة أشهر أو بسنة أو الفصل الذي يعني الفصل الدراسي اللي يسبق تخرجه. لذا أنا أتمنى من كل قلبي أن حديث التخرج ما يفقد الصلة بمن تخرج قبله، وكذلك يحسن النية، لأنه بعض الأحيان زملاء لما يتخرجوا يقطعون التواصل، لكن قطع التواصل هذا لأنهم انشغلوا في العالم الحقيقي لا أكثر ولا أقل، فلازم أنه يلح عليهم ويسألهم كيف قدمتوا وين قدمتوا وإيش الأماكن الجادة إلى آخره، عوضا على أنه يتابع المتخصصين.
0: هل ممكن أنه يبدأ يبني شبكة علاقات من أثناء التدريب الميداني، يعني أثناء تدريبه الجامعي في المنشأة، هل يبدأ يوثق علاقاته بالزملاء اللي موجودين أو الموظفين الموجودين داخل الشركة؟ هل ممكن هذه تفيده؟
1: لا شك أي ورشة عمل يحضرها أو أي تدريب أو أي إيفنت وحتى زملائه في الجامعة أو زملائه من أيام الثانوي، يعني الله يخلينا وسائل التواصل الاجتماعي، يعني أنا زملائي في الجامعة هم تنفيذيين اليوم ورجال أعمال اليوم. إحنا من دفعة 2005 تخرجنا من جامعة الملك سعود ولا زلنا على تواصل الآن.
0: برضو في أخطاء يقع فيها كثير من الخريجين من حيث يمكن طرق التقديم، هذه الأشياء ممكن إنها تقلل أو تمنع من فرص قبولهم، فممكن إذا يعني نتحدث حول هذه الأخطاء؟
1: غالباً

0: أكبر خطر يواجهه حديث التخرج هو الخوف من الرفض، لأنه ما تعود على الرفض أو خايف جدا يرفض، فما يعطي التقديم الأولوية أو الأهمية أو الجدية التي يستحقها. لذا يعني يقدم أو يتقدم على الوظيفة وهو يتوقع الرفض من البداية. وأنا أوجه رسالة أنه يجب أن تقدم على أي وظيفة وكأنها أفضل فرصة في العالم، وتشد حيلك وتتعود على الرفض. الرفض طبيعي جدا، كلنا نرفض. يعني خبرتي أنا الآن 17 سنة ولا زلنا نرفض من مكان ونقبل من مكان آخر، طبيعي جدا الرفض.
1: برضو أنت ذكرت أنه يقدم عن طريق الأونلاين، يعني الآن أصبحت يمكن لينكد إن فعلا هي الطريق الأقرب يمكن لتسويق لمهاراتك وأيضا للتوظيف. هل نقدر نقول أنها مفيدة ولا هي كذبة تسويقية كذا تشتت الخريجين أنه يمشون في الطريق الصحيح؟
0: جيد جدا. لينكد إن منصة استعملها أكثر من 1 مليار شخص على مستوى العالم. الفرص بها كثيرة، جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الكبرى في السعودية تستعمل هذه المنصة، وحتى الشركات المتوسطة والصغيرة، وحتى شركتي أنا وإحنا مجرد 140 موظف نستعمل منصة لينكدين كذلك. وحتى إذاعتكم الموقرة وهيئة الإعلام والمرئي والمسموع وإلى آخره، وجميع الجهات الحكومية تستعمل اللينكدين في الاستقطاب. ولكن حديث تخرج يجب أن تستعمل جميع طرق التقديم، ليس فقط اللينكدين، بل يدويا وعن طريق الإيميل ومواقع الشركات نفسها واللينكدين. كن جدولك اليومي استعمال هذه الطرق كلها، حتى عن طريق الحمام الزاجل، يعني جميع الطرق بلا استثناء، حتى تضمن أول فرصة وظيفية. وكذلك على جميع أنواع الوظائف، ولا يعني تحكر نفسك على التخصص، لأن العمل في نفس مجالك الجامعي هو ترف لا يحظى به إلا ممكن 27% من الخريجين على مستوى العالم.
1: كلام صحيح. وبرضو يعني كثير من الدورات اللي نشوفها، دورات كيف تكتب السيرة الذاتية، دورات المهارات اللي مهارات الحديث، وفي برضو نشوف طلاب كثير خريجي حديثي التخرج يدخلون كيف تتجاوز المقابلات الصعبة. في كثير من الدورات يعني ممكن تفيدك، ممكن برضو في النهاية يعني تصير هي مجرد أنك ضيعت مالك ووقتك، ويصير مثلا المقابلة يعني ولا أسهل، وتسألك عن نفس التخصص اللي أنت بتعمل فيه أو نفس هي احتياج المنشأة. فنبي منك أستاذ أحمد كذا نصيحة أو كلمة أخيرة نختتم فيها حديثنا، وممكن أنه يساعد الطالب أو اللي مقبل على الوظيفة، خاصة في ما يخص المقابلات وفي ما يخص التقديم في كل الوسائل، يعني إحنا زي ما ذكرنا أونلاين أو غيره. برضو زي ما ذكرت لنا أنه في بعض يعني حلم أو ترف أنك تتعين في نفس المجال اللي أنت درسته، لكن المجال اللي أتقنته ممكن أنه يزيد فرص وظيفتك، يعني ممكن تتقن أكثر من مهارة فتزيد من هذه الفرصة في أنك تحصل على هذه الوظيفة. فنبي منك كذا نصائح أخيرة.
0: أتمنى من أبنائي وبناتي أنهم ما يحبطون من الرفض، بل تكون أو يكون هذا الرفض فرصة للتعلم. أدري إن كلامي جدا صعب التطبيق، لكن هذه الدنيا. لازم يا ابني إنك لما ترفض مرة ومرتين وثلاثة وعشرة ومية، تعرف إنه ما هو أنت بس اللي قاعد ترفض، إنه الرفض جزء طبيعي جدا من العملية. كذلك حاول تشارك في المجتمعات المهنية، سواء المجانية أو المدفوعة، زي مثلا مجتمع خلك فاهم، زي مثلا مجتمعات حديثين التخرج، جروبات في التليجرام، لأنهم ما يتوقفوا عن التقديم. أحط نفسك بالأناس الإيجابيين، ابتعد تماما عن الطاقة السلبية حتى لو كان أخوك. لكن أنت ما تحتاج طاقة سلبية لما تتخرج. إيانا إياك تستمع للمحبطين أو المثبطين، ولا تستمع إلا لنفسك.
1: الله يسلم. مستشار الموارد البشرية الأستاذ أحمد القحطاني، كل الشكر لك على قبول دعوة البرنامج وعلى هذا الحديث الجميل اللي يخص الفرص اللي ممكن أنها تتاح لكثير من حديثي الخريجي في ميدان العمل. كل الشكر لك أستاذ أحمد.
0: شكرا جزيلا سيدة بدرية، وفرصة جدا سعيدة، وأتمنى التوفيق لبناتنا وشبابنا.
1: فإذا تظل فرصة العمل والبحث عن العمل مرحلة مهمة تتطلب الصبر، تتطلب الاجتهاد والثقة بالنفس. كل تجربة، كل مقابلة، كل مهارة جديدة يكسبها الخريج هي خطوة تقربه من هدفه المهني. النجاح في سوق العمل لا يأتي دائما بأسرع الطرق، لكنه ممكن أنه يأتي لمن يستمر في التعلم، في التطوير، في استثمار الفرص المتاحة. ونتمنى لجميع خريجينا وخريجاتنا التوفيق في مسيرتهم المهنية، وأنه يلقون الفرصة اللي تليق بطموحهم وقدراتهم. وإحنا لازلنا في كثير من الفقرات تنتظركم، خليكم قريبين.

0: صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
3: كأس العالم.
4: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابياً أو سلبياً، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
3: كأس العالم.

0: اهلا وسهلا بكم، حياكم الله من جديد اصدقائي في برنامج صباح المملكه. خلنا ناخذكم مع هالخبر، انا وبدري ناخذكم بهذا الخبر. بدري، وش يقول الخبر؟
1: الخبر يقول اطلق صاحب السمو الملكي الامير التركي بن طلال بن عبد العزيز امير منطقه عسير ورئيس هيئه تطويرها موسم صيف عسير 2026 تحت شعار السماء أرضك، بدعم من وزارة السياحة والهيئة السعودية للسياحة، وأيضا بالشراكة مع المركز الوطني للفعاليات، وذلك ضمن جهود تطوير القطاع السياحي بالمنطقة وأيضا تعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية على مدار العام، بما ينسجم مع استراتيجيات تطوير المنطقة ورؤية المملكة 2030.
0: ويستهدف الموسم استقبال أكثر من 3 ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها، إلى جانب 100 تجربة قابلة للحجز، في خطوة تعكس تنوع المنتج السياحي واتساع نطاق البرامج والأنشطة المقدمة للزوار. ويسهم الموسم في توفير 3000 فرصة عمل موسمية، بما يعزز الأثر الاقتصادي للقطاع السياحي ويدعم نمو الاقتصاد المحلي.
1: ويجسد شعار الموسم السماء أرضك ما تتمتع فيه المنطقة من مقومات طبيعية وجغرافية فريدة، حيث تمتزج القمم الشاهقة بالأجواء المعتدلة والقرى التراثية وأيضا المسارات الطبيعية، لتقدم تجربة سياحية متكاملة تجمع بين المغامرة والاسترخاء والثقافة والتراث.
0: ويشهد الموسم عودة عدد من المواقع السياحية التي تقدم تجارب جديدة لزوار المنطقة، من أبرزها افتتاح مسرح طلال مداح بعد أعمال التطوير والترميم، وعودة سوق الثلاثاء التاريخي بعد إعادة تأهيله، بما يعزز حضوره بوصفه منصة ثقافية وتراثية وتجارية تحتضن الحرفيين والمنتجات المحلية.

0: يمتزن الموسم باقة من الفعاليات النوعية تشمل مركز مغامرات هوساك ومهرجان صوت أبها وأيضا منطقة مشجعي كأس العالم 2026، إلى جانب عدد من الحفلات الغنائية اللي يقيمها نخبة من الفنانين وأيضا برامج ثقافية وفنية وترفيهية ورياضية وتجارب مخصصة للعائلات والزوار من مختلف الفئات.
1: وتواصل منطقة عسير تعزيز جاهزيتها لاستقبال الزوار من خلال مشروعات ضيافة جديدة تشهدها المنطقة خلال عام 2026 باستثمارات تتجاوز 444 مليون ريال، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للزوار وتعزيز نمو القطاع السياحي.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
4: صباح المملكة.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية. تعقد جمعية سلال الإمداد والمشتريات مؤتمر سلال الإمداد والمشتريات 2026 في مدينة الدمام خلال يومين 15 و16 يونيو لمناقشة أحدث الاتجاهات والتحديات والفرص في هذا القطاع الحيوي. والحديث عن تفاصيل هذا المؤتمر وأهدافه، يسعدنا أن نستضيف اليوم الأستاذ صالح الشبنان رئيس مجلس إدارة جمعية سلال الإمداد والمشتريات. حياك الله وبياك أستاذ صالح.
1: مرحبتين، شكرا جزيلا أستاذ فهد على الاستضافة الكريمة.
0: يطول لي عمرك، نتشرف ونسعى بذلك. أستاذ صالح، بداية حدثنا عن مؤتمر سلال الإمداد والمشتريات لعام 2026.
1: مؤتمر سلاسل الإمداد والمشتريات هو أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في المملكة، تنظم جمعية سلاسل الإمداد والمشتريات في نسخته الثانية هذا العام تحت رعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، ويجمع نخبة من القيادات والخبراء وصناع القرار لمناقشة مستقبل القطاع وتبادل أفضل الممارسات والخبرات.
0: جميل، ما الرسالة الرئيسية التي يسعى المؤتمر إلى إيصالها للمختصين وأيضا المهتمين بالقطاع أستاذ صالح؟
1: رسالته الأساسية هي أن مرونة سلاسل الإمداد لم تعد خيارا بل ضرورة، ضرورة حتمية لضمان استمرارية الأعمال وتحقيق النمو المستدام، وأن التعاون والابتكار والتقنيات الحديثة هي الركائز الأساسية لبناء سلاسل إمداد قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.
0: جميل، وكيف يسهم هذا المؤتمر من وجهة نظرك أستاذ صالح في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؟
1: نعم، المؤتمر يسهم في دعم رؤية المملكة 2030 المباركة من خلال تعزيز المحتوى المحلي.

0: نعم، على جدول الأعمال قائمة طويلة. المؤتمر يناقش عددا من المحاور الاستراتيجية، أبرزها تمكين سلاسل الإمداد الصناعية وتعزيز المحتوى المحلي والاستدامة، بناء الشراكات الفاعلة، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المشتريات وسلاسل الإمداد، إدارة المخاطر كذلك على قائمة المؤتمر، والمرونة التشغيلية، إضافة إلى تطوير مهارات المستقبل وبناء القدرات الوطنية في القطاع للكوادر الوطنية. كما يعني هذا النقاش وتلك المحاور تستهدف البناء على نجاح المملكة الذي أظهر العالم في قدرتها على ضمان استمرار أنشطة السفر والإنتاج والتصدير والاستيراد، ليس فقط للنفط ومنتجات الطاقة بل لجميع السلع والمنتجات والخدمات رغم الظروف الاستثنائية اللي تمر بها المنطقة. يأتي ذلك بتوفيق من الله أولا، ثم توجيهات القيادة الرشيدة واستثماراتها الكبيرة في البنى التحتية اللوجستية على مدى السنوات الماضية، شملت العديد من الموانئ والمطارات وآلاف الكيلومترات من الطرق البرية والسكك الحديدية وشبكات الأنابيب ضخ ونقل النفط والغاز عبر المملكة.
1: نعم، جميل جدا. طيب ذكرنا في بداية المقدمة قبل أن نختم أستاذ صالح بأن هناك فرص في هذا المجال، كيف ستكون هذه الفرص؟ سواء على صعيد الوظائف، سواء على صعيد المشاريع، سواء على صعيد أي فرصة ممكن تنشأ من هذا المشروع أو من هذا المؤتمر؟
0: صراحة قطاع سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية هو أحد أسرع قطاعات نمواً في المملكة العربية السعودية، وقد شهد الكثير من الاستثمارات المحلية وكذلك استثمارات خارجية، والمجال متاح جداً سواء كان ذلك في النقل البري أو البحري أو الطيران أو المستودعات أو حتى الخدمات المكملة للإنتاج، سواء كان إنتاج صناعي أو زراعي أو حتى من الخدمات الأخرى كخدمات السياحة وغيرها. فالقطاع جدا جاذب وممتاز وفيه فرصة كبيرة جدا للنمو والاستثمارات المربحة إن شاء الله
1: بإذن الله. ختاما أستاذ صالح، نود من كلمة أخيرة نختم في هذا اللقاء.
0: والله أبدا، أنا أدعو جميع المهتمين بسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية أن يحضروا المؤتمر. حتى الآن لدينا تقريبا 3500 مشارك،
1: ما شاء الله.
0: نطمح بإذن الله أن يزيد العدد كذلك، وليس فقط حتى الطلبة والمهتمين، نرحب بهم دائما ونسعى دائما إلى التعريف بسلاسل الإمداد وأهميتها لكافة القطاعات.
1: جميل جدا، كل الشكر لك أستاذ صالح شبنان، رئيس مجلس إدارة جمعية سلاسل الإمداد والمشتريات. شكرا على إثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
0: شكرا أستاذ فهد، بارك الله
1: وإياك إن شاء الله، في أمان الله.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة, دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: صباح المملكة.
3: بيئتنا كنز. التوعية البيئية في المدارس. الطلاب هم سفراء المستقبل للبيئة، وغرس السلوكيات البيئية الصحيحة في المدارس يصنع مجتمعاً واعياً ومحافظاً على بيئته. بيئة مستدامة، حياة أفضل.

0: ومكملين أكيد معكم هذه في هذه الدقائق يمكن الأخيرة من عمر حلقتنا لليوم. ومع أننا استمتعنا كثير في هذه الحلقة، لكن تبقى عندنا موضوع نبغى نقوله لكم. يعني موضوع يخص مثلا لما أنت تنام كذا وتصحي يصير عندك هذا الشيء اللي هو الظهر كذا، تحس فيه ألام، فيه تيبس. كثير من الأشخاص يعانون من هذه الفقرة. يعني تجي فقرة الصباح كذا تتمطط، ولما تتمطط لسه ألم الظهر تحسه شاد ما يروح. فكثير ما يعزى إلى أنه هذا تقدم في العمر، ولا أنه النوم فيها في وضعية كذا لا في نفسك، ما أنت بمرتاح
1: القرفساء.
0: فكثير من الخبراء قالوا ان العمود الفقري ممكن انها تكون تعرض يمكن لبعض الحالات او مؤشرات مبكره انه في اضطرابات، انها تستوجب تدخل طبي. وبحسب التقرير اوضح انه تيبس الظهر الصباحي امر شائع وطبيعي لدى الكثيرون، لكنه يصبح كذا مثير للقلق لما يستمر طويلا، ولا يصاحبه أعراض كذا إضافية تسأل نفسك ليش عندي هذا تيبس الظهر في الصباح الباكر.
1: أيوة، يقول لك حيث يبقى الجسم مثلا نوم في وضع ثابت لساعات طويلة، ممكن يؤدي تغيير توزيع السوائل داخل الأقراص الغضروفية بين الفقرات، إلى جانب انخفاض نشاط العضلات نتيجة قل الحركة. وعادة ما يتحسن هذا التيبس المؤقت تدريجيا بعد المشي أو أداء تمارين خفيفة خلال 15 إلى 30 دقيقة.
0: في تحذيرات، يا جماعة لازم ما نتغافل عنها، اللي هي لابد أننا ما نتجاهلها. تقول لك أنه استمرار التيبس لأكثر من 30 إلى 45 دقيقة بعد الاستيقاظ.
1: يا ساتر،
0: اذا لسه ما فك هذا التيبس معناته في مشكله. لابد انك تروح تشوف الموضوع، تتعامل مع الموضوع بجديه. برضو في عندك اللي هو امتداده الى الام في الساقين. يا ساتر، هذا يدل على انه فيه ضغط عصبي يا جماعه، وانه ممكن يكون عرض لاصابه بعرق النساء.
1: السلام.
0: ايه، وبرضه في شعور بالتنميل، هذه من الاشارات التحذيريه. في كذا زي الوخز او في ضعف في عضلات الساقين والقدمين، هذا لابد انه فعلا يعني استشاره طبيه عاجله. وبرضه يجي من ضمنها الاشارات هذه لابد انك تنتبه لها، فقدان الوزن غير المبرر، او في حمى او ارهاق شديد مصاحب لالام الظهر، هذه ممكن تكون اشاره الى حالات مرضيه اكثر تعقيد.
1: يا ساتر، يقول لك قد ترتبط هذه العلامات بحالات طبية عدة، منها التهاب الفقرات، التهاب المفاصل، ضيق القناة الشوكية، تآكل الأقراص الغضروفية، وبعض اضطرابات الأعصاب.
0: طبعا يؤكد الأطباء أنه الحفاظ على النشاط البدني المنتظم، وأيضا تقوية عضلات الجذع، واختيار مرتبة نوم مناسبة اللي هي المرتبات الطبية، وأيضا تجنب الجلوس المطول لأنه يضر أيضا بالظهر، كلها خطوات وقائية فعالة. وأشاروا أيضا إلى أنه التشخيص يا جماعة المبكر يظل العامل الأهم لتجنب مضاعفات الظهر اللي ممكن تؤثر برضو على الحركة وأيضا على جودة الحياة. يعني إذا أنت شاب وعندك مشاكل في الظهر، أجل إذا كبرت شوية في السن وش بيصير؟
1: ترى مصيبة. شوف ترين ليه؟ ترى بسبب ترى العامل الرياضي، العامل ما في رياضة، تغذية سيئة، نوم سيء. أنا عندي تنميل في الرجل بين فترة وفترة، وضحى أجي يوم رحت شيكت لا في مشكلة في الفقرات ولا شيء. إيش قالوا لي؟ B12.
0: يا ساتر، شوف كيف.
1: ففي لازم تروح تشيك على نفسك بين فترة وفترة يا عزيز.
0: تعرف إيه يعني في أهم من الصحة يا جماعة؟
1: الله أكبر،
0: ما في أهم من الصحة. أي والله،
1: يعني وصلنا نهاية الحلقة.
0: أي وصلنا بالشركة.
1: طيب، شكرا لكل اللي شاركونا موضوع اليوم، وشكرا أيضا لضيوفنا الكرام اللي ثرونا بعلمهم ومعرفتهم. شكرا أيضا لفريق العمل من الإخراج والتنفيذ، رهف مطيري، عبد العزيز الجربوع، وإشراف عامل البرنامج فاتح الساني، وأيضا إعداد هناء الصباغ، وسعد الشهري، وعمر عتيبي. وكنا معكم من خلف المايك العبد الفقير ولله الذي ما زال ينبض بالحياة في هذا الغامدي والمحزن مليان ضرغامة، الجلمودة الصنديدة كجلمودي صخر حظه وسيله من علي بدرية خالد. إلى أن نلقاكم غدا يوم الاثنين، إلى ذلك الوقت كونوا سعيدين، واسعدوا من حولكم، وفي أمان الله.
0: في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة

0: الرياض. السعودية الخضراء والتشجير.
1: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. فيتامين على إذاعة الرياض.
1: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد مساكم بالخير والمسرات، يا هلا يا مرحبا بكم. أنا مشتاق لكم كثير الأيام هذه، زحمة اختبارات بالنسبة لنا لساتذة الجامعة، ونسأل الله عز وجل يا ربي يوفق أولادنا وبناتنا في اختباراتهم في كل المراحل الدراسية. ومعليش أطلب منكم تدعون لطلابي، عندهم بكرة اختبار المواد اللي أدرسها، طلاب الطب، فنتمنى لهم التوفيق والنجاح وأن يكونوا في أفضل حال لخدمة هذا الوطن بعد تخرجهم مشيئة الله تعالى. اليوم نرحب فيكم طبعا في برنامج فيتامين، معكم دائما مع المحبة والتقدير الدكتور عبدالعزيز العثمان في الإعداد والتقديم، والزميل علي بن جدوع في التنفيذ والإخراج، وهاتف البرنامج 011-40-53. اليوم الحلقة لكم حوار مع المستمعين، بنتكلم عن جودة الحياة. في صراحة يعني عندي مجموعة من المواضيع اللي ودنا نناقشها، ويمكن خصص لها حلقات، يعني حلقة خاصة. ودنا نتكلم عن الاختبارات واستعداد أبنائنا للاختبارات، ومسألة السهر وعدم الأكل، ويعني التوتر والقلق، وكيف حنساعدهم. هذا موضوع ممكن ناقشه. موضوع آخر اللي هو إقبال الصيف، إيش الأشياء اللي ممكن إحنا نحمي أنفسنا وأطفالنا وعوائلنا وكبار السن من حرارة الصيف، وش الاحتياطات المهمة اللي تبدأ بشرب الماء وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، اللي عندهم عمال يعني يرفقون فيهم إنهم ما يكلفونهم بأعمال تحت أشعة الشمس، وأيضا الأشياء اللي تصل إلى الخطر بما فيها أنك ما تترك أحد أبدا كبير أو صغير داخل سيارتك وتغلقها في الصيف أبدا أبدا. يعني لا تقول والله أحسن شيء الأمان، ترى المكيف ممكن يطفى، السيارة ممكن تطفى، فما تتركون أحد كبير أو صغير داخل سياراتكم والنوافذ مغلقة في الصيف. والموضوع اللي أبدأ فيه اللي هو جودة الحياة. فبصراحة واحدة من المواضيع اللي ودي أتكلم فيها، وأنا بصراحة أنا واقع في واحدة من المشاكل هذه، ولذلك أوجه كلامي لنفسي أولا ثم لكم. بنتكلم اليوم كيف تعزز جودة الحياة. مستمعي الكرام، لا تروحون بعيد، أذكر بهاتف البرنامج 011-40-53. ودي أستمع منكم ومن تجاربكم ومن خبراتكم، كيف

عزز جودة حياتنا وصحتنا وصحة أسرنا. هذا الدكتور عبد العزيز رحب فيكم، يقول الله يحييكم، شاركونا لحظات ونعود إليكم. مستمعين الكرام، بسألكم سؤال اليوم. احنا يعني في الليل، في آخر اليوم، بلا شك أنكم قدمتوا أعمال كبيرة جدا وأنجزتوا اليوم إنجازات هائلة، لكن ترى بعض الناس يحس أنه ما أنجز شيء، تروح عليه الساعة والساعتين واليوم يحس أنه أنا ما سويت شيء. كل واحد منا الآن يسأل نفسه، أنا ماذا أنجزت؟ إيش سويت اليوم؟ يمكن بعض الناس يقول لا، أنا أنجزت إنجازات كبيرة، أنا سويت كذا لعائلتي، وسويت كذا لنفسي، وعملت وداومت يعني زرت أقاربي، زرت والدي، سلمت على فلان، يعني في إنجازات. في ناس يقول لا والله صراحة ما إنجازاتي عادية، داومت وطلعت من الدوام خلصنا. فأحيانا نجلد ذاتنا بلا سبب. اليوم أطرح على نفسي زي ما قلت أولا، ثم لكم أفكار بسيطة جدا ستغير حياة كثير من الناس. وأنا حقيقة عازم، أو خلنا نقول أنا بدأت فعلا من فترة

0: اللي هي أني دائما مشغول. أحيانا ما نملك الوقت، يعني أحيانا لما تتعامل مع مرضى وتتعامل مع يعني جامعات وتتكلم مع أعمال تطوعية ومهام وعائلة، يمكن ما تقدر تتحكم في وقتك تماما، ولكن لابد أن نسعى لتبسيط حياتنا. وهذا هو سؤالي أو نقطة الحوار اللي بنبدأ فيها، كيف نبسط حياتنا ونطلع من الدوامة الركض الكبيرة جدا اللي تنتهي بتوتر وقلق، وللأسف بعض الناس قد تصل به إلى الاكتئاب. تكثر الأخطاء، يصير واحد متوتر، يطلع من كلمات معينة ما هي مطلوبة، يمكن يتلفظ على أحد، يمكن يغضب على أحد، يمكن يرتفع ضغطه، يمكن يرتفع سكره، يعني يخطي على حتى الناس أو أولاده، يصير فيه عندها أخطاء في العمل، كلها بسبب يعني تعقيد الحياة. أنا أعرف أن جزء منا إحنا عقدنا حياتنا بأنفسنا، صرنا ما ناكل أي شيء ولا نشرب أي شيء ولا يعني يرضينا شيء، لابد نصير فيه بيئة معينة ويعني بروتوكولات معينة. وكنا نقول أول زمن الأولين ويسمونهم زمن يعني زمن الطيبين، يا زين حياتهم، حياتهم بسيطة جدا. طيب ليش نعقد حياتنا؟ خلونا نبسطها. ففيه ثلاث محاور أنا بصراحة جربتها وفعلا يعني أنا استفدتها من أكثر من شخص متخصص، والله استفدت منها فوائد وأنا أنقلها لكم. كيف نبسط حياتنا؟ أذكر ثلاث نقاط بسيطة. النقطة الأولى تبسيط المكان. أنا أسألكم وأسأل كل واحد فيكم يسأل نفسه، وش وضع سيارتك؟ هل هي مرتبة ولا حوسة؟ بذات سيارات الشباب الله يعينهم، تلقى فيها ملابس النادي والكورة وشيء مرمى وشيء علب ما مرمية منها أسبوعين ثلاثة أسابيع. هذه واحدة من الأشياء اللي تربكك. لما تصير يعني مرتبك بلخبطة في مكانك، بالذات نتكلم في سيارتك، ترى هذا أول التوتر. فنحاول أن نرتب سيارة. تخيل سيارتك بعد ما تطلعها من المغسلة ومرتبة ويا سلام، تحس بنفسية جيدة، وهذا هو واحدة من طرق تبسيط الحياة. خلونا نأخذ أخوي أبو كمال قبل ما ننتقل للنقطة الأخرى. السلام عليكم أخوي أبو كمال.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. هلا دكتور عبد العزيز.
0: يا مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: هلا بحبيبنا الله يحفظك.
0: وش عندك اليوم مشاركة وفكرة يعني تسعدنا بها؟
1: الله يجزاه خير ويبارك فيك ولا يحرمك الأجر والثواب. الحقيقة ودي أشيد بالنصيحة اللي أعطيتني تحت الهواء حول موضوع تدريك المنطقة اللي ذكرتها لي. نعم. بخصوص البروستاتا.
0: نعم.
1: والله يا دكتور عبد العزيز أنت والأخوان المستمعين، أنا ودي نستفيد من النقطة هذه، وأنا هنا بصراحة أثقف كل من ألقاه حولي.
0: جزاك الله خير.
1: إني استفدت خلال الشهرين هذه اللي مضت من يوم المكالمة معك إلى الآن أكثر من استفادتي من العلاج لمدة سنتين الماضية.
0: والله أنا سعيد والله أبو كمال بهالكلام، وإحنا نبغى نستفيد من الدواء وأيضا اللي النقاط الأفكار اللي قلتها لك، لأنها أفكار عملية.
1: أي نعم. يبدو لي أنا حصل عندي تحسن بين 80 و90% من خلال
0: نصيحتك
1: لي. يبدو لي أما العلاج هو مستمر معي.
0: ممتاز يعني. ممتاز ممتاز.
1: عندي ملاحظة ثانية بارك الله فيك إذا تسمح لي بطرحها، هي خارج موضوع البرنامج الحالي.
0: تفضل. أبدا، أنت صديق الإذاعة وأفكارك دائما جميلة.
1: أنا طبعا متابع باستمرار للراديو وبرامجه.
0: الله يحييك.
1: وفي مسمع إذاعي تراثي حول الأخدود بنجران.
0: نعم.
1: أنا أتوقع أنه يقدمه الإعلام الكبير عبد الرحمن السنيان بدون تأكيد، لأن الصوت بس أنا أشبع عليه.
0: أي والله، وتحية لزميلنا مبدع.
1: في بداية المسمع أن نجران تقع في الجنوب الغربي للمملكة، والحقيقة هذه
0: صحيح
1: معلومة
0: قد ما تكون
1: أتوقعها يعني مخالفة شوية. أيوة. للواقع. أيوة، لاني انا عملت في نجران واعرف

0: فمن ظهران الجنوب إلى الخرخير. قبل ما تحال ظهران الجنوب لمنطقة عسير، الآن طبعا أصبحت من ظهران الجنوب تبع عسير، هي تقريبا المنطقة الثانية.
1: أبو كمال،
0: هلا بك.
1: أنا حقيقة أنا مهتم بهذا الموضوع بصراحة، وعشان بس ما نشتت المستمعين الكرام، لأن وأنا عندي في تعليق بعلق بعد بس عشان ما نطول عليك، بعلق على كلامك الجميل ولنا وقفات مع هذا الموضوع. تفضل.
0: منطقة نجران تمتد إلى المثلث، إلى الخرخير.
1: نعم.
0: والخرخير ليس بالبعيد عن مثلث الحدود العمانية اليمنية السعودية.
1: صحيح.
0: فهنا مسافة في الشرق كبيرة.
1: صحيح.
0: عموما شكرا جزيلا لإتاحة.
1: الله يبارك فيك أبو كمال.
0: أتعلم عن الموضوع.
1: إن شاء الله إن شاء الله، ودائما نرحب فيك ومشاركاتك الجميلة أبو كمال. شكرا لك. الله يبارك فيك. أخوي أبو جواد، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: أهلا وسهلا يا مرحبا، حياك الله.
2: خير دكتور.
1: الله يحييك.
2: الله يطول عمرك وينفع بك وينفع بعلمك، والله ما قصرت.
1: يبارك فيك.
2: هذه الناس الجميع من طال عمرك وانت فخر للوطن.
1: الله يجزاك خير.
2: يد الناس هو الشكر موفور لجامعة الرياض اللي تستضيفه. على طبالك لك فعلي يمدلك طال عمرك.
1: الله يطول عمرك.
2: عندي سؤالين.
1: تفضل.
2: السؤال الأول، السؤال الأول طال عمرك بالنسبة للسكر تراكمي.
1: نعم.
2: المرتفع، هل تخفضها اسمها القرفة؟
1: طيب.
2: تخفضها. السؤال الثاني، طال عمرك عندي من الأقارب في واحد في ضغط طال عمرك، بس يقولون أحس ما في ضغط، يعني أحس يقولون صحة جيدة، لكن لما أروح أقيس الضغط يجي كان يجي يصيبني قلق أو ارتباك، يكون يعني مرتفع من الارتباك، يقولوا أخاف إني آكل حبوب ضغط وأنا أصلا ما في ضغط، ما في ضغط.
1: هذا أنت أبو جواد ولا شخص ثاني؟
2: لا لا شخص ثاني.
1: اي طيب خلاص ابشر، هذا كلام جميل.
2: والله صحيح، لان يقول سمعت ان حضرة الطباء يعني احيانا يقول في ناس ياكلون حبوب ضغط وما فيهم ضغط، يقول انا خاف اني اكل حبوب ضغط وانا اصلا ما في ضغط، بس ان الضغط يرتفع من الارتباك او من القلق شوي او من القياس الخاطئ بس.
1: جميل جميل جميل جميل جميل ابو جواد، نقطة مرة مهمة.
2: اي والله.
1: ابشر ابشر، ان شاء الله نوضح هذه للمستمعين الجميع. شكرا ابو جواد. اخوي ابو عبد الله، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام. السلام دكتور.
1: اهلا وسهلا.
3: انا عندي يعني اقتراح.
1: تفضل.
3: هذه من ناحيه انه يعني بما انه الحد من انتشار الامراض والوعي انه يعني من وسائل جوده الحياه، فلماذا لا يدرس الطب الوقائي وعلم الامراض في المدارس؟ يعني يعطى له التركيز الاكبر في ماده العلوم بالذات.
1: نعم.
3: هذه واحده. والثاني انه يعني اقترح على يعني انشاء يكون منطقة او حي متكامل ما تدخل السيارات بس يدخل الدراجات، ويكون كله ما يتوفر فيه كل ما يخص تغذية العقل والجسم.
1: يا سلام.
3: حتى يكون من ضمنها بنك الدم، بنك يعني طول الوقت، يعني يصير اغلب الاصحاء يكونون هناك.
1: يا سلام.
3: والنقطة الأخيرة، أنا اشتريت زيت زيتون منتج معين يعني من يعني شركة معتبرة محلية، لكني فوجئت إنه رائحة زيت الزيتون كأنه رائحة يعني له نكهة، كأنه رائحة صديد.
1: نعم.
3: أنا ما أدري وشي، هل إنه معناه إنه غير طبيعي الزيت الزيتون هذا أم ماذا؟ له نكهة.
1: جميل جميل أبو عبد الله. شكرا لك أبو عبد الله، نقاط مهمة جدا بعلق عليها إن شاء الله. طيب، اولا بالنسبه لاخوي ابو كمال، حقيقه يعني حقيقه ودي احقق يعني اخصص حلقه عن الصحه في بلدنا. يا جماعه الخير، انا من الناس اللي انعم الله علي وزرت دول كثيره، يمكنكم زرتوا دول، الاشياء الموجوده عندنا في بلدنا العظيم هائله جدا، امكانات رائعه، وكل يوم يكتشف مكان اثري، وكل يوم يكتشف حضاره جديده، تاريخ جديد قديم، حقيقه احنا نفخر فيه، وان شاء الله نتكلم عن هذا ابو كمال. بالنسبة لأخوي أبو جواد تكلم عن السكر، هل القرفة تخفض السكر؟ نعم، ولكن يعني لا نترك الدواء. ثانيا تكون شيء مساعد، يعني ما الواحد يأكل قرفة ويكثر من السكر والدقيق الأبيض ويقول بينخفض السكر، لا، لابد يبتعد عن الأشياء الأغذية اللي ترفع السكر واللي تكلمت عنها سابقا، اللي مرتفع المؤشر الجلايسيمي فيها، مثل السكر ما يدخل فيه مشروبات ومأكولات، الدقيق الأبيض، وطبعا كل الحبوب ولكن الدقيق الأبيض يمكن أكثرها، والأغذية اللي مرتفعة السكر ويعني كمية السكر فيها عالية. فالقرفة تساعد ولكن لا تعالج. النقطة الثانية اللي طرحها أبو جواد نقطة جدا مهمة، يعني فيه بعض الناس بصراحة، هذا ناس شفتهم في عيادتي، ما أنقل على الناس، أقول أنا شفتهم في عيادتي، يتناولون أدوية من فترة طويلة، كان شخص يوما ما، شخص الطبيب يوما ما بارتفاع ضغط، فاستخدم الأدوية وواصل، الرجال عدل نمط حياته، صار عدل نومه، عدل أكله، لكن لا زال على الحبوب حقت الضغط. نصيحتي بين فترة وفترة راجع طبيبك، بالذات مركز الرعاية الصحية الأولية. المراكز الرعاية الصحية الأولية هي من أهم وسائل القرب من المجتمع. يعني لا تروح لأي طبيب، راح الطبيب الأسرة، طبيب باطن، بالذات المركز الصحي. وأنصح بأن الواحد يحط عنده جهاز اللي يشكن عنده ضغط، يحط عنده جهاز في البيت. ترى الأجهزة الموجودة الإلكترونية دقتها جيدة، زين، وقس الضغط وانت مرتاح، حتى لا تتكلم ولا تتحرك، لأن بعض الناس لما يجي المستشفى، يجينا في المستشفيات وكذا، يصير متوتر لما نقيس الضغط نلقاه عالي، أو انه يجينا في المساء بعد زحمة الشوارع وكذا يصير عالي، وهو هذا ليس ضغط حقيقي، وإنما ضغط مثل ما ذكر أبو جواد بسبب التوتر والظروف. فأفضل طريقة أنك تقيس ضغطك في البيت عدة مرات، وما تكتفي بقراءة واحدة وتسجلها. وأيضا مهم جدا تذكر هذا لطبيبك، طبيب الرعاية الصحية الأولية أو طبيب الأسرة، لأنه ممكن يخفض الجرعة، ممكن يخفض الحبوب، وأيضا لها علاقة بالموضوع اللي نتكلم عنه، جودة الحياة وتنظيم الحياة. أخوي أبو عبد الله اقترح جميل اللي هو الطب الوقائي في المدارس، واللي أفهم يعني أن فيه المناهج الجديدة، وأنا تشرفت إن شاركت في بعضها الصحية، أن فيها ما يتعلق بطب الوقائي، ولكننا نحتاج أن نعمقها أكثر، نعلم الناس كيف يتجنبون الأمراض، تحقيق رؤية المملكة وتحقيق رؤية وزارة الصحة. نتكلم عن، دائما نقول الوقاية خير من العلاج، لكن احنا مقصرين، احنا يعني كممارسين صحيين احنا مقصرين في مساعدة الناس على اساس يعني يطبقون هذا المقولة المهمة. وايضا هو اقترح حي متكامل بدون سيارات، هو فيه في اماكن الان موجودة، وفيه يعني من ضمن رؤية المملكة 2030 المجتمع الحيوي، في أكثر من مكان، في أكثر من منطقة في المملكة فيها شوارع أو مناطق قد ما تصل إلى حي، لكن ما أدري هل يسمح لي أن أقول هذا السر أو شيء، الدرعية التخطيط الآن موجود في الدرعية، فيها مناطق لا يوجد فيها سيارات، حي كامل في السيارات تمشي من تحت الأرض يعني حتى تصل للخدمات، ولكن من فوق الأرض في الشوارع العادية لا يوجد فيها سيارات. وإن شاء الله قريبا تفتتح بعض برامج الدرعية ومشاريعها، وسترون العجب. يعني لما نقول هذه الدولة العظيمة وكيف التقدم وكيف الرؤية وكيف بتصير، الآن بدأت القدية نشوف فيها بعض المشاريع، لأن الدرعية شيء هائل جدا، من ضمنها اللي تفضلت فيها أخوي أبو عبد الله. السؤال الأخير كان عن رائحة زيت الزيتون. ترى يا جماعة الخير، زيت الزيتون الطبيعي رائحته وطعمه مثل الفلفل، حتى تحس فيه طعم فلفل وتحس فيه مرارة ولونه أخضر. يعني لا نتوقع أن زيت الزيتون يصير أصفر نقي إنه نعتبر هذا وشيء، لا، زيت الزيتون الطبيعي اللي معصور على البارد ترى لونه أخضر وطعمه فيه زي الفلفل وفيه ريحة زي الزنخة البسيطة، ولكن ربما يكون بعض الزيوت أو المحلات أحفظوها ما أحفظها في درجة حرارة مناسبة وصار فيها تزنخ، حتى ولو يعني لا زال تاريخ الصلاحية قائم. فأؤكد على الجهات المختصة في التأكيد على تخزين الأغذية بشكل مناسب. نرجع لموضوعنا، احنا تكلمنا عن تبسيط المكان ومن ضمنها قلت السيارة، لكن أنا أيضا أنصح نفسي أولا وأنصحكم بتنظيم البيت، تنظيم الغرفة، وتعويد أبنائنا وبناتنا على أن ينظمون غرفهم، ما تكون حوسة، هذه الحوسة تولد حوسة نفسية. البيت كل ما خرب شيء ترميه وراء، كل ما تعطل شيء بدل ما تصلحه ترميه، ثم آخر شيء تلقى تكدس أشياء ما لها أي فائدة ولا لها حاجة وضيقت عليك، وربما تكون مكان لبعض القوارض أو بعض الحشرات. فكلما بسطنا بيوتنا نظمناها، نفسيتك تتنظم، مكان عملك، مكان نومك، مكان جلوسك، سيارتك حتى ملابسك.

0: فلذلك يعني تشوف أنت لما تبدأ في هالترتيب البسيط يفرق معك كثير. أيضا من ضمن الأشياء المهمة اللي هو تبسيط العلاقات، وهذا موضوع طبعا طويل يمكن ماني بالشخص المناسب اللي يتكلم فيه. بسط علاقاتك، مو بلازم تصير لك علاقات مع كل الناس، يعني علاقاتك القريبة خلها من أول شيء مع أسرتك، مع والديك إن كانوا موجودين، ومع أسرتك هذا أولا، واللي حولك اللي ذوي الأرحام يعني هذا اللي وصلهم مهما كان. ولكن علاقاتك لا تجتمع مع في استراحة فيها 15 شخص، خل علاقاتك محدودة، وبالذات أن نتكلم عن إحنا كبار السن، خلاص علاقاتي مع 2 3 4 فقط. فكثرة العلاقات وتحملك تحميل ومسؤوليات ما أنت بلها وتدوشك أكثر وكل يتشره عليك، ولذلك تطلع بتوتر كبير. من ضمن الأشياء المهمة اللي هو تبسيط المهام، يعني لا تكثر على نفسك تقول اليوم بسوي كذا وبسوي كذا، تحط 3 مهام وأربع مهام في نفس الوقت، وأنا حقيقة واقع في هذا الموضوع. فلا بد نبسط مهامنا، يعني حط مهام بسيطة يعني، وخل لنفسك فرصة للاسترخاء وللهدوء وللراحة، لأن كثرة المهام تربكك وتجعلك متوتر ويعني تخرب جودة حياتك. لما نتكلم عن جودة الحياة الآن اللي ضمن رؤية المملكة 2030، يعني بعضنا ما طبقها، وإحنا في حاجة مع زيادة الوعي والحرص، ومن المقابل زيادة بعض الأمراض ووسائل التواصل الاجتماعي والانشغال، وإن الأسبوع يروح بسرعة. سبحان الله، تشوف اليوم سبت ما أدري له جمعة، ثم سبت ثم جمعة، الأيام تجري بسرعة وانت تقول أنا وش أنجزت. فلا بد نركز على الأولويات في المهام عشان ننجزها. في بعض الأمور المهمة جدا جدا جودة الحياة اللي أنا أنصح نفسي وأذكر نفسي، اللي هو الامتنان والحمد. يعني إذا صحيت الصباح، يمكن بعض الناس عنده مشاكل، مشاكل مالية، مشاكل اجتماعية، ربما مشاكل صحية، يا أخي تخيل أنك تكتم نفسك ما تتنفس، تخيل أنك تعطش ما تلقى ما تشربه، تخيل أن لا قدر الله أن عزكم الله يصير عندك حصر في البول، ترى الموضوع خطير. يا أخي الحمد لله نقوم ونشرب ونأكل ونتنفس وننعم بنعم الله. يا أخي فكر في هذه الأمور اللي يحرم فيها ناس، ما يتنفسون إلا بأجهزة، ولا تغسل يعني السموم في أجسامهم إلا بأجهزة غسيل كلوي. فترى هذه النعم قد يكون حرم منها آخرين أو حرم منها آخرون، فأنت الآن موجود عند النعمة عندك، فلا بد من الامتنان، شكر الله عز وجل كل صباح، والامتنان لكل من حولك. قدر زوجتك، ادع لها، اشكرها، مهما كان، أولادك، بناتك، صغار، كبار، السواق، الحارس، العامل اللي يصب لك بنزين سيارتك. قوة الامتنان، قوة الشكر، لها تأثير كبير جدا على نفسك أولا وعلى الآخرين. فإحنا نحتاج أنك تشكر أي شخص قدم لك خدمة، يعني لا نقول والله هذا واجبه، نعم ربما واجبه، لكن وش يضرك أنك تقول شكرا، جزاك الله خير، والله شغلك طيب وما شاء الله. يعني أنا أمس يعني في أحد المحلات في أحد المصارف، فناديت المدير تعال، قال سلامات وش تبغى عشان ما ناقص شيء؟ قلت لا والله جيت أشكرك وأشكر الزملاء وأشكر اللي خدمنا، يعني انبسط. فنحن في حاجة إلى هذه الامتنان والشكر. عشان بس ما نطيل ناخذ الأخ عبد الله. السلام عليكم أخي عبد الله.
1: سلام، كيف حالك دكتور؟
0: أهلا وسهلا، يا مرحبا بك.
1: الله يعطيك العافية، عاجز عن شكرك الأشياء تقدمها للناس سواء في وسائل التواصل أو في الإذاعة، الله يجزاك خير.
0: الله يحييك عبد الله، سلم.
1: سؤال الله يعافيك يا دكتور عشان ما أطول عليك، بس أنا عندي سكر تراكمي 6 وينزل شوي يعني ويعود يوصل لستة، 5.5 كذا، 5.6، عمري 50، وأنا محتمي يا دكتور، محتمي حمية زينة وأمشي كثير يعني حول ساعة يوميا وأروح للنادي.
0: يا سلام.
1: يعني هل تشوف انها طبيعي ولا المفروض انه ينزل على الاشياء اللي يسويها كذا هذه؟ بس هذا
0: سؤال. ابشر كتبقى. ابشر اخي عبد الله، ابشر.
1: الله يجزاك خير.
0: شكرا اخي عبد الله. شكرا اخي عبد الله. شكرا. انا والله اتمنى ان كلنا نصير مثل الاخ عبد الله، الوعي والحرص وتخصيص جزء مهم جدا لصحتنا. السكر

0: رقمي المفروض أنه ما يوصل 5.6 للطبيعي، ولكن الناس اللي مصابين بالسكر، المصابين بالسكر حتى لو وصل 6.5 أو تجاوزها شوي ما في مشكلة، لكن هذا مصاب ترى، لكنه قدر يتحكم فيه. فإحنا إذا الشخص الغير مصاب المفروض أن نحاول نقلله. يعني الأخ عبد الله الله يحفظه هو غير مصاب بالسكري، هو في مرحلة ما نسميها ما قبل السكري. طيب ليش الاختلافات هذه؟ الاختلافات قد يكون على الرغم من الجهود الحمية اللي قاعد يستخدمها وكذا لأسباب بسيطة جدا. السبب الأول قد يكون في بعض الأغذية هو ما انتبه لها أنها ترفع السكر، ويمكن ذكرتها اللي هي أغذية اللي مرتفعة المؤشر الجلايسيمي مثل الحبحب والشمام، الفواكه الناضجة الناضجة مثل الموز الناضج والتين الناضج، العنب، المانجا، وأيضا التمر. ترى هذه من الأشياء اللي ترفع السكر بشكل كبير. جميع الحبوب حتى البر يرفع السكر، فإحنا نقول ما نكثر منه لكن ما نمتنع عنه، دائما نتكلم عن التوسط. فهذه الأشياء اللي ممكن تساعد. أيضا تنظيم الوجبات أخي عبد الله، يعني تنظيم الوجبات يساعد على تنظيم إفراز الإنزيمات والهرمونات في وقت معين. استمر اشرب ماء كافي أكثر من الأغذية الورقية، الورقيات والفواكه، لأنها من الأشياء اللي تخفض السكر. وأنا أنصح أخي عبد الله وأنصح كل شخص بمراجعة عيادة التغذية في أقرب مستشفى حكومي لك، وقل لهم، لأنهم بيكتشفون إيش الإشكالية عندك. وأنت الآن الحمد لله وضعك طيب، ولكن إحنا نطمح إلى أنك تقل إن شاء الله عن 5.5، ونتمنى لك الصحة والعافية. طيب نأخذ أخوي عبد الله من الكويت. السلام عليكم أخي عبد الله.
1: ألو السلام عليكم، أعطيك العافية.
0: عليكم السلام، يا مرحبا بك.
1: وأنت اليوم كيف تتكلم عن القناعة وعن البساطة، وأن الإنسان يكون قنوع في حياته. في امرأة من أفريقيا في قناة فرنسية سوت لقاء مع امرأة من أفريقيا، تطلع كل يوم الصبح 6 كيلو أساس تجيب ماي حق أولادها مشي.
0: الله.
1: فامرأة هذه شو راح تقدر تشيل من ماي؟ يلا كمية قليلة منها تقسل منها تشرب منها توكل عيالها. فيوم سألوها سؤال شنو بنيتك بالحياة، قالت لي أنا بنيتك بالحياة أبي صنبور ماي.
0: الله.
1: عشان الناس تعرف الحمد لله إحنا الخير اللي إحنا فيه.
0: أي والله.
1: تحافظ على الخير فيه. انك تكون قنوع، متى ما كنت قنوع الله يدخل

0: لا تتنمر لا تتذمر، ليش انت عيش على بساطتك. الله سبحانه وتعالى ما واسى الناس بالرزق، اعطى الغني غني والوسط وسط والفقير والفقير، وكله محاسب. ما تقول الفقير مو محاسب، الكل محاسب. فانت خليك قنوع في حياتك.
1: يا سلام.
0: في شوف في بعض افريقيا بعد، في بعض اللي عايشين بالريف بناتهم يتخرجون مدرسات، بس ما تقدر تطلع الفير وتروح المدرسة عبر الجبال، قطاع طرق وحوش، فتأجل لها قرفة في المدرسة هذه بالريف هذه بأفريقيا. فلما تأجل قرفة، القرفة ما فيها كهرباء ولا ماي، تخيل يمر عليها الأشتاء، يمر عليها البرد القارص وهي عايشة في قرفة. فإحنا قصدنا هالقصص هذه إن نكون قنوعين بالحياة اللي إحنا فيها، عسى الله لا يغير علينا.
1: آمين.
0: إن شاء الله.
1: آمين.
0: ويبعد عنا كل حاسد وحاقد.
1: اللهم آمين.
0: فأنت خلق قنوع، تنام بالليل مرتاح البال. تفضل دكتور.
1: صح. والله يا أخي عبد الله جزاك الله خير، والله هذا اللي نحتاجه، لأن كثير من الأمور والضغط والتوتر الآن، عيادات الأطباء النفسيين ما يلقى الواحد موعد إلا عقب 6 شهور. الأمراض
0: بعض الناس عدم الرضا، ما يرضى بحياته، ما يرضى. خلق قنوع أنت، هذا رب الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، هو قسم لك هذا الرزق عشان ترتاح البال. ليش؟ شوف المرض النفسي، المرض النفسي يبلك كل الأمراض.
1: صادقت صدقت.
0: ما ريحت قلبك، ريحت عقلك، راح ترتاح وتعيش أحلى راحة. حتى لو عندك ريال، والله العظيم الله سبحانه وتعالى
1: يبارك،
0: يدخلك السعادة بصدرك.
1: أيوة.
0: من وراء الريال، ليش؟ أنت إنسان قنوع. ونمت براحته، رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كان ينام على حصير.
1: أي أيوة والله.
0: وكان يربط، كان يربط بطنه بالحجارة من الجوع، رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.
1: صلح.
0: إحنا نقتدي برسولنا، نقتدي معه بكل شيء، وهو قدوتنا في الحياة. تفضل.
1: والله يا اخي عبد الله، اخوي عبد الله شكرا لك، شكرا لك، وربي ان شاء الله يسعدك في الدنيا والاخره على هالكلام الجميل. واحنا يعني نوافقك تماما 100%، ونقول عسى ان شاء الله احنا نصير قنوعين وراضين ما قسمه الله لنا. وشكرا لك اخوي عبد الله. والله يا اخي، يا اخوي عبد الله جزاه الله خير على هالمشاركه. احنا يعني مثل ما ذكرت عقدنا حياتنا، واحنا اليوم دورنا ان كيف نبسطها من جديد، وكيف نعيش هذا الامتنان وهذا الشكر، وكيف ننظر للصباح الجميل، وننظر للتنفس والماء والشرب والأكل، وهذه النعم اللي احنا فيها، النعم العظيمة. رفع سقف التوقعات، رفع سقف التوقعات. يعني أتعب كثير من الناس الآن ما يشوفه بعض الناس في وسائل التواصل الاجتماعي، ما شاء الله هذه فلانة المشهورة شوفوا وش عندها، وفلان المشهور هذا وش عنده، وذاك وش يأكل، وذا فتحوا مطعم مدري كيف، وذا جاب. فكثير من الناس سبب مشكلته هو في نعمة، هو مرة ممتازة، ولكنه رفع سقف التوقعات وبحث وطلب شيء ليس له. مثل ما قال أخي عبد الله، يعني اللي يقسمه الله لك ترى فيه خير، وفيه خير عظيم، وإن كان ترى أنك حرمت من نعمة معينة مادية أو اجتماعية أو صحية، ترى رب يعوضك بأشياء كثيرة، والله ما تقاس بالملايين. النقطة المهمة اللي عشان الوقت، احنا نتكلم عن فترات الاسترخاء، فترات الراحة، وهذا موضوع يعني عظيم، وكنت يعني تعلمته يعني قبل يمكن 25 سنة أو 30 سنة من عالم بريطاني، قال لازم بين فترة وفترة تجعل فترة استرخاء مفصولة عن السابق وعن اللاحق. فقلت له كم المفروض نسوي؟ قال سوينا 3-4-5 مرات في اليوم. فقلت له تعال، احنا عندنا الصلاة، ان نترك عملنا، نرمي كل ما في يدينا، نروح نصلي وبعدين نرجع العمل. قال إذن لا يوجد عندكم أي مشكلة نفسية، عندكم أمراض نفسية؟ قلت والله عندنا. قال غريبة، شلون؟ قلت لأننا نروح للصلاة ونهوجس في الصلاة، لا إحنا اللي نهوجس في السابق واللاحق. قال لا، ليس بالضرورة أن بعض الناس يعني يصير يعمل عمل ثم يروح ينسدح ولا ينام، لا، فقط اعمل عمل مختلف، يعني وانت في دوامك حاول تلف لك لفة وترجع، حاول توزع ابتسامة أو إيجابية، لأن هذا هي من ضمن الأشياء اللي تفصلك عن التوتر. التوتر المستمر ولا التفكير المستمر، نقطة الماء، وهي نقطة ماء من حنفية، ممكن تحفر في الصخر إذا استمرت وهي نقطة ماء، فما بالك بهذا التوترات والأشياء اللي

اسمعها. وبعض الناس للأسف أشغل نفسه في شيء لا يعنيه، يتابع الحروب ويتابع السياسة ويتابع المشاكل ويتابع الأخطاء ويسمع فلان صار عندهم جريمة وفلان ما أدري وش صار عنده. أخي ما أنت مسؤول عن هذه الأمور، بسط حياتك، لا تستمع كل شيء، بالذات إن أنت من الناس اللي مرها في الحس ورقيق ولطيف وحساس. بسط حياتك، شل هذه الأمور بقوة، احذفها تماما. إذا كان يعني متابعة الأخبار هذه تسبب لك توتر، لا تستمع للأخبار. مش تستفيد

وايضا المراه اذا كان فيه امور سهل في البيت، مثلا في حوش في البيت او مكان ممكن تمشي فيه، الحركه بركه، لها تاثير جدا للتخلص من الادرينالين، الهرمون اللي المحفز للجسم، بحيث ان بعد هذه الحركه مهما كانت، سواء حتى في البيت عندك جهاز سير او شيء اوربتراك او شيء تتمرن عليه او شيء ممكن تلف عليه في الجو الخارجي يكون ممتاز. بالمناسبه يعني شيء يذكر بس عشان ما انسى، بعض الناس يعني الحركه ذي تزيد عنده، يعني يبذل جهد رهيب في اللياقه البدنيه بعد العصر حر، ومع ذلك يجري على اساس يعتقد هو ان العرق قاعد ينظف الجسم، وترى هالكلام مو صحيح. العرق مفيد جدا وضروري جدا للحياة، والناس اللي في الأسكيمو والقطب المتجمد الشمالي والجنوبي كلهم يتعرقون، لأن العرق مهم جدا لصحة البشرة والتحريك والجلد وأيضا لتنشيط الدورة الدموية. ولكن لا نعتقد أن كثرة التعرق وبذل الجهد والتعب والركض لدرجة ملابسه كلها تصير رطبة يعتقد أن هذا دليل صحي، هذا ما هو دليل صحي. بالعكس، جسمك يفقد سوائل ويفقد أملاح، بالذات إذا أنت بتشرب الماء اللي نسمي إحنا موية صحة اللي قد تكون نسبة الأملاح فيه قليلة. فلا ترهقون أنفسكم بالذات هالأيام، تحرك ولكن في المكان المناسب. الرسالة

0: للسعادة ذكرها أخوي عبد الله، السعادة في العطاء وليست في الأخذ. لابد نفرق بين السعادة والمتعة. المتعة أنك تستمتع، تسمع شيء، تشوف شيء، تلعب شيء، ها؟ لكن هل ولدت عندك سعادة؟ الجواب لا. السعادة دائما في العطاء، والسعادة ليست مرتبطة بالماديات، هي بالروح، بالقلب، بالإحساس، بالشعور. ودنا ننمي هذه المشاعر عند أنفسنا وعند اللي حولنا، عند عيالنا. تبدأ بأنك ما تحاسب عيالك على كل شيء، ولا تدقق عليهم وشيء كأنك ما سمعت ولا رأيت. ليس صحيح أنك تبي تصحح كل شيء وتوجه كل شيء. ترى الأمور أبسط من هذا. الناس الشيبان عندنا يقول خلى الحياة خيط ماء، يعني بسطها، لأنك لن تصلح العالم. والكلمة الطيبة والإيجابية والمحبة والرفق والله يؤثر ويغير في أسرتك تغيير كبير. ترى الأيام يا جماعة الخير عيالنا عندهم اختبارات وتوتر وما أدري شو ظروف شو عندهم. خلك باب أمن وأمان لهم. من ضمن الأشياء اللي المهمة، انتبه لقلبك. من ضمن التيسير وتسهيل الحياة وجودة الحياة، انتبه لقلبك. ناس أصيبوا بجلطات وبضغط، ارتفاع ضغط الدم ومشاكل بسبب توترات والله ما لها حل. واحد جاته جلطة وكان سببها كما يقول لي، يقول سببها أن عندي عامل مدوش كسر، يقول من الغضب جاني غضب شديد وعقبها جيت المستشفى. طبعا قد ما يكون هو السبب الوحيد، ولكن الغضب هو نار تحرق الجسم. فبسط الحياة، الله عز وجل يتولى هذا الكون. أنت بذل جهدك، ولكن لا تحملها ما لا طاقة لها ثم تصير عندك مشكلة كبيرة. أيضا نتعلم التنفس العميق. كل ما جيتك ضغوط أو توتر أو شيء يزعجك، ارتاح، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توكل على الله. ثم خذ تنفس عميق ولا ترد، لا ترد على أي انفعال أو موقف يجيك، لأن هذا بيزيد توترك ويعقد جودة حياتك. اهدأ، خلها تمشي، مشها، لا ترد على أي أحد، لا تصحح لأحد. بالذات نهاية الأسبوع الناس يجتمعون في ديوانيات وفي استراحات وكذا، ترى عقب عمل أسبوع ومشقة، لا تقعد ترد على هذا تقول لا أنت غلطان، لا مو بصحيح كلامك، مو بصحيح. بسط حياتك، هذه من جودة الحياة اللي تخليك ترتاح واللي قدامك يرتاح. لأن الكلمة هذه اللي تعتقد أنها بتصحح ربما أنها تجرح وتتعب. أيضا يعني تكون حياتك فيها أمل كبير، يعني نختم فيه الحلقة، أمل كبير بالله عز وجل، أن ربي ميسر هذا الكون وموفقك. والله لو ركضت ركض على ما أقول جري الوحوش، ما راح تأخذ إلا اللي كتبه الله لك. فإياك، وأنا أذكر نفسي طبعا وإخواني وخواتي، إياك أن تعتقد أن الجهد هو الوسيلة الحصول على الإنجاز. أبدا، هو التوفيق من الله عز وجل، صحيح بذل الجهد المناسب، ولكن لا تعتقد أن الركض الكبير أنه سيحقق لك الإنجاز الكبير، سواء الناحية المادية والعملية والاجتماعية والأسرية، أبدا. فكثير من الناس يظن أن الدعوة مادية، كيف أجمع فلوس، كيف أحصل على أكبر فرص، أبدا. يمكن بعض الفلوس تجي وتروح فجأة تضيع، ولكن التوفيق من الله عز وجل. فمستمعي الكرام، سعدت بكم في هذه الحلقة، ما مدانا نغطي كل شيء، لكن سعدت في المشاركات الجميلة معكم، ونتكلم عن جودة حياتك من صنع أفكارك وبسط حياتك. نلقاكم على خير. هذا الدكتور عبدالعزيز العثمان من الإعداد والتقديم، والزميل علي بن جدوع من التنفيذ والإخراج. نلقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فيتامين على إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011

0: 45 3 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
1: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: أرقام الرؤية.
6: بلغت نسبة البالغين الذين يمارسون النشاط البدني في المملكة لمدة 150 دقيقة أسبوعياً 59.1%، متجاوزة مستهدف العام. وصول متوسط العمر المتوقع للإنسان في المملكة إلى أكثر من 79 عام، مقترباً من مستهدفه للعام 2030 عند 80 عام. المملكة تسجل أعلى رقم تاريخي للمعتمرين من خارج المملكة ليتجاوز 18 مليون معتمر، متخطية مستهدف العام البالغ 15 مليون معتمر.
7: ننجز اليوم لغد مزدهر.
8: كأس العالم،
9: أجيال مرت ورسخت في تاريخ كرة القدم، لكن عندما نستذكر بطولات كأس العالم فنحن أمام أرقام مختلفة. ففي مسار الأهداف يعتلي الألماني ميروسلاف كلوزا قائمة هدافي بطولات المونديال بواقع 16 هدفا وبفارق هدف واحد عن الظاهرة البرازيلي رونالدو، إذ يحتفظ كلوزا بهذا الرقم منذ آخر مشاركة له في كأس العالم 2014 والتي سجل فيها هدفين أمام منتخبي غانا والبرازيل.
8: كأس العالم.
10: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الحادية عشر صباحا في الرياض. موجز بأهم الأنباء. الملك وولي العهد يعزيان ملك تايلاند في وفاة ابنته. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني مستجدات التطورات الإقليمية. بدء اختبارات نهاية العام الدراسي ما عدا تعليم مكة والمدينة وجدة والطائف. الإحصاء أكثر من 11 مليون و200 ألف معتمر خلال الربع الرابع 2025. الدمام تستضيف غدا مؤتمر سلاسل الإمداد والمشتريات في نسخته الثانية. رئاسة الشؤون الدينية تنظم معرضا إثرائيا بالمسجد النبوي لتعزيز تجربة الزائرين. مجمع طباعة المصحف يطلق الترجمة الصوتية لمعاني القرآن الكريم باللغة الفيتنامية. استمرار فرص هطول الأمطار على المناطق الجنوبية ورياح نشطة على الشرقية. بدء موسم صيف عسير 2026 بمئة فعالية تحت شعار السماء أرضك. مدرب الأخضر يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم قبل مواجهة الأورغواي في كأس العالم. مدن المملكة تخصص مواقع للمشجعين لمساندة الأخضر في كأس العالم 2026. مقتل فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة. الرئيس الأمريكي يعلن توقيع الاتفاق مع إيران اليوم وفتح مضيق هرمز. مقتل 5 جنود إثر تحطم طائرة نقل عسكرية في قاعدة جوية بالهند. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 61 قتيل على الأقل. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
6: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
7: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
6: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: سعادة جارية.

0: يا هلا ومرحبا وحياكم الله معنا مستمعينا أصدقائنا الدائمين معنا في برنامج سعادة جارية. كالعادة نأتيكم في هذا التوقيت ونبي نفتح معكم موضوع كالعادة يهمكم ويهمنا حنا شخصيا. معكم من الإعداد والتقديم مريم القحطاني، كمان ضيفتي الدائمة ترحب فيكم الأستاذة التغريد بنت إبراهيم الطاسان كاتبة الرأي وأيضا أخصائية اجتماعية، وكمان تقبلوا تحيات مخرجنا عبد المحسن السران وننطلق في حلقتنا. حيا الله تغريد بنت إبراهيم
1: حياك
0: الطاسان.
1: أهلا
0: كنا نتكلم أنا وياك وجاز لك الموضوع، كنا نتكلم وهي حقيقة يعني ممكن إحنا نعيشها ساعات يعني على كلنا وحسب حياته وعلاقاته
1: في الحياة
0: صراحة، لكن كنت أتكلم معك كاقتراحات مواضيع وكنت أقول لك أنه اليوم مثلا طبعا بناء الثقة جدا صعب،
1: طبعا
0: جدا أني أنال طبعاً. ثقة شخص هذه ما هي بسهلة
1: صح،
0: لكن تخيلي أني أنال ثقة وأكون واثقة إلى حد كبير وأخذ لي ذيك الخيبة والصقعة اللي مدري وين توديني.
1: اي بالضبط
0: فهمتي؟
1: اي
0: هاو شلون؟
1: اي هذا اكثر شيء ممكن يجرح الانسان. لما تعطين
0: يوجع مو بس يجرح.
1: لما انت تمنحين شخص ثقه وتثقين فيه بحيث انه تقولين هذا لا يمكن انه يخذلني او يخونني او انه يطعني في الظهر لاني انا عطيته كل ثقتي، والثقة مثل ما تفضلتي الثقة شيء ما يجي بسهولة.
0: نعم يبهينا.
1: إيه لما أنت تحبين شخص الدرجة خلاص يعني فاقت المعدل يعني اللي
0: ثقة عمياء خلينا نقول إيه ثقة عمياء
1: تسيرين وثقتي فيه، فلما يجي هذا الشخص اللي عطتيه مكانة أكبر من مكانة الناس الثانيين حولك ويجي يخونك أو يخذلك، هنا تكون ضربة شبه قاضية للمخذول. ترى فقدان هالشخص مو بهو المهم، يعني أكيد أنه لما يخذل أكيد أنه تبي تنكسر العلاقة بيننا وبينه، لكن وش الأصعب من فقدان هالشخص هذا، أو أنه الأصعب فقدان الشعور بالأمان عقبه.
0: يا سلام.
1: الخذلان مو بس يكسر العلاقة، لا
0: إحباط،
1: يكسر نظرتنا للحياة، ثقتنا بالناس. يصير مو بس فقدنا ثقتنا في شخص واحد، فقدنا شخص ثقتنا في أشياء كثيرة في الحياة، فقدنا نظرتنا في الناس كلها. هذا له أثار مرة سيئة علينا، على الشخص المخذول. يفقد مو بس ثقته بالحياة وبالناس، يفقد ثقته بنفسه. أنا كيف وثقت؟ كيف
0: ما فتحت؟ إيه؟
1: كيف أنا كنت غبي؟ كيف أنا ما فتحت عيوني؟
0: أنا اللي سلمت كل شيء. أي طبعا
1: يعني. وعشان نتكلم عن الثقة، طيب هل الثقة أنه أنا أكون أطلب من الطرف الآخر أو الطرف اللي أنا وثقت فيه، هل اللي خذلني وكسرني أنه أخطأ في حقي؟
0: أجل وش؟
1: لا، لأنه شوفي الإنسان عشان نكون مرة منصفين، حتى لو أنا واثقة فيك طيب ممكن تخطئين في حقي، طيب لأنك بشر وأنا بشر، ممكن نخطئ في حق بعض حتى وحنا في ثقة بيننا. لكن اللي يكسر صدق إنه يكون خطأ أو خذلان مقصود، لأنه الخطأ يكون غير مقصود. لما يكون غير مقصود أو أنا أذيتك، أذيتك كسرت الثقة هذه بس أنا كانت بحسن نية، فهنا عادي طيب. لكن اللي يكسر من جد واللي صعب مرة أنك تجبرين هالكسر وتتجاوزينه، لما أفقد الشعور بالأمان، أفقد الشعور بالأمان من هذا الشخص. أنا شعرت بالأمان فعطيته الثقة، عطيته حاجات أو عطيته معلومات أو عطيته كشفت له جوانب من حياتي،
0: راحتي أصلاً معه،
1: كشفت له جوانب من حياتي ما يعرف عنها الآخرين، ألقاها مثلاً مشاعة بين الناس، ولا قصدته في شيء هو بمقدوره انه انه انه انه يمنحني اياه او يساعدني فيه، القى انه لا والله تخلى عني، بينما انا عمري ما تخليت عنه
0: في موقف وسائلي بطريقه او باخرى. أيه. يعني على حسب،
1: هنا الكسر، هنا اللي يوجع.
0: وهذا اكثر شيء مؤلم تغريد لما تفكرين، لما نفكر سوا الحين من خلال حديثك اليوم، انا لما اثق بانسان ايا يكن هذا الانسان، لكن خلينا نقول درجه الثقه عند شخص انا مكنته عن غيره من الناس، اطمأنيت له مثلا، تطلع على اسرار حياتي مثلا، اطلعت على حياتي، انا اخترت اهم اوقاتي معاه مثلا، لاجد مستقبلا انه لا يحمل لي على الأقل نفس المقدار بالضبط من الشعور بالثقة. صح مثلاً.
1: صح. والأسوأ عنده مو
0: إنه أساء. المشكلة مو بأنه بس قدرني زي ما قدروا، هذه نقطة نقول يعني ها نمشيها. الأسوأ إنه تقابل هذه الثقة مثل ما قلنا بالخيانة، بالغدر، بالإساءة، زي ما نقول بالخذلان بمفهوم العام،
1: لأنه يحتوي على كل هالمعاني هذه.
0: فإذا إيش ممكن نصف اليوم أنا وقعت مثلاً، نفترض اليوم أنا أعطيتها ثقة كاملة وتعرضت اليوم لخذلان كبير لدرجة أني أشعر أن الناس كلها ما عاد فيها خير. شفتي اللغة العامة هذه؟ أي. شفتي الواحد لما يوصل من الانكسار
1: زي واحدة مثلاً
0: لدرجة أنه يعمم،
1: مثل واحدة تطلقها قالت لك الرجال كلهم
0: ما عنفها فيهم، رجلها قالت الرجال كلهم ما فيهم
1: لا خير. ليش؟ ترى فيه الزين والشين،
0: وقيس العكس كله على كل يعني. أي. أنا خلاص أنا في درجة الآن يا تغريد مرة كارهة نفسي. للأسف أحيانا يصل هذا الخذلان لأنك أنت منحت الثقة، فتبدأ تشك في قدراتك أنت، أنك أنت كنت أعمى، ما عرفت لمن تعطي ثقتك، أنك أنت كنت مغرر فيك مثلا. عاد نقيسها، وصلت لمرحلة الآن من الخذلان وما عاد استوت عندي كل شيء، كل شيء الدنيا. ما عاد والله ما عاد فرقت معي. الآن أنا في هالحالة المحبطة، شلون على الأقل كردة فعل أولى شلون ممكن أتصرف؟
1: طيب اللي قلتيه هذا اللي هو آثار الخذلان، لما أكون أنا واثق في شخص بشكل كبير وأتعرض لخذلان منه، وممكن ترى الواحد يتجاوز أول خذلان، يقول لك يمكن أخطأ، لكن الخذلان المتكرر هو اللي يسبب الكسر. وش آثاره؟
0: اللي كل شوية يعني.
1: أي. اللي كل ما تقول لك يقعد يبرر لك، أصدقه أنا من ثقتي في هذا الشخص أصدق. سواء ترى احنا نتكلم عن اخوان بين بعضهم، عن اصدقاء بين بعضهم
0: بشكل عام،
1: عن اصدقاء عام بشكل عام،
0: لا نصنف يعني. ايه على مستوى ايه كل العلاقات
1: يعني، الخذلان بكل العلاقات الانسانيه.
0: نعم.
1: الخذلان المره واحده يمكن يكون له تبرير، اخطاء غير مقصود او كذا، لكن تكرار الخذلان يخليني انا اصل لمرحله انه اي لا هذا يضحك علي. وش آثار هذا الخذلان؟ وكيف يعني هل نقدر نبني ثقة مرة ثانية؟ أو وش آثاره؟ وش اللي ممكن يتعالج بوعي ويصل له الإنسان بعد هالخذلان؟ الخذلان ممكن يخلي الإنسان في أول الخذلان، أول الصدمة، يكون يصاب بالبرود، خلاص الدنيا عندي متساوية،
0: محبط،
1: إحباط، برود، يصير خلاص ما عاد يتكلم، ما في تعبير، يخاف انه يبني علاقات جديده مع اصدقاء عمل، مع اخوه، مع اقرباء، مع يخاف يبني علاقات انسانيه واجتماعيه جديده،
0: تروع. عنده
1: يصير عنده شك. انا ما اصدق اي احد. صح. حتى لو نيه الشخص زينه ما عاد أصدق، حتى لو أنا ما في بيني وبين هالشخص علاقة، يمكن بائع في في في مثلا مكان أو مثل علاقة عملية عابرة، ما عاد أثق بأحد، أقعد أنشب.
0: تطلع مقاطع في التيك توك على الطاري يقول لك يحسب أن إيش، أن الطمأنينة فخ.
1: أي بالضبط،
0: خلاص.
1: أي. فهذه
0: صار أي. للأسف أي طمأنينة، أي شيء حلو من كثر روعته يحسب انها فخ، خلاص هو
1: يعني يصير الانسان يتجنب.
0: نعم.
1: يعني يدخل في عزله،
0: خلاص
1: يتجنب العلاقات الاجتماعيه. طيب هذا طبيعي، ترى بعد الخذلان طبيعي ان الانسان يحس هالشعور، بس هل من الطبيعي انه يستمر وتستمر حياته كذا؟ لا. الانسان الواعي يعيش هالحالة عادي، عشان وشو؟ عشان يقعد يتأمل هو وين أخفق إلى الناس مثلا استغلته، أو الأطراف الثانية خذلته أو خانته أو كسرته. الشخص الواعي لازم ياخذها فترة، هذه الفترة اللي قلناها تو يمر فيها عادي، لازم يقعد مع نفسه يعيشها لفترة مؤقتة، يطلع منها بويش؟ وش يطلع منها؟ يطلع منها بفهم أعمق للناس. أنا أفهم، ما أثق ثقة مطلقة، لا، لازم أفهم الشخص اللي قدامي قبل ما أمنح الثقة.
0: يعني خذها درس بس ميب على طول، يعني
1: أحط حدود بيني وبين الناس مهما كانت درجة الثقة. نحط حدود، نكون ندرب نفسنا نكون أكثر تمييز، حتى لو أنا أثق فيك لكن أعرف أستشرف وأشوف وين مناطق اللي ممكن تخليك تغدر فيني، وأكون أكثر اتزان في علاقاتي. وما أندفع نحو العلاقات، يعني يكون أبني علاقات لكن باتزان مو باندفاع. أعتقد في فاصل وبعدين نرجع.
0: إلا ما جاء عبد المحسن الآن أعطانا نظرة الفاصل صغيرون، وكالعادة يجي الفاصل عن جزئية مهمة وحتى كذا سبحان الله شعرت بالشفقة عليه، على مش علينا يعني بشكل عام، لكن على بعض الشخصيات يمكن نكون إحنا أحدها. سبحان الله إحنا ضعيفين، يوم قلت اندفاع ما أدري هي طيبة زايدة، ما أدري هي غباء، ما أدري، سبحان الله عندنا هال، عرفتي اندفاع الطيبة اللي يجي كله،
1: وهي حلوة لكن لما تكون
0: تجي كلك هم عاد تاكلها على راسكم، بعدين عاد متى نصحى؟ دائما احنا نشوف شخصيات سبحان الله تقول مو بده خوينا اللي امس، بس تعرفين انه اكل علقة في راسه صار يتوجس يتغير، قال لك شو وراك متغير؟
1: لا حلو اني احافظ،
0: تغير من اللي شافه. أي
1: بس حلو اني
0: من
1: احافظ
0: من حسن ظنه الزايد،
1: حلو اني احافظ على طيبتي على حسن ظني بالناس، لكن لازم يكون عيوني مفتحه، واضح حدود، افهم الناس، اشوف وين الدنيا ماشيه.
0: اي لذلك نقطه نظام مستمعينا، وخلينا نذكر انفسنا، اهلنا نقول يا ليتهم علمونا الحدود، اهلنا مره طيبين وحليلين وعلمونا على الطيبة ونحن نكون حليلين بزيادة، بس في حدود كان المفروض نتعلمها والحياة علمتنا، وهذا طبيعة الحياة. لذلك نقطة نظام كالعادة قصيرة جدا، نعود إليكم بعدها مع تغريدة طاسة.
2: سعادة جارية

0: يا أهلا مرحبا من الحديث الشيق بقية، حياكم الله من جديد معنا. كنا نتكلم عن طبعا كيف نستعيد الثقة من جديد، والحديث يمكن اللي يسمعونا قبل الفاصل عارفين وش احنا نقول، وأيضا نبي نعيد عليكم وش وصلنا له في آخر محور. أنا وتغريد الطاسان كاتبة الرأي وأيضا أخصائية اجتماعية، كنا نتكلم اليوم الثقة الزايدة، ما في حدود، كل شيء سهالات، حياتك ما في شيء اسمها خاص وما في شيء اسمها عام، كل من شفته ضحك في وجهك عطيته وجه، كل من قال أحبك حبيته كل ما فيك، وهكذا. يعني احنا نتكلم بشكل عام. طيب لما تجي الخيبة وفقدان الثقة يا تغريد، نجي بعدين نبتي عاد نقول يا ربي وش وين أخطينا، كيف نرجع هالثقة، نبدأ نقول لا ما عاد في الحياة خير، ما عاد في الناس خير، وهكذا. إذن الخطأ يبدأ مننا حنا، أنك أنت من الأساس المشكلة مي في الثقة ولا في الناس، المشكلة فيك أنت. شلون تنظر هالنظرة وتروح على وجهك وتقول الناس فيهم وفيهم، صح ولا لا؟
1: شوفي الخطأ ما نقدر نقول، ترى الطيبة ميزة أني أنا أثق بالناس،
0: بس هذا تكون زيادة عن اللزوم.
1: معليش وش يقول حنا المثل الحجازي وش يقول؟ كل دقة بتعليمة.
0: نعم،
1: حنا إذا ما انطقينا في الحياة ما تعلمنا. أحد دروس الحياة هي الخذلان، عشان ليش؟ عشان الله سبحانه وتعالى يصنع منا شخصيات في الوقت اللي حنا نحتاجه. يعني احنا نتعرض الخذلان كثير، انت لو لاحظتي في بداية حياة الإنسان الخذلان، عدد الخذلان كثير كثير كثير كثير،
0: والحسد وما إلى ذلك.
1: لكن كل ما كبر الإنسان كل ما قل الخذلان عنده إذا كان واعي. لكن اللي بيستمر عاد هذا جنت على نفسي براقش، ما نقدر نقول شيء، لكن عادي الخذلان في حتى خاصة في بداية عمر الإنسان. الخذلان أحد دروس الحياة،
0: في قلة تجارب واحتكاكه بالناس، فطبيعي إنه ينخذل من أول شيء.
1: بالضبط. لكن وش المفروض نسويه لما نتعرض لي وكيف نعيد بناء الثقة؟ مو بالشخص نفسه، الشخص نفسه خلاص انكسر، إلا إذا هو الشخص الثاني قلنا في خذلان مبني على خطأ غير مقصود أو فهم غير مقصود لوضع ما، وفيه خذلان مبني على قصد. شفتي كيف أنا أقدر أبني الثقة سواء بالشخص اللي أنا خذلني هذا بخطأ غير مقصود، هو اللي لازم يبني الثقة يرجع
0: ويساعدني. وبعدين تغريد أبي أضيف على كلامك ولا أقطع كلامك، أيضا لازم مهم نفرق إذا كان بناء الثقة هذا، لازم نفرق في العلاقات. إذا كان بناء الثقة هذا مطلوب عن طريق أب أو أم أو أخ أو أخت أو زوج أو زوجة أو ابن وابنة، هذولي ترى لهم وضع خاص، لازم طبعًا نحكي عن أهمية بناء الثقة. هذا لازم يعني لهم معاملة خاصة. وأيضا ممكن نضيف أنه الأصدقاء خارج إطار الأسرة أو العلاقة العميقة نسميها، أو العلاقة اللي صريحة جداً، سواء كانت عن طريق العلاقة الزوجية أو علاقة الأبناء أو علاقة الآباء والأعمام وما إلى ذلك.
1: صح، بس خلينا نقول الحين كيف نعيد بناء الثقة
0: بشكل عام.
1: بشكل نعم. لا في شيء بشكل، كيف أنا أعيد ثقتي بالناس لما أفقد أنا بناء على موقف خذلني وكسرني؟ كيف أعيد بناء ثقتي بالحياة وبالناس؟ وكيف الشخص اللي خذلني من غير قصد كيف يسترجع ثقتي؟ هذا اللي يقول من غير قصد، مو متعمد أنه دائما يخذل هالشخص. أول شيء نتكلم عن هذا الشخص إذا بيعيد بناء الثقة بينه وبين الشخص اللي هو خذله. أول شيء لازم يكون فيه صراحة، ليش أنا سويت هالموقف؟ عرفتي؟ صراحة من غير تبرير زايد،
0: اعتراف
1: اعتراف أسف من قلب، وأنه أبرر

0: وليش أنا سوي ليش صار هالموقف من غير ما أتكلم بزيادة بعد ما أصل لدرجة المبالغة.
1: بعدين تحوم تبدت من كثر ما يبربر.
0: بعدين يصير يلتزم بوعوده مع هالشخص الثاني اللي خذله. يستحق أنك تلتزم بوعودك، يحترم مشاعره ويحترم أنه مجروح. يمكن أجيك مرة ومرتين ما تتقبلني، الثالثة تتقبلني وتبدأ شوي ترجع علاقتك فيني أو ثقتك فيني. ما يعني أنتقي كلماتي معه، ما أقعد أنا أذر الملح على الجرح. ولا بعدين إلى رجعت العلاقة صافية بيننا أجي الملح مثلا من باب أني أمزح ولا وأذر الملح على جرح. ممكن بأي
1: ترجع حليمة العادة القديمة،
0: وممكن يرجع ينزف بأي لحظة. بعدين نخلق أمان نفسي معه، نوريه تصرفات أفعال أكثر من الكلام. ترى حنا يعني هذا كان خطأ وقضى وراح،
1: صحيح،
0: وصار من الماضي. ولازم ما نستعجل النتائج مع الناس اللي احنا كسرناهم او خذلناهم. يعني نكون صبورين الين نوصل للشيء اللي احنا نبيه. هذا بالنسبه للشخص اللي كان سبب في الخذلان.
1: وهذه يبيلها دربة ترى.
0: بالضبط،
1: مش سهله.
0: بس هذه تيجي من الشخص اذا كان فعلا يحبك، يخاف عليك. وهذه تيجي اكثر شيء للقرايب، للاصدقاء المقربين
1: والاخوان والازواج والزوجات.
0: نجي الشخص نفسه اللي انخذل وتغيرت حياة نظرته للحياة، فقد الثقة في كل الناس. هذا الشخص وصار يفقد حتى هو ثقته بنفسه. لا تثق، لا تكبر من لوم نفسك.
1: نعم، لا تأنب. صحيح، جلد الذات هنا مشكلة.
0: بالضبط.
1: وتدرين تغريد يمكن قادنا هالموضوع، لازم نفتح حلقة مهمة نوعد فيها مستمعينا، لأنه ترى جلد الذات وتأنيب الضمير مرة مشكلة. مدمر مدمر طبعاً. مدمر طبعاً. بشكل ما تتخيلينه.
0: صح.
1: فلذلك إذا لا يؤنب ضميره،
0: ما يؤنب ضميره أكثر من لازم. يعترف بالخطأ، أنا أخطأت، بس نعم. ليش أخطأت وش لازم أتعلم من خطأي هذا. ما يربط الطيبة والثقة يعني حسن الظن بالناس بهذا، يعني بالضعف. لا، أنت قوي بطيبتك، قوي بحسن ظنك بالناس، بس لازم أكون حسن الظن بالناس. ترى هذا بالعكس الله أمرنا فيه،
1: صفة طيبة
0: وصفة
1: يعني.
0: جميلة. الطيبة صفة جميلة والله حثنا عليها. طيب، لكن أكون حسن الظن بالناس لكن واعي وحذر. طيب، لكن مع من يستحق طيبتي. أتعلم من هالموقف.
1: لست بالخب ولا الخب يخدعني.
0: بالضبط.
1: يعني أنا لاني على قولتهم أنا اللي مخادع، وأيضا المخادع لا يمكن يخدع. أسمح له إنه يخدعني،
0: وأحط في بالي إنه أنا خذلت لأني أنا إنسان كويس، إنسان طيب، إنسان أخلاقياتي عالية، لكن اللي قدامي ما هو بكذا. فبالتالي لازم زي ما قلنا يكون عندي الوعي واستشعار الصدق من الزيف في الآخرين.
1: يعني مو مشكلتي إني أنا طيب،
0: لا، مو مشكلة،
1: المشكلة في الناس. مشكلة في الناس، هذه أغنية العبد أبو بكر سالم الله يرحمه. مشكلة في الناس، فعلا أحيانا المشكلة ليست فينا.

0: بالغت بزيادة يمكن.
1: صح.
0: ودائما يقول لك سقف التوقعات كل ما على كل ما على كل ما كان سقوطه أشد. فلذلك كل ما كنا طبيعيين كل ما كنا واقعيين في مشاعرنا في أيضا إعطاء الثقة للآخرين حتى لو كان ولدك.
1: طبعا
0: يا أخي خليك طبيعي، أهم شيء أنك لا تبالغ
1: طبعا
0: في منح هذه الثقة وبعدين تجي تشتكي. وبعدين لو لنفترض وهذا وارد، الرسول عليه الصلاة والسلام خذل، وكل الأشخاص اللي احنا نشوفهم في حياتنا اليوم رموز تعرضوا لخيبات وخذلان في حياتهم، هل ممكن نقول هل المشكلة فيهم؟
1: لا،
0: أحيانا نقول فعلا مثل ما وصفتي أستاذة تغريد، لا تجعل اللوم على نفسك وتكون أنت ونفسك والزمان عليها، بل استشعر أنه أنت كنت كويس بس الناس اللي قدامك ما قدروك.
1: بعدين مريم يعني لازم نحط في بالنا الحياة تدور.
0: اي والله عز
1: الله، الكرة الأرضية تدور، الحياة تدور، كل شيء في دوران مستمر. اليوم أنا خذلت، بكرة يمكن أنا الله يرفعني فوق، يمكن يجيني هاللي خذلني هذا بكرة. يعني حالي اليوم مبهو، إذا أنا بعد أنا بإيدي بعد رب العالمين سبحانه وتعالى، إذا أنا قاعد عرفت أتعلم من أخطائي فبعون رب العالمين أنا اليوم هنا مخذول ومكسور
0: ومظلوم.
1: بكرة أنا ربي ينصرني من غير ما أدري من وين،
0: ويعلي شاني
1: ويخليني سعيد في الدنيا. وأنا إذا بغيت أتبع أو أني أتبع شيطاني وشيطان اليأس اللي أنا فيه،
0: نعم،
1: فأنا بقعد بنفس هالزاوية والعالم كله بيطلع وأنا قاعد مكاني.
0: نعم، وما في أسوأ من الحزن أنه يبعث الشيطان على أي مسلم، أنه يجعله إنسان حزين أو مكتئب. هذا شر من الشرور اللي يجب حنا نكافحها بأنفسنا. والدنيا دوارة
1: والظروف تتغير والحياة تتغير، وأنا اليوم
0: والله
1: هنا بكرة أنا تشوفين وين وبكرة
0: يعني كل يوم لنا حال.
1: لازم نعيش بالأمل، لازم نعيش اليوم. هذا خذلني وهذا كسرني، يمكن ربي يسخر لي بكرة من يعرف قيمتي. صح.
0: أي والله، ونعم
1: بالله، ما أفقد
0: بالله
1: ثقتي في الحياة، ولا أفقد ثقتي بالناس، ولا أفقد قبل هذا كله ثقتي بالله سبحانه وتعالى
0: عز شانه. فعلا، ويعني سبحان الله يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي.
1: صح.
0: فلي يعني يظن بي
1: خير
0: عبدي بي ما شاء. تبي تظن خير بربك، ربك بيعطيك. لذلك نقول إن شاء الله نحسن الظن بالله، وأيضا نتعامل مع مشاعرنا بشكل واقعي أيضا منطقي. معلش، ما في شيء اسمه أني أقعد على سجيتي وأقعد بغبائي، ولا أقعد وخلي الناس يغلطون علي، ولا أقعد مثل الأبلة الأطرش في الزفة ما يعرف وش الدنيا ماشية. لا، إنما فعلا أنه دائما سبحان الله، الله يعز دينه ويعز أمته بأقوياءها.
1: طبعا
0: فالقوي الذكي الممكن دائما سبحان الله يعني له مقام عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا له تأثيره. لذلك نقول الله يبعد عنا وعنكم الخيبات، وما في أحد لو أكلها واللي أكلها هو عارف الحين وحنا وش نحكي عنه. لذلك الآن لعلنا عرضنا شيء من المواضيع اللي ممكن نجعلها متنفس لنا، وإعادة تفكير أيضا من جديد حول أحوالنا النفسية وأحوال أيضا علاقاتنا وتعاملاتنا. شكرا.
1: خلينا بس نقول
0: أعطينا قفلة نقطة حقتك الحلوة هذه.
1: شوفي، المشكلة مب أننا نخذل في الدنيا.
0: أجل وش،
1: كل إنسان على وجه الأرض خذل في الحياة،
0: ما في أحد
1: ما في أحد
0: سلم.
1: المشكلة أنه هل خذلان يتحول إلى نظارة سوداء، حنا من خلال هالنظارة السوداء نشوف نحدد أو نرسم نظرتنا للحياة ونحدد علاقاتنا مع البشر. هذه هي المشكلة.
0: يا سلام، إذا وش نسوي؟ ناخذ عدسة
1: نتفائل
0: نغير النظارة.
1: الحياة حلوة
0: ولا نشيلها مرة واحدة؟ يا نغير النظارة يا نشيلها مرة واحدة. شكرا لك.
1: شكرا لكم.
0: بحجم السماء.
1: شكرا لك حبيبتي.
0: كالعادة طاقة إيجابية، تغريد الطاسان كاتبة الرأي وأيضا الأخصائية الاجتماعية، والشكر موصول لكم مني أنا مريم القحطان من الإعداد والتقديم. وتقبلوا تحيات مخرج البرنامج عبد المحسن السران. ألقاكم في حلقة جديدة، فما لا
2: سعادة جارية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: ديرتي حبيبتي،

في قلب مدينة تبوك وعلى تلة شامخة تطل على أفق الصحراء الواسعة، تقف شامخة قلعة تبوك، شاهد حي على التاريخ وحكاية تروى عن عزيمة الرجال وصبر الأزمان. قلعة لم تكن مجرد حصن، بل قلعة حكايات تنقش على جدرانها صدى الأجداد وأحلام الأجيال. قلعة تبوك تلك الصخرة التي تحولت إلى حصن، بدأت قصتها قبل أكثر من قرن ونصف، في زمن كان الإقليم يعج بالتحديات وبحر الرمال يمتد بلا حدود. كان لابد لمكان يعكس قوة الإيمان ويصون المدينة من أهوال الغزاة.

كانت القلعة درعاً يحمي الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية. من بين الحجارة بنيت القلعة بعزيمة وحرفية لا مثيل لها. جدرانها تحكي حكايات الحراس الذين لم يعرفوا التعب، والفرسان الذين رسموا على رمال الصحراء معاني الشجاعة. لكن قلعة تبوك ليست مجرد حصن صامت، بل هي ذاكرة حية للأحداث التاريخية الكبرى. فمن هنا انطلقت الجيوش، ومن هنا استقبلت المدينة زوارها وتجارها الذين جابوا طرق التجارة عبر الجزيرة العربية. ومع مرور الزمن تحولت قلعة تبوك إلى مقصد للزوار ومحطة لكل من يرغب في استكشاف عبق التاريخ. تم

قلعة تبوك ليست مجرد حصن حجري، بل هي روح المدينة، وهي الحارس الصامت الذي يروي حكاية وطن عريق. بين جدرانها وبين أروقتها تنبض قصة لا تنتهي، قصة وطن، قصة عشق، قصة هوى بلادي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ.

0: رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
1: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم أيها الأعزاء في لقائنا الأسبوعي في الإذاعة تقرأ. وفي هذه الحلقة كتاب حل معضلة التسويف لتيموثي فيشيل. نرحب بك ضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، فحياكم الله.
2: أهلا وسهلا.
1: ما شاء الله العنوان مباشر، ما ذكر معضلة التسويف، ذكر حل معضلة التسويف، وكأنه يطرح الحلول.
2: تطرق في هذا الكتاب الجميل إلى تعريف التسويف، ومن ثم إلى التسويف والتأجيل، وإلى التسويف عندما يصل إلى عادة، وذكر عدة استراتيجيات للتسويف، وقال ما هي مشكلة التسويف إذا كان معظم الناس يسوفون، ومن ثم تحدث عن التسويف ومشكلة الانضباط الذاتي، وقال لماذا لا نكون مؤهلين لأداء المهمة بشكل أفضل غدا، وتحدث في الأخير عن خطوات فعالة للتغيير. هذا ما تطرق إليه المؤلف في هذا الكتاب.
1: نعم، ما الذي نعنيه بكلمة التسويف؟ هل كل شيء نؤجله يعتبر تسويفا؟
2: لا، ولكن عرف التسويف قال بأنه هو التأجيل الطوعي وغير الضروري لاتخاذ إجراءات وتنفيذ أعمال مخطط لها ومتفق عليها، على الرغم من معرفة القائم على تنفيذها بالآثار السلبية للتسويف، أو بالآثار السلبية التي قد تنجم عن هذا التأجيل، من حيث انعكاس ذلك على أداء المهمة المرتبطة بالإجراء، أو انطباع الفرد عن المهمة، أو حتى عن رأيه في نفسه إذا سوف. وقال بأن التأجيل أو التسويف يأخذ عدة أشكال في حياتنا، فهناك تأجيلات، كما أنت سألت هل هو كل تأجيل تسويف، هناك تأجيلات لا تعتبر ضرورية بل حكيمة أحيانا. وضرب مثلا وقال، يعني عندما نقرر اتخاذ إجراءات حيال مشروع ما لأننا ننتظر إفادة أو تغذية راجعة كما يقال، أو معلومات إضافية بشأنه، فمن الحكمة في هذه الحالة أن نؤجل أعمالا ونبطئ من سيرها، بدلا من التصرف حيالها باندفاع غير محسوب العواقب. وقال يعني التأجيل يعتبر جزءا أساسا من حياتنا، لأن كل لحظة تمر بنا تحمل معها عددا من الأعمال التي يجب القيام بها. فيقول ما الذي سنختاره بيننا؟ قال يستند هذا الخيار إلى نوايانا المسبقة وإلى خططنا التي وضعناها لإنجاز أعمالنا، ولكن كل هذا يعتمد على ما أسماه بسياق اللحظة الراهنة، ماذا يحدث الآن وما هو تأثير على حياتنا. وهذا مشاهد عند الإنسان عندما أراد أن ينجز مهمة ما، هذه المهمة مخطط لها في السابق، ولكن أحيانا إرادته قد تخونه، يفضل عدم الخوض في غمارها، أو أن يتوقع نتائج سلبية إذا قام بها، أو يفضل الراحة والدعاء عن القيام بها، أو يحاول يعني أن يضع مكانها مهمة أسهل. فهذه مرتبطة بالنوايا التي تحدث عنها المؤلف في كتابه القيم. ولكن يقول التسويف بخلاف أشكال التأجيل الأخرى التي قلنا عنها، يقول هو التقاعس الطوعي والتلكؤ في اتخاذ إجراء معين حتى عندما نعلم أننا يمكننا عمل هذه الإجراء الآن، فلا يوجد ما يحول بينك وبينه في الوقت المناسب. فغالبا التسويف يعود إلى التكاسل والتخاذل عن يعني تفعيل العمل، وكذلك عن تحويل النية والخطة والمسؤولية إلى إنجاز. فقال هذه هي المعضلة الحقيقية للتسويف التي تحدث عنها، ولماذا نتخاذل عن هذا التصرف، ويقول لماذا نكون نحن ألد أعدائنا، ولماذا تقوض الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها باستماتة. ويقول الهم من هذا كله هو كيف نحل معضلة التسويف هذه.
1: جميل، تحدثت على أنه تأجيل طوعي لأمور نحن ندرك ما ينتج عن هذا التأجيل. طيب إذا ما كنا ندرك، هل يعتبر هذا من التسويف؟ إذا ما أدركت يعني

0: أبعاد هذا التأجيل؟
1: هو يقول يجب أن نستوعب أسباب هذا التأجيل، لماذا يعني لا نتخذ إجراء في الوقت المناسب. وقال هو أفضل قرار لتنفيذ أفضل قرار لخدمة أنفسنا ونفسياتنا هو عدم التسويف، وخصوصا في غير موضعه. وقال يجب أن نضع استراتيجيات محددة للتغلب على هذا التقاعس، وقال بهذه الاستراتيجيات مهمة للغاية، لأن التسويف أصبح عادة دائمة لكثير من الأشخاص. وقال بأنه استجابة اعتيادية للمهام والمواقف، وقال هي عادة داخلية وعملية غير واعية، وهذا بالنسبة لجميع العادات. فيقول تجده يسوف دون أن يفكر. وأظهرت الأبحاث أن التسويف يصبح سلوكا مزمنا بنسبة إلى 20% من سكان العالم على الأقل، وهذا يؤثر على مناحي عدة في حياتنا. ولكن على الضفة الأخرى من النهر، يقول تغيير العادات ليس بالأمر الهين، لأنه يحتاج إلى بذل جهد واعي واتباع استراتيجية محددة حتى تغير العادة. ومنها الاستراتيجيات التي تتحدث عنها أو الذي تحدث عنها المؤلف في هذا الكتاب.
0: البعض لديه ترتيب أولويات، لكنه يعني يبالغ في هذا الترتيب حتى يصل إلى مرحلة التسويف.
1: هنا الفارق بين التأجيل العادي كما أسماه المؤلف والتسويف، وقال هذا هو البداية الصحيحة لحل المشكلة. ويقول في خضم يعني عملية اكتشافك للتأخيرات الطوعية اللي هو التأجيل الذي تتعمد القيام به وقد تؤثر على سعادتك وتقوض نجاحك، يعني سترى نمطا محددا وتكتشف أن هذا المهام أو هذه الإجراءات إنما يعني تشترك في صفة معينة وتلتقي في نقاط محددة. ويقول بأن هذه المهام تسوفها لأنها تستدعي مشاعر مشتركة في داخلك. فالأفضل يعني هو أن تضع المهام والمشروعات التي تميل إلى تسويفها في قائمة واكتبها في ورقة منفصلة، وبجوار كل مهمة دون المشاعر والأفكار التي يعني تعن لك عندما تفكر في تسويف هذا الأمر. فقال هذا الأمر قد يكون متعلق بكونك غير متأكد من الطريقة المثلى لإتمام مهمة ما، لذلك أنا سوف أسوف، لأنه يسعى للمثالية. ويقول عندما تنتهي من كتابة هذه القائمة ابحث عن الأنماط المشتركة والأفكار المشتركة التي ذكرتها، فقد ترجع إلى ما دونته في وقت لاحق أثناء صراعك مع التسويف.
0: نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولا زال حديثنا في هذه الحلقة في كتاب حل معضلة التسويف لتيوثي فيشيل. الكاتب أتى في أيضا مباحث هذا الكتاب حول استراتيجيات يمكن من خلالها أن نقاوم هذا التسويف.
1: نعم، ولكن يعني قبل أن نتحدث، كما قال، ابحث عن أسباب التقاعس أو أسباب التسويف إذا صحت التسمية، ويقول يعني لماذا يسوف الناس؟ قال بأن نتائج الأبحاث في هذا الشأن واضحة، فالذين يكثرون من التسويف لا يحققون كثيرا من الإنجازات في حياتهم بوجه عام، كما أنهم أكثر عرضة للمشاكل السلبية والمشكلات الصحية. ويقول لقلة الإنجازات سبب يسهل شرحه هو التسويف، ولكن كثير ما يعانون لأن ارتباط المشاعر بالتسويف يصبح ارتباط مزمن نتيجة حالة مزاجية يفضلها الإنسان، كان أن يكون مثلا غاضبا أو يكون حزينا أو أن يكون متكاسلا، وبالتالي يتعود على التسويف ويتلبسه هذا الشعور عند المهمات. فيقول عند التسويف يعتقد الشخص أن حالته النفسية سوف تتحسن لأنه لن يقوم بالمهام التي لا يريد تنفيذها، وبالتالي سوف أو ربما يستمتع بممارسة هواياته المفضلة بدلا من ذلك. ولكن الأبحاث ماذا قالت؟ قالت أن الأشخاص أثناء عملية التسويف وفي مرحلة ابتعادهم عن المهام التي لا يريدون إنجازها لا يكونون سعداء بالضبط.

0: ضرورة، بل يشعرون بمزيج من الأحاسيس والعواطف الأخرى بما في ذلك الشعور بالذنب. وبالتالي لا يشعر من يسوف بتلك السعادة الغامرة التي كان يمني نفسه بها. وقال هذه حقيقة قد يتداركها بعض الناس ولكن على المدى الطويل، وقد تتفاقم لدى البعض الآخر. فهنا يعني سببين ذكرها أو نتيجتين، أن التسويف يؤدي إلى التوتر وإلى رفع الضغط، وهو الأمر الذي يؤثر على الصحة عموما وعلى الجهاز المناعي خصوصا. وثانيها يقول يؤثر التسويف والتأجيل بلا داعي على السلوكيات الصحية التي من المفترض اتباعها، مثل ممارسة التمارين الرياضية وتناول الطعام الصحي والقسط كافي من النوم. يقول هذا يؤثر على الصحة على المدى المتوسط والمدى الطويل. ذهب إلى استراتيجية هنا أو العدة استراتيجيات في الكتاب، ذكرنا الاستراتيجية الأولى قبل الفاصل، وتحدث عن الاستراتيجية الثانية، ويقول فكر لبرهة في قائمة المهام التي أعددتها كما ذكر آنفا، وتذكر أن هذه المهام أو المشروعات التي تعمد إلى تأجيلها، ثم أعد جدولا من عمودين وانسخ قائمة المهام والأهداف هذه إلى العمود الأول من الجدول، وفكر في إضافة المزيد من المهام. فيقول فإن لم تكن ممن يفضلون الكتابة والتدوين يمكنك الاستعراض هذه المهام في عقلك والتفكير فيها قليلا. ويقول بجانب كل مهمة من هذه المهام دون أو تذكر كيف أثر التسويف عليك فيما يتعلق برضاك عن نفسك، عن صحتك، علاقاتك، وضعك المالي، درجة الإجهاد والتوتر، الضغط الذي عانيت منه. ويقول مناقشة هذه النقاط يمكن أن تتناقش فيه مع شخص يعرفك جيدا، وقد ستتفاجأ بما يقوله لك هذا الشخص عن آثار التسويف التي لاحظها في حياتك. فيقول يعني للتسويف عواقب أخرى يغفل عنها معظم الناس، منها عدم الوفاء بالوعود والالتزامات، والفشل في العمل، وتلاشي فرصة الترقية. وسوف ترى يقول في قائمتك هذا يعني حجم الضرر الذي يلحقه التسويف بحياتك، وإذا واصلت القراءة باستمرار في هذه القائمة سوف تتخلص من هذه الآثار إلى الأبد. ثم ذهب إلى مشكلات يعني أو أنواع المشكلات الانضباط الذاتي كما قال، وأنه قد يمتد إلى التبذير في الإنفاق والتبذير بالطعام، وذكر أنها تكون امتدادا للتسويف أحيانا. فلماذا نفشل في ضبط أنفسنا عندما يتعلق الأمر بالتسويف؟ فيقول باختصار أننا نتنازل عن كثير من الأشياء لنشعر بالراحة. هنا يتحدث على الانضباط الذاتي وكيف أنه مشكلة قد تنتج من عدم التسويف.
1: نعم، كثير من الناس يعني يتحدث على أنه من الصعب أن يقوم بعمل الجدول وفرز للمهام والأولويات، لكن يبحث عن خطوات عملية أكثر تؤدي إلى التغيير.
0: نعم، يعني هو ذكر خطوتين هنا، أسمى الخطوة الأولى بالسفر عبر الزمن، وقال بأن علماء النفس المختصون ينصحون بما أسماه بالتنبؤ الوجداني، أي أننا يجب أن نستخدم الصورة العقلية للمستقبل بشكل متكرر وأكثر دقة، يجب أن نعيش في المستقبل وكأنه في الحاضر. فذكر مثال يقول يجب أن يتخيل الشخص الذي يدخر المال للتقاعد حياته عند الاعتماد على مدخرات التقاعد. ولزيادة وضوح هذه الصورة يجب أن يحدد الأرقام التي سوف تمثلها ميزانيته في ذلك الوقت، مع الأخذ بالاعتبار حاجته إلى الرعاية الصحية وزيادة نفقاته مع التقدم في العمر. ويقول بالتالي يمكن أن تساعدنا هذه الخطوة التي أسماها بالسفر عبر الزمن على التنبؤ بالمستقبل بصورة أكثر دقة، وتدفعنا لاتخاذ إجراء ملائم في اللحظة الحالية للابتعاد عن التسويف. الخطوة الثانية أسماها بتوقع الخطأ والتعامل معه، وقال بأنها أكثر فاعلية من الخطوة الأولى التي هي السفر عبر الزمن، ولكن يبدو أنها صعبة التنفيذ. فيقول في هذه الحالة وبدلا من محاولة تغيير ما يبدو متأصلا في التفكير البشري، عليك ببساطة أن تظن أو تتوقع أنك مخطئا وتنطلق من هذه النقطة. فيقول نحن بذلك نقوم يوميا عندما نتوقع

0: مسألة الطقس، وعندما نتعلم القيام بذلك عندما نواجه صعوبات مالية غير متوقعة. ويقول لأننا قادرون على التأقلم مع التوقعات الحيوية، يمكننا أيضا التأقلم بسرعة مع التنبؤات الوجدانية الخاطئة. وهذه الخطوة يقول يجب أن تتبع منهجين. أولهما، إذا وجدت نفسك على وشك الاستسلام لإغراء التسويف على أساس أنك سوف تؤدي هذه المهمة بشكل أفضل فيما بعد، يقول توقف لحظة وفكر، توجد مشكلة في توقعاتي، فهناك احتمال ألا أشعر برغبة في أداء هذه المهمة غدا. ويقول من المهم إضافة الفكرة التالية إلى الأفكار التي تجول في خاطرك، وهو ليس لزاما أن تطابق حالة الوجدانية الحالية نيتي في التصرف وإنجاز المهمة. والمنهج الثاني يقول إذا عقدت العزم على تنفيذ إحدى المهام غدا وأتى الغد، فتوقع أنك لن تكون متحمسا ومتلهفا للبدء في تنفيذها كما كنت. فبالنظر إلى نيتك بالأمس أو في وقت سابق وأنت في حالة مزاجية جيدة ومتفائلة لأنك وضعت خطة محكمة، من المحتمل أن تشعر بقدر أقل من السعادة لأن المهمة أصبحت حقيقية وواقعة أمامك. ويقول هذا يعتبر أيضا جزء من التنبؤ الوجداني المتحيز كما أنفاه أو كما أسماه المؤلف. كيف تساهم طريقة التفكير في تعزيز التسويف لدينا؟ طريقة التفكير هو تقليص حجم المكافآت المستقبلية مقابل المكافآت قصيرة الأمد، لأننا ننظر المستقبل المكافآت المستقبلية أنها سوف تكون يعني كبيرة عندما نؤجل وعندما نسوف، وقال هذا غير صحيح. وكذلك قال من الأخطاء في التفكير في التسويف أو من الأخطاء في التفكير التي تقود إلى التسويف هو وهم التخطيط، وقال بطبيعة البشر أحيانا المغالاة في التفاؤل. فنظن أن بإقدارنا أو بمقدورنا إنجاز كثير من المهام في وقت أقل من المطلوب، فمن المفترض أن هذه المهام سوف تستغرق وقتا أقل من المعتاد، وقال هذا هو لب المشكلة. فنحن لا نفكر في الوقت الذي سوف تستغرقه المهمة استنادا إلى خبراتنا السابقة، بل نركز على حدث فردي دون أن نأخذ في الاعتبار خبراتنا السابقة في التعامل مع المواقف ذاتها، وقال هذا من سوء التخطيط. وكذلك من الأخطاء في التفكير هو إعاقة النفس لحمايتها، وإعاقة النفس يقصد به خلق الأعذار والمبررات على نفسك. وذكر مثالا يقول إذا كان من المفترض أن تركض مع أحد أصدقائك فلن تشكك أبدا في قدرتك على الركض، ولكن سوف تلقي باللوم مثلا على الحذاء الثقيل مثلا أو على أي شيء آخر غير نفسك. أما إذا فزت بالسباق فترى نفسك أهلا للتقدير والثناء، أي أن لن تلوم نفسك أو قدراتك في كلا الحالتين.
1: وحتى لو يعني ركضت بمفردك يمكن ما تلجأ إلى المقارنة، بعكس أو بخلاف فيما لو ركضت معه فستعتبر أنه مقياس للركض المثالي مثلا.
0: أحسنت، وهذه من الأشياء التي قد تساهم تفكيرنا في تعزيز فكرة التسويف.
1: إذن مستمعين كانت هذه الحلقة وهذا الحديث في كتاب بعنوان حل معضلة التسويف لتيموثي فيشيل. شكرا لطيب متابعتكم، وبإذن الله في الأسابيع القادمة لنا بكم لقاء. السلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا

0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: أرقام الرؤية. نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن تتجاوز مستهدفها المرحلي لتصل إلى 66.24% مقارنة ب 47% في العام 2016. أصبحت خدمات الرعاية الصحية تغطي ما نسبته 97.5% من التجمعات السكانية في مناطق المملكة، متجاوزة المستهدف السنوي ومقتربة من مستهدف عام 2030 المتمثل في الوصول ل 99.5%.
4: ننجز اليوم لغد مزدهر.
5: كأس العالم.
6: تنفرد البرازيل بصدارة الدول الأكثر تحقيقاً لبطولات كأس العالم، وذلك بواقع 5 مرات أعوام 1958، 1962، و1970، و1994، و2002، متقدمة بواقع بطولة واحدة عن ألمانيا وإيطاليا، واللتان تبتعدان عنها بفارق بطولة واحدة فقط، إذ حقق كل منهما المونديال 4 مرات.
5: كأس العالم.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: فرصة.
8: في كل مرة تمر بشخص مختلف، شكله، صوته، أفكاره، أو حتى أسلوب حياته، يصير عندك شعور غريب، إما تنجذب له أو تنفر منه. لكن السؤال الحقيقي، هل الغرابة شيء نرفضه؟ ولا شيء خلق علشان يغيرنا؟ اليوم بنتكلم عن الاختلاف بشكل صحيح. خلوني نقول لكم لماذا نبدو أحياناً مختلفين، أو لماذا الغريب أحياناً يكون ملفت، ليش المختلف غالباً يكون مميز، وليش رغم هذا الناس تحاربه. خلونا أول شيء نبدأ من العلم. في علم النفس الإدراكي في مفهوم اسمه الانتباه الانتقائي، يعني دماغك ببساطة يبي يتجاهل المألوف ويركز على المختلف. ليش؟ لأن قديماً في بيئة الإنسان البدائية الشيء المختلف ممكن يكون خطر أو ممكن يكون فرصة، يعني صوت غريب ممكن يكون احتمال مفترس، وشكل مختلف ممكن يكون احتمال لشيء جديد. في دراسة مشهورة تقول إن الناس تتذكر الشخص المختلف في المجموعة أكثر من أي شخص آخر. يعني لو في 10 أشخاص لابسين نفس الشيء وشخص واحد مختلف بينهم، راح يكون هو اللي عالق في ذاكرتك. في الخلاصة إنه الاختلاف أحياناً يولد انتباه فوري. طيب إذا المختلف ملفت، ليش أحياناً يرفض؟ هنا ندخل دائماً في صراع داخلي عند الإنسان. حب الفضول اللي ينجذب لشيء جديد يبغى يفهمه يبي يكتشفه، والخوف من المجهول، أي شيء ما نفهمه بسرعة يخوفنا، وهذا دائما يخلق عندنا تناقض أنا مهتم فيه بس مو مرتاح له. في دراسة اجتماعية تقول إن الناس تميل إلى رفض الأشخاص المختلفين في البداية، لكن مع الوقت والتعرف يتحول هذا الرفض إلى تقبل أو حتى إعجاب. فالغرابة تحتاج وقت عشان تفهم، لكن أول ما تفهم راح تتحول لميزة. في دراسة أيضاً عن الإبداع وعلاقته بالاختلاف تقول إن الأشخاص اللي يشعرون إنهم خارج المجموعة يكون عندهم قدرة أعلى على التفكير الإبداعي. ليش؟ لأنهم ما يحاولون يرضون الجميع، ما يتقيدون بالمعايير، وعندهم حرية داخلية أكبر. الاختلاف ما هو مجرد شكل، ممكن يكون طريقة تفكير تقودك إلى الإبداع. طيب إذا الاختلاف مهم، ليش المجتمع يحاول أن يقلصه؟ لأن المجتمع بطبيعته يحب الاستقرار، يحب التوقع، ويحب يكون واضح أو يشاهد الوضوح. أي شيء خارج هذا الإطار يعتبر تهديد لهذا المجتمع. مثال بسيط، مثلاً أي فكرة جديدة في البداية عادة ما تقابل باستغراب أو رفض أو حتى سخرية، لكن مع الوقت تتقبل، بعدين تصير عادية، ثم تصبح هي المعيار. فكل شيء طبيعي اليوم كان غريب بالأمس.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض، معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر، ولك الفضل، ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم عصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا، فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء ويا سابغ النعم، يا دافع النقم، ارحم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين والمستمعات في لقاء متجدد معكم عن أسماء الله الحسنى. اليوم نتحدث عن اسم الله اللطيف، الاسم الذي يراه البعض من أسماء الذات وآخرون يرونه من أسماء الأفعال. يقول الخطابي: اللطيف هو البر بعباده الذي يلطف لهم من حيث لا يعلمون ويسبب لهم مصالح من حيث لا يحتسبون. إن شاء الله عز وجل يلطف لك أمرا ما ويدلك عليه، أو يسبب لك مصلحة من المصالح التي تجعلك في سعادة، سواء كان هذه الاختيارات من الله عز وجل تتعلق بدين أو دنيا. وهو بمعنى الخبير وبمعنى الرؤوف، ومن ذلك قول الله عز وجل: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. قال الغزالي رحمه الله، واسمع إلى هذا الكلام، يقول: إذا اجتمع الرفق في الفعل واللطف في العلم تم معنى اللطيف، ولا يتصور حال يكون في العلم والفعل كهذا الحال أو هذا التعريف إلا لله سبحانه وتعالى. لن يكون أحد عنده فعل وعلم فيختار أمرا لطيفا بحكم علمه للغيب إلا الله. البشر لو اختاروا قد يكون لطيف قد لا يكون لطيف، لكن الله فقط لاجتماع العلم والفعل والقدرة وعلم الغيب، إذا شاء الله بأمر ما لا يشاءه سبحانه وتعالى إلا إن كان للعبد فيه خيرا أو للأمة. وأحيانا قد يظهر أثر

ذلك عاجلا وقد يظهر آجلا وربما بعد سنوات طوال. قال ابن مسعود رضي الله عنه إن العبد ليسعى في الأمر حتى إذا تهيأ له قال الله أصرفوه عنه فإن يسرته له أدخلته النار، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم من مسألة نتمنى الله يرزقنا ويعطينا ويمنحنا، كم من إنسان يتمنى الشهرة، كم من إنسان يتمنى أن يكون مطرب، أن يكون لاعبا، أن يكون مشهورا، والله يحجزه يمنعه، ليس لأن الله عز وجل لا يريد أن يمنحه، بل لأن الله يريد أن يرده عن شر أعظم. لطف الله وكرمه بعباده سواء كانوا كافرين أو كانوا مسلمين أو كانوا عاصين أو منافقين، رحمته واسعة، لذلك سمي بالرحمن. فاللهم إنا نسألك أن تهدينا وأن تثبتنا وأن تفتح على قلوبنا بما تحب وترضى يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

رؤية السعودية 2030. تلعب وزارة الثقافة دوراً هاماً في تعزيز الهوية الوطنية، ومن خلال تأسيس 11 هيئة متخصصة وإطلاق مشاريع تنموية، نجحت بتسجيل 18 عنصراً تراثياً غير مادي في منظمة اليونسكو، وارتفاع عدد المواقع المسجلة في اليونسكو إلى 8 مواقع قبل حلول الرؤية، إلى جانب إدراج أكثر من 80 مهنة ثقافية ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن، وإدراج أول فيلم سعودي ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي، فيما باتت المملكة وجهة ثقافية كبرى من خلال إقامة فعاليات عالمية مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي وبينال الدرعية للفن المعاصر وبينال الفنون الإسلامية. وما زالت هناك فرص واعدة ومتجددة في قطاع الثقافة ستسهم في تغيير مكانة المملكة عالمياً.

0: كأس العالم.
1: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابيا أو سلبيا، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
0: كأس العالم.
2: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: كنوز الحرمين.
6: لم تعد رحلة الحج أو العمرة في عصرنا الحديث تبدأ عند بوابات الحرم ولا تنتهي عند آخر شوط طواف، بل باتت تبدأ قبل ذلك بكثير، من شاشة هاتف ذكي ومن تطبيقات رقمية صممت لتختصر الوقت وتخفف المشقة وتعيد تنظيم تجربة كانت في الماضي معتمدة على الجهد الفردي والتدبير الشخصي. في هذا التحول الرقمي برزت الخدمات الإلكترونية بوصفها ركيزة أساسية في منظومة خدمة ضيوف الرحمن، وجاء تطبيق نسك في مقدمتها ليكون بوابة رقمية موحدة للحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي. في السابق كان التخطيط للعمرة أو زيارة المدينة المنورة يتطلب إجراءات متعددة، تبدأ بالحجوزات وتمتد إلى التصاريح والتنقل والخدمات الميدانية. أما اليوم فقد أصبحت هذه التجربة أكثر بساطة وتنظيما بفضل التحول الرقمي الذي أعاد صياغة العلاقة بين الزائر والجهات الخدمية. تطبيق نسك لم يكن مجرد أداة تقنية، بل كان خطوة استراتيجية لتوحيد الخدمات تحت منصة واحدة تسهل الوصول وتقلل التعقيد وتمنح الزائر شعورا بالإطمئنان منذ اللحظة الأولى. عبر هذه المنصة أصبح بإمكان المعتمر أو الزائر حجز تصاريح العمرة وزيارة الروضة الشريفة بكل يسر، وفق جداول زمنية مدروسة تراعي الطاقة الاستيعابية وتحد من الازدحام. هذا التنظيم الزمني لم يكن تفصيلا تقنيا فحسب، بل كان عنصرا حاسما في تحسين تجربة الزائر، حيث اختفت مشاهد التكدس العشوائي وحل محلها انسياب هادئ يسمح بأداء الشعائر في أجواء أكثر خشوعا. ومع توسع استخدام الخدمات الإلكترونية لم تعد التطبيقات تقتصر على التصاريح فقط، بل امتدت لتشمل الإرشاد والمعلومات،

0: التفويج ومتابعة الحشود وتوجيه الحجاج في المشاعر المقدسة بما يضمن السلامة ويقلل المخاطر. ورغم تعقيد هذه المنظومة إلا أنها تعمل في الخلفية دون أن يشعر الحاج بثقلها، ليبقى تركيزه منصبا على أداء النسك. الخدمات الصحية أيضا شهدت تحولا لافتا في ظل الرقمنة، فالحاج أو المعتمر بات قادرا على الوصول إلى المعلومات الطبية وطلب المساعدة ومعرفة مواقع المراكز الصحية القريبة عبر تطبيقات مرتبطة بالمنظومة الإلكترونية. هذا التكامل بين التقنية والخدمات الميدانية عزز سرعة الاستجابة ورفع من كفاءة الرعاية الصحية في مواسم تتطلب جاهزية استثنائية. وفي المدينة المنورة أخذت الخدمات الإلكترونية بعداً خاصاً ينسجم مع طبيعة الزيارة التي يغلب عليها طابع السكينة. تنظيم زيارة الروضة الشريفة عبر التطبيقات على سبيل المثال أسهم في تخفيف الزحام ومنح الزائر فرصة للجلوس والصلاة في أجواء أكثر هدوءاً، كما ساعدت المنصات الرقمية في توجيه الزوار إلى المعالم التاريخية والمساجد والمواقع المرتبطة بالسيرة النبوية، ما أضفى بعداً معرفياً على الزيارة إلى جانب بعدها الروحي. ولم يكن هذا التحول الرقمي معزولاً عن رؤية أوسع تهدف إلى تحسين جودة الخدمات ورفع مستوى رضا ضيوف الرحمن، فالتكامل بين التطبيقات المختلفة وربطها بالجهات الحكومية والخدمية خلق منظومة ذكية تعمل بتناغم وتسمح باتخاذ قرارات سريعة مبنية على البيانات. هذا الاستخدام الذكي للتقنية جعل من الممكن التنبؤ بمناطق الازدحام وتحسين توزيع الموارد والاستجابة الفورية للتحديات. ورغم هذا الحضور القوي للتقنية، حرصت الجهات المعنية على ألا تكون الخدمات الإلكترونية عائقا أمام من لا يجيد التعامل مع التطبيقات، فبقيت الخدمات الميدانية والدعم البشري حاضرا في كل موقع ليكمل الدور الرقمي ويضمن شمولية الخدمات لجميع الفئات. هذا التوازن بين الرقمنة واللمسة الإنسانية كان عنصرا أساسيا في نجاح التجربة. اليوم لم تعد الخدمات الإلكترونية مجرد وسيلة تسهيل، بل أصبحت جزءا من تجربة الحج والعمرة نفسها، فهي ترافق الزائر منذ لحظة التخطيط مرورا بأداء النسك وصولا إلى مغادرة الأرض المقدسة. ومع كل تحديث وتطوير تتعزز هذه التجربة لتكون أكثر سلاسة وأقرب إلى احتياجات الإنسان في عصر سريع الإيقاع. وهكذا تقف تطبيقات مثل نسك وغيرها شاهدا على تحول نوعي في خدمة الحرمين، تحول يجمع بين التقنية والإيمان وبين التنظيم والروحانية، ليؤكد أن العناية بضيوف الرحمن لا تقتصر على توسعة المكان، بل تمتد إلى تطوير الوسيلة وتحديث الأسلوب وصناعة تجربة متكاملة تليق بعظمة الرحلة وقدسية المقصد.
1: كنوز الحرمين.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
4: الله الله الله،
3: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية، وصلت خير، انت في الصدارة.
5: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
6: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صحيحة.
7: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساءً.

0: على إذاعة الرياض.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: ديرتي حبيبتي،

قنطورة سيدة الوقت وحارسة المواسم. في بلدة لم تصنع من حجر فقط، بل من ذاكرة تدار بالشمس، وفي قلب العلا حيث التاريخ لا يكتب بالحبر بل ينقش على وجوه الجبال، تنهض الطنطورة لا كساعة حجرية بل كوصية من أجداد لا يعرفون النسيان. قيل إن الشمس كانت تطرق باب العلا كل يوم، لكن أحداً لم يضبط موعدها بدقة حتى ظهرت طنطورة بمئذنتها الهادئة تقف كأم تعرف متى يروى الزرع ومتى يحصد. ليست مجرد مجسم، بل هي ساعة من نوع لا يصنع بل يلهم. كان أهالي العلا ينظرون إليها كل يوم، إذا لمس ظلها ذاك الحجر علموا أن الشتاء جاء، وإذا تسلق الظل حد الطنطورة فقد آن أوان الحصاد. في زمن لم تكن فيه التكنولوجيا تعرف حتى اسم الوقت، كانت الطنطورة تحدث السماء وتقرأ الشمس وتمنح الأرض موعدها.

واليوم لا تزال طنطورة واقفة، لكنها لم تعد تخبرنا عن الفصول، بل تخبر العالم عن حضارة قرأت الزمن قبل أن يخترع الوقت. طنطورة العلا ليست مئذنة بل قصة، وليست ساعة بل توقيع الأجداد على وجه الشمس.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.

0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل. ومن قلب الرياض بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: عز النهار. عز النهار.

مساكم الله بالخير يا أهلا وسهلا فيكم مستمعين عبر أثير إذاعة الرياض، وكالعادة نرحب فيكم في أثير إذاعة الرياض في برنامجكم عز النهار. نقول يا أهلا وسهلا فيكم وما كانت وجهتكم، خليكم دائما على السمع قريبين وعلى 011-40-5-3 متواصلين. هذا إبراهيم المعيدي، مسي عليكم من التقديم ومن الإخراج مهند الويمي، ودائما نبدأ حلقتنا وين مشوارك وين رايح وين جاي مع هالأجواء الظهيرة ومع عز القايلة ومعز النهار. صراحة الجو حار شوي، لكن حقيقة مع انطلاقة المباريات كأس العالم واللي شهدتها يوم أمس، طبعا مباراة قطر ومباراة المغرب، كانت ما شاء الله أحداث جميلة، وكان الموضوع مبشر بخير أنه ما شاء الله مستوى المنتخبات العربية في بداية انطلاقة كأس العالم جميلة جدا. خلنا نسأل بعد من اللي تابع من اللي ما تابع ضمن برنامجنا، ونسولف وناخذ ونستعد أيضا ندردش مع انطلاقة أول مباراة الصقور الخضر في كأس العالم إن شاء الله. وعندنا كثير سوالف ومواضيع مهمة أتلامسكم، خليكم على السمع قريبين، ومثل ما قلنا 011-40-5-3 رقمنا الموحد.

أنا في خاطري كلام بدي أقوله صراحة، أبي أقوله. طبعاً نقول مساء الخير لأبطالنا الجميلين من الطلاب والطالبات. اليوم نبدأ مرحلة مهمة، مرحلة الاختبارات، واللي هي مو بس قياس للمذاكرة لكنها بعد اختبار للصبر والتركيز والثقة بالنفس. أحب أقول لكل طالب وطالبة لا تخافون من الاختبار، خلوا عندكم يقين أن كل تعب سهرتوا عليه وكل صفحة قريتوها ما رح يضيع. ادخلوا اختباركم بهدوء وثقة وتوكلوا على الله قبل كل شيء، وتذكروا دائما أن النجاح مو في الدرجة فقط، النجاح الحقيقي أنك تعطي أفضل ما عندك. لا تقارن نفسك بأحد، كل واحد له رحلته وله طريقة في التميز. ولمعلمينا ومعلماتنا شكرا على تعبكم وصبركم طول العام، ولأولياء الأمور شكرا على دعمكم ومساندتكم لأبنائكم.

يعني نتمنى للجميع التوفيق والنجاح، وإن شاء الله تكون أيام الاختبارات سهلة وميسرة ومليانة إنجازات نفتخر فيها جميعا. الله يكتب لكم التوفيق ويشرح صدوركم ويبارك في جهودكم. ولا أنسى بعد الآباء والأمهات اللي يبذلون جهد كبير في متابعة أبنائهم وفلذات أكبادهم في هذه الأيام، ونحاول نعرف أنه هذه ثمرة أو حصيلة العام كامل يا جماعة. وهذه رسالتي لكل من يسمعنا من الطلاب والطالبات في كل المراحل، نشد حيلنا، نبذل جهد كبير، نركز أكثر، نحاول نفهم أنه هذه زي الفاينل، زي الموضوع اللي يمكن تحس أنه راح تكون في مصاف نجاح وتنافس وتتقدم في خدمة وطنك ومجتمعك. اليوم لازم تركز أكثر، لازم تفهم أن والديك حريصين عليك كل الحرص بمتابعة اللحظات اللي تعيشها في مذاكرتك في دراستك. فالله يبارك لكم، وإن شاء الله تكون إن شاء الله الأيام هذه سهلة. ولا تنسون الدعوات اللي ما قبل الاختبار، ركز أكثر، تابع أكثر، عساكم على القوة. فحبيت كذا أقول كلمة في الخاطر من القلب للقلب لأبنائنا وأخواننا من الطلاب والطالبات. ولا أنسى أيضا شكر خاص للمعلمين والمعلمات اللي تعبوا وبذلوا جهد حقيقة طول العام، كما لا أنسى أيضا دعم الأولياء، أولياء الأمور الله يعطيهم العافية على هالمساندة لخدمة مجتمعهم وطنهم وتصدير وقود هالوطن في شتى قطاعاته. يعطيكم العافية، درشة عفوية من القلب للجميع. وأنا أعرف الجميع الآن من يسمعنا وين ما كانت وجهته، إحنا معاكم على مدى ساعتين من الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة الثالثة برضو ظهرا، ما بقى العصر عشان العصر حسنا طويل وثقيل عليكم. فكل ما عليكم شاركونا وعلمونا وين مشواركم، ولا وش جدولكم كان يوم أمس. وبرضو نحن نتكلم اليوم، راح نتكلم موضوع مهم جدا وخطير ولطيف ورشيق وعجيب بعد. احنا معاكم مستمعينا من ضمن البرنامج المشوار، والرايح وين جاي، وش جدولك امس، وش الاستعدادات، كيف بدايه يومك. بعدين ننطلق الى موضوع الحلقه، ثم موقف صنع يومك او زعلك. 011 40 53، احنا معاكم ويا هلا والله فيكم. خلونا مع اول فاصل غنائي ومكملين معكم.

0: حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في عز النهار. اليوم نتكلم عن الصداقة تفصيليا على الموضوع، بنخلي شوية يعني في الدقائق القادمة. بس معنى اتصالات ولا في خبر هنا غريب عجيب صراحة؟ طيب في خبر غريب عجيب هنا صراحة، يعني شدني ومضحك في نفس الوقت. يعني من الأشياء الغريبة، يقول لك في استراليا تم ضبط شخص يهرب أكثر من 100,000 حشرة وصرصور نادر بشكل غير قانوني، وصارت من أكبر قضايا تهريب الحشرات هناك. يعني أنا ما أدري شو اللي حدك، الله يرضى عليك. أنا مستغرب من التهريب صراحة، يعني لكن اللي خلاني أستغرب أكثر من اللي جلس يعدهم واحد واحد. يعني شلون عديت 100,000 حشرة؟ معقولة يعني؟ ما يا طول بالك يعني. والله مشكلة. طيب وش رايك نعطيهم كذا موضوعنا نتكلم عنه ولا؟ طيب خلنا ناخذ نوال بعدين نتكلم عن سؤال الحلقة. نوال مساء الخير.
1: هلا مساء النور، كيف حالك يا إبراهيم؟
0: يا هلا وسهلا، كيف حالك؟ طيب ان شاء الله، شو اخبارك؟
1: بخير الله يسلمك.
0: الله يرضى لي عليك.
1: ربي موجود اليوم.
0: بخامه غاده تتغلى، فمن تغلى تخلى. شلونك انت؟ طيبه
1: الحمد لله بخير، الله يعطيك العافيه ان شاء الله.
0: انت الله يسلمك ويعافيك. يا هلا والله ومرحبا.
1: ما عندكم موضوع معين ولا بعد؟
0: والله تونا بدينا نسخن. اول شيء قلنا نقول كلمه للحلوين الصغار والكبار من الطلاب والطالبات
1: فعلا.
0: طيب انت الان انت معلمه في سلك التعليم يا نوال، اليوم الاحد، اعتبري نفسك مراسلة، اعطينا وش اللي صار، كيف الانطباع، وش الملاحظات اللي ممكن يسمعها اليوم الأب والأم، ممكن يتفادونها خلال الساعات والأيام القادمة، كذا سولفي لنا وش اللي صار
1: إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، تفضل الصلاة والتسليم. طبعا اليوم بدأنا الاختبارات تاريخ 28/12/1447، الاختبارات النهائية. بدأنا أول أيام الاختبارات لجميع المراحل من أول ابتدائي إلى ثالث ثانوي، يعني حتى أول ابتدائي قاعد يختبر كل مدرسة حسب الجدول اللي حاطينه حق أول ابتدائي. عندنا ثالث ابتدائي ورابع ابتدائي وسادس ابتدائي وثالث متوسط، دي نظام مركزي أسئلتهم وزارية. باقي المراحل اللي هو أسئلتهم من المدرسة نفسها، والحمد لله رب العالمين مشت الاختبارات على خير ما يرام، بدون يعني أرباك ولا قلق، والحمد لله كانت النفسية على العال من جميع الطالبات لله الحمد. يعني أنا لاحظت على لجنتين اليوم ما شاء الله نفسياتهم مؤيد فل، يعني عكس كل مرة يجون لك قلقين خايفين متوترين، اليوم حسيت نفسياتهم جدا مرتفع. حتى عبرت عن شعوري لهم، قلت لهم اليوم أنا أول مرة أشوفكم، أول ترم أشوفكم نفسياتكم مرتاحة وأنتم تختبرون، تسموا لي يعني أن إحنا راضين. الحمد لله رب العالمين. يعني باقية على بعض المراحل، في بعضهم بيخلصون الأربعة، بعضهم بيخلصون الخميس
0: ما شاء الله.
1: المرحلة الابتدائية اللي هو المركزي بيخلصون يوم الأحد القادم. اي فان شاء الله يا رب العالمين يكون فالهم التوفيق والنجاح. بس المطلوب او المرجو من اولياء الامور وليات الامور ان مثلا النوم مبكر لبعض الطلاب، لان للاسف الشديد يعني لا تنسى بعد خاصه الاولاد الحين كاس العالم، فيشغل باله بكاس العالم وينسى المذاكره. فنرجو احنا من الامهات والاباء يعني تخصيص الوقت المناسب للمذاكرة وعدم السهر، أن الطالب يجي إلى المدرسة وهو مكتفي بالنوم والتغذية الصحيحة.
0: يا سلام عليك، كفيت ووفيتي يا نوال يا مبدعة، ما قصرت. شكرا نوال، يعطيك العافية. شكرا لك، يعطيك العافية. ناخذ أفراح. مساء الخير أفراح.
2: مساء النوار، يا هلا والله.
0: حياك الله. وعليكم السلام، شلونك؟ طيبة
2: الحمد لله، كيفك أستاذ إبراهيم؟
0: الله يسلمك ويعافيك، يا هلا والله ومرحبا.
2: هلا وسهلا فيك.
0: ما شاء الله، انت من اللي اختبرون ولا باقي؟
2: لا والله انا مخلصه دراستي، لكن انا اقول
0: قولي.
2: اخواننا الطلاب والطالبات الله يوفقهم باذن الله ويوصلوا لاعلى المراتب، ولا تخافوا زي ما انا كنت اخاف. يعني انا في سنه من السنوات كان صف رابع كنت اخاف ايام الاختبارات.
0: ليش الخوف؟ يعني انا ما ادري ايش الخوف، ايش السبب؟
2: لا لا لا، انه هذيك السنه يعني قبل الاختبارات تقريبا 4 ايام كانت وفاه والدي الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
2: طيب واقول لهم لا تخافوا وان شاء الله باذن الله انتم قدها وبتنجحوا، واقول للاباء يعني الله يعطيكم العافيه لا تضغطوا على ابنائكم بالضغط المبالغ فيه. يعني الطالب بمجهوده يجيب الاول يجيب الثاني يجيب اللي يجيب، الله يوفقهم. يعني مع الاسف لو ما جبت الاول بضربك بسوي فيك، لا غلط هذا الشيء.
0: صح صح.
2: أيوه.
0: الله يحفظك أفراح، ما قصرتي، شكرا لك أفراح، يعطيك العافية.
2: يا هلا يا هلا،
0: وطولي بالكم، طولي بالك وطولي بالكم أنتوا بعد يا جماعة. يعني أنا على طاري الخوف، ما خوف كده، لا توترون عيالكم يا جماعة، بكرة اختبار وما أدري وشو، وانتبه، وموضوع ترى إذا جبت درجة أقل ترى بعاقبك أبحرمك. أنتوا يعني اللي قاعد يسبق المشكلة أو يسابق الحدث، هذه بحد ذاته يولد طاقة سلبية عند الطالب والطالبة. خففوا عليهم بالحماس، بالكلمة الحلوة، بجبر الخاطر. أنتم يا جماعة خلاص، يعني معليش، يعني حتى لو متوتر لا طول بالك، طولي بالك، الأمور طيبة إن شاء الله، حنا معك، الله يوفقك. دعوات بسيطة أريحية كثيرة، لا تحاول أنك تضغطه. يعني بعض الآباء يعني يفكر أنه أنه أنه الشدة هذه جزء من من من من التوجيه، لكن ما يدري أنه جزء من العقاب النفسي. يعني هو قاعد يعاقبه يعني بطريقة غير مباشرة، بكلمة منه، بعبارة منه، يا ويلك، الله يستر، ما أدري وشو، وكل أمرك لله عز وجل. بالعكس، ذكره بالدعوات، اللهم لا سهل لما جعلته سهلا، وأن تجعل الحزن إذا شئت سهلا. عبارات بسيطة، كلمات، راجع الورقة أكثر مرة، لا تستعجل، تعوذ بإبليس، الأمور طيبة، واثق فيك بنيتي، واثق فيك ولدي، واثق فيك يا حبيبي. يعني هالكلمات. ورسالة ثانية للمعلمين والمعلمات، وأنا أعرف وأعرف حرصهم، وهذا جزء من دورهم الهام في تهدئة الأبناء والبنات في الفصول اللي حضر.

مرات الاختبار وفي كثير ما شاء الله عنده جرعة إيجابية تلقاه يمر على الفصول هدوا توكلوا على الله. يعني هالعبارات الجميلة ترى تزرع السكينة في قلوبهم. الله يوفقهم إن شاء الله. احنا بس يعني طبعا النضج اللي نتكلم عنه يمكن يفرق عن الصغار اليوم، لكن برضو بعد يهيئه لما تعطيه ثقة زايدة خلاص يبدأ يتهيئ أنه واثق من نفسه. يعني لا نقول حنا عشنا كنا نخاف، لكن عندنا موجهين، عندنا أب موجه، عندنا أم موجهة، عندنا معلم قائد، عندنا معلمة قائدة. هذه العبارات كلها تزرع فينا الثقة أنه كيف حنا نتعامل مع ورقة الاختبار. عساكم على القوة إن شاء الله، لأن أفراح وكذا لعلها استفزتني أن أنا أناقشكم بهالكلام اللي في الخاطر، ولا أنا أعرف حرص المعلمين والمعلمات. عسى الله يبارك لأبنائنا وبناتنا في هالاختبارات.

طيب خلينا ندخل مهند حبيبي بموضوع اليوم. اليوم الموضوع شوي حساس ولكن أنا أعتقد الجميع بيشارك، يمكن قلب المواجع لكن نبغى نسمع ما بجعبتك أو ما في خاطرك. طبعا هل الصداقة ممكن ترجع مثل أول بعد خلاف كبير؟ يعني اللي ودنا نتناقش فيه مستمعينا، هل المشكلة نفسها هي اللي تنهي الصداقة ولا طريقة الخلاف؟ احيانا مو الخلاف اللي يكسر العلاقه، احيانا الاسلوب اللي صار وقت الخلاف. بعض الكلمات تقال بلحظه غضب لكن اثرها يبقى سنوات، عباره من حكي في الماضي، مواقف اغلقت، قلب المواجع. ففي بعض العبارات ممكن تكون او في لحظه غضب يكون اثرها يبقى سنوات وخلاص، ممكن يتحمل اليوم الطرف الثاني او الاول، اليوم بكره بعده، لكن بعده ما يتحمل. يقولون الوقت يداوي، لكن احيانا الوقت يعلمنا نعيش بدون اشخاص كنا نظن ما نقدر نستغني عنهم. فمو كل صديق خسرناه كرهناه، احيانا نبقى نحمل له كل الود، لكن الحياه تاخذ كل واحد في طريق. ويبقى السؤال، لو اتيحت فرصة جديدة هل نمد أيدينا من جديد لهالأشخاص اللي في يوم الأيام كانوا قريبين؟ في ذكريات جماعة تجمعنا، صور، مواقف، لحظات، أكلات، طلعات، جيات، أنا قاعد أعطيها لوزن، لكن في مواقف تذكرنا تقول الله هذا المشروب الجميل كان يشربه أو يحتسي معي هذا المشروب الشخص الفلاني أو الصديق الفلاني. مو قضية ضعفتها، بس في مواقف يخليني أو يخلي شريط الذكريات يرجع معي. فسؤال لكم مستمعينا، هل الصداقة ممكن ترجع مثل أول بعد خلاف كبير؟ وش المشكلة اللي أنهت هذه الصداقة؟ وش الشيء اللي ممكن يوتر هذه العلاقات؟ وش يعني عطونا بداية إيه ممكن، وش الشيء اللي حلو مهند، حلو الرمزية دي، وش الشيء اللي ممكن يرجع علاقتنا مثل أول وأكثر؟ فموضوعنا اليوم، الصداقة بترجع مثل أول ولا لا بعد خلاف كبير، ولا يبقى عاد مرتبته تنزل؟ وش كان السبب؟ وش أعطونا بعض الرمزيات اللي ممكن توتر العلاقة بين الطرفين يعني. فأنا قمت أعطيكم بعض يعني المحاور، وأنا أعتقد أنه كلكم في خاطركم كلام كبير، نبي فضفضة، نبي سوالف على برنامجنا، ما نبقى عز النهار عز القايلة، خذونا بسوالفكم العفوية والجميلة وشاركونا على 011 40 5 3.

0: الصدى.
1: تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل،
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
6: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

عز النهار. عز النهار.

0: حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا. اليوم موضوعنا عن الصداقة، وما أدراك ما الصداقة. الكثير يعني بحس إنه ليت ما جت هاللحظة اللي فعلا أفسدت كل شيء يعني. وسبحان الله، لكن يعني أحيانا من ما نبقى العيون الناس، لكن سبحان الله أحيانا إن أنا أفتح باب للشيطان يعني، فأبدأ عادي يصير فيه جفا، يصير فيه شغلات يعني ما أحمد عقباها، ويصير خلاص هي النهاية يعني. فهل الصداقة ممكن ترجع مثل أول بعد خلاف كبير؟ وش نوع الخلاف؟ عبارة، كلمة؟ شاركونا على 011-45-3 من معنا. هادي مساء الخير.
1: مساء النور يا أبو تركي، كيف حالك؟ الله يحفظك.
0: الله يعافيك وسلمك، شلونك طال عمرك؟ طيب إن شاء الله.
1: والله مشتاق لك أنا من
0: يا يعني زينك يا زينك.
1: الله يسعدك
0: يا حبيبي.
1: موضوعكم جميل، أنا والله أنظر للموضوع من زاوية مختلفة، ممكن ما أدري الناس يقولون أنه صح أو غلط، لكن أنا أرى فيها نسبة صحة كبيرة، وهو أن الشخص يعني لا يريد أن يكون سيء، أي شخص، إنما الظروف هي اللي تلجؤ إلى هذا الأمر.
0: صح.
1: طبعاً في موضوع العلاقات بصفة عامة، وصداقة جزء من هذا الأمر. فأحياناً الشخص ممكن إنه يتعاطى مع الموضوع بطريقة يعني سيئة، فممكن يجفى الشخص بمجرد إنه لم يرد عليه أو إنه لم يتواصل معه كذا، بينما لا، مفترض إنه يبحث في الأمور، يشوف، يدقق. ممكن هو من زاويته يقول إنه فعلاً هو أخطأ وسائلي، لكن يشوف، لأنه فعلا فلان ممكن عنده ظرف، ممكن أنا برضو إحنا بشر يعني في الأخير، وتحوطنا الظروف، ممكن نقل لي شخص عنك شيء، ممكن حصل لي الموقف الثاني، أنا حسبته أنت حسبته مزحة، أنا حسبته زعل، زي هذه الأمور يعني.
0: طب أنت صار معك خلاف كبير بينك وبين أحد أصدقائك، وش أول شيء ممكن تسويه؟ تواجهه ولا تنسحب؟
1: لا، أنا حصل لي مثل هذا.
0: ايه؟
1: وصراحة أنا واجهت الصديق وقلت له تعال ما في إنك تروح كذا، ما ينفع، خلنا نشوف الموضوع، إذا كنت أنا مخطئ عليك أبشر، إذا كان أنه أنت عندك وجهة نظر أنه خلاص إحنا وقفنا هنا ما في مشكلة. واكتشفت فعلا الرجل كان عنده شيء ما يقدر يقوله، فلما وضحت وبيانت رجعت الصداقة أقوى.
0: ما شاء الله.
1: إيه والله،
0: الله يرضى عليك، كفيت وفيت هادي، شكرا لك، يعطيك العافية، ما قصرت.
1: الله يعطيك العافية.
0: ناخذ عبير، مساء الخير.
2: أهلين، مساء النور.
0: حياك الله.
2: الله يحييك.
0: الله يسلمك عبير، نورتينا.
2: هلا فيك.
0: الله يسلمك.
2: سمعت موضوعكم صراحة، صداقة فعلا شيء يعني صعب الكلام فيه، لأن على مرور العمر عندك صداقات بمختلف الأشكال. لكن يعني اللي أقدر أقوله إنه الشخص لما يكون عزيز وغالي عليك تتجاوز كثير عنه.
0: يا سلام.
2: بس لما يتكرر الزعل ويتكرر يعني تكثر النقاشات، يكثر كذا، تبدأ شوي المعزة تخف، لأن الواحد يتعب ويمل.
0: صح، خاصة إذا صارت المشاكل كبيرة يعني، وزاد الوجع شوي. صح. طيب.
2: ايوه بالضبط.
0: هل تفضل
2: يعني يمل من انه يتناقش، يتشرى يعني، خلاص الواحد نفسيا يصير يحاول يبعد شوي عشان يبعد عن النقاش.
0: طيب عبير، بسألك، الاعتذار اليوم لما يعتذر احد يكفي لاصلاح كل شيء ولا في اشياء ما تنسى؟
2: بصراحة على حسب الخطأ اللي صار أو على حسب المشكلة يعني، في مشاكل الواحد يقدر يعديها، لكن في مشاكل يكون ترتب عليها أشياء كثيرة، فصعبة العودة يعني، صعبة حتى لو رجعت بعلاقة بسيطة، لكن ما رح ترجع زي أول، صعب.
0: طب سبق ورجعت لك أحد صديقاتك بعد قطيعة سنوات، وكيف كانت الرجعة؟ خلي أعطينا قصة كده.
2: هي القطيعة صراحة كانت بسبب الظروف، ظروف الحياة يعني، تزوجت، سافرت. أول الوقت كنت مرة زعلانة، وليش تقطع وما أدري إيش وكذا، لكن يعني نرجع نقول إنه ما صار مشكلة علشان هذه القطيعة. فلما رجعت واستقرت هنا، رجعت علاقتها أفضل من أول، فلكل ظرف يعني رجعة مناسبة.
0: يا سلام، الله يعطيك العافية عبير، ما قصرتي، كفيتي وفيتي، شكرا لمشاركتك معنا، يعطيك العافية عبير.
2: الله يحييك، حياك.
0: حلو هالسواليف، حلو هالنقاشات. حسن، مساء الخير.
3: مساء النور، يا مرحبا،
0: حياك الباري، هلا وسهلا، شلونك؟
3: الله يسلمك، كيف حالك؟ عساك طيب.
0: الله يعافيك وسلمك. حسن أودي أسألك سؤال.
4: تفضل.
0: في رأيك أنت حسن الوقت يداوي الخلافات بين الأصدقاء ولا أحيانا يزيد المسافة؟
3: على حسب الخلاف أنا أخوك يكون الوقت يداوي الخلافات. ممكن الخلاف يكون خلاف بسيط، لكن إذا كان الخلاف بسيط فوطال عدم التفاهم أو عدم الرجوع إلى الموضوع هذا أكيد أنه حيزيد الخلاف وحيكسر كلام الناس، وعلى حسب وضع الاثنين علاقتهم وكيف تكون صداقتهم.
0: أنا أحسك حبيبي حسن. كم مرة سامحت صديق كم مرة سامحت صديق ورجعت لحياتك وسامحته والأمور طيبة وقلت عفا الله عما سلف وكذا؟
3: والله يا قلبي كثير كثير، وتحملنا ما فيه الكفاية، لكن نسأل الله العلي العظيم أن يهديهم ويصلحهم ويكتب لنا منهم الطيب والخير.
0: يا عزيزي يا حسن انا ابي اكون محضر خير. انا
3: الاستغناء عنهم صعب.
0: طيب ايه الاستغناء عنهم صعب يا سلام، انت قلتها طبعا، فانت اللي اجل انت اللي من الاشخاص اللي يقول ان شاء الله اللي راح ان شاء الله يرجع،
3: اللي راح ان شاء الله يرجع احسن من اول
0: والنفوس طيبه وها.
3: اي نعم هذا هو، يعني كنت اتعلم من الفتره اللي احنا قبلها.
0: طيب عطني معلش انا بكون شفاف اكثر، عطني كذا مثال ممكن احد يسمعك خلينا نكون محضر خير على حسن ويقول والله انا بدون ذكر اسماء قل له يعني او عطني رموز او اسم الاول وقل لي يا اخي ترى الخلاف كان كذا وكذا وترى تراني عفوت عنك وعني والله يوفقك ومشتاقين ونبغى نرجع حياتنا الاولى، يعني كذا خلينا فضفضه بسيط.
3: فهمت عليك حبيبي، انت جيتني على الوتر الحساس الله يسعدك. والله زي ما تفضلت
0: لاني انا احس في خاطرك كلام لازم تقوله.
3: والله كثير وانا اخوك لكن بختصر لك.
0: يلا عبر نعطيك هات حزينه. أيوة. ولا
3: ان شاء الله فلان يكون يسمعنا. بس
0: فلان هذا بحرف ايش؟
3: بحرف الياء.
0: يلا يا ماما. يلا سمعنا. يلا
3: ما ابغى اقول يحيى بس ان شاء الله يكون اسمعني.

0: أقدم أصدقائي من أكثر من 20 أو 25 سنة.
1: الله المستعان. إيه
0: إيه والله صار بيني وبين خلاف وكل واحد في منحة يعني. حاليا إلا معز الصداقة وكان أتصل عليه أتواصل معه، لكن كالسابق لا، ما إحنا كالسابق لأن في نقطة في فجوة بيني وبينه.
1: دقيقة، أنا ممكن أعرف نوعية الخلاف إذا ما كان يعني تكون في جرح المشاعر، يعني وش الموقف اللي فعلا كان يستحق هذا الجفا اللي بينكم؟
0: والله يا رجل معلش، جرح زي ما تفضلت في جرح المشاعر، ما ودي أجرح الرجال أو يكون الموضوع يقلب علي أنا مواجهة بنفس الوقت. شوية الموضوع حساس وكبير جدا لأنه العلاقة أنا قلت لك أكثر من 25 سنة، العلاقة والصداقة أكثر من 25 سنة.
1: في ذكريات، في مواقف تذكرك في يحيى؟
0: أشياء كثيرة من الطفولة أقول لك يا رجل.
1: يا الله.
0: إي والله يعني في العسكر في الوظيفة قبلها في الطفولة، بعدين في الوظيفة، بعدين لما صرنا رجال ومتوظفين وكل واحد مع عياله ومع زوجته برضه ولا هذه اللحظة لازلنا أصدقاء، ولكن في فجوة بيني وبين الرجال. الله ما أتمنى له إلا التوفيق والله يسعد.
1: والله هذا من نبلك يا حسن، ما قصرت، كفيت وفيت أبو علي، الله يبيض وجهك.
0: إي والله حبيب قلبي.
1: شكرا يا حياة، يعطيك العافية. يعني اليوم نتكلم، ها حسن، ها حسن ايه فعلا الموضوع شوي، لا هو يخاطب يحيى يا ابو حمد، بالله خذا قلبي يحيى صديق، عسى الله يهدي سره ان شاء الله ويسمع حسن طبعا ويرجعون ان شاء الله. بعض الناس يقول يا اخي ليش اسامح، احيانا ممكن الاطراف اللي حولك يقولون يا اخي والله الموضوع ما يستحق، وبعض الناس لكن انت ترى جرح كبير، يعني كلمة ما كنت تتوقعها انها تطلع منه او تطلع منها، يعني فهل ممكن نسامح لكن نرجع مثل اول ولا افضل من اول؟ هل الصداقة الحقيقية تختبر وقت الخلاف؟ اعرف صديقي وقت المشكلة، يعني انه هذه بداية العلاقة اللي بينه وبينه لما تصير مشكلة وكذا. مش المشكلة لما أكون أنا صريح ولا يهمني، بالعكس أنا بعض الناس يقول أنا ما أنا بوكيل ابن آدم، تعبت وأنا صحح لفلان وعلم فلان، لكن أحيانا بعض الأشخاص اللي كانوا قريبين مننا أذانيهم مكبرات صوت، يعني صار الناس تقودهم وللآن ما أعرف مكانتي عنده أو ما أعرف مكانته عندي. بعض الناس كذا تحاول أن تجلد ذاتها وهي صادقة مع نفسها، وأنا أعرف أنه كثير من الأشخاص ومن يسمعنا الآن يعرف أنه وصل لهالمرحلة من هالمبدأ، يعني أنه هو صادق فعلا وجميل ويحب الخير للقريب والبعيد بعد. لكن مو قضية حساسية، لكن سبحان الله هو يعطيك أفضل مراحل العطاء، أفضل مراحل الوفاء، لكن سبحان الله أنت ما احترمت هذه المراحل، يعني فلعلك نزلتها إلى القاع، يعني أو إن صح المعنى إلى مرحلة البدايات وما كان يتوقعها، لأنه فعلا هو أعطاك أفضل ما عنده، أعطاك كل أو جل وقته لك وأعطاك أفضل ما عنده لك، لكن أنت للأسف ما احترمت هذه اللحظات الجميلة من وقفات، من استشارات، من مشاعر، من طلعات، من جيات. ترى الناس سبحان الله، يعني أنت لازم، أنت يلي فوق أو أنت يلي اللي أوقعت هذا الشخص اللي أعطاك كل ما عنده وصلت لمرحلة، لازم تؤمن أنه فعلا الجرح صعب أو جرحك وصل، لازم تحاول تلملم هذه الجراحة. يعني ليش ما نحاول أن نصلح هذه المشاكل ونقول لا والله يا جماعة مهما كان الخلاف لازم نرجع أفضل من أول. فالموضوع اليوم يا جماعة شوي حساس، لكن بنقول هل فعلا إذا صار خلاف كبير بينك وبين شخص غالي عليك، مش أول شيء تسويه تواجهه، تنسحب، تقول والله اللي يزعل بكيفه يرضى بكيفه؟ بعض الناس عنده طقوس عجيبة. فالموضوع اليوم هل الصداقة ممكن ترجع مثل أول بعد خلاف كبير؟ أنا أبغى قصص نجاح، يعني مو بقصص نجاح، يعني هي أنا ما تقاس بالنجاح قد ما تقاس أنهم يرجعون وترجع المياه المجاريها، أو مع فارق تشبيه أنه كل عقله براسه يعرف خلاصه او خلاصه. فنبغى نعرف يا جماعه وين القصص، كيف بدت المشكله؟ شاركونا على 011 40 5 3.

0: عز النهار عز النهار
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

عز النهار. عز النهار

0: حياكم الله من جديد، يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا في عز النهار، ورح ننطلق بعد شوي للساعة الثانية. واليوم موضوعنا عن الصداقة. هل الصداقة ممكن ترجع أو ترجع مثل أول بعد خلاف كبير؟ هل المشكلة نفسها هي اللي تنهي الصداقة، ولا طريقة الخلاف أحيانا مثل ما ذكرنا في الدقائق الماضية مو بالخلاف اللي يكسر العلاقة، أحيانا الأسلوب اللي صار وقت الخلاف، بعض الكلمات تقال بلحظة غضب، حكي بالماضي، يعني هذه الجزئية ودي أتكلم فيها اللي هي الكلمات ودي. يعني أنا أقرأ تعليق من التعليقات والهاشتاج يقول على حسب الشخص، إذا كان حساس بزيادة وحقده نفس البعير نفسه ويعترف أنا مستحيل ترجع علاقة لأنه هان عليه كل شيء كان بيننا، فما له داعي ترجع. ودي أعلق حتى على العبارات، يعني الأخت رشا تقول الكلمة اللي تنقال وقت الغضب هي مقصودة 100%. الحلم الذي أو الحلم الذي يملك أعصابه، أنا بقرأ إيه رشا، رشا تقول الكلمة اللي تنقال وقت الغضب هي مقصودة 100%. الحلم الذي يملك أعصابه عند الغضب، وهذا شيء في نفسه وما صدق يقولها وحقيقي تنهي العلاقة. ترى بعض العبارات والحكي في الماضي يعني قاصد إنه يطلع أسوأ ما فيك أو يستفزك، ليش قالها؟ فهذه من الأشياء اللي ممكن تكون مزعجة يعني. فأنا بقرأ تعليقاتكم، عندك ما أدري يعني أنا بشوف يعني وش السبب، يعني سبب الخلاف هذا وش كان وقع المشكلة. طبعا نتكلم عن صداقة مع الأشخاص القريبين منك، يعني ترجع في قصص فعلا نبغى نسمع قصص نجاح في العودة لبعضكم البعض. طبعا في لحظة مشكلة أو في مشكلة كبيرة، طبعا نتكلم عن مشكلة كبيرة، أنا قلت هل صداقة ممكن ترجع بعد أول خلاف كبير؟ 011-40-53 رقمنا، وشاركونا على برنامج عز النهار وفي أثير إذاعة الرياض. معنا أبو راكان، مساء الخير أبو راكان.
1: مساء النور والسرور، الله يمسيكم بالخير أخوي بشرتي.
0: حياك الله، يا هلا والله ومرحبا.
1: شلونك عساك طيب؟ شلون صحتكم؟
0: الله يسلمك ويعافيك.
1: الله حقيقة موضوع شيق وموضوع جميل.
0: الله يرضى عليك يا حبيبي.
1: نعم، وجهة نظري قد تعود الصداقة يعني بعد خلاف كبير، لكن غالبا لا تعود كما كانت يعني تماما يعني من قبل يعني.
0: طيب خلينا نتكلم، انا ذكرت جزئيات ابو راكان، قلت هل المشكله هي اللي تنهي الصداقه ولا طريقه الخلاف؟ احيانا
1: طريقه الخلاف طال عمرك. نعم عفوا، طريقه الخلاف يعني حجم الخلاف، يعني اذا كان الخلاف يعني كبير جدا او خلاف بسيط يعني جدا، فحسب يعني حسب حجم الخلاف يعني. نعم
0: ايوه. طيب خلني بس اكسلك كذا بسيطه كذا، اذا رجعت الصداقه الحين انت تقول الصداقه ترجع ولا بعد خلاف كبير يعني، وانت متصالح مع نفسك خلاف كبير، بس هل الصداقة ترجع بنفس القوة ولا يصير فيها شوية حذر يعني؟
1: والله انا في وجهة نظري انا اشوف انها ترجع يعني حسب معدن الشخص الطرف الاخر يعني.
0: هو اقرب شخص لك يعني.
1: اذا كان الطرف الاخر معدنه طيب وما يمسك الحقد والحساسية والامور هذه راح يرجع طال عمرك احسن من اول علاقه.
0: أجل انت راعي المشاكل، احسك انت متصالح مع نفسك، بس انت مو انت متصالح عفوا مع الاخرين، بس انه انت تقول الامور طيبه يعني عادي يترجع والامور طيبه وكذا، لكن انا اتكلم عن خلاف كبير يعني لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين يعني. برضو انا باقي اكون فار تجارب مع فارق تشبيه بنفس القصه بنفس الشخص بنفس الحدث، معلش يعني ترى في عبارات يعني من احيانا يبادر بالصلح الشخص الغلطان ولا اللي حريص على العلاقه، وانت وش واحد انت اي واحد منهم؟
1: انا متسامح جدا يعني، انا متسامح جدا ما امسك خلافات، الخلافات الكبيره بين الاصدقاء ابو تركي من اكثر الامور تعقيدا يعني على قولتهم.
0: صح صح
1: يعني، لان الصداقه ليست مجرد علاقه عابره او مواقف ذكريات.
0: يا سلام.
1: بالعكس، ذكريات وثقه وتفاصيل يوميه تراكمت يعني عبر عشره من الزمن يعني.
0: عطني قصه.
1: فعندما يحدث خلاف كبير غالبا يمر الطرفان بمراحل.
0: صح صح،
1: مراحل عده يعني.
0: صح.
1: صدمه يعني منصدم من الموقف هذا او الخلاف اللي حصل مع صديقي وصديق الزمن، و يعني بابتعد بصمت الى ان تهدى المشاعر، انا من ناحيتي انا قليلا يعني، وأبدأ في التفكير بعقلانية وبحذر زي ما تفضلت.
0: أيوة حلو كلامك جميل عجبني بركان. بس أنا بسألك سؤال، عطني قصة كذا ولا تقول أتحفظ بالموضوع؟ عند في قصة يعني فعلا في خلاف صار ورجعت الأمور مثل ما كانت وأفضل؟
1: والله يا اخوي بتركي الحقيقه انا صارت لي يعني مع اقرب الاقربين يعني من العائله على قولتهم يعني قريب جدا مقرب لي شخص يعني ابتعدنا يعني اكثر من 5 أو 6 سنوات أو 7 سنوات الى بالامس القريب الى قبل شهر يعني صار موقف يعني. فهو بادر من نفسه يعني وزارني في الموقع هذا وزارني في المكان هذا، فمن ساعتها صارت العلاقه اقوى يعني زادت تغمقت اكثر بيننا الاثنين يعني. مثل ما تفضل يعني الخلاف يزيد الصداقة قوة يعني أنا من ناحية من وجهة نظر يعني يكشف لأن العلاقة كانت أضعف مما أن يظن أو خلاف ينهي مرحلة ويبدأ علاقة جديدة. يعني أنا بديت أنا وصديقي هذا يعني علاقة جديدة أكثر من قبل.
0: يا سلام.
1: نعم
0: الحمد لله الأمور طيبة يعني.
1: الأمور الحمد لله طيبة يعني أنا أشوف أن التسامح يعني أنه أكثر يعني أكثر يعني الشخص يتسامح يعني عندما يعني تشوف خلاف أهم من الصداقة يعني نفسها يعني أنا شوف ما غير مجبي يعني.
0: يلا الله يعطيك العافية حبيبي. شكرا لك يا أبو بركات.
1: شكرا جزيلا
0: يا زينك.
1: شاكر لك ولطاقم البرنامج.
0: الله يرضى عليك. نكمل معك مستمعينا، هل فعلا صداقة ترجع مثل أول بعد خلاف كبير ولا إذا انكسر شيء بالعلاقة مستحيل يرجع مثل ما كان؟ أبغى يعني واحد يسمع عشان يسمعك الطرف الثاني حتى لو بالصدفة يقول لا فعلا الجرح كبير وكيف يتصلح وكيف ممكن نرجع. وانت انت اي واحد من الطرفين يعني صاحب الخلاف ولا تحت المجهر؟ 011 40 5 3. ابراهيم مساء الخير.
2: هلا والله. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. هلا بالغالي. هلا بالزين.
2: مساك الله بالخير.
0: مساك الله بالنور والسرور يا حبيبي.
2: طيب ان شاء الله.
0: الله يرضى لي عليك ابراهيم.
2: يا الله دائم ان شاء الله.
0: الله يخليك رب ان شاء الله.
2: حفظك الله. اليوم موضوعكم عن الصداقه.
0: اي انا بدري ما ما ما احس انه في غموض باقي يعني. في ناس تقول لا ما يرجع، في ناس تقول لا والله. يعني انا قاعد اكتب انا صورتها في
2: بالله بس فضلا وليس امرا عليك يا ابو تركي تعيد لي صيغه السؤال.
0: طيب بعيدك صيغه السؤال.
2: اي نعم.
0: هل الصداقة ممكن ترجع مثل أول بعد خلاف كبير؟ شو ما قاعد أهولها كبير؟
2: يا أخي يا برا
0: هوال؟
2: يلا يا الله يطول عمرك يا
0: عمرك يا حبيبي.
2: أسلم.
0: أنا أقول الصداقة تقدر الصداقة ممكن ترجع مثل أول بعد خلاف وأقرب شخص لك والخلاف هذا كبير. هل الاعتذار ممكن يصلح أشياء؟ هل سبق ورجع لك صديق كان بينك وبينك قطيعة من سنوات؟ وكيف كانت الرجعة؟ وش خط الرجعة ذا اللي بينك وبينه؟
2: شوف يا إبراهيم
0: سم،
2: أنا بجيب أمثلة وبستشهد بأبيات من الشعراء.
0: سم
2: سمعت. إذا تعطيني مساحة الله يخليك.
0: خذ راحتك تفضل.
2: هالحين طال عمرك فيها قزاز عندك كوب قزاز قلاص قزاز صح ولا لا؟
0: صح.
2: انكسر حصل فيه هذا، هل يرجع زي ما كان أول؟
0: لا
2: ما يرجع. فالكلمة إذا خرجت ما ترجع، ولا تبين الناس على حقائقهم إلا طال عمرك الخلاف. عندما يصير خلاف ويصير فيه مشادة كل واحد يظهر للمخزون اللي عنده، أما طالما المجاملة موجودة وهذا وجاملني وجاملك هذه ما رايح تبينه، ويوم من الأيام تبتنتي الشدات هي اللي تظهر الكلا يعني النقاشات أو الخلاف هو اللي يظهر معدن الشخص صح ولا لا؟
0: أنت قلت كلمة حلوة بس إن شاء الله أني ما أنساها. كمل.
2: شوف طال عمرك يعني قدر الإمكان يا الإنسان تحفظ على الصديق اللي تعده صديق قدر الإمكان، لا تطلع كلام يجرحه وبعدين تروح هذا يقول كبر الخطأ. ما كل عذر يغطيه صح. مثل التعازي ما ترد المصيبة.
0: الله
2: يعني هالحين اللي الميت اللي يعزون فيه ما رايح يرجع الميت لكن يعزونه لكن ما صح ولا لا؟
0: صح.
2: أنا أشوف إن إن إن إن الخلاف وعندما يكون بينك وبين شخص خلاف أو مشادة كلامية وهو صديق عليك ويعز عليك يخلي ينطبق عليك بيت مريرة حبيل الله يسعدها ومسي عليه بالخير أبو ياسر من هالموقف يوم إنه يقول أنا اليوم ما جاز لي مجلس قمت خاصة من على قارب من على قارب أنا اليوم ما جاز لي مجلس قمت أبدله لو مجلس إلا الحالي الله يساعدني على لزمة الصمت لا صار زلة من رفيج أمالي.
0: والله
2: يعني فالشخص اللي يعزك ويقدرك
0: ما راح يجرحك،
2: التزم الصمت قدر الأمكان، خله يخطي بحقك ولا تخطي بحقه.
0: بس خلاص بيصير فيه جفا يعني.
2: إيه نعم بيصير فيه جفا، لكن لا هو إيه؟ خله هو اللي هذا، لكن وحتى ولو جفا ولا الناس ما تطلع على معادنها. يعني هالحين الصديق متى يبين وقت الشدة صح ولا لا؟
0: إيه
2: عندما نكون المجلس وكل إيه. كل بونا ما شاء الله هالفزعة وهالطيب وكل واحد وأكثر لا يتكلم عن الطيب والمعروف، الناس فاقد الشيء صح ولا لا؟
0: صح صح.
2: مع احترامي لكل من يسمعني، يعني ما أرجوني ما أجرح مشاعر أحد، لكن فيه يعني دائما، لكن عندما تكون الشدة ولا تعرف من تنصى وتعرف من يتخلى عنك. فأنا من خلال هالبرنامج يا أبو تركي أوجه رسالة، عندما يكون خلاف بينك وبين صديقك، لا واحد كل واحد يكب العشاء، كل واحد يعد مساوي صادق، لا أنت أولا لم على نفسك، أنت اللي اخترت هالشخص وتصادقت أنت وياه. فيعني على ما قال احفظ ماك بسماك زي ما يقولون. فيقول عبد الرحمن السديري رحمة الله عليه، يقول أنا صديقي لو غلط ما أقدر أجزيه إلا بصد وصفحة عن شناته، أدمح لها الحاضر علشان ماضي تعادلا بسيته وحسناته. أكيد له عليك معاريف ولا هذا، عندما يصير الخلاف وتنتهي الصداقة خل اترك الماضي، تناسى الماضي، ما تعيد الماضي وتكرر قدام الناس وكل واحد منكم يبرر لنفسه خطأ. فأنا أشوف
0: الله يرضى عليك إبراهيم، أنا مستمتع بحديثك يا عسل.
2: الله يرضى تسلم. عليك وعلى تسلم. والديك ويرحم
0: آمين.
2: والديك
0: آمين. شكرا.
2: وانت طال عمرك اللي تعطينا مساحة وتعطينا استرسال بالكلام، وهذا
0: بالعكس.
2: من طيبك ومن طيب معدنك.
0: الله يرضى عليك برنامجك.
2: والله أنا ما ودي أقولها قدامك، لكن أنا دائما كلمة كررها من باب الزنا لنفس منازلهم، الكلام اللي أنا أقوله قدامك الحين أقوله وانت ما
0: انت تسلم طيب. تسلم وسلم راسك إبراهيم، شكرا. ربا مساء الخير.
3: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
3: الله يحييك. والله شوف صراحة موضوعك شدني. بالنسبة ل
0: أو شيء، من وين تكلمين يا ربا؟
3: من الرياض.
0: من الرياض. سمعينا في السيارة؟
3: بس حاطة سبيكر.
0: أنت في السيارة؟
3: لا لا لا في البيت.
0: في البيت ما شاء الله، تفضلي.
3: بالنسبة للموضوع بتكلم عن نفسي صراحة. أنا الحمد لله سؤالك هذا في السيزن هذا أنا ما بديته، يعني انقطعت بي انقطعت السبل قبل ما أوصل لسؤالك هذا. صراحة أنا أشوف اللي حولي دائما اللي معاه حق زين، وش اللي يخونه طريقة الأسلوب،
0: صح
3: طريقته في الأسلوب، يجحف بحق نفسه بطريقة أسلوبه مع أنه معه الحق هو.
0: يا سلام عليك، صح طريقة الخلاف صادقة.
3: اي نعم. فأنا أشوف لو كان معه أي إنسان معه حق، يليت يكون طريقته بالأسلوب هذا، هو يكون معه السهم كلها ويغلطه في حاجة هو شايفها، عشان بعد المخطي يقدر لو كان يعني راكب راسه أو حاجة، ممكن إذا كان عنده معزة وما يقدره بيعتذر منه،
0: صح.
3: لكن هو معه حق ومثلا وجيه بالصوت ويجيه بخطاء هو فعلا مخطي، وترى ممكن بعد اللي عليه الخطأ ذا يركب حق ثاني،
0: صح
3: الموضوع على كيفك عن ظلم
0: صادق. طيب
3: مجيد ولا أرى طحنة هذه.
0: طيب ربا، هل اليوم الكرامة أحيانا تمنع الناس من إصلاح علاقاتهم؟
3: والله شوف ونختك، أنا الحين الصراحة يعني أنا مع الناس هذولي شوي من ذا شوي من ذا شوي من ذا، ليش؟ كل يحس بأنه هو اللي بس في الميدان،
0: صح،
3: وكل يبي يفرض نفسه،
0: فهمت؟
3: والأحل قسم بالله شوف، والأحل اللي عندي يعني الحين في الدنيا ذي إنه ما عاد في صديق. ليش يا أخي؟ ما عاد هو بمضمون، ما عاد في حتى نفسي أنا ما عادني بضمنها.
0: لا إله إلا الله، إيش دعوة يعني أنت يعني خليني أتكلم في السؤال كذا، يعني إذا رجعت صداقة ما راح ترجع نفس أول ولا بتصير فيها حذر يعني؟
3: لا ليش هو فعلا بتقول الظروف وما الظروف والظروف، بس هي اللي جايتها الظروف، فهمت؟ أنا ما لفظ أسمع مع فير وإيش يا فهمت.
0: الله يبارك عليك يا ربا، جرحك وصل يا ربا. ما قصرت، الله يعطيك العافيه يا ربا.
4: الله يعافيك.
0: الله شكرا لك. امل مساء الخير.
5: مساء النور، اهلا.
0: حياك الله يا امل.
5: ايوه ابو تركي،
0: انا ابغى ابغى ابغى يعني ابغى تعامل. واحد يقول لي لا الصداقه ممكن ترجع، ولكن لازم اقعد مع الطرف الثاني واصارحه. تعدل كان بها، ما تعدل ما عاد، انا ممكن اعطي فرصه ثانيه لكن بشروط.
5: هذا اللي انا كنت بقوله يعني.
0: إيه يلا عبري يعني، هل الصداقه ممكن ترجع بعد خلاف كبير؟ ترى كبير، هذه هوليها شوي.
5: ممكن الصداقه ترجع لانه في جذور، اذا كان لها جذور اساسا مستحيل تطلع هذه الجذور من اساسها. انا حصل لي موقف مع واحده من صديقاتي، يعني هي اخت لي. وفي يوم من الايام حصل بيننا خلاف، لاني يعني سبب بسيط اني تعرفت على ناس ثانيين غيرها، تعرف حب التملك.
0: ايوه في انانيه،
5: اذا انقلبت الصداقه ايوه فيها حب تملك، فهنا ممكن يصير شرخ يعني.
0: بس همشي ما توصل لمرحلة انتقام، مرحلة العداوة، مرحلة
5: لا لا لا، ما وصلت مرحلة العداوة، بس انفصال، انفصال بسيط يعني، انه ما عاد العلاقة زي اول. الراحة يعني، هي كانت صديقتي ومعلمة معايا، وفي نفس الوقت في البيت جارتي.
0: اوه يعني يعني يعني المحيط قريبة، وفي البيئة قريبة، وفي العمل قريبة. طب نعم. ايش اللي صار طيب؟
5: اللي صار انه انا حصل لي موقف مع واحدة من صحباتي. طيب. بعيد عن المدرسة يعني. وهي ذكرته داخل المدرسة، هم ما لهم صلاح يعني، انت انا اعطيك اسراري تذكريها هنا ليه؟
0: هذه
5: هذا اللي يعني خلاني احط علامة استفهام.
0: ايوه ايوه ايوه، يعني في المواقف في في في بعض الخلافات تبان الصداقه الحقيقيه، صح ولا لا؟
5: نعم.
0: طيب وش اللي وصلها لهالمرحله يعني؟ سؤال يعني، ما تؤمن بعلاقتكم ولا ما تثق فيك، ولا في مشكله
5: لا
0: بينكم؟
5: لا يمكن هو خوف،
0: ولا انت طيبه بزياده؟ ها
5: خوف اني ابتعد عنها بعلاقات جديده، وفي نفس الوقت انه متمسكه فيا.
0: ايوه ايوه،
5: تعرف انه ترى انا اللي اعرف اسرارك، انتبهي.
0: ايوه كانها كنقاط ضعف بالنسبه لك انت.
5: ايوه كانها نقاط ضعف.
0: والله مشكله يا اخي، هذه مشكله.
5: بس بعدين يعني كطرف ثالث تدخل، اللي هي والدتها يعني من معزتها لي.
0: ايه
5: وتصلح الموضوع والحمد لله، رجعنا احسن من اول كمان.
0: طيب طيب تسامحينها؟
5: اي سامحتها خلاص.
0: طيب مثل او افضل ولا يعني مثل يعني اقل من اول ما كانتها يعني، او نزلت مرتبه؟ لا شوي
5: لا نفس يعني، ما اقدر اقول نفس المرتبه، بس انها لسه لا زالت صديقتي، وهي مربيه بناتي معايا وانا مربي عيالها. بس اللي بعدنا شوي انها نقلت يعني، انا من مدينه الطائف وهي راحت مكه.
0: طيب اعتذرت منك؟
5: ايه اعتذرت مني، وانا كمان في اخطاء سويتها اعتذرت
0: منها. الاعتذار اللي بينكم يكفي لاصلاح كل شيء اللي صار بينكم، ولا في اشياء ما تنسونها؟ زي الان انت ما نسيت الموقف.
5: لا في مواقف ما تتنسى، بس ما خليها
0: تاثر
5: على علاقتنا.
0: ايوه
5: خلاص. ايه في شيء اكبر من كذا.
0: الله يرضى لي عليك يا امل، شكرا لك، ما قصرتي والله يا امل، يعطيك العافيه.
5: شكرا، انا اول مره اشارك في اذاعه وجالسه اتابعكم لي سنه.
0: ما شاء الله، من وين تكلميني يا امل؟
5: بس ما الله رد من الطائف.
0: ما شاء الله تبارك الله، يعني حلو حلو حلو كلامك. بالعكس يعني ترى انت قلتي كلام ترى ممكن يفيد غيرك، انه يا جماعه انا اعتبرك انه انت اقرب شخص لي، ولكن تبقى اسرارنا مع بعض. لكن افشاء السر بسبب انك تفتح باب للشيطان، انت الان فتحت الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني النار في وجهك، وهذه مصيبه وكارثه، وهذه غالبيه الخلافات بين
5: ها؟ المفروض انه ما تطلع اسرار برا.
0: إذا كان هو يؤمن أو هي تؤمن بعلاقتكم الحميمية وعلاقتكم وصداقتكم وأمانتكم البعض يعني، فأنا أنا لا تزعلي مني، هي أخطأ طبعا، الله بس الله يهدي سركم إن شاء الله.
5: آمين.
0: إيه شكرا لك، أنا محضر شر، أنا محضر خير، أنا شكرا لك يا أمل، سامحينا. طيب بس أمل طيبة، واضح أنها طيبة وأصيلة ومكبرة دماغها. نبي ناخذ فاصل ونرجع نتكلم عن الصداقة، وعندنا موضوع المواقف صنعت يومك أو زعلتك. 011 40 5 3

0: عز النهار. عز النهار.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

عز النهار. عز النهار.

عز النهار عز النهار.

0: حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في عز النهار وفي الساعة الثانية من البرنامج. عسانا عسانا عسانا ما أبطينا عليكم يا جماعة. اليوم موضوعنا عن الخلاف، نبي فضفضة، وهل فعل لو رجع بنفس مرتبته؟ فموضوعنا اليوم عن الصداقة، هل ممكن ترجع مثل الأول بعد خلاف كبير؟ شاركونا على 011-40-53. من معنا حمود، مساء الخير.
1: هلا والله، كيف الحال؟
0: هلا بالزين، هلا بالغالي، هلا حبيبنا.
1: انت الزين والقمر والعسل بعد.
0: يا زينك يا زينك ويا سواد ليلك. واحد
1: الله يوفقك ان شاء الله. انت صادق، اسمع يا استاذ ابراهيم، سم دائما سم. صادق اللي صادق مع الله.
0: يا الله، عميق الكلمه ذي.
1: نعم، اللي صادق مع الله صادقه والله. اللي يلف ويدور يبزوط يا ابوي يسيبه.
0: والله كلام في الصميم يا حمود.
1: وهذا معك اخوك المحامي فيصل النشوان، هذا هو بيكلمك.
0: عطني اياه. هلا فيصل.
2: اهلا وسهلا.
0: هلا حبيبنا، هلا قلبي.
2: اياك الله استاذنا، يا هلا وسهلا.
0: أبعلق على كلام حمود واكمل معك يا فيصل، طيب؟
2: سم.
0: حمود ذكرني بكلمه، طبعا اذكر قالتها الوالده قبل 30 سنه الله يرحمها. قالت الصادق مع الله صادق مع الخلق، يعني لأنه إيه، فتبي تثق في أحد، ثق في واحد يصلي، يذكر الله، يخاف الله. هذه الأمور الدائمة الدينية، طبعا أحب الصالحين ولست منهم، لكن أنا أعرف أنه هذه العبارة مهمة جدا، لازم ناخذها بعين الاعتبار. اليوم موضوعنا يا فيصل، بما أنك دخلت معنا يا محامي يا جميل، أحيانا يصير في خلاف كبير بينك وبين صديق، لكن وش أول شيء تسويه؟ هل تواجه، تنسحب؟ وطبعا الخلاف كبير، هل الاعتذار ممكن يصلح أمور كثيرة؟ هل سبق ورجع لك صديق بعد قطيعة؟ عطنا بعد قصص، بما أنك محامي أكيد واجهت قصص في حياتك طبعا.
1: ولك خاصم 50%، أنت وعملاك.
0: الله يطول. بنسوي له إعلان اليوم ترى. فيصل نشوان، ها؟
2: سم صحيح.
0: أول شيء تنورتنا في إذاعة المملكة العربية السعودية، إذاعة الحكومة طبعا، وآلاف الناس يسمعونك.
2: شرف لنا.
0: وفيصل نشوان، أنت محامي ولا لا؟
2: صحيح. الله يسلمك.
0: حمود يحبك، قاعد يسوي لك إعلان بطريقة غير مباشرة.
2: والله أبو عبد الله عزيز وغالي، والله يجعلنا عند حسن ظننا.
0: الله يرضى عليك. طيب،
2: بالنسبة يعني نقاش الحلقة وعنوان الحلقة، ما في شك يعني الدنيا هذه الله عز وجل يقول وقد خلقنا الإنسان في كبد، ففيها كبد في الحياة ومشقة وخلافات وخصومات وخلافات.
0: صح.
2: لكن السعيد اللي دائما يطلع مع الناس بأقل الخسائر وأقل الأضرار.
0: يا سلام.
2: ولا يحاول دائما وأبدا أن يزيد الخلافات والشقاق والخصومات والخلافات.
0: يا سلام.
2: بالنسبة للحل الأمثل اللي أنا أشوفه يعني في الحياة، والخبرة يعني ما زال واحد مكتب العمر ويتعلم دائما وأبدا، لكن أنا دائما وأبدا مع المواجهة بلطف وبأدب. الله عز وجل إذا يا الذين من جاكم فاسكم بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. أحيانا قد يأتي شخص يعني إما حسود ولا غيرة ولا مريض ولا خلافة، يسعى أنه يقع بينك وبين أحد الأصدقاء الأعزاء لك، ولا شريك ولا أخ ولا خلافة الله. أنه يعني يشغل البغضاء بينكم ولا الشحناء وخلافة. فالأفضل أن الواحد يروح مباشرة يتوجه للصديق هذا، يسمع منه ويحاول يفهم منه.
0: صح.
2: يحاول يحل الموضوع بينهم بشكل ودي، إن حصل وتيسر أن تعذر هذا الأمر، يشوف صديق مشترك يعني يكون عاقل وحصيف، لأنك أحيانا تلجأ لشخص يكون للأسف يصب الزيت على النار.
0: صح. فيصل كلامك جميل وأنا مستمتع بكلامك، لكن لما يكون هو طرف وشريك في الموضوع يعني، فهل أنا من حقي أن أنا أبادر وتابع وراكض؟ بعض الناس يراها من يعني شوي فيها مع فارق تشبيه يعني مذلة شوي، فهمت؟
2: عزة النفس.
0: إيه
2: والله، شوف طبعا هي هو مو قرآن منزل كلام أو واحد. صح. زاد واحد يساوي اثنين.
0: صح.
2: لا طبعا كل حالة وكل خلاف يختلف يعني طبيعة معالجته وطبيعة حله وخلافه. ممتاز. يعني حلو. الخلاف بين الأخ ليس الخلاف بين شخص صديق، لا هذا أخوك من أمك أبوك أو أخ من الأب ومن الأم، لا العلاج يكون غير الصديق العادي في نشور خلافات، هذه فيها قطيعة رحم وفيها صلات رحم وفيها يعني أمور أخرى متعدية.
0: تدري عاد أنا بيصة كلامك جميل، أنا أمس صار موقف واحد من الشباب، بستغل وجودك بدقيقة فيصل. أمس واحد من الشباب يحكي لي قصة، يقول أنا كان واحد يشتغل معي ولعل خان الأمانة وراح سوى يعني الطريقة بأسلوبه وبشكل كذا، يعني هو خذ أسرار العمل وكذا، يقول تضايقت يعني وجرحني وجاي ينافسني.
2: أي
0: يقول أنا تضايقت في البداية، لكن والله دق علي بعد فترة قال سامحني وأنا أخطيت بحقك، يقول اعتذر مني وكذا.
2: صحيح.
0: قال له وينك؟ قال له أنا أكل في مكان فلاني. قال أنا بجي أكل معك. يقول انصدم مني. انصدم. فيوم جاء قال غريبة تعاملت معي بهذا الأسلوب. قال والله يا أخي أنا لو أعطى الله كل سائل من خلقه ما سألته ما نقص ذلك من ملكه شيء.
2: صحيح.
0: يعني.
2: نعم نعم.
0: يعني الله الرازق، يعني أنا ما بيد شيء، شك والله
2: الله
0: يعني.
2: شك الله كاتب لابن آدم رزقه من يومه في بطن أمه.
0: صح صح.
2: ولو يقف من يجي وجهك من يقف، وربي كاتب إن هذا الشيء يصير لك.
0: أيه.
2: يصير لك.
0: يا سلام.
2: بيجيك بيجيك.
0: يا حبيبي.
2: وحنا بس مجرد احنا نعمل في هالاسباب في هالدنيا.
0: الله يرضى عليك المحامي.
2: شاكر مقدر لكم.
0: فيصل نشوان شكرا لك. شكرا حمود يعطيك العافيه. ناخذ امل. امل مساء الخير.
3: يا هلا مساء الخير.
0: حياك الله يا امل. من انت تكلمينا؟
3: يعطيك العافيه. كلمك من المنطقه الشرقيه من الحسا.
0: من الحسا. أيه. امل انا ابغى قصه وابغى واقع وابغى مشكله عاشها او عاشتها امل. وفعلا بعض الامور يعني في اليوم تعليقات المتصلين في فارق كبير. واحد يقول ذا الكاس انكسر ما يتصلح، واحد يقول في مشكله، يعني معليش يعني انا ابغى الشفافيه. تفضلي.
3: ايوه بالنسبه لموضوعكم اليوم موضوع صراحه جميل جدا. انا بحكم يعني مجال عملي امر بمواقف ممكن انا نفسي مريت بمواقف من فترات زمنية مختلفة ما بين أشخاص صداقة قوية وصداقة مجرد زمالة، لكن طلعت بناتج في هالحياة وأنصح فيها دائما كل من يمر بموقف، دائما لازم نحط لنا يعني حلوة الصداقة جميلة جدا، لكن دائما نحط لك نقطة أو نقطة لا تتجاوزها مع الصديق، لأنه في يوم من الأيام تنجرح منه سواء كان بكلمة بتصرف. لأن سبحان الله العلاقات طبيعية ما بين شخص، الإنسان لما تقوى العلاقة ما بينه وبين شخص ثاني يتمادى، يعني ما يحط حدود.
0: أيوة.
3: وعدم وضع الحدود هذه يخلي الشخص الثاني يتجاوز، ربما تجاوز في الكلمة في التصرف في أسلوب.
0: صح.
3: ممكن حتى أنت تتعامل مع شخص بنية صافي أو مثلا تتعامل معه بكامل شفافية، لكن مع الوقت تكتشف أنك أنت هو ما يبادرك بنفس الشيء فتنصدم.
0: إيه.
3: حتى ما توصل لها المستوى دائما حط عندك خط ممنوع تجاوزه، صديقي وحبيبي وصاحبتي وكل شيء عندي.
0: هذا طبعا أنت كلامك للي بيجدد علاقته مع صديق، يعني حلو كلامك منطقي، حلو الحدود. إيه. حلو اني انا ما اتجاوزها
3: من الاول، لا من بدايه الصداقه انا ليه اوصل لمرحله اقع فيها علشان بعدها اقول يا ريت ويا ريت.
0: وقع الكثير امل وقع الكثير، يعني الان الكثير وقع في المصيبه هذه.
3: ايوه هذا المشكله، نحن ما نحس فيها الا لما نجربها. يعني مهما الواحد، انا ليش اقول لك؟ لاني انا مريت فيها ومر فيها غيري، وانا بحكم عملي عندي تمر علي مثلا في المدرسه تجارب بين صديقات وزماله اشوفها قدامي.
0: ايه.
3: فجاه تتغير، ما تمر مستحيل دوام الحال من المحال مهما كان الانسان. يمر علينا كلنا كذا، تمر علينا لحظات نتغير سلوكنا، غضبنا او مثلا تراكمات علينا من شخص معين، نسامح مرة نتجاوز عن نقطة، لكن فجأة نشوف نفسنا إن ننفجر
0: عند الحلقة الأضعف. صح.
3: إيه. فهذا الانفجار أنا ليه أوصل نفسي لهذا الانفجار؟
0: صح.
3: لما أحس إني أنا قدمت وهو ما قدم مثل اللي أنا قدمت.
0: الله عليك.
3: أيوة. فعلى شيء كذا أوصل له الانفجار؟ لا ما أوصل له الانفجار، مثل ما يعطيني أنا أعطي. يعني مثلا مرت علي أنا علاقة قديمة، يعني صداقة، أول شيء هي صداقة قوية جدا. أنا كنت معها شفافة جدا، وهي من العائلة، يعني مش بعيدة عني.
0: إيه.
3: إننا مع بعض، نروح مع بعض، نكلم بعض بالساعات وكل شيء. أنا عندي أنا بالنسبة لها كتاب مفتوح.
0: يا سلام.
3: مع الوقت سبحان الله أكتشف أشياء من الأهل أسمع عنها أنا ما سمعت منها. فهذه الأشياء كانت أتجاوزها. بعدين يقول لا ما عليك كبري نفسك، يمكن بتتكلم بعدين، أوكي مش مشكلة. ما تكلمت هي ما تبغى تتكلم.
0: إيه.
3: حتى وصلت لمرحلة لما تزوجت هي زحفت مني انسحاب غير طبيعي.
0: إيه.
3: يعني لدرجة إن أنا قلت ممكن فيها شيء، لا اتصال لا مكالمة لا رسائل ولا شيء. فلما واجهتها قلت نعم يعني ليه لهالدرجة ما تكلميني؟ قالت لا خلاص أنت تزوجتي خلاص أنت تكونين مشغولة أنت. طيب ليش سبقت الأحداث؟ أنا للثاني توني متزوجة يعني حتى لو مهما كنت مشغولة لابد أن في ساعات مهما كان الإنسان ما يفصل كذا ينسحب بهالقوة.
0: أيوة
3: فهذه السحبة أثرت فيني صراحة.
0: طيب.
3: يعني أنا أقول حق نفسي كنت أهدي نفسي في هالفترات الحين بعد هالانسحاب هذه حطتني شايف كأنه صحيت من نوم أو صحيت من حلم كان جميل جدا إنه يعني لهالدرجة صارت صداقتنا مجرد بس ما نتزوج كان عقابها أن أنت تستحبين من حياتي لهالدرجة. لا كانت جدا قاسية علي بهالطريقة مع أني حاولت على قد ما أقدر أبين لها مع الوقت أني أنا أكلمها أنا أبادر أكلمها أقول لا أنت مشغولة أنت ما أدري إيش أنت يعني هل كان زواجي ذا سبب أنه يقطع علاقة
0: إيه يعني بعض المواقف يمكن تبان فيها العلاقة والصداقة بينكم يعني.
3: أيوة
0: فهذه
3: خلتني خلاص من بعدها مهما أسوي علاقة والله صارت بالنسبة لي أنا نقطة تحول مهما تكون في ما بيني وما بين شخص صداقة لكن في حدود حتى بحيث أنه لو بدر منا شيء أو أنا ما أتجاوز ويبدر مني شيء لأن لو صارت علاقتي قوية معهم ممكن عن طريق المزح عن طريق الكلام لا إرادة يؤخذ علي
0: الله
3: أو أني ما أنصدم فيه مثل ما انصدمت.
0: صح
3: بعد كذا دائما أنبه أي أحد أشوفه مر في موقف أو قبل لا يمر
0: حط حدود لأن أمل تسمحي لي أقول حاجة عشان باخذ اتصال غيرك يمكن هي اللي حاطة حدود وانت خذيت الدرس هذا ولا
3: كيف يعني؟
0: يعني ممكن هي حاطة على على على كلامك يمكن هي حاطة حدود وجالسة تفسرها بكيفها لكن مو جالسة تعطيك أكثر مما تعطينها فهمتي؟
3: أي لا بالنسبة لها يعني الموضوع كان بالعكس كانت تتكلم لي أو تسألني كثير تدخل في حياتي كثير تسألني عن حياتي يعني كل حاجة مثلا لو أغيب أو تسألني عنها إيش قالت
0: لها. طب ليش ليش تكشف هذه الأقنعة في بعض المواقف الغريبة واللي هي ما في أي إشكالية لكن تكشف أقنعة إنه فعلا الشخص هذا ما كان صادق معي في يوم من الأيام؟
3: أيوة
0: ليش؟
3: مش ما كان صادق كان حريص إنه ما يكون واضح
0: واضح
3: يكون
0: واضح
3: شفاف أيوة. لكن أنت مطالبة إن تكونين شفافة
0: أعتبرها من المرادفات عاد صادق صراحة
3: أيوة
0: أيه. الله يجبر بخاطرك يا أمل كفيت وفيت شكرا على الدرس الجميل
3: على المساحة اللي أعطيتني إياها
0: الله يرضى لي عليك ما كفيت وفيت شكرا
3: وعلى فكرة هذه أول مرة أنا أشارك في أي قناة صراحة.
0: وشلون وصلتي لنا عن طريق عن طريق السيارة ولا عن طريق
3: والله عن طريق السيارة أنا كنت أتابعك
0: تسلمي
3: فدقتك
0: نورتينا شكرا يا أمل يعطيك العافية
3: شكرا لك يا هلا وسهلا
0: 011-40-53 معنا سارة
4: أهلين هلا والله
0: طولنا عليك سارة نفسه تمام
4: لا والله بالعكس استمتعت أنا بكلام أمل
0: أمل تعطينا ترى على فكرة ترى الناس تربي والمجتمع يربي والمواقف تربي وتصنع منا إنسان كامل كيف يتعامل مع المواقف الصعبة هذه ومع الأشخاص اللي كنا في يوم من الأيام نفتح لهم قلوبنا نفتح لهم بيوتنا نفتح لهم مشاعرنا فأمل أنا عطتها مساحة لأنها صادقة وكلامها منطقي وقالت أحيانا الحدود حتى ما أنصدم من الواقع هو لها مكان عندي بس في حدود يعني
4: صح كلامها فعلا يعني كلامها حس انه كخوف ما شاء الله يعني تجربتها يعني نستفاد منها
0: طيب خلني بس اسالك اسئله يا انت محضره كلام ولا اسالك
4: عادي اسالني واحضر كلام
0: طيب هل من غالبا يبادر بالصلح الشخص الغلطان ولا الحريص على العلاقه
4: لا الغلطان اذا حس
0: الغلطان
4: يعني اذا عنده احساس مشاعر يبادر
0: طب هل ممكن
4: في شيء اكيد
0: بيصير شيء ما فيه طيب وش اللي في خاطرك تم متعلقين عليه هل ممكن يعني ترجع العلاقات مثل اول ولا
4: صار لي موقف انا
0: يلا باختصار عشان ما سمعت صلاه واجد يلا
4: اي تمام انا بس صار لي موقف واحد انا الحمد لله علاقاتي تمام حاطه حدود وحلو الحدود يكون واحد لان اذا انت تعدى هم الحدود

0: فأنا الحمد لله قدر المستطاع أحاول أحدد يعني أحط حدود حلوة يعني محترمة في احترام. وعجبني كلمة المحامي الأخ صديقك الصادق مع الله، يعني أنت تثق في كل شيء، اللي يصلي يخاف الله بيقول كل شيء، يعني ما عنده متربي الحمد لله. أنا صار لي موقف وفعلا انجرح برد الموضوع يعني، وبادرت به ووضحت لها المشكلة، وما زالت هي مصرة على أنها هي مش الغلطانة. فأنا هنا حطيت بريك، قلت لها خلاص أنت صح وأنا أعتذر، يعني ما أكمل الموضوع يعني، وخلاص العلاقة ما رجعت. أنا بخياري أنا.
1: وش كان يعني مشكلة الخلاف بينكم يعني؟
0: مع النقاش يعني، كانت نقاش يعني
1: في أنا داري في عبارات في قصص في ماضي.
0: لا كان هي مو بعشة عمر، لا يعني هي علاقة سنين بس يعني تمادى في النقاش في الألفاظ.
1: أيوة.
0: أنا هنا سويت بريك، ما قدرت يعني. هي فوق المشكلة أنها صح أنا حطيت هنا خط أحمر ما أرجع، أنا اللي ما رجعت.
1: مشكلة بعض الكلمات اللي تنقال بلحظة غضب تكون أثرها يبقى سنوات، وهذه المصيبة.
0: الواحد أوكي تصير في أشخاص مثل مرة يعني هم عزة عندي، أوكي رجع العلاقة ووضحت النقطة، بس في كابرون في النقطة هذه لأن حطيت بريك والحمد لله الأمور تمام وأمشي الحياة.
1: يا سلام عليك يا سارة، الله عليك، كفيت وفيت يا سارة، ما قصرت.
0: غادة وين هي غادة؟
1: غادة بدق عليها يلا موجودة.
0: يلا متعودة مرة خالد مرة غادة، ما يصير كذا.
1: منو خالد؟ أنا إبراهيم. أنا
0: إبراهيم. قلت خالد اللي كان سابق معاك.
1: إيه خالد حيدان، الله يمس راح المسا. خالد خالد صار كاي ليلي. خالد أنا أنا أنا أنا شو اسمه النقطة المشتركة بينهم، بين خالد وبين غادة. شكرا لك. نايف مساء الخير.
2: حياك الله.
1: حياك الله أنت.
2: الله يسلمك.
1: شلونك طال عمرك؟ طيب إن شاء الله.
2: شلون أبو تركي؟
1: الله يرضى عليك. سارة قالت كلام، خلينا نبدأ مع بعد ما انتهت سارة. قالت
2: نعم
1: بعض الكلمات تنقال بلحظة غضب أو رب كلمة

0: هذا الكلام صحيح أخوي إبراهيم، لأن صراحة الأقارب، شوف الأقارب إنك لازم تتعامل معهم بحدود.
1: أنا فكرت بتقول أقارب عقارب.
0: والله هم عقارب عقارب.
1: طيب.
0: فأقول لك إنك لازم تتعامل معهم بحدود صراحة، الكلمة توزنها مثل ما تفضلت أخوي إبراهيم، والمنطوق عكس الناس اللي خارجين عن العائلة ومحيط الأسرة بشكل كامل. لأن صراحة بعض الناس يشوفها ما يتحمل الكلام، ما يتحمل الـ مثلا الكلام القاسي أو الجارح زي ما تفضلت الأخت سارة. فأنا بالنسبة لي أخي إبراهيم أوزن كلامي وحط حدود يعني صراحة للكلام. أوكي زعل ما زعل، والصداقة يعني أن الواحد يكون صديق مو طيح الميانة مرة، ولا أنك تمون عليه مرة وتقول كلام جارح زي ما تفضلت سارة. أنا أعيد بالموضوع سارة، لأن الكلام الجارح يأثر بالشخص أخي إبراهيم مهما كان، بيشيلها بقلبه، يقول لك لا والله عادي أنا ما شريت منك يا إبراهيم، وهو يروح في الليل ما ينوم
1: إيه؟
0: يفكر كلمة إبراهيم، تقلب الليل كله، ليش إبراهيم قال كذا، وليش إبراهيم سوى كذا، وليش وليش. فالواحد يوزن كلامه، لأن الناس صراحة بعضهم يتحمل وبعضهم شخصيته ضعيفة ومهزوزة، عرفت أخي إبراهيم؟
1: صح.
0: وبعضهم كلمة توديه وكلمة تجيبه. فالواحد لازم إنه يضع مقياس ميزان للناس، بحيث إنك ما تخسر الناس، بحيث إنك ما تغلط على الناس، بحيث إنك تكون واضح مع الكل. صراحة أخي إبراهيم الآن المجتمع صار يعني صار الواحد مود حسي صراحة. ليش؟ لأن هذا يزعل وهذا ما أدري شوي، وهذا زعل مني وهذا سوى وهذا، وتجي يوم الثاني تلقى الواحد براطمة مترين، ليش فيك سويت لك أنا؟ تلقاه زعلان. فالواحد يوزن كلامه ويأخذ أموره بسلاس ويكسب الناس، لأن الأول شيء أخي إبراهيم يعني الأخلاق والاحترام للآخرين هذا من نبل الشخص.
1: صح.
0: كل أمانة زي الأخ إبراهيم المعيدي يعني شخص محترم.
1: يا ربي يا ناس يا ربي. حبيبي نايف شكرا. حمستني مرة، كفيت ووفيت نايف، فخور فيك أنا، أحبك أنا. شكرا نايف، يا زينك يا زينك، يعطيك العافية. عبد الرحمن مساء الخير.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله أخوي إبراهيم، بشرني عنك، عساكم طيبين كلكم.
1: يا رب لك الحمد يا حبيبي.
2: الزملاء كلهم طيبين.
1: طيبين يا حبيبي، تفضل عشان الوقت بس يا عبد الرحمن.
2: نكسب الوقت بس، نكسب الوقت.
1: تفضل.
2: الأيام كفيلة أن تظهر لك معادن الرجال.
1: يا سلام.
2: مرة يعني تعاملك مع الرجل يظهر لك أصلا منفصل. فالواحد برضو يتغافل، التغافل يا يعني مطلوب. لو كل كلمة تجيك ولا تطلع منك تحسب لها حساب تتعب نفسيا،
1: حتى لو خلاف كبير.
2: والله لو خلاف كبير يعني أنا أذكر إن صار بيني، ما صار خلاف أصلا، ما صار في شيء، واحد من الجيران أخذ على خاطره مني، تركته لين زانت أمورنا ورجعنا صداقتنا أحسن من أول.
1: ممكن أعرف إيش صار وإيش اللي؟
2: ما صار شيء، ما صار شيء، هو أخذ خاطره، أنا ما أدري إيش سبب أخذ خاطره مني. سويت عملية، خدت له يدق علي، كيف الحال يا أبو سعد، بشرني عنك، والله ما فتحت موضوعه، ليش زعلان ولا إيش ولا من زعلان. رجعنا أكثر من أول، صداقتنا رجعت أكثر من أول.
1: يا سلام سلم يا حبيبي.
2: يعني يقولك هذه يعني هذه من نوع من التغافل. لا تسأل يعني أشياء يعني تسأل يعني شيء خلاص الموضوع انتهى. صح. بالنسبة لي وبالنسبة له، فهو بادر وجزاه الله خير بادر. فأنا أقول جزاك الله خير، ولا فتحت معه موضوع، والله ما قلت له وش فيك وش ما فيك أبدا. سولفنا ورجعنا ونعو ونصلي ونطلع من المسجد ومشي سوى الآن، وعياله يشوفون ويسلمون علي وأنا أسلم عليه والحمد لله طيب الأمور. لكن في فرق يا أخوي إبراهيم بين الخلاف والاختلاف. لما يكون فيه اختلاف وجهة نظر هذا ما في شيء، لكن الخلاف والخلافات، الخلافات العائلية، الخلافات الأسرية، الخلافات بزملاء العمل، هذه هي المشكلة الحقيقية، هي اللي إذا أخذت لها منحة وجمني يعزز فيها، لأن ترى في ناس يعززون ذا الشيء. هذه مشكلة، كون واحد يقول إيه قل له لا تسكت عنه أو تقل لها لا تسكتين عنه، هذه هي المشكلة. لكن الإنسان يحكم عقله يا أخوي إبراهيم، يحكم عقله ويدرس الموضوع من جميع جوانبه، فبالتالي تنحل المشاكل كلها يا إبراهيم.
1: يا زينك يا عبد الرحمن، كفيت وفيت، شكرا لك يا عبد الرحمن، بيض الله وجهك.
2: وفاء
1: وفاء مساء الخير.
3: هلا لسان النهار.
1: حياك الله، يا هلا وسهلا.
3: الله يحييك.
1: تفضل.
3: شوف أنا سمعت كثير أنهم الخلافات ترجع زي ما يرجعون زي ما هم عليه. أيوه

0: جد مو في كل الأمور، في أمور صراحة على حسب النفسية، على حسب النفسية، على حسب الظروف وعلى حسب الموقف اللي صار. يعني أنا صار لي موقف مع صاحبة، كانت معي صاحبة يعني يمكن 10 سنين، بس انخطبت اختفت من حياتي كلها.
1: أيوة.
0: وأنا بعرف إيش السالفة، انخطبت وتزوجت، سمع أسمع أخبارها تزوجت وانخطبت واختفت من حياتي. وبعدين لما صار عندها بنية عمرها تقريبا 5 سنين رجعت لي. إيش كيف صار وإيش صار ما إيش صار ولا أدري إيش صار، ليش انقطعت، ليش بعدت، وليش رجعت، أنا ما أدري شو قصة. ولما رجعت وتسولف معي، طبعا أنا ما جبت لها سيرتنا ليش انقطعتي، سكت على الموضوع. بعد فترة شوي انسحبت، حست إن علاقتي معها فترة انسحبت من نفسها، انسحبت. يعني مو كل الأمور أقدر أسامح وأقدر أنسى والكلام اللي سمعته.
1: هذا الموضوع، موضوع العودة والانسحاب، العودة والانسحاب، هذا وشو؟ هذا جلد ذات ولا عدم قناعة ولا
0: والله ما أدري صراحة إيش للآن، أنا ولا أدري إيش السبب.
1: طيب أنت في هاللحظة تبادرين
0: بلوك
1: أنت سكيت بلوك ولا هي أعطتك بلوك؟
0: لا أنا أتصل، أنا أسأل بلوك، أكلم بلوك. أنت عرفت إن بلوك لما أكلمت من تليفون ثاني غير تليفوني، عرفت إنه كان يدق التليفون، عرفت إن هي مسويت البلوك. أنا ليش؟ طيب مش
1: عارفه ليش. طيب معلش ودي اسالك سؤال، هل هل هل من حقك انت اليوم لما تشوفين احد يزعل بدون سبب وثم ذهاب وعوده، بعدين انت تفكرين انه الموضوع انت اصبحتي في زاويه ضيقه، يعني ايش ممكن تسوين؟ يعني هل بتسامحين، هل بتبررين، هل بتبادرين، هل بتقولين لا والله كرامه؟
0: علاقه اقل لها اسهم تقنعني ايش السبب، كيف في ظروف، ايش فهميني. لكن بعدين كيف تبعدين كذا وترجعين كذا، طيب ايش السالفه، ايش السوالف؟ وبعدين شافت اني فتور انسحبت من حياتي، لان انا بيني وبيني ما صرت احس انها وشو ذيك الصديقه اللي كنت انا عارفه بالضبط.
1: طيب انتهت علاقتكم الحين؟
0: خلاص انتهى، ما اعرفها عشان ما ادري عنها
1: ولا تدري عنك؟
0: بدري الله أعلم والله ما أدري عنها. شكرا.
1: طب في هذه الحالة إيش ممكن أسوي أنا؟ طب يلا أعطيني كذا من وجهة نظرك. يعني
0: والله شوفوا، أنا يعني أنا ما فكرت حتى، يعني أنا ممكن لو فكرت إني أسأل عنها أقدر أوصلها، بس أنا أحس إنه خلاص ما أنا داعي.
1: الله عليك، يلا شكرا وفاء، يعطيك العافية، ما قصرتي. ناخذ آخر اتصال معنا. من معنا؟ نواف، مساء الخير.
2: ما شاء النور يا ابو تركي،
1: والله الناس موجوعه يا اخي، وانت موجوع بعد؟
2: والله الكل موجوع يا ابو تركي.
1: ايه موجوعه. ايش اللي صار معك يا نواف؟
2: اولا الله يمسيك بالخير اخوي ابراهيم.
1: يا حبيبي ويا قلبي يا
2: جميع المستمعين. يعني في صراحه مشاركه، والله ما ادري ايش اسمه، احد المتصلين قال الايام كثيره بان تظهر لك ما يعني معدن الرجال، وهذا يعني شيء صحيح والله. بالنسبة لي أنا والله كان عندي صديق، يعني كان أخ، يعني تشارك أنا وياه يعني جميع الأمور، فحدث هناك خلاف، يعني أنا كلمته وعاتبته في هذا الشيء، وكان خلاف يعني أنا صاحب الحق فيه، يعني أرى أني أنا صاحب الحق فيه، ولكن يعني سبحان الله زي ما تقول تغير 180 درجة، تطرق الأمور خارجة عن يعني هذا الشيء، ودخل في مقارنات ودخل في فالصراحة يعني أنا انصدمت في هذا الرجل، يعني صراحة بالرغم أنهم دخلوا ناس من الشباب وحاولات الصلح وكذا، لكن أنا أشوف أنه هذا الشيء حدث شر كبير، مستحيل أنه يعني يرجع ويتساوى، مستحيل.
1: خلاص
2: الواحد إذا يعني كلمته وعاتبته في شيء وراحوا لنقطة بعيدة، أو أنه يتكلم في مقارنات، أو زي ما تقول يطمع ما كان مخفي.
1: طيب أنت حين واجبك أنك تصلح الموضوع ولا تنسحب؟ سؤال.
2: لا أنا بالنسبة لي أنسحب صراحة.
1: انسحبت بدون ما أشعرته؟
2: كيف؟
1: بدون ما أشعرته على أخطائه؟
2: لا والله ابدا، يعني هم دخلوا وكانوا يحاول ان ترجع العلاقه هذه. لكن
1: طب بختصر معك عشان الوقت، بس يعني هو احيانا بعض الناس يحط نفسه في موقف محرج، يحط صح بس
2: صحيح.
1: بيض الله وجهك يا نواف، شكرا لك عشان الوقت بس.
2: الله.
1: طيب الموضوع اليوم كان الصداقه، شكرا اللي شاركونا، استمتعنا حقيقه في هالحلقه. هل فعلا ترجع مثل أول بعد خلاف؟ أعتقد أن الحياة علمتنا شيء مهم جدا، هو أن الخلاف جزء طبيعي من أي علاقة إنسانية، سواء كانت صداقة أو أخوة أو حتى زمالة، ما في علاقة تخلو من سوء فهم أو زعل أو موقف صعب. لكن السؤال الحقيقي، هل نختلف؟ السؤال كيف نتعامل مع الخلاف؟ هل نعطي العشرة مساحة أكبر من لحظة غضب؟ في صداقات مجرد أول خلاف ينهي كل شيء، وفي صداقات ثانية رغم الألم والزعل ترجع، يمكن ترجع أقوى من أول، لأن كل طرف عرف قيمة الطرف الثاني. صحيح أحيانا الجروح تترك أثر، ويمكن ما ترجع العلاقة بنفس التفاصيل القديمة، لكن ممكن ترجع بنضج أكبر، احترام أعمق، حدود أوضح. أنا أشوف أن الصديق الحقيقي مو اللي ما يغلط، الصديق الحقيقي هو اللي إذا أخطأ عرف يعتذر، عرف يبادر، وإذا زعل عرف يوضح، وإذا حب العلاقة تمسك فيها وبادر. كذلك احنا لازم نتعلم مو كل موقف يستحق خسارة شخص عزيز علينا، احيانا كلمة بسيطة، اتصال، رسالة، او حتى مبادرة صغيرة ترجع علاقة يعني كنا نظن انها انتهت. في الخلاصة، اذا كان بينك وبين شخص عشرة، محبة، صداقة، لا تخلي الكبرياء يكسب على الود، واذا كان في قلبك عتب حاول تتكلم قبل ما يصير صمت مسافة، لان بعض الناس خسارتهم ما تتعوض. شكرا لكم مستمعين، وشكرا مهند الويمي من الاخراج، كان معكم ابراهيم المعيدي، وفي أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى نشرة الثالثة من الرياض، يقرأها على حضراتكم سلطان الحارثي، أبدأها بأبرز العناوين. المملكة وكازاخستان تعززان شراكتهما في سلاسل القيمة التعدينية خلال مؤتمر أستانا الدولي. وزارة البلديات تكثف جهودها لتعزيز الامتثال في الأراضي الفضاء قبل انتهاء المهلة التصحيحية. الإحصاء تعلن بلوغ عدد المعتمرين بنهاية 25 إلى أكثر من 11 مليون معتمر. وبدء قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس لثلاثة أشهر اعتبارا من يوم الغد. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل النشرة من الرياض. ضمن أعمال مؤتمر أستانا الدولي للتعدين والمعادن بجمهورية كازاخستان، أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد مديفر على تطابق الرؤى المشتركة والخطط الطموحة المتشابهة للمملكة وكازاخستان، حيث يشهد البلدان تحولات كبيرة في قطاع التعدين تهدف إلى زيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي وتسريع رحلة التنوع الاقتصادي وبناء نموذج نمو اقتصادي مرن ومستدام يتجاوز الاعتماد التقليدي على النفط والبتروكيماويات. وأشار إلى أن البلدين شهدا إصلاحات مهمة في قطاع التعدين خلال السنوات الأخيرة. ولفت نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين النظر إلى أن معادن الفوسفات والألمنيوم والصلب والتيتانيوم ومواد البناء والعناصر الأرضية النادرة تعد من أهم الفرص القابلة للاستثمار المشترك على المدى القريب بين البلدين. أصدرت الهيئة العامة للإحصاء إحصاءات العمرة والزيارة للربع الرابع من عام 25 التي كشفت أن إجمالي عدد المعتمرين تجاوز 11 مليون معتمر. وأظهرت الإحصائية العمرية أن الفئة بين 55 و64 عام سجلت النسبة الأعلى بين معتمر الخارج بمعدل يصل إلى 19%، بينما تصدرت الفئة من 25 و34 عام معتمر الداخل بنسبة 26%. احتضن معرض عمارة الحرمين الشريفين شواهد تاريخية نادرة، من بينها لوحة مذهبة مكونة من 6 قطع جاورت باب الكعبة ل328 عام، حيث ظلت شاهدة على تاريخ البيت العتيق عبر الأزمان.
2: منذ أكثر من 3 قرون ظلت هذه اللوحة شاهدة على جانب من تاريخ البيت المعظم، تعلو باب الكعبة المشرفة وتمتلئ بها أنظار الطائفين قبل أن تستقر اليوم قطعة أثرية بمعرض عمارة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة.
3: المعرض يضم في أرجاءه أحد المقتنيات النادرة التي كانت موجودة فوق باب الكعبة المشرفة، لوحة مكونة من 6 بلاطات مذهبة منقوشة باللون الأسود.
2: فقد قالت العرب لكل أثر خبر، ففي هذه اللوحة المذهبة المؤلفة من 6 قطع بطول 2.71 متر بعرض 48 سنتيمترا تروي قصة امتدت 328 سنة هجرية وظلت شاهدة على تعاقب الأزمان.
4: والله كل شيء

0: ملفت للنظر، يعني في تأصيل تاريخي في جميع المقتنيات الموجودة من ستار الكعبة ومن الأحجار الموجودة ومن الأبواب ومن غير ذلك، يعني تأصيل تاريخي.
1: في جنبات معرض عمارة الحرمين الشريفين تواصل اللوحة رواية حكاياتها للأجيال بما تحمله من قيمة تاريخية ونقوش قرآنية تبرز جانبا من العناية بعمارة الكعبة المشرفة عبر العصور.
2: هذه اللوحة طبعا من ضمن القاعات المعرض. المعرض يحتوي على 9 أقسام ويحتوي على ما يقارب 190 مقتنى داخل معرض عمارة الحرمين الشريفين. هذه اللوحة تأتي في القسم الثالث اللي هو قسم الكعبة المشرفة.
1: الشواهد التاريخية في أروقة المعرض تؤكد عظمة هذا الإرث العريق وتجسد جهود الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين في حفظه وتعريف الزوار به، لتبقى صفحات نابضة من ذاكرة المكان وامتدادا لحكايته عبر الزمن.
3: شواهد تاريخية ومقتنيات نادرة تروي للأجيال صفحات من إرث الحرمين الشريفين وتجسد عناية ممتدة عبر القرون.
4: وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في منطقة المدينة المنورة أكثر من 227 ألف نسخة من المصحف الشريف وتراجم معاني القرآن الكريم على الحجاج المغادرين عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي ضمن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين في ختام موسم حج هذا العام. كما شملت إصدارات متنوعة من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة بأحجام مختلفة تلبي احتياجيات الحجاج من مختلف الجنسيات. تكثف وزارة البلديات والإسكان جهودها لتعزيز مستوى الامتثال في الأراضي الفضاء والحد من مظاهر التشوه البصري، داعية ملاك الأراضي إلى الاستفادة من المهلة التصحيحية الممتدة حتى 15 من ربيع الثاني من عام 48 و400 ألف للهجرة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة البيئة العمرانية في مدن ومحافظات المملكة. وأوضحت الوزارة أن المرحلة الحالية تركز على تعزيز الالتزام بالاشتراطات والضوابط البلدية المنظمة للأراضي الفضاء ومعالجة الاستخدامات المخالفة التي تؤثر على المظهر العام للمدن، من أبرزها تجمع مخلفات البناء ونواتج الحفر أو استغلال الأراضي بطرق غير نظامية. وفي يوم الغد تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس بمنشآت القطاع الخاص من 12:00 ظهرا وحتى 3:00 لحماية العمالة من الإجهاد الحراري. ويستمر التنظيم الرقابي الذي أطلق بالشراكة مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية حتى 15 من شهر سبتمبر المقبل لضمان توفير بيئة عمل آمنة تتوافق مع معايير السلامة المهنية وتحد من الإصابات. تنظم جمعية سلاسل الإمداد والمشتريات غدا الاثنين في الدمام أعمال مؤتمر سلاسل الإمداد والمشتريات في نسخته الثانية برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف تحت شعار سلاسل إمداد مرنة لمستقبل مستدام بمشاركة 50 متحدثا من القيادات والخبراء والمختصين من الجهات الحكومية والشركات المحلية والعالمية. ويعد المؤتمر الذي يستمر يومين منصة متخصصة لمناقشة أبرز التوجهات والتحديات والفرص في قطاع سلاسل الإمداد والمشتريات، وتعزيز تبادل المعرفة والتجارب بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في دعم التنمية الصناعية وتعزيز المحتوى المحلي ورفع كفاءة العمليات اللوجستية وتوسيع فرص التعاون والشراكات بين مختلف الأطراف ذات العلاقة. ودوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إنهما يتوقعان إبرام اتفاق إطاري طال انتظاره لإنهاء القتال بين الولايات المتحدة وإيران اليوم، لكن طهران أثارت شكوكا حيال التوقيت. وقال شريف إن الجانبين اتفقا على إطار عمل لاتفاق سلام، وإن إسلام أباد تستعد للتوقيع عليه إلكترونيا اليوم، على أن يتبع ذلك محادثات على المستوى الفني خلال الأيام المقبلة. وقال ترامب إن مضيق هرمز سيفتح للجميع على الفور بعد توقيع الاتفاق. أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم إنذارين لإخلاء 29 قرية في الجنوب اللبناني تمهيدا لقصفها. وأنذر الجيش في بيانه الأول سكان 13 قرية بوجوب إخلائها والانتقال إلى شمال نهر الزهراني الواقع على بعد نحو 40 كيلومتر على الحدود. وفي بيان ثان أنذر الجيش سكان 16 قرية أخرى لإخلائها والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراض مفتوحة. في أخبارنا الرياضية، يعقد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم دونيس اليوم مؤتمرا صحفيا في قاعة المؤتمرات في ملعب ميامي الأمريكية، يتحدث خلاله عن مواجهة المنتخب السعودي أمام منتخب الأراغواي ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة من كأس العالم 26. مستمعينا الكرام، في نهاية النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. المملكة وكازاخستان تعززان شراكتهما في سلاسل القيمة التعدينية خلال مؤتمر أستانا الدولي. وزارة البلديات تكثف جهودها لتعزيز الامتثال في الأراضي الفضاء قبل انتهاء المهلة التصحيحية. والإحصاء تعلن بلوغ عدد المعتمرين بنهاية العام 25 إلى أكثر من 11 مليون معتمر. وبدء قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس لثلاثة أشهر اعتبارا من يوم الغد. الآن أتحول إياكم مستمعينا الكرام إلى أسواق ومؤشرات.

أهلا بكم متابعينا الأعزاء إلى هذه النظرة العامة على نشاط أسهم السوق الرئيسة في تداولات السعودية تاسي، الذي أغلق مرتفعا ب 64 نقطة عند 11160 نقاط. بالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعا كانت اليوم النصيبة الخليجية العامة التي ارتفعت بأكثر من 8% عند 4.25 ريالات. هذا الصدق كذلك ارتفعت بأكثر من 8%، وأغلق السهم عند 17.28 ريال هللة. وكذلك أبو معطي وأسيج كانت لأبو معطي عند أكثر من 7% عند 45.58 ريال هللة. وكذلك بالنسبة لسهم أسيج الذي أغلق عند 6.78 ريال هللة. بالنسبة للأسهم الأكثر انخفاضا اليوم كانت من نصيب شركة المملكة التي انخفضت ب 7% وأغلق السهم عند 13.41 ريال هللة. كذلك ساماسكو، مجموعة سافولا التي خسرت بقرابة 3% وأغلق السهم عند 28.92 ريال هللة. بالنسبة للأسهم الأكثر نشاطا بالكمية كانت من نصيب أمريكانا وكذلك أرامكو السعودية التي تداول السهم عند مستوى أقل من 27 ريال وأغلق عند 26.90 ريال هللة، أنابيب وكذلك دي بي اس. وبهذا أصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية قدمتها لحضراتكم من الرياض. شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله، مع السلامة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الإيوان، أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة. نستعرض معكم فيها أخبار وموضوعات ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات، فكونوا معنا في رحلتنا الثقافية. المملكة ضيف شرف معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026. أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة جناح المملكة ضيف شرف معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026 الذي يقام في مركز التجارة العالمي في العاصمة الماليزية. وتعزز هذه المشاركة الحضور الثقافي السعودي في قارة آسيا، وتقدم المملكة بوصفها نموذجاً حضارياً يجسد تحولات رؤية المملكة 2030 عبر محتوى أدبي وثقافي وتراثي متنوع. واختيار السعودية ضيف شرف في المعرض يأتي تتويجاً للعلاقات الثقافية المتينة بين البلدين، وتقديراً لحضور المملكة الفاعل في المشهد الثقافي الإقليمي والدولي، ويتيح فرصة استثنائية لتعريف الجمهور الماليزي والأسيوي بتنوع الثقافة السعودية وعراقتها. ويستعرض الجناح السعودي التنوع الإبداعي في المملكة عبر برنامج ثقافي متكامل تنظمه الهيئة، يشمل ندوات وأمسيات شعرية بمشاركة نخبة من الأدباء السعوديين، وعروضاً للفنون الأدائية السعودية داخل المعرض وخارجه في الحدائق والساحات العامة، تشمل فنون الخطوة والسامري والخبيتي، فضلاً عن معرض يبرز عدداً من أهم المخطوطات التاريخية في المملكة. هيئة الأزياء تشارك في منتدى قادة التجزئة العالمي. شاركت هيئة الأزياء في أعمال منتدى قادة التجزئة العالمي، أحد أبرز المنصات الدولية المتخصصة في قطاع التجزئة والأزياء والاستثمار، والذي يجمع نخبة من القادة والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم. وتأتي مشاركة الهيئة ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز حضور المملكة في المشهد العالمي لصناعة الأزياء ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع، إلى جانب استكشاف الفرص الاستثمارية والابتكارية التي تسهم في دعم النمو المستدام وتطوير منظومة الأزياء محلياً وعالمياً. وشهد المنتدى مناقشات موسعة حول مستقبل تجارة التجزئة والاتجاهات الحديثة في صناعة الأزياء ودور الابتكار والتقنيات الحديثة في تعزيز تنافسية العلامات التجارية، إضافة إلى استعراض أفضل الممارسات والتجارب العالمية الناجحة في القطاع. برامج ثقافية في متحف البحر الأحمر. عزز متحف البحر الأحمر بجدة التاريخية حضوره الثقافي عبر برنامج متنوع من الفعاليات النوعية التي جمعت بين السينما والحوارات الثقافية والأنشطة التفاعلية والتجارب التعليمية، ضمن رؤية تسعى إلى تقديم التراث البحري للبحر الأحمر بأساليب إبداعية معاصرة تثري تجربة الزائر وتفتح مساحات أوسع للتأمل والمعرفة والتواصل المجتمعي. وشكل البرنامج الثقافي مساحة حيوية تفاعلت فيها الفنون والمعرفة من الذاكرة البحرية للمنطقة من خلال عروض سينمائية وجلسات حوارية وورش عمل عائلية، إلى جانب فعاليات ثقافية متنوعة. وزارة الثقافة تطلق برنامج الدعم مقابل الأداء.

0: أعلنت وزارة الثقافة فتح باب التقديم للمنظمات غير الربحية في برنامج الدعم مقابل الأداء، الهادف إلى إتاحة الفرصة للمنظمات غير الربحية الراغبة في الاستفادة من البرنامج والتقديم على 6 منتجات للدعم المالي، منها منتجاً لدعم المشاريع والبرامج ذات الأثر الثقافي لتعزيز تميز المنظمات غير الربحية وزيادة مساهمتها وتأثيرها في المجالات الثقافية ذات الأولوية، لتمكين المنظمات الثقافية غير الربحية من تعزيز نضجها وقدراتها التشغيلية والإسهام في تطويرها. هيئة الأفلام تشارك في مهرجان كان السينمائي. أعلنت هيئة الأفلام مشاركتها في مهرجان كان السينمائي في دورته 79 من خلال برنامج متكامل يعكس التطور المتسارع الذي يشهده القطاع السينمائي السعودي، ويعزز حضورها المتنامي وجهة عالمية لصناعة الأفلام، تأكيداً لاستمرارية الحضور السعودي في أبرز المنصات السينمائية الدولية. وتشارك الهيئة في المهرجان من خلال جناح المملكة الذي يستضيف العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية. وتأتي هذه المشاركة بحضور متنوع يضم وفداً رسمياً من الهيئة، إلى جانب مشاركة صناع أفلام سعوديين في سلسلة من الجلسات الحوارية المتخصصة وفعاليات التواصل وتنظيم طاولة مستديرة تناقش أبرز التحولات في صناعة المحتوى.
1: الإيوان على إذاعة

0: الرواية السعودية وتحولات السرد المعاصر. الرواية ليست مجرد حكاية تروى، وإنما نافذة تطل منها المجتمعات على ذواتها، ومرآة تعكس التحولات الفكرية والاجتماعية والإنسانية التي تعيشها. ومن خلال السرد تتشكل الذاكرة وتحفظ التفاصيل وتستعاد الأسئلة الكبرى التي تشغل الإنسان في كل زمان ومكان. ضيفنا اليوم هو أحد الأسماء الأدبية التي أسهمت في إثراء المشهد الثقافي السعودي عبر الكتابة الروائية والاهتمام بالشأن الثقافي، الكاتب الروائي الأستاذ أحمد السماري، الذي قدم أعمالاً وتجارب تستحق الوقوف عندها والتأمل في مساراتها وأفكارها. أهلاً وسهلاً بك أستاذ أحمد.
1: يا هلا وسهلا، حياك الله أستاذ تاني.
0: يا هلا ومرحبا فيك. بداية أستاذ أحمد، كيف تصف علاقتك الشخصية بالكتابة بعد سنوات من التجربة؟
1: أنا علاقتي حقيقة مع الكتابة حديثة نسبياً مقارنة بالآخرين، يعني الآخرين يبدون من عمر مبكر، أنا ابتديت من عمر متأخر جداً، يعني بالنسبة لأقراني من الكتاب والروائيين أنا ابتديت بعد التقاعد، يعني لذلك كانت رحلتي الحقيقية هي كانت مع القراءة، والقراءة فرضت نفسها علي، ووجدتني بعد يمكن مرحلة طويلة من القراءة والتمعن أنه أتحول إلى الكتابة وأجرب هذا الموضوع، وفعلا بعدها تحولت إلى الكتابة. طبعا الكتابة تتطور مع الإنسان، يعني أول ما تبدأ تكتب يصبح شيء من الرغبة، يعني في البداية أنك أنت ترغب أنك تفرغ شيء معين أو عندك فكرة معينة أو عندك مشروع معين، أعتقد أنه تنتهي هذا الرغبة بانتهاء هذا المشروع وهذه الفكرة. بعد ما تنتهي من العمل أو يبدأ الموضوع يتحول تدريجيا إلى شيء مثل الالتزام،
0: صحيح
1: أنك أنت لا تنتهي الرغبة، يعني الرغبة ولدت التزام مع الكتابة، وتجد أنك أنت يعني تتطور في هذا الالتزام بعد ما تنتهي من منتج إلى منتج أدبي ثاني، ويتحول يمكن إلى ما يشبه الإدمان اللذيذ يعني أو الحميد خلينا نسميه. طبعا هذا مع الوقت يضع الإنسان ويضع الكاتب بعد ما يقبله المجتمع، بعد ما يقبله القراء، بعد ما هذا دائما تحت ضغوط اجتماعية وضغوط نفسية، إنه لابد إنه يستمر، سواء حقق شيء من الإيجابية من النجاح أو حتى يعني لم يصادف إلى ذاك النجاح في بعض الأحيان، هذا يبقى برضو ضغط آخر إنه كيف إنه يتجاوز هذا خلينا نسميه فشل، ويعيد الكرة مرة ثانية ويجرب مرة ثانية، والتجريب أمر حميد في مجال الأدبي.
0: نعم، ربما أيضا الكاتب مطالب دائما بالتفوق على نفسه في كل عمل، المفترض أن يكون العمل الذي يليه يتفوق على العمل السابق، يتجاوز فيه كثير من الأخطاء، كثير من يمكن التجارب التي فشلت في العمل الأول، وبالتالي يستطيع أنه يعالج هذا الفشل في العمل الثاني.
1: هذا من المبدأ صحيح وسليم، ولذلك يجب أنه يكون هذه نصيحة تنحط أمام كل متج، كل شاب يحب أن يدخل في هذا في غمار الكتابة، أنه ليست العملية مضمونة، العملية فيها مخاطرة، والمخاطرة تحتمل النتيجتين، لكن هو في خط آخر برضو ممكن إحنا نتحدث فيه، اللي هو التطور في الكتابة، بمعنى أنك أنت إذا كتبت كتابة في المرة الأولى تجد أنك بعد فترة نفسك تنتقد نفسك، يعني تقول كأنني لو صحيح. أنني ما كتبت هذا أو غيرت في هذا أو أضفت هذا، هذا ما مفروض أنه الإنسان يقع في هذه الأشياء. يعني خلاص هذا العمل هو ابن وقته ابن زمنه انتهى، عليك الآن تذهب إلى عمل آخر تعالج فيه أو تمارس فيه ما حدث عندك من تقدم وتطور في تحسن أدائك، تحسن قدراتك وأدواتك، اتساع أفقك في كثير من الأمور. فبالتالي هي رحلة، يعني رحلة يعني تمر على الإنسان يستفيد من كل محطة يمر فيها، يستفيد من كل تجربة يمر عليها وهكذا.
0: أستاذ أحمد، بالنسبة للشخصيات أو التجارب اللي كان لها أثر كبير أو تركت أثر بالنسبة لأعمالك، خصوصا أنه أنت ما شاء الله تبارك الله يعني مررت بتجربة كاملة قبل بداية الكتابة مع القراءة والإعداد.
1: والله طبعا أنا لا أعتقد أن في كاتب استطاع أن يكتب دون أن يتأثر. التأثر هو الجذر حق الإنسان، حق الكاتب، حق خلينا نتجاوز ونسميه مبدع. تتأثر بالشخصيات، نعم تتأثر بالشخصيات، تتأثر بالأعمال الروائية اللي انت قريتها أو بالشخصيات اللي قريتها، سواء هذه الشخصيات حقيقية أو خيالية، لابد من التأثر. ويمكن هذه مهارة الكاتب، هو أنه بعد ما يكتشف الشخصية، خصوصا لما تكون الشخصية اكتشافه ليست شخصية مقلدة أو مستعملة سابقا، كيف هو يدخل مهارته في إعادة تشكيلها فنيا بحيث أنها يجعل منها شخصية مبهرة ومدهشة وتتضمن حكاية تجعل القارئ يقرأ هذا العمل بمتعة ودهشة. يعني أنا لي تجربة يعني حية في هذا الموضوع. أنا كتبت رواية الثانية بعنوان قنطرة، كانت تحاكي فنان شعبي، وهذا الفنان الشعبي كان يلقب وحيد الجزيرة. أنا حضرت له حفلة فنية، كنت في الخارج وكانت الحفلة في الخارج في أحد النوادي الرياضية، وكنت ما يعني لي ذاك الفنان قبل هذيك الحفلة لم يكن يعني لي شيء كثير يعني، لكن كانت يعني مجموعة احنا فذهبنا، يعني يمكنني انا مجامل لهم اكثر من اللي راغب في البداية. انا لما حضرت الحفلة اندهشت حقيقة من الجماهيرية الكبيرة هذا الفنان.

0: وعندما شاهدته على الهواء مباشرة وهو يغني وهو يعزف حصل التأثر، حصل الانبهار بالشخصية. تصوري هذا الحدث مر عليه يمكن فوق 30 سنة. طبعا أكيد أنها طبعا في محطات أخرى، بس أنا ببدأ بالمحطة الأولى اللي بقت هذه الشخصية محاكية في ذاكرتي إلى أن استعدتها في هذه الرواية وكتبتها. والغريب في الأمر أنه حتى وأنا أكتبها كنت أستمع إلى الأغاني حقته، كان هو طبعا توفى إلى رحمة الله
1: الله يرحمه،
0: فكنت أستمع لها من خلال التسجيلات اللي في اليوتيوب أو غيرها، وكنت أنا يعني ازددت تأثرا بالشخصية حتى أثناء الكتابة وما بعد الكتابة. فهذه من الأساسيات، لم يتأثر الإنسان بالشخصية لن تبقى في الذاكرة، وإذا بقيت في الذاكرة هنا يأتي إمكانية استرداد الذاكرة مرة ثانية وكتابتها وأن تروى مرة أخرى بطريقة الكاتب نفسه.
1: جميل. أستاذ أحمد، إحنا نعرف أنه الكتابة عادة تكون توثيق، خصوصا يعني في كثير من الروايات تكون محاكية للواقع، محاكية لأحداث معينة في الواقع، هذا يجعل على الكاتب مهمة كبيرة في جمع المعلومات والتحقق منها. بالنسبة لك أستاذ أحمد، كيف تتعامل مع البحث وجمع المعلومات قبل الشروع بكتابة الرواية؟
0: والله أنا لي تجربة قوية في هذا الموضوع، ويمكن أنا بجاوب بالأسلوب العملي أكثر مما أنا أحاول يعني أصف بعض العبارات اللي ربما غير المجرب ما يشعر فيها. يعني أثناء كتابتي للرواية الرابعة فيلق الإبل، كنت أنا تعقدت أصلا مع دارة الملك عبد العزيز بعد ما أنا قدمت لهم الفكرة حقت الرواية. الفكرة أنا أخذتها أصلا من مقالة في جريدة للأستاذ محمد الساعد، وهي تحكي عن 18 من الجمال السعوديين شاركوا في الحرب الأهلية الأمريكية في القرن 19، وذهبوا هناك معهم 800 رأس من الإبل. هذا كل ما ذكروا في المقالة، فأنا أخذت المقالة بعد ما يعني طبعا المقالة كانت نسبيا قديمة في عام 22، لكن أنا هذا الكلام كان في 24، فبديت يعني ما عندي للمقالة في البداية، والمقالة ما فيها أسماء ما فيها شيء، يعني مجرد خبر يعني أو معلومة خلينا نسميها. فبديت في البحث، عرفت انهم اصلا يعني لهم علاقه بالعقيلات، فبالعقيلات تاريخ العقيل، وتواصلت في القراءه وفي البحث وكتب سعوديه وبعض المواقع الامريكيه الى ما تاكدت من هذا. انا اذكر مثلا اخر الاشياء اللي اثرت علي في هذا الموضوع، اني كنت انا ابحث عن كتاب اسمه تاريخ العرب، دراسة عن الهجرة الأمريكية أو أوائل الهجرة الأمريكية، دكتور جمال زكريا، فصرت أبحث عنه وجدته في الأخير أنه موجود في مكتبة الملك فهد، فذهبت إلى هناك وطلبت الكتاب، فمن حسن الحظ أنه قال لي موجود.
1: جميل.
0: فكنت فرحان يعني، قلت في مجال أني أستعير، وقال لا ما يوجد إلا نسخة واحدة، ولكن تفضل اجلس وإحنا نجيب لك الكتاب، وهذه هنا ماكينة التصوير اللي يصلح لك من الصفحات صور. أنا أتذكرني قريت الكتاب كامل، ما كان كتاب طويل حقيقة، وأخذت منه يمكن حوالي 3 صفحات، يمكن لو لخصتها يمكن حوالي 1.5 صفحة، بس أنا صورت 3 عشان إيش. فأنا أتذكر وأنا طالع من المكتبة ومعي 3 صفحات وأنا أضربها يعني في على على على رجلي كده، وأقول اليوم أخذت القرار إنه أكتب الرواية. طبعا لأنه أعطتك الثبات في المعلومة، وكذلك حددت لك بالضبط التواريخ والأماكن والأشياء، وإن كانت مجرد علامات إشارات بس إنها تكفي لبناء حكاية طويلة.
1: بالنسبة للبيئة، بما أنك يعني تحدثت عن الإبل ويعني كيف بنيت على موضوع أو خبر بسيط رواية،

0: إلى أي مدى ممكن أنه البيئة المحلية السعودية يكون لها أثر كبير خصوصا في العوالم السردية بالنسبة للرواية والكاتب؟
1: والله أنا أعتقد أنه البيئة هي أهم شيء، يعني هي أنا أسميها الذاكرة.
0: صحيح،
1: الذاكرة. والذاكرة بالنسبة لي أنا شخصيا، طبعا لكل كاتب وكل رواي يعني أسلوبه وطريقته، لكن خليني أتكلم عني شخصيا. أنا أعتقد أن الذاكرة هي مصدري الأساسي والثري للحكايات والقيم والتحولات اللي تحصل. بدون ذاكرة يعني لن تجد الشخصيات، بدون ذاكرة لن تجد الأسئلة، وبدون ذاكرة لن تخزن الحكاية التي يمكن أن تروى. فأنا لي تجربة في هذا الموضوع في أول رواية لي اسمها الصليب، فكانت هذه الرواية تحكي عن الفترة نصف الأول من القرن العشرين، وكانت فترة سيئة لمنطقة نجد، وكان أساسها الذاكرة والحكايات اللي فيها كانت أساسها من جدة لي عايشة في الخارج، وكنا نزورها، كنت أنا أزورها عن حاشم في الرياض ونزورهم في أوقات الصيف وكذا، وكانت هي تحكي لنا عن هذيك الفترة القاسية والجوع والأمراض يعني شيء مر على البيئة في نجد والجزيرة العربية عموما. يعني كانت يعني أنا لما سويت لها بيان طلع في حوالي يمكن 13-14 من الكوارث والنوائب والأمراض المعدية التي انتشرت في نجد وفي منطقة الجزيرة. هذه هي البيئة، هذه ذاكرتها. فأنت تأتي بعد كذا بالشخصية التي تعبر لك عن ما كان يحدث في هذا الزمن أو في ذاك الزمن، وما عانى فيه أهل هذاك الزمن من الجوع، من الفقر، من الجفاف، من الأمراض، من الجهل، أشياء كثيرة لا تستطيع أن تكتبها تاريخيا، أنت تستطيع أن ترويها كتابة أو قصة أو حكاية.
0: جميل أستاذ أحمد، بالنسبة للعلاقة اللي بين الرواية والسينما، ونعرف أنه يعني العلاقة وثيقة وأيضا أحيانا قد تكون بعيدة، من وجهة نظرك أستاذ أحمد كيف تنظر إلى هذه العلاقة؟
1: والله أنا أشوف أنها علاقة تكاملية، يعني بمعنى أنه أنت مثل ما أنك أنت مثلا الرواية هذه ترجمها إلى لغة أخرى حتى يستطيع قارئ آخر مثلا بالفرنسية أو بالإنجليزية أو بالصينية أن يقرأ أدبك ويقرأ حكاياتك، هذه أسلوب آخر للترجمة، أنك تترجم هذا الكلام اللي كتب إلى صورة وحركة، وتستطيع من خلالها إذا وجدت الإخراج الجيد الذي يفهم الحكاية ويفهم زمنها ويفهم شخصيتها أن يستطيع أن يصل بها إلى آفاق بعيدة وإلى مخيلة جديدة.
0: صحيح صحيح. طيب أستاذ أحمد، يعني الحقيقة الوقت أهمني، وبختم معك بس بسؤال أخير عن الذكاء الاصطناعي، هل ترى أنه ممكن يؤثر مستقبلا على صناعة الرواية؟
1: أنا يعني من الناس اللي يعني يقلل من هذا التأثير حقيقة، يعني الذكاء الاصطناعي في الأخير هو مجرد أداة مساعدة، يعني يسهل عليك البحث، يسهل عليك التطوير في الأسلوب شوي، لكن جوهر الإبداع سيبقى مرتبط بالخيال، والخيال قدرة بشرية، يعني ابتكار الأفكار الجديدة والشخصيات المؤثرة هذا إبداع بشري، لا يقدر لا ذكاء الاصطناعي ولا غيره أنه يصل له. يعني الذكاء الاصطناعي كل ما يعمله أنه يعيد لك أفكار مستعملة سبق نشرها، سبق إعادتها، لن تحقق من الدهشة والإمتاع شيء. فلذلك مسألة يجب أنها تأخذ بشيء من الهدوء، يعني بمعنى أنه لا يصير فيه فزع منها، ولكن في نفس الوقت ممكن استفادة منها.
0: أستاذ أحمد، أنا شاكرة تواجدك معنا اليوم، وشكرا قبولك دعوة البرنامج، ويعني هذا اللقاء الجميل الحقيقة حول الرواية، شكرا جزيلا لك.
1: يا حلو سهلا، شكرا لك أستاذتها.
0: الإيواء
2: على إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين والمستمعات في لقاء متجدد معكم عن أسماء الله الحسنى. اليوم نتحدث عن اسم الله اللطيف، الاسم الذي يراه البعض من أسماء الذات وآخرون يرونه من أسماء الأفعال. يقول الخطابي: اللطيف هو البر بعباده الذي يلطف لهم من حيث لا يعلمون ويسبب لهم مصالح من حيث لا يحتسبون. إن شاء الله عز وجل يلطف لك أمرا ما ويدلك عليه، أو يسبب لك مصلحة من المصالح التي تجعلك في سعادة، سواء كان هذه الاختيارات من الله عز وجل تتعلق بدين أو دنيا. وهو بمعنى الخبير وبمعنى الرؤوف، ومن ذلك قول الله عز وجل: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. قال الغزالي رحمه الله، واسمع إلى هذا الكلام، يقول: إذا اجتمع الرفق في الفعل واللطف في العلم تم معنى اللطيف، ولا يتصور حال يكون في العلم والفعل كهذا الحال أو هذا التعريف إلا لله سبحانه وتعالى. لن يكون أحد عنده فعل وعلم فيختار أمرا لطيفا بحكم علمه للغيب إلا الله. البشر لو اختاروا قد يكون لطيف قد لا يكون لطيف، لكن الله فقط لاجتماع العلم والفعل والقدرة وعلم الغيب، إذا شاء الله بأمر ما لا يشاءه سبحانه وتعالى إلا إن كان للعبد فيه خيرا أو للأمة. وأحيانا قد يظهر أثر ذلك عاجلا وقد يظهر آجلا وربما بعد سنوات طوال. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن العبد ليسعى في الأمر حتى إذا تهيأ له قال الله أصرفوه عنه، فإن يسرته له أدخلته النار، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم من مسألة نتمنى الله يرزقنا ويعطينا ويمنحنا، كم من إنسان يتمنى الشهرة، كم من إنسان يتمنى أن يكون مطرب، أن يكون لاعبا، أن يكون مشهورا، والله يحجزه يمنعه، ليس لأن الله عز وجل لا يريد أن يمنحه، بل لأن الله يريد أن يرده عن شر أعظم. لطف الله وكرمه بعباده سواء كانوا كافرين أو كانوا مسلمين أو كانوا عاصين أو منافقين، رحمته واسعة، لذلك سمي بالرحمن. فاللهم إنا نسألك أن تهدينا وأن تثبتنا وأن تفتح على قلوبنا بما تحب وترضى يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: الماء والترشيد.
7: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة، لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال. وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية. وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030. وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%. وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

0: كأس العالم.
1: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا والسويد وتشيلي وإنجلترا، مرورا بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاما بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجددا لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
0: كأس العالم.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدارة

0: الأخضر السعودي يغلق التدريبات لمنح المدرب فرصة لتطبيق الأفكار. حراس المنتخب السعودي يرتدون نظارات تحسن على القدرة والتركيز. تخصيص 400 تذكرة لجماهير السعودية في كل مباراة، وإجمالي المبتعثين السعوديين تتجاوز 4000 مبتعث. والحكمان السعوديان الطريس والعبكري يشاركان في إدارة مباراة كندا والبوسنة وتعيينهما لمواجهة كوت ديفوار والإكوادور. الصدارة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير، وحياكم الله حبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر الصدارة. في البداية تقبلوا تحت محدثكم علي يوسف الأداء التقديم، وفي الإخراج فيصل المفيعي. يتمنى لكم حبتنا قضاء أطيب وأمتع الأوقات. ضيفنا اليوم حبتنا هو ضيف البرنامج الدائم عبد الرحمن مشبب، لكن من أمريكا. أبو فيصل، يا مساء الخير أو صباح الخير. أكيد صباح الخير.
1: أهلا وسهلا أبو ماجد. صباح الخير بتوقيت ميامي الساعة 9 صباحا، ومساء الخير لكم في السعودية. والأجواء الحمد لله، يعني الأجواء طيبة، وصلنا من أقل من 24 ساعة والأجواء طيبة إن شاء الله.
0: ما شاء الله. أول شيء بيض الله وجهك، كثر الله خيرك، إعلامي محترف. تعرف أنه الآن الإعلامي يخوض في الميادين، استقصائي، يبحث عن المعلومة في مكان الحدث، وانت في مكان الحدث واعلامي محترف. نهنيك ونهني انفسنا بتواجدك في حلقة اليوم وفي تواجدك خلال موسم، واكيد انت احد الركائز الاساسية معنا في البرنامج. اتمنى لك التوفيق. الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك يا ابو ماجد، وان شاء الله يعني هو الاعلام السعودي يعني دائما ما يكون متميز بالاشياء اللي يعني ما تظهر امام في الشاشات، او حتى يعني ما يعني زي ما تقول خلف الكواليس. هذا الشيء المهم، هذا المستمع. نعم. ممكن كبرنامج يعني كالعاده كبرنامج دائما المستمع يبغى يحصل على المعلومه اللي ما شافها في التلفزيون. فان شاء الله نكون عند حسن الحظ ظن ونوفق في تقديم
0: بمشيئه الله. الساعه كم الحين عندكم؟
1: الساعة 9 صباحا الآن في ميامي. الأجواء يعني درجة الحرارة 29، الرطوبة عالية يعني من وقت مبكر، يعني الآن فوق 50 رطوبة، وهو شيء طبيعي جانب البحر، لكن الأجواء بشكل عام تميل للرطوبة بشكل واضح، لكنها جيدة، ما هي مزعجة بشكل كبير، لكن يحتاط دائما الإرشادات بشرب المياه، المظلة، يعني هذه الأمور اللي طبيعية في مثل هذه الأجواء.
0: درجة الحرارة معيش كم قلت؟ تقريبا
1: 29. لكن الرطوبه هي اللي تخلي تعرف تاثير الرطوبه، حتى لو كانت الحراره اقل. الرطوبه طبعا احيانا تكون مزعجه، صح، خاصه احنا اللي في الميدان. فيمكن هذا اللي يعني تتميز فينا يعني.
0: اوكي، الشمس هناك تغيب متاخره؟
1: والله ما ادري صراحه، لسه ما كملت 24 ساعه. لكن يبدو لي انها تغيب.
0: اوكي، الحمد لله على السلامة. تكلمنا شوي عن رحلتك. طبعا احنا عارفين انه ترى السفر حتى لو كانت رحلة مباشرة، هو غالبا يعني انه الرحلات ما تكون مباشرة، تكون ترانزيت، بس حتى لو كانت رحلة مباشرة ساعات الرحلة ترى طويلة. انا اذكر اني رحت يعني اذكر 13 ساعة تقريبا، انت ما ادري وش اللي المدة اللي قضيتها.
1: اي صحيح، شوف هو تتراوح طبعا اذا كانت شرق امريكا من 14 ساعة إلى 16 ساعة، قد تصل إلى 17 ساعة إذا كانت مباشرة. لكن زي ما ذكرت ترانزيت، لذلك يحرص بعض الجماهير على أن الترانزيت يكون في ساعات أو في أماكن متوسطة. مثلا أنا رحلتي كان ترانزيت باريس، لما اتجهت من الرياض إلى جدة إلى باريس، كان تقريبا من جدة إلى باريس 6 ساعات، تكسر المسافة اللي بعدها لما ترتاح مثلا 3 ساعات في باريس وبعدين تتجه 10 ساعات إلى ميامي. يكون فيه متوسط. بعض الترانزيت يكون قليل، مثلا زي مثلا الرياض الدوحة يكون قليل، بعدين الدوحة إلى ميامي مسافة طويلة جدا. فهي اختيارات للجماهير والمسافرين.
0: وش أكثر شيء تعتقد أنه متعب يعني غير الرحلة الطويلة؟
1: الشيء المتعب أتكلم صحفياً يعني للصحفيين بالذات، نسيان أدوات مهمة. هذا أعتقد أنه يعني يؤرق كل صحفي يريد التغطية بتميز، تعرف أدوات الصحافة والاحتياجات بالذات، يعني احتياجات الصحفي السعودي أو حتى المسافر السعودي تختلف، يعني تعرف بعضهم يعني يحرص حتى على القهوة والتمر هذا متعود عليها، وكثير من الزملاء وكثير بالتأكيد من الجماهير السعودية تحرص على القهوة وعلى التمر هذا تشحنها معها من السعودية، يعني اللي متعود على التنقلات وعلى المسافات البعيدة أعتقد أنه يعني يتجاوز هذه المهمة. اللغة الإنجليزية مهمة جدا حتى لو على الأقل 50%، رغم تواجد التقنيات الحديثة يعني بترجمة في الجوالات الحديثة جميعها، لكن ضروري يعني التخاطب باللغة أو على الأقل إيصال رسالة أو المفهوم اللي أنت تبغاه للشخص اللي أمامك.
0: هذا السؤال محول من زميلنا في الإخراج فيصل المفيعي، وأعتقد أنه فعلا سؤال في محلة. الإجراءات التأشيرة بالمطار، احنا عارفين أحدى أهم التحديات اللي واجهتها الدولة المنظمة أمريكا على وجه الخصوص هي قضية المهاجرين أو الإميجريشن أو التأشيرة بشكل عام. هل

0: الأمور مختلفة عن ما ينقل على أقل تقدير بالوسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا.
1: شوف أبو ماجد، أول شيء شكرا شكرا كثير لفيصل على هذا السؤال المهم. أيه ولك يا أبو ماجد.
0: أيه
1: ليش؟
0: حفظت حقي
1: يعني أنا وصلت وشفت الواقع اللي بقوله بدون ما يقول واحد والله مجاملة بلده. صراحة يا أبو ماجد السعودية غير عن دول العالم كلها بكل أمان، بكل أمانة. أنا وصلت وزملاء اللي قبلنا وصلوا نفس الكلام، وصلنا ما فيه أي تعقيدات بالرغم منها إجراءات روتينية لكل الدول، لكن ما فيه أي تعقيدات في الوصول التفتيش، هذا شيء طبيعي. الأسئلة العامة طبيعية، من ليش حضرت، كم تجلس، كم عندك مثلا دولارات كاش، الفيزا، يعني أمور روتينية، هل تجلس فترة طويلة، يعني أسئلة عامة. لكن بعض يعني بعض الدول بصراحة كان في إجراءات حادة، حتى أنا شفتها يعني، وتفتيش حاد، ويعني أنا الشنط وهذه ما فتحوها يعني، وأكيد فيه التفتيش طبعا الآلي، لكن ما كان فيه تعقيد. وأنا أقول فضل الله سبحانه وتعالى ثم لهذه الدولة وحكامها، الله يطيل في أعمارهم إن شاء الله، وسمعة هذا البلد اللي بإذن الله أنه يكون متميز دائما على مستوى العالم
0: يا رب. فيصل عندك سؤال ثاني؟
1: اي والله فيصل لأن... ما شاء الله عليه والأسئلة إيه؟ مميزة،
0: لأن أظن دارس في أمريكا حتى فيصل، فإحنا نستغل الفرصة تواجدك اليوم معنا ونتيح حتى المجال اللي حبتنا اللي في تواصل ومتابعة البرنامج. ذكركم شيء، وسائل التواصل معنا 011-45-53، حبتنا كذلك في تواصل الرقمي على البث المرئي على مختلف المنصات، التطبيق الخاص بيت إذاعة تلفزيون سعودي راديو بلس، أو على منصة الإكس حساب رسمي لإذاعة الرياض. فرصة كبيرة وتواجدك هناك الغالي عبد الرحمن، لأنه احنا عارفين فعلا التواجد في مكان الحدث يخلق الصورة الحقيقية للمشهد، وليس يخلق، لا يعكس الصورة الحقيقية للمشهد، ويخلق قصص أو يخلق حقائق. فأنت بحسك حتى الإعلامي والصحفي يعني المجال عندك متروك أكثر، حتى لو طرت في بالك سالفة خارج إطار حديثنا الغالي عبد الرحمن، المجال جدا مفتوح، لأنه إحنا شيقين مشتاقين فعلا إلى أنه نعرف التحديات اللي قاعدة تصير على أقل تقدير حتى الآن لبعثة منتخبنا أو بشكل عام على مستوى التنظيم. كيف تعكس، كيف تنقل لنا الصورة والمشهد حول الجماهير كلها اللي موجودة المتواجدة على أقل تقدير من المطار اللي شفته، المشهد اللي شفته حتى الآن؟ احنا عارفين أنه أعتقد في ميامي صح ولا أوستن؟
1: صحيح،
0: أو صحيح. أوستن في ميامي، نعم بالضبط، هي وجهة سياحية على مستوى العالم حتى خصوصا في الصيف. صحيح. إيه، فتنقل لنا الصورة على شفتها من الجماهير، هل في صخب جماهيري مثل ما شفت قطر؟ أعتقد كنت موجود أنت التنظيم 2022.
1: صحيح.
0: الصخب كان موجود. صحيح. من أول ما تنزل من الطيارة وين ما كانت الوجهة والمطار، فهل الصورة تقريبا على أقل تقدير إحنا نمثل بقطر لنا أقرب صورة يعني نمثل فيها، أقرب نسخة نمثل فيها، فهل نفس المشهد اللي شفته فعلا يعطي إيحاءات إنه إحنا في كأس عالم؟
1: طيب شوف أبو ماجد، يعني أنا شاركت في تغطية كأس العالم في روسيا وفي قطر والآن في أمريكا. أنا أشوف قطر هي صراحة كانت، وأعتقد أن حتى يمكن النسخة القادمة تغطي على كثير من الجوانب اللي صعب يوصلون له. قد يكون يمكن يقول شخص مساحة قطر طبعا ما تقارن بالولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة أنها في ثلاث دول بطولة كأس العالم هذه النسخة، ولكن أنت تحس من المطار بوجود كأس عالم. يعني لما كنا نروح الدوحة أو حتى نوعا ما في موسكو، لكن في قطر بالذات كانت مختلفة. في ميامي أو في أمريكا، يعني في ميامي بداية من مطارات السعودية، يعني في بعض الجماهير، في بعض الجماهير اللي يعني واضح شالات مثل المنتخب، عدد قليل يعني المنتخب، لكن ترى بعض ما لازم يلبس شالات أو تيشرتات، عدد كبير بيكون معك. لما تتكلم مع خلينا نقول أجانب، سواء لما وصلت باريس أو لما وصلت المطار ميامي، يعني تعرف الشخص لما يكون اجتماعي يسألون أسئلة عامة، من وين أنت وكيف، لما يعرفون أنا من السعودية يسألون عن، بالتأكيد يقولون السؤال أنك جاي عشان كأس العالم، كيف منتخبكم جاهز، وبعضهم يعرف معلومات وبعضهم، بس الكل يعني حتى التاكسي اللي وصلني على طول أول ما سألني عن كريستيانو رونالدو، يعني شوف كيف كريستيانو مع منتخب البرازيل كان يسأل عنه في الدوري، وكان يسأل عن يعني كيف يعني جماهيريته، كيف يعني يتكلم كيف نتعامل مع كريستيانو كإعلامه وحتى

0: كجمهور. في مطار ميامي بصراحة لما وصلت فيه بعض المحلات اللي فيها أعلام 48 منتخب، في بعض المبيعات اللي خاصة بكأس العالم، لكنها بكل أمانة قليل يعني ما وجدت، لأني أنا أقارنها مثلا بالدوحة ونوعا ما روسيا أقل. الولايات المتحدة الأمريكية وانت عارف طبعا كبيرة جدا كمساحة، والولايات اللي تستضيف المباريات يعني يمكن المساحة شاسعة والأعداد الكبيرة ما تخليك تحكم بشكل كبير، خاصة أنا لي أقل من 24 ساعة. لكن خليني أنتقل لك إلى ميامي نفسها. طبعا هذه المدينة يعني فيها مباريات تعتبر الأهم، وإحنا محظوظين في السعودية أنها واحدة من هذه المباريات في ميامي. يعني تخيل أنها تحتضن مباراة اسكتلندا والبرازيل وعلى نجوم البرازيل، تحتضن البرتغال وكولومبيا على راسهم كريستيانو. يعني فيه مباريات إضافة إلى مباريات في الأدوار النهائية، الربع النهائي والمركز الثالث، فهي يعني من أهميتها شوف المباريات اللي فيها. الجماهير السعودية يعني أكثر من تقريبا 4000 السعوديين المبتعثين فقط، فأنا أتوقع يعني كقراءة أن يصل عدد الجماهير إلى يمكن 10000 للمبتعثين، عدد كبير من الجماهير صراحة اللي بتكون متواجدة. عادة يا أبو ماجد المباراة الأولى لأي منتخب عادة ما تحظى بجماهيرية كثيرة جدا واشتياق لحضور المباراة ومتابعة بالذات المباراة الأولى، وبالتأكيد مباراة أسبانيا بتكون لها الدور الأكبر وغيرها، لكن المباراة الأولى وفي ميامي هذه المدينة المشهورة بالتأكيد أنه بيكون يعني حدث لن ينسى، حدث لن يغيب عن ذاكرة من يحضر إلى هذه المدينة. في هذه المدينة يا أبو ماجد ثلاث مناطق يجتمع فيها الجماهير بشكل كبير. أولا الفانزون اللي افتتح أمس، فانزون هذا طبعا اللي بجانب الساوث بيتش، وهو من أشهر الفانزونات في أمريكا، قلت لك تحتضر المباريات المهمة جدا. هذا اللي يجتمع فيها الجماهير، وفي شاشات عريضة جدا يتابعون فيها المباريات، يكون في صخب كأنك في مدرجات ولكن على شاشات. يعني اللي ما استطاع أن يحصل على تذكرة أعتقد أنه ما بيفوته المتعة وفي الحضور في هذه المناطق اللي هي الفانزون. منطقة ثانية اللي هو ساوث بيتش وهي المنطقة المشهورة طبعا في ميامي اللي دائما يحضر لها السياح، وهي المناطق اللي أيضا تكون فيها تجمعات الجماهير. المنطقة الثالثة اللي هي داون تاون، وهذه طبعا في كل مدينة لكن داون تاون في ميامي هي اللي طبعا يكون فيها أيضا التجمعات لكن بدرجة أقل من الفانزون ومن الساوث بيتش. يمكن هذه هي الأشياء المهمة يعني تقريبا في ميامي واللي خلى لها أهمية لسمعتها على المستوى العالمي.
1: حلو. طبعا حكم أنه أنت ما كملت 24 ساعة ففي أشياء كثيرة تبي تستكمل صورتها بالنسبة لك أنت، وأكيد إن شاء الله في موعد الحلقة القادمة يبي يصير فيه أكثر من قصص ترويها لنا فيما يتعلق إذن بالجانب التنظيمي. أتمنى لك إن شاء الله إذن رحلة موفقة، وحياك الله. نشكر تواجدك إذن من أمريكا. ننوه أحبتنا اللي انضمونا الآن، ضيفنا اللي إذن الدائم في البرنامج عبد الرحمن مشبب ينضم إلينا من أمريكا، والساعة البيولوجية مختلفة تماما عن التوقيت الآن في أمريكا الساعة 9 صباحا. طيب احنا عندنا كما جاءت عادة فقراتنا، أول شيء نذكركم ب نذكر اللي حبتها اللي يتابعونا في حساباتنا في التواصل الاجتماعي باستطلاعنا، حبتنا اللي ما تابعونا تابعونا عشان تجيكم أخبارنا دائما. الاستطلاع هو كالتالي: من برأيكم الأفضل في المشاركة كأساسي مع المنتخب؟ هل هو سلطان مندش ولا محمد أبو الشامات؟ طبعا احنا نتمنى التوفيق إن شاء الله لكل نجومنا، بس إلا كل واحد منا يميل لخصائص محددة في سلطان مندش أو في محمد أبو الشامات. تقريرنا راح نستعرضه بعد شوي إن شاء الله. العنوان حقه: الأخضر يغلق التدريبات لمنح المدرب فرصة لتطبيق الأفكار. بنبدأ معك الغالي عبد الرحمن، أنت تتوقع أنه لو بدأ المدرب طبعا شبه مؤكد أنه ما راح يبدأ فيهم كلهم، وهم كلهم نجوم يعني كلهم يملكون الحلول، لاعتبارين: الاعتبار الأول أنهم يلعبون في ذات الخانة، ولو أنه سلطان محمد أبو الشمات يعطيك حلول بعد كصانع لعب، يعني يروح هو على وسط الملعب كصانع مركز 8 أو حتى 10 ويلعب بعد مثل ما في مركزه في القادسية كظهير أيمن، لكن من غير متوقع أنه يزج فيهم لهذا السبب. والسبب الآخر أنه لن يدخل قدام فريق هجومي بلعيبة عن الصبغة الأكثر

0: اكثر هجوميه. فانت تميل لسلطان ولا ابو الشامات؟
1: والله شوف ابو ماجد، يعني الاثنين هم مكسب للمصاب.
0: نعم.
1: ان جيت حطيت مثلا محمد ابو الشامات اساسي، ورقه رابحه سلطان مندش. نعم. والعكس نفس الطريقه. دائما يا ابو ماجد.
0: نعم.
1: احيانا يمر اللاعب باوقات تعلق، اوقات هجوميه، يمكن يقول لك 3-4 شهور 5 شهور متالق في الفورمه، ويرجع الى مستواه العادي في فترات. الفتره اللي طبعا هو الاكثر حظا انه يلعب اساسي هو من سيخدم خطه دونيس مدرب المنتخب.
0: نعم.
1: هذه نقطه مهمه، حتى لو كانت امكانيات اللاعب اللي خلاه في الاحتياط اكثر، لكن من يخدمه في خطته اللي بيلعبها في كل منتخب امام منتخبات ثلاث، وان شاء الله اكثر من ثلاث منتخبات، هي اللي تحكم. احنا لكن علينا ان نقرا بحكم خبرتنا وحكم يعني التدريبات الماضيه وبحكم المستوى. انا من وجهه نظري سلطان مندش الان يعيش في تالق اكثر نوعا ما، ولو ان الفارق ما هو كبير ترى، اكثر من ابو الشامات، اضافه الى ان يعني سلطان مندش اكبر في العمر وفي الخبره، وبالتالي انت مثل هذه المباريات تحتاج الى العنصر الخبره بشكل اهم، لان اللاعب الشاب النجم المتالق صحيح الحماس واللياقه والسرعه والامور هذه، لكن الخبره لها دور كبير. انت شفنا مباراه جنوب افريقيا والاخطاء اللي ارتكبت، الخبره لها دائما في مثل هذه المباريات دور كبير في ارتياح على الاقل المدرب لوضع التشكيله. لكن يعني اقول لك دائما اولا واخيرا احنا كسبانين بالمنتخب والمدرب غير، ان اللاعبين مهمين، ورقتين رابحه. لما يلعب لاعب ما بتجد الجدل الكبير اللي يقول لا لو لعب اللاعب الثاني افضل، لعب بحكم المستويات المتقاربه والرغبه والطموح، كل هذه الامور في اللاعبين. فيمكن اللاعبين اشوفهم انهم متقاربين نوعا ما، ولو اني انا شخصيا اميل الى سلطان مندش بحكم الاشياء اللي ذكرتها عنه.
0: جميل. طبعا اذكرك مره ثانيه عبد الرحمن، اي شيء حاب تنقله لنا كثر خيرك، حتى لو ما هو من ضمن المحاور اللي حنتكلم في حلقتنا اليوم، فالمجال جدا متاح، فالكلمه بالمقام الاول هي لك. اذا كان في شيء تنقله او طرى على بالك او تذكرته في اذا في بمناسبه تواجدك في اذا في مع بعثه منتخبنا والدوله المستضيفه امريكا لكاس العالم. قبل ما نستعرض تقريرنا نذكركم بآخر نتائج المباريات التي لعبت على أقل تقدير. نبدأ بالولايات المتحدة الأمريكية والباراغواي. استطاعت أمريكا إذن أحد الدول المستضيفة لهذه النسخة الانتصار على الباراغواي بنتيجة 4-1. قطر استطاعت التعادل، إدراك التعادل أمام سويسرا. البرازيل والمغرب انتهت بالتعادل إيجابي 1-1. قطر وسويسرا 1-1 ذات النتيجة. هايتي خسرت فجر هذا اليوم أمام اسكتلندا بنتيجة 0-1. أستراليا استطاعت الانتصار على تركيا بنتيجة 2-0. المباراة القادمة مشيت لها اليوم الساعة 8، ألمانيا تواجه كوراسو الساعة 8 إذا بتوقيت السعودية، وساعة 11 اليوم بعد كذلك هولندا تستضيف اليابان. المباراة الفجر الساعة 2 توقيت احنا السعودية وليس توقيت عبد الرحمن، عبد الرحمن هناك نرجع نقول لحبات يتابعونا الآن 9 صباح في أمريكا. الساعة 2 الفجر في توقيت السعودية كوت ديفوار يلعبون مع الإكوادور، والساعة 5 الفجر توقيت السعودية السويد وتونس. تستكمل بعد مباريات اللي بعدها الساعة 7 بكرة إن شاء الله إسبانيا والرأس الأخضر، أولى المواجهات في مجموعتنا الساعة 7. الساعة 10 بلجيكا ومصر، وساعة 1 إن شاء الله بكرة بالليل الفجر، فجر يعني اليوم التالي، السعودية إن شاء الله منتخبنا يواجه المنتخب الأوروغواي. كل الدعوات الأمنيات الصقور الخضر أنهم بمشيئة الله يحدثون المفاجأة. إحنا نبي مفاجأة، نعشق المفاجأة. وبمناسبة حديث عن المفاجأة، مدرب منتخبنا سيد دونيس يغلق المعسكر لإعطائها الفرصة لتطبيق الجمل التكتيكية اللي متوقع أن المقصود فيها إضفاء عنصر المفاجأة، وهذا عنوان تقريرنا اللي نستعرض الآن، ونرجع بعدها لمزيد من الحديث والتفاصيل.
2: أغرق المنتخب السعودي حصته التدريبية فجر الأحد على ملعب كيوتو في مدينة أوستن الأمريكية لمنح مدربه اليوناني دونيس تطبيق أفكاره التكتيكية لمواجهة الأورغواي بعيدا عن أنظار الإعلام والجماهير. بهذه الحصة يختتم الأخضر تدريباته في أوستن.

0: قبل المغادرة إلى ميامي في ولاية فلوريدا تأهبا لخوض المباراة التي يحتضنها ملعب هارد روك فجر الثلاثاء لحساب الجولة الأولى من ثامن مجموعات كأس العالم. كان الجهاز الفني للأخضر قد قدم عبر الفيديو عرضا فنيا مفصلا على الأورغواي مع التركيز على أبرز نقاط القوة والضعف إلى جانب شرح الأسلوب التكتيكي الذي ينوي المدرب اليوناني الاعتماد عليه في المواجهة الافتتاحية. وتشير بعض المصادر إلى أن التشكيلة الأساسية المرشحة لخوض المباراة هي ذاتها التي شاركت أمام السنغال في آخر مواجهة تجريبية قبل انطلاق المونديال دون تغييرات تذكر، على أن يحسم دونيس قائمته النهائية خلال الاجتماع الفني الذي يسبق المباراة بساعات.
1: الصدارة الصدارة
2: شكرا عبد الملك القليب على قراءة تقرير من إعداد عليا اليوسف. ذكركم مجددا أحبتنا ضيفنا اليوم الإعلامي الرياضي عبد الرحمن مشبب من مقر البطولة ومن مكان الحدث في أمريكا. واستطلع حلقتنا اليوم من برأيكم الأفضل في المشاركة كأساسي مع المنتخب، هل هو سلطان مندش أو محمد أبو الشمات؟ رقم المباشر استقبال مشاركاتكم 011-40-53. وش رأيك عبد الرحمن التقرير على ضوء إيش حاب تقول؟
3: والله شوف انا بس بنوه على النقطتين. اولا على الزملاء يعني الصحفيين وحتى الجماهير، بعض الجماهير يفضل لما يحضر مباراه الاوروغواي المباراه الاولى انه يحضر بعدها اكثر من مباراه، لان ابو ماجد استغلال كاس العالم في حضور مباريات ما هو لازم منتخب بلادك، هذا طبعا شيء يعني يرسخ في الذاكره ومتعه، وانت لما تحضر لمنتخبات اخرى اعتقد انه يعني شيء يهم اي رياضي اي جمهور اي صحفي انه يحضر. فكثير من الزملاء يعني ومن حتى الجماهير ينسق بين اقرب الولايات او المدن اللي تستضيف مباريات، بحيث ان الطيران يعني ياخذ تقريبا ساعه بين مدينه واخرى يحضر ويرجع. تعرف بين المباراتين اعتقد 5 أيام تقريبا بين مباراه المنتخب والثانيه والاولى ويمكن الثالثه، فيكون في مجال انه يحضر في مثل هذه المباريات. وانا اعتقد انه شيء جيد لما مثلا المشوار الطويل هذا في السفر وتحضر مثلا مباراه منتخب فقط، اعتقد على الجماهير وعلى حتى الصحفيين الزملاء انهم يحضرون اكبر قدر من المباريات. يمكن الزملاء الصحفيين البطاقات الاعلاميه لها دور في الحضور المجاني والمقاعد الاعلاميه. الجماهير إذا تحصلت على بعض التذاكر يعني مبلغ جيد أعتقد أنه شيء أيضا جيد. على طاري برضه المبالغ، أنا واحد من الجماهير قابلته في مطار باريس فكان يتكلم لي يسولف لي عن التكلفة وأن أمريكا غالية والأسعار، فكان بين الحديث كان يقول أن متوسط بقاء لمباريات المنتخب الثلاث تقريبا 30,000 ريال.
2: الله،
3: تتكلم على ما بين تذاكر. إيه نعم، هذا كلامه، ما بين تذاكر ما بين أكل وشرب ومواصلات. المواصلات هنا برضه غالية، تجي تستأجر سيارة برضه، أي موقف حتى في الفندق اللي تساكن فيه يأخذ عليك رسوم في الـ في الـ في الـ في مواقف السيارات، الأكل الشرب الاحتياجات الخاصة، تذاكر المباريات لبعض الجماهير. فقال إنه متوسط تقريبا يعني أنت تتكلم على أكثر من تقريبا 20 يوم، يعني هي 3 مباريات تقريبا يعني متوسط 20 يوم.
2: نعم.
3: كان يقول تقريبا مبلغ 30,000، وهو كان حاسب حسابه من أشهر يعني من تأهل المنتخب يعني كان مخطط من وقت مبكر.
2: نعم.
3: فشوف الأسعار هنا بصراحة غالية يعني.
2: أوكي.
3: في الولايات المتحدة الأمريكية.
2: طبعا الثلاثة الفارق عملتنا عن الدولار ثابت أعتقد على مر الزمان غالبا 3.75، ففعلا هذا بعد كذلك يؤثر. التذاكر في أخبار هل فعلا مثل ما نسمع غالي مرة تذاكر؟
3: فعلا. وش اللي خلاها غالية أكثر؟ أبو ماجد، التذاكر لما تطرح من الفيفا تخيل أنت الضغط الهائل جدا على شرائها، يعني عدد قليل محظوظ من يحصل على تذاكر من فيفا مباشرة. الغلاء يا أبو ماجد في لما يعاد بيع هذه التذاكر، هذا اللي ترتفع إلى أرقام جنونية، غير السوق السوداء اللي بعضهم يمكن يغامر ويشتري منها، لكن إعادة البيع اللي رفع سعر التذاكر بشكل كبير جدا. يعني ومن يحصل على تذكرة في فصل مباريات المنتخبات الكبيرة اللي تكون طبعا متاح يعني أنت إذا ما اشتريت غيرك بيشتري على طول، التذاكر صراحة ارتفعت أسعارها بشكل كبير.
2: أوكي، طيب نرجع نذكر بتقريرنا.

0: حول إذن المعسكر المنتخب، البرنامج على أقل تقدير اليوم، هل وصلكم كصحفيين؟ هل بحثتوا عن آخر مستجدات؟
1: نعم، شوف أول شيء خلينا نبدأ طبعا المؤتمر الصحفي اللي بيكون اليوم إن شاء الله بعد أقل من 7 ساعات تقريبا، وبيكون مؤتمر صحفي متاح فيه جميع الأسئلة، وأنا أتكلم على حتى نوعية الأسئلة يا أبو ماجد، حتى الصحفي الأجانب اللي متوقع إذا بيطرحون أسئلة، طبعا أغلبهم بيكون تعرف من الصحفيين السعوديين والأوروغواي، لكن أتوقع أن الأسئلة بتكون تدور حول يعني معرفة اندونيس له أقل من شهر لما استلم المنتخب. فهذه حتى الزملاء بالنسبة للزملاء يعني نوعية الأسئلة أتوقع أنها بتكون ما يغي جباله من لها أقل من شهر، يعني بحيث أنه ما يسأل أحد من الزملاء الصحفيين أو أحد من الصحفيين أسئلة وكأن دونيس له معانا سنتين أو سنة. فهذه مهمة جدا، وأتوقع هي اللي تطرح على دونيس. اليوم التمرين الأخير بيكون المنتخب على ملعب هارد روك، على ملعب نادي ميامي. التمرين الأخير على ملعب نادي ميامي. طبعا من بعد آخر مباراة، مباراة السنغال، خلاص الأمور اللي كان يبغى يطبقها مباراة رسمية أعتقد أنتهت عند دونيس. ما عنده إلا التركيز الذهني والتركيز على ركلات المرمى، هذا اللي كان في التدريبات الأخيرة بعد مباراة السنغال، الركلات الثابتة، تطبيق الخطة وفي خلال التدريبات. إضافة إلى نقطة مهمة، وهو كان حتى يعني كانت واضحة في التدريبات، لما نشوف في التدريبات المنتخب ونقل عن زملاء اللي كانوا قبلنا، أن الضغط على حامل الكرة أعتقد أنها كانت نقطة مهمة عند دونيس، لاحظناها بعد مباراة بورتوريكو. تتذكر الهدف اللي سجله سلطان مندج والهدف اللي سجله الحمدان، نتيجة الضغط على حامل الكرة. وإذا تذكر برضه يا أبو ماجد البرازيل ومصر، الأهداف الثلاثة كانت من ضغط على حامل الكرة. واضح دونيس أنه انتبه للنقطة هذه وكان مركز عليها في التدريبات. الكرات الثابتة أيضا نعرف النقطة الأضعف هي الكرات الثابتة، سواء لنا أو علينا، في تسديدها وفي إجادة من يعني ينفذ هذه الركلات. وممكن ترى كم سالم دوسري مصعب الجوري يمكن تركيز عليهم بشكل كبير، وحتى الكرات العكسية والثابتة اللي ضد المنتخب اللي هي مهمة جدا، وكان يمكن هدف الأكوادور أحد الأهداف اللي كانت من هذه الكرات اللي بتغطية المهاجمين وغيره. ولكن إن شاء الله أننا متفائلين، المعسكر والله إحنا متفائلين فيه لأن شفنا اللي فيه يا أبو ماجد، ما هو رأي عاطفي أو رأي شخصي، احنا شفنا التأثير على اللاعبين، على يعني التفاؤل الكبير، التعامل بالذات حتى مع وسائل الإعلام من الجهاز الإداري أو الزملاء في اللجنة الإعلامية في المنتخب أو الإدارة الإعلامية، بصراحة في ارتياح بعكس المعسكرات السابقة. كان فيه زي الشحن أو التوتر أو الخوف من التحدث مع الإعلام أو إيصال بعض المعلومات، أو هذا المعسكر مختلف تماما، تغيير الجهاز الإداري بقيادة فهد مفرق، وله قصور في السابق فيه سواء صالح الداود أو من كان في السابق، لكن كان فيه اختلاف واضح، هذا اللي لاحظناه وهذا اللي لمسناه، وإن شاء الله ينعكس هذه الإيجابية كلها على المنتخب بإذن الله في المباراة الأولى وبقية المباريات.
0: أتفق معك، التحدي كبير لكن إن شاء الله نقادرين. إحنا نعول بعد الله سبحانه وتعالى على عنصر المفاجأة، يعني تشعر في مفاجأة محضر لها، يا رب تشعر كذا من نتيجة بورتوريكو، ولو أننا نتفق أن فريق ضعيف لكن نبنيها.
1: لكن أبو ماجد يعني تفضل. في نقطة مهمة، ترى القلق حتى على المنتخب الأوروغواي، يعني بعضهم للأسف ما عنده يعني الخبرة الكافية في مثل هذه المباريات. ترى القلق أيضا بشكل كبير على الأوروغواي، ليش؟ لأن هذا جهاز فني جديد، يعني جهاز فني جديد أنت ما تعرف كيف طريقته ولا أسلوبه ولا تكتيكه، جهاز إداري جديد، التغييرات اللي تحصل في المنتخب، فهذا يقلق أكثر، بعكس لما لو كان استمرار رينارد أعتقد أنه يعني معروف تكتيكه ومعروف أسلوبه ومع المنتخب يستطيعون في المباريات السابقة. لكن عنصر المفاجأة اللي أنت ذكرته أنا متفائل بشكل كبير أنه بإذن الله بيكون في مفاجأة من دونيس ومن اللاعبين، لأن المعلومات عن دونيس لبقية المنتخبات ما هي بهذه المعلومات، رغم التقنيات ورغم المتابعة، لكن على أرض الواقع لما يشوف مباريات رسمية المنتخب مع دونيس بيكتشف كثير من سواء نقاط الضعف أو كثير من القراءة الفنية. لكن عنصر المفاجأة اللي أؤيد كلامك هو اللي سلاحنا اللي بإذن الله أن نستغله بشكل إيجابي،
0: واستغلناه ترى قدام أرجنتين في 2022 استغلناه. المؤسف أن ذاك العنصر اللي نجحنا فيه مدرب الأوروغواي بالمناسبة أرجنتين بعد كذلك بلسا يحذر، يعني حتى في المؤتمر الصحفي أعتقد أنه عقد مؤتمر صحفي أو أنه أحد اللقاءات

0: من أحد الصحف نقلتها أحد وسائل الإعلام، كان يقول أو أحد لعيبتهم يقول المنتخب السعودي يحمل عنصر مفاجأة، فهم محتاطين ومحترسين، لكن احنا نقول إلا إن شاء الله أنه في شيء بفاجئهم فيه إن شاء الله، يا تكتيك من دونس يا نجوم سبحان الله، إن شاء الله يسوون مثل ما سووا قدام السنغال. احنا قلنا قدام بورتوريكو أعطوك مؤشر، قدام الإكوادور أعطوك المؤشر أول تقريبا 20 دقيقة، ثم المؤشر الثاني فوزنا بثلاثة قدام البورتوريكو ولو أنه فريق أو منتخب ضعيف، المؤشر الثالث قدام بطل أفريقيا اللي خلانا كلنا إلى الآن نسأل هل السنغال كان جديين في ذلك المباراة ولا لا. لكن في جميع الأحوال حتى لو ما كانوا جديين، في ظل تواجد عناصرهم الأساسية أو كثير من عناصرهم الأساسية، حارس مندي، ساديو ماني وبقية الأسماء كلهم، يعطيك إيحاء أنه في مفاجأة قاعد يحضر لها من مستوى منتخبنا، وإن شاء الله نشوفها وتستمر.
1: صحيح.
0: ربي يوفق ان شاء الله.
1: حتى في ولكت كلامك، حتى في المباريات الثلاث ترى هذه صالح المنتخب ومتنوع. انت لما ذكرت بورتوريكو ترى كان اختبار حقيقي للمهاجمين واعطاء ثقه اكثر، لما يسجل حمدان، مندش، ابو الشامات، فراس، لما يسجل اي لاعب في مثل هذه المباريات اللي تصنيفه 156، يعني منتخب ضعيف لكنها لها ابعاد ثانيه، انك انت تعطي مهاجم ثقه التسجيل، يعني ما في اي شيء صعب انه استعاد ثقه التسجيل. مباراه الاكوادور نفس الطريقه، السرعه، القوه، الخطط التكتيكيه، ايضا مباراه السنغال اختبار حقيقي للدفاع وقوه الهجوم السنغالي بقياده ساديو ماني، وايضا حتى للوسط، فهي متنوعه بصراحه. انا اشوف انه كان اختيار موفق للمباريات الثلاث التجريبيه، وان شاء الله انها تنعكس في المباريات الرسميه.
0: في مؤشر ثاني ترى ايجابي، هذا حسب قراءة كل واحد منا، بس أعتقد بالمناسبة بحسب وجهة نظري، مؤشر الثاني الإيجابي ضمان الاستمرارية على المستوى. وشو؟ أنه تقريبا في إجماع على أنه عناصر المنتخب متساوية المستوى، والدليل في المباراتين الأخيرتين تجريبيتين قدام السنغال والبورتوريكو، والمدرب دونس غير التشكيلة كاملة. يعني لو أنه ما اقتنع في بعض العناصر المدرب فضلا عن الجماهير والمتابعين، كان تلقاه يغير المراكز أو العناصر اللي مشاكن في مستوياتهم، لكن يغير فريق كامل معناته الفريق الكامل بنفس مستوى الفريق الاحتياطي. هذا يضمن لك، يعني زي قدام الأرجنتين ترى حنا عانينا، كان في إرهاق وتعب، ومثل ما تفضلت في تنقلات، الحين في تنقلات بالإضافة إرهاق والتعب، تبي تلقي بظلالها أكيد على عناصر منتخبنا، لكن يوم تلقى الدكة جاهزة هذا إن شاء الله بيقول مؤشر، بيخلينا نقول مؤشر ثاني إيجابي. والله كريم.
1: صحيح صحيح. حتى أبو ماجد على ذكر مباراة الأرجنتين، أتوقع حتى طبعا هي درس لجميع اللاعبين الأجهزة الفنية حتى سواء بقيادة دونيس، أو أعتقد أنهم أخذوا درس حتى اللاعبين أنفسهم في مباراة الأرجنتين، لأن في بعض اللاعبين ما زالوا للعب مباراة الأرجنتين إن شاء الله بيكون متواجدين المباراة الأولى، نأخذ الدرس كيف توزيع الجهد، التركيز في المباراة وكل شيء، لكن توزيع الجهد عندك مباراتين ثانية وبرضه مرتبطة نتائجها بالتأهل بإذن الله، فهذه نقطة مهمة جدا. كانوا يتكلمون حتى بالمؤتمر عن مباراة السعودية والأرجنتين اللي هو لعيبة الأوروغواي أو المدرب، لكن هذه لها جيل أو لاعبين ولها ظروف خاصة انتهت. يعني احنا حتى احنا أنفسنا كإعلاميين وحتى بعض كثير من الجماهير خلاص ما عاد رسخت مباراة الأرجنتين إنها خلاص المباراة انتهت بوقتها وظروفها المعنوية والبدنية والنفسية وكل شيء، هذه مباراة مختلفة وإن شاء الله نكررها مباراة الأرجنتين وأفضل منها إن شاء الله
0: يا رب. بنطلع شوي عن محاورنا وبتكلم، نرجع مرة ثانية، طالع على بالي سؤال أسألك إياه بمناسبة تواجدك إذن في أمريكا. الأسعار المواد الضرورية اليوم، المواد الغذائية وأسعار السكن، أكيد قبل ما تروح ما أدري إذا هي يعني في مكتب حجز لك ولا أنت بنفسك كنت تبحث عن حجز الفندق، والأسعار حقة الفنادق ممكن تقولنا إياها على أقل تقدير المكان أو حوالي المكان اللي طيب. أنت فيه.
1: طيب شوف أبو ماجد، يعني أنا طبعا بحكم خبرتي في السفر وفي سواء كسياحة أو كتغطية،
0: أيوة.
1: لكل سفرة لها احتياجاتها، يعني كصحفي بالتأكيد أنه يبحث عن القرب من مثلا الملعب المباراة، عن الملعب الخاص بالفانزون والتجمعات وهذه الأمور، ويمكن غالبية الجماهير، لكن احنا كأعمال صحفية نبحث دائما عن الموقع المهم، السكن المريح اللي فيه كل الاحتياجات. وطبعا احنا يعني ولله الحمد يعني كمجتمع سعودي دائما ما نسعى الى السكن المريح من ناحيه النظافه، من ناحيه التعليقات، من ناحيه كثير من الامور اللي طبعا ترتبط براحه الشخص او المسافر. الاسعار بكل امانه يا ابو ماجد يعني تختلف من ولاية إلى ولاية. يعني أجيب لك على سبيل المثال، السكن في ميامي أغلى من أتلانتا. السكن يعني يعتبر خليني أقول لك متوسط الغرفة تقريبا $300 وتقل شيء بسيط وتزيد. فهذا يعني تخيل غرفة واحدة في الفنادق المتوسطة وأعلى من المتوسطة مقارنة بأتلانتا أو ولايات ثانية. الأسعار تقل مرة، لكن ما تقل بشكل أنها يعني تعتبر رخيصة، لكن أنت لما تقارنها بميامي وبعض الولايات الغالية شوفناها في متناول اليد. المعيشة أو يعني الأكل والشرب وهذه
0: قبل هذولي عشان أخذها فكرة ما تروح منها، أنه حتى بعد بالإضافة لكلامك أنه السعر غالي مفترض، هذا مفهوم عالمي، يختلف بحسب المكان من الملعب. يعني كل ما قربت من الملعب كل ما صار السعر أغلى، لكن الوفرة هل هي متوفرة؟ هل غالي البحث لأنك بحث تلقى متوفر ولا ماخوذة كلها رايحة؟
1: لا شوف خليني أقول لك، البحث متوفر. يعني أنا كنت أبحث ترى من شهرين على السكن، ولكني كنت أبحث قبل يومين أو ثلاث أيام فيه إمكانية، خاصة التعدد الـ يعني التطبيقات اللي تحجز لك أو نفس الفندق مباشرة زي ما ذكرت أنت كل ما لكن ترى في شيء مهم جدا اللي هو المواصلات. هذه دائما في أي بلد يعني يعتبر من الأشياء المهمة اللي يبحث عنها سواء كسائح أو حتى كصحفي أو إعلامي. المواصلات هنا يعني خلينا نقول لك المترو أو يعني تعتبر قليلة جدا مقارنة بأوروبا أو في بقية الدول اللي تسعى دائما البنية التحتية في المواصلات. في المترو بالذات ما يعتمد عليه بشكل كبير وقليل جدا في ميامي، لكن عندهم خيارات ثانية، عندهم أوبر، عندهم اللي يسمونه التاكسي المشاركة لما تكون مع مشجعين ثانيين في نفس المكان، فيه المشي لما يكون فيه سكن قريب من الملعب، في أيضا المواصلات البسيطة الثانية مثل السياكل اللي تستأجرها مثلا من المقر الفندق اللي فيه وتوصلها لأماكن ثانية، ممكن تخليها عند الملعب إذا فيه مواقف خاصة مخصصة للسياكل وبرقم سري طبعا، وتتركها هناك مو لازم ترجعها للفندق. في خيارات كثيرة صراحة، ولكن يعني كأس العالم هو استغلال لكل شيء، سياحة، اقتصاد، ثقافة، كل الأمور هذه، فهو يعتبر شيء طبيعي. لكن الميزة إن ما اللي خلى المترو إنها ما هو متوفر بشكل كبير، خيارات متعددة للمواصلات.
0: أوكي، تحيا فرصة لحبتنا اللي تابعونا، حياكم الله. 011-4053 استطلعنا الرئيسي في حلقتنا اليوم. بوجهة نظركم من هو الأفضل للمشاركة كأساسي مع المنتخب؟ هل هو سلطان مندش ولا محمد أبو شامات؟ حامد، حياك الله أخوي حامد. ألو،
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة، حياك، تفضل حامد.
2: تحية لك ولمقدمين البرنامج ولضيفك الكريم.
0: الله يحييك، هلا بغالي حامد، تفضل. شايك
2: إن شاء الله، نسأل الله التوفيق أولا للمنتخب إن شاء الله ويتوفق إن شاء الله في مهمته الجاية
0: يا رب.
2: أستاذي على المنتخب، إذا في تنظيم، وأسأل ضيفك الكريم بعد التحية له عن تنظيم الدفاع.
0: نعم،
2: كلما كان الدفاع تنظيمه جيد وكان مركز أكثر، شفنا فرق كثيرة أستاذي

0: المدرب الدفاع 22 ده اكبر دليل انه لا اعلم هو اجهد او انه عدم تركيز، ولا كان هو الدفاع يعني كان يلعب بطريقة غير الطريقة الان اللي يلعب فيها. ولكن سؤال انه الدفاع الان هو عليه التركيز، طالما ان دفاعك جيد في المنتخب ثق تماما انك حتى حتمشي.
1: حلو طيب،
0: وانا انا شوف الفرق اللي فازت معظمها بكاس العالم حتى ومشت، سبب الحراسه وتنظيم الدفاع
1: صحيح.
0: هو اللي كان سبب رئيسي تتقدم.
1: حلو طيب، بالنسبه لك انت سلطان مندش تشوفه افضل انه يدخل اساسي ولا ابو شماد محمد؟
0: لا انا اشوف سلطان الاقرب، ورغم انه الخبره متقاربه بينه وبين اللاعبين، ولكن هذاك الكاريزما عنده افضل يعني كشخصيه والرهبه الملعب والجمهور والهذه قد تنكسر عند مندش نوعا ما.
1: اوكي شكرا لك
0: حبيبي،
1: تحياتي الغالي حمد، هلا بك اكثر، موفق خير ان شاء الله، موفق جميعا. مزيد متابعين 011453. انا ودي اتلقف، ودي اشارك، بس يمكن خلينا نسمع المتابعين. انا اشوف محمد شاب وشمات احسن، بس بقول بعد ما نستقبل هشام. هلا اخوي شاب، حياك الله. الو
2: السلام عليكم.
1: سلام ورحمه،
2: حيا
1: هلا بالغالي هشام، تفضل.
2: حياك الله. طبعا لحقت يمكن في الربع الثاني من الحلقه او شيء زي كذا، سمعتكم تتكلموا عن موضوع عنصر المفاجأة أنه قد يخدمنا إحنا كمنتخب سعودي.
1: نعم.
2: طبعا نشوف عنصر المفاجأة ذا في أي رياضة، لما تقابل فريق تجهل إمكانيات هذا الفريق قد يحدث المفاجأة، وهذا اللي صار في سنغال 2006 كان، وغانا بعدين كانت فرق غير معروفة فجأة كذا في كأس عام سوت شيء مو طبيعي. واللي يخدمنا أكثر أن جيل 2022 اللي فاجأ الأرجنتين تقريبا بنسبة كبيرة تغير، ما عدا سالم الدوسري اللي ممكن ان اغلب المدربين اي مدرب منتخب بيلعب معك يبغى يقفل جهه سالم الدوسري، انه على قولهم رقم 10 هذا لا يتحرك في المنتخب السعودي، لانه هو زي ما يقول هو قائد خط الهجوم وغيره وغيره وغيره. لكن في معلومه، المدرب بيلسا طبعا مدرب اكاديمي قبل ما يكون مدرب كروي
1: اوكي
2: على ارض الملعب. بيلسا من المدربين اللي يدرس الخصوم بشكل مبالغ فيه. يعني بيلسا أنا أتذكر أيام ما كان درب ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي، أول ما صعد يونايتد كان عنده روتين. أذكر شفت المؤتمر الصحفي في بداية الدوري الإنجليزي حق بيلسا. قاعد يقول أنا عندي في مخزوني تدريبي أو يعني اطلاعي لكل فريق تقريبا ما يقول عن 25 مباراة لكل فريق مع مدرب واحد.
1: طيب
2: ويقول انا درست الفرق، يقول لدرجة ان بيلسا يقول طبعا حتى قلب المعروف المؤتمر الصحفي، قلب المؤتمر الصحفي كانت محاضرة تدريبية وكانت موجودة ذي، ان يقول لك شفت الفريق الفلاني لما اللاعب يرفع يده في الركنية فمعناته بيعطيها اللاعب رقم كذا. فكان بيلسا دقيق لدرجة انه يبالغ في دقته. هذه نقطة. النقطة الثانية، بيلسا طبعا اذا ما خانتني الذاكرة وما اني مضيع ولا وكن قلت المعلومة صحيحة، انه غوارديولا كان ياخذ محاضرات من بيلسا ايام ما كان بيلسا اكاديمي. فبرضو عنصر المفاجأة يعني مو بالضرورة احنا نعتمد عليه، وارجع اقول لك قد يخدمنا لو كان سلطان مندش في يوم، لان سلطان مندش
1: طيب
2: بيلسا ما يمدي يقرا سلطان مندش لانه ما شاف له مباريات كثيرة، وغيره من اللاعبين مثل مصعب الجوير وغيره.
1: حلو،
2: ممكن يخدمه كان في يوم، وان شاء الله يا رب الله يوفق الاخضر يعني.
1: يا رب. انت تميل مين، مندش ولا ابو شمات؟
2: انا عن نفسي لا مندش.
1: اوكي، في سبب؟
2: السبب مندش صاير عنده هيجان مو طبيعي، الرجل يبغى يثبت انه كل تجربه السابقه كل الناس كانوا غلط، انا ابغى اصير صح كذا، احساسي يقول كذا انا.
1: حلو شكرا لك.
2: شكرا. هلا.
1: تحياتي الغالي، هلا بك اكثر. استقبل المتصل التالي جمعه. هلا اخوي جمعه، حياك الله. الو السلام ورحمه، حياك. هلا بغى جمعه.
3: يا اخوي عالي الله يعطيك العافيه،
1: يبارك
3: فيك،
1: يبارك بقلبك،
3: نتمنى منتخبنا الفوز بجميع المباريات
1: يا رب.
3: نشكركم ونشكر المقدمين، الله يسعدكم.
1: اتوقع كل الناس يحبونك جمعه، تدري ليش؟ اكيد تدري،
3: لان يوم الجمعه حلو.
1: ايه
3: الله يجمعنا وياكم ونسمع باستقر رحمته يا رب.
1: امين. ايش حاب تشاركنا في استطلاعنا، من تميل لمين اكثر، مندش ولا ابو شمات، ولا في شيء اكثر ثاني حب جذب انتباهك؟
3: لا والله مندش الله يسعدك، يعجبنا واجد ونتمنى التوفيق، ولي عتب شوي على بعض القنوات اذا تكرمت
1: سميه، بس ترى احنا ما لنا دخل، احنا ترى ما لنا دخل، عتبك هذا مسموع.

0: بس ترى احنا ما لنا دخل، اكيد انك عارف انت.
1: داري داري
0: حلو.
1: في احد القنوات الرياضيه يقول واحد المقدمين الفريق الاسباني فيه 20 حق الارجنتين ميسي. هذا يعني صراحه تحبيط اللاعبين ومجتمعنا وجمهورنا. وشكرا لكم على
0: البرنامج الطيب. توضح اكثر.
1: اقول احد البرامج الرياضيه يقول ان المنتخب الاسباني فيه 20 ميسي. فهذا صراحه كان مهمه ما يخدمنا جميعا يعني، ويحبط اللاعبين اللي يسمعوا ان شاء الله ما يسمعونا. وشكرا لكم.
0: شكرا لك، تحياتي الغالية. هلا بك اكثر. هلا اخوي الجمعه. طيب نرجع شوي بعد شوي، شلون ناخذ مجموعه ثانيه من المتابعين. 011-41-53 وجهه نظركم من هو افضل يدخل اساسي، هل هو سلطان مندش ولا محمد شماد؟ طبعا بوجهه نظر لي انا انه كل الواحد منهم يمتلك مميزات. سلطان مندش فعلا اتفق مع عباره المتصل اللي قال انه يعيش حاله هيجان، انه يحاب يثبت ويدل الباب ويروح بشكل مباشر الباب. بس يمكن اشوف انه ابو شماد يملك حلول. انت تبحث في مباراه مثل هذه، مباراه صعبه، اللاعب يملك حلول واحد، واثنين لاعب عنده ثقه كبيره. محمد وشماد اخو صالح عندهم ثقه مبنيه من مهارات، زود مهارات ما شاء الله، الله يحفظهم ويحفظ جميع ان شاء الله عناصر منتخبنا، وكلهم ان شاء الله عينين براس واحد، والله يوفق اي احد منهم. لكن بالنهايه ترجع الى اختيارات شخصيه كل واحد منكم. على 011-41-53 في شيء شد انتباهك حاب تعلق عليه غالي عبد الرحمن من الكلام؟
2: اي والله ابو ماجد، المتصل اللي يتكلم على اهميه الجوانب الدفاعيه والتنظيم الدفاعي.
0: نعم
2: طبعا في سؤال مهم بناء على الفكره اللي طرحها. في سؤال مهم وجه لدونيس، هل انت تدخل المباراه للتعادل او للفوز او ل مجارات المنتخب الأوروغواي؟ هذا سؤال مهم اللي تبني عليه. صحيح أن التنظيم الدفاعي هو أهم شيء للتحقيق حتى البطولات. نعم. حتى في أقوى الهجوم في المنتخبات التنظيم الدفاعي إذا ما كان جيد ما بيكون يعني فيه نتائج إيجابية. لكن عندنا يعني مدرب نثق فيه وفي إمكانياته. المتصل الثاني كان يتكلم على دفاع المنتخب السعودي في مباراة الأرجنتين ومقارنة بالدفاع. طبعا يمكن تذكر ابو ماجد سعود عبد الحميد اعتقد وحسان تنبكسي هم اللي كانوا اساسيين مباراه الارجنتين ومتواجدين في التشكيله الحاليه، واللي موجودين حتى بخط الدفاع من بقيه الزملاء يا اخي متميزين في الدوري، متميزين يعني في مبارياتهم ومستواهم شبه ثابت. يعني العمري عبد الله العمري اعتقد انه بيكون حديث يعني او ابرز اللاعبين في المنتخب بكل امانه بعد المستويات اللي قدمها سواء مع نادي النصر او حتى في المباريات الوديه، وحماسه يا اخي اللي يأثر على زملاء اللاعبين. فخط الدفاع إن شاء الله أنه يكون متميز، وإن شاء الله أنه يعني يكون يعني متزامن مع فكرة دونيس اللي نحقق فيها الشيء والهدف اللي نطمح له.
0: جميل، نذكر شوي من التفاصيل حول المعسكر لمنتخبنا. طبعا ينتظر المعسكر والأجواء المصاحبة، ينتظر اكتمال وصول رابطة مشجعي المنتخب إلى مدينة ميامي الأمريكية اليوم الأحد استعدادا لمساندة الأخضر في مواجهة الافتتاحية أمام الأوروغواي ضمن منافسات كأس العالم 2026. وأوضحت بعض المصادر أن معظم أعضاء الرابطة وصلوا بالفعل إلى مدينة ميامي على أن يكتمل توافد بقية المشجعين قبل المباراة التي تجري صباح الثلاثاء بتوقيت الرياض بمشيئة الله. يعتزم المنتخب السعودي توزيع أكثر من 1000 علم وأكثر من 1000 وشاح على الجماهير، وذلك قبل انطلاق مواجهة الأوروغواي على ملعب ميامي. في تفاصيل أخرى مختلفة قليلا، ترجم اليوناني دونيس مدرب المنتخب أفكاره الفنية عبر مناورة تكتيكية تخللت حصة تدريبية خاض الأخضر في أمريكا تحضيرا لمواجهة الأوروغواي، وأجرت الحصة في ملعب Q2 في مدينة أوستن الأمريكية المقر الدائم للمنتخب خلال البطولة كأس العالم التي تستضيف كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك. وبدأت الحصة التي فتح المنتخب أول ربع ساعة منها أمام وسائل الإعلام بتمارين الإحماء، 3 تدريبات تمرير واستحواذ على الكرة. بعد ذلك طبق دونيس تمارين تكتيكية ثم خصص وقتا لتنفيذ الكرات الثابتة قبل ختام الحصة بالمناورة. وتبقى 3 حصص تدريبية للصقور على Q2 قبل ملاقات الأوروغواي على ملعب هارد روك في ميامي. وفي تفاصيل أخرى بعد كذلك مختلفة قليلا لكن حوالين أخبار المعسكر المنتخب، عبدالله الخيبري أكد أن المدرب دونيس يعرف مهام ووظائف كل لاعب في الأخضر على الرغم من الفترة القصيرة التي قضاها على رأس الجهاز الفني. وقال الخيبري في حول إذا للصحفيين قبل الحصة التدريبية على الملعب كيوتو في تدريب يوم الأمس استعداد لمواجهة أوروغواي، قال استطاع دونيس أن يندمج مع المجموعة بشكل سريع، هو عمل فترة طويلة في دوري روشن ويعرف اللاعب السعودي، وهذا أمر قد يكون اختصر وقت عليه قليلا. وحول اختلاف الفلسفة بين طريقة دونيس والسابق رينار الفرنسي، قال خيبري لكل مدرب فلسفة وطريقة مختلفة في اللعب، نحن حاليا نركز على عملنا مع دونيس ورينار لم يقصر، تركيزنا الآن ينصب على المرحلة الجارية. ووصف اللاعب الأجواء في المعسكر الأخضر بالجيدة مشيرا إلى أن الجميع يشعر بالمسؤولية. طبعا المؤتمر الصحفي أنت ذكرت قبل شوي مشكورا أنه سيقام بمشيئة الله الساعة 3:45 توقيتكم أنتم هناك في ميامي العصر، لكن توقيتنا احنا راح يكون الساعة 10:45 دقيقة توقيت السعودية مساء إن شاء الله. المدرب أو وصف الأوروغواياني مهاجم فريق الأوروغواي أن مواجهة المنتخب راح تكون معقدة مذكرا بما فعله الأخضر أمام الأرجنتين. وفي تصريحات لهذا اللاعب اللي هو طبعا فيدريكو فينياس مهاجم منتخب الأوروغواي، في تصريحات لشبكة ESPN الشهيرة الأمريكية، قال إنها مباراة معقدة للغاية، فهم يمتلكون لاعبين مميزين وهناك سابقة في كأس العالم 2022 عندما خاضوا مباراتهم الأولى ضد الأرجنتين وفازوا، لا يمكن أن نكون واثقين أكثر من لازم لأنها ستكون مواجهة صعبة للغاية، والمباراة الأولى دائما ما تكون صعبة. وعن توجيهات مدرب الأرجنتيني بيلسا وإمكانية تقاسمه الخط الأمامي مع داروين نونيز مهاجم الهلال، أوضح بالقول مارسيلو يطالب دائما بالحماس، مارسيلو طبعا بيلسا المدرب يطالب دائما بالحماس ويوجه المهاجمين للضغط العالي وإرهاق قلبي الدفاع والخصوم، الله يستر. وتابع إذا تأكد الأمر الدفع بثنائي هجوم يمكنني بسهولة اللعب على جانب مهاجم صريح لأنني فعلت ذلك في مرحلة ما من مسيرتي، أعتقد أن وجود مهاجمين صريحين يتيح تقاسم المهام والضغط وجذب المدافعين، وربما إتاحت الفرصة لزميلي لاستلام الكرة بحرية أكبر، يمكنني التراجع بسهولة لأنني أفعل ذلك في فريقة، لكنني أيضا لاعب يمكنه الضغط على قلبي الدفاع لإتاحة الفرصة في هذه الحالة لداروين. أنا وأنا أقول الله يستر تذكرت كلام متصل أخير اللي يقول المفروض، ويعاتب أحد الزملاء في برامج أخرى رياضية أنهم خوفوا الشارع الرياضي أنه منتخب إسبانيا 20 لاعب زي ميسي، فأقول الله يستر إن شاء الله إن ما مرسنا نفس الدور بغير قصد، أنه مطلوب منا، أعطني وجهة نظرك يا عبد الرحمن، مطلوب منا إحنا كبرامج رياضية نبعث روح الحماس اللي أكيد بتعصل، ترى لعبتنا ما أدري حتى لو كان فارق التوقيت، لكن أكيد بحكم تجربتك اللعيبة تراهم يخوضون التواصل الاجتماعي يمكن بحسابات وهمية منصة الإكس والإنستغرام وبقية المنصات الأخرى، ويسمعون اللي ينقال عنهم فضلا عن البرامج نحن الرياضية، يسمعون إيش الكلام اللي ينقال عنهم، فالرسالة اللي تقولها تبعث إما اطمئنان ودخول مباراة بثقة أو تخويف، وبنفس الوقت المفروض أنه ما تصير ثقة مفرطة. عطني وجهة نظرك عبد الرحمن، يعني ما تعطيهم إيحاء أنه داخلين بناكل الأوروغواي ونطلع.
2: لا صحيح، شوف كرة القدم السعودية تغيرت في السنوات الأخيرة، وأغلب أغلب أكثر من نصف التشكيلة القائمة الحالية لاعبين عندهم خبرة عريضة، سواء في نسخ من كأس العالم أو بطولات آسيوية أو يعني اللعب مع نجوم عالمين أو ضد نجوم عالمين، فهذه كانت يمكن في السابق. الآن صحيح أنا وافق عموما من ناحية متابعة اللاعبين للسوشيال ميديا أو يعني بالذات السوشيال ميديا بنسبة كبيرة جدا من المتابعون، لكن التأثير ما أعتقد أنه بيكون بشكل كبير جدا أو التحطيم بشكل كبير جدا، لأن يا أبو ماجد إحنا شفنا حتى الجمهور وقلت خلينا أقول لك التعصب، يمكن لاحظت أنت في الفترة الأخيرة لما اقترب كأس العالم ما عاد صرنا نشوف التعصب اللاعب نادي فلاني لا أنا أبغى اللاعب النادي هذا أساسي، قلت بنسبة كبيرة شوف خلينا نقول أغلب وسائل الإعلام وإن كانت يمكن حتى تكون أكثر مع المنتخب. احنا في اشياء يمكن في تغطياتنا السابقه ابو ماجد الميدانيه بكل امانه يعني شفنا اشياء سلبيه، ما يعني الواحد ما يقدر يتخطى هذا الشيء، شفنا اشياء سلبيه لكن ما نشرناها، في وقت قبل البطولات وأثناء البطولات، لأنك أنت هذا منتخب بلدك، أنت الأمور الثانية تحلها بعدين، ما حد يقول لي تكلم مهنية وما مهنية، لا في جوانب ثانية بس بعضهم ما عنده الخبرة الكافية في التعامل مع مثل هذه الأمور، ولا في أشياء سلبية بالتأكيد في أي منتخب في العالم، لكن هل توقيتها مناسب؟ وإذا نشرتها أنت هل يعني هل إيش تستفيد لما تنشرها؟ بالعكس إحنا الإعلام السعودي لله الحمد وطبعا بدعم قيادتنا رشيدة ومن رؤسائنا في مؤسساتنا أعتقد رياضية، أعتقد أن مؤدين المهمة حتى الآن بكل اقتدار وبدون مجاملة، أنا وأنت متابعين لكل وسائل الإعلام
0: أوكي.
2: دعم كبير جدا الباقي على اللاعبين على الورق يا أبو ماجد، على الورق هذا شيء ما حد ينكره أن الأوروغواي أفضل من المنتخب السعودي، ما حد ينكره ولا حد ينكره إلا واحد يمكن ما عنده هذه الخلفية الكبيرة.
0: نعم.
2: لكن إحنا واثقين في إمكانيات لاعبين وعنصر المفاجأة اللي قلته والتنظيم الدفاعي والإمكانيات اللي هويات للمنتخب والالتفاف من كافة نواحي، من مسؤولين، من جماهير، من إعلام، من حضور إلى إلى إلى ميامي بخسارة لبعض الجمهور وجهد ووقت ومسافة، كل هذه تتوقع أن اللاعب السعودي ما بيبذل قصارى جهده بعيد عن هذه كلها حتى لو ما شاف دعم، تتوقع اللاعب السعودي في محفل هو الأعلى على مستوى العالم، العالم كله يتابع هذه المباريات، تتوقع هو ما يبغى يبدع ويبذل قصارى جهده تركيز ذهني وبدني وتوازن في في في اللياقه وفي يعني تحاشي الاصابات، بالتاكيد انه يعني مهم جدا عنده.
0: طيب انا شاكر لك تواجدك في حلقتنا اليوم، مذكر من ميامي من الولايات المتحده الامريكيه عبد الرحمن مشبب، شكرا لك واكيد ان شاء الله مع الايام اكثر، انت ما كملت حتى 24 ساعه، شكرا اذا على تواجدك في حلقه اليوم، وموعدنا الحلقه القادمه اكيد ستتشكل عندك مزيد من القصص لترويها لنا في موعد الحلقه القادمه ان شاء الله. شكرا جدا غاية عبد الرحمن، تحياتي لك،
2: شكرا لكم وان شاء الله بالتوفيق للمنتخب السعودي
0: يا رب. شكرا لك ورحله سعيده ان شاء الله موفقه لك. كان اذا معنا حبتنا المتابعين الاعلام الرياضي مضيف البرنامج الدائم عبد الرحمن مشبب من امريكا ميامي، شكر يمتد كل واحد منكم حسن المتابعة والمشاركة، تقبلوا في حلقتنا لهذا اليوم، تحية محدثكم علي يوسف العدو التقديم وفي الإخراج فيصل في عيد، تمسوا على خير. الصدارة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
5: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
6: معكم محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
5: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: هو بلادي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام في طلة جديدة واسبوع جديد ان شاء الله من برنامجكم هوا بلادي، نتنقل في ارجاء هذا الوطن الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، نصحبكم خلال هذا الاسبوع ان شاء الله من فقراتنا في برنامج هوا بلادي على اثير اذاعة الرياض.
1: حياكم الله معنا في حلقة جديدة من هوا بلادي، ومساء جميل في بداية اسبوع ان شاء الله جميل على الجميع، مساء صيفي، مساء رائع.
0: أيوة
1: الكل يعني يقول الله يعطينا خير هالايام بالنسبة للحر، اي صحيح، لكن احنا نقول استمتعوا باجواءكم، استمتعوا باوقاتكم، والله ييسر الامر ان شاء الله. حياكم الله معنا وكل من يتابعنا عبر اثير اذاعة الرياض وعبر تطبيق الإذاعة سعودي ريدي بلس، رحب بكم ونتمنى لكم إن شاء الله يوم جميل معنا في فقرات منوعة ولقاءات مع مراسلي الإذاعة المتواجدين في مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها لتسليط الضوء على الفعاليات والأحداث التي تحصل في مناطقهم في المملكة العربية السعودية. نرحب فيكم ونذكركم بطاقم العمل معنا اليوم من الإخراج زميلنا فيصل النفيعي، مساء الخير فيصل، وأيضاً لطاقم الإعداد عائشة الزير ونورة المطيري، ومن التقديم زميلي ظافر الخثعمي ومحدثكم علي الشهري. مساء الخير ظافر.
0: مساء النور علي، ومساء النور لمخرجنا. يقول إحنا يقول ما مسى علينا اليوم.
1: ليش؟
0: ما قابلنا يعني.
1: فيصل؟ أنا إيه؟ أنا قابلته.
0: أنت قابلت؟ أنا ما قابلته، عشان كذا أنا باقي الجو ناقص عندي.
1: لا أنا إذا ما قابلت المخرج أحس يوم ناقص.
0: يصير براد.
1: لازم. ومخرجينا دائما عسل.
0: اي والله شوف يصير براد لما قابل فيصل بدل الجو.
1: الله يسعدهم.
0: الجميل جدا انه دائما انا اقول انه زملائنا ما شاء الله يعطون طاقه ايجابيه.
1: صحيح.
0: وما بالك لما تكون انطلاقتنا مع فيصل اليوم في هالاسبوع الجميل.
1: يا
0: سلام. والله انا بعد انا عارف انه بيفلها معنا، واحنا البرنامجنا ترى بسيط يعني، حبيب
1: جميل
0: حبيب قلب.
1: ثلاث ساعات على الهواء لكنها تطير بسرعه.
0: يا ثلاث ساعات تروح يعني، ترى ما نحس بالوقت ترى عليه احيانا.
1: والله صحيح.
0: يعني
1: صحيح.
0: احيانا لما يكون البرنامج مليء بالفقرات وما شاء الله فريق الاعداد الله يعطيهم العافيه عائشه ونوره، فانت ما تحس بالوقت اللي يمر عليك.
1: صحيح.
0: لانه المواد كثيره والوقت مع مثلك وشرواك يعني طيب. صراحه يعطينا فعلا تفاؤل في القادم.
1: طيب خليني اضافر قبل نطلع الفاصل وفيصل يمتعنا. ايه
0: شكلك قافط شيء.
1: كيفك مع كاس العالم هالايام دي؟
0: لا تصدق انا عاد. لا والله امس تابعت مباراه قطر. يعني هي كانت المباراه الاهم بامانه، وبتوفيق المنتخبات الخليجيه اللي هي قطر والمملكه، خاصة المغرب بأمانة ما شفتها إلا بعدين في المقاطع.
1: حرام عليك، حرام عليك.
0: صراحة المنتخبات العربية تلعب ترى
1: مباراة المغرب أمس بصراحة يستحق
0: الفوز،
1: يعني بصراحة يستحق ثلاث نقاط والتقدير وكل شيء، وهذا مبشر إن شاء الله يدل على إن شاء الله أن المنتخبات العربية أصبحت قادرة على المنافسة.
0: صحيح.
1: يعني شفنا قطر شلون
0: أمانة. أنا كنت متابع مباراة قطر، يعني خليني أقول كلمتين أمانة، يعني المنتخبات الخليجية في التطور، لا منتخب قطر ولا منتخبنا، إن شاء الله القادم يكون منتخبنا مع الأرجواي يكون مباراة يعني قوية، لكن الفارق الجميل فيها إن لدينا إمكانات لاعبين مميزين بأمانة.
1: صحيح.
0: على المستوى الخليجي
1: ما ينقصنا شيء.
0: صحيح. يعني إحنا عندك 11 لاعب في الملعب وعندك 11 لاعب من الفريق الخصم، ف11 ب11 هي الفكر في النهاية، كيف حماسك في الملعب وكيف قدراتك. صحيح يعني الظروف الاخرى ايضا الاحتراف وطرق الاحتراف
1: والفوارق الخبره يعني، لكن انا اقول لك لاعبينا ما ينقصهم الخبره.
0: لا ما ينقصهم،
1: لانهم شاركوا في كاس العالم اسم المملكه العربيه السعوديه.
0: صحيح.
1: شارك سبع مرات تقريبا، هذه المره السابعه المشاركه في كاس العالم.
0: انا عموما والله متفائل عليه مباراتنا الاولى
1: الاوروغواي. انت متفائل؟
0: اقول انا متفائل.
1: اي لا تفائل بعد ما شفنا النتائج.
0: ليش انا اقول لك متفائل؟ أنا لما كان مباراة الأرجنتين في كأس العالم في قطر. أي ومباراة الأرجنتين كنت أقول يعني نطلع بتعادل يعني على أقل الخسائر يعني.
1: صحيح.
0: لأنه منتخب الأرجنتين تكلم عن منتخب الأرجنتين، عن بالك لما أنت تتكلم عن منتخبنا والفوارق الفنية يعني هنا فوارق فنية والاحتراف عندهم سبق المملكة.
1: صحيح.
0: بكثير.
1: صحيح.
0: فلما تجي اليوم تناقش هالأمر ومع أشخاص لهم في الرياضة فيقول لك يا أخي ما كان يعني أغلب المتشائمين يقول لك ممكن نطلع 2-1 خسرانين.
1: آه.
0: لكن لا قلت على الاقل انه عندنا لان كنا نلعب شوي يعني بامانه الشوط الاول كان فيه لعب
1: صحيح.
0: فكنت تقول انه لا بنطلع بتعادل انا لا طلعنا فايزين.
1: انا حاضر ذاك المباراه كنت في الملعب وطبعا في اهداف اوفسايد للارجنتين. طيب في اوفسايد للارجنتين كثير اهداف بس كانت تسلل ولله الحمد هي اللي اعطتنا الانطلاقه وان قادرين ان شاء الله. المنتخب السعودي انا شفت الشوط الاول الشوط الثاني ما تفائلت كان متقدم او
0: لانه الارجنتين لعب في الشوط الثاني بامانه
1: واصل كثير. الشوط الثاني بصراحه المنتخب السعودي قدم وحققنا الهدف. مباراه الاوروغواي مهمه جدا لانطلاقه المنتخب السعودي. لا نقول يعني انه الاوروغواي منتخب سهل لا هو اول من حقق ترى هذه
0: ترى على فكره انا شفت مباراه المنتخب مع السنغال يعني الوديه
1: صحيح.
0: ترى فعلا منتخبنا يلعب كوره يعني في كوره في تحس انه في لعب في الملعب
1: في تناغم
0: وذا تطبيق تكتيك في الملعب. صحيح انه يمكن مدربنا اللي موجود دونيس الان مع المنتخب يعني يعني يحتاج وقت المفروض مع المنتخب
1: صحيح.
0: لكن ان شاء الله متفائلين في القادم
1: إن شاء الله.
0: نبدا انطلاقتنا مع برنامج هوا بلادي. فاصل غنائي كذا نروق شوي مستمعينا وراجعين لكم بحماس في هوا بلادي.

0: هو بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. هو بلادي.

0: حياكم الله من جديد وفي انطلاقتنا الأولى في هوا بلادي. نرحب بكل من انضم إلينا واستمع إلى برامج الإذاعة ويستمع أيضا إلى هوا بلادي من خلال إذاعة الرياض أو من خلال تطبيق سعودي راديو بلس.
1: أنا عندي مشكلة علي صراحة.
0: ما كات
1: يا أخي السماعات يا أخي. أنا والله
0: أشوفهم اليوم يشيل
1: أي واحدة فيهم. لا أنا أي واحدة فيهم أنا عندي ثنتين هم كرماء معي الله يجزاهم بالخير.
0: لا ثلاثة اللي موجودة.
1: أوه لا وثلاثة هنا وواحدة ما أربعة. يعطيهم العافية. طيب خلينا نبدأ علي.
0: عندنا جولة من منطقة عسير نروح للبراد.
1: سلام نروح للبراد. أنا نقول الاستديو بارد ولا؟
0: أي عشان فيصل توجه فينا إلى منطقة عسير فجانا نسمة هواء حلوة.
1: يا سلام.
0: زميلتنا نورة مروعي متواجدة في منطقة عسير وعندها موضوع في جولتها. مساء الخير يا نورة.
2: يا هلا مساء النور وحياكم الله بجميع ظافر وعلي عبر أثير إذاعة الرياض برنامج هوا بلادي من منطقة عسير. ويتزامن هذا اليوم يعني أو أمس انطلاق شعار صيف عسير السماء أرضك.
1: الله الله سماء أرضك. كيفك نورة؟ يعطيك العافية عودا حميدا. يعني أنت أجستي قبل الناس.
2: أجستي قبل الناس.

0: رجعت ان شاء الله عندي طاقه شويه
1: يعني عشان كذا
0: الحين اسوي شحن.
1: اي لا بس ما عليك الان الصيف عندك الحين. عموما نورة الجولة مختلفة ان شاء الله معك اليوم، فبنترك لك المايك وتبدأين جولتك ونستمتع بهذه الجولة معك نورة.
0: تفضلي. حياكم الله طبعا وبالمستمعين وبالزملاء في الاستديو وفي ريف بني مازن اللي دائما اصبح وجهة سياحية مهمة لجميع من يزور منطقة عسير، وفي مكان جميل جدا في ديوانيتين جنب بعض وفي تنافس ظافر وعلي صراحة بين الخمداوي حسن وزوجته بدرية أم فهد في الديوانيتين، كل واحد عنده ديوانية وينافس الثاني، وهذه تنافسية جميلة أعتقد وتظاهرة سياحية جميلة لاستقبال سياح وزوار منطقة عسير. حياك الله، أبدأ دائما السيدات أولا هذا تحيز.
2: الله يسعدك إن شاء الله، يا أهلا وسهلا ويا مرحبا، شرفتونا والله.
0: أم فهد ديوانيتك المميزة المطلة نبغى نوصفها معك.
2: والله هي عبارة عن تراث نجدي، هي داخل الديوانية، والمدخل حقها تراث عسيري، قطة عسيري، جلسة عسيرية، ويعني تعطي طابع للمنطقة نفسها، تراثنا عاداتنا تقاليدنا كالشيء هذا.
0: فكرتي في هذه الفكرة تقريبا السنة هذه وانطلقتي مباشرة؟
2: توني فكرت فيها فعلا قبل تبتدي الصيف، يعني في أيام الشتاء.
0: طيب إيش اللي خلاك تتوجهي لهذه الفكرة؟
2: فكرة دخلت راسي قلت أطبقها
0: كذا قرار. أيوة. ولا غيرة من أبو فهد؟
2: غيرة من أبو فهد. أيوة
0: أبو فهد طبعا ما شاء الله ديوانية أكثر من 15
2: مفتوحة. أيوة 15 سنة مفتوحة للزوار للمصايفين للكل صراحة.
0: طبعا أنا أول شيء شفت الصور وبعدين جيت للموقع بنفسي. هي عبارة عن شرفة كبيرة مطلة على تقريبا مكان مرتفع.
2: أيوة.
0: على مكان تقريبا في بني مازن
2: إلا على القرية نفسها،
0: على القرية بالكامل. أيوة. المدرجات الخضراء. أيوة. الضباب طبعا. أيوة.
2: صراحة
0: ما شاء الله
2: كأنك فوق السحاب،
0: وهذا هو فعلا السماء. أيوة. السماء أرضنا.
2: السماء أرضنا هذه هي. الحمد لله
0: جمال وما شاء الله تبارك الله. ماذا تقدمين للي يجون إلى إيش اسمه إلى الديوانية عندي؟
2: صراحة ضيوفي اللي يجوني أنا خاصين أقدم لهم يعني الأكل العسيري، مشروبات كقهوة كشاهي، أكلنا العسيري أكلنا المشهور العسير،
0: تصابيع عريكة،
2: تصابيع عريكة مفتوت عريق، يعني كل شيء ما يخص عسير.
0: يعني الآن لك تقريبا بداية الصيفية هذه، يعني كيف وجدتي الإقبال؟
2: والله إقبال ما شاء الله
0: من السيدات بالذات.
2: من السيدات بالذات.
0: أيوة. يعني هي ديوانيتين ظافر وعلي جنب بعض، ديوانية خاصة بالسيدات وديوانية خاصة بالرجال. الآن نروح للأخ مداوي حسن صاحب الديوانية، عمرها أكثر من 15 سنة فاتحها على طول، واليوم والله كمان عنده ضيوف في الديوانية. كلمنا عن الديوانية أبو فهد وفكرة الديوانية.
3: يا مرحبا، الله يحييكم، أهلا وشرفتونا. أنا والله ديوانيتنا مفتوحة منذ 15 سنة، استقبل فيها زوار المنطقة، زوار قرى بني مازن من أنحاء مدن المملكة، وهي على مدار الساعة مفتوحة، أقدم الشاهي والقهوة والعود الأزرق والماء.
0: يا أستاذ مداوي، الجميل عندك أن الديوانية متاحة مجانية.
3: نعم.
0: وأنت حريص على استقبال ضيوف المنطقة بهذا المكان الجميل اللي يحوي تراث منطقة عسير والمجسمات اللي أنت صنعتها وصممتها بيدك.
3: صحيح، نعم، مجسمات تحكي عن بيوتنا القديمة في القرية، الحصون القديمة طبقتها عندي داخل المجلس ومع الإطلالة، البير والمزرعة، الحصون القديمة، الشلال زي ما شفتي، البلاد القديمة، الجرين، السقيفة، البقر تعمل وهناك تحرف، كل الأشغال اللي شفتي أشغال يعني بيدي طبعا، أتسلى فيها وأشتغل بيدي.
0: هذا الكرم اللي تميز فيه المواطن السعودي وأيضا ابن عسير وابن بني مازن ليس مستغرب صراحة. 15 سنة وأنت فتح هذه الديوانية لاستقبال ضيف المنطقة، ما الذي كسبه على المستوى الإنساني الأخ مداوي؟
3: الحمد لله كسبت الرجال في كل مدن المملكة، أصحابي في كل مكان في كل مدن المملكة، من القنصومة إلى حط بني تميم، حط بني تميم أكثرهم يعني، دريدة، تمير، المدينة المنورة، من كل مدن المملكة يجوني هنا
0: ينبسطون يسولفون،
3: تلقينا مليانة إلى الباب في الليل
0: ما شاء الله.
3: كل اللي استاجر في قرى بني مازن يجي عندي يسير عندي ويسفر عندي. أنا أتري أمر في الشقق اللي في بني معزول، العمائر اللي في بني معزول، أبلغ أصحابه وأبلغ العمال أبلغ موقعين مفتوح، ديوانيتي مفتوح، أبلغوا اللي ساكنين عندكم نزلاء ديوانيتي أبو فهد مفتوح، اللي يشرفنا الله يحييه.
0: الصراحة عمل كبير جدا وجميل. طبعا ظافر وعلي اليوم وأنا أشوف هذا النموذجين لعائلة جميلة متعاونين جدا في استقبال الضيوف وزوار منطقة عسير، ولكن في تنافسية. أنت تقول أم فهد خربت عليك يمكن، ولا أنت خربت عليها، ولا إيش السالفة؟
3: اللي خربت علي. هي نعم هي نعم.
1: بس تنافس شريف ترى يا نورة، تنافس شريف.
3: زواري الآن
2: السيدات أولا ثاني.
3: زواري الآن جاي من جدة اللي شفتي.
2: أيوه.
3: من بني الشهر وجاي من جدة.
2: أيوه.
3: زواري اللي جالسين برا.
2: أي ما شاء الله تبارك.
3: أي نعم. فالحمد لله هذه معرفة الناس هي اللي عندي المكسب. أنا سعيد لما أشوف اللي حولي سعيد.
0: الله يحفظك ويطول بعمرك. طبعا أنت توجه دعوة. ما ودنا نوجه دعوة للاستديو، زملاء في الاستديو ودكم تجون؟
4: والله
3: يشرفون.
4: فرصة
3: والله يشرف. ولو جو بيكررون لي أرجعون مرة ثانية.
1: أكيد هذه ما يحتاج والله.
4: ما يحتاج.
3: أنا متأكد.
4: أكيد. إن شاء الله إن شاء الله زيارتنا قريب إن شاء الله.
3: وتفاصيلها عند أختنا ما قصرت نورة، أعطتكم تفاصيلها.
4: يعطيك العافية.
0: فعلا والله العظيم إطلالة لا تفوت. أنتوا تشوفون الجبال بامتداد بصركم كلها بالخضرة، المدرجات، المياه، شكل الأمطار، الزجاج،
1: نورة
0: خلفية، شيء جميل جدا جدا.
1: نورة هلا. لا هلا. تحرقين القلب شوي. خلاص خلاص
4: ترى عندنا حر وأجواء وفي استديو مغلق.
0: لا أنا دكت الحر أمس كنت في جيزان والله انسلخت.
1: لا وانا حنا الحين أنا بس خليها على مبنى الشايب على قولت اهل الجنوب.
4: لا تكثرين من الوصف والمدح. الله يعطيكم العافيه.
1: الله يعطيك العافيه. الله يحفظكم ان شاء الله.
3: وعلى مدار السنه مفتوحه.
0: شوف يقول لكم مفتوحه وعلى مدار السنه وضيافه.
3: انا اللي اخدمها بيدي انا.
0: الله يبيض وجهك. وهذا مو غريب صراحه.
1: خلاص انا وعلي ان شاء الله اذا جينا الصيفيه
4: باذن
1: الله ان شاء الله نكلمك ومرك ونسلم عليك بعد.
0: بس انا خدماتي مش مجانيه يا ظافر.
1: لا ما هي مجانيه، الامور طيبه.
4: لك دعوه في ظهر الغيب ان شاء الله.
0: انا مدام بشتغل سنسر وادلكم عليه اعطوني.
1: يا ابد يعطيك العافيه نوره.
3: والله مجانيه والله يجيني يشرفني والله.
1: الله يعطيكم العافيه. شكرا لك نوره وشكرا لضيوفك. يا هلا يا هلا. حياك الله.

0: الجمال معكم مستمعي الكرام في هوا بلادي. ننطلق إلى أيضا أخبارنا، انطلاق أعمال مؤتمر سلاسل الإمداد والمشتريات في نسخة الثاني بالدمام الاثنين المقبل، خاصة من خلال تنظيم أيضا أعمال المؤتمر برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف. ودائما شعار لمثل هذا المؤتمر سلاسل الإمداد مرنة لمستقبل مستدام.
1: طبعا يشارك 50 متحدث من القيادات والخبراء والمتخصصين من الجهات الحكومية والشركات المحلية والعالمية، وذلك في فندق الشيراتون بالدمام.
0: المؤتمر والسمعين الكرام طبعا يستمر لمدة يومين، هو مخصص لمناقشة أبرز التوجهات والتحديات والفرص في قطاع سلاسل الإمداد المشتريات، في تبادل المعرفة والتجارب أيضا بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يسهم في دعم التنمية الصناعية وتعزيز المحتوى المحلي، وفي أيضا رفع لكفاءات العمليات اللوجستية. بالتوفيق إن شاء الله لهذا المؤتمر في نسخة الثانية في الدمام. فاصل قصير وراجع لكم.

0: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي. الهواء جميل في بلادي، فدائم ناخذكم في رحلاتنا من خلال طيران هوا بلادي.
1: براد صيف.
0: اي والله ناخذكم في كل الاجواء. عموما مستمعي الكرام، ننطلق الان مع جوله اخرى من جولاتنا في هوا بلادي ومع زميلنا حمود العتيبي. حمود مجهز لنا جوله مختلفه تماما وحديث ايضا من موقع اخر من هذا الوطن الغالي. حمود مساء الخير، حياك الله.
1: حياك الله حمود.
2: مساء الخير ظافر، ومساء الخير علي، ومساء الخير لمستمعينا الكرام. يعني احنا اجواءنا السياحيه في الرياض يعني غالبا تكون مغلقه شوي في الاجواء الحاره
0: صحيح.
2: هذه لكن يعني احنا اليوم اكيد في مكان، طبعا احنا في فتره اختبارات لكن الاقبال عليه شبه جميل، يعني وهي احد الاماكن او العاب الثلج، احد المولات التجاريه اللي مخصصه يعني الاجواء البارده، تغيير الاجواء اللي متعود على التزلج وعلى الثلوج وعلى الاشياء هذه اكيد موجوده عندنا في الرياض في احد المولات التجاريه.
1: يا سلام.
2: اللي المكان يعني يكون غالبا مزدحم في الايام العاديه. انا عن تجربه شخصيه سبق اني اخذت اولادي في هذا المكان، يعني صراحه انبسطوا، يعني عن قولت انهم ما يعني طيبنا خاطرهم مسافر خارج المملكه وجربوا
1: غيروا جو، يعني لحقوا براد
2: بالضبط. يعني هذه يعني الاستعدادات غالبا في الرياض تكون يعني مع الاجواء الصيفيه تكون او سياحه التسوق كمفهوم عالمي يعني.
0: طيب كان قايل لنا الاول من المكان قبل يا حمود، يعني انا وعلي يعني احنا زملائك يعني من بدري قال لنا عشان نطلع.
2: لا ابدا مو مشكله، احنا بدنا نحاول يعني نعطي زميلات الاستوديو ونروح احنا يعني نجرب لوحدنا يعني.
1: والله ما في الا نظافر هالفتره ذي، فالله يعينك، بس عطنا اسم المكان وحنا بعدين نروح له ان شاء الله.
2: ابدا الله يحييك، ابدا الدعوه مفتوحه يعني
1: تسلم.
2: حتى لو تبغون غير بوقت الاستوديو الله يحييكم.
1: تسلم يا حمود. طيب. يلا تفضل يا حمود.
2: علي ظاهر يعني احنا اكيد الاجواء هذه لازم نعيشها، او الناس صحيح. اللي عاشوا تجارب او بيجربون. معنا احد الشباب اليوم، حياك الله مساك الله بالخير، تعرف عليك.
3: معك فهد مطيري. طال
2: عمرك. هلا والله اخوي فهد، كيف اجواء مدينه الثلج اللي احنا اليوم موجودين فيها؟
3: لا بدنا الاجواء ممتازه، وخصوصا في الحر هذا لازم تبرد شوي.
2: جميل اخوي فهد، هل سبق انك صرت على التجربه هذه؟
3: ايه سبق لي ممكن مرتين، هذه الثالثه طال عمرك.
2: حلو. طيب وش الفرق، هل التجربه قديمه ولا جديده الان، ولا يعني فترات قريبه ما بين بعض؟
3: ممكن تقريبا كل صيف، يعني ممكن لي سنتين كل صيف اني اخذ لي جوله فيها مبرد شوي عن الحر.
2: جميل. طيب اخوي فهد، على الاجواء اللي موجوده داخل مدينه الثلج، كيف هذه الاجواء؟ ايش يعني تفاصيلها؟ ايش الالعاب؟ ايش الاشياء المميزه؟ هل انت تجي لوحدك ولا تجي مع احد سبق انك سويت هذه التجارب؟
3: جيت مره واحده مع اخواني، لكن بالغالب اني اجي لحالي كتغيير جو. فيها العاب واجد ومتناسب جميع الاعمار، يعني ما هو محدد العمر معين وممتازه.
2: يعني هل سبق انك جربت التزلج برا المملكه ولا هذه او تجربه بس داخليه؟
3: لا لازم نحمي هنا عشان نروح نتزلج برا بعدين.
2: جميل. هل جربت التزلج ولا اللعبات مثلا اللي مثلا زي الالعاب المطاطيه ويعني وترمى فيها تسلق الاشياء، ايش تفاصيل اللعبه اللي موجوده؟
3: جربت التزلج وجربت المنحدر الثلجي اللي تكون جالس في كفر وتتزلج لوحدك بالكفر على
2: المنحدر. طيب واذا نزلت كيف ترجع للمكان؟
3: في زي المصعد او في زي الدرج تروح للمكان مره ثانيه اذا تلعب مره ثانيه، او انك تروح المكان ثاني.
2: يعني الان تبريد لين متى؟ متى بتخلص تقريبا؟ كم تاخذ داخل المدينة الثلجية؟
3: يعني على حسب، أحيانا ممكن تأخذ ساعة ونص ساعة، يعني أنا على حسب تضاوتك على ما قال.
2: طالب ولا موظف أخوي فهد؟
3: لا طالب الجامعة.
2: طالب الجامعة. الله يبارك ويوفقكم إن شاء الله. أكيد يعني الأجواء مختلفة الآن، هادية شوي، فيها اختبارات وأجواء الصغار مو موجودين. لكن
3: إيه الأطفال مو موجودين عندهم اختبارات حاليا، والمكان يعتبر شبه فاضي، لكن في ناس بس يعتبر فاضي.
2: إيش الدعوة والنصيحة اللي بتقدمها للشباب اللي ما جربوا المدينة الثلج؟
3: أبد يجي يغير جو، يغير جو على الحر هنا.
2: الله يعطيك العافيه. شكرا لك. الله يعافيك. يا هلا مرحبا. يعني ظافر وعلي هذه يعني رد فعل بسيط احد الشباب اللي ما شاء الله يجرب اكثر من مره. وصراحه هي المدينه يعني مثل ما ذكر الاخ فهد انها تكون مناسبه لجميع الفئات العمريه من الصغار والكبار يعني موجودين، حتى في اماكن جزئيه للنساء. طبعا اللبس كانك برا على صالات التزلج العالميه او المحاضرات الثلجيه بتواجد لبس مخصص للحمايه والوقايه من الثلج اللي موجود. يعني طبعا الرسوم مختلفه، تقريبا تبدا اسعار التذاكر من 120 ريال الى 160 ريال للشخص. طبعا طول اليوم موجود انت تلعب فيها من فتره افتتاح السوق او المول لحد تقريبا ما تشبع من البرد.
1: يعني الوقت مفتوح مش تقريبا مربوط بساعات يعني معينه؟
2: لا لا لا، مفتوح تقريبا لحد ما تخلص.
0: انت بتاخذ وقتك اليوم حمود؟
2: سمت
0: بتاخذ وقتك اليوم انت يا حمود؟
2: والله انا يعني اخذ اذن وبرجع، لان الشباب موعدهم ان اذا خلصوا اختبارات ارجع مع اولادي ان شاء الله.
0: لا بس انت اليوم المفروض انك مجهز نفسك.
2: والله المفترض، بس تعرف يعني ما حسبت الحساب هذا.
1: لا تقدم الا وانت عارف تزلج يا حمود، لا تتوهق، ترى نحتاجك الصيف كثير. ها
2: بالضبط، خصوصا ان المنطقه يعني منطقه العاب اخرى وايضا منطقه مطاعم، فهي استمتع ويرجعوا يستمتعوا وياكلوا ويرجعوا برضو للعب.
0: جرب جرب ان شاء الله يا حمود، اذا جربت انت احنا جربنا نجرب بعد.
2: احنا لازم نجرب الثلاثه، ما لوحدي ما راح اجرب، انتم معي.
1: ابد ابد تراني.
2: وهذا الدعوه لكم انتم ابدا، الله يحييكم ابدا.
1: تراني فنان في التزلج ده يا حمود، لا يهمك ما عليك.
0: وفيصل معنا.
2: ما بدا ما في مشكله، الله يحييهم فيصل والشباب.
0: فيصل ماخذينه ما فيها حيل
2: ابدا ان شاء الله. اذا يعني احنا نرتب جلستنا اذا رجعوا الزميلات يستلمون المكان واحنا نرجع للمكان الثلجيه
0: باذن الله. يعطيك العافيه
1: يا حمود، شكرا لك وشكرا لجولتك الرائعه والجميله، ونتمنى لك اجواء رائعه وجميله.
0: نروق شوي، نروق بعد هالجولة الحلوة من حمود، زميل حمود العتيبي. ناخذ فاصل كذا نروق وياكم وراجع لكم بحماس.

السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. هو بلادي.

0: حياكم الله في هوا بلادي، ما زلنا متواصلين معكم، نرحب بالجميع ونتمنى لكم مساء جميل ورائع في متابعة هذا البرنامج وجميع برامج إذاعة الرياض. نروح إلى فقرتنا الأولى في هذه الحلقة، في فقرة استكشف السعودية، حيث تمتلك المملكة ثراء طبيعيا وتنوعا أحيائيا يعكس مكانتها البيئية الفريدة، حيث تتنوع موائلها بين الصحاري والجبال والسواحل والمحميات الطبيعية لتشكل بيئة غنية بالأنواع الفطرية والنظم البيئية المتعددة. وفي ظل الاهتمام المتزايد بالمحافظة على البيئة وتنمية الغطاء الطبيعي، برزت جهود كبيرة أسهمت في حماية الحياة الفطرية وتأهيل الموائل الطبيعية وإطلاق مبادرات وتجارب نوعية تعزز السياحة البيئية وترسخ مفهوم الاستدامة. كما أصبحت هذه الجهود تمثل ركيزة مهمة في رفع الوعي البيئي وتعزيز ارتباط المجتمع بالطبيعة، إلى جانب دعم التنمية الاقتصادية عبر مشاريع تحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية واستثمارها بشكل مستدام. سعدنا نستضيف في هذه الفقرة، فقرة استكشف السعودية، الأستاذ محمد مسفر اليامي، رئيس الإعلام بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، للحديث حول كشف الوجهات السياحية والتجارب في الحياة الفطرية بالمملكة. مساء الخير أستاذ محمد.
1: مساء النور، حياك الله أستاذ، يحييك جمهورك.
0: حياك الله وسعادة بتواجدك معنا. بداية أستاذ محمد، خلينا نتكلم عن أبرز المنجزات اللي حققها المركز في تنمية الحياة الفطرية والمحافظة على التنوع الأحيائي خلال السنوات الخمس الماضية.
1: أول شيء شكرا للاستضافة. هو أنت في تقريركم ذكرته اللي هو التنوع الأحيائي الكبير أو الثراء البيئي والتنوع الأحيائي اللي تحتضنها المملكة. وحقيقة هذه يعني المملكة يعني تميز بثروة طبيعية استثنائية جدا وتنوع أحيائي يمتد يعني عبر البحار والسواحل والجزر والجبال والوديان. إذا تكلم عن الأرقام، بالأرقام لدينا أكثر من 65 نظام بيئي في المملكة وأكثر من 12 ألف نوع من الكائنات الحية. طبعا هذه الأنظمة والكائنات مرشحة للزيادة في ظل الاستكشافات المستمرة. طبعا هذا يجعل المملكة بين أكثر دول المنطقة ثراء في الطبيعة والأنواع الفطرية. ومن تأسيس المركز أو منذ تأسيس المركز قبل 5 سنوات في عام 2021، ركزت الجهود على بناء الممكنات البيئية وتأهيل البنية الأساسية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأيضا الاستراتيجية الوطنية للبيئة وزارة السعودية الخضراء. إذا حاولنا حصر، رغم أن الكلام يطول في موضوع الجهود، لكن نحاول نحصر أهم الجهود اللي صارت في موضوع الإكثار وعيد التوطين. بدأ المركز بخمس برامج، بعدين وصلت إلى 7 برامج، إلى 21 برنامج، والآن 25 برنامج في 2026. طبعا احنا أعلننا في نهاية موسم الإطلاق الأخير إطلاق أكثر من 10,000 كائن فطري في بيئتها الطبيعية، تشمل العديد من أنواع

0: الضباع بأنواعها، الريم والإدمي، وأيضا المها العربي والوعول الجبلية، النعام إلى غير ذلك. حتى طبعا عمليات الإكثار وعلى التوطين عملية يعني قائمة على أسس علمية وعملية طويلة.
1: صحيح.
0: وحقق المركز في هذا المجال نجاحات كبيرة، من خلال مثلا استعادة المها الوضيحي من الذي كان شبه أو منقرض تماما في البرية.
1: صحيح.
0: أيضا أعلننا قبل فترة قريبة عن إطلاق برنامج وإعادة توطين الفهد الصياد المنقرض في الطبيعة. هذه جزء من الجهود. لكن أيضا لدينا موضوع اللي هو التوسع في المناطق المحمية. البيئات أو الموائل تحتاج حماية، والمحميات تشكل موائل طبيعية للتنوع الإحيائي. وصلنا في المناطق البرية إلى 18.3% في محميات برية من مساحة المملكة، وطبعا في المناطق البحرية وصلنا إلى 16.3%، في إطار نحن المستهدف اللي نسعى من خلال حماية 30% من مساحة المملكة البرية والبحرية بحلول 2030. طبعا الجهود هذه يرافقها برامج استكشاف، يعني أو رحلات استكشاف، مثلا رحلة العقد لاستكشاف البحر الأحمر، مسحت أو غطت أو استكشفت البحر الأحمر من شماله إلى جنوبه. نتج عنها الكثير من الأوراق العلمية، كثير من الاكتشافات التي تعرف لأول مرة، مثل الثقوب الزرقاء وغيرها. في الجانب البري أيضا أطلقنا رحلة العقد البري لاستكشاف النظم البيئية، وهذه أول رحلة من نوعها على هذا المستوى. الجهود هذه يعني حققت المملكة من خلالها عدد من الجوائز والاعترافات الدولية، من بينها جائزة الريادة والريادة المتميزة في المحافظة على المع المهاجرة. أيضا سجلنا في القوائم الخضراء بالنسبة للمحميات، تسجيل في قائمة اليونسكو للتراث العالمي الطبيعي محمية عروق بني معارض، وهي أحد أهم قوائم اليونسكو. هذه كانت نوع من يعني تأكيد التسجيلات والجوائز، تأكيد أننا نعمل يعني وفقا لمعايير عالمية، ويعني أننا نعمل أننا في الطريق الصحيح في أعمالنا.
1: جميل. طيب، ما خلينا نتكلم عن الدور اللي يمكن أن تؤديه هذه المبادرات في رفع الوعي البيئي وتعزيز ارتباط المجتمع بالطبيعة والحياة الفطرية.
0: طبعا الوجهات والتجارب هي يعني هذه التي أعلنت حديثا هي مرحلة جديدة في جهود إتاحة الحياة الفطرية للمجتمع والزوار. يعني هذه الجهود اللي بذلت هيئت هذه الوجهات لتكون محط زيارة للمجتمع والزوار من خلال تجارب منظمة يعني ترتبط بالتنوع الإحيائي والمياه الطبيعية. الزيارة تمنح الزوار من داخل المملكة وخارجها فرصة للتعرف على ما تزخر به المملكة من تنوع إحيائي. هذه الفرصة تعزز ارتباط المجتمع بأرثه الطبيعي، تعيد تعريف العلاقة بين الإنسان والطبيعة، نشعر المواطن بأهمية هذه الثروات، وباعتبار هذا الإرث الطبيعي جزء من الهوية الوطنية للمملكة، وأيضا ثروة للأجيال القادمة. لدينا في المملكة إرث ثقافي عظيم في المحافظة على الحياة الفطرية. يعني كان الأجداد يتعاملون مع الطبيعة وفق قوانين وأخلاقيات تضاهي أفضل الممارسات المتبعة اليوم. هذه الوجهات يعني ستمد الجسور مع هذا الإرث اللي استعادت طبيعتنا، وتعيد تعريف علاقة الإنسان بالحياة الفطرية. نعم.
1: جميل. طيب، إسهام هذه المشاريع إن شاء الله في المستقبل في خلق فرص تنموية مستدامة، تحقيق التوازن بين المحافظة على المواد الطبيعية ودعم التنمية الاقتصادية، كيف تسهم؟
0: طبعا هذه الثروات الطبيعية هي أصول، بالنسبة نعتبرها أصول، وتقاس قيمة الأصول هذه بما توفره من أثر مستدام سواء على المجتمع والاقتصاد وأيضا على جودة الحياة. الجميع يعرف أن فيه نمو متسارع للتجارب السياحية القائمة على الطبيعة حول العالم.
1: صحيح.
0: هذه الوجهات يعني مجالات جديدة لمشاركة القطاع الخاص، لمشاركة المنشآت الصغيرة، لرواد الأعمال، للقطاع غير ربحي، أيضا لتطوير المجتمعات المحلية تساعدها في تطوير خدمات وأنشطة مرتبطة بالحياة الفطرية والتنوع الإحيائي. هذا كله يسهم في فتح فرص وأفاق واسعة للاستثمار السياحي، فرص اقتصادية جديدة، أيضا دعم التنمية المحلية، وبالتالي يعني تعزيز مساهمة هذه الموارد الطبيعية في دعم الاقتصاد الوطني. احنا باختصار يعني قناعتنا أن الحياة الفطرية أو تتجاوز الجانب البيئي، تشمل أبعاد اقتصادية، معرفية، ثقافية.

0: ثقافية ترتبط بالمكان هويته. كل موقع طبيعي تتم المحافظة عليه وإدارته بصورة مستدامة يضيف قيمة للمجتمع، يدعم التنمية المحلية، يعز، وهذا شيء مهم اللي هو تعزيز ارتباطنا ارتباط المجتمع بإرثه الطبيعي. صحيح. وهذا مهم جدا.
1: صحيح.
0: نعم.
1: الله يعطيك العافية أستاذ محمد بن مسفر اليامي، رئيس الإعلام بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. شكرا لك أستاذ محمد، ويعطيكم العافية على هذه الجهود، وإن شاء الله مزيد من التوفيق إن شاء الله في القادم.
0: العفو، وشكرا للاستضافة طال عمرك.
1: شكرا لك.
0: السلام.

طبعا كنا في هذه الفقرة في استكشف السعودية نتحدث عن الثراء البيئي والتنوع البيئي في مملكتنا الحبيبة والمحافظة عليه والمحافظة على الحياة الفطرية. ولله الحمد هناك تجارب ناجحة بإذن الله مزيد من التوفيق للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. حنا ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، نروح فاصل ونرجع.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم موجز السادسة لأهم وآخر الأنباء. وزارة الموارد البشرية تبدأ غدا تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس بمنشآت القطاع الخاص من 12 ظهرا حتى 3 مساء لمدة 3 أشهر. الموارد البشرية تلزم المنشآت بتوفير مقاعد لموظفي المبيعات والاستقبال. الإحصاء تعلن تجاوز نسبة المنشآت التي تستخدم خدمات الحوسبة السحابية 51% العام الماضي. المنشآت السعودية تسجل نمواً في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بنسبة 20%. تحت شعار أثر ممتد، برنامج تنمية القدرات البشرية يطلق تقريره السنوي لعام 2025. وزير العدل يعتمد 12 تعيينا قياديا ضمن مسار تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز النضج المؤسسي. الإحصاء تعلن تجاوز عدد المعتمرين بنهاية العام الماضي 11 مليون معتمر. مركز كفاءة يطلق حملة أجهزة التكييف لخفض استهلاك الطاقة عبر الاستخدام الأمثل لأجهزة التكييف. الدمام تستضيف غدا مؤتمر سلاسل الإمداد والمشتريات في نسخته الثانية. أخيرا، انطلاق فعاليات اليوم العالمي للمتبرعين بالدم في مناطق المملكة لتعزيز الوعي. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون مواصل عندك.
2: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل،
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: هو بلادي،

يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله مستمعي الكرام في هوا بلادي، معكم مستمرين. بدأت ساعتنا الثانية في الانطلاق طبعا من خلال طبعا أخبارنا وفقراتنا في برنامج هوا بلادي. الانطلق معكم في هالخبر الجميل. مكتبة الملك عبدالعزيز تبرز الأثار في المملكة عبر دراسات متنوعة. طبعا الجميل في هذا الخبر من خلال إصدار مكتبة الملك عبدالعزيز ضمن برنامجها للنشر العلمي 9 أعمال موسعة عن أثار المملكة اللي تتوزع على مناطق المملكة. هذا في جانب لتعزيز البحث العلمي، دراسات اللي تتناول أثار المملكة التي تعود إلى أكثر من 10,000 عام. فبالتالي هناك أيضا جانب تقني، يعني أيضا جانب مهم جدا في عملية الكتب والدراسات اللي تتناول الأثار السعودية، لأنه اقتناء المكتبة ل 625 عنوان أيضا من الكتب والدراسات للأثار السعودية هذا جانب مهم جدا. استخدام التقنيات في عرض هذه الأساليب وهذه البرامج العلمية من خلال مكتبة الملك عبدالعزيز حافز مهم جدا. لذلك شملت الدراسات والكتب اللي أصدرتها المكتبة خلال السنوات الأخيرة مجموعة من الكتب تتضمن المعالم التاريخية والأثرية للمملكة. أصدرت أيضا المكتبة موسوعة شاملة من خلال 20 مجلد ما شاء الله، تضم بين صفحاتها مختلف أثار المملكة في كل مناطق 13، فيها معلومات قيمة عن الأثار. لذلك المملكة مستمعين الكرام تشهد يعني مجموعة كبيرة من الكشوف الأثرية والاكتشافات. فهناك صورة حضارية مختلفة تماما للمملكة عبر عصور تقدم من خلال موجز عن إصداراتها في مجال الأثار. هناك أيضا إصدارات مختصة بهذا الجانب، ما بين الاكتشافات، ما بين الأثار، مواقع الأثار التاريخية والمتنوعة في المملكة. من بعض الكتب أيضا اللي أصدرتها المكتبة مثلا كتاب السعودية، طبعا هو كتاب مصور بالأبيض والأسود يشتمل عصور متفرقة من المملكة، تم التقاطها بواسطة المصور العالمي أمبرتو لمواقع تاريخية وأثار متنوعة في المملكة. كانت كتاب أيضا الحجر، طبعا هو كتاب مصور أيضا من الحجم الكبير، صدر عن المكتبة عام 2013، في صور أيضا بالأبيض والأسود متنوعة الكثير من المعالم التاريخية والأثرية للمملكة، التقطت أيضا بعدسة المصور العالمي أمبرتو. ما شاء

الله تبارك الله مصورين عالميين، وهذا الاقتناء رائع جدا. مثلا كتاب الرياض المدينة القديمة هو كان في عرض شامل منذ بدايتها حتى الخمسينيات من الميلاد، طبعا يسرد تاريخ المدينة، يصفها جغرافيا، أثارها، وصف أو هناك وصف دقيق أيضا كونها عاصمة البلاد السياسية اللي كانت منطلقة لتوحيد هذه البلاد آنذاك من الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. وتكمن أهمية هذا الكتاب في تأصيل البعد التاريخي لمدينة الرياض وما تحويه من أثار وتراث عريق. الجميل جدا أن بإمكانك الاطلاع على مثل هذه الكتب والمقتنيات. هناك أيضا كتاب ملامح وأماكن سعودية الذي عده مجموعة من الباحثين في مجال أثار عصور وملامح ل 225 مكان وملمح وإيقونة تراثية في المملكة، للحياة في المملكة، تنوعها الاجتماعي، الثقافي، الطبيعي، الحضاري، كل هذه مقومات، كل هذه ممكنات أيضا وثقها الباحثين في مجال الأثار. هناك تعريفات وشروحات باللغات العربية والإنجليزية، الفرنسية، الأسبانية، الألمانية، الروسية، الصينية. فمملكتنا تحتوي الكثير من الأثار والمقومات الأثرية والتاريخية. حفظ الله هذا الوطن ودام علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار. حبينا نأخذ هالخبر لأنه جانب مهم جدا لتاريخنا وثقافتنا ومملكتنا الغالية. فهذا الاقتناء، شكرا مكتبة الملك عبد العزيز لهذا الاقتناء الجميل والرائع اللي تبرز فيها أثار المملكة العربية السعودية من خلال هذه الدراسات المتنوعة والجميلة، واللي دائما ما يكون فيها اهتمام بمثل هذه المقتنيات الجميلة ترى روح الاقتناء حلو. فشكرا للمكتبة على إسهامها للتعريف بتراث المملكة وحضارتها الإسلامية. معكم مستمرين إن شاء الله مستمعين الكرام في هوا بلادي، لازلنا متواصلين في ساعتنا الثانية ما بين أخبارنا ومعلوماتنا وفعالياتنا وضيوفنا وأيضا مراسلينا هنا وهناك. هوا بلادي منكم وإليكم، لا تروحون بعيد، خلوكم معنا.

الجميل ايضا مستمعين الكرام في هالايام الجميله ايضا فتره الاختبارات، لذلك تؤكد وزارة التربية والتعليم اهتمامها بالجانب التعليمي وأن يركز الأبناء والبنات على المجال التعليمي وعلى أداء اختباراتهم بكل طمأنينة، الدخول لقاعات الامتحان بهدوء، التركيز على كل ما يختص بالكتب والمقتنيات أثناء أداء الاختبار، أيضا أنه المذاكرة بشكل هادي جدا، الابتعاد عن رفقاء السوء. في مثل هذه الأيام يكثر رفقاء السوء، خاصة في الجانب التنبيه أنه خليك معنا روح معنا، لا خليك في فترة اختبارك هدي من بالك. فوزارة التربية والتعليم يعني أو وزارة التعليم عفوا يعني تهتم بهذا الجانب الكبير، فركزوا الله يوفقهم إن شاء الله طلابنا وطالباتنا، وأن يحفظ هذا الوطن المعطاء الذي يمد بسخاء لأبنائه وبناته. والجانب التحفيزي مهم جدا من وزارة التعليم، شكرا وزارة التعليم على هذا التحفيز، شكرا على هذه البادرة الجميلة دائما والاهتمام بالطلاب والطالبات خاصة في هذا الأسبوع تحديدا، وتوفيق إن شاء الله وفالكم النجاح الدائم. هو بلادي معكم، فاصل غنائي كذا نروق وياكم وراجع لكم حماس.

0: هو بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: السعادة
1: ما تجي صدفة.
0: السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله مستمعي الكرام من جديد في هوا بلادي على أثير إذاعة الرياض. من الأشياء الملفتة واللي لفت نظري أنه هالخبر يقول لك الرياض تسجل أطول نهار وأقصر ليل في العام تزامنا مع الانقلاب الصيفي. الواضح أنه درجات الحرارة كذا عشان كذا أطول نهار. عموما يعني هذا الجانب هذا ما كشفه أستاذ المناخ الدكتور عبد الله المسند، ذكر انه مدينه الرياض يعني تشهد اليوم اطول نهار واقصر ليل خلال العام الجاري. هي ظاهره فلكيه الحقيقه، ومع اقتراب موعد الانقلاب الصيفي في النصف الشمالي من الكره الارضيه. وذكر الدكتور انه طول النهار في الرياض يبلغ نحو 13 ساعه و40 دقيقه، ويتراجع طول الليل الى نحو 10 ساعات و20 دقيقه. لكن عاصمتنا الحبيبه الرياض تسجل بذلك ذروة الفارق السنوي بين ساعات النهار والليل. صراحة أنا أقول ليش إن ماخذين حرب النهار. عموما هذا الانقلاب طبعا حيكون إلى 27 يونيو مع فروقات زمنية طفيفة لا تكاد تلاحظ، لكن هذا نتيجة لبلوغ الشمس إلى أقصى يعني ميلها الظاهري نحو الشمال خلال هذه الفترة من السنة.

0: مستمعي الكرام، في فقرتنا التالية فقرة هواية. لكل شخص عنده هواية، في ناس عندهم تفاصيل جميلة جدا حتى لو كانت في الحرف اليدوية، لأنه هذه المهن هي شاهدة على ارتباط يعني الإنسان بالبيئة، القدرة أيضا على تحويل أبسط المواد الطبيعية لأعمال فيها حياة، فيها نبض بالجمال. لذلك الحرف اليدوية ومنها حرف أو حرفة النحت على خشب الأثل، هذه واحدة من الفنون اللي تستلهم الشخص من الطبيعة، لأنه فيها استلهام من الطبيعة سواء كان من المكان، من البيئة، من التراث. لذلك يعني هذه تجربة من التجارب الجميلة اللي بنتعرف عليها مع ضيفي وضيفكم الأستاذ فهد بن عوض الحربي، وحرفي في النحت على الخشب الأثل تحديدا. حياك الله أستاذ فهد.
1: يا مرحبا فيك، هلا والله، حياك الله، حيا الله أستاذ المتابعين.
0: نعم. يا هلا وسهلا فيك ويسعد مساك. ما شاء الله، هذا إبداع وجمال إنه شخص من طبيعته ومن بيئته يبدأ في تكوين هذه الأشياء الجميلة. متى بدأت بدايتك مع هذه الحرفة ومع هذا الجمال أستاذ فهد؟
1: والله بالنسبة للبداية، هالبداية طبعا أنا كنت أيام الثانوي، سبق لي ذكرت هذا في اللي قبل، لكن هو أيام المدرسة، أيام الثانوية، وكانت اللي هو توحيد وبناء، قمت بتنفيذها كمجسم. تمام، عرضت على مدير المدرسة وقال يعني هذا عندك فن، أنت لابد أنك تطوره. طبعا بالنسبة للخشبية

0: الأساسيات. العمل على الخشب وخاصة الخشب الآثل تقريبا قبل 15 سنة كان بدايتي، اللي هو صناعة اللي هو أشداد من الخشب كنحت.
1: نعم ما شاء الله أستاذ فهد، خشب الآثل يمكن الناس أو بعض الناس ما يعرفونه، خلينا نأخذ كذا يعني نبذة بسيطة عن خشب الآثل. ما هو الآثل؟ وأيضا ما في ميزة إلا تتواجد في كل خشب له مزايا معينة، لكن خشب الآثل له ميزة معينة، وش هالميزة؟
0: بالنسبة للخشب الآثل، أول شيء إنه يعني هو من آلاف السنين موجود في منطقتنا المملكة العربية السعودية. تمام. وغير كذا يعني في مميزات كثيرة، من منها اللي هو الصلابة، السهل من ناحية اللي هو النحت. غير كذا إنه يعني أول كانوا الناس يستخدمونه في البيوت وكان قوي يعني، فهذه من المميزات اللي بالنسبة لخشب الأثل عن الخشب الثاني.
1: طريقة الحفر على الخشب الأثل سهلة أستاذ فهد؟ لأنه يعني الطبيعي إنه بعض الأحيان يكون بعض الخشب قاسي نوعا ما.
0: هو بالنسبة للخشب الأثل لا، هو في ميزة إنك أنت تقدر تنحت عليه، سهل إنك تنحت عليه، ولكن إنه هو خفيف الوزن وغير كذا، لكنه هو له طريقة يعني بحيث إنك أنت إذا جيت بتنحت عليه لابد إنك تمشي على التعليمات هذه أو على الخطة، إنه لابد إنه يكون يعني وقت مقصه، يكون وقت المربعانية يعني، وبعدين يترك لمدة 4 سنوات حتى يجف، وبعده يعني يعالج عن اللي هو الحشرات وعن وبعدها طبعا هو يترك في الظل ما يتعرض للشمس. علشان ايوه عشان يحافظ على جودته وعلى صلابته. نعم. وبعد كذا خلاص يعني الواحد يقدر يشتغل عليه وينحت عليه ويصلح فيه اي عمل فني يعني يرغبه. نعم.
1: انا من المعلومات اللي اعرفها من جداننا الله يحفظ اللي يعني حي ويرحم اللي ميت، كانوا يقولون خشب الآثل ايضا مناسب للنحل، لأنه من أجمل خلايا النحل هو الأثل. يعني ما أدري إيش الميزة الجميلة فيه، لكنه وحتى نحته سهل. هل لأنه والله نقدر نصنع منه كل شيء، وأيضا بساطة هذا الخشب، جودته، أيضا وجوده في طبيعتنا، فسهل أنه نبدأ نختار من الطبيعة والبيئة أستاذ فهد؟
0: هو خشب الأثل فيه ميزات كثيرة. شفت، ومن أجمل الأخشاب ومن أفضل الأخشاب، في أشياء كثيرة جدا. وغير كذا بالنسبة للأعمال يعني كل شيء له علاقة بالأثاث نقدر نستخدم خشب الأثل، من أبواب، من الحاجات القديمة، من الدرايش، من الطاولات، من الكراسي، كلها نقدر نربط خشب الأثل في الأعمال هذه ونقدر نستفيد منه يعني. فهو خشب يتميز عن الأخشاب الثانية.
1: اي طيب،
0: بما انه الجوده هو من ناحيه. نعم
1: صحيح. استاذ فهد، طيب بما انك انت ذكرت انه في هذه المزايا كلها، ابرز الاعمال والقطع اللي انت قمت بصناعتها من خشب الاثل؟
0: من ابرز الاعمال طال عمرك انا صنعت المهباش، صنعت اللي هو برد القهوه، صنعت اللي هو العصي، كلها هذه نحتناها. شفت، غير كذا اللي هو الطاولات، الكراسي، الرسم عليه بالنحت، بعض الرسمات، بعض الكتابات، وفي غير كذا يعني في بعض الأخشاب تيجي سبحان الله يعني شكلها شكل معين، فيها منظر جمالي لكن يحتاج تعديلات، وبعض الأسماء تكتب عليها وتكون يعني تحفة فنية.
1: كم تأخذ منك الأعمال عادة في عمليات النحت؟ يعني أبرز قطعة أخذت منك وقت طويل أستاذ فهد؟
0: والله بالنسبة للأعمال على حسب اللي هو شكلها، على حسب إذا أنا مثلا شفت فيها هي شكلها يحتاج لها تعديلات، على حسب يعني في شيء ياخذ يوم، في شيء ياخذ أسبوع، في شيء ياخذ شهر، فإحنا أنا أثناء اللي أشتغل أنا ما أدري بعضها كم راح تأخذ مني، فلا بد أنها هي تأخذ وقتها.
1: في قطع عندك يعني أخذت منك وقت كثير، قطع واحدة وحسيت أنها يعني طولت شوي؟
0: اي نعم، هو فيها اللي هو مثلا الصاع العادي هذا ترى ياخذ مني 5 أيام.
1: 5 أيام
0: وانا انحت فيه. اي نعم، انا قاعد انحت فيه 5 أيام. عندك طال عمرك برد القهوة، وليش؟ لاني انا اشتغل فيه شغل يدوي بحت يعني، لو الموضوع في اي نعم، لو اني انا عندي ورشة، لاني انا ما عندي ورشة كاملة يعني، لو عندي ورشة كان ما ياخذ مني يمكن نص ساعة ساعة.
1: الله.
0: شفت، ايوه، لنا شو اسمه الأجهزة هذه تساعد بتسريع يعني. عندك الآن مثلا عندك اللي هو المباخر الآن أنا شغال عليها، الآن أنا أكلمك وأنا عندي مبخرة الآن قاعد أناظر كيف قياسات اللي هو الصاج، كيف إن الصاج يكون يعني

0: المكونات المبخره من الالف للياء، القمور، كيف احنا نقدر نركب قمور بحيث انها تكون يعني متناسبه متناسقه من ناحيه ترتيبها، مواقعها، ما يصير فيها مثلا مسمار بعيد عن الثاني او نازل او طالع. فكل هذه انا ادقق عليها تدقيق تام علشان ايش؟ نبغى ننقلها بالصوره الصحيحه. وطبعا هذه كل شخص هو وفنه، لكن هذه انا اشوف انها من اهم الاشياء، وخاصه اللي هو المداخر.
1: اي نعم والله انك صادق استاذ فهد، هذه ناحيه مهمه. طيب بعد عمليه النحت استاذ فهد، وبعد استلهامك للفكره، كم او ما هي المواد اللي انت تضيفها لتكون الجوده باقيه لهذا المنتج اللي انت قمت بنحته؟
0: إذا كانت ناشفة، ما هي ما تحتاج اللهم زيت زيتون فقط. ما في أي شيء ثاني غير زيت الزيتون فقط. هذه بالنسبة أنا أتكلم عن المبخرة.
1: أي.
0: لكن اللي غير المبخرة في أشياء يعني ما مناظر أو للاستخدام اللي يعني ما حد يستخدمه، لأن المبخرة يعني مع الحرارة، مع حرارة الجمر وزي كذا، فممكن الإضافات هذه اللي إحنا نضيفها غير طبيعية ممكن تأثر على الإنسان أو على المستخدم. فأما الأشياء الثانية لو مثل الشداد ومثل لا، ممكن تضيف عليها اللي هو المادة الإيبوكسي، ممكن تحافظ على جودتها، ولكنها ما فيها مضرة يعني حاجة يعني ما فيها يعني مضرة لمستخدم.
1: جميل،
0: هذا هو الفرق.
1: أنا من خلال يعني هذه الأعمال الجميلة لك أستاذ فهد، والله يحفظك إن شاء الله ويطول في عمرك، يعني أمين. أنت شاركت في عدد من المبادرات والفعاليات خاصة بالحرف اليدوية، أبرز هذه المشاركات اللي لا زالت عالقة في ذهنك أستاذ فهد إلى الآن؟
0: أول المشاركات طال عمرك أيام الجنادرية، طبعا كان هذه أبرزها، لأن حضر سمو سيدي أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن بشعل الله يحفظه وطول بعمره، وقابلته وتكلمت معه عن الحرف اليدوية، فكانت هذه يعني راسخة عندي، وكان يعني عندي حماس في وقتها أني أنا أطور نفسي، والحمد لله تطورنا بالنسبة للحرف اليدوية.
1: اليوم نعم. أبنائك أو أحفادك اليوم يتعلمون هذه الحرفة، تحاول أنك توصلها نعم. بطريقة جميلة حتى للشباب أيضا.
0: نعم صحيح، أنا واحد من عيالي أعطيه توجيهاتها الحين، وهو قاعد يشتغل معي وجيد بعد ما عليه يعني.
1: ما تزعل عليه؟ ما تزعل عليه أحيانا لو ها ما طاوعك في شيء؟
0: والله حصل هاي لا أكيد
1: يحصل أنك تزعل عليه شوي.
0: نعم أكيد، هذا عمل يعني إيه؟ والعمل لا يجب أنه يكون يعني أنه يطبقه زي ما أنا أبغاه، يعني أنا ما ينفع أني رح يعني يمكن أني أشرح له مرة مرتين وبعدين خلاص، يعني مرة ثالثة عاد يبدأ
1: يبدأ الهواش. الإدارة فن أستاذ فهد.
0: الله يجزاك خير.
1: الله يحفظك أستاذ فهد ويطول في عمرك.
0: الله يجزاك خير. هو إن سمحت لي طبعا أنا في عندي رسالتين.
1: يقول
0: الرسالة الأولى، أنا والله أحث الشباب والبنات أنهم يشتغلون في مجال الحرف اليدوية، ويطورون مواهبهم، يعني ما يقفون على نظام معين أو على سيستم معين، يبحثون ويستشيرون الحرفيين القدامى، والحمد لله يعني كل شيء مهيأ. وغير كذا يعني مجال البيع الحمد لله مفتوح عن طريق اللي هو التواصل الاجتماعي، مهيأ جدا
1: صحيح.
0: وهذا يدل فعلا ما يدل على يعني حكومتنا الرشيدة يعني سباقة دائما لخدمة المواطن، الله يطول بعمارهم إن شاء الله.
1: اللهم أمين، الله يحفظك.
0: هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية، أنا طبعا رسالة من الحرفي فهد الحربي، أقول احتاج دعم علشان احنا انا اقدر يعني اكون الورشه هذه، واخص بالذات اللي هو الدعم المجنن.
1: والله شوف وزاره الثقافه دورها مباشر في هالجانب. انا استاذ فهد يعني من الجوانب المهمه وزاره الثقافه ترى تركز على الحرفيين، ف يعني جهود معالي الوزير سمو الامير يعني جهود مباركة، الإخوان في الوزارة ما شاء الله نشيطين، والأمانة ما هي مجاملة لكنه الأمانة واقع مهم جدا. فاليوم الوزارة أنتم الحرفيين عليكم أنكم تتوجهون، هم يدعمونكم، في دعم ترى موجود والله، يعني إحنا من خلال تغطياتنا ففي دعم، لكن إن شاء الله نكون فالك التوفيق والنجاح، ونفخر بك أستاذ فهد إن شاء الله في كل أرجاء هذا الوطن. شكرا لك أستاذ فهد بن عوض الحربي، وأنت حرفي في النحت على خشب الأثل. شكرا لك يا حبيبنا.
0: شكرا يا مرحبا.
1: يا هلا بك يا لغلا. و ومخرجنا مستانس يقول حنا نبي نروق. هو بلادي معكم مستمر ويبي يروق عليكم مستمعين الكرام. فاصل غنائي وراجع لكم.

0: هو بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هو بلادي.

حياكم الله معنا فيها وبلادي، ما زلنا متواصلين معكم. نرحب بكل من يتابعنا الآن عبر أثير إذاعة الرياض ومتواصلين معكم في فقراتنا المنوعة. طبعا فيها من أخبارنا، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم رئيس مجلس إدارة جمعية السينما الدكتور عبد الرحمن الغنام، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة بمناسبة تشكيل مجلس الإدارة الجديد للجمعية. وقدم الغنام لسموه عرضا عن أبرز منجزات الجمعية وإسهاماتها في تنمية القطاع الثقافي، ومن بينها تنظيم مهرجان أفلام السعودية وبرنامج استوديو صناع الأفلام لتنمية القدرات الوطنية في مجالات صناعة الأفلام وسينماتك الخبر، وبوصفه بيئة داعمة للممارسين ورواد الأعمال والشركات الناشئة، إلى جانب إصدار 106 كتب متخصصة ضمن مشروع الموسوعة السعودية للسينما. طبعا من أخبارنا أيضا، أبرزت الهيئة السعودية للبحر الأحمر في تقريرها السنوي لعام 2025 منجزات نوعية تعكس تقدمها في بناء قطاع سياحة ساحلية أكثر تنظيما وكفاءة واستدامة، شملت تطوير الأطر التنظيمية ورفع الجاهزية التشغيلية وتعزيز الامتثال وتمكين المستثمرين بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030. وجاءت هذه المنجزات امتدادا لنهج الهيئة في بناء قطاع يقوم على الوضوح التشريعي والانضباط التشغيلي والتكامل المؤسسي، حيث أصدرت للمرة الأولى في المملكة متطلبات واشتراطات مشغلي الشواطئ بما يسهم في رفع مستوى السلامة وحماية البيئة وتحسين جودة التجربة السياحية. وفي الإطار ذاته أصدرت وجددت الهيئة 26 رخصة سياحية ساحلية بما يدعم تنظيم النشاط وتمكين

ممارستي ضمن أطر واضحة فيما اعتمدت 6 نماذج تشغيلية للأنشطة السياحية الساحلية بما يعزز توحيد الممارسة ورفع الكفاءة التشغيلية. وأطلقت الهيئة أول دليل تعريفي للأنشطة السياحية الساحلية في المملكة يشكل مرجعاً موحداً للمعلومات والإجراءات والمتطلبات، وشملت سلسلته الأولى نشاط اليخوت.

وطبعا في جانب الامتثال نفذت الهيئة 371 زيارة امتثال وتوعية ميدانية دعمت الالتزام بالمتطلبات المنظمة للقطاع ورسخت الممارسات النظامية التي تضمن سلامة الأنشطة وجودة الخدمات. ودعت الهيئة هذا المسار بدعمت هذه الهيئة المسار بإعداد 77 دليلا إجرائيا أسهمت في توحيد الإجراءات وتقليل التباين التشغيلي ورفع جودة الخدمات وكفاءة التنفيذ. كما واصلت تطوير البيئة التنظيمية عبر اعتماد نشاط تشغيل الأنشطة البحرية السياحية ضمن التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية، بما يمنح القطاع تعريفا اقتصاديا أوضح ويدعم تنظيمه رسميا ويعزز فرص نموه ضمن بيئة أكثر استقرارا. في سياق تعزيز البيئة الاستثمارية استفاد 91 مستثمرا عبر التوجيه والمساندة الفنية والإدارية والاستشارية، بما يسهم في تذليل التحديات وتحسين تجربة المستثمر. كما عززت الهيئة شراكاتها المؤسسية عبر توقيع 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم استراتيجية مع جهات محلية ودولية، بما يدعم التكامل وتبادل الخبرات وتطوير البيئة الممكنة للقطاع. وتؤكد هذه المنجزات أن الهيئة تمضي في دورها بوصفها منظما وممكنا للقطاع، بما يعزز استدامة السياحة الساحلية ويرفع من جاهزية القطاع لمواصلة النمو والتوسع وفق أفضل الممارسات.

0: ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي من الآن من الخامسة وحتى تمام الثامنة، ومن فقراتنا في هذه الحلقة قصة نجاح، حيث بين شغف العلم والمسؤولية المجتمعية صاغت الدكتورة نجوى المطيري قصة نجاح ملهمة لتتحول من باحثة أكاديمية إلى منارة توجيهية داخل كل بيت سعودي وعربي، ورائدة في صناعة المحتوى التربوي الهادف بإيمان عميق بأن بناء الأوطان يبدأ من استقرار الأسرة. استثمرت شهادة الدكتوراه في أصول التربية لتقديم حلول واقعية تلامس تحديات الجيل المعاصر، مما جعلها واحدة من أهم المستشارات التربويات والأسرية في المملكة. سعدنا أن يكون معنا في قصة نجاح الدكتورة نجوى ذياب المطيري، المستشارة التربوية بشؤون الأسرة والطفل وكبار السن وعضو في عدة جهات معنية. حياك الله دكتورة نجوى، مساء الخير.
1: يا أهلا وسهلا، حياك الله جميعا. حياك الله
0: دكتورة، خلينا في البداية نتكلم عن سبب أو السبب اللي ألهمك لدخول مجال أصول التربية، وكيف تحول هذا الشغف الأكاديمي إلى رسالة مجتمعية؟
1: طبعا يعود الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في كثير من ملامح شخصيتي وطموحي إلى والدتي الله يجعلها في جنات النعيم، سيدة الأعمال الأستاذة عمشة الخالد، اللي فعلا كانت نموذج ملهم في العطاء، العمل الجاد، خدمة المجتمع. لعلها أخذت الدورين، دور الأب والأم في عمر صغير جدا، رفضت الزواج وأكملت تربيتنا نحن الأبناء العشرة، أول من تولت الزراعة في منطقة القصيم، أول من تولت التجارة كامرأة في منطقة القصيم، تولت مناصب عدة في الغرفة التجارية بالقصيم وكذلك الغرفة التجارية بالرياض. كانت في تلك الفترة النساء السعوديات لا يوجد لهن الصلاحيات اللي إحنا الآن نعيش فيها في رؤية 2030، فكانت صعوبة جدا في الوكالة وفي الشراء والبيع، فكانت شخصية قوية جدا نحن نراها بهذه النظرة. فسبحان الله نشأنا في هذه البيئة اللي ربتنا والدتنا على أهمية المسؤولية الاجتماعية، أثر الإنسان الإيجابي في محيطه، زرعت بداخلنا الشغف كبير جدا، خصوصا أنه من المدرسة إلى المنزل فقط، فولله الحمد لمنة إحنا تقلبنا العشرة الدراسات العليا، الآن موجودين في جامعات المملكة العربية السعودية. أيوة، فهذا هو جاء اختياري إلى تخصص أصول التربية، إيمانا مني بها أولا بعد الله سبحانه وتعالى بأن الإنسان أو بناء الإنسان هو أعظم استثمار يمكن أنه يقدم الفرد لوطنه ولمجتمعه. نحن توفاها الله سبحانه وتعالى في جائحة كورونا 2020، هذا أمر الله سبحانه وتعالى، اللهم أمين، لكن احنا مكملين مسيرتنا، ونسأل الله ان نكون يعني خير خلف لخير سلف ان شاء الله.
0: فيكم الخير والبركه ان شاء الله.
1: ان شاء الله. فمن خلال رحلتنا الاكاديميه ادركت انه المعرفه الان ما ينبغي ان تكون حبيسه الكتب، حبيسه الابحاث العلميه، بل انه لابد انه الانسان يحولها الى اثر ملموس في حياه الناس. سعيت التوظيف هذا التخصص خصوصا أصول التربية، خدمت الأسر، خدمت أول من خدمت دور الأيتام في منطقة القصيم مجهولي نسب، ثم انطلقت إلى الأيتام، ثم انطلقت إلى الطفل كبار السن من مجلس شؤون الأسرة، سابقا عملت معهم تقريبا قرابة 7 سنوات في اللجان المركزية. عرفت طبيعة العطاء، طبيعة التطوع، لعلي ابتدأت في التطوع في عمر صغير جدا، والله الحمد لله الدراسات العليا أخذناها في عمر صغير جدا بدراسات متلاحقة ما كان بينها فاصل زمني. انطلقنا إلى تقديم الاستشارات الآن والبرامج التوعوية، هذه كلها تساهم في تعزيز الاستقرار الأسري وبناء مجتمع أكثر وعي وتماسك، لأنه مؤمنة إيمان تام إن الأسرة إذا كانت هي الداعم الأول صحيح. للإنسان تأكد إنه يعني المجتمع ما راح يأثر على هذا الطفل.
0: أكيد دكتورة نجوى، واجهتك عقبات في بداية مسيرتك الاستشارية ونجحتي في التغلب عليها، كلمينا عن هذه العقبات.
1: لعله أبرز التحديات اللي نواجهها الآن التشكيك في مصداقيتك أنت مين. السبب في ذلك هو انتشار أو غالبية الأشخاص الوهميين، أصبح الآن فعليا، سابقا كانوا يشككون أنه ما يحتاج أنه استشار وشهولة أنا أحل مشكلتي بنفسي. فمع شوية الانفتاح الثقافي بدأنا نفهم المراكز وبدأنا شيء طبيعي، يعني قبل كانت ثقافة العيب سائدة أنه عيب أنك تروح مركز نفسي وتتعالج مشكلتك النفسية. أيوة، فبدأنا شوي نتحول أنه فيه الحمد لله يعني انفتاح ثقافي هذا الجانب، لكن للأسف تداخلنا مع الأشخاص الوهميين، كل من شخص يعني صحى من النوم قال أنا مستشار أو أنا دكتور، فهنا بعد أيوة أثر علينا
0: كتحدي.
1: ايوه صار الان في تشكيك الان، ايش يثبت لك؟ بالعكس احنا حتى هذا طبيعه كل انسان انه لابد انه ياخذ مستقيل، فطبيعي جدا انه حساباتنا في السوشيال ميديا، السيره الذاتيه، الجوجل، جوجل سكولر، جميع الاعمال نعملها كلها مثبته من خلال السوشيال ميديا. ايوه حتى انه هو يطلع يرتاح بعدين يتاكد انه مستقيل ثم يبدا ينطلق في هذا الاتجاه.
0: طيب كلمينا دكتوره نجوى عن جائزه صناعه المحتوى الايجابي اللي حصلتي عليها من امير القصيم، ماذا عن الجواز اللي حصلت عليه؟
1: طبعا هذه كانت في 2024، هذه الحمد لله ما خططت لها، اللهم لك الحمد. خططت لأهداف كثيرة جدا، رسمت خطة حياتي بعد الله سبحانه وتعالى، بعد توجيه والدتي جعلها في جنة النعيم. أنا أكرر والدتي لأن والدي توفى وإحنا صار بعمر 9 سنوات، الله يجعل جنة النعيم الله. فهي من كملت هذه المسيرة فلاحظ أن هي مؤثرة علينا بشكل كبير جدا، فرحمهم الله جميعا. بالنسبة لجائزة صناعة المحتوى، هي تأخذ بالترشيحات من قبل سمو سيدي صاحب سمو الملكي الدكتور فيصل بن مشعل، هي مراقبة للمحتوى اللي أنت قاعد تقدمه من خلال السوشيال ميديا. فأنا كانت خطتي وأهدافي أني أوصل الفكرة أو الوعي التربوي من خلال التغريدات ومن خلال المحتوى والمقاطع الفيديو الهادفة الموجهة للأسرة والطفل وكبار السن والمرأة. فالحمد لله تفاجأت بهذا الترشيح في عام 2024، كنت المرأة الوحيدة من بين 14 رجل، فهذا أعتبره وسام كبير جدا والله الحمد المنة. سبحان الله الإنسان أحيانا يخطط لأشياء تظهر له أشياء أخرى، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وكذلك أيضا من دعاء الوالدين. الحمد لله أعتقد أن الجائزة الآن هي ما أشوف أنها محطة وصول، بل أنها الآن أصبحت أشوف أنها مسؤولية كبيرة جدا للاستمرار في تقديم محتوى يعني دقيق ونافع ومؤثر. في عام 2025 أيضا تقلت جائزة التميز في الأبحاث العلمية والمؤلفات التربوية، والله الحمد لله نحن إن شاء الله مستمرين على هذا المسيرة
0: بإذن الله. مزيد من النجاح إن شاء الله دكتورة النجوى. كيف تخططي لتطوير أدوات مبادرة عون لمواكبة الذكاء الاصطناعي، وما هو طموحك القادم للمرأة السعودية في العمل المجتمعي؟
1: مبادرة عون التربوية هي مبادرتنا الآن من خلال تقديم استشارات التربوية، تطوير أدوات رقمية تفاعلية تساهم في رفع الوعي المجتمعي، أيضا تقديم الدعم للاستشارات التربوية بأساليب حديثة وسهلة الوصول موجودة في السوشيال ميديا بشكل تطبيق. هذا تستطيع الأم أو الأب من خلاله الدخول والتصفح من خلاله، هناك معلومات، هناك كتب، هناك استشارات أو دورات تقدم من خلال الأونلاين. أنا أشوف أن الذكاء الاصطناعي الآن أصبح جزء من واقعنا، خصوصا احنا الان في عام الذكاء الاصطناعي، فمهم جدا ان نستثمره يعني في خدمه هذا الانسان وفي خدمه هذه الاسره. سابقا نقول انه صعب نروح للمركز، ما عندنا مواصلات، لا الان الحمد لله السوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي الان اصبح يعني قريب منا وقد ما نقدر نستفيد من هذه الخدمه. طموحي انا المراه السعوديه يعني في ظل هذه الصلاحيات بعد رؤيه المملكه 2030، ارى انه يعني لابد نستثمر ان شاء الله في ريادتنا وتميزنا في مختلف المجالات، ونكون ان شاء الله يعني نطمح انه يكون لنا دور في المبادره المجتمعيه الكبيره وصناعه الاثر ان شاء الله.
0: جميل بإذن الله. رؤيتك المستقبلية لتطوير الوعي الأسري ونصيحتك الذهبية لكل أب وأم في العصر الرقمي؟
1: أرى أنه مستقبل الوعي الأسري يعتمد على التكامل بين التربية الواعية والتقنية الحديثة، مع التركيز أهم شيء على بناء المهارات، القيم، الحوار داخل الأسرة. إحنا الآن اليوم يعني بحاجة إلى تعزيز الثقافة الأسرية الوقائية قبل علاج المشكلات. إحنا الآن نرفع معدل الوعي وكيف التعامل مع السوشيال ميديا، كيف نحمي أبنائنا حتى ما يكون هناك مخاطر ومشكلات مستقبلية. فنصيحتي الذهبية أشوفها اللي ممكن أقدمها لكل أم وأب، كونوا قريبين من أبنائكم قبل أن تكونوا رقباء عليهم، لأن الآن لما أكون قريبة فأنت بتملك ابنك، بتكون بينكم علاقة دافئة، بتقوم على الثقة، الحوار، حتى إن لو أخطأ عارف إنك بتسامحه وبتعطيه فرصة أخرى. بغض النظر لو كنت مراقب فبيكون يخاف منك فيتعلم أساليب ازدواجية من النفاق والكذب وإلى آخره.
0: جميل، نصائح مهمة جدا من الدكتورة نجوى ذياب المطيري، يعطيك ألف عافية وشاكرين حضورك وتجاوبك مع برنامج هوا بلادي. شكرا لك دكتورة.
1: شكرا لله.
0: يعطيك العافية الدكتورة نجوى ذياب المطيري، المستشارة التربوية بشؤون الأسرة والطفل وكبار السن، وعضو في عدة جهات معينة، نصائح ذهبية ونماذج ملهمة، قصة نجاح حقيقية نتمنى استمرارها، والتوفيق للجميع.

0: طبعا قصص النجاح لا تتوقف في مجتمعنا ولله الحمد، قصص كثيرة مثل ما ذكرت ضيفتنا الدكتورة نجوى ذياب المطيري، كانت يعني نموذج الملهم في حياتها هي الأم، المدرسة الحقيقية لأي شخص في الانطلاق نحو الحياة. الأم هي من صنعت هذا الشغف وهذا القوة في مواجهة الصعاب، كانت هي تتحمل الكثير وبالتالي أبنائها تعلموا منها الكثير. لذلك دائما نقول نماذج الملهمة الأم والأب القريبة منك دائما استفد منها، تعلم منها، لا يعني تقول والله إنهم تجاربهم انتهت والآن أصبح في تجارب جديدة وحياة جديدة اختلفت عن ما كان في الماضي، لا بالعكس تستفيد كثير. نحن نشوف نماذج ناجحة في مجتمعنا استفادت من الأب والأم وكانت داعمة لهم في تميزهم، أصبحت قصص نجاحهم تذكر في كل مكان، في الإعلام، في السوشيال ميديا. لذلك حنا نقول اعتمدوا على هذه النماذج الملهمة، استفيدوا منها كثيرا، تقوي تجاربكم في الحياة لتصبح تجاربكم في الحياة قصص نجاح دائمة ومستدامة. حنا ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي وإن شاء الله لدينا الكثير من الفقرات، ولكن نروح إلى فاصل وراجي.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

0: واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
2: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
3: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
2: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
7: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي. طبعا ساعتنا الثالثة انطلقت يعني من فترة وفيها تنوع، ويعني الجميل فيها انه نبدأ بحماس لانه ايضا لدينا فقرات، فهالفقرات الحلوة والجميلة هم لا تحلو الا باستماعكم وايضا اهتمامكم بكل ما يكون على اثير اذاعة الرياض. ومستمعي الكرام، من الأشياء الجميلة دائما اللي نحب أنه نتجه لها هي ما يدور في مملكتنا الغالية من أخبار وفعاليات واكتشاف لبعض المواقع الجميلة، خاصة أنه فترة الصيف هذه فترة ممتعة جدا، يعني من أجواء إلى أيضا اهتمام بالجانب البيئي، إلى جانب الاهتمام بالفعاليات والبرامج السياحية، إلى جانب أيضا التركيز على الجوانب الغطاء النباتي في كافة المناطق المملكة. لكن خلونا نتجه إلى أيضا دور مهم جدا من أدوار القطاعات المهمة في مملكتنا، وهو الهيئة السعودية للبحر الأحمر تعزز تنظيم القطاع وترفع أيضا جاهزية هذا القطاع. لذلك الهيئة السعودية للبحر الأحمر ذكرت أنه في تقريرها السنوي لعام 2025 ذكرت بعض المنجزات النوعية اللي تعكس تقدمها في بناء قطاع السياحة الساحلية. وهذا الجانب أيضا لما أقول أنه السياحة الساحلية والسياحة في المملكة وفعاليات البرامج، هذا يعطي تميز للمملكة العربية السعودية. السياحة الساحلية من خلال هذا التقرير ذكرت أنه هناك تطوير الأطر التنظيمية، رفع الجاهزية التشغيلية، تعزيز الامتثال، تمكين المستثمرين، وهذا كله يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030. هذه المنجزات أيضا هي امتداد لنهج الهيئة في بناء قطاع فعلا يقوم على الوضع التشريعي، الانضباط التشغيلي، التكامل المؤسسي. لذلك كان التقرير أصدر في المرة الأولى من خلال اشتراطات لمشغلي الشواطئ، وهذا الجانب يسهم في رفع مستوى السلامة وحماية البيئة وتحسين جودة التجربة السياحية. لك أيضا أن تتخيل عزيزي المستمع الكريم أنه جانب الامتثال اللي نفذت فيه الهيئة السعودية للبحر الأحمر من خلالها هذه المنجزات وهذا الاهتمام بالسياحة الساحلية، 371 زيارة امتثال وتوعية ميدانية دعمت فيها الالتزام بالمتطلبات المنظمة للقطاع، رسخت الممارسات النظامية اللي تضمن سلامة الأنشطة وجودة الخدمات. دعمت الهيئة هذا المسار أيضا بإعداد 77 دليل إجرائي أسهمت في توحيد الإجراءات وتقليل التباين التشغيلي، رفع جودة الخدمات وكفاءة التنفيذ. هذا كله سيواصل التطوير سواء كان في البيئة التنظيمية أو من خلال تشغيل الأنشطة البحرية السياحية اللي تدخل ضمن التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية والساحلية أو السياحية، بما يمنح القطاع يعني تعريفا اقتصاديا أوضح ويدعم تنظيمه ويعزز فرص النمو ضمن بيئة أكثر استقرار.

ويعني من الأشياء الجميلة دائما اللي نسعى فيها أيضا أنه الجانب السياحي في الباحة. مثلا تواصل غابة رغدان في منطقة الباحة حضورها السياحي كأبرز الوجهات السياحية والطبيعية في المملكة، لأنه تتميز الباحة بمقومات طبيعية وسياحية، أجواء معتدلة، طبيعة آسرة، نسيما أنه هذه الأجواء الماطرة دائما في فصل الصيف في منطقة الباحة ومنطقة عسير. لكن الباحة الإقبال السياحي هو توجه للفعاليات المقامة، لكن غابة رغدان تحديدا يعني تقدم نموذج من نماذج السياحة البيئية الجميلة، الغابات، الإطلالات، أشجار العرعر المعمرة اللي تشكل جزء من الهوية البيئية للمنطقة في الباحة.

الأجواء الضبابية المتكررة في الباحة، مشهد طبيعي يجذب الجميع. لذلك يعني هناك أيضا اهتمام بجانب الفعاليات والبرامج السياحية. لذلك شهدت غابة الرغدان خلال السنوات الماضية أعمال تطوير وتأهيل أسهمت في الارتقاء بالخدمات المقدمة للزوار، تعزيز تجربتهم السياحية، لأنه في هذا الجانب تحديدا يلمس الزائر المسطحات الخضراء، ممرات المشاة، مواقع الجلوس، إلى جانب أيضا المرافق الخدمية والترفية والحدائق والمناطق المفتوحة اللي تلبي احتياجات مختلف الفئات. لذلك غابة الرغدان تحتل مكانة بارزة للزائر في منطقة الباحة، خاصة على خارطة السياحة الطبيعية في المنطقة. سياحة رائعة جدا في مملكتنا، اهتمام بالبيئة السياحية، وجهة قادمة للصيف إن شاء الله بعد البداية، أو يعني في أثناء الإجازة وبعد انتهاء الاختبارات. دائما خلك في سياحتنا الداخلية. معكم مستمرين في هوا بلادي مستمعين الكرام، فاصل غنائي كذا نروق ورجع لكم.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار معي أنا إيمان باحيدرة، يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
6: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: هو بلادي

0: احنا قلنا لكم في هوا بلادي في فعاليات ومناوين ان نعطيكم فعاليات. فعالياتنا في الدرعية، والجميل جدا انه مع العرس الكروي العالمي تتجه الانظار نحو حي جاكس بالدرعية، لانه منطقة فيها مساحة جميلة للمشجعين، تجربة استثنائية تمزج بين شغف كرة القدم وسحر الفنون المعاصرة. الجميل في هذه الفعاليات انه ما شاء الله هذا الحي يعطيك تفاعل كبير والمشجعين روحهم الجميلة. الحديث اكثر عن هذا الامر يسر ان يكون معي الاستاذ راشد السبيعي، قائد المحتوى البصري في مؤسسة بناء للدرعية. حياك الله استاذ راشد.
1: حياك الله بضافي، يمسك الله بخير،
0: يمسيك بالنور،
1: مستمعين بخير يا رب.
0: يا هلا وسهلا ومساك سعيد يا حبيبنا استاذ راشد. يعني المشجعين ما شاء الله في حي جاكس هناك احاديث جميله وفعاليات جميله، ما الذي يمكن ان يكون في هذا الحي لمشجعي كره القدم؟
1: امانه افتتح منطقه مشجعي كره القدم الخميس الماضي بشراكه مع كوكولا تزامنا مع انطلاق بطوله كاس العالم 2026 لتكون نقطه التقاء مثاليه لعشاق كره القدم وكذلك العائلات والشباب من مختلف انحاء المملكه. طبعا المنطقه تستوعب اكثر من 1000 مشجع في كل مباراه، بمصادرتين مخصصتين للمشاهده، وتم تجهيزها بشاشات LED مواصفات سينمائيه.
0: الكواليس من الفعاليات الموجوده في هذه المنطقه غير التشجيع، اكيد في فعاليات تجذب الزائر لحي جاكس.
1: بلا شك ان اللي بيشوف المباريات اكيد بيلقى فعاليات ترفيهيه مثل منطقه الالعاب، كذلك في منطقه الاكل. على مدار الاسابيع المونديال السته في عروض مباريات مباشره، في تجارب تفاعليه، في برامج ترفيهيه متواصله. فيمكن اللي مالك الكوره كذلك في برامج ثانيه ترفيهيه في المنطقه.
0: والله كلنا لنا في الكورة يعني.
1: اللي في كأس العالم اللي ما في الكورة يصير له في الكورة على قولتهم.
0: اي والله استاذ راشد، عموما ليش اخترتوا حي جاكس بالتحديد انه تكون هذه المنطقة للمشجعين، وخاصة انه يعني الاهتمام بهذا الجانب مهم جدا في هذه الفترة وهو عرس كروي، ليش اخترتوا حي جاكس تحديدا؟
1: أمانة اختيار حي جاكس هو امتداد طبيعي لرؤية مؤسسة بناء الدرعية، فإن الثقافة تكون جزء من الحياة اليومية في المملكة. فمن بداية إحياء الحي وتحويله من منطقة صناعية إلى مجتمع وموطن الإبداع، صار الحي منصة تجمع الفنانين والمبدعين والمؤسسات الثقافية والجمهور في مساحة واحدة. استضافة منطقة المشجعين تعكس هذا التوجه من خلال تقديم خلنا نقول تجربة تحتفي بالرياضة بوصفها لغة عالمية قادرة على جمع الناس مثل ما الفن والثقافة تجمع الناس.
0: يا سلام، أنتوا دمجتوا الجانب الثقافي، أي جانب ثقافي موجود في حي جاكس يعني من فعاليات للجمهور؟
1: في استوديوهات فنية موجودة في حي جاكس، تقريبا فيها أكثر من 60 فنان في استوديوهات إنتاج، استوديوهات أفلام في حي جاكس كامل.
0: يعني المشجع فقط يعيش التجربة الثقافية في الاستوديوهات ويتفاعل معها.
1: راح يعيش تجربة كروية فنية ثقافية إذا وصل لمنطقة جاكس.
0: الله
1: منطقة مشجعين كروية في حي جاكس.
0: اليوم التنظيم مهم جدا، أنا لما أزور هالمنطقة الجماهيرية ممكن يكون العدد كبير، ممكن يكون العدد فوق المتوقع، ممكن أقل. أنتوا كيف يتم تنظيم المساحات لاستيعاب تدفق الجماهير وضمان الراحة أيضا، لأنه هو جانب مهم جدا أستاذ راشد؟
1: مثل ما ذكرت أن الحي أعيد إحياء أو تحويل المنطقة الصناعية، فمن خلال البنية التحتية للحي قدرنا أن نصمم المنطقة بعناية عشان نقدم تجربة سلسة ومريحة للزوار. صمم أساسا حتى لاستضافة فعاليات ثقافية وجماهيرية على مدار العام. في مساحات رحبة، استخدامات تتيح حركة سلسة، في مواقف مخصصة، في مناطق متنوعة واسعة تجربة فعالية، في مطاعم، في مقاهي. هذا كله يخلي الزائر بس نقول له تعال حياك الله واستمتع معنا.
0: اي والله احنا تعالونا بس وانت تترك الباقي علينا، هذا شعار مهم جدا. كانوا يقولون اترك الرحلة علينا، انا القائد وارتاح واترك الرحلة.
1: بالضبط. ابرك الساعات.
0: طيب استاذ راشد يا حبيبي، اليوم

0: هل في رؤية مستقبلية لتطوير هذا الحي، خاصة أيضا جانب الفعاليات فيه؟ هل سيكون هناك أحياء أيضا مغايرة تستقطب نوع من الجماهير في نوعيات من الفعاليات خاصة؟
1: أكيد هذه المبادرات طبعا تشكل جزء رئيسي من ري أوسع، تهدف إلى ترسيخ حي جاكس كوجهة رائدة للتجارب الثقافية والإبداعية والجماهيرية كذلك في المملكة، ونسعى من خلالها لتطوير برامج تستقطب شرائح متنوعة من الناس على مدار السنة، ونوفر منصات تجمع بين الثقافة والترفيه والرياضة والابتكار في مكان واحد.
0: يا سلام. بعد قياسكم لهاليومين اللي راحت من بطولة كأس العالم أيضا وبدايتها وانطلاقتها، كيف الجماهير؟ كيف الأعداد الجماهير الحقيقي؟
1: ما شاء الله تبارك الله، يعني احنا متحمسين حتى المباراة بكرة، مباراة السعودية
0: بالتفكير
1: المنتخبات العربية
0: الله.
1: فما شاء الله تبارك الله، يعني ما شاء الله العدد كبير، وإحنا مثل ما قلت ننتظر 1000 مشجع، الله يحييهم جميع، وإحنا صدورنا مفتوحة لهم، فالله يحييكم.
0: ما شاء الله، أنت صدرك رحب، وما بالك اللي موجودين معكم أستاذ راشد، الله يعطيك
1: العافية.
0: الدخول مجاني طبعا؟
1: الدخول ب60 ريال، في عن طريق الموقع، في ب60 للتذكرة العادية، وفي 120 للفي اي بي، لكن ال60 تشمل الأكل والشرب داخل المنطقة. يعني تقدر تستعدها، هي قسيمة مستردة داخل المنطقة.
0: بكرة ما يكون مجانا كذا معكم؟
1: والله أبرك الساعات، نجيت وصدورنا رحبة.
0: لا الله يسعدكم، والجماهير غدا بيجون يعني بأعداد كبيرة، لكن عموما مجهزين شاشات لهم، مجهزين كل شيء.
1: أي في شاشتين كبيرة إن شاء الله، الله يحييهم. موعدين إن شاء الله، إن شاء الله مباراة المنتخب إن شاء الله تكون نتائجها إيجابية إن شاء الله، وفانا الفوز إن شاء الله.
0: إن شاء الله. توقعاتك طيب أستاذ راشد؟
1: توقعات 2-1 إن شاء الله.
0: 2-1 بإذن الله
1: إن شاء الله. أرجوائي مو بسهل، لكن إن شاء الله صدورنا على قولتهم إن شاء الله قد وقدود.
0: أهم شيء طال عمرك الحماس، انك استاذ راشد
1: موجود.
0: اهم شيء انك موجود في الفعاليه كذا، بس تقول انا معكم، انا اشوفني معكم.
1: لا موجود ان شاء الله موجود.
0: شكرا لك والله استاذ راشد، شكرا لرحابه صدرك وبجمال هالاخلاق الجميله. والله يعني صراحه اتحفتنا في هذا المساء الجميل وهالمعلومات القيمه وهذا الحوار اللطيف في هوا بلادي.
1: والله بإذن الله شرف إذا شفناكم وزرتونا في محل إن شاء الله، في جاكس
0: بإذن الله أن نجيك أستاذ راشد. شكرا لك الأستاذ راشد السبيعي.
1: شكرا لك
0: أخوي، شكرا لك يا حبيبنا الأستاذ راشد السبيعي، قائد المحتوى البصري في مؤسسة بينالي الدرية.

0: الجميل في هالفعاليات خاصة أنه يعني الجانب التفاعلي مع الجماهير جانب كبير جدا، ولذلك يعني الحماس في مثل هذه الحي الجميل في حي جاكس الدرعية يعني يعطيك الحقيقة انطباع جدا أنه هناك إعداد مسبق لمثل هذه الفعاليات، وهناك جانب رائع جدا. يمكن من خلال حواري أيضا مع زميلي علي الشهري في بداية الحلقة كنا نتكلم عن المنتخب وأيضا بطولة كأس العالم، وكنا نتكلم أنا وعلي في جوانب مهمة جدا. الجانب الجميل أيضا أنه هذا الحي تحديدا يعني في فعاليات حلوة علي، خاصة الأستاذ راشد وضح جانب حلو علي، أنه قال عندنا حماس، عندنا فعاليات، عندنا شاشات تفاعلية.
1: يا سلام.
0: حي جاكس قال أنه هذه الفعاليات مو بس فعاليات رياضية، في فعاليات ثقافية.
1: صحيح.
0: ويعني صراحة أنت تستمتع، أنت جاي تشوف كرة وفي فعاليات أخرى تجذب.
1: يعني محبين الثقافة لهم مكان، محبين الرياضة لهم أيضا مكان، والحين حنا يعني نعرف أنه كأس العالم يعني يحبون مجموعة كبيرة. حنا في المملكة العربية السعودية مثل البرازيل محبين
0: ذوقين للكرة،
1: أي خاصة فئة الشباب، فبالتالي حيكون متنفس لهم جيد ورائع، ومكان تشوف يعني حتى ترى شوف المكان الأماكن العامة ترى تقلل التعصب.
0: أنا حرجتك قبل شوي قلت للدخول مجانا بكرة بس قال والله يعني شوفي تشمل أكله، تشمل يعني بعض الفعاليات. حلو جميل، يعني أنا دائماً بدفع شيء وفي مقابل لشيء معين. لا والله عادي طبيعي جداً.
1: صحيح.
0: فشيء جميل.

0: جدا، وحنا بكره متفائلين. انا والله يعني هو قال 2-1 نفس اللي انا قلت لك
1: البدايه. يوم الثلاثاء
0: ايه الاربعاء هو الاربعاء لي ليله الثلاثاء ليله
1: هو تدري
0: الغد الاربعاء يعني الساعه 1
1: صحيح
0: يعني الاربعاء صبيحه الاربعاء
1: يوم 16
0: ايه يعني الساعه 12 تبدا صباحا اي فخلاص يبدا يوم الاربعاء ايه فيبدا الساعه 1 صباحا يقال ولكن الساعة 1 مساء لكن عموما إن شاء الله فان التوفيق
1: بإذن الله إن شاء الله. وحنا نقول إنه الآن متعة للشباب ولو أن فترة اختبارات لبعض لكن كرة القدم ما يمنع. طيب وتوقيتها توقيت مباريات كأس العالم في أمريكا متعب شوي يعني.
0: أنا صراحة البطولة هذه غريبة في التوقيت ما أدري يعني بأمانة. لكن خلينا نسأل فيصل. فيصل توقعك المباراة إن شاء الله المنتخب كم؟ واحد صفر. انت علي؟
1: انا اتوقع ان شاء الله المنتخب ان شاء الله مثل ما قال فيصل 1-0 مشيئة الله.
0: انا اقول ان شاء الله باذن الله تعالى 2-1 نفس الارجنتين. انا تفاعل قادرين. كبير
1: قادرين بمشيئة
0: والله قادرين والله يعني انا
1: اذا الارجنتين وهي اكبر من الاورغواي
0: بوجود ميسي
1: وفي محفل عالمي وقدرنا نهزمهم. الاورغواي ان شاء الله انه
0: وقريب منك انه كان قريب منه ميسي.
1: لا وانت لا تنسى انك انت هزمت بطل العالم اللي هو الارجنتين توج بهذه البطوله فانت هزمته فانت تعتبر قادر ان شاء الله.
0: بس عاد تصدق ان الارجنتين يوم انهزم منه صار عندهم حماس قالوا لا يعني السعوديين يسمون
1: كانت فعلا يمكن كنا الوقود اللي حفزهم للحصول على
0: ترى والله الفور. بعض الأحيان في بعض المنتخبات العالمية وبعض الفرق لما يكون أول صدمة صحيح. هي انطلاقة
1: صحيح أحيانا تكون ضربة للتاريخ أحيانا في بعضهم يقول لك أنا خلنا نشوف على نطاق المستكشفين والعلماء والمفكرين في بداياتهم ترى جاتهم ضربات قوية قاسمة لكن ما طيحتهم بالعكس أعطتهم قوة وعزم لأكمال مشوار.
0: يعني أنا الأمانة هذا مجال مميز صراحة. عموما أنت تقول 1-0 أنا أقول 2 أنا أقول 2-1 نفس الأرجنتين إن شاء الله. طبعا كل
1: شيء أهم شيء 3 نقاط بإذن الله. وحتى لو 1-1 0-0 نقطة تطلع أمام
0: بمشيئة
1: الله إسبانيا إن شاء الله.
0: إسبانيا هي يعني مو ذاك إسبانيا أنا أقول مو يعني الخوف في إسبانيا يعني إسبانيا عندها لعيبة رائعين جدا
1: بس خلاص لا الحين ما عاد يهاب المنتخب السعودي أي منتخب بصراحة قادر على تجاوز أي منتخب
0: والله إن شاء الله نكون لعيبتنا في يومهم
1: بإذن الله
0: حماسهم بإذن الله.

0: والله يا علي أنا أعجبني فاكهتين قدامنا خبرين الحين ماشي. يعني الرطب ولا البطيخ؟
1: فاكهة الصيف.
0: فاكهة الصيف.
1: فاكهة الصيف.
0: لا إن رحت للحسا فاكهة أو التمر الرطب يا سلام عليك، ولا رحت للقصيم
1: الجح الحب والبطيخ. طبعا تشهد أسواق مدينة بريدة والقصيم بداية موسم الحبحب البطيخ اللي يسمونه الجح، وهذه تعد واحدة من أكبر الأسواق على مستوى المملكة. طبعا على مدى أشهر الموسم يتحول سوق الحبحب إلى وجهة زراعية واقتصادية تسهم في دعم المزارعين وتنشيط الحركة التجارية خلال الصيف، مما يعزز من مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد المحلي ودعم مئات المزارعين المنتجين على مستوى المنطقة.
0: هذا لأنه في حجم معروض ومبيعات خلال السنوات الماضية، يمكن شاهدنا في تطبيقات السوشيال ميديا وكل ما يدور في السوشيال ميديا حجم المبيعات وال يعني حجم كبير جدا. اللافت في الموضوع أنه موسم الحبحب مثلا أو الجح من أبرز المواسم الزراعية في القصيم،
1: صحيح.
0: ولأنه في نشاط ملحوظ علي خاصة في حجم المعروض والمبيعات عام بعد عام، فجودة المنتج خاصة يعطيك طابع بجودة البيئة الزراعية في القصيم،
1: صحيح.
0: وهذا مثال على ما تكتنز القصيم من بيئة ووجهة جميلة زراعية. بما أنه في القصيم فجولتنا في القصيم الحين إيه، ومع شخصية رائعة جدا، مع سامي. سامي يا سامي، سامي الشبرلي.
1: خير يا سامي.
2: يا مساء النور والسرور، حياكم الله. أهلا وسهلا بكم من القصيم.
0: يا هلا بك.
1: حياك الله.
0: أنت سامي البدل جح عندكم ولا باقي الحبحب؟

0: مايك واستغلال وقتك مع ضيفك الكريم.
1: أبشر، يعطيك العافية. يعطيك العافية. إذن مستمعي الكرام، تواجد الآن في سوق الجردة، وبالتحديد من أحد الأماكن المختصة أو المتخصصة بصناعة الأحذية، وهي مهنة وحرفة قديمة لها عالم الخاص، لها عالمها الخاص أيضا. هذه الحرفة لها زبائن أيضا خاصين فيها بها، يعشقون هذا النوع من الأحذية التقليدية المختلفة والمتنوعة، واللي مثل ما ذكرت لها عالم خاص. نتعرف أكثر عن هذه المهنة، عن أنواع هذه الأحذية التقليدية مع الأستاذ سليمان بن علي الهزاعي، أحد المختصين بصناعة الأحذية هنا في سوق الجردة من مدينة البريدة. حياك الله أستاذ سليمان، وساك الله بالخير.
2: وشيك بالرضا والعافية، أهلا وسهلا، شرفتونا بمحلنا، الله يسعدكم.
1: الله يسعدك. خلنا نتعرف بالبداية عن المهنة، أو شيء، أنت كيف بديت المهنة؟
2: أنا والله انطلقت من المهنة بعد يعني حبا وشغفا بعد وفاة الوالد، لأنه كانت بالقصيم أولا وببريدة خصيصا كانت قصيرية كاملة مختصة بصناعة الأحذية والقرب. بعدين يوم قبل كورونا توفى الوالد الله يغفر له، وفقدنا الشيبان هذه كلها. فأنا حاولت أمسك لو محل الوالد الله يغفر له، وحاولت على النظام القديم يعني بشوي تطوير ألوان بنقشات جديدة، وهي لها زباين لها ذوقينها الخاص من الخليج ومن داخل السعودية.
1: أعرف هالشيء هذا، وأعرف أن حتى زباينها حتى يعني تقريبا نقول عنصريين جدا لها، يعني متعصبين لها.
2: كم
1: تعرف عن أنواع؟ أعرف بأنها عالم عريض طويل ولها أنواع كثيرة مختلفة.
2: صحيح، هي أساسا تنصنع من أربع مكونات. المكون الأساسي لها والماتيريال هو الجلد، بس الجلد ينقسم الأقسام، نستخدم الجلد الجملي والجلد البقري والجلد الغنمي. بنفس الوقت كل واحد له وضعه أو له مكانته، يعني الأرضية دائما تتكون من جلد الجمل لأنه يصبر ويتحمل، ويتحمل سنين، مو فترات، سنين، أحيانا يجلس سنتين ثلاث سنوات. ومن فوق اللي هي الطبقتين اللي فوق اللي هو تاريخيا معروفات بالشس والشراك. الشسع نعلي كلي كلمة الزير، ورسول صلى الله عليه وسلم ذكر عن إذا انقطع شراك أحدكم فله أجر. هذول اللي فوق، هذول المختصات فوق الحذاء أكرمك الله.
1: الله يكرمك. طيب خلنا نتحدث عن الأسعار. أعرف بأن أسعارها يعني مختلفة، لكن تصل لمبالغ كبيرة أحيانا.
2: لا، مو شرط الأسعار، إحنا يجينا مستورد خارجي يتباهى ب20-30 ريال، لكنه مو جلد ولا هو بشغل يد، لكن إحنا شغلنا يبدأ تقريبا من 150 إلى 500، هذا العادي. لكن في أسعار ثانية تفصيلية.
1: في وش هذه؟ أنا أبي أعرف.
2: هذه للناس المختصين والهاوين، فيه ناس يعني لهم ذوق ولهم شغف بهالأحذية، يعطونك تصميمات تكون عليها طبقات من الجلد، وكل طبقة أحيانا توصل إلى 6-7 طبقات، كل طبقة عليها نقش باليد. هذه توصل أسعارها، تبدأ أسعارها من 800 وانت طالع.
1: صحيح أنها توصل الآلاف؟
2: نعم، أحيانا توصل تتعدى توصل 3، توصل 4، واللي قدرها أساسا ما لها قيمة، ممكن يوصلها إلى 10,000 15,000، هذا اللي قدرها.
1: وش الميزة فيها يعني؟
2: أحسن، الميزة أولا أنها تراث، وتراث نجدي، وثانيا سلمك الله شغل يد ماتيريال اللي هو هاند ميد، والثالث سلمك الله انها الندرة، هي عايشة على الندرة الان ما في، وكل اللي موجود قلت لك ب20-30 ريال هذا ما حد يلبسه، لكن في ناس متخصصين بهالاشياء ويحبون التغيير، يعني كل سنة اساسا الحذاء ما يخلص بسنة او سنتين او ثلاث او اربعة او خمس بالنسبة للغالي هذا، فهو يحب يجدد، عنده شغف للموضوع هذا، فنمشي معهم
1: بالبلاستيك طبعا.
2: نعم،
1: استخدام يومي او المناسبات. بنتكلم عن النوع الفاخر.
2: شوف، الفاخر المفروض انه يستخدم مناسبات، لكن اذا استخدمته يومي الله يقويك، تفصل عندنا ثالث ورابع وخامس.
1: طيب جميل، انا جيت بفصل.
2: اي نعم
1: جميل. الزبون او انت اللي يصمم الحذاء؟
2: شوف، اولا الى يمكن قبل سنه والناس تستخدم يعني التصاميم من الاولى اللي هي قديمه من 40-30-50 سنه،
1: التقليديه،
2: لكن انا شخصيا ادخلت الالوان. لكن ما اخفيك، جاني زبون قبل فتره ومن اصحاب الرياض،

0: استخدم الذكاء الاصطناعي. اي نعم هو جاي يعني تقريبا يشوف مدى حرفتي بالموضوع هذا. فسوالي ثنتين بالذكاء الاصطناعي وطبقتهن. بعد ما طبقتهن كلمني واستلمهن وكان الغاليات يتعدن 2000 ريال. قال لي لو سمحت بعد سنة السنة الأولى لا تفصل لحد مثله.
1: يا ساتر.
0: قلت أبشر نعم وموجود الصور عندي.
1: اختصاص.
0: إيه نعم. شوف هي شغف هي مهنة هي حرفة.
1: جميل. طيب أنت كحرفي كم تجلس بالحذاء؟
0: على حسب الناس. في حذاء
1: قريب اللي تراوح المتوسط.
0: شوف أول يعني من 3 أيام إذا هو تنشئه من العدم من 3 أيام إلى أسبوع إلى 10 أيام
1: يكون جاهز.
0: يكون جاهز بس يكون يعني من النوع الغالي الفخر.
1: نوع واحد.
0: نعم حذاء واحد.
1: إذا يحتاج وقت طويل.
0: نعم هو شغلية أساسا القص. الحين لما تجيب الجلد وتقص هذا يبي لك وقت لأنه في يعني طالع وفي شيء يحتاج تعديل وفي شيء بعد الشغل تحدده وتقصه
1: والتركيز
0: مراحل.
1: يعطيك العافية سليمان.
0: ترحتونا يا أبوي الله يحفظك. شكرا
1: أستاذ سليمان بن علي الحزاعي أحد الحرفيين هنا في سوق الجرد من مدينة بريدة والمختصين بصناعة الأحذية التقليدية.
2: الجميل جدا يا سامي جولاتك مختلفة تماما الله يعطيك العافية. شكرا لك يا حبيبنا. ولكن عاد يعني القصيم وفعالياتها مبادراتها لا تنتهي. شكرا لك سامي. شكرا لضيفك الكريم.
3: شكرا لك.
1: حياك الله.
2: أهلا وسهلا. حياك الله. والله يا علي أنا فيصل ليش مصر على رأيي طبعا
3: فيصل
2: معطينا معطينا 3 دقائق يقول لا تزيد ولا تنقص.
3: لا هم الله يكون بعونهم صراحة لأنه ملتزمين بالوقت.
2: ملتزم بالوقت ما شاء الله عليه.
3: وأنت عاد يا ظاهر ما شاء الله أنت لاعب.
2: أنا مستقعد له
3: لاعب. أنت لاعب وسط عرفت الوسط المهاجم اللي يمرر وده.
2: أنت معي ها. طيب بس على أساس كذا بنهدي لفيصل رطب.
3: يا سلام. يا سلام.
2: إيه والله.
3: استاهل.
2: شايف فيصل حنا مهدينا كنا وعلي رطب من الأحساء.
3: استاهل.
2: بس عشان يشوقك في الرطب عشان يشوقك في الرطب زيادة يقول لك إنه هو أحد أبرز منتجات الأحساء والجميل فيه إنه يبدأ في هالفترة يبدأ التسويق وأيضا تصديره على مستوى المنطقة وبقية مدن المملكة. الجميل أيضا إنه المزارع يستبشر مع بداية موسم الصيف بجني الثمار. هذه النقطة الحلوة الفاصلة في الموضوع.
3: هذه شهادة تخرج.
2: على أساس فيصل يروح على طول
3: والإجازة للموظف الأشياء اللي يفتخر فيها المزارع جني الثمار.
2: فيعني في أنواع حلوة لي
3: طبعا. في أنواع أكيد الحسا مزارع ورائع ويتميزون بالرطب الجيد وطبعا تكون في طلاع الطيار.
2: أنواع الطيار.
3: والغر
2: والمجناز ما شاء الله.
3: طبعا درجات الحرارة تسهم في نضوج هذا المحصول سبحان الله. في ناس تتهدم الحرارة لكن في ناس ينبسطون. ليش؟ لأنه في نتاج صحيح. لثمارهم من ضمنها الرطب.
2: سنويا لكن تتخيل أنه 120 ألف طن إنتاج التمور سنويا في الأحساء
3: ما شاء الله. طبعا الأسعار تختلف حسب جودة وحجم ولون الرطب ومذاقة تختلف. فالبعض يعني يقول ليش هذا النوع أغلى من هذا النوع أو النوعيات تختلف فيما بينها لأنه سبحان الله لكل شجرة نتاج.
2: طيب أنت عارف علي أيضا أنه في 20 صنف أيضا من أشهر الأنواع. والجانب الجميل فيه أنه الوزارة وزارة الزراعة تدعم التحول الرقمي.
3: يا سلام.
2: تشجيع المنصات البيع الإلكتروني. والله فعلا اليوم منصات البيع الإلكتروني كبيرة تسهيل التسويق. هذا يعني واحد من الأشياء.
3: ولازم أروح الحسا عشان أخذ لي تمر. لا الحين يوصلك عن طريق ضغطة زر أونلاين ويرسل لك وهذا شيء جميل يعني صراحة.
2: وأنت يعني هي بالأمانة أيضا المزارعين يعني يعطونك المنتج اللي أنت تبغاه وتركز عليه. ولذلك الوزارة من خلال هذا الاهتمام اهتمام كبير جدا بالمنتجات وفاكهة الصيف عموما سواء كان الجح ولا الرطب. فبالتوفيق إن شاء الله. احنا وصلنا إلى النهاية. شكرا لك علي.
3: شكرا لك.
2: شكرا فيصل
3: المستمع العزيز
2: مخرجنا والله يعطيك العافية.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
6: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
4: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساء.
7: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: رؤية السعودية 2030.
1: كان تغيير اسم وزارة الزراعة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بمثابة تعريف دقيق للارتباطات المهنية وطريقة لبداية بيئية واعدة ترفع مستوى العمل وتراقب البيئة وتقيس الالتزام وتنمي الحياة الفطرية وتزيد الغطاء النباتي. فهذه النقلة النوعية كانت سبباً في زيادة مساحة الغطاء النباتي إلى أكثر من 500 ألف هكتار وإعادة توطين أكثر من 7800 نوعاً من الحيوانات المهددة بالانقراض وارتفاع عدد المحميات الملكية إلى 8 محميات، فيما شهدت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ولادة 15 حيواناً من المها العربي وولادة أول وعلين نوبيين، كما ارتفعت نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئياً من 42% إلى 89.7%، وزيادة عدد الشركات الناشرة لتقارير تتعلق بالاستدامة من 114 إلى 274 شركة، لتصبح السعودية واعدة في قطاع البيئة.

0: كأس العالم.
1: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا والسويد وتشيلي وإنجلترا، مرورا بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاما بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجددا لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
0: كأس العالم.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: سعادة جارية.

0: يا هلا ومرحبا وحياكم الله معنا مستمعينا أصدقائنا الدائمين معنا في برنامج سعادة جارية. كالعادة نأتيكم في هذا التوقيت ونبي نفتح معكم موضوع كالعادة يهمكم ويهمنا حنا شخصيا. معنا معكم من الإعداد التقديم مريم القحطاني، كمان ضيفتي الدائمة ترحب فيكم الأستاذ التغريد بنت إبراهيم الطاسان كاتبة الرأي وأيضا أخصائية اجتماعية، وكمان تقبلوا تحيات مخرجنا عبد المحسن السران وننطلق في حلقتنا. حيا الله تغريد بنت إبراهيم
1: حياك
0: الطاسان.
1: أهلا.
0: كنا نتكلم أنا وياك وجاز لك الموضوع. كنا نتكلم وهي حقيقة يعني ممكن إحنا نعيشها ساعات، يعني كلنا وحسب حياته
1: كل واحد
0: وعلاقاته
1: في الحياة
0: صراحة. لكن كنت أتكلم معك كاقتراحات مواضيع، وكنت أقول لك أنه اليوم مثلا طبعا بناء الثقة جدا صعب،
1: طبعا
0: جدا أني أنال طبعاً. ثقة شخص هذه ما هي بسهلة،
1: صح.
0: لكن تخيلي أني أنال ثقة وأكون واثقة إلى حد كبير وأخذ لي ذيك الخيبة والصقعة اللي ما ادري وين توديني.
1: ايه بالضبط،
0: فهمتي؟
1: ايه
0: اي هو شلون
1: اي هذا اكثر شيء ممكن يجرح الانسان لما تعطين
0: يوجع مو بس يجرح. ايه
1: لما انت تمنحين شخص ثقه وتثقين فيه بحيث انه تقولين هذا لا يمكن انه يخذلني او يخونني او انه يطعني في الظهر، لاني انا عطيته كل ثقتي. والثقة مثل ما تفضلتي، الثقة شيء ما يجي بسهولة.
0: نعم مبهينة.
1: إيه لما أنت تحبين شخص الدرجة خلاص يعني فاقت المعدل، يعني اللي
0: ثقة عمياء خلينا نقول. إيه ثقة عمياء
1: تسيرين وثقتي فيه، فلما يجي هذا الشخص اللي عطتيه مكانة أكبر من مكانة الناس الثانيين حولك ويجي يخونك أو يخذلك، هنا تكون ضربة شبه قاضية للمخذول. ترى فقدان هالشخص مو بهو المهم، يعني أكيد أنه لما يخذل أكيد أنه تبي تنكسر العلاقة بيننا وبينه، لكن وش الأصعب من فقدان هالشخص هذا، أو أنه الأصعب فقدان الشعور بالأمان عقبه.
0: يا سلام.
1: الخذلان مو بس يكسر العلاقة، لا
0: إحباط،
1: يكسر نظرتنا للحياة، ثقتنا بالناس. يصير مو بس فقدنا ثقتنا في شخص واحد، فقدنا شخص ثقتنا في أشياء كثيرة في الحياة، فقدنا نظرتنا في الناس كلها. هذا له أثار مرة سيئة علينا، على الشخص المخذول. يفقد مو بس ثقته بالحياة وبالناس، يفقد ثقته بنفسه. أنا كيف وثقت؟ كيف
0: ما فتحت؟ إيه؟
1: كيف أنا كنت غبي؟ كيف أنا ما فتحت عيوني؟
0: أنا اللي سلمت كل شيء. أي طبعاً.
1: أي يعني، وعشان نتكلم عن الثقة. طيب هل الثقة إنه أنا أكون أطلب من الطرف الآخر أو الطرف اللي أنا وثقت فيه، هل اللي خذلني وكسرني إنه أخطأ في حقي؟
0: أجل وش؟
1: لا، لأنه شوفي الإنسان، عشان نكون مرة منصفين، حتى لو أنا واثقة فيك طيب ممكن تخطئين في حقي، طيب لأنك بشر وأنا بشر، ممكن نخطئ في حق بعض حتى وحنا في ثقة بيننا. لكن اللي يكسر صدق إنه يكون خطأ أو خذلان مقصود، لأنه الخطأ يكون غير مقصود. لما يكون غير مقصود أو أنا أذيتك، أذيتك كسرت الثقة هذه
0: مثلاً.
1: بس أنا كانت بحسن نية، فهنا عادي. طيب لكن اللي يكسر من جد واللي صعب مرة أنك تجبرين هالكسر وتتجاوزينه، لما أفقد الشعور بالأمان، أفقد الشعور بالأمان من هذا الشخص. أنا شعرت بالأمان فعطيته الثقة، عطيته حاجات أو عطيته معلومات أو عطيته كشفت له جوانب من حياتي،
0: راحتي أصلاً معه.
1: كشفت له جوانب من حياتي ما يعرف عنها الآخرين، ألقاها مثلاً مشاعة بين الناس، ولا قصدته في شيء هو بمقدوره، انه انه انه انه يمنحني اياه او يساعدني فيه، القى انه لا والله تخلى عني، بينما انا عمري ما تخليت عنه
0: في واساء لي بطريقه او باخرى. أيه. يعني على حسب،
1: هنا الكسر، هنا اللي يوجع.
0: وهذا اكثر شيء مؤلم تغريد لما تفكرين، لما نفكر سوا الحين من خلال حديثك اليوم، انا لما اثق بانسان ايا يكن هذا الانسان، لكن خلينا نقول درجه الثقه عند شخص انا مكنته عن غيره من الناس، اطمأنيت له مثلا، تطلع على اسرار حياتي مثلا، اطلعت على حياتي، انا اخترت اهم اوقاتي معاه مثلا، لاجد مستقبلا انه لا يحمل لي على الاقل نفس المقدار من الشعور بالثقه.
1: صح.
0: مثلا
1: مكانتي والأسوأ عنده مو
0: انه اساء. المشكله مو بنا بس قدرني زي ما قدروا، هذه نقطه نقول يعني ها نمشيها. الأسوأ انه تقابل هذه الثقه مثل ما قلنا بالخيانه، بالغدر، بالاساءه، زي ما نقول بالخذلان بمفهوم العام،
1: لانه يحتوي على كل هالمعاني هذه.
0: فاذا ايش ممكن نصف اليوم انا وقعت مثلا، نفترض اليوم انا اعطيتها ثقه كامله وتعرضت اليوم لخذلان كبير لدرجة أني أشعر أن الناس كلها ما عاد فيها خير. شفتي اللغة العامة هذه؟ أي. شفتي الواحد لما يوصل من الانكسار،
1: زي واحدة مثلا
0: لدرجة أنه يعمم،
1: مثل واحدة تطلقها قالت لك الرجال كلهم
0: عنفها رجلها، قالت الرجال كلهم ما فيهم
1: لا خير. ليش؟ ترى فيه الزين والشين،
0: وقيس العكس كله على كل يعني. أي. أنا خلاص أنا في درجة الآن يا تغريد مرة كارهة نفسي. للأسف أحيانا يصل هذا الخذلان لأنك أنت منحت الثقة، فتبدأ تشك في قدراتك أنت، أنك أنت كنت أعمى، ما عرفت لمن تعطي ثقتك، أنك أنت كنت مغرر فيك مثلا. عاد نقيسها، وصلت لمرحلة الآن من الخذلان وما عاد استوت عندي كل شيء، كل شيء الدنيا. ما عاد والله ما عاد فرقت معي. الآن أنا في هالحالة المحبطة، شلون على الأقل كردة فعل أولى شلون ممكن أتصرف؟
1: طيب اللي قلتيه هذا اللي هو آثار الخذلان، لما أكون أنا واثق في شخص بشكل كبير وأتعرض لخذلان منه، وممكن ترى الواحد يتجاوز أول خذلان، يقول لك يمكن أخطأ، لكن الخذلان المتكرر هو اللي يسبب الكسر. وش آثاره؟
0: اللي كل شوية يعني
1: اللي كل ما تقول لك يقعد يبرر لك، أصدقه أنا من ثقتي في هذا الشخص أصدق، سواء ترى احنا نتكلم عن اخوان بين بعضهم، عن اصدقاء بين بعضهم
0: بشكل عام،
1: عن اصدقاء عامة بشكل عام،
0: لا نصنف يعني. ايه؟ على مستوى ايه؟ كل العلاقات
1: يعني، الخذلان بكل العلاقات الانسانية.
0: نعم.
1: الخذلان المرة واحدة يمكن يكون له تبرير، اخطاء غير مقصود او كذا، لكن تكرار الخذلان يخليني انا اصل لمرحلة انه اي لا هذا يضحك علي. وش آثار هذا الخذلان؟ وكيف يعني هل نقدر نبني ثقة مرة ثانية؟ أو وش آثاره؟ وش اللي ممكن يتعالج بوعي ويصل له الإنسان بعد هالخذلان؟ الخذلان ممكن يخلي الإنسان في أول الخذلان، أول الصدمة، يكون يصاب بالبرود، خلاص الدنيا عندي متساوية،
0: محبط،
1: إحباط، برود، يصير خلاص ما عاد يتكلم، ما في تعبير، يخاف انه يبني علاقات جديده مع اصدقاء عمل، مع اخوه، مع اقرباء، مع يخاف يبني علاقات انسانيه واجتماعيه جديده، يصير عنده شك. انا ما اصدق اي احد. صح. حتى لو نيه الشخص زينه ما عاد أصدق، حتى لو أنا ما في بيني وبين هالشخص علاقة، يمكن بائع في في في مثلا مكان، أو مثل علاقة عملية عابرة، ما عاد أثق بأحد، أقعد أنشب.
0: تطلع مقاطع في التيك توك على الطاري يقول لك يحسب أن إيش، أن الطمأنينة فخ.
1: أي بالضبط،
0: خلاص.
1: أي. فهذه
0: صار للأسف أي طمأنينة، أي شيء حلو من كثر روعته يحسب انها فخ. خلاص هو
1: يعني يصير الانسان يتجنب.
0: نعم.
1: يعني يدخل في عزله،
0: خلاص
1: يتجنب العلاقات الاجتماعيه. طيب هذا طبيعي، ترى بعد الخذلان طبيعي ان الانسان يحس هالشعور، بس هل من الطبيعي انه يستمر وتستمر حياته كذا؟ لا. الانسان الواعي يعيش هالحالة عادي. عشان وشو؟ عشان يقعد يتأمل هو وين أخفق إلين الناس مثلا استغلته، أو الأطراف الثانية خذلته أو خانته أو كسرته. الشخص الواعي لازم ياخذها فترة، هذه الفترة اللي قلناها تو يمر فيها عادي، لازم يقعد مع نفسه يعيشها لفترة مؤقتة، يطلع منها بويش؟ وش يطلع منها؟ يطلع منها بفهم أعمق للناس. أنا أفهم، ما أثق ثقة مطلقة، لا، لازم أفهم الشخص اللي قدامي قبل ما أمنح الثقة.
0: يعني خذها درس بس ميب على طول يعني.
1: أحط حدود بيني وبين الناس مهما كانت درجة الثقة. نحط حدود، نكون ندرب نفسنا نكون أكثر تمييز، حتى لو أنا أثق فيك لكن أعرف أستشرف وأشوف وين مناطق اللي ممكن تخليك تغدر فيني وأكون أكثر اتزان في علاقاتي. نعم. وما أندفع نحو العلاقات، يعني يكون أبني علاقات لكن باتزان مو باندفاع. أعتقد في فاصل وبعدين نرجع.
0: إلا ما جاء عبد المحسن الآن أعطانا نظرة الفاصل صغيرون، وكالعادة يجي الفاصل عن جزئية مهمة. نعم. وحتى كذا سبحان الله شعرت بالشفقة عليه، على مش علينا يعني بشكل عام، لكن على بعض الشخصيات يمكن نكون إحنا أحدها. سبحان الله احنا ضعيفين، يوم قلت اندفاع ما ادري هي طيبة زايدة، ما ادري هي غباء، ما ادري، سبحان الله عندنا هل عرفتي اندفاع الطيبة اللي يجي كله،
1: وهي حلوة لكن لما تكون
0: تجي كلك هم عاد تاكلها على راسكم، بعدين عاد متى نصحى؟ دائما احنا نشوف شخصيات سبحان الله تقول مو بدا خوينا اللي يمس، بس تعرفين انه اكل علقة في راسه صار يتوجس يتغير. قال لك شو وراك متغير؟
1: لا حلو اني احافظ،
0: تغير من اللي شافه. أي
1: بس حلو اني
0: من
1: احافظ
0: من حسن ظنه الزايد،
1: حلو اني احافظ على طيبتي على حسن ظني بالناس، لكن لازم يكون عيوني مفتحه، واضح حدود، افهم الناس، اشوف وين الدنيا ماشيه.
0: اي لذلك نقطه نظام مستمعينا، وخلينا نذكر انفسنا، اهلنا نقول يا ليتهم علمونا الحدود، اهلنا مره طيبين وحليلين وعلمونا على الطيبة ونحن نكون حليلين بزيادة، بس في حدود كان المفروض نتعلمها والحياة علمتنا، وهذا طبيعة الحياة. لذلك نقطة نظام كالعادة قصيرة جدا، نعود إليكم بعدها مع تغريدة طاسة.
2: سعادة جارية

0: يا أهلا مرحبا من الحديث الشيق بقية، حياكم الله من جديد. معنا كنا نتكلم عن طبعا كيف نستعيد الثقة من جديد، والحديث يمكن اللي سمعونا قبل الفاصل عارفين وش احنا نقول، وأيضا نبي نعيد عليكم وش وصلنا له في آخر محور. أنا وتغريد الطاسان كاتبة الرأي وأيضا أخصائية اجتماعية، كنا نتكلم اليوم الثقة الزايدة، ما في حدود، كل شيء سهالات، حياتك ما في شيء اسمها خاص وما في شيء اسمها عام، كل من شفته ضحك في وجهك عطيته وجه، كل من قال أحبك حبيته كل ما فيك، وهكذا. يعني احنا نتكلم بشكل عام. طيب لما تجي الخيبة وفقدان الثقة يا تغريد، نجي بعدين نبتي عاد نقول يا ربي وش وين أخطينا، كيف نرجع هالثقة، نبدأ نقول لا ما عاد في الحياة خير، ما عاد في الناس خير، وهكذا. إذن الخطأ يبدأ مننا حنا، أنك أنت من الأساس المشكلة مي في الثقة ولا في الناس، المشكلة فيك أنت. شلون تنظر هالنظرة وتروح على وجهك وتقول الناس فيهم وفيهم، صح ولا لا؟
1: شوفي الخطأ ما نقدر نقول، ترى الطيبة ميزة أني أنا أثق بالناس،
0: بس هذا تكون زيادة عن اللزوم.
1: معليش معليش وش يقول حنا المثل الحجازي وش يقول؟ كل دقة بتعليمة.
0: نعم،
1: حنا إذا ما انطقينا في الحياة ما تعلمنا. أحد دروس الحياة هي الخذلان. عشان ليش؟ عشان الله سبحانه وتعالى يصنع منا شخصيات في الوقت اللي حنا نحتاجه. يعني حنا نتعرض الخذلان كثير. أنت لو لاحظتي في بداية حياة الإنسان الخذلان، عدد الخذلان كثير كثير كثير كثير،
0: والحسد وما إلى ذلك.
1: لكن كل ما كبر الإنسان كل ما قل الخذلان عنده إذا كان واعي. لكن اللي بيستمر عاد هذا جنت على نفسه براقش، ما نقدر نقول شيء. لكن عادي الخذلان في حتى خاصة في بداية عمر الإنسان، الخذلان أحد دروس الحياة،
0: في قلة تجارب واحتكاكه بالناس، فطبيعي أنه ينخذل من أول شيء.
1: بالضبط. لكن وش المفروض نسويه لما نتعرض لي وكيف نعيد بناء الثقة؟ مو بالشخص نفسه، الشخص نفسه خلاص انكسر، إلا إذا هو الشخص الثاني قلنا في خذلان مبني على خطأ غير مقصود أو فهم غير مقصود لوضع ما، وفيه خذلان مبني على قصد. شفتي كيف أنا أقدر أبني الثقة سواء بالشخص اللي أنا خذلني هذا بخطأ غير مقصود، هو اللي لازم يبني الثقة يرجع
0: ويساعدني. وبعدين تغريد أبي أضيف على كلامك ولا أقطع كلامك، أيضا لازم مهم نفرق إذا كان بناء الثقة هذا، لازم نفرق في العلاقات. إذا كان بناء الثقة هذا مطلوب عن طريق أب أو أم أو أخ أو أخت أو زوج أو زوجة أو ابن وابنة، هذول ترى لهم وضع خاص، لازم طبعًا. نحكي عن أهمية بناء الثقة، هذا لازم يعني لهم معاملة خاصة. وأيضا ممكن نضيف أنه الأصدقاء خارج إطار الأسرة أو العلاقة العميقة نسميها، أو العلاقة اللي صريحة جداً، سواء كانت عن طريق العلاقة الزوجية أو علاقة الأبناء أو علاقة الآباء والأعمام وما إلى ذلك.
1: صح، بس خلينا نقول الحين كيف نعيد بناء الثقة
0: بشكل عام.
1: بشكل نعم. لا في شيء بشكل، كيف أنا أعيد ثقتي بالناس لما أفقد أنا بناء على موقف خذلني وكسرني، كيف أعيد بناء ثقتي بالحياة وبالناس، وكيف الشخص اللي خذلني من غير قصد كيف يسترجع ثقتي؟ هذا اللي يقول من غير قصد، مو متعمد أنه دائما يخذل هالشخص. أول شيء نتكلم عن هذا الشخص إذا بيعيد بناء الثقة بينه وبين الشخص اللي هو خذله. أول شيء لازم يكون فيه صراحة، ليش أنا سويت هالموقف؟ عرفتي؟ صراحة من غير تبرير زايد،
0: اعتراف.
1: اعتراف أسف من قلب، وأنه أبرر له ليش أنا ليش صار هالموقف، من غير ما أتكلم بزيادة بعد ما أصل لدرجة المبالغة.
0: بعدين تحوم تبدت من كثر ما يبربر.
1: بعدين يصير يلتزم بوعوده مع هالشخص الثاني اللي خذله. يستحق أنك تلتزم بوعودك، يحترم مشاعره، ويحترم أنه مجروح، يمكن أجيك مرة ومرتين ما تتقبلني، الثالثة تتقبلني وتبدأ شوي ترجع علاقتك فيني أو ثقتك فيني. ما يعني أنتقي كلماتي معه، ما أقعد أنا أذر الملح على الجرح، ولا بعدين إذا رجعت العلاقة صافية بيننا أجي الملح مثلا من باب أني أمزح، ولا وأذر الملح على جرح، ممكن بأي
0: ترجع حليمة العادة القديمة،
1: وممكن يرجع ينزف بأي لحظة. بعدين نخلق أمان نفسي معه، نوريه تصرفات أفعال أكثر من الكلام، ترى حنا يعني هذا كان خطأ وقضى وراح
0: صحيح
1: وصار من الماضي، ولازم ما نستعجل النتائج مع الناس اللي احنا كسرناهم او خذلناهم.
0: الله.
1: يعني نكون صبورين الين نصل للشيء اللي احنا نبيه. هذا بالنسبه للشخص اللي كان سبب في الخذلة،
0: وهذه يبيلها دربة ترى.
1: بالضبط،
0: مي بسهلة.
1: بس هذه تيجي من الشخص إذا كان فعلا يحبك، يخاف عليك، وهذه تيجي أكثر شيء للقرايب، للأصدقاء المقربين
0: والإخوان والأزواج والزوجات.
1: نجي الشخص نفسه اللي انخذل وتغيرت حياة نظرته للحياة، فقد الثقة في كل الناس، هذا الشخص وصار يفقد حتى هو ثقته بنفسه. لا تثق، لا تكبر من لوم نفسك.
0: نعم. لا تأنب. صحيح، جلد الذات هنا مشكلة.
1: بالضبط.
0: وتدرين تغريد يمكن قادنا هالموضوع، لازم نفتح حلقة مهمة نوعد فيها مستمعينا، لأنه ترى جلد الذات وتأنيب الضمير مرة مشكلة. مدمر
1: طبعًا.
0: مدمر
1: طبعًا.
0: بشكل ما تخيلينه.
1: صح.
0: فلذلك إذا لا يؤنب ضميره،
1: ما يؤنب ضميره أكثر من لازم، يعترف بالخطأ، أنا أخطأت، بس نعم. ليش أخطأت وش لازم أتعلم من خطأي هذا. ما يربط الطيبة والثقة يعني حسن الظن بالناس بهذا، يعني بالضعف. لا، أنت قوي بطيبتك، قوي بحسن ظنك بالناس، بس لازم أكون حسن الظن بالناس. ترى هذا بالعكس الله أمرنا فيه،
0: صفة طيبة
1: وصفة
0: يعني.
1: جميلة. الطيبة صفة جميلة والله حثنا عليها. طيب، لكن أكون حسن الظن بالناس لكن واعي وحذر. طيب، لكن مع من يستحق طيبتي، أتعلم من هالموقف.
0: لست بالخب ولا الخب يخدعني.
1: بالضبط.
0: يعني أنا لاني على قولتهم أنا اللي مخادع، وايضا المخادع لا يمكن يخدع، اسمح له انه يخدعني.
1: واحط في بالي انه انا خذلت لاني انا انسان كويس، انسان طيب، انسان اخلاقياتي عاليه، لكن اللي قدامي ما هو بكذا، فبالتالي لازم زي ما قلنا يكون عندي الوعي واستشعار الصدق من الزيف في الآخرين.
0: يعني مو مشكلتي أني أنا طيب،
1: لا مو مشكلة،
0: المشكلة في الناس. مشكلة في الناس، هذه أغنية العبد أبو بكر سالم الله يرحمه. مشكلة في الناس، فعلا أحيانا المشكلة ليست فينا، وهذه يمكن أهم نقطة جوهرية لازم ينتبه لها أي أحد يسمعنا اليوم لمن تعرض للخذلان. لعل أنت سوء تقدير من عندك، بالغت بزيادة يمكن.
1: صح.

0: دائما يقول لك سقف التوقعات كل ما كان سقوطه أشد. فلذلك كل ما كنا طبيعيين، كل ما كنا واقعيين في مشاعرنا، في أيضا إعطاء الثقة للآخرين حتى لو كان ولدك.
1: طبعا
0: يا أخي خليك طبيعي، أهم شيء أنك لا تبالغ
1: طبعًا.
0: في منح هذه الثقة، وبعدين تيجي تشتكي. وبعدين لو لنفترض، وهذا وارد، الرسول عليه الصلاة والسلام خذل، وكل الأشخاص اللي احنا نشوفهم في حياتنا اليوم رموز تعرضوا لخيبات وخذلان في حياتهم، هل ممكن نقول هل المشكلة فيهم؟
1: لا،
0: أحيانا نقول فعلا مثل ما وصفتي أستاذة تغريد، لا تجعل اللوم على نفسك وتكون أنت ونفسك والزمان عليها، بل استشعر أنه أنت كنت كويس بس الناس اللي قدامك ما قدروك.
1: بعدين مريم، يعني لازم نحط في بالنا الحياة تدور.
0: أي والله عز الله،
1: الكرة الأرضية تدور، الحياة تدور، كل شيء في دوران مستمر. اليوم أنا خذلت، بكرة يمكن أنا الله يرفعني فوق، يمكن يجيني هل خذلني هذا بكرة. يعني حالي اليوم مبهو، إذا أنا بعد أنا بإيدي بعد رب العالمين سبحانه وتعالى، إذا أنا قاعد عرفت أتعلم من أخطائي، فبعون رب العالمين أنا اليوم هنا مخذول ومكسور
0: ومظلوم،
1: بكرة أنا ربي ينصرني من غير ما أدري من وين،
0: ويعلي شاني
1: ويخليني سعيد في الدنيا. وأنا إذا بغيت أتبع أو أني أتبع شيطاني وشيطان اليأس اللي أنا فيه،
0: نعم،
1: فأنا بقعد بنفس هالزاوية والعالم كله بيطلع وأنا قاعد مكاني.
0: نعم، وما في أسوأ من الحزن أنه يبعث الشيطان على أي مسلم، أنه يجعله إنسان حزين أو مكتئب. هذا شر من الشرور اللي يجب حنا نكافح حد أنفسنا.
1: والدنيا دوارة والظروف تتغير والحياة تتغير، وأنا اليوم هنا بكرة أنا تشوفين وين، وبكرة
0: يعني كل يوم لنا حال.
1: لازم نعيش بالأمل، لازم نعيش اليوم. هذا خذلني وهذا كسرني، يمكن ربي يسخر لي بكرة من يعرف قيمتي. صح،
0: أي والله، ونعم
1: بالله، ما أفقد
0: بالله
1: ثقتي في الحياة، ولا أفقد ثقتي بالناس، ولا أفقد قبل هذا كله ثقتي بالله سبحانه وتعالى
0: عز شانه. فعلا، ويعني سبحان الله يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي.
1: صح،
0: فلي يعني يظن بي
1: خير
0: عبدي بي ما شاء. تبي تظن خير بربك، ربك بيعطيك. لذلك نقول إن شاء الله نحسن الظن بالله، وأيضا نتعامل مع مشاعرنا بشكل واقعي أيضا منطقي. معلش، ما في شيء اسمه أني أقعد على سجيتي وأقعد بغبائي، ولا أقعد وخلي الناس يغلطون علي، ولا أقعد مثل الأبلة الأطرش في الزفة ما يعرف وش الدنيا ماشية. لا، إنما فعلا أنه دائما سبحان الله، الله يعز دينه ويعز أمته بأقويائها.
1: طبعا،
0: فالقوي الذكي الممكن دائما سبحان الله يعني له مقام عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا له تأثيره. لذلك نقول الله يبعد عنا وعنكم الخيبات، وما في أحد إلا وأكلها.
1: أكلها
0: واللي أكلها هو عارف الحين وحنا وش نحكي عنه. لذلك الآن لعلنا عرضنا شيء من المواضيع اللي ممكن نجعلها متنفس لنا، وإعادة تفكير أيضا من جديد حول أحوالنا النفسية وأحوال أيضا علاقاتنا وتعاملاتنا. شكرا،
1: خلينا بس نقول
0: أعطينا قفلة حقتك الحلوة هذه.
1: شوفي، المشكلة مب أننا نخذل في الدنيا.
0: أجل وش،
1: كل إنسان على وجه الأرض خذل في الحياة،
0: ما في أحد سلم.
1: المشكلة أنه هل خذلان يتحول إلى نظارة سوداء، حنا من خلال هالنظارة السوداء نشوف نحدد أو نرسم نظرتنا للحياة ونحدد علاقاتنا مع البشر. هذه هي المشكلة.
0: يا سلام، إذا وش نسوي؟ ناخذ عدسة،
1: نتفائل،
0: نغير النظارة.
1: الحياة حلوة
0: ولا نشيلها مرة واحدة؟ يا نغير النظارة يا نشيلها مرة واحدة. شكرا لك بحجم السماء.
1: شكرا لك
0: كالعادة، طاقة إيجابية تغريد الطاسان، كاتبة الرأي وأيضا الأخصائية الاجتماعية. والشكر موصول لكم مني أنا مريم القحطان، الإعداد والتقديم. وتقبلوا تحيات مخرج البرنامج عبد المحسن السران. ألقاكم في حلقة جديدة، فما لا
2: سعادة جارية.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الصلاة.

حي على الفلاح.

الله أكبر الله أكبر.

0: تفضل.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناً.

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم إن صح التعبير بأتكلم عن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الذي ربما يدخل في باب الرقائق، الاسم الذي يفتح الآفاق في نفوسنا بعظيم عطاء الله سبحانه وتعالى، يفتح الآمال بأن الله لن يخذلنا وسيكرمنا إن كان في الدنيا أو في الآخرة، ألا وهو اسم الوهاب. هذا الاسم الذي جاء بصيغة المبالغة، فلم يأتي اللفظ باسم واهب وإنما الوهاب، كما قلنا سابقا في الرزق ما جاء بصيغة إن الله هو الرازق، لا، إن الله هو الرزاق. فحينما تأتي هذه الأسماء بصيغة المبالغة، أبشر وأمل الخير وستجد بأمر الله سبحانه وتعالى عطاء من الله لا ينتهي. المهم اليقين الذي ينفتح معه فكرنا وذهننا، ماذا قصد الله بهذا العطاء، وماذا قصد الله بأن يهب لك ولي ولغيرك من الناس، ما هو هذا العطاء والوهب منه سبحانه وتعالى. نقول أحبتنا، اللفظ هذا جاء في القرآن الكريم مطلق، في صحيح السنة لم يرد هذا الاسم بهذا اللفظ أنه سبحانه وتعالى الوهاب، لكن في القرآن الكريم جاء مطلقا معرفا في ثلاثة مواضع من هذا القرآن، منها قوله سبحانه وتعالى العزيز الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى إنك أنت الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ثلاث مرات في القرآن فقط، لكنه يحمل معان عظيمة وهبات جزيلة وإكرام جسيم من الله سبحانه وتعالى تنوعت مشاربها، ذلك من الله سبحانه وتعالى. يقول المفسرون لفظ الوهاب لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لأن عطايا عديدة، أما العبد إذا كان بيعطي فهو يصدق عليه أن يقول واهب، لأن العبد ما يملك إلا أشياء محدودة فقط. فقد يستطيع الإنسان أن مثلا يساعدك في سلفة، يستطيع مثلا يساعدك في عرض من عوارض الدنيا، أو في خدمة يقدمها لك في أي مجال من مجالات الدنيا، وتبقى يعني قدرته محدودة. ربما هذا اللي عنده دراهم ويعطيك ما يقدر يشفيك، ربما ذاك اللي يقدر يساعدك في الشفاء ما يقدر يعطيك مال، وقس على ذلك أشياء كثيرة. فالعبد عطاياه محدودة، لكن الله سبحانه وتعالى عطاياه متعددة وقادر عليها، متى شاء أن تكون ستكون. ولذلك يقول سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. بل الأعجب والأجمل أيها الأحبة أن الله في أحيان كثيرة يهب العبد ابتداء وتفضلا منه بدون أسباب. نجي أحيان نقول فلان فتح الله عز وجل عليه في الترازة في الدراسة، فلان فتح الله عليه في الأرزاق، كذا عطية من الله سبحانه وتعالى، ربما لعمل صالح عمله والله سبحانه وتعالى أراد أن يعطيه جزاء ما فعل فضلا عما يؤخره له في الآخرة. هذا الرب سبحانه وتعالى هباته لا تتوقف لا بحد ولا بزمان ولا بمكان ولا بحال، وإنما في كل وقت. هذا الاسم العظيم لله ألا وهو الوهاب. وكيف أن الله سبحانه وتعالى عطاياه عظيمة وجزيلة لا تقف حتى في

يقول هذا الرجل، لك أن تتخيل هذا الوضع الآن، كيف أنه رجل ما دخل الجنة، ومع ذلك هو يعني يمشي مرة ويطيح مرة، ثم يأتي الله سبحانه وتعالى الوهاب بكريم عطائه فيقول لهذا العبد: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ ملك من ملوك الدنيا، اختار. كنت تتخيل أنه هذا الملك في الدنيا عنده مال يعني ليس له انقطاع؟ فيقول العبد: يا رب تعطيني مثل ملك، مثل ملك ملك من الملوك، يا رب أنا راضي، تعطيني يعني مجرد واحد من هؤلاء الملوك. فيقول الله عز وجل: لك ذلك وليس كذا فقط. ثم اسمع ماذا يقول: لك ذلك ولك مثله ومثله ومثله ومثله. قال ثم يقول الله في الخامسة، قال ثم يقول العبد لله في الخامسة: يا رب رضيت، يا رب يا رب رضيت. اسمع إلى الوهاب ماذا يقول. قال فيقول الله عز وجل: فوق كل هذا العطاء وهذه الهبات وهذه الكرامات، يقول الله عز وجل لهذا العبد الذي كان يكبو ويقع وكانت النار تأخذ منه وتصيبه، يقول الله عز وجل: ولك عشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. الله أكبر. أبشروا وأملوا يا أمة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، فإن الله يعطي عطاء عطاء جزيلا، ورحمته أعظم عطاء. فنسأل الله أن يرحمنا وأن لا يحرمنا، وأن يجعلنا من عباده الذين يشكرونه قولا وعملا يا رب العالمين. لكم الشكر على حسن استماعكم، وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض
1: في دقائق.
2: في عصر الأجهزة والشاشات صارت حركة الأطفال شيء نادر. تلقى الطفل يقضي ساعات طويلة على التابلت أو الجوال ويعتبر اللعب في الحوش أو الحي شيء من الماضي. لكن السؤال المهم، وش أثر هالشيء على صحتهم ونموهم؟ الرياضة للأطفال مو مجرد وسيلة لحرق الطاقة الزائدة، هي أساس النمو السليم. الطفل اللي يتحرك يلعب يجري ويقفز هو طفل يبني عضلاته، يقوي عظامه، يطور مهاراته الحركية والاجتماعية والعاطفية. والحلو إن جسم الطفل في هالمرحلة مثل الأسفنج، يمتص بسرعة كل فائدة تقدمها له. النشاط البدني في الطفولة يساهم في تقوية القلب والرئتين، تحسين التوازن والتناسق، دعم نمو العظام بطريقة صحية، وتقليل خطر الإصابة بالسمنة وأمراض العصر من بدري. لكن ما ينتهي الموضوع عند الجانب الجسدي فقط، تأثير الرياضة على نفسية الطفل كبير جداً. الدراسات أثبتت أن الأطفال اللي يشاركون في أنشطة رياضية يكونون أكثر ثقة بالنفس وأقل عرضة للقلق أو الاكتئاب. الرياضة تعلمهم الصبر، التعاون، التحدي، وأهم من هذا كله تعلمهم الخسارة والتعامل معها بروح رياضية. مو شرط نربط الرياضة بالمنافسة أو الإنجاز، المهم إنها تكون ممتعة للطفل. إذا حس إن الحركة مرتبطة بالمرح راح يحبها ويطلبها من نفسه، وإذا حس إنها إجبار بيتهرب منها. طيب كيف نقدر نشجع أطفالنا على الحركة؟ أول شيء نكون قدوة لهم. الطفل يقلد أكثر مما يسمع. إذا شافك تمارس الرياضة أو تروح تتمشى أو تتحرك بدل الجلوس الطويل راح يبدأ يقلدك بشكل طبيعي. نخصص وقت للحركة، مو لازم تكون ساعتين، نصف ساعة يومياً تكفي كبداية. خصص وقت في الجدول اليومي للعب في الحديقة، للسباحة أو حتى الحركات بسيطة في البيت. أيضاً الرياضة وقت عائلي، العب معهم، سوي تحديات خفيفة، خذهم النشاطات جماعية. الطفل يحب اللعب أكثر لما يكون فيه تفاعل. أيضاً حدد وقت استخدام الأجهزة وقدم بدائل ممتعة مثل ألعاب حركية، دراجات، كور أو حتى تمارين عبر فيديوهات تفاعل.

0: تفاعلية. خليه يجرب سباحة، تايكواندو، كرة قدم، رقص، جمباز، خليه يكتشف وش اللي يحمسه. مو كل الأطفال يحبون نفس النوع، وكل طفل طبعاً له ميوله. أيضاً المدارس لها دور مهم جداً. الحصة الرياضية مو وقت ضايع، هي فرصة ذهبية لبناء عادات صحية مدى الحياة. من الضروري يكون فيها اهتمام حقيقي بالنشاط البدني، مو بس كحصة تكميلية. للمجتمع أيضاً دور، المراكز الترفيهية، الأندية، الحدائق، الفعاليات الرياضية، كلها تخلق بيئة مشجعة للحركة. الطفل لما يشوف مجتمعه يهتم بالحركة راح يكبر وهو شايف النشاط شيء طبيعي وأساسي. وما ننسى الأطفال ذوي الإعاقة أو التحديات الجسدية، الرياضة موجودة لهم بعد بأساليب تناسب قدراتهم وتعزز ثقتهم بأنفسهم وتخليهم يحسون إنهم جزء من المشهد. ختاماً، طفلك اليوم هو شاب الغد، إذا تعود على الكسل والجلوس المفرط بيكبر بجسم ضعيف ومناعة أضعف، لكن إذا كبر وهو يحب الحركة ومتعود على النشاط بيكون أقوى جسدياً ونفسياً وأكثر توازناً في حياته. لا تستصغر لعبة ولا تستهين بتمشية، الحركة اليوم تعني صحة بكرة. خلك الداعم الأول لطفلك وخلي الرياضة تكون جزء من يومه، مو مهمة إضافية. مستقبلهم يبدأ بخطواتهم الصغيرة.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: ديرتي حبيبتي.

في حائل. لم يكن الليل ساكنا كما يظن، كأن هناك جبل يهمس وقلعة تنام عينها لا تغفو، تدعى إعرف.

صوت فتى صغير يركض. جدي جدي، لماذا القلعة عالية جدا؟ صوت الجد العجوز، لكي ترى كل شيء وتخفي كل شيء يا بني. كانت القلعة يوما حارسة لحائل، لا تحميها بالسلاح فقط بل بالهيبة. جبلت من تراب الأرض، لكن داخل جدرانها عاش ما هو أعمق من الطين. في إحدى الليالي القديمة كان الحارس يدعى سعد، شاب لا يهاب، لكنه في تلك الليلة سمع صوتا لم يكن صوت ريح ولا صدى ولا جلبة حيوان، بل كان بكاء. صوت خافت، بكاء طفل بين الجدران. من هناك؟ صرخ سعد فلم يجب أحد. صعد السلم الحجري وهو يشد سيفه، كلما صعد تردد البكاء كأنه يناديه. وصل إلى أعلى البرج، لم يجد شيئا، لكن على الأرض

وجدت قطعة قماش صغيرة قديمة منقوشة بنقوش لا تقرأ. وفي لحظة اهتزت الأرض وصاحت القلعة بصمت لا يسمع، كأنها تذكرت حربا قديمة أو خيانة أو حكاية لم تروى. عارف، ليست فقط جدرانا شاهقة، هي صدر المدينة ونبض الأجداد وذاكرة لا تموت حتى لو جف التاريخ.

من هناك كانت تطلق النار في وجه العدو، ومن هناك أطلقت تكبيرات العيد لأول مرة، ومن هناك كانت نساء حائل يشعلن القناديل ليلاً ينتظرن أبناءهن العائدين من الغزو. واليوم إن وقفت عند باب القلعة ستشعر أن ثمة روحاً واقفة خلفك لا تخافك بل تراقبك، روح سعد، روح الطفل، وربما روح القلعة نفسها. قلعة أعيرف لم تشيد لتنسى بل لتروى ولتخيف الزمن إن حاول أن يمر دون أن يسجلها من قلب حائل، حيث الصخر ينطق والحصن لا يشيخ. كانت هذه أعيرف

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: نشرة التاسعة مساء في إذاعة الرياض، والبداية من أهم العناوين. أكثر من 11 مليون معتمر خلال الربع الرابع من 2025. الكعبة المشرفة تستعد لمراسم تغيير كسوتها غرة شهر محرم. خلال زيارته للصين، وزير الإسكان يرعى توقيع اتفاقيات وترسية مشاريع سكنية بأكثر من مليار ريال. الأخضر يصل إلى ميامي استعداداً للقاء الأرجواي فجر الثلاثاء ضمن مونديال 2026. بسم الله الرحمن الرحيم. كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن إحصاءات العمرة والزيارة للربع الرابع من عام 2025، حيث وصل عدد المعتمرين إلى أكثر من 11 مليون معتمر ومعتمرة، بلغ معتمري الداخل أكثر من 5 ملايين معتمر خلال الفترة ذاتها، فيما تجاوز عدد معتمري الخارج بأكثر من 5 ملايين معتمر. هذا وأوضح وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لشؤون العمرة الدكتور عبد الرحمن شمس أن هذا العدد يجسد حجم الجهود المبذولة ودقة التخطيط.
1: هذا العدد في هذا الربع، يعني في ربع واحد قدم أكثر من 11 مليون معتمر، بكل تأكيد كان خلف هذا العدد الكثير من الجهود من كافة الجهات والتخطيط الجيد لاستقبال هذا العدد وخدمته على مدار الرحلة. وما يخفاكم التعامل مع هذا الرقم الكبير هو ليس فقط كم بقدر ما هو أيضا تنوع وثقافات مختلفة ورغبات مختلفة من المعتمرين من كافة دول العالم. فيعني نقول الحمد لله، هذه المؤشرات إيجابية تعطينا دافع للاستمرار والمضي قدما في تحقيق مستهدفات الرؤية.
0: إلى ذلك، وفي مشهد يتجدد كل عام تترقبه أنظار المسلمين في مختلف أنحاء العالم، تسعد الكعبة المشرفة لمراسم تغيير كسوتها مع حلول غرة شهر محرم، في واحدة من أبرز العمليات الفنية والتنظيمية التي تجسد عناية المملكة ببيت الله الحرام، وتبرز ما بلغته صناعة كسوة الكعبة من دقة وإتقان وريادة عالمية. المزيد في التقرير التالي.
2: تجسد كسوة الكعبة المشرفة نموذجاً فريداً يجمع بين أصالة الحرفة ودقة التقنية الحديثة، إذ لا تزال الحياكة اليدوية تحافظ على مكانتها بوصفها فناً يقوم على المهارة العالية والإتقان المتناهي الذي يصعب استنساخه بالآلات.
3: ما زال التجهيز اليدوي محافظ على مكانته إلى وقتنا الحالي، ولم نجد إلى الآن آلات تضاهي دقة العمل اليدوي، مع إمكانية استخدام المكائن والآلات في عدة أقسام من ضمنها قسم النسيج الآلي وقسم تجميع الثوب.
2: ومع إسهام المكائن الحادثة في تسريع عمليات الخياطة والإنتاج، إلا أن بعض الأعمال الدقيقة تستمر في الاعتماد على اللمسة البشرية والخبرة المتراكمة في التطريز اليدوي الذي يتطلب عناية فائقة في تنفيذ التفاصيل والزخارف الدقيقة.
3: ويعتمد التطريز في كسوة الكعبة على عدة مراحل، أولها هي مرحلة الحشو وهو إبراز الحرف إلى 2 سنتي تقريبا، من بعدها يتم التطريز عليه بسلك الفضة المطلي بالذهب وسلك الفضة الخالص، ونستخدم في تطريز الأحرف في كسوة الكعبة اليد اليسرى في الأسفل واليد الأمنى في الأعلى لسهولة استخدام الإبرة وطلوعها ونزولها وإجراء أسرع لإنهاء الحرف أو التشكيلة التي نعمل عليها.
2: وبين تطور المكائن وتمسك الحرفيين بأدواتهم التقليدية، تبقى الحياكة اليدوية شاهدة على قيمة العمل البشري ودقة تنفيذه. ولا المطر في مكة المكرمة.
0: رعى وزير البلدية والإسكان ماجد الحكيل في اليوم الأول من زيارته إلى الصين توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين جهات وشركات سعودية وصينية، وشهد ترسية مشاريع سكنية جديدة في مدينتي الرياض والدمام بقيمة إجمالية تتجاوز أكثر من مليار ريال، وذلك في إطار تعزيز الشراكة السعودية الصينية في قطاعي الإسكان والتشييد. وأكد الحقيل أن المنتدى يعكس تطور العلاقات السعودية الصينية وانتقالها إلى مستويات أكثر تقدما من الشراكة والتكامل. وفي كوريا الجنوبية، التقى وزير الاستثمار فهد السيف بنظيره الكوري كيم جونغ كوان، وذلك في إطار مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الكوري. وناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الاستثمارية وفرص التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك التصنيع المتقدم وصناعة السيارات والذكاء الاصطناعي والصناعات البحرية. تحت شعار أثر ممتد، أطلق برنامج تنمية القدرات البشرية تقريره السنوي لعام 2025، مستعرضاً أبرز الإنجازات التي تحققت في تطوير منظومة تنمية القدرات البشرية وما أحرزته من تقدم في بناء قدرات المواطن وتعزيز تنافسيته محلياً وعالمياً. تبدأ غدا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس بمنشآت القطاع الخاص من 12 ظهرا حتى 3 مساء، وذلك لحماية العمالة من الإجهاد الحراري. ويستمر التنظيم الرقابي الذي أطلق بالشراكة مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية حتى 15 من سبتمبر المقبل لضمان توفير بيئة عمل آمنة تتوافق مع معايير السلامة المهنية وتحد من الإصابات. من جهة أخرى، أكدت الموارد البشرية إلزام المنشآت بتوفير مقاعد مخصصة للعاملين في مهن محاسبة المبيعات والاستقبال، مشيرة أن توفير المقاعد يعد متطلبا إلزاميا داخل المنشآت بما يسهم في تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء خلال ساعات العمل، كما أتاحت للأفراد الإبلاغ عن المنشآت غير الملتزمة بالقرار عبر تطبيقها الرسمي. اعتمد وزير العدل وليد الصمعاني 12 تعيينا في عدد من المناصب القيادية والإشرافية بالوزارة، وتأتي هذه التعيينات امتدادا لنهج الوزارة في الاستثمار في رأس المال البشري وإتاحة الفرصة للكفاءات الوطنية لتولي الأدوار القيادية والتخصصية، بما يعزز النضج المؤسسي ويرفع جودة الخدمات العدلية ويدعم تحقيق مستهدفات الوزارة في التطوير المؤسسي. حققت جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز بالخرج إنجازاً علمياً ونوعياً بتحقيقها 5 براءات اختراع من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي عن ابتكارات علمية طورها فريق بحث من كلية العلوم والدراسات الإنسانية، اشتملت على براءة اختراع في تصنيع المجسات والمواد الذكية والمواد النانوئية المطعمة الموجهة لتطبيقات حيوية متعددة، مما يسهم في خدمة قطاعات الطاقة والبيئة والتطبيقات الطبية، إلى جانب رفع كفاءة إنتاج واكتشاف بيروكسيد الهيدروجين، مما يحقق أثراً تنموياً واقتصادياً. جاءت دراسة علمية في طب الفضاء أجراها باحثون من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالتعاون مع وكالة الفضاء السعودية ضمن أعلى 5% من الأبحاث عالمياً وفق

0: مؤشرات التراماتيك بعد أن حظيت باهتمام دولي، وذلك لتناولها تأثير بيئة الفضاء على الخلايا البشرية والمسارات الحيوية المرتبطة بصحة الإنسان. واصلت بعثة منتخبنا الوطني إلى ميامي استعدادا للقاء منتخب الأرجواي فجر الثلاثاء في مستهل مشواره في بطولة كأس العالم 2026. وكان الأخضر أجرى حصة تدريبية على ملعب كي 2 في مدينة أوستن الأمريكية تحت إشراف المدير الفني دونيس، وشهد الميران تطبيق جمل تكتيكية إلى جانب مناورة فنية. هذا ويعقد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم دونيس مؤتمرا صحفيا في قاعة المؤتمرات بملعب ميامي. وسيتحدث دونيس خلال المؤتمر عن مواجهة المنتخب السعودي أمام منتخب الأرجواي ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة في كأس العالم 2026. وإلى الأخبار العربية والدولية، حيث دشن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البداوي بمقر الأمانة العامة اليوم منصة التشريعات الخليجية التي تعد إحدى المبادرات الرامية إلى تعزيز التكامل التشريعي بين دول مجلس التعاون. وتضم المنصة حاليا أكثر من 24 ألف وثيقة قانونية وتشريعية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران سيكون خلال ساعات، موضحا أن التوقيع بين الجانبين سيكون اليوم إلكترونيا وبعد أسبوع حضوريا في أوروبا. وأضاف أنه في حال تم التوقيع اليوم فسيصدر أمرا برفع الحصار البحري عن إيران. المزيد عن قرب توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران في التقرير التالي.
1: تتجه الأنظار إلى اتفاق مرتقب بين الولايات المتحدة وإيران بعد إعلان واشنطن وباكستان أن الطرفين باتا قريبين من توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار وفتح مسار تفاوضي بشأن البرنامج النووي الإيراني. وتشير التقارير إلى أن هذا الاتفاق قد يوقع إلكترونيا خلال الساعات أو الأيام المقبلة بوساطة رئيسية تقودها باكستان. وبحسب التسريبات يتضمن الاتفاق تمديد الهدنة لمدة 60 يوما وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية وبدء مباحثات فنية حول الملف النووي مقابل بحث تخفيف تدريجي للعقوبات وفق مدى التزام طهران بالتفاهمات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الاتفاق قد يوقع قريبا جدا، مؤكدا أن مضيق هرمز سيكون مفتوحا للجميع بعد التوقيع، فيما أبدت طهران حذرا واضحا إذ قالت الخارجية الإيرانية أن التوقيع ليس وشيكا بالضرورة وإن بعض التفاصيل لا تزال بحاجة إلى توافق نهائي. يأتي هذا الحراك بعد أشهر من التوترات العسكرية والاشتباكات في المنطقة وسط مخاوف دولية من اتساع رقعة الحرب وتأثيرها على أسواق الطاقة وحركة الملاحة، وسيبقى نجاحه مرهونا بمدى التزام الطرفين وبقدرة الوسطاء على تجاوز الخلافات حول العقوبات والبرنامج النووي وضمان أمن الملاحة في الخليج.
0: أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية السفير فائد مصطفى خلال كلمته في الدورة 111 للجنة البرامج التعليمية التي انطلقت اليوم بالقاهرة أن استهداف التعليم في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما في قطاع غزة يمثل جزءا من مخطط ممنهج يستهدف طمس الهوية الوطنية الفلسطينية وتجريد الأجيال من وعيها وثقافتها وانتمائها. ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 72 ألف شهيد وأكثر من 173 ألف جريح بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها، فيما تتواصل عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة في مناطق مختلفة من القطاع. مستمعينا الكرام، إلى هنا انتهت النشرة، وإليكم تذكيرا بالعناوين. أكثر من 11 مليون معتمر خلال الربع الرابع من 2025. الكعبة المشرفة تستعد لمراسم تغيير كسوتها غرة شهر محرم. خلال زيارته للصين، وزير الإسكان يرعى توقيع اتفاقيات وترسية مشاريع سكنية بأكثر من مليار ريال. الأخضر يصل إلى ميامي استعدادا للقاء الأرجواي فجر الثلاثاء ضمن مونديال 2026. انتهت نشرة التاسعة مساء عبر أثير إذاعة الرياض، كان على قراءتها ظافر الخثعمي ومن التنفيذ علي اللنزي. نلتقيكم إن شاء الله في نشرات أخرى. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله ورعايته.

0: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنة وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.

يلي تحبون المشاعر تحكى ويعجبكم الموعود لو تردونه حياكم الله تسمعون المتكى قصة قصيدة والمثل والمثل.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة. أعزائي المستمعين الأفاضل، في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها بعض شعراءنا في قصائدهم الشعرية، وهذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من الشعراء ومتذوق الشعر. أعزائي المستمعين الكرام، من المفردات الشعرية التي استخدمها الشعراء في قصائدهم مفردة الفاطر، وهي الناقة الكبيرة والمسنة، وجمعها الفطر. يقول الشاعر الفارسي الشيخ ركان بن حثلين: يا فاطري كبي خرايم طمية اللي أزبعرت مثل خشم الحصاني. ويقول شاعر آخر: أما أنت هيجن اللي هيجنت ولنت عن فاطري حول. ويقول الشاعر أوضيحي الهرشاني: يا وجودي عليها وجد من فاطر الله، غره النوم عنها في فروع المضامي. أيضا من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي أحبتي الكرام مفردة الفريد، وهو الواحد المتفرد الذي لا نظير له في المجموعة، ويكثر استعمالها في الوصف بالظبي وجمعها فرائد. تقول الشاعرة طريفة: عليك اللي منزلك بالقطيني، عوق الفريد اللي تذير من الريح. ويقول الشاعر مرشد البداري: نبنوب لا طفلة ولا بمخروشة، عنق الفريد مديره زول حشاش. ويقول الشاعر عبد العزيز الجريفاني: يعود موزن ناعم توما غرس، عنق الفريد اللي رعت في قفرها، عنق الفريد اللي رعت من قفرها.

0: أعزائي المستمعين الأفاضل، نجدد الترحيب بكم مرة أخرى ونرحب بضيفنا العزيز الشاعر القدير سامي بن أحمد القاسم، ونقول سعدنا بتواجدك معنا، ويا هلا ويا مرحبا بك في برنامج المتكة يا أبو أنس.
1: حياك الله على غالب محمد، الله يكتب أجرك، جزاكم الله خير على هذه المبادرة الطيبة وهذا البرنامج الجميل اللي يدل على نجاح الآن.

0: يعني استمراريته إلى أكثر من موسم.
1: الله يطول عمرك، حنا سعداء أبو أنس شاعرنا سامي القاسم بتواجدك معنا، لا شك بإذن الله أن تكون حلقة ثرية مليئة بالإبداعات الشعرية إن شاء الله.
0: بإذن الله سبحانه.
1: شاعرنا سامي القاسم، لكل شاعر بدايات في الشعر، فكيف كانت بداية الشاعر سامي القاسم، ومن من له الفضل بعد الله في بروزه وتقدمه، ومن من تأثر شاعرنا سامي القاسم؟
0: ما شاء الله، سؤال هذا الحال
1: لأنه مرتبط أبو أنس، مرتبط مع بعضها البعض. يعني
0: حقيقة كانت بدايات يعني زي أي شاعر، حاولت التعبير عن ما يمر على الإنسان في فترة الشباب، مشاعر تحديات.
1: جميل.
0: يعني قد تكون التجربة أحيانا لم تنضج يعني النضوج الكامل، ثم سبحان الله لكن الإنسان مع يعني تواجده مع رحلات مع النادي ومع أيضا المدارس، يلتقي بالمشرفين الثقافيين والمشرفين أيضا يعني التربويين، يبدأ يشوف نوعا ما يجد التشجيع من هنا ومن هنا، يبدأ يكون له يعني توجه معين. وكانت بداياتي قديما جدا زي ما ذكرت، كان مع نادي النجوم.
1: جميل.
0: ثم أيضا مع المدرسة الشقيق الابتدائية والمتوسط، كان عندهم معلمين يشجعون على موضوع يعني الكتاب والإبداع. وفضل الله سبحانه وتعالى طبعا يعني حقيقة أنا بعد يعني عندنا طبعا إحنا يعني في لما ذكرت لك رحلات النادي كان معنا يعني شعراء، إحنا في المتوسط كنا في الثانوية ذاك الوقت،
1: ما شاء الله،
0: كان عندنا مثلا مشاعر مثلا منصور السهلي، منصور بن أحمد، وعندنا أيضا سالم بن سعد السليم، وهذا الشاعر المعروف رحمة الله عليه،
1: الله يغفر له،
0: سعد السليم، وأيضا أخوه تركي رحمة الله عليه، هذا كلهم طبعا كانوا يعني يعني يعني
1: مؤثرين،
0: مؤثرين لهم شعر، يعني شعر كان ذاك الوقت إحنا أيام الشباب يعني معنا صح. ثم بعدين الحمد لله بعدين دخلت انا مع التقيت بالشاعر المعروف الباحث رحمه الله عليه ابراهيم الحداد،
1: الله يربي يغفر
0: ابو عبد اللطيف، وكان دخلت معاه في طبعا في المنتدى الحداد للادب الفصيح والنبطي،
1: نعم، مجلس حجر للشعر،
0: مجلس حجر، نعم. وبعدين الحمد لله بدا يعني شارك معاهم في كذا وكذا لقاء وكذا، والتقينا بعدين مع جمعيه النادي ما اسمه النادي الادبي عندكم اللي هو حق منتدى الأدب الشعبي،
1: نعم صحيح،
0: التقيت
1: في جمعية
0: الثقافة الفنون، لقاءات قليلة كان في ذاك الوقت يعني قبل أن يعني يظهر بهذا المظهر الجميل الآن،
1: الله يجمل حالك،
0: والحمد لله. ثم بدأت في هذا البداية تقريبا البداية يعني نقول عليها يعني البدايات الأساسية،
1: بداية موفقة ما شاء الله.
0: إيه، ثم الحمد لله ارتبطت مع منتدى الأدب الشعبي، والحمد لله يعني من إبداعاته ومن جهوده شاركنا فيه أمسيات وشاركنا في لقاءات، وحتى يعني على قولتهم باكورة الإبداع هذا يعني اللي هو ديوانك الله يبارك فيك اللي سويته اللي حق شعراء الأحساء،
1: الله يطول عمرك،
0: شعراء منتدى الأحساء
1: استهلون.
0: اي، وكان الحمد لله انا كنت ضمن احد هذه المجموعه الكوكبه الجميله
1: استهل.
0: في هذا الاصدار الجميل،
1: انتم شعراء تشتهون كل علم طيب منا،
0: والحمد لله ما اخفي يعني التشجيع طبعا بدا من زي ما ذكرت لك انا من ابراهيم حداد رحمه الله عليه،
1: الله
0: عليه، ايضا عندنا عبد الله العويد الشاعر، عبد الله العويد ايضا انت طبعا استاذنا وشاعر
1: الله يطول عمرك
0: راشد القناص، ما يعني علم على نار على علم
1: ما عليك زود، الله يطول عمرك ابو انس.
0: ثم انتقلنا ايضا الحمد لله الله يرحمه طبعا سيد علي الغوينم،
1: الله
0: ايضا والان سيد يوسف الله يجزاه خير، جهود الخيمه الشعبيه وايضا جهود الان دار نور الموسى، في جهود حقيقه واضحه يعني ساهمت في سامي القاسم وغير سامي القاسم الحمد لله الان في الساحه.
1: ولا شك ابو انس شاعرنا سامي القاسم ما شاء الله عليك ان تكتب الشعر بنوعيها النبطي والفصيح، وهذا الحقيقه جل نادر يعني من يبدع في ما شاء الله في البحرين.
0: الحمد لله انا حمدك زي ما ذكرت انت يعني اكتب على النبطي وايضا الفصيح، وهذا سيد عبد الله يوسف رحمه الله عليه،
1: الله
0: كان احد المشجعين جدا على موضوع ان يقول لي اكتب على الفصيح والنبطي ايضا يعني اي
1: ما شاء الله
0: الحمد لله، يعني انا صار عندي كان صار الهاشم ايضا كانوا يشجعوني على كتابه الشعر ايام الابتدائيه،
1: بيض الله وجيههم وغفر الله من توفى وطال في عمرك وعمر باقي،
0: ولما كبرنا الحمد لله لا زالوا معنا متوصلين حتى يعني بعدين لما اجيهم ها في شيء جديد، والحمد لله يعني اهديتهم كثير من اصداراتك
1: تستاهل.
0: ومن ايضا من اللي يعني
1: استهلوا
0: طبعا يعني كما ترى الان الوضع عندي طبعا شعراء انا يعني استفدت منهم في الشقيق ايضا توفى رحمه الله عليهم، منهم طبعا عندنا اللي هو عمي حمود، عمي الشاعر حمود بن صالح الكليب
1: الله ربي يغفر له،
0: وعندنا الشاعر سعد السليم الكليب المعروف طبعا ايضا، وعندنا الشاعر سالم بن سعد الحجي، وفي عندنا الشاعر علي الحبك،
1: يعني كلهم ما شاء الله هذا يعني حفظت قصائدهم وتأثرت فيهم.
0: نعم صحيح سمعتهم ومع العرضة أيضا خابر بعض شعراء العرضة عندنا.
1: نعم صحيح.
0: اللي حافظون لهم هذول مثلا جوهر رحمة الله عليه جوهر العنبر عندنا أيضا بعد عبد الرحمن الحلق أيضا هذول كانوا يحفظون من قصائد هذول الشعراء ويشاركون فيها في العرضات فكنا نحفظ منهم.
1: جميل جميل ما شاء الله أبو أنس.
0: انتقلنا في الأخير طبعا عندنا الأخ أخوي مبارك طبعا تعرف
1: الله يبقى أبو خير استاهل
0: أحد المشجعين وأحد اللي صحح لي كثير من القصائد نبطي وأيضا
1: شاعر وأديب مثقف ما شاء الله عليه.
0: إيه وهذا تقريبا يعني على الموجودين في عندي طبعا الشاعر عطيف السليم أيضا عطيف السليم الكريب أبو خالد يعني تقريبا هذا في مجموعة الشعراء الآن طبعا صغار لكن احنا صرنا نتواصل معهم كان كموجهين أكثر.
1: الله يبيض وجهك الله يبيض وجهك أبو أنس حقيقة سيرة طيبة عطرة الله يربي يحفظك. أبو أنس ودنا تسمعنا قصيدة من قصائدك على حسب اختياراتك الله يحفظك.
0: إيه والله في أنا قصيدة أحبها يعني اللي هي كانت يعني مجراة لما ذكرت لك أستاذ إبراهيم الحداد رحمة الله عليه
1: الله ربي يغفر له.
0: القصيدة اللي جروها كثير من الشعراء اللي كان يقول فيها الله من جرح من العام الله من جرح من العام ما طاب تكفوني الشعار وش هو علاجه
1: وش هو علاجه.
0: إي على أنا أقول أجتني رسائل كلها شوق وعتاب
1: وعتاب
0: من شاعر المجروح يطلب علاجه له عام أو عامين في الحب منصاب يشكي من آهاته دمعا يواجه ينشد طوال الليل في زين الأهداب ويكرر أبيات ذكرها خفاجه في ليلة اللي للعنى صار جلاب سهران لين الفجر ياتي انبلاجه سبت عيون شافها من وراء الباب ومن شافها والقلب زايد عجاجه حاله مثل مقروص شكى قرصة الدار كله مثل منداس كسر الزجاجه تلقاه بين الناس بشمار وثياب واللي يشوفه قال ما فيه حاجة ساكت على همه بنظرات مرتاب سلهم عيونه رافع لك احجاجه هذه ترى حالة لطيفين الألباب اللي بهم في الحب صدق اللجاجة الحب ما يعرف شباب وشياب الله يعين اللي تعدى سياجه لابد ما يرجع إلى رب الأرباب يرفع لربه في دعاه احتياجه في مسجد ما بين قبله ومحراب يدعي الذي يفهم كلامه الخواجه أما يطفي حب في القلب شباب ولا ييسر مع حبيبها زواجه وما حصل فالأمر مكتوب بكتاب سنن أبي داود ولا ابن ماجه إنك ولو تبذل ترى كل الأسباب وتسري بهذا الكون أوسع فجاجه ولو كلها الأمة من أعداء وأصحاب يبي ينفعونك شيء أو فعل حاجة ما تستوي حتى ولو تحسب حساب إلا إذا الله سامحن بانفراجه إلا إذا الله سامحن بانفراجه.
1: صح الله سانك أبو أنس شاعر سامي القاسم وغفر الله لإبراهيم شاعر إبراهيم الحداد
0: الله
1: ما قصرت على هذه الأبيات الجميلة ما شاء الله عليك
0: الله
1: أبو أنس
0: الله
1: شاعرنا سامي القاسم كثرة وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها المتعددة هي ظاهرة حميدة بين الناس ومتذوق الشعر مرئياتك فيها أبو أنس.
0: الحقيقة وسائل التواصل لها منافعها ومضارها
1: صحيح
0: يعني فهي أعطت فرصة كثيرة للشعراء للوصول للمهتمين
1: لأكبر شريحة ممكن. نعم
0: بلا شك. نعم أول الشاعر كان مقيد في مكانه أو في إصداراته الآن يعني ممكن القصيدة اليوم توصل لأبعد مكان
1: في دقائق ما شاء الله.
0: نعم فأصبح الآن الاطلاع على كل جديد صحيح من الإصدارات والأمسيات اللي أول ما صعب الواحد يعني يسافر عشانها عشان
1: صحيح.
0: يشوف مثلا أمسية أو لقاء الآن موجود الآن الحمد لله عن طريق اليوتيوب وغير البرامج الآن المتاحة
1: متعددة. نعم صحيح
0: كثيرة. نعم
1: نعم صحيح.
0: لكن هذه أيضا يعني طلعت لنا على قولتهم شعراء قد يكون مستواهم ضعيف أو هزيل أو حتى قصيد ما يناسب لأنه متاح.
1: هذه من السلبيات. نعم الله الله
0: من السلبيات الموجودة
1: وبإذن الله يلحقون الركب إن شاء الله
0: بلا شك. الآن اللي يحط مدامة يعني رأى في نفسه الإمكانية أنه يضع قصيدة في الإعلام فبيجي له الآن من يوجهه ومن يبين له أن هذه القصيدة قد تحتاج تعديل تحتاج إلى توضيح.
1: الكمال لله سبحانه. شاعرنا سامي القاسم بدي تسمعنا قصيدة احنا مشتاقين للقصيدة الله يحفظك.
0: يقول البارحة لندن الفجر يا حمود هم من لف القلب الضعيف متقوي مثل الذي في نعمة الخير محسود من زود ما به ينتفض ومتلوي
1: يا سلام
0: يبذل على علاجه مع المال مجهود وما ينفعه جهده ولا اللي يسوي سهران يتوجع مع الوقت وينود والنوح في الوجدان دائم يدوي قد قلتها يا حمود والقلب مضهود ليت الذي حطم فؤادي عدوي حب رحل وأنا على الشوق موعود توني أحس بمسكة الشوق توي قمت أتوجع وجعة ما بها فوت متعكر من غيبة الزين جوي إذا ظلمت دنياه والدرب مسدود شبيت له في كل الأضلاع ضوي وإذا قصر حبله فلي حبل ممدود بمد له حبل العروق متطوي حسل على قلبي من الصد بارود وأصبحت محروق الفؤاد متكوي جاني ملك في داخله ألف نمرود وش حيلتي يا حمود فيما يسوي
1: يا سلام وش حيلتي يا حمود فيما يسوي
0: فيما يسوي
1: أنت شاعر تجعلنا نقف أمام أشعارك بكل احترام وتقدير شاعر تلهب المشاعر والأحاسيس شاعرنا سامي القاسم سامي القاسم الأمسيات الشعرية ما رأيك بها هي حلقة توصل بين الشاعر وجمهوره
0: الأمسيات الشعرية الأمسيات الشعرية حقيقة يعني زي ما ذكرنا من قبل الحقيقة هي فرصة للقاء الشعراء المحبين للقصيد واللي يبون يسمعون القصيد الزين وكذا لكنها مقل مش أقول لك يعني قليلة هي يعني متناسب جميل يعني الحقيقة أنا أقول لك يعني عندنا إحنا ما شاء الله في منتدى الأدب الشعبي يعني جهودك الله يكتب أجرك ومع الشباب الموجودين يعني تقريبا كثير من الأمسيات اللي أقيمت لشعراء يعني ما يكون يعني 3-4 شعراء في أمسية جميلة يحضرونها عدد كبير يعني يعني أنا الحمد لله ضحية يعني حظيت بمشاركة
1: تستاهل
0: في أكثر من أمسية
1: منتدى الأدب الشعبي بالأحساء أحيت حتى الآن 30 أمسية لعد من الشعراء بين أمسيات وبين تدشين دواوين وهذا الحقيقة شرف كبير لنا في خدمة الموروث الشعبي وخدمة الشعراء وإبرازهم على الساحة الشعبية
0: وهذا واضح الحمد لله هذا احنا جهد يشكر يعني يذكر فيشكر
1: الله يطول عمرك وانا ودنا تسمعنا بعد قصيدة من اختياراتك
0: من اختياراتي عندي قصيدة وطنية
1: تسلم الوطن غالي مهما قيل فيه لنا في حق سم الله حيك
0: بلا شك يقول لك سلام الله وطن مثل السحابة
1: سلام
0: يا وطن يحكم بتشريع سماوي يا وطن مفتوح لأهل الخير بابه ما فتح لأهل الفتن وأهل البلاوي في حدودك عز وإخلاص ومهابة والأمن والدين بين الناس تاوي واسأل التاريخ تأتيك الإجابة كم سهر صقر الجزيرة وبات طاوي قد سمع صوت الوطن يوم انتخابه قال جيتك واسرعت فيه الخطاوي واستتب الأمن واستكمل نصابه من بعد ما كان غصن الأمن ذاوي والوطن زانت بتوحيد اهتيابه من مظاهر شرك رب الكون خاوي وانتهى عصر الحناشل والعصابة وابتدى عصر الصناعة والتداوي وخادم البيتين كل صدره رحابة وكف جوده مثل من جابه نداوي ومن تعدى شاف قدامه عقابه شاف سيف الحزم من للشر ناوي وشوف ولي العهد من خيرة شبابه بالعمل والعلم درب الخير ضاوي والمواطن لجلهم عمره سخابه من بعد عن دربهم لا شك غاوي ومدحنا فيهم ترى ما به غرابة عزهم يرويه راوي بعد راوي طاب صوتي وحرب حبي بالكتاب وطابت الحان المدايح بالغناوي وختمها صلوا على أحمد والصحابة والبيت بالتمام وبالتساوي
1: صح الله لسانك أبو أنس شعرنا سامي القاسم الوطن غالي وطن الشرفاء الصادقين وطن الحب وطن الأمن والأمان وطن الأرض الطاهرة نسأل الله العلي القدير أن يحمي ولاة أمورنا من شر كل حاسد وحاقد ونجعل شر كيد الحاقدين في نحورهم إن شاء الله صح لسانك ملايين أبو أنس أبو أنس ما هي القصيدة التي لا زالت عالقة في ذهنك كل شاعر طبعا لديه قصيدة جميلة وخاصة دائما نرددها بينه وبين نفسه وش ما سببها
0: والله في عندي قصيدة كان يعني مجاراة مع الشاعر عياد الجهيلي
1: تسلم طال عمرك شاعر
0: وهي قصيدة
1: نمسي عليه من خلال هذا البرنامج الجميل ويستاهل والله شاعرنا عياد الجهيلي
0: هي قصيدة بيت فصيح وبيت نبطي عجبتني
1: يعني هذا المزج بين نبطي والفصيح جميل
0: بين فصيح نعم صحيح
1: جميل سم
0: أقول فيها يا شاعر الفخر من ذا يبلغ عياده
1: يا سلام
0: قلبي تقطع ولا حصل ترى مراده ما كنت أحسن بالأشعار دندنة من قبل ما أشوف في درب الهوى غادة
1: سلام.
0: قد هشم البعد شوقا كنت أحمله والنار فيني بعد فرقاه وقاده رجوتها أن تراعي في الهوى ألمي وقالت ابشر يا ولد القاسم زيادة
1: يا سلام.
0: قلت اتق الله قالت دون ما خجل هذا بلا أبوك واجداده وأولاده العز يمنعكم عن كل شانئة ومن طابت أفعال جده طابت أحفاده من كان يسهر في عز ويطلبه ما هو مثل من قضى الساعات برقاده لقد عييت طوال الليل أندبه وهو قضى ليلته يلعب بأيباده فكن كما أنت وامسح دمعة نزلت واستمتع بقول شاعر أبيض فواده بكيت حتى رويت الأرض مبتسما
1: سلام.
0: فقالت الأرض ما يبكيك يا عيادة
1: قالت الأرض ما يبكيك يا عيادة صح الله سانك شاعرنا سامي القاسم بصماتك لا تزال خالدة في سماء الشعر. شاعرنا سامي القاسم هل تعد الأغراض الشعرية مطلوبة من الشاعر؟ طبعا نرى بعض الشعراء وليس الكل يعني متخصص في شعر الغزل، هل أنت وجهة نظرك

0: بيان الحقوق، يشارك ايضا في المناسبات الاجتماعيه ان كانت في مجتمعها الصغير او مجتمعها الكبير.
1: جميل جميل،
0: فهذه فرصه لكل شعراء بجميع اطيافهم، لابد انك انت تضع لنفسك بصمه
1: صحيح.
0: وتساهم من خلال الشعر في ايضا في خدمه المجتمع.
1: مشاور الناس شاركهم عقولهم، هذا الحقيقه بادره طيبه جدا يعني.
0: جميل.
1: تسمعنا قصيده من قصائدك في غرض من اغراض الشعر على حسب مرئياتك.
0: يقول هذه قصيده طيب الذكر والفال، قال لي اذا شفته تشوف السعاده، سعادة اللي صب للضيف فنجال قهوة مسويها بمزاجة وركادة، في خيمة فيها معاميل ودلال، غسلان تشبه في الصفارة الجرادة، تشوف فيها الهيل والبن مكيال، والعنبر الغالي لأهل الريادة، حمستها سرعات نكهات واشكال، وتفوح فوح اللي جريح فؤاده من صد مزيونه، لها عدة عيال صغيرهم تو حديثة الولاد، وقدمتها في أشقر اللون تختال، وتمر الشقيق اللي جديد حصاده، في واحة الأحسة شف السيل سيال، والأرض خضراء للنظر وامتداد، وكتبت فيها بيات بزرار جوال تغني عن الدكتور وأحسن عيادة، ذكرت فيها حرير مع ولد هزال وسديري وابن حميد خير وزياد، وراكان بن حثلين وخسيحة البال وعضيب وشليويح ودغيم سادة، وسعد بن ضويان وبن عون الأبطال، والقاضي اللي كان راعي عباده، وناحت صخر لا شك بالشعر لازال ينحت على عنق جميلها قلادة، في طيبين أعمام وأجداد وأخوال لهم على درب المراجل قيادة، الكل متميز له الله ورجال، وكل على أصله يكون اجتهاده،
1: وكل على أصله يكون اجتهاد. صح الله لسانك. والشيء الجميل أنك ذكرت اسمك المستعار ناحت صخر، ما شاء الله. حنا سعداء أبو أنس شاعرنا سامي القاسم بهذا اللقاء الجميل، وبيض الله وجهك على حضورك، وشكرا بحجم السماء.
0: الله يبارك فيك ويرفع قدرك، شاكر لك ايضا على هذه الاستضافه الجميله.
1: تستاهل يا ابو انس، تستاهل، الله يربي يبارك فيك، يا مرحبا بك والله.

أعزائي المستمعين الأفاضل، اشتهرت في المملكة العربية السعودية العديد من الأمثال الشعبية، ونستعرض معكم بعض الأمثال الشعبية الدارجة في حياتنا اليومية مع شرح المثل والشواهد الشعرية. ولقد اخترنا لكم هذه الأمثال: الصدق له مواري، أي أن الحديث الصادق له علامات تدل على صدق المتحدث، بعكس الحديث الذي يصدر على لسان كاذب. ويقول الشاعر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان: عن الكثير الصدق بيسد، والصدق تشهد له مواري. ويقول الشاعر راشد القناص: صدق الغرام اليوم بانت مواريه، ليته يشوف الحب ليتها يشوفه. ويقول الأمير بدر بن عبد المحسن: كل خصيم وضاق لوعة خصيمه، واللي خصيم الوقت يا بنت خسران. ويقول الشاعر السعود المفقاعي: لا تجازف وترمي من يديك اللجام، والمس الراس والعاقل لنفسه خصيم، والمس الراس والعاقل لنفسه خصيم.

أعزائي المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة اسمحوا لي أن أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وحتى نلتقي معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة، تقبلوا خالص تحيات طاقم البرنامج. من الإعداد والتقديم محدثكم راشد القناص، ومن التنفيذ والإخراج صلاح المطاوعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: رحب فيكم ونقول لكم يا هلا وسهلا وكل على الموعد من الساعة 10 للساعة 12 يوميا من الأحد إلى الخميس، موعدنا في تعاليل.
0: يا مرحبا بكل الأحبة الكرام، نسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-5-3. اللي حب يشاركنا في الموضوع المطروح لهذه الحلقة، هي موضوعات خفيفة بسيطة من واقع مجتمعنا ومن حياتنا اليومية ومن تفاصيلها البسيطة، فيها مواقف وفيها تجارب، وهذا هو المهم الذي نستفيد منه كل واحد حسب تجربته ومنطقته وثقافته وبيئته. نستفيد من هذه المشاركات المطروحة في برنامج تعاليل. فريق العمل دائما يسعد بكم من الإعداد حصة المغيليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع.
1: طلال، اليوم أنا صارت عندي مشكلة في السيارة.
0: أوفو سلامات،
1: ما أدري أنا
0: عندي عسل أمور طيبة إن شاء الله.
1: لا لا تمام، أنا الحمد لله. يا رجل في صوت عندي أسمع لي فترة، فهمت؟
0: إيه
1: ولا أدري.
0: وإذا وأنت ماشي
1: إيه كذا لما تمشي تسمع صوت حنة، بس ما أدري وإيش.
0: إيه
1: أقول بكرة بسوي،
0: إيه
1: بعده بسوي،
0: إيه
1: وأسأل العالم اللي يعني عساه باسمه الماكينة، عساه عرفت اللي أنا ميح في المسألة الميكانيكا دي.
0: إيه
1: ولا أدري، وعندي فوبيا من شغلة إني أروح الصناعية.
0: أيوة
1: وعلى الله وبالله، فهمت؟ أحس إنه كذا ما أدري،
0: تحس إنه مو واضحين ولا واحد فيهم فاهم يعطيك العلم الصح.
1: ما أدري، أنا أشك كذا إنه يجي الواحد، لأنه قد صار لي موقف شان قبل بحكيه لك. يفتون في شغلة، وهي الشغلة ممكن تكون بسيطة، لأن أوقات نشوف السوشيال ميديا والشغلات يقول يا حبيبي الصوت هذا ترى شغلته بعشرين بخمسة وعشرين ثلاثين مية ريال مثلا زي كذا. فجأة تلاقي الحبيب يقول لك والله هذا في كذا وكذا وكذا، تطلع يقول لك بألف وخمسمية ولا ألفين ريال. والموضوع أصلا مو مستاهل، يعني الحل ممكن يكون أسهل وأبسط.
0: صحيح،
1: أنا مرة كعيت 7000 ريال في شغلة وكلها بسبت إيش قال لي يعني.
0: ليه صدقته؟
1: صبرك، لا السيارة تعطلت وجبت هذول الورش المتنقلة.
0: ايه
1: فهمت، وجو قالوا لا مشكلة كبيرة دي ودنيا، والسيارة ما تتحرك، ما عندي حل ثاني.
0: موافق
1: صلحوا، قال لي ب3000 وشوي أنا وياه إلى 1500. المهم صلحها زين.
0: ايه
1: بعد فترة غيرت مكينة كاملة، مدري وشو عشان طلع.
0: لا يا شيخ، ماكينة كلها تغيرت.
1: غيرت وش أسوي، لأن فعشان كذا يعني
0: هو السؤال، يعني تغيير كان في مكانه يعني ممتاز. لكن نتكلم منه عن الناس اللي أحيانا يجهلون تفاصيل هذا الأمر، يجهلون كثير من التفاصيل يعني في الأمور الميكانيكية والسيارات. وأحيانا إذا دخل ورشة يسأله الفني سائق والله ما أدري، أسمع صوت طق طق، وين فيه طيب وكيف جاء، من وين جاء ما أدري، بس من الجهة هذه أسمع صوت. ما عنده هو تفاصيل دقيقة حول مصدر هذا الصوت، ما يدرك. الفني يبدأ يفتح ويطالع ويجرب وحط، وأحيانا يوصل للمصدر وأحيانا لا، يمكن يفتي مثل ما قلت. يقول لا يمكن نغير، هذا يحتاج تغيير. على سبيل المثال مثلا مكيف، يقول والله نحتاج تغيير كمبروسر، وهو تلقى يمكن بس مسمار يحتاج ضبط، ولا تلقى يحتاج تعبية فريون وتنتهي المسألة. يقول لا الكمبروسر يحتاج تغيير. أنت هنا إذا صرت طبعا مالك نفس أنك تبحث أو أنك تصدقهم، تقول يلا خلاص غير. وبعضهم لا، يتجول على أكثر من فني أكثر، ويسأل ويدخل تطبيقات ويبحث ويشوف لين تجيه المعلومة الأكيدة. يعطونهم خيارات، شوف تأكد من الفريون، تأكد من التفاصيل دقيقة في السيارة، فيبحث عنها حتى يصل إلى الهدف الرئيسي، مصدر رئيسي، مصدر المشكلة في السيارة. اليوم في ظل انتشار وسائل التواصل والله فتحت آفاق وعطتنا حلول كثيرة، لأن في ميكانيكا متخصصين فيها السعوديين في هذا المجال، سعوديين ناجحين وبارزين قدموا أنفسهم في هذه المهنة الجليلة في كل منصات السوشيال ميديا، عندهم جروبات وعندهم تواصل مع الناس، ويستفيدوا منهم كثير من الناس في سياراتهم، يعطيك المعلومة الأكيدة والصحيحة. حتى حين يقول لا تجيني في مركزي، بس أنا أعلمك الصح وروح أبحثها عند أي مركز. هذه كلها تعاون وتكاتف في مسائل السيارات ومشكلاتها.
1: موضوعنا اليوم فيه الشق والبعج على قولهم. يعني اليوم نبي نعرف لأنه حتى والحين على دخلة قيادة المرأة يعني إذا إحنا رجال دول اللي عايشين مع السيارات سنين فهمت يا دوب نعرف وش يعني وينضحك علينا، فبالك البنت الضعيفة لما تيجي توها بادية مسكينة وتركب السيارة وتروح يعني ما ألوم فهمت. إذا إحنا الرجال ينضحك علينا يعني تروح الواحد. والبنات اللي خلانا نتكلم في الموضوع ذا إنه في مقطع صار في السوشيال ميديا عرفت
0: إيه.
1: يعني واحدة سمعت إنه يعني بسالفة اللي هي يعني شافت لمبة والسلحفاة كذا عند طلعت لها سلحفاة كذا تعوب فهمت ما هو احنا يا علي نبي يعني تعرف بحكم ان احنا شغالين باقي في البنز اسمع علي احنا باقي شغالين في البنزين والديزل. العالم تطورت صار عندهم كهرباء وهايبرد ودنيا عرفت انتم متطورين انا باقي. فتقول انا الحين قاعد انتظر اخوي يصحى لان سيارتي طلع فيها رسمة سلحفاة تسبح. والبنت المسكينة متوترة وتحسب ان السيارة دخلت وضع غريب او صار فيها عطل كبير. وبعد ما سألت الناس طلع الموضوع ابسط من كذا بكثير. الرسم هذا يطلع غالبا في بعض السيارات الحديثة الكهربائية او الهايبرد، ويعني ان الطاقة منخفضة او اداء السيارة محدود مؤقتا فهمت؟
0: اي هم يعني شعار السلحفاة المعنى انها بطيئة السيارة فيها طاقة منخفضة يا البطارية يا كثير من تفاصيلها، المهم انها بطيئة رعالجها.
1: فاحنا اليوم نقول هذا الموقف خلانا نفتح باب، يعني فتحنا باب كبير للسوالف. كم واحد شاف لمبة او اشارة جديدة بالشاشة وتعامل معه وكأنها رسالة من كوكب ثاني وكم واحد وقف بالشارع واتصل على اخوه او ابوه او خويه يسأله تكفى شوف لي وش يعني هالرمز. وترى كثير
0: ترى في رموز الآن إلا لا ما ندركها إحنا غير السلحفاة، في رموز الآن موجودة ما تعرفها وش تفاصيلها. أحيانا تقول وش يعني الرمز هذي طالع عندي في السيارة ما تعرفه، والرمز موجود الآن وكم لك السيارة وتسوقها لكن ما تدري وش الرمز علمت لا لا لا
1: الكتالوج ذا تحس إنه دفتر حق بلوت عرفت تقيد عليه
0: إيه بس وش يعني.
1: فموضوع حلقتنا علاقتنا بالسيارات بين الفهلوة والورش والطقطقة، يعني اليوم يعني نتكلم عن المواقف اللي تصير لنا مع السيارات سواء كان خبير يعني كنت خبير في ميكانيكا أو ما تفرق عندك الكفرات من البطارية، بنضحك على المواقف اللي كلنا مرينا فيها.
0: ونشير الحقيقة أن كثير من الناس يبدو لي خالد ما عاد يثق الآن في موضوع الورش والسوالف تصير فيها، يقول لك أنا مرتبط الآن بالوكالة صيانة على طول أروح الوكالة أضمن ومراكز معتمدة والأجهزة عندهم حديثة وعلى مستوى عالي من الكفاءة والخبرة والتدريب. هذا يمكن مجال يعني يمكن سالكين في هالمسار ومرتاحين فيه ما عندهم أي مشكلات، لكن صح إن في مبالغ مرتفعة مكلفة عليهم في تفاصيل الصيانة الموجود تابع الوكالة، لكنه مرتاح على مستوى السيارة والقيادة مرتاح ما في تفاصيل ثانية. لكن الورش كذلك إنها مفيدة إنها سريعة ولا فيها موعد، ويمكن تقدر أنت تفاوض معه على مستوى السعر وتلقى شيء المناسب احتياجاتك، يعني كلها سليمة يعني اللي هي خيارات حسب وجهة نظرك وطبيعتك. لكن شاركنا في السلبيات والإيجابيات عن طريق الاتصال 011 40 5 3

0: تعاليل.
1: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليل. نحن وياكم عبر أثير إذاعة الرياض. اللي حب يشاركنا موضوعنا لهذه الليلة، علاقتنا بالسيارة والصيانة وتفاصيل الميكانيكا معها، شاركونا بالاتصال 011-40-53. حسن،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: وعليكم السلام.
1: أهلا وسهلا، مساك الله بالنور. الله يعافيك يا مرحبا يا حسن. هلا وغلا.
2: الله يحفظكم. الله يحفظك.
1: سم،
2: يعني موضوعكم على السيارة من من يومين ثلاثة بس تقريبا، الطفلة بنتي طالع من البيت رايح على الجامعة، وقفت وقفة في البارك، تنتظر حق خمس دقائق حق المحاضرة، لا تقول لك بابا، اتصلت تقول بابا أكون الحرارة مرتفعة.
1: أيوة.
2: قلت لها حين أنا في نيل الطفلة، يعني عشان اتصلتين لا أحد هنا. المهم جاء الجراج، يعني طلع التشيش الليديتر، يسمونه الليديتر.
1: الليديتر اي نعم، اي صار ناقص.
2: اي لا طلع ينبلي تنظيف، صح، قاصر الماي ويبلي.
1: اي قاصر الماي يبي له مويه. أيوة. ما زاد. اي نعم.
2: اي نعم. ودوا على الجراج وقالوا لازم نطلب عن فك عشان تنظيف مره واحده.
1: ما شاء الله. طب الان انت اللي رحت لها الجامعه ولا شلون؟
2: لا هي رايحه الجامعه. هي
1: لا طيب شو من صلح السياره الحين؟ يوم كلمتك
2: زوج بنتي هناك.
1: اي ما شاء الله.
2: دقت عليه ويجي وخلص الامور. يعني
3: احد البحرين عندكم ما في مشاوير بعيده؟
2: لا لا لا، وين ازيد مشوار ثلث ساعه، وده في زحمه 25 دقيقه.
1: ما شاء الله.
2: مشاوير قريبه يعني.
3: وغريب رديت يسخن عندكم طال المشاوير قصيره.
2: لا تسخن خلاص الماء، يمكن ما يعني يمكن ربع الليتر لو اقل، يعني لو نوصي ما ترتفع الحرارة.
3: يعني البنات ما يعرفون كيف يدبرون أعمارهم بالسيارات؟
2: لا يعني مو بعضهم، لا بعضهم لا، يمكن ميكانيكية بعد. بعضهم لا ما عندهم خبرة لذيك الدرجة، بس نوصيهم هاي الأشياء اللي في السيارة من تشوف شيء مختلف خلاص دق التليفون.
1: ما تعلم يعني. طيب يا حسن ميكانيكا، ما تعلمت في السيارة؟ ما حاولت لا أنا تصلح
2: لا
1: شيء؟
2: لا أنا أمشي حالي يعني في الميكانيكا. أمشي الحال
1: يعني. تعرف تعرف بعض الأشياء يعني؟
2: بعض الأشياء ينمشي حالنا فيها.
1: طيب والشيء اللي ما تعرفه من يصلح لك؟
2: طبعا

0: تعبنا من سيارات على قولتنا احنا العقار والخرابات عن كل وكالة ما ناخذ
1: تصليح توديها الوكالة تصليح
0: اي نعم
1: اي ما ادري
0: الوكالة على الصيانة في الوكالة
2: على الضمان قصدي
1: ما شاء الله عليك
0: الضمان الوكالة اي
1: هذه بعد تجارب الظاهر سيئة قلت والله هذا هو الحل الحين
0: ها ديك السنين قبل 20 سنة 25 سنة كلها سيارات قديمة وتتعدى بالقراجات ويجي الصيف والحرارة كلها رايحة
2: أيام 25 سنة كنا نعبي الماي دردتر بماي من الحنفية عادي
0: فهمت؟ صحيح
2: والزيت نحط زيت شو اسمه زيت طبخ
0: الحين موفل نقف نظفت الريتر واشتري ماي
2: ما لديت لا تطفي ماي عادي بعد. ايه لا اخضر ولا احمر.
0: ايوه الاخضر والاحمر نعم.
1: عليكم تطلبوا اون لاين بس يا حسن.
0: شلون؟
2: ماي ريديتر.
1: ايه.
0: ايه.
2: تطلب اون لاين ولا تروح الورشه؟
0: لا تروح الورشه ومسكن زوج بتي ولا يتعدل يجيب الاغراض.
1: ما شاء الله تبارك
2: الله يوفقكم ان شاء الله.
1: الله يحفظك يا حسن يطول عمرك
0: ويحفظكم يطول عمرك.
1: حياك الله سعدنا بالاتصال. اهلا وسهلا
0: يسلمكم يحفظكم
2: وياك.
1: هلا والله في امان الله.
2: ابو سعود
3: يا هلا السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: جميل ابو سعود بحكته يا هلا يا زيني
1: حتى ضحكته اجمل بعد.
3: الله يجمل ايامك بالدنيا ويجمل ايامك.
1: الله يحييك يا مرحبا يا ابو سعود.
3: الله يجعلنا ما نفقد اصوات ان شاء الله.
1: امين ولا نفقدكم
3: ويطول اعمارنا واياك على طاعتك.
1: اللهم
2: امين. يقولوا لك ابو سعود الميكانيكي ما ادري هي صدق الاشاعه ولا لا.
3: لا, لا لا لا لا لا ما صحيح ولا ميكانيكي ولا انا بقول لك القصه يا اخي.
1: سم
3: انا اشتريت انا لا اقرا ولا اكتب.
1: ايه
3: يعني أول بدأ أنا لا أقرأ ولا أكتب نهائي وشريت سيارة فرد قالوا تراها كل شيء زين بها هذي يسمونه اللي ما أدري يسمونه اللي كل اوتوماتيك.
2: إيه سيارة اوتوماتيك
3: ما اوتوماتيك إلا الجير قلت أنا ما الاوتوماتيك أنا ما أعرف سوقه أعطونا سيارة كاملة فل كامل إلا الجير أعطوني أو جير ما بي
1: عادي
3: اي عادي
1: كلتش
3: قال ايوه قالوا يا رجل والله اللي ما ادري وين وزين وقت تتركونها انا ما اعرف انا عارف هكلتش واركب السياره واروح ويجي يوم من الايام وانزل من المستجد الحايل ومر على اخت اللي وعياله وانا اطلع من عندهم يوم طلعت تقوم شيء تدري حول 5 كيلو لا والله يوم ولعت اللمبه وانا اقف انها لله سياره جديده
1: ايه
3: وقال لمبة والله وش هي هاللمبة اللي والله الأمر ما أنا بعيد أنا حول 5 كيلو ودون أنا قد أشوى مال قريب الحائل اللي مولعت والسيارة عالية وكالتها طالبتها بتزين كل شيء الوكالة وأنا أنكس وطق على معازيب يلتو هم يطلعون علي سلاماي قلت والله السيارة ما بشبه بقال اللمبات المولعة والله ما أدري وش ويطلع ولد أختي ويسألية قال افتح الكبوت انا افتح الكبوت هوا من عندي هو من عندي يا مرمومه هو يصب مرمى ما المساحه مولعي
1: المساحات
3: اي والله المساحه مولعي هو مولعت رجعنا ناسول لقي لي ما ادري وش الوضع قال يا خالي ويعلمن قلت تولع اللون هذا تولع صفرة تولع والبنزين يولع اللون ويدرس انتبه لا تولع اشاره حمراء لا ولا سياره حمراء تروح الزيت خلاص انا مكيني خربان
1: صح
3: والباقي راعوا يا خالي كل ما شفت الديزل البنزين هاللون
1: اي تطمن وارتاح
3: والكفراي لا نسمت حديهن ولا هاللون ولا قلت كثر خيرك يا ولدي والحمد لله والشكر وانا يعبي سيارتي وانا امشي
1: والحين طيب صرت تعرف الالوان هذه كلها
3: اعرف الالوان كلها ما عدا التماتيك ما سوقه
1: لا بغض النظر تماتيك لكن الالوان هذه حقت الاشارات اللي فيها التنبيهات
3: اي خلاص اي
1: حفظتها كلها عرفتها
3: اي قالت ترى هذه تولع اللون تولع اللون وهذا والزيت اي الزيت حمراء انتبه يا خالد
1: ما قد صلحت شيء يا ابو سعود
3: لا ابد
1: ما تصلح مالك فيها
3: لا ابدا الا غير زيتك هالوقت يا ما 76 و77 نغير الزيت احنا نغير الزيت
1: ماشي والبنشر طيب الكفر تغيره ولا ما تقدر عليه
3: نعم كالوقت الا معنا لورنا ومعنا مفاتيحنا ونغير ونرجع ما نرجعنا معنا كالوقت
1: ما شاء الله
3: ابدا كل شيء معنا استعدادك كالوقت

0: ما لنا بروار شاي ولا لنا شيء ممكن تم تنفقه.
1: طيب تستعين بمين يا ابو سعود يعني اذا صارت في مشكله في السياره وتوهكت ورات من تكلم؟
0: كل وقت المشكله ما
1: لا الحين الحين انت تسوق الحين
0: الحين
1: اي من تستعين بمين لو جت مشكله في السياره مثلا ما عرفتها؟
0: ما اعرف لا احد العيال ما جو.
1: اي تكلم واحد من عيالك
0: هذا جيراني ولا عيالي وما قالوا ما ندري وش هو نزم على نزم على النقاله تجي تشيله تدي حاجه.
1: ما شاء الله عليك يا ابو سعود ما شاء الله تبارك الله. النقاله
0: قريبه ب 150 ريال يوصلنها لانت.
1: اي نعم بيض الله وجهك يا ابو سعود.
0: بارك الله فيكم
1: والله يطول عمرك اسعدتنا بالاتصال والمشاركه معنا. شكرا لك على اتصالك.
0: الله يسعدكم الله يسعدكم.
1: هلا هلا وغلا تحياتنا لك في امان الله. صح في قصص وحكايه في موضوع صيانه السيارات منهم ايضا من يهتم في سيارته ويعرف تفاصيلها الدقيقة ويعرف أيضا المشكلات الموجودة وبعضهم يوديها إلى ورشة يعني فني متخصص دائما في كل مشاكل السيارات يروح الفني هذا ويشخصها له ويعالجها له. صار في مبدأ الثقة بينه وبين الفني وبينه وبين الورشة بشكل عام. وبعضهم لا يعتمد صيانة الوكالة يقول أضمن بالنسبة لي خبرة تدريب كفاءة حتى الأجهزة اللي عندهم أجهزة حديثة صح إن الأسعار مكلفة لكن في أيدي يعني مهنية عالية بغض النظر عن الموجود الآن في صيانة الورش العامة صح إنها موجودة وأسعارها يعني وفق الاحتياجات وتجيها من غير موعد وتقدر تنجزها في أسرع وقت كل هذه بعد فيها مغريات إنك تروح لهم لكن متى تلقى الفني اللي يفهم سيارتك وشخصها تشخيص الصحيح وتطلع منه وانت مرتاح؟
2: شوف طلال الفكرة فين. أنا طبعا أكثر حاجة أفهم فيها في السيارة عبي ماير ديتر ولا شو اسمه
1: أحمر ولا أخضر
2: أي شيء عاد
1: ضارت موية
2: ولا حق المساحات ويا سلام. أنا ما لي علاقة في الأمور هذه ما أفهم فيها لكن في شباب من أخويانا ما شاء الله تبارك الله عليه تلاقيه فاتح الحوش عنده ويفك أم الماكينة ويركبها ويرجعها ويزينها لكن الفكرة أنه
1: ما شاء الله
2: الورش ما بين ثقة وما بين لعب يعني تلاقي ممكن أنا أكرر عليها يقول لك المشكلة صغيرة ويعظمها لك عشان يأخذ أكبر قدر ممكن من وممكن ما يغير القطع بس يغير حاجة بسيطة ويمشيك يقول لك روح والقيمة على أساس أنه غير لك شيء كامل يعني تسببون في شغلات عشان يطلعون أكثر تكاليف. لكن أنا أبي البنات اليوم أبي أسمع حفلاتهم نحس أنهم هم بحكم انه الحداثه في موضوع انه القياده والسياره طبعا يا بنات ما نلوم ولا انه يعني نعلق الفكره في انه المواقف اللي صارت عشان لانه الواحد ما يتعلم بسهوله لكن مواقف صارت لكم رحتوا صناعيه رحتوا ورش رحتوا غيرتوا شيء واكتشفتوا بعدين ان الموضوع ما يستاهل هذا المبلغ كله لعبوا عليكم شيء نبي السواليف هذه.
1: ابو محمد
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: ساك الله بخير.
1: ساك الله بالنور يا مرحبا.
3: كيف حالك؟
1: يا مرحبا حياك الله.
3: يا أخي مواضيعكم ممتازة دايم.
1: أنا توني سامع صوت الباب انتظار في السيارة. عشان كذا صار موضوعنا ممتاز. الله يحييك أبو محمد.
3: الله يبقيك يا طلال.
1: يا مرحبا. سم.
3: موضوعكم عن السيارات. السيارات. مثل حنا كسعوديين وكأجوانا هنا في الحر هذا سيارة من رعيها ترى مهم من رعيها سيارة موية وزيت وبارات كفرات خصوصا لأنك بتسافر ولا شيء الزيت 7000 6000 حسب اللي هو والموية ما تكون ناسة الحين طلع ما كان ألقاهم في الطرق راك عن كمبوتها ومراو شقها لا يقا والله ما راح طيب انت مشيك على موية موتر الكفر اضربت انا والله معي فركبها شلون ما معك مفتاح
1: موضوع مو هو بكفرات يا ابو محمد الحين ولا هو برديتر انا اتكلم عن مشكلات يعني عميقة في السيارات الميكانيكية احيانا تسمع صوت لكن ما تدري ايش مصدر هالصوت ما تدري تروح الفني تقول له انا اسمع صوت من اي جهه والله الجهه اليمين يبدا يناظر طالع يقول لك والله مشكله عندك المكيف تلقى المشكله في مكان ثاني تروح فني ثاني قال لا ما هي في المكيف يبي لك بس نغير هالقطعه وتزين السياره هذه ما تصادف مثل هالامور المواقف
3: انت قصدك الجهات العامله اللي تلعبون بالله
1: انا اتكلم معك انت لانك مستهلك صاحب سياره اذا عندك مشكله في سياره تحتاج صيانه وين تروح
3: أنا كامل استهلك بسيارتي، أنا أعرف وش يصير سيارتي، إذا هي كهربائية أنا أعرفها.
1: أنت ميكانيكي يا جالي أبو محمد عندك؟
3: خلني أعلمك، إذا هي ميكانيكي أنا أعرفها وأشخصها، وأنا أروح الورشة الحين السيارات.
1: إيه أنت تقول أنا أعرفها وأشخصها، أنت يعني دارس ميكانيكا، عندك خبرة، عندك
3: نعم
1: معرفة.
3: أعرفها نعم، ليش ما أعرفها؟ إذا هي عكس أعرف عكس، إذا هي في الماكينة في الجنزير أعرفها في الجنزير، فالسير أنا أعرفها، بس إني ما كأعمل على هذه الجنزير ما عندي استعداد. أعرف هندسها اللي أنا أوديها إياه.
1: ممتاز. طب كيف تعلمت يا أبو محمد أنت الحين السوالف السيارات والميكانيكا والتفاصيل هذه؟
3: علمتنا والله الخبرة ويدينا وطول الوقت.
1: يعني كنت تصلح سيارتك بنفسك؟
3: والله أنا كنا نركب الشهور بنفسنا، وكنت أوضب بنفسي.
1: أي
3: زمان كنا بادية في سيارات من أول تساعدنا.
1: أنك
3: بيكاد السبايك تأخذ البلوف وتأخذ البواجي وتأخذ كاو والشمبر ونوضب سيارات بنفسنا. الحين والله أخوك يلا يركب الكبر، لكن في مهندسين عندنا جيدين، والسيارة الجديدة على ضمان، وأنا أخوك تخدم فيها الوكالة.
1: صحيح صحيح، عندما متفقين على الكلام هذا، لكن نتكلم الحين لو سيارتك الآن صار فيها عطل، أنت الآن تشخصها بنفسك؟
3: أشخصها بنفسي وأعرف خلالها إذا،
1: وبعدين توديها للفني في ورشة تقول له ترى الخراب من هنا.
3: أعرف أشخص خرابها وأوديها طال عمرك للورشة اللي أنا في ورش معتمدة عندنا، وأقول ترى فيها كذا، إذا ما طلع كذا أنا مسؤول عنها. لا أنت ما تعرف، أنت وش ترى؟ أنا أعرف. ما تضحك
1: علي،
3: انا اعرف
1: خلاص. انت على طول يعني لا تضحك علي، وراك صدمتهم انت كذا، يمكن عنده راي، عنده وجهه نظر، خليه يفحص. طيب
3: مرت علي طلالوا على الناس واجد من
1: اي.
3: الحين الحراره تقوم عندي نهار ليا
1: اي
3: مع سياره تدلي في الجامعه رايحه، وقلت لهم يا عيالي ما الموتر زودوا الموتر مشكلته بالراس. يا انا اعرف اديت موتركم مشكله اخيرا طلعت مهندس هنا قال ما صيحت يا خلاصي انت سكر راسي اذا ما صار
1: راسي. طيب قد مره يا محمد دخلت الورشه وقلت الفني ترى الخراب مثلا هذا مصدره، قال لك لا، قلت له هذا، وبعدين لا بعدين تبين انك على خطا، قد صار؟
3: وانا اقول اني على خطا، انا اصير على الصفر شمال، انا ما اقول الحاجه لما اتاكد في حاجات نادره. ثم انا كان معي جيم مره والله ما عرفت اطالع يا ادم
1: اي
3: والله ما عرف
1: ايش سويت،
3: اتعبني ورحت للسوداني اللي قال عوض مصنعي.
1: وين رحت يا ابو محمد؟
4: الكبوت.
1: الو
4: الكبوت.
3: والحمد لله
1: ما سمعنا لحظه، يوم انك ما عرفت العطل وين وديتها؟
3: وديتها رجل قدستك.
1: الله ما عاد تسمع انت، صوتك بدا يروح، ما عاد تسمعناك يا محمد.
3: اقول وديته ورشه حسب سكتنا فيها سودانيين جيد.
1: ممتاز. وشخصها لك وعالجها؟
3: لا شخصها وقال اذا ما طلع في الدفرنس فلوسي راجع.
1: اي
3: وقلت ما هو صحيح، قال صحيح، قلت الدفرنس نعرف الكورونا حقته، وقال لا ما هو كورونا هذا سيستم في الدفرنس الخلفي في الجيوب.
1: اي
3: وفعلا يوم فكر صحيح والله اني صلح لي 350 اعطيته 450.
1: حتى وني اقول لك عطني مثلا موقف تقول لا ما قد صار، كل كلامي صح
3: لانه ما تعبني.
1: طيب الله يحفظك يا محمد، طول عمرك. يا مرحبا، ساعدتنا بالاتصال. الله يخليك. يا مرحبا، هلا وغلا. يا مرحبا.
4: 011-40-53 ابو سيف.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
5: وعليكم السلام. الظاهر يا طلال سيارتك عطلانة اليوم وما حد صلح.
1: لا أموري زين الحمد لله.
4: لا لا لا لا
5: لا لا أمور... لا نجيب الموضوع هذا، وخويك معاك يصلحها ولا نجيك تصلحها.
1: خالد معي زميلي. خالد
5: الظاهر عطلة سيارتك ولا شيء.
1: أنت الحين متصل عشان تبي تعلم صلح سيارتك يعني ولا إيش؟
5: أنا عشان صلح سيارتك الموضوع. لا قلت أكيد طلع سيارتك اليوم إنه عطلانة وجعرات.
1: يعني قاعد أدور فني الحين يعني ولا شلون؟
4: نبي فزعة أحد يدلنا على ورشة.
5: يمكن عندي ورشة.
4: بدينا من هناك.
5: وتصلك من جدة للرياض ومخدوم عشان الموضوع.
1: طيب يا مرحبا ابو سيف، الله يحييك، نورتنا وسعدتنا.
5: والله نورنا صوتك ومشاركة صوتك بس.
1: يا مرحبا، يلا شاركنا عاد، لازم نستفيد منك ابو سيف.
5: تفيد مني فيش
1: في السيارات في الميكانيكا وطريقة الصيانة شلون علمنا؟
5: والله صيانة إذا خربت سيارة إذا ما عرفت لو ودي ورشة هي هذه بس
1: ورشة يعني. واحدة معتمدة ولا تنوع؟
5: لا
1: أيوة علمنا
5: يا أخي أسألك دايم حساسة
1: يلا علمنا يا أبو سيد.
5: لا والله شوف أنا صراحة يعني أي حاجة لدم أروح ثلاث ورش أو أربع عشان أتأكد أن هذا الشيء نفسه
1: أها إيه طبعًا. إذا تشوف أغلبهم اتفقوا على المشكلة خلاص معناتها هذه المشكلة
5: خلاص أكيد يعني وبعد ما يتفق إذا ما طلعت هذا يعني إذا طلع غلط ما له ولا شيء وإذا طلع صح أعطي زيادة
1: طيب ليش ثلاثة أربعة ليش ما يكون عندك واحد متخصص خلاص معتمد عندك أي مشكلة تروح
5: ما عاد في واحد ما عاد في ثقة في الزمن
1: أنت الحين تقول أنت الحين تقول بروح أربعة صح
5: ايوه لازم عشان أتأكد
1: طيب تأكدت طيب ممتاز تأكدت لقيت هذا والله شغله ممتاز ليش ما تعتمده أيوة.
5: لا لازم بعد ثلاثة اللي آخر واحد كويس خلاص
1: آخر واحد حارس يعني يقول
5: لا والله مو كده لا في ناس كده يعني ممكن أنا يعني في ناس كده سووا مقالب يطلع يقول لك ما هو الشغلة
1: أي صح أي نعم أي صح
5: بيد اليوم تفضل لازم تروح أربع ورشات خمس ورشات عشان تقدر لازم الشغلة تطلع
1: طيب في مشكلة في مشكلة صارتك إلى الآن من حلات يعني مريت على أكثر من ورشة أكثر من فني ما حد عارف المشكلة
5: لا لا الحمد لله
1: الحمد لله
5: أنا أصلا أعرف الشغلة أعرف الشغلة قبل ما المهندس أعرفها ما شاء الله
1: كيف تعرفها؟
5: إذا صوت إذا لمبة
1: يعني إذا في صوت تدخل فني إيش تقول له أنا أسمع صوت طق طق طق كذا ما يفهم كذا الفني لازم تعطيه
4: يقولها ويقولها لها بلحن طق طق طق طق
5: والله أنت اثنين بس صح والله إيش اللي بلحن يا اخي بيبان اذا في المكونه تبي يعني مو شيء يبان اذا في لمبه زيت يبان اذا في لمبه وراء
1: هذا نتكلم امور ميكانيكيه الحين امور متعلقه في الرديتر في طرمبه المويه في
4: في اشياء داخليه اوقات يطلع لك علامه الماكينه وتبلش وش المشكله
1: وش مصدرها
5: هذه اوديها واحد ثقه وثلاثه زي ما قلت غير كذا لا زي اللمبه
1: ثلاثه واخر واحد وصح
5: عاد الله يعينه شو نسوي ما نعرف
4: انت تمشي بالقرعه
5: لو وديت الوكاله ما
1: اي
5: ما تنفع بس سيارتنا جديده الحمد لله 26
1: ما شاء الحمد لله ما شاء الله
4: يبارك لك شرها
1: الله يبارك لك الله يبارك لك ابو سيف
5: حلو هذا الموضوع صراحه تغيرت عطلانه
1: نروح لثلاثة نختار آخر واحد
4: دق على أبو سيف وتلاقي الحل
5: شكرا
1: يا مرحبا سعدتنا يا أبو سيف شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا أهلا وسهلا
4: 011-40-53 فؤاد
6: هلا والله في طلال
1: هلا هلا وغلا يا فؤاد
4: وطلال
1: معي خالد
6: خالد وطلال
1: أي نعم
6: حياك الله يا خالد والله
4: هلا واضح أنك كذا الماكينة كذا شاربها شرب
6: لا انا ما لي في الميكانيكا والله كلش والله حتى الماي اخلي الهندي يعبي والله اذا بوضع الماي يعني ما لي في الميكانيكا نهائيا يعني
4: ايه شكلك مثلي كذا اركب السياره وامشي
6: ايه حتى الصباح يعني اللي خلي سيارتي تخرب الصباح اذا كنت مستعجل اذا خصوصا اذا كان في الشتاء ادق سلف وامشي ما خليها تحمل لازم تخليها تحمى 3-4 دقائق على 5 دقائق تحمى السيارة هذا اللي خليها خرابها كثير أنا إذا اختربت سيارتي أوجه الكمبيوتر يفحصها يطلع العيوب اللي فيها كلها يقول لك ترى فيها كذا رديتر فيها بواجي يبلا كذا يبلا حساس يبلا فأروح الورشة يعطيني طبعا اللي هو
1: تقرير
6: إيه تقرير إيه خلاص اروح الورش اقول له هذا العيوب اللي فيها يقول لي خلاص صح الشرقه على القيار على اساس اني اضمن ما ارجع مره ثانيه
1: صح
6: الله يسلمك
1: طيب ابو فؤاد واضح الفكره الله يسلمك طول عمرك شكرا لك على اتصالك
6: حياك الله
1: يا مرحبا تحياتا لك في امان الله شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه
4: كثير سليم تصدق والله اعطانا كذا تروح الكمبيوتر ويشيك لك على الماكينه كامله على الوضع فيه وش الوضع وتروح تشتري قطع وتريح
1: هي غالبيه السيارات حديثه نعم هي الفحص يتم عن طريق الكمبيوتر والكمبيوتر دقيق يعني يعطيك وصف المشكله ومكانها ومصدرها وغالبيه السيارات الان قائمه كلها على فحص الكمبيوتر لكن السؤال هل يعني بعضهم يطلع الفحص ممكن ما يعرف يركب المشكله.

0: ولا عارف يعالجها.
1: لا وخاصة السيارات الحديثة أو السيارات الفارهة برضو ترى عندها مشكلة كبيرة يعني، ما هو أي أحد يتقنها.
0: مو بشرط فارهة، أحيانا حديثة لكنها يعني سيارات أنها متواكبة مع التقنية.
1: والله يوجعك يا أخي، الدراهم توجعك برضو لما القهرك أنه لما يجيك واحد وتودي سيارتك. لا وترى في مشكلة طلال، إذا في ورش أنت وثقت فيها يلعبون على عامل الثقة ذا.
0: إيه
1: يعني تلاقيه ممكن يبالغ في بعض الشغلات من باب انك انت واثق فيه انه كلامه صح لانك جربته مره مرتين ثلاث، يبدا يرفع في شغلات يقول لك ما عليك خلاص الثقه، وهو شغال لزخ في الفلوس.
0: واحيانا تستغرب الحقيقه مثل موضوع مثل ذكرته الثقه، لما تجيه مره مرتين وثلاث واربع ضمانك هو الان، في ذات الوقت ايضا تتسال ليش انا اجي اربع مرات؟ معقول هالدرجه سيارتي تحتاج الزيارات هذه؟ تبدأ تتساءل أحيانا ليش أنا أجي الأربعة ثلاثة أكثر من مرة. شاركونا بالاتصال 011-40-53، ترى كل هذه التساؤلات يعني في بالنا وفي بالكم أكيد المستمعين، يعني أنتم يعني ملاك سيارات وفيها أعطال وفيها صيانة وتحتاجون إلى مثل هذه المراكز.
1: عبدالله
2: لبيك،
1: هلا وسهلا، شلونك؟
2: حياك الله وبياك وجعل الجنة مصران ومصواك.
1: جزاك الله خير. ها عبدالله يقولوا لي إيش الشباب؟
2: حياك. طيب من نحن؟ من نحن؟ نحن جمعية المساندة على الطريق، نساعد كل من نراه في طريقنا ممن تعطلت مركباتنا أثناء سيرهم. طبعا فضل سبحانه وتعالى تأسس الفريق عام 1433 ولله الحمد لله. طبعا أهم الخدمات التي نقدمها بنشر، اشتراك، بنزين، نسيان مفتاح داخل السيارة، كل هالخدمات تقدم مجانا ولله الحمد لله.
0: هذه الجمعية تحت أي مظلة؟
2: ذات الداخلية.
0: معتمدة؟
2: الله الله نعم.
0: مرخصة؟
2: الله الله.
0: كم عدد أعضاء الفريق؟
2: بفضل الله سبحانه وتعالى يفوق 400 شخص.
0: 400 شخص مختلف مناطق المملكة؟
2: لا هو أفضل خدمات من داخل مدينة الرياض.
0: أيه.
2: ولكن طبعا نهاية كل شهر مبادرات مغطي طرق السريعة.
0: أي 400 أوه. فرد داخل الرياض؟
2: الله الله نعم.
0: وعلى مدار 24 ساعة؟
2: على حسب، طبعا على حسب الحاله، احيانا مثلا البعض على 12 يعني على حسب الحاله.
0: كم الاتصالات تجيكم في اليوم؟
2: والله شوف يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني منذ تاسس الفريق شقيله هذا اليوم يعني تم تقديم اكثر من 25000 حاله مساعده لله
0: ما شاء الله ما شاء الله.
2: طبعا اتصالات بالهبل خاصه من جانب النساء، اذا بنشرت عليها الكفر ولا انقطع بنزين ولا كذا، يعني مواقف كثيرة. ورغم ذلك فضل سبحانه وتعالى عندنا الاستشارات مجانية كذلك.
0: كيف تعرفوا عليكم على هالجمعية؟
2: طيب سابقا بارك الله فيك، طبعا احنا ماشيين على طريقنا، مساندة على الطريق، اي شخص متعطل في الطريق نقف نقدم له مساعدة. فبهالشكل فضل سبحانه وتعالى طبعا تم نشر رقم الفريق ولله الحمد لله.
0: اي طب اللي تتعطل عند البطارية تجون تسوي الاشتراك؟
2: اشتراك
0: ولا تغيير؟ ولا تغيير؟
2: لا
0: شفت
2: الاشتراك.
0: اشتراك فقط.
2: نعم.
1: ما عندكم دفع مجاني؟
2: ابدا كل خدماتنا مجانيه.
1: لا اقصد يعني خربت البطاريه بلا تغيير شو اسوي؟
2: في هذه الحاله بارك الله فيك احنا اهم شيء شفت الانقاذ مثل حاله الطوارئ، احنا ناتي ونسوي الاشتراك ثم بعد ذلك الى اقرب مثلا بنشري ويغير بطاريته.
0: من اللي يغيرها؟ هو يغيرها؟
2: لا مش هذا البنشري يعني مثلا
1: على حساب راعي السياره.
2: أحسنتي.
0: نعم. طيب الآن ما الفائدة من هذا العمل اللي تقومون فيه؟ يعني 400 فرد الآن وجمعية تقدم مساندة على الطريق وعدد أفراد من السعودية موجودين فيها. نعم. مقابل كل مقابل إيش يعني على كل هالجهد؟
2: والله شوف بارك الله فيك وأحسن الله إليكم جميعا، يعني كما تعلم في حديث النبي عليه السلام من كان في عوني أخي كان الله في عوني.
0: نعم.
2: هذا أول أمر. الشيء الثاني السعادة التي نشعر بها لا توصف. يعني تخيل اليوم أو قبل ذلك تخيل إمرأة أتصلت، كنا ماشيين في طريق الملك فهد وقت الذروة وقت الدوامات وكذا.
0: أيه.
2: نزلنا لما تبكي سألناها سلامات عسى ما شاء، قالت والله طفت علي السيارة. تخيل. أيه. الموقف يا شيخ. ثم الحمد لله سحبناه ومدناه إلى مكان آمن ثم قدمنا له الخدمة لله الحمد لله. فالمقصد أحيانا يعني الناس كثر للأسف الشديد ما يعرفون شلون يتصرفون وقت الحاجة.
0: طيب الآن أنتم كيف طريقة الاستقبال البلاغ والتواصل أيضا مع الأعضاء والتوجه للفرد حتى المساعدة والمساندة على الطريق؟
2: أول أمر بارك الله فيك حنا طبعا لدينا رقم موحد،

0: طيب
1: لا
0: نتعامل بهذه الطريقه ما شاء الله. طيب انا كنت بسالك ايضا استاذ عبد الله عن موضوع اعضاء الجمعيه، طريقه الانضمام لها مثلا كمتطوع، في شروط في معايير عندكم؟
1: اهم قاعده بارك الله فيك، احنا ما عندنا شروط. اي سياره مثل واحد يقول انا عندي سياره صغيره، اقول له ما عندي اشكاليه، عندي سياره مثل كبيره ابد ما في اشكاليه، لكن طيب يقول لي وش الاشياء اللي تحتاجني اوفرها؟ اقول له مثلا اهم شيء يكون عنده اشتراك، يكون عنده منفاخ سفر وجرك البنزين مثلا، عرف لانه للاسف يعني الاشياء الثلاثه هذه من اهم الاشياء صراحه.
0: اي نعم. اي ويحصل على بطاقه مثلا عضويه في هذه الجمعيه؟
1: الله الله.
0: اي نعم. هذا الافضل يعني حتى يكون مساله نظاميه اكثر.
1: اي نعم ابد. طبعا المتطوع الشخص ان جاء لمنا طبعا هناك طبعا دورات تدريبيه لجميع
0: المتطوعين. ايوه ممتاز. من نعم. يقيم هذه الدورات؟
1: اعضاء من الجمعيه نفسها.
0: اي غالبيه الدورات هذه يعني مركزه على اي مشكله فنيه؟
1: والله كل المشاكل.
0: كلها
1: كل المشاكل. مثال ذلك مثلا الان وانا ماشي زين انفتح علي الكبوت في هذه الحاله شلون اتصرف؟
0: اها. واكثر مشكلات اللي تجيكم بالاتصال عن ايش بالضبط؟
1: غالبا للاسف الشديد اللي هو السياره المفاتيح داخل السياره.
0: اوه الى الحين
1: الله الله
0: الى الحين ناس ينسون
1: الله
0: الله. وش تسوون لحظه عسى ما تكسرون القزاز انتم؟
1: لا بشرك احنا طبعا عندنا تخصص في هذا الجانب ولا الحمد لله. اول امر لما ناتي لمن الشخص طبعا ننشد الاستماره ويعني نتاكد
0: من هويته. صحيح احسنت.
1: نعم. ثم بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى نستطيع نخرج المفتاح بدون خدش للبويا.
0: شلون؟ علمنا.
1: لا
0: مستحيل. علمنا الأسرار. الأسرار. اعتبرنا يا أخي في دورة تدريبية.
1: لا أعتبرنا.
0: اعتبرنا معك في الجروب يا أخي.
2: أحس. اسمع. أحس عبد الله يطلع كذا كومة مفاتيح فهمت؟
0: واحد اللي يفتح هو الفائز.
2: لا لا عبد الله بأمانة يعني جهدكم طيب. وصراحة أنا كأتحدث عن نفسي أول مرة أسمع فيها، ولكن الله يبلغكم أجرها.
1: آمين.
2: عندكم فتحتوا موضوع الميكانيكا ولا باقي؟
1: وشلون ميكانيكا؟
2: يعني مثلا أنه تساعدون العالم في إصلاحات ميكانيكية أو شيء. أنتم الآن قاعد تساعدون في الطوارئ يعني كفرات بنشر موية بنزين بطارية شغلات زي كذا.
1: نعم صحيح.
2: إيش أكثر إيش أبعد من هذا الشيء؟
1: والله شوف من كتب الله في عمر بقية طبعا حنا يعني نستهدف أول أمر يعني نتمنى أن الله سبحانه وتعالى ييسر الأمور. مثلا تكون عندنا سطحة خاصة للجمعية وممكن تقدم الخدمات كذلك إيش بشكل مجاني. وثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى مثلا شوف الشباب اللي مثلا في الكلية التقنية نحاول نستقطبهم ويكونون معنا مثلا في الجمعية، وأنت ييسرت الأمور نفتح لنا ورشة
0: بإذن الله
1: نخدم المجتمع بشكل احترافي بأيادي أبناء الوطن.
2: الله يبلغكم يا ابن الحلال ويعني طالبكم تسعون في الخير والله يبلغكم فيها ويسهل أموركم.
1: آمين آمين.
2: كم رقمكم أنتم؟
1: أمي تقول لا ترقم أحد.
2: لا والله يلا يلا شكرا لك شكرا لك.
0: كم لكم يا عبد الله في الجمعية هذه؟
1: لبيك.
0: كم لكم؟ سنة
1: كفريق
0: سنة
1: كفريق من 1433
0: ما شاء الله
1: 14 ل 15
0: ما شاء الله تبارك الله.
2: طيب اللي يحب يوصلكم عن طريق مسمى الجمعية؟
1: هلا هلا. اي نعم صحيح.
2: جمعية مساندة
1: المساندة على الطريق.
2: ايه
0: والله هذه فرصة لنا احنا عبر إذاعة الرياض واي واحد يستمع لنا وهو في الطريق ممكن ايضا يتواصل مع جمعية المساندة على الطريق وباذن الله يجون في مكانه ويحلون المشكلة
1: بإذن الله.
0: الله يحفظكم.
1: رقم التواصل 05.
2: لا لا ما نبي ترقيمه بالحلال.
1: الله
2: هات هات يلا 05 كم؟
1: يلا 05-8-5-8-4-8-5.
0: ممتاز. هذا هو رقم التواصل مع جمعية المساعدة على الطريق 05-00-8-5-8-4-8-5. بارك الله جهودكم عبد الله.
1: وفيك بارك.
0: أسعدتنا والله بالاتصال والمشاركة معه. شكرا الحقيقة على هذه القصص التوعوية.
1: بارك الله فيك وأحسن الله إليكم.
0: الله يكتب أجركم. تحياتنا لك يا عبد الله في أمان الله.

0: امانك يا استاذ
1: اكرم. الله يراك. هلا وغلا ابو عبد الله.
2: ابو راكان.
1: ابو راكان
3: اهلين، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، ورحمه الله.
3: الله يمسكم بالخير.
1: هلا ابو راكان، مساك الله بالنور.
3: الحقيقه المشارك اللي قبل شوي كنت احتاجه بالامس والله.
2: امس انت وين، في الرياض ولا جده؟
3: لا للاسف انا في الدمام حاليا.
2: هو في الرياض.
3: اي هذا المشكله. اي والله امس للاسف حصل معي موقف، حبيت نشاركه معكم واخبر رايكم برضه.
1: معك أيوة. معك المهندس الميكانيكي خالد الحيدان، تفضل. كيف اقدر اخدمك؟
3: انا ابغى مهندس ميكانيكي ومهندس قانوني.
1: القانون علي جدا.
2: ظهر في مشكله عندك مع عهد الورش ولا ايش؟
3: اي والله امس يا طويل العمر وانا امشي بالسياره كان في زي الرجه كذا نفض مع التشغيل، رحت للميكانيكي قال لي يبغى تغير كرسي ماكينه وكرسي غير.
2: الرجه اللي صارت زي التفتفه ولا كيف؟
3: لا وانت سياره شغاله كانت تحتاج كذا حتى.
2: ايوه الوقت. ممتاز. رحت الفني وش قال؟ غير الماكينه.
3: غير كرسي ماكينه وكرسي غير. الحمد لله غيرناهم. والحمد لله راحت الرجه وانبسطت وارتحت نفسيا وكل شيء. وطبعا عشان تغير كرسي الجير لازم تفك بعض القطع اللي فوق زي البطاريه زي علبه الهواء، طلعهم بعدين تدخل داخل الجير تحت. المهم صاحبنا الميكانيكي غير الامور دي كلها وارتحت نفسيا وراحت الرجه وشغلت سيارتي وطلعت مشيت. بعد نص ساعه تقريبا اللي اسمع صوت شيء توقف، يعني كان شغال وتوقف عمل فور وتوقف.
2: لحظة، وش اللي توقف هذا؟ أنت لاحظت عن طريق الإشارة إنارة مثلا؟
3: لا صوت شيء اشتغل بصوت عالي ارتفع ثم انخفض.
1: غير الصوت الأول، غير الأصوات اللي كنت تسمع أول.
3: غير الأول. كانوا جهاز اشتغل عالي وطفى مرة ثانية. ولما طفى أنا قلت الحمد لله إذا الشيء عارض طبيعي. وصلت مشي وانا ماشي مع الطريق، طبعا حوالي قطعت تقريبا 40 كيلو من المسافه من الخضر للدمام. الا المكيف اشوف فيه ما هو طبيعي، المكيف بدا ينقص ضعف الهواء، ضعف البروده، شيء طبيعي. يعني توقفت على جنب، الحمد لله ان الله الهمني وتوقفت وطالع لمبه الحراره فل اتش السياره، يعني شويه وتشب ضوء. قلت الحمد لله اني توقفت، طفيتها مباشره، رفعت الكبوت اللي فيه حراره هائله جدا. بعد كذا قلت ما اقدر اني اشغلها مره ثانيه، لازم اتواصل مع سطحه تنقلها لي اقرب فني يشوف المشكله. جاء السطحه وسبحان الله طلع يعني عنده خبره شويه، فتح الكبوت طالع يمين طالع يسار، شاف قطعه داخله تحت القطع اللي نفكها العامل، والقطعه دي رايحه جهه المروحه. قال لي ايش هذه؟ قلت والله ما ادري ايش هذه. نزل يده تحت وسحبها اللي هي سكروب. الحبيبنا اللي ركب القطعه ترك السكروب داخل تحت العده اللي تحت، والسكروب بدا يتحرك وضرب المروحه. في الحاله هذه انا قلت ايش هذا اللي حصل معي، ايش رايك والحل؟ قال والله لازم ترجع له. قلت يا اخي انا بين 40 كيلو كيف ارجع له؟ الان الحمد لله انقل السياره ونوديها الفني يصلحها ونشوف المشكله وين وصلت المشكله. فعلا نقلناها الفني، قال للفني السكروب هذا ضرب عليك المروحه وضرب الدينامو ولا بتغير مروحه جديده. قلنا الحمد لله على قضاء الله، غيرنا مروحه جديده، كلفتنا العمليه كلها 500 ريال.
1: يا لطيف.
3: طبعا انا اعرض لكم المشكله هذه من ناحيه يعني فنيه، ان اولا لا تسلم سيارتك لاي شخص يعني من الشارع، يعني حاول تختار المكان المناسب. رقم واحد. رقم الثاني او السؤال الثاني اللي ابغى اسمعه منكم، رايكم من ناحيه قانونيه، هل ارجع طالب الورشه الاولى بالاعطاء اللي تحملتها ام اني احتسب ذلك عند
1: وش اثباتك؟ وش اثباتك؟
3: اثباتي القطعه السكروب تبعها.
1: صورتها وهي موجوده مكانها؟
3: صورتها. والعامل حق السطحه برضه هو اللي طلعها بيده
1: وكله مصور بالفيديو.
3: وقلت له لو سالتك فرق قال نعم، انا لو احد سالني جوالي معك انت اتصل بي وانا اشهد بالموضوع هذا.
1: ارجع
2: انا اتصور يا ابو راكان، فيه عندنا احنا بينه
3: هذه بين زي ما قلت الصوره.
2: لا لا لا لا, لا لا لا احنا عند الله يسلمك جمعيه حمايه المستهلك تحت مسمى بينه، تتصل عليهم وتعلمهم مشكلتك هم يوجهونك الى الجهه المسؤوله عن هذه القضيه.
3: اي قسم؟
2: بينه رقمهم 935.
3: 935
2: اي جميل. تتصل عليهم وتعلمهم المشكله هم يوجهونك الى اي جهه تروح لها.
3: والله والله والله عثرت فيا حتى نفسيا
2: يعني. انا فاهمك فاهمك اي والله فاهمك فاهمك انا، بس انت تكلم بس الجهه تبين الان، وهم الان يوجهونك الى المنطقه الصحيحه، يقول لك راح الجهه الفلانيه وارفع شكوى حتى تاخذ حقك نظامي.
3: 935
2: اي نعم، لان ما تدري بعد خاف تروح الورشه يقول لك لا انا ما سويت فيه كذا، انا ما ادري ما نسيته انا. فطالما الموضوع نظامي خله يمشي نظامي، كلم بينه لان راح تكون على بينه، هذا اسمها ومفهومها، يوجهونك للجهه المسؤوله وتروح لهم وتكلمهم باذن الله تاخذ حقك.
3: شكرا شكرا لكم ويعطيكم العافيه.
1: الله يعوض خير ان شاء الله.
3: سعيد بكم الله يبارك.
1: معوض خير
2: يا مرحبا، حياك الله،
1: الحمد لله على السلامه.
2: يا مرحبا، تحياتنا لك.
1: مستمرين معكم مستمعينا في تعاليل، واحنا الان في نهايه الساعه الاولى وبننتقل للساعه الثانيه. نسعد تواصلكم على 011 40 5 3 بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.

0: التعاليل. يا هلا يا هلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم من جديد في تعاليل، واحنا في الساعة الثانية من البرنامج. بدينا من الساعة 10 إلى الساعة إن شاء الله مستمرين للساعة 12. اليوم موضوع صراحة شكلنا قلبنا المواجع على الناس، في فكينا
1: قلبنا الميزانية
0: والمواجع الميزانية ما تجيب المواجع
1: يدخل ورشة ب 500 يطلع ب 3000،
0: زي الضعيف اللي قبل شوي مسكين اللي
1: إن شاء الله بياخذ حقه إن شاء الله، معوض بإذن الله. يوسف، يا يوسف، يوسف معنا؟ مو معنا. طيب جمال،
2: الو،
1: اهلا وسهلا يا جمال.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام،
2: حياكم الله.
1: الله يبقيك، شلونك يا جمال؟
0: هلا وسهلا.
2: خير ونعم على ما يرام، الله يعطيكم العافيه.
1: الله يحييك، تفضل.
2: الله يبارك فيك. طبعا اليوم اتكلمت في موضوع السيارات. طبعا انا من النوع اللي يعني احب انه تعاملت مع الواحد خلاص، يعني ما اقدر اتركه. يعني اي نعم، في اي شيء نعم. يعني
1: هذه احنا تكلمنا فيها يا جمال انا وخالد مع المستمعين، قلنا بعضهم يلعب على مبدا الثقه. انت مثلا تعودت مع هذا الفني، جيته اكثر من مره، اكثر من زياره، اذا شافك ما شاء الله حريص على الزياره وشافك تدفع الفاتوره مهما بلغ الثمن، يبدا بعدين يقول لك والله هذا جمال ما شاء الله متواصل معي، فيبدا يزيد في السعر، يبدا يزيد في التكلفه، يبدا يغير اشياء ما يجب انها تتغير.
2: نعم ممكن تحصل، لكن اكثر حاجه نعم لما يعني انت اذا هو اصلا غالبيتهم انه ما يبغاك تتركه.
1: هي يعني صارت معك يعني ولا ما؟
2: لا ما راح يرفع عليك بعض الاحيان، بس ما يعني انت اذا شفته يعني رفع عليك او تغير اسلوبه معك يخاف ممكن تتركه تروح لواحد ثاني.
1: عشان ما يخسرني يرفع السعر؟
2: لا لا لا، هو لا ما يعني يكون هو معك على نفس التسعير هو معك.
1: اي نعم
2: يعني
1: اي نعم
2: اي نعم، فغالبيتهم كذا يعني. هو ما اهم شيء انه الزبون يعني ما يروح، حتى لو كان يعني خسر في حاجه يعني، بس ما يتركك
0: هو،
2: لانه هو دائما يجي على الاغلب يعني.
0: شوف جمال، لما تكون زبون لازم يحس الشخص انك ما انت ثابت عنده، يعني ممكن انك انت تروح اذا ما عجبك السعر بتروح. احنا مشكلتنا لما نبني الثقه مع الشخص، الو يا محمد السياره كذا كذا، يقول لك خلاص توديها عنده وتروح، فهمت؟
2: صحيح صحيح.
0: فاوقات يجيك يقول لك والله انا سويت لك وغيرت لك، وفجاه تلاقي ان الفاتوره مختلفه.
2: صح صح صح، هذا
0: فلكن
2: يعني هذا اذا انت نفسك يعني اهملت الامور، يعني انت تجي يعني وترمي السياره وشوف اللي فيها وصلحه، لكن انت مهتم وتقف على راسه وتشوف وضعك معاه في السياره، ما هي يعني هذه يعني زي ما يقول قله اهميه.
0: معلش يعني خلينا نتكلم قبل شوي انا وطلال تحت الهواء نتكلم في موضوع انه يعني قطعه تبي تغيرها تتفاجأ انه في شخص تروح وهذا انت عميل عنده.
2: نعم.
0: يقول لك ب 1200 وانت تستنكر الموضوع ذا، وتيجي بعدها تشوف تراجع تشوف تفتح اليوتيوب ولا السوشيال ميديا وتلاقي الموضوع اللي انت بتغيره ما يكلفك ولا 100 ريال، هذا وانا عميل عنده وواثق فيه. يعني مثلا زي يقول لك فك الطبلون ويسوي ويفعل، هذا بياخذ له ساعات، فما انت واقف عندها يعني 5 ساعات ولا 6 ساعات، ولا يقول لك تعال لي بكره استلم السياره لانه انا عندي زحمه. صح ولا لا؟
2: صحيح. الان الامور صارت احسن من اول كان واحد يعاني. يعني الان الامور الحمد لله، يعني بالذات انا اتكلم عن القطع متوفره. يعني اذا بقيتها مثلا من الدوله الفلانيه موجوده، الدوله الفلانيه موجوده باقل الاسعار، الاسعار متفاوته. وبعدين صار الان مثلا رحت صلحت سيارتك الحين في حاجه معينه هو ما يدري عنها، ممكن يقول لك انا صلحتها ورحت كلفت على نفسك قطعه وجيت جاي تصلح واعطيته حقه،

0: تتفاجئ انه في شيء ثاني، يعني يكون العطل هذا مو بنفس المكان اللي اللي انت طلعت. نعم، لكن الان الامور متوفره. الان ايش اللي صار؟ تغير، صار لكل ورشه جهاز، يعني خلاص انت الان مطمن.
1: كيف جهاز؟
0: الجهاز
1: كمبيوتر فحص،
0: كمبيوتر. نعم، بيطلع لك العيب وانت خلاص مرتاح.
1: انت الان يا جمال ما قد صلحت شيء في سيارتك؟ ما يعني رحت منصة التواصل، سألت خبير فني، دخلت في جروبات، دخلت يوتيوب، شفت مقطع وسويته وطبقته، ما قد صار؟
0: لا، أنا أصلح سيارتي، أروح دائما الورشة وأصلح.
1: لا، تصلح بنفسك أنت؟
0: لا، بنفسي أشياء بسيطة يعني.
1: مثل مو... مثل إيش صلحت؟
0: يعني أشياء بسيطة، يعني عندك البسيط اللي هو
1: البطارية،
0: الموية اللي هي الموية، المساحات، الأشياء
1: البسيطة. مساحات مش تعبيها يعني موية؟
0: أي نعم. لا
1: هل في تصليح؟ أنا
0: في أشياء صعبة أنك يعني تفهم فيها يعني، لكن في الأشياء البسيطة هذه تقدر يعني تسويها، أو تكون أنت عندك لك خلفية، لكن يقول لك لا أنا ما أبيك شيء أصلح.
1: أنا أحاول أسمعك. مدد حط السبيكر يا جمال ولا؟
0: لا لا لا لا أبدا.
1: نعم. بيض الله وجهك يا جمال، يعطيك العافية، سعدتنا والله بالاتصال والمشاركة معنا، شكرا.
0: الله يحفظكم، الله يعطيك العافية.
1: الله يرعاك يا ابو جمال. هلا وغلا.
2: هلا ابو رياض.
3: يا مرحبا مليون اخوي ابو طلال.
2: يا مرحبا
3: ابو عبد الله.
2: هلا ابو عبد الله،
3: الله يحييك.
1: الله يحييك، يا مرحبا،
3: عليكم بالخير.
1: حياك الله، ومعي خالد الحيدان.
3: ونعم والله
2: معك زول.
1: الله يحييك، يا مرحبا يا ابو رياض، تفضل.
3: الله، والله موضوعكم على السيارات جبتوها اليوم على الجرح.
1: وش عندك؟
2: جبتها على الجرح وكأنك ما دريت. ها
3: والله جبتها على الجرح، والله اني اعاني من مشكله في الجير، ما ادري وش هي جير ولا تروح الورشات، يعني الورش والله العظيم كل ورشه يشخص لك اياها بطريقه بشكل مختلف تماما عن الثاني،
1: وهي نفس المشكله الجير، لكن
3: نفس المشكله عندي تاخير في الدي وفي الريوس. رحت الورشه قال لي عندك المنظم، الورشه الثانيه قال لي حساسات، الورشه الثالثه قال لي عندك زيوت. ما عرفنا وش السالفه،
2: ما وصلت الواحد قال عندك الجير رايح.
3: والله العظيم انه اثنين جنب بعض، واحد قال لي الجير رايح منتي، والثاني قال لي لا مشكلتك بسيطه في المنظم، والثالث قال لي لا عندك الكراسي حق الجير والمكينة. واروح اغير طقم كراسي، اربع كراسي. ونفس المشكلة
2: يا الله.
1: طيب الان ما في ورش متخصصة في نوعية سيارتك ابو رياض؟
3: في، ورحت له مدلوني عليها، ورحت للورشة، جينا الورشة قال والله ما ادري، لكن تدري روح للورشة الفلانية.
1: الان السيارة متعطلة يا ابو رياض ولا تمشي؟
3: لا ابدا، لا تمشي وامورها طيبة. طيب. بس عندي مشكلة في التأخير في الدي وفي يعني لجيت ادق ريوس طلع لي دقة زك.
1: وانت ضاغط على الفرامل ولا لا؟ تحوله على الريوس تعطيك دقة،
3: تعطيني دقة. حتى إذا رفعت رجلي على الفرامل تعطيني نفس الدقة هذه.
1: في أحد قال لك زيت الجير تغيره؟
3: واحد قال لي لا زيت الجير ما تغيره، بس غير علبتين، وبعد شهر غير علبتين، سويت نفس الموضوع نفس المشكلة. واحد جاني قال لي عندك حساس الكف، وجبت حساس كف نفس المشكلة. والثاني الزبدة انهم واسعارهم مختلفة نهائيا، يعني ما ادري وش النظام. هذه ورشة حل الموضوع الى الان.
1: مبرد الجير هذا غيرته ولا ما غيرته؟
3: لا ما حد شخص لي مبرد الجير، ما حد شخص لي.
2: والله شكلك يا طلال طلعت ميكانيكي من ورانا ما شاء الله.
3: طلال ابو عبد الله فاهم في
1: السيارات. لا انا اسالك الان ابو رياض،
2: هذه مصطلحات اول مره اسمعها.
1: كم لك ما غيرتها هذه يا ابو رياض؟
3: وشو
1: المبرد الجير؟
3: ابد ما قد غيرته
1: ابد. من شريت السياره؟
3: من شريت السياره.
1: كم ماشيه؟
3: والله واصل 400 وقصور
2: 400 على السوم.
3: لا ما
1: 400 ولا غيرتها.
3: لو عندي غيرها تفداك يا خالد والله.
2: لا فداك اللاش. لا
1: استاهل خالد.
2: انا لو اخذته بروح اغير الجير كامل كذا على طول، فهمت؟
3: والله العظيم افتك من رحت الورشه قال لي تدري وش قال لي؟ قال لي والله عندي زحمه لكن روح لفلان. رحت لفلان قال لي لا انا ما اقدر احل لك الموضوع ذا، السيارات عندي كلها حديثه 25 يعني الضعيف، ما تخدمونه يعني. قلت قال لا والله الا نخدمه لكن انا عندي زحمه وما اقدر اخدمك الحين. اخر شيء دخلت مع ابو جهاد، يمكن مر عليكم ابو جهاد.
2: لا ما ادري يمكن الزميل طلال.
1: ابو جهاد في مكه ولا وين هو ابو جهاد؟
3: اها
1: ابو جهاد وين، في مكه ولا وين؟
3: لا لا عنده ورش في كل مكان، عنده في الباء، عنده في الرياض، عنده في جده، عنده في
2: المدينه. طيب ايوه
3: ورحت لو تواصلت معاه قال جيب السيارة. طبعا عروض ابو جهاد ما شاء الله ما يقصر،
2: ما علينا من التسويق، انت قاعد تسوي له اعلان.
1: ايه ما
3: يبي ما تسوي له اعلان بس ما يقصر، يعني عند الفحص مجاني وعنده فهمت الموضوع. كل يوم بروح والله مع زحمة المشاغل الدنيا دي ولا مداني اروح.
2: المهم روح له قبل ما الاقي الجير في ايدك ومع شيبه.
3: والله على قولتك الله
2: يعني. لا الله يعطيك العافية أبو رياض،
1: الله يحفظك أبو رياض،
2: الله أمرك ويلاقي لك الحل يا رب إن شاء الله.
3: آمين يا رب.
1: الله يراك يا مان
2: الله سهلا. والله طلعت خطير يا ولد، بسألك بعد شوية. من عيضة.
4: هلا حميدي، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله. يلا حيا.
4: والله جوب كلها على السيارات ها.
2: اي والله يا ابن الحلال، المعاناة كلها، لا تشكيلة بكيلك.
4: الله يبارك فيك، كيف حالك؟ طيب
2: يخليك ربي. ها يا عيضة،
4: والله انا قد مضت علي القصة هذه، فونيت معايا قديم.
2: ايه
4: يعني ما خليته، انا من سكان جدة، ما خليته ولا محل، ما وديته ورشته، قالوا هذا ما نعرف، كل واحد يقول غير لي هذا، غيرت الصفاية حقت البنزين 3 مرات.
2: طيب
4: اخر مرة اطلع مشوار مع الخط السريع، السيارات تمشي 130 120 100 وهي ما تمشي الا 80 60.
2: طيب
4: معي في الخط ترجع واروح اطلع على مكة، ومرة من جنب الفحص الدوري حق مكة.
2: حلو.
4: قال لي واحد في، رحت عند واحد راعي ورشة، قال لا احنا نسوي الا تبع الفحص لمبات وما لمبات، لكن عندك 2 ميكانيكيين برا الورشه حقته مقفله بس جالسين برا، كل التشاديين، واحد ميكانيكي واحد كهربائي، كلهم اسمهم عمر.
2: حلو.
4: والله اروح عندهم، والله شيكوا الكهربائي والميكانيكي، قال الكهربائي الكهرباء كويسه، الميكانيكي شيك قال عندك البوابه، ايش البوابه هذه؟ قال البوابه هذه محل الكبريتر سابقا، ايش فيها؟ قال تبغى تنظيف منه ومنه ب120. قال بس تجيب لي 2 بخاخ، واحد نوع امريكي وواحد نوع ثاني من ابو
2: طيب ما علينا. ايوه
4: والله يسويها. قال شوف، قلت شوف اذا ما ضبطت، قال انا ما ضبطت لا تعطيني ولا فلوس. والله انا جالس عنده انه ضبطها ونظفها ونظافه 100% وامشي من عنده الى عند النقطه اللي على طريق المدينه،
2: ما شاء الله
4: 140 ما شاء الله السرعه
2: 180 وسرعه ومبسوط.
4: والله طلعت كويس من اول ما بقدر امشي.
2: يلا يعني هي توافيق الورش.
4: والله هذا لكن كم ناس علمت لهم بالقصه راحوا له وقالوا والله عيننا خير من عندهم الاثنين هذول.
2: ما شاء الله ما شاء الله،
4: والله الحمد لله. والله الورش بعضهم ما عندك احد يخسرون كلام حد،
2: ينفضون المحفظة حقت الفلوس إلى ما تأذن ولا في نتيجة.
4: والله لا أنا فضوح عندي نفس واجد.
2: يلا الله يوفقك إن شاء الله. أهم شيء إنك انحلت المشكلة.
4: والله عجبني مواضيعكم اليوم، حلوة وطيبة.
2: أنت الحلو يا عيضة.
4: والله كل ليلة أنا أسمع لك، إنه ما يمسك الخط معانا شوي.
2: لا لا يمسك الخط إن شاء الله، خلاص عرفك الخط الحين.
4: يلا حبيبي.
2: يلا الله يحفظك.
1: هلا يا
4: مرحبا.
1: يا مرحبا نواف.
5: مرحبا.
1: شلونك يا نواف؟
5: حياك الله. الله يسعد مساكم.
1: يا مرحبا ومساك،
5: مباركم طيبين
1: جعلك طيب. الله يحييك.
5: الله يبقيكم،
1: طول عمرك. سمي نواف.
5: والله انتم موضوعكم مشان السيارات.
1: نعم.
5: والعطلات اللي فيها والورش والمهندسين. نعم.
1: ايه
5: والله على حسب خبرتي، الشخص اللي ما يكون عنده معلومة في سيارة وعطلاتها ما أنصح إنه يستخدم السيارة.
2: لا تكمل. لا تكمل، لا تجرحني الله يرحم والديك.
5: تفصل عن النبي.
2: الله يسلمك عليه.
5: لا نص الميكانيكيين أو الكهربائيين اللي يمارسون اختصاصهم حاليا بدأوا ما يعرفون نفس الشغلة، بدون شهادات، بدون عرفت. وجي على عطال بسيط يقول لك لا هذه لازم تروح وتأخذ يومين وتجينا بكرة، إحنا مشغولين عندنا زحمة. هو بس تسويق عرفت؟
1: ايه
5: على اساس ان الورشه هذه او المكان ذا حق الصيانه يكون زي ما تقول يطلع عنه سمعة أنه مزعوم على طول. هو نعم. في الآخر يأخذ قطعة يركب لك قطعة يأخذ نعم. الثاني نعم. عرفت كيف؟
1: طيب الله يحفظك يا نواف، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا، الله يراك في أمان الله. سعدتنا بالاتصال وسعدونا الحقيقة كل الأحبة الكرام اللي شاركونا بالاتصال والتواصل، مواقف اللي تصير طبيعية وعادة في صيانة السيارات، هذا طبيعي، لكن يجب يكون عندنا وعي في صيانة السيارة. ما أقول لك أنا وعي كامل وفهم كل تفاصيل السيارة، أدناها وأقلها تعرف بس الأبجديات في السيارة، يعني الميكانيك، الماكينة، الديتر، الموية، التفاصيل هذه الصغيرة لكنها تؤثر حتى في ميزانيتك وتؤثر حتى في عطائك واستخدامك لهذه السيارة. شكرا لكل الأحبة الكرام اللي شاركونا بالاتصال. فاصل ثم إلى ضيف الحلقة.

0: تعاليل.
1: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليل. وصلنا وياكم إلى الزاوية الأخيرة في هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم، الاسم البارز في عالم الإعلام الخليجي، جمع بين العمل الإعلامي والتدريب والابتكار، واكب التحولات الكبيرة اللي يشهدها الإعلام الرقمي خلال السنوات الأخيرة، له تجربة طويلة في الصحافة والعالم.

0: العلاقات العامة وصناعة المحتوى، اهتمام خاص بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإعلام، إلى جانب حصوله على عدد من الجوائز في الابتكار والعمل الإعلامي. صدر له كتاب التاسع بعنوان مهارات تصميم الانفوجرافيك بالذكاء الاصطناعي، هذا يستخدم كدليل عربي متخصص للاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى البصري. أهلا وسهلا بضيفنا الكريم من البحرين مهند سليمان النعيمي، الصحفي والمستشار الإعلامي. أهلا وسهلا أستاذ مهند.
1: يا بحي أخي خالد وأخي طلال، وسعيد نكون معاكم في برنامج تعاليل، وأتمنى تكون التعليلة حلوة. وصراحة قبل ما تبدأ أسئلتك أصراحة بدي تساعدني أبو عبد الله في موضوع السيارة.
2: أي سامعنا أجل.
1: أي والله كان باقي بس يقولوا لي اقرع السيارة بس باقي.
0: الله يحييك، إحنا نتعنى لك طال عمرك ونجيك في مكانك.
1: أكيد بتأكد تخدمون خدمات خليجية والله.
0: أبد اللي تامر عليها في خدمة شحنة يا مهند.
2: شوف يا مهند.
0: الله يحييك.
2: أنت بالاستشارة خذها مني.
1: يطول دعمك سام.
2: عرفت أبد، أنا يسموني خالد الفاهم.
1: ونعم.
2: فهمت أدل. والله لو بتسمع كلام يالله يعوض عليك. فهمت طلع طلال، والله اليوم فاهم، والله صدمني بالحلب بعد الهوى. أبغى أبي أقعد أسأله.
1: أبشر.
0: الله يحييك يا مرحبا.
1: صناعي ما وصلنا، ما وصلنا خير.
0: طول عمرك. الله يحييك يا مهند.
1: سعيد أكون معاكم صراحة،
0: ونحن أسعد الحقيقة حتى نستفيد منك. أنت ما شاء الله وصلت الذكاء الاصطناعي، ما شاء الله عليك. إحنا نبي نستفيد منك الآن.
1: حاول موظف الذكاء الاصطناعي في تصليح
0: السيارة. إيه نعم. هذا الكتاب العاشر القادم إن شاء الله.
1: يمكن والله، يمكن
0: ولا عمي. الله يحييك أستاذ مهند، سعداء بهذا الحضور وهذه الإطلالة عبر أثير إذاعة الرياض في برنامج تعاليل. أهلا وسهلا.
1: يا الله يا إخوان، يلا حي.
2: خلنا نتكلم أول شيء كيف يعني، خلنا على طول لأنه الوقت معنا باقي أقل من نص ساعة في وقتنا، يعني نبي نتكلم من يعني كيف تقيم واقع الإعلام الخليجي اليوم مقارنة بما كانت عليه من عشرات السنين؟
1: يعني صراحة نتكلم عن كتقييم في عشر سنوات، تقييم جدا كبير. يعني نتكلم عن عشر سنوات الإعلام الخليجي الحمد لله يمكن انتقل من مرحلة نبدأ بنسميها المنبر الواحد إلى المنظومة متعددة. شفنا كانت الصحافة أو التلفزيون أو الإذاعة تقدم حتى محتوى معين، فالتلفزيون صار نفسه، للصحيفة صار نفسه، للإذاعة اللي كانوا يشتغلون في اتجاه واحد أو الواحد بنقدر نقول. شفناها الحين شلون صار منصات رقمية متعددة، صرنا نشوف الفيديوهات المحتوى القصير، بدنا نشوف البودكاست، نشوف البث المباشر، نشوف على مستوى السوشيال ميديا. فإذا بنتكلم يعني كل إعلاميين شو تغيرت الواقع، جدا تغير من عشر سنوات، يمكن أحد ثلاث سنوات الأخيرة غيرت كل المعادلات في السنوات الأخيرة. يعني.
0: أنت تتكلم لا عن مستقبل الإعلام الخليجي ولا عن مواكبة الإعلام الخليجي لهذا التحول الرقمي السريع؟
1: يعني بتكلم عن مواكبة، أول شيء تتكلم كمواكبة الإعلام السريع اللي قاعد يصير حاليا. في تجارب قاعد نشوفها في الخليج، سواء حتى في المملكة، واحنا دائما نعتبرها بالنسبة لنا بنش مارك، أو دائما تجارب نستفيد منها. في نجاح صراحة بقيم كنجاح، في مساوات إذا بنقارن بين دول مجلس التعاون، في مؤسسات صراحة شفناها وين وصلت، المجال وايد بعيد. مؤسسات ما زالت تحاول، وخصوصا اذا بنتكلم عن الحضور الاعلامي، نعرف ان السوشيال ميديا والمنصات الاعلاميه، السوشيال ميديا صارت بحر جديد او منصه جديده، كل ذي القنوات، كل ذي الادوات، وكل محطات الرسميه الخليجيه حتى الخاصه بدات تبحر فيها وتحاول تتنافس على الاقل.
2: جيد. مهند، انت كنت تعلق معلق رياضي ولا شيء؟
1: لا والله صراحة، أنا اتحادي نصراوي.
2: لا لأنه أسلوبك أقسم بالله ذكرتني فيهم. والله عندك أسلوب أسلوب تعالي ما شاء الله. والله العظيم لطيف وجميل بالحلال.
1: طول العمر يا ولد عمي.
2: يا طويل العمر، الآن يعني تقول أنه أصبحت المنافسة مع المؤسسات الإعلامية فقط أم مع صناع المحتوى؟
1: لا صراحة إذا بتتكلم وين المنافسة، أتوقع لا المنافسة ما صارت أمام مؤسسة فقط. قاعد نشوف إن هناك جمهور كبير اللي كنا نتوقعه اللي قبل عشر سنوات كان مجرد مشاهد في اتجاه واحد، سواء كان يقرأ صحيفة أو يسمع إذاعة، إلى جمهور آخر ولد على السوشيال ميديا. دخلنا في عالم إنك أنت تصمم محتواك بنفسك، دخلنا في عالم خوارزميات هي تحدد شنو اهتمامك. شفنا حتى تقنيات جديدة مثل الأون ديماند اللي أنت تقرر متى بتشوف القناة، متى بتشوف المحتوى، متى بتشوف الفيلم. فأعتقد هناك فعلا تحدي كبير. هل فعلا اللي بتكلم امام صناع محتوى؟ نعم، انا اقدر اقول كثير من المؤسسات حاليا تواجه صناع المحتوى، ولكن نرجع نقول مؤسسات الرسميه او مؤسسات خاصه او مؤسسات اعلاميه لها معايير ولها طرق معينة، بينما قد يكون صانع المحتوى القيود تكون عنده أقل، وهي يمكن يسمح لها في جانب الإبداعي أكثر يكون.
0: إيه الصانع يعني مقيد شوي، بينما الجهة لا.
1: المؤسسة الإعلامية الجهة أكيد بيكون لها معايير.
0: إيه نعم.
1: الصانع مجرد يطلع تليفونه يكتب تغريدته يبث على التيك توك يبث على أي منصة معينة مباشرة بدون أي قيود.
0: طيب في ظل هالتحديات الكبيرة الآن وهذا الزخم الكبير في صناعة المحتوى على مستوى الأفراد وعلى مستوى حتى الجهات، أنت برأيك الآن أستاذ مهند كيف ممكن نقدم إحنا محتوى جاذب يؤثر في الناس يجذبهم؟
1: التحدي الأكبر صراحة أمام كل المؤسسات حالياً
0: أن
1: كيف نقدم محتوى أسميه تفاعلي، إذا بسميه بمصطلح تفاعلي. نعرف أن الجمهور صار وايد صعب، إرضاء وايد صعب، مو نفس الجمهور السابق. صار جمهور سريع يبي المعلومة فورية تكون عنده موجودة في جواله، بينما مؤسسات تحتاج لما تنشر خبر أو معلومة أو تقرير أو أي مادة معينة إعلامية تمر بتراتب مع سلسلة معينة من الإجراءات، بين شبكات ثانية ومنصات ما عندها مشكلة تنشر الآن الموضوع وتخلي الكرة في ملعب الجمهور نفسه. أعتقد هاي التحدي اللي قاعد يصير حاليا بموضوع السرعة والدقة، هاي قاعد يصير تحدي كثير كبير أمام أي مؤسسة إعلامية، نشلون أوازن بين الاثنين، بين المنافسة ولازم أطلع حق الجمهور، وبين جمهور قاعد ينتظر منك الآن كتبت المحتوى تعطيني أفضل ما عندك.
0: إي كيف نقدم أفضل ما عندنا؟ كيف نقدم محتوى تفاعلي الحين؟ وش الطريقة؟
1: يعني أول خطة نقدم محتوى إن نبدأ من موضوع التخطيط، إن نبدأ عن موضوع الآن اللي بس مجرد موضوع وافتحه وناقشه، لا الجمهور صار جدا صعب. لازم نبدأ أول شيء خطط حق المحتوى، هذه واحد. أختار الجمهور شو نحتاج. لازم أسمع الجمهور على السوشيال ميديا، على منصات التواصل. لازم يكون عندي قناة مفتوحة أتابع. أبتعد صراحة حتى أقول دائما في المؤسسات الرسمية وغير رسمية أقول للجمهور كنت توقعنا قبل يبدأ السلام عليكم ورحمة الله يسرنا أن أكون معكم اليوم، ما كل انتهى للجمهور أنك تدخل معك مباشرة بس تتكلم عن محتوى سوشيال ميديا. عندك تحدي كبير في موضوع السكيب، كثير من الناس خلاص عندك ثانيتين تقنعني أوقف إصبعي أني أوقف أشوف محتواك، فتخيل بس ثانيتين كيف راح أبدأ كيف راح أتعامل معه. أعتقد هاي جزء من التحدي، لازم نغير أسلوبنا أو التكنيك الرسمي في مجال صناعة المحتوى ونواكب حتى المنصات الخوارزميات. نعرف كل الخوارزميات اللي بالسوشيال ميديا كمنصات لها تكنيك معين، طريقة معينة. إحنا كمؤسسات ما زلنا عندنا مشكلة في هذا الموضوع. إحنا قاعد نتعامل للأسف بعض المؤسسات تتعامل مع السوشيال ميديا كحساب على إكس أو على إنستغرام على سناب كأنه ويب سايت أو كموقع إلكتروني. وهذا الشيء جدا خطأ، إنه مجرد وقت ما عند الخبر ينتهي. بعض المحتوى الرسمي أو ينتهي مثلا بعد الساعة 2:15 أو 2:30 أو 3 الظهر، من يخلص الدوام يوقف المحتوى طول اليوم. شفنا المنصات كيف صارت تفصل بالمحتوى، صار الجمهور كل شخص عندنا حاليا في حسابك في إكس، حسابك في سناب، حسابك في تيك توك أو أي منصة لك طريقة معينة، لك تصميم معين. فأعتقد هاي جزء من القصة، شنو كيف نقدم كمؤسسات محتوى مؤثر تفاعلي يناسب هذا الجمهور ويحقق تطلعاته. صعب ترى الكل، لكن على الأقل لازم تواكب متطلبات هذه المنصات.
2: أصبح الآن في بعض المنصات يعني يعتمدون على الـ الشيء المرئي.
1: يعني انت قل لي
2: اي تفضل
1: منصة المرئي دائما الناس تقول لك ايهما افضل، هل اسوي لي محتوى مرئي لي كمنصة كخوارزمية؟ هي تفضل اي محتوى صراحة، هي مو شيء واحد يبون البوست يكون فيه تفاعل او محتوى مالك تفاعلي. مثال تشوف كثير من صناع المحتوى حاليا في السوشيال ميديا دائما يطلب منك يطلب منكم مثلا احفظ هذا البوست قد تحتاجه يوم من الايام، خزن هذه، شارك هذه المعلومه يمكن انت ما تحتاجها لكن شاركها مع احد زملائك. بس الناس تستغرب تقول ليش بالمعلومه، ليش بالطريقه والتكنيك؟ هذا جزء من مكافاه الخوارزميه لك وجزء من مكافاه الذكاء لك الصناعي لك على منصات التواصل. هذا الشيء يكون صعب كمحتوى نقدمه كمؤسسات رسميه، يمكن يكون مو مقبول نتكلم بهاي اللغه، لكن دائما اقول حتى اللغه البيضاء أخوي خالد أو عبد الله اللغة البيضاء في السوشيال ميديا.
0: إيه صحيح.
1: ما شاء الله في تميز في قصص وايد ناجح عندكم بالسعودية ببعض الدول في الخليج قاعد تشوف تجارب ناجحة في مستوى الإعلام الرسمي اللي يقدم المحتوى باللغة البيضاء بسيطة قريبة للناس.
0: وتشوف هذا اللي يميز يعني هذا اللي يميز إعلامنا اليوم إعلام الخليجي إذا وحدنا عن بقية الإعلام العربي اللهجة البيضاء.
1: بالضبط اللهجة البيضاء واحد. وإن إحنا ثانيا عندنا تطور تقني أكثر، إحنا مواكبين أكثر من بعض الدول. لذلك قاعد نشوف الحمد لله سواء في المملكة العربية السعودية أو دول الخليج في كثير مبادرات إعلامية في استثمارات في من هذا المجال، وصل صوتنا للعالم، صار من المنصات تقدر نشوفها. كنا سنين نشوف نتفليكس وغيرها من المنصات لو بنسميها، الآن قاعد نشوف الحمد لله تطبيقات خليجية ولها حضور ولها جمهور ولها محتوى ولها إنتاج ينافس حتى المستوى العالمي.
2: لا وبعدين تحولنا والاعتماد الكبير على الإعلام الرقمي، يعني إحنا يعني بدينا نتفاعل معه بشكل كبير.
1: صح صحيح وايد، لأن صار أساسنا أخوي غالي، صار أساس يعني صار كل التواجد صار على السوشيال ميديا، صار ما عندك وقت تشوف تلفزيون، حتى الإذاعة الآن على سبيل المثال برنامجكم ذي جميل متابعة لبعض التعاليم، إذا ما كنتوا مثلاً على سبيل المثال ما كنت تقطع لي المحتوى وتنشر لي على السوشيال ميديا بعد ما يخلص البرنامج بيكون في صعوبة، لكن أكثر جمهور فدائما يروح المنصات، المحتوى صار ما يموت. في السابق كانت الناس تعتقد إذا نشرت برنامج ما حطيت اليوم أو الحلقة أو الاستضافة ما خليت اليوم خلاص انتهى الموضوع ما منا فائدة الموضوع
2: يموت،
1: لا بالعكس صار المحتوى حاليا ما يموت، أنا ممكن الآن أخذ مداخلة من برنامجك أنشره بعد بكرة ليضيف استضافته لموضوع معين وينتشر أكثر. فموضوع الآنية صار يعتمد على أشياء، على التغطيات العاجلة بعض الأخبار اللي موجودة، لكن أعتقد إذا كان في إعداد صح في التلفزيون، كان في إعداد صح في مستوى صناعة المحتوى في المؤسسة الرسمية الإعلامية كصحف، إذا كان في إعداد صح فأعتقد أن عندنا إحنا أمام فرصة جديدة وهي المحتوى ما يموت، فممكن أجزأ أي محتوى عندي إياه وخلي جاهز ينشر في أي وقت من أيام الأسبوع أو حتى حق مدة سنة قدام.
2: صحيح، إذا كان المحتوى جيد ما راح يموت يعني حتى لو نشرته بعد فترة.
1: صحيح، لأن في ناس تعرف يقول لك بعد ما ينشر مثلا تغريدة أو ينشر فيديو يقول والله يقيسه من أول نص ساعة أو يقيسه أول ساعة، يقول والله للأسف الحين سوينا الفيديو جبنا أحسن شركة أحسن محتوى سوينا، لكن للأسف ما صار فيه شو اسمه تفاعل في هذا الموضوع. فنرجع نقول لهم بعد قصتك متى نشرت الموضوع؟ في تحديات كثيرة في موضوع الخوارزمية إخوانك في الموضوع، صار الموضوع متعب. شفنا على سبيل المثال مثلا يستخدمون انستغرام، سابقا نقول الشركات العالميه والمنصات العالميه هي اللي تتحكم بالخوارزميه وما زالت، لكن الحين التحدي الاكبر حتى امام منصات الاعلام ان بعض المنصات بدات تتيح للمستخدم هذه المنصات ان هو يتحكم بما يشاهده. يعني باختصار صرت انا افصل في حسابي على السوشيال ميديا شو اللي يطلع لي، شو اللي اشوفه من فيديو من الاشخاص اللي دائما يطلعوا لي.
0: صحيح.
1: بالتالي اذا ما اقدم محتوى تفاعلي ايجابي ياثر قريب من الناس بلغه بسيطه، لغه معاهم توصل جزء من قصتهم من حياتهم اليوميه، فاعتقد امام مشكله كبيره ان الناس ممكن تكون تحصل نفسك في خيار مستبعد موجود معك.
0: انت يا استاذ مهند يعني حصلت على جوائز في مجال الابتكار. ابتكار
1: صحيح.
0: ايه، وهذا ايضا منطلق يعني تحدث وياك فيه عن الابتكار الحقيقي، ترى مرتبط بالتقنية ولا بطريقة المحتوى؟
1: والله شفت صراحة الاساس الابتكار الفكرة اساسا، ونعرف انك في فرق بين الابتكار والاختراع. الابتكار في شيء موجود لكن تتطور.
0: ايه تطور. نعم احسنت.
1: صراحة الحمد لله يعني مشاركة في العمل الحكومي البحريني وصلت ثلاث مرات للمرحلة النهائية، في فزت فيها مرتين في موضوع الابتكار. حاولت حتى أوظف الجانب الإعلامي، لما تسألني من وين تجي الأفكار أقول لك من واقع مجتمع، من واقع قصص، من معلومات موجودة، من تواصل على السوشيال ميديا، من معاناة أشخاص، من أفكار أشخاص، من تجارب شخصية صارت. فأعتقد الابتكار الحقيقي في الإعلام مو بس مجرد أداة نستخدمها وخلاص، بل نحصل فعلا حل لمشكلة حقيقية موجودة ولكن بطريقة جديدة ما يتوقعها الجمهور أو ينتظرها الجمهور منك. مثلا موضوع الوقت صار الأخبار أني أبسط معلومة معقدة، أني أبتكر حتى طريقة الطرح. أنا الآن أسمع الإذاعة لكن ممكن بعد نص ساعة أشوف لي إنفوغرافيك أو تقرير مفصل يشرح لي قصة البرنامج أو ملخص عن هذه الضيف أو هذه الفقرة. نفس الشيء ممكن مادة البرنامج على سبيل المثال تضاف طبيب أو دكتور أو مختص، المادة ما زالت صوتية وتظل في الإذاعة، لكن ممكن أفرغها الآن بالذكاء الاصطناعي وحولها إلى نص وصو منها مادة مكتوبة وتروح الصحف. أعتقد في أفكار كثيرة ممكن بجانب الابتكار الإعلامي ممكن تطورها، خصوصا مع دخول الذكاء الاصطناعي وشو صار يساعدنا في هذا الجانب.
2: إنه كيف نتحصل على موضوع يعني تعرف المؤسسات الإعلامية أو نقول يعني الإعلام التقليدي ما زال فرص للابتكار ولا الساحة أصبحت خلاص رقمية بالكامل؟
1: لا أعتقد ما زال في فرص، ما زال هي يظل هذه المؤسسات هي الأساس. وسنين كنا نسمع عن الابتكار بالجملة أن الإذاعة ما لغت التلفزيون، التلفزيون ما لغى الإذاعة، الإنترنت ما لغى وسائل الإعلام، لكن شفنا الحمد لله تجارب خليجية ونتكلم عن السعودية كمثال، شفنا كثير من المؤسسات الصحفية كيف انتقلت لمنصات إعلامية رقمية طريقة صراحة رائعة، يعني فعلا كتجارب يعني كتجارب تدرس حق العالم وقاعد نستفيد منها. فالخوف من دي الموضوع لا بالعكس.
2: فيها مهند يعني تعرف بعض المؤسسات الإعلامية يعني تعرف الحكومية أو شيء يعني أصبحت يعني نوعا ما تقليدية، لكن إنه كيف إحنا نخلق بيئة تشجع الإبداع والتجديد؟
1: كل مشروع كثير من الناس يحاولون تجارب تصير تجارب إعلامية، في ناس تخاف من فشل واحد. أعتقد حتى تحدي الفرضة السوشيال ميديا بدأ يخلي المؤسسات الإعلامية سواء رسمية وغيرها نتعطي مساحات أكثر للشباب. شفنا الآن كثير منصات قدمت بودكاست، تميزت، صارت على مستوى حتى على مستوى وطني، ولكم تجارب كثيرة في السعودية في هذا الجانب. أعتقد جزء من قصة من المؤسسات يجب أن تعي أن تعطي الشباب فرصة، تعطي الإعلاميين فرصة. كثير من الناس الصحفيين حاليا في دخول الذكاء الصناعي وغيره بدأوا يخافون على وظائفهم ويخافون على أدوارهم. أنا أقول لهم لا بالعكس، ليش تخاف من الذكاء الصناعي؟ لكن الآن جد دور الإعداد، تقول عندنا ضغط، ما نقدر نوظف صحفيين، ما نقدر نوظف مترجمين، ما نقدر نستخدم بعض الأدوات، نحتاج نسوي فيديوهات بس ما عندنا مصورين، ما عندنا ميزانية. الآن مع الذكاء الصناعي قلب كل المعادلة وأصبح مجال الإبداع أكثر وأكثر وأكثر، وصار أي شخص قادر يقدم أي فكرة مبتكرة بطريقة جدا سهلة وبسيطة وأدوات بسيطة.
2: يعني كأنك تقول إنه الذكاء هذا أصبح مكمل.
1: مكمل اساسي صراحه. في ناس ما بقول لك بديل، في ناس يعتبرونه بديل، انا اقول لا مو بديل بالعكس. الذكاء الصناعي اذا بنستخدمه صار مكمل لعملي، يبقى العقل الانساني والعقل البشري او الابداع الصحفي اللي يفهم المعايير، يفهم الاخلاقيات، يفهم السياق، يفهم الحوار، يفهم اي موضوع معين كنولج، يقدر يتغلب على الذكاء الصناعي. فالذكاء الصناعي فعلا انا يعني ادرب على الذكاء الصناعي واعلم الناس الذكاء الصناعي، لكن دائما اقول لهم يبقى الذكاء الصناعي اداه لكن يبقى العقل البشري هو الاساس.
0: بس يستفيدوا منه الان في صناعه المحتوى
1: كثير. السؤال دائما يقول لي هل الذكاء الاصطناعي يقتل الابداع؟ مثل انقسام في اي ورشه او محاضره، في ناس يقول لك لا والله يقتل، في ناس يقول لك لا يزيد. انا اقول لهم من تجربه شخصيه فعلا الذكاء الاصطناعي اذا اعطيته كل شيء، سلمته كل شيء، فعلا راح يقتل ابداعك
0: ويقتل عقلك احيانا. ما تفكر الان يا استاذ مهند، ما تصير خلاص.
1: وهذا يصير اخواني، اقول لهم بس مثال بسيط، مثلا قبل فتره واحد من التطبيقات المشهوره ادري ما اذكر اسمه، صار في خلل فني، كل الناس يكتبوا لي في الجروب أستاذ في خلل. قلت لهم يا جماعة ترى أنا مو رئيس تنفيذي، أنا مالي شغل. الآن جاء دورك تشغل العقل البشري مالك، وقف ذي البرنامج، أنا وين عقلك البشري؟ فقول له على قد شو الحل؟ أنا دائما أقول حق الناس كنصيحة، وزع، عط الذكاء الاصطناعي 60-70%، عط شيل لك بعض الأشياء التاسكات اللي ممكن تشغلك أو تبعد عنك الإبداع شوية، وخلي جانب 40-30% للجانب الإبداع اللي عمره الذكاء الاصطناعي ما راح يستبدله. مهما سمعنا عن تقنيات موجودة يبقى الإنسان. أقول لهم أبسط مثال، أنت في الطيارة ما عندك رسالة، شو بتسوي؟ أنت في قاعة ما فيها سيجنال، شو بتسوي؟ أبسط مثال، قاعد في الاستديو والإرسال فيه ضعيف، شو بتسوي؟ اللي والله سامحني طال عمرك شفنا الشات جي بي تي ما يشتغل، والله جيميناي أو كلود ما يشتغل. أقول وين المهارة؟ وين السكيل؟ لذلك يجب نعول على الذكاء الصناعي، بيعطينا أدوات، بتسهل مهمات، بيزيد إبداع، لكن يبقى الإنسان هو الأساس.
2: يعني تقول الذكاء ممكن هو يجمل المخرجات،
1: هو يجمل، يساعد، يطور المخرجات اللي موجودة. ممكن أنا أبدأ بالفكرة وأخلي الذكاء الصناعي يكمل لي الباقي. مثال، أنا بقدم فكرة معينة، ممكن أقول له الفكرة، هو يساعدني بدل ما تشوف شركة استشارية أو موضوع جهة معينة ممكن تكلف بعض المؤسسات تكاليف عالية كثيرة. شفنا الآن الذكاء الصناعي كذا بدأ يقلل حتى التكاليف أشياء كثيرة على مؤسسات اللي كانت تستعين بخبراء وشركات عالمية، شفنا الذكاء الصناعي صار يخلص كل هذه المهام وتخليني أنتج أزيد. لكن أتكلم على المستوى الشخصي، أقول حق الناس دائما نصيحة، استخدم الذكاء الصناعي، استمتع، أبدع، أنتج أي محتوى موجود، لكن اترك مجال حتى الإبداع. ترى في الذكاء الصناعي ترى مو سهل الموضوع إني بس أستخدم أكتب أي كلمة أو أكتب أي أمر ويعطيني نتيجة. حتى مهارة كتابة الأوامر وصار فيها علم حاليا، هندسة الأوامر أو المطالبات، صار حتى كل اللي في المملكة أو في الخليج كلهم عندهم بس التطبيق يستخدمونه. لكن وين راح يصير الإبداع؟ الإبداع راح يكون من الكلمة بالطريقة الصح بالأسلوب الصح، وهذا بيصير التميز بين المستخدمين لهذه الأدوات.
2: جيد. طيب خلينا نتكلم عن الأخطاء الشائعة اللي يقع فيها صناع المحتوى عند استخدام أدوات الذكاء الصناعي.
1: واحدة من أبرز الأشياء تشوف حاليا موضوع التكرار في الصياغة، في ناس ما يتعبون نفسهم يكتب أي شيء بس ينشر. تشوف بدأت الناس اللي يعرفون موضوع الصياغات أو القراء والإعلاميين لما يقرأ أي منصة بدأ يروح من يقرأ، الناس يبدأ يعرف أنها ذكاء اصطناعي. موضوع التكرار في المحتوى، عدم المراجعة، للأسف الناس صارت تنبهر كثير بالذكاء الصناعي وما يراجع وراه، يطلب منه معلومة فيقوم الذكاء الصناعي يولد له إحصائيات وأرقام

0: فهني الآلة قاعد تتعلم في مصطلح علمي له علاقة بالذكاء الصناعي يسمونه تعلم الآلة أو ماشين ليرنينج، أن الآلة تتعلم من هذا الحوار. في مرحلة التعلم قد تخطئ، لذلك هي دورنا كبشر كتحدي كبير علينا أو من الأخطاء اللي قاعد تصير أن كثير ناس تأخذ أول نتيجة تنشر مباشرة، يتفاجأ بعدين المعلومات غلط، أو يعطي مجموعة إحصائيات يقول له سولي إياها تقرير صحفي أو تقرير إخباري أو سولي إعداد حلقة، يتفاجأ أن الذكاء الصناعي لعب في الأرقام أو غير اللي ما نطلق عليه هلوس الذكاء الصناعي. يعني هلوس يعطيك معلومات غير صحيحة وغير دقيقة. استعجال بعض الصحفيين والإعلاميين عن غير قصد هذا بروح حد ذاته تحدي كبير ويشكل خطر على أمن المعلومات في أشياء نشر الإشاعات وفي أشياء ثانية كثيرة.
1: لأنه برضو الأوقات الذكاء الصناعي يعمل يعطيك حشو.
0: هذا جزء من التحدي، تأخذ النتيجة الأولى. اليوم كنا نتواصل مع برنامج دوال العلم الرقمي مع جامعة الإلكترونية السعودية، فكان يسأل نفس الشيء، هل ممكن الذكاء الصناعي يوصل بموضوع الكتابة البشرية وسلوك البشري؟ أقول له في النهاية تعلم آلة، ممكن تعلمه تقول له لا تحشو، لا تحط لي، استخدم بالمصطلحات، حط لي بالأشياء اللي موجودة، لكن يبقى ذكاء صناعي. ممكن يتطور؟ نعم ممكن يتطور. هل ممكن أعلمه بأسلوبي؟ أسلوب بطلاء، أسلوب أبو عبد الله، أو أي أسلوب إعلامي موجود؟ نعم ممكن أعلمه بأسلوبي.
2: ممتاز.
0: يرجع نفسه أقول نرجع الوعي عندك أنت كمستخدم، كيف تدرب الذكاء الصناعي وتستفيد منه بالطريقة الصح؟ أدوات عظيمة، التوقيت أدوات عظيمة، لكن كيف نطلع أفضل ما عندها إذا عرفنا كيف نتعامل معاه بطريقة الأوامر الصحيحة ونستفيد من المخرجات اللي ممكن تصير.
2: وما شاء الله يعني قدم ممتاز صحيح، لكن تقدمت في كتابك الأخير مهارات تصميم الإنفوغرافيك بالذكاء الصناعي.
0: صحيح. أنا للتجربة الصراحة في موضوع التأليف.
2: أيه.
0: هذا الحمد لله إصدار التاسع.
2: التاسع. لكن لماذا اخترت الإنفوغرافيك يعني بالذات وربطتها بالذكاء؟
0: أنا بديت سلسلة علاقة بالذكاء الصناعي. أول ما بدأ الذكاء الصناعي قبل سنتين. بدأت كان كثير ناس قاعد تسأل إعلاميين دارين شنو أبسط طريقة ممكن تعلم بطريقة بسيطة. فقمت صراحة ألفت كتاب الأول كان تمثيل جيم AI.
2: تمثيل
0: جيم الذكاء الصناعي.
2: ممتاز.
0: لكن أي إعلامي يعرف كيف يتعامل بطريقة صحيحة، أو أي إداري في وزارة أو مؤسسة أو حتى شركة، كيف يتعامل تعامل أمثل مع الذكاء الصناعي بأسلوب جدا بسيط اللي يفهم على الأقل الكونسبت. بعدها تطور الموضوع، صارت قصة الصور، صارت ترند الصور وكواليتي الصور ارتفع على بساطة الذكاء الصناعي. فانتش الكتاب الثاني إن كيف تنتج أفضل صور بالذكاء الصناعي، طريقة الأوامر، الوصف، الديتيل اللي موجود. هذه بصراحة فتح لي باب بعد ما بدأت تطلع كثير من المحتوى اللي نساعد وزارات في موضوع الإنفوغرافيك. فجت الفكرة ليش ما كمل الحين؟ بدينا في موضوع صناعة المحتوى كذكاء صناعي واحد، بعدين بدخلنا في مجال الصورة وتطورها على مجال الذكاء الصناعي. فجت صراحة فكرة في الإنفوغرافيك كونه صار أفضل أداة تبسط المعلومات. يعني زي مثلا ليش الذكاء الصناعي بالموضوع تحديدا؟ لأن شفنا شلون الحين كمية المعلومات في السوشيال ميديا، كمية المعلومات تطلع من منصات الذكاء الصناعي، لكن هي تحدي جديد أنا كيف أبسطها للناس. صار أبسط طريقة هي تصميمها عن طريق الإنفوغرافيك أو رسوم بيانية، وكيف أوضحها في كثير أساليب وأحول أي معلومة صعبة إلى معلومة جدا بسيطة عن طريق خرائط أو هياكل بصرية أو تبسيط مخصوص. وفعلا أقدر أساعد القارئ إنه بدل ما يقرأ لي خبر كامل أو إعداد أو يسمع حلقة كاملة مدتها نص ساعة أو ساعة، أقدر أحول عن طريق رسوم بيانية معينة، رسوم توضيحية معينة، يعطيني كل ملخص الحلقة بطريقة يقبلها الإنسان بطريقة جدا سهلة. خصوصا في التحدي إخواني في موضوع كمية الداتا اللي في السوشيال ميديا، كمية المعلومات اللي في المواقع، من يلحق القارئ من كثر ما هو سريع؟ فهي فكرة إن ليش كمان نسوي بعد نطور هذا المحتوى، في نفس الوقت نساعد كل صناع المحتوى سواء على مستوى المؤسسات الرسمية أو مستوى خاص أو على مستوى حتى صناع المحتوى على السوشيال ميديا، شلون يتعامل مع موضوع الإنفوغرافيك بطريقة فعلا احترافية. وأنا كتابي بس تحديدا بس كتاب مالي يكون فيه تقريبا 120 نموذج إنفوغرافيك، وفي أكثر وأكثر وأكثر وأكثر نماذج، لكن حاولت أبسط القصة وطورت الصراحة عشان أسهل على الناس بعد. أن داخل الكتاب أيضا في مساعد افتراضي، من تسوي سكان QR كود كل ملخص الكتاب ينتقل لك مع المساعد الافتراضي، بس تقول للناس أو تقول الفكرة وهو يحول لك مباشرة إلى تصميم إنفوغرافيك سريع.
1: هو جميل، شوف موضوع الإنفوغرافيك هذا يعني حل جميل، وحتى يلخص لك بعض الأمور الكثيرة ويعني يبين لك الأشياء. وأنا أحب صراحة الإنفوغرافيك هذا، يعني حتى حاولت كم من مرة أنه أحاول أطور المهارة هذه عندي فيها. لكن عندنا الكتاب الجديد اللي أنت موجه، هو هذا الكتاب للإعلاميين فقط أم للجميع المهتمين بالمحتوى؟
0: لجميع صناع المحتوى، قد يكون حتى سكرتير، قد يكون إداري، قد يكون صانع محتوى، قد يكون صحفي، قد يكون مؤسسة. الهدف منه شلون أساعدك في أبسط طريقة. أحيانا الذكاء الصناعي هو ميزة الذكاء

0: صناعي، ان اي شيء صعب يبسط لي اياه. فانا سويت هاي الطريقه، انا سويت لك ادوات بسيطه جدا، كل اللي عليك فقط تحط الناس ويخلص لك المشروع كامل.
1: وبعد انت لازم تراجع
0: طبيعي، لا من موضوع اللغه موضوع الاسلوب، ونرجع احنا نقول حق الاشخاص اللي يشتغلون ككل يعني كاحترافيين، نعرف ان الانفوجرافيك علم بذاته، علم منفصل مثل ما في صحافه واذاعه ومالتي ميديا وموشن جرافيك وفيديو، فايضا في علم حق الانفوجرافيك. لكن حق الناس البسيطه دائما نقول له ضروري ضروري جدا تراجع وراه. نفس الشيء ما ينطبق في الاخطاء اللي تتكرر في ادوات الذكاء الصناعي، سواء فيديو حركه غير طبيعيه او نص غير طبيعي، ايضا حتى في موضوع الانفوجرافيك يجب التدقيق دائما في اي محتوى يطلع من الذكاء الصناعي.
1: جميل، ابرز الاخطاء اللي تراها في الانفوجرافيك المنتشر اليوم؟
0: والله شوف، جزء من القصه اللي خلتني اسوي بالموضوع انا شوف كثير ناس يحاولون وترجع تكرر نفس الاخطاء. مثال واحده من الاشياء مثلا كان شوف التصميم مشحون ايقونات، مشحون نصوص، احنا ما حلينا مشكله، احنا نعرف اساس الانفوجرافيك انه يبسط لي اي معلومه صعبه او اي خطوات او اي ستيب موجوده يبسط لي اياها. كثره النصوص واحده من المشاكل اللي ما زالت موجوده. احيانا حتى التسلسل البصري في اي انفوجرافيك، احنا نعرف ان الانفوجرافيك اساس التسلسل، تشرح لي قصه، تشرح لي فكره. استخدام احيانا ايقونات شتت انتباهي، اتكلم عن موضوع سعودي لكن الايقونات اللي موجوده ما لها علاقه بالسعوديه، تترك الناس المحتوى وتركز في الايقونات. ايضا حتى الجمال، الوضوح. فدائما اقول حق الناس ترى نجاح الانفوجرافيك مو بس انه يدهشني اول مره، لا، نجاح الانفوجرافيك ان الشخص بدل ما يقرا الموضوع كامل قدر يفهمه من صوره واحده قد تكون فيها 10 كلمات 20 كلمه ماكسيمم، وصوره الرساله اللي تبي توصلها حقه.
1: وهذا هذا هو الاجمل. طيب لو اردت ان تقدم نصيحه يعني لصناع الذكاء الاصطناعي في التصميم،
0: يعني مش بتكلم كنصايح صراحه، بقول لك نصيحه واحده مثلا، دائما خليك في الفكره قبل الاداه. الحين قاعد تشوف مع الذكاء الصناعي صار عندنا كثير ادوات ممكن نستفيد منها ونصنع فيها اي محتوى، اي شيء، صور، فيديوهات، اصوات، موسيقى دخلنا الان. لكن دائما اقول ترجع القصه في الفكره، ان من يبدع اكثر في الفكره هو اللي راح يتميز، وليس من يستخدم هذه الادوات. لذلك اذا كانت نصيحه عندي حق صناع المحتوى، دائما فكر في الفكره قبل كل شيء. كلكم تصنعون محتوى، حتى لما اسال تعتقد بالورش اللي اقدمها دائما اسال اول سؤال، شنو المهاره اللي لازم نطورها عشان نبدع في صناعه المحتوى؟ اللي يقول لك التصميم، اللي يقول لك المونتاج، اللي يقول لك البرامج، اللي يقول لك الادوات. انا اقول لهم لا، الخيال. يصدمون كيف الخيال؟ اقول انا نستخدم كل نفس الادوات، نفس الطرق، نفس الاساليب اللي موجوده، لكن اللي فعلا راح يبدع بيننا بالموجودين هو من فعلا يقدم فكره او اسلوب او طريقه جديده ما يتوقع على المشاهد، او ما يتوقعها اللي بيشوف الانفوجرافيك، او ما يتوقع. ففكر فكره جديده هي اساس هاي النصيحه.
1: اخوي مهند، بالنسبه للالهام، عرفت يعني الان ابي اخلق فكره وانا ممكن يعني احاول اني اطور هذا الالهام، كيف احصل عليه؟
0: الالهام جزء من القصه صراحه، في سكيل واحد من مهاره، احيانا من تجارب، من مواقف، من قراءات، من اشوف نماذج غيري، اشوف غيري شنو انتجه وشنو سوى عشان ما اكرر المحتوى اللي موجود. ففي كثير طرق ممكن انا استفيد منها، اذا طرحت تجارب الاخرين وابدا افكر دائما، اذا بقدم فكره جديده او اسلوب جديد ابغى اشوف نفس سوى غيري عشان ما يصير محتوي مكرر او كاني قاعد اقلد شيء. وهذه ايضا جزء اخوي من موضوع التحدي الاي اي، اللي قاعد تشوف كثير من التصاميم تتشابه في السوشيال ميديا. صحيح. احيانا ما تعرف اي مؤسسه، اي هويه، لاول كنا نعرف من تشوف جريده حتى لو بدون شعار تعرف ان هاي المؤسسه الفلانيه، من تشوف بوست او تعرف المؤسسه الفلانيه. الان مع ذكاء صار في تشتت كثير، لذلك حلو ان انا كمؤسسه استخدم او كشخص اصدر محتوى استخدم هذا الشيء في هويه موحده. نعم. فعلا تعكس صورتي.
2: الحقيقة حديثك معرفي جميل ورائع، واستفدنا الحقيقة من هذه المعلومات سواء في الإعلام أو حتى في المنصات الرقمية وفي الذكاء الاصطناعي، وكل الحقيقة يعني قائمة حول تجارب حقيقية من واقع الخبرة والحياة من الأستاذ مهند سليمان النعيمي، الصحفي والمستشار الإعلامي والمتخصص في الابتكار الإعلامي والذكاء الاصطناعي. شكرا لك ولحضورك الكريم.
0: مشكورين اخواني، ما قصرت وتشرفتوني صراحه اني في هذا اللقاء، ويا رب نلتقي معاكم بالخير، والله يحفظ المملكه العربيه السعوديه قيادتها وشعبها.
2: آمين. آمين. آمين. حفظ الله البحرين قياده وشعبه.
0: امين امين امين، والله
2: الله يرعاك. شكرا لك. شكرا، الله يرعاك.
0: مشكور يا إخوان، مشكور.
2: أهلا وسهلا في أمان الله. شكرا لضيفنا الكريم الأستاذ مهند بن سليمان النعيمي، الصحفي والمستشار الإعلامي والمتخصص في الابتكار الإعلامي والذكاء الصناعي. وشكرا لكم أنتم أيها الأحبة الكرام على طيب الاستماع وكرم المتابعة. غدا لقاء جديد عند 10 ليلا. أعطر التحية من فريق العمل، كان معكم من الإعداد حصن المغيليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج علي بن جدوع. إلى اللقاء،
1: تصبحون على خير.

0: عيشون.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
1: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض. الصدى.

0: تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، أنت في الصدارة.
1: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
2: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.

0: رؤية السعودية 2030.
1: دفعت رؤية السعودية 2030 عجلة الخدمات الحكومية لتصنع تغييراً استثنائياً أسهم في وصول نسبة التحول الرقمي في الجهات الحكومية إلى 97% بنسبة رضا بلغت 94% ووجود أكثر من 5300 خدمة تغطي قطاعات التعليم والصحة والعدل والإسكان والبلديات لتصبح السعودية ضمن أفضل رائدة في المجال.

0: كأس العالم.
1: يعد المنتخب المصري أول منتخب عربي وأفريقي يشارك في بطولات كأس العالم، وذلك في النسخة الثانية عام 1934، والتي أقيمت منافساتها في دولة إيطاليا، حيث لعب المنتخب المصري هذه النسخة بنظام خروج المغلوب وخسر أول مباراة له أمام المجر بأربعة أهداف لهدفين.
0: كأس العالم.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
4: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم أيها الأعزاء في لقائنا الأسبوعي في الإذاعة تقرأ. وفي هذه الحلقة كتاب حل معضلة التسويف لتيموثي فيشيل. نرحب بك ضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، فحياكم الله.
5: أهلا وسهلا.
4: ما شاء الله العنوان مباشر، ما ذكر معضلة التسويف، ذكر حل معضلة التسويف، وكأنه يطرح الحلول.
5: تطرق في هذا الكتاب الجميل إلى تعريف التسويف، ومن ثم إلى التسويف والتأجيل، وإلى التسويف عندما يصل إلى عادة، وذكر عدة استراتيجيات للتسويف، وقال ما هي مشكلة التسويف إذا كان معظم الناس يسوفون، ومن ثم تحدث عن التسويف ومشكلة الانضباط الذاتي، وقال لماذا لا نكون مؤهلين لأداء المهمة بشكل أفضل غدا، وتحدث في الأخير عن خطوات فعالة للتغيير. هذا ما تطرق إليه المؤلف في هذا الكتاب.
4: نعم، ما الذي نعنيه بكلمة

0: التسويف، هل كل شيء نؤجله يعتبر تسويفا؟
1: لا، ولكن عرف التسويف فقال بأنه هو التأجيل الطوعي وغير الضروري لاتخاذ إجراءات وتنفيذ أعمال مخطط لها ومتفق عليها، على الرغم من معرفة القائم على تنفيذها بالآثار السلبية للتسويف أو بالآثار السلبية التي قد تنجم عن هذا التأجيل، من حيث انعكاس ذلك على أداء المهمة المرتبطة بالإجراء أو انطباع الفرد عن المهمة أو حتى عن رأيه في نفسه إذا سوف. وقال بأن التأجيل أو التسويف يأخذ عدة أشكال في حياتنا، فهناك تأجيلات، كما أنت سألت هل هو كل تأجيل تسويف، هناك تأجيلات لا تعتبر ضرورية بل حكيمة أحيانا. وضرب مثلا وقال، يعني عندما نقرر اتخاذ إجراءات حيال مشروع ما لأننا ننتظر إفادة أو تغذية راجعة كما يقال، أو معلومات إضافية بشأنه، فمن الحكمة في هذه الحالة أن نؤجل أعمالا ونبطئ من سيرها بدلا من التصرف حيالها باندفاع غير محسوب العواقب. وقال يعني التأجيل يعتبر جزءا أساسا من حياتنا، لأن كل لحظة تمر بنا تحمل معها عددا من الأعمال التي يجب القيام بها. فيقول ما الذي سنختاره بيننا؟ قال يستند هذا الخيار إلى نوايانا المسبقة وإلى خططنا التي وضعناها لإنجاز أعمالنا، ولكن كل هذا يعتمد على ما أسماه بسياق اللحظة الراهنة، ماذا يحدث الآن وما هو تأثير على حياتنا. وهذا مشاهد عند الإنسان عندما أراد أن ينجز مهمة ما، هذه المهمة مخطط لها في السابق، ولكن أحيانا إرادته قد تخونه، يفضل عدم الخوض في غمارها، أو أن يتوقع نتائج سلبية إذا قام بها، أو يفضل الراحة والدعاء عن القيام بها، أو يحاول يعني أن يضع مكانها مهمة أسهل. فهذه مرتبطة بالنوايا التي تحدث عنها المؤلف في كتابه القيم. ولكن يقول التسويف بخلاف أشكال التأجيل الأخرى التي قلنا عنها، يقول هو التقاعس الطوعي والتلكؤ في اتخاذ إجراء معين حتى عندما نعلم أننا يمكننا عمل هذه الإجراء الآن، فلا يوجد ما يحول بينك وبينه في الوقت المناسب. فغالبا التسويف يعود إلى التكاسل والتخاذل عن يعني تفعيل العمل، وكذلك عن تحويل النية والخطة والمسؤولية إلى إنجاز. فقال هذه هي المعضلة الحقيقية للتسويف التي تحدث عنها، ولماذا نتخاذل عن هذا التصرف، ويقول لماذا نكون نحن ألد أعدائنا، ولماذا تقوض الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها بالسماتة. ويقول الأهم من هذا كله هو كيف نحل معضلة التسويف هذه.
0: جميل، تحدثت على أنه تأجيل طوعي لأمور نحن ندرك يعني ما ينتج عن هذا التأجيل. طيب إذا ما كنا ندرك، هل يعتبر هذا من التسويف إذا ما أدركت يعني أبعاد هذا التأجيل؟
1: هو يقول يجب أن نستوعب أسباب هذا التأجيل، لماذا يعني لا نتخذ إجراء في الوقت المناسب. وقال هو أفضل قرار لتنفيذ، أفضل قرار لخدمة أنفسنا ونفسياتنا هو عدم التسويف، وخصوصا في غير موضعه. وقال يجب أن نضع استراتيجيات محددة للتغلب على هذا التقاعس، وقال بهذه الاستراتيجيات مهمة للغاية، لأن التسويف أصبح عادة دائمة لكثير من الأشخاص. وقال بأنه استجابة اعتيادية للمهام والمواقف، وقال هي عادة داخلية وعملية غير واعية، وهذا بالنسبة لجميع العادات. فيقول تجده يسوف دون أن يفكر. وأظهرت الأبحاث أن التسويف يصبح سلوكا مزمنا بنسبة إلى 20% من سكان العالم على الأقل، وهذا يؤثر على مناحي عدة في حياتنا. ولكن على الضفة الأخرى من النهر، يقول تغيير العادات ليس بالأمر الهين، لأنه يحتاج إلى بذل جهد واعي واتباع استراتيجية محددة حتى تغير العادة. ومنها الاستراتيجيات التي تتحدث عنها أو الذي تحدث عنها المؤلف في هذا الكتاب.
0: البعض لديه ترتيب أولويات، لكنه يعني يبالغ في هذا الترتيب حتى يصل إلى مرحلة التسويف.
1: هنا الفارق بين التأجيل العادي كما أسماه المؤلف

0: ألف والتسويف، وقال هذا هو البداية الصحيحة لحل المشكلة. ويقول في خضم يعني عملية اكتشافك للتأخيرات الطوعية اللي هو التأجيل الذي تتعمد القيام به وقد تؤثر على سعادتك وتقوض نجاحك، يعني سترى نمطا محددا وتكتشف أن هذا المهام أو هذه الإجراءات إنما يعني تشترك في صفة معينة وتلتقي في نقاط محددة. ويقول بأن هذه المهام تسوفها لأنها تستدعي مشاعر مشتركة في داخلك، فالأفضل يعني هو أن تضع المهام والمشروعات التي تميل إلى تسويفها في قائمة واكتبها في ورقة منفصلة، وبجوار كل مهمة دون المشاعر والأفكار التي يعني تعن لك عندما تفكر في تسويف هذا الأمر. فقال هذا الأمر قد يكون متعلق بكونك غير متأكد من الطريقة المثلى لإتمام مهمة ما، لذلك أنا سوف أسوف، لأنه يسعى للمثالية. ويقول عندما تنتهي من كتابة هذه القائمة ابحث عن الأنماط المشتركة والأفكار المشتركة التي ذكرتها، فقد ترجع إلى ما دونته في وقت لاحق أثناء صراعك مع التسويف.
1: نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولا زال حديثنا في هذه الحلقة في كتاب حل معضلة التسويف لتيوثي فيشيل. الكاتب أتى في أيضا مباحث هذا الكتاب حول استراتيجيات يمكن من خلالها أن نقاوم هذا التسويف.
1: نعم، ولكن يعني قبل أن نتحدث، كما قال، ابحث عن أسباب التقاعس أو أسباب التسويف إذا صحت التسمية. ويقول يعني لماذا يسوف الناس؟ قال بأن نتائج الأبحاث في هذا الشأن واضحة، فالذين يكثرون من التسويف لا يحققون كثيرا من الإنجازات في حياتهم بوجه عام، كما أنهم أكثر عرضة للمشاكل السلبية والمشكلات الصحية. ويقول لقلة الإنجازات سبب يسهل شرحه هو التسويف، ولكن كثير ما يعانون لأن ارتباط المشاعر بالتسويف يصبح ارتباط مزمن نتيجة حالة مزاجية يفضلها الإنسان، كأن يكون مثلا غاضبا أو يكون حزينا أو أن يكون متكاسلا، وبالتالي يتعود على التسويف ويتلبسه هذا الشعور عند المهمات. فيقول عند التسويف يعتقد الشخص أن حالته النفسية سوف تتحسن لأنه لن يقوم بالمهام التي لا يريد تنفيذها، وبالتالي سوف أو ربما يستمتع بممارسة هواياته المفضلة بدلا من ذلك. ولكن الأبحاث ماذا قالت؟ قالت أن الأشخاص أثناء عملية التسويف وفي مرحلة ابتعادهم عن المهام التي لا يريدون إنجازها لا يكونون سعداء بالضرورة، بل يشعرون بمزيج من الأحاسيس والعواطف الأخرى بما في ذلك الشعور بالذنب، وبالتالي لا يشعر من يسوف بتلك السعادة الغامرة التي كان يمني نفسه بها. وقال هذه حقيقة قد يتداركها بعض الناس ولكن على المدى الطويل، وقد تتفاقم لدى البعض الآخر. فهنا يعني سببين ذكرها أو نتيجتين، أن التسويف يؤدي إلى التوتر وإلى رفع الضغط، وهو الأمر الذي يؤثر على الصحة عموما وعلى الجهاز المناعي خصوصا، وثانيها يقول يؤثر التسويف والتأجيل بلا داعي على السلوكيات الصحية التي من المفترض اتباعها، مثل ممارسة التمارين الرياضية وتناول الطعام الصحي والقسط كافي من النوم. يقول هذا يؤثر على الصحة على المدى المتوسط والمدى الطويل. ذهب إلى استراتيجية هنا أو العدة استراتيجيات في الكتاب، ذكرنا الاستراتيجية الأولى قبل الفاصل، وتحدث عن الاستراتيجية الثانية، ويقول فكر لبرهة في قائمة المهام التي أعددتها كما ذكر آنفا، وتذكر أن هذه المهام أو المشروعات التي تعمد إلى تأجيلها، ثم أعد جدولا من عمودين وانسخ قائمة المهام والأهداف هذه إلى العمود الأول من الجدول، وفكر في إضافة المزيد من المهام. فيقول فإن لم تكن ممن يفضلون

0: الكتابة والتدوين يمكنك الاستعراض هذه المهام في عقلك والتفكير فيها قليلا. ويقول بجانب كل مهمة من هذه المهام دون أو تذكر كيف أثر التسويف عليك فيما يتعلق برضاك عن نفسك، عن صحتك، علاقاتك، وضعك المالي، درجة الإجهاد والتوتر، الضغط الذي عانيت منه. ويقول مناقشة هذه النقاط يمكن أن تتناقش فيه مع شخص يعرفك جيدا، وقد ستتفاجأ بما يقوله لك هذا الشخص عن آثار التسويف التي لاحظها في حياتك. فيقول يعني للتسويف عواقب أخرى يغفل عنها معظم الناس، منها عدم الوفاء بالوعود والالتزامات، والفشل في العمل، وتلاشي فرصة الترقية. وسوف ترى يقول في قائمتك هذا يعني حجم الضرر الذي يلحقه التسويف بحياتك، وإذا واصلت القراءة باستمرار في هذه القائمة سوف تتخلص من هذه الآثار إلى الأبد. ثم ذهب إلى مشكلات يعني أو أنواع المشكلات الانضباط الذاتي كما قال، وأنه قد يمتد إلى التبذير في الإنفاق والتبذير بالطعام، وذكر أنها تكون امتدادا للتسويف أحيانا. فلماذا نفشل في ضبط أنفسنا عندما يتعلق الأمر بالتسويف؟ فيقول باختصار أننا نتنازل عن كثير من الأشياء لنشعر بالراحة. هنا يتحدث على الانضباط الذاتي وكيف أنه مشكلة قد تنتج من عدم التسويف.
1: نعم، كثير من الناس يعني يتحدث على أنه من الصعب أن يقوم بعمل الجدول وفرز للمهام والأولويات، لكن يبحث عن خطوات عملية أكثر تؤدي إلى التغيير.
0: نعم، يعني هو ذكر خطوتين هنا، أسمى الخطوة الأولى بالسفر عبر الزمن، وقال بأن علماء النفس المختصون ينصحون بما أسماه بالتنبؤ الوجداني، أي أننا يجب أن نستخدم الصورة العقلية للمستقبل بشكل متكرر وأكثر دقة، يجب أن نعيش في المستقبل وكأنه في الحاضر. فذكر مثال يقول يجب أن يتخيل الشخص الذي يدخر المال للتقاعد حياته عند الاعتماد على مدخرات التقاعد. ولزيادة وضوح هذه الصورة يجب أن يحدد الأرقام التي سوف تمثلها ميزانيته في ذلك الوقت، مع الأخذ بالاعتبار حاجته إلى الرعاية الصحية وزيادة نفقاته مع التقدم في العمر. ويقول بالتالي يمكن أن تساعدنا هذه الخطوة التي أسماها بالسفر عبر الزمن على التنبؤ بالمستقبل بصورة أكثر دقة، وتدفعنا لاتخاذ إجراء ملائم في اللحظة الحالية للابتعاد عن التسويف. الخطوة الثانية أسماها بتوقع الخطأ والتعامل معه، وقال بأنها أكثر فاعلية من الخطوة الأولى التي هي السفر عبر الزمن، ولكن يبدو أنها صعبة التنفيذ. فيقول في هذه الحالة وبدلا من محاولة تغيير ما يبدو متأصلا في التفكير البشري، عليك ببساطة أن تظن أو تتوقع أنك مخطئا وتنطلق من هذه النقطة. فيقول نحن بذلك نقوم يوميا عندما نتوقع حالة الطقس، وعندما نتعلم القيام بذلك عندما نواجه صعوبات مالية غير متوقعة. ويقول لأننا قادرون على التأقلم مع التوقعات الحيوية يمكننا أيضا التأقلم بسرعة مع التنبؤات الوجدانية الخاطئة. وهذه الخطوة يقول يجب أن تتبع منهجين، أولهما إذا وجدت نفسك على وشك الاستسلام لإغراء التسويف على أساس أنك سوف تؤدي هذه المهمة بشكل أفضل فيما بعد، يقول توقف لحظة وفكر، توجد مشكلة في توقعاتي، فهناك احتمال ألا أشعر برغبة في أداء هذه المهمة غدا. ويقول من المهم إضافة الفكرة التالية إلى الأفكار التي تجول في خاطرك، وهو ليس لزاما أن تطابق حالة الوجدانية الحالية نيتي في التصرف وإنجاز المهمة. والمنهج الثاني يقول إذا عقدت العزم على تنفيذ إحدى المهام غدا وأتى الغد، فتوقع أنك لن تكون متحمسا ومتلهفا للبدء في تنفيذها كما كنت. فبالنظر إلى نيتك بالأمس أو في وقت سابق وأنت في حالة مزاجية جيدة ومتفائلة لأنك وضعت خطة محكمة، من المحتمل أن تشعر بقدر أقل من السعادة لأن المهمة أصبحت حقيقية وواقعة أمامك. ويقول هذا يعتبر أيضا جزء من التنبؤ الوجداني المتحيز كما أنفاه أو كما أسماه المؤلف. كيف تساهم طريقة التفكير في تعزيز التسويف لدينا؟ طريقة التفكير هو تقليص حجم المكافآت المستقبلية مقابل المكافآت قصيرة الأمد، لأننا ننظر المستقبل المكافآت المستقبلية أنها سوف تكون يعني كبيرة عندما نؤجل وعندما نسوف، وقال هذا غير صحيح. وكذلك قال من الأخطاء في التفكير في التسويف، أو من الأخطاء في التفكير التي تقود إلى التسويف، هو وهم التخطيط. وقال بطبيعة البشر أحيانا المغالاة في التفاؤل، فنظن أن بإقدارنا أو بمقدورنا إنجاز كثير من المهام في وقت أقل من المطلوب، فمن المفترض أن هذه المهام سوف تستغرق وقتا أقل من المعتاد. وقال هذا هو لب المشكلة، فنحن لا نفكر في الوقت الذي سوف تستغرقه المهمة استنادا إلى خبراتنا السابقة، بل نركز على حدث فردي دون أن نأخذ في الاعتبار خبراتنا السابقة في التعامل مع المواقف ذاتها. وقال هذا من سوء التخطيط. وكذلك من الأخطاء في التفكير هو إعاقة النفس لحمايتها، وإعاقة النفس يقصد به خلق الأعذار والمبررات على نفسك. وذكر مثالا يقول: إذا كان من المفترض أن تركض مع أحد أصدقائك فلن تشكك أبدا في قدرتك على الركض، ولكن سوف تلقي باللوم مثلا على الحذاء الثقيل مثلا، أو على أي شيء آخر غير نفسك. أما إذا فزت بالسباق فترى نفسك أهلا للتقدير والثناء، أي أن لن تلوم نفسك أو قدراتك في كلا الحالتين.
1: وحتى لو يعني ركضت بمفردك يمكن ما تلجأ إلى المقارنة، بعكس أو بخلاف فيما لو ركضت معه فستعتبر أنه مقياس للركض المثالي مثلا.
0: أحسنت، وهذه من الأشياء التي قد تساهم تفكيرنا في تعزيز فكرة التسويف.
1: إذن مستمعينا، كانت هذه الحلقة وهذا الحديث في كتاب بعنوان حل معضلة التسويف لتيموثي فيشيل. شكرا لطيب متابعتكم، وبإذن الله في الأسابيع القادمة لنا بكم لقاء. السلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا.

0: تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: أرقام الرؤية.
2: بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 51%، مرتفعة من 44% منذ بداية الرؤية، بقيمة 2,476,000,000 ريال، متجاوزة مستهدف العام 2025. نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة تتجاوز مستهدفها المرحلي وتصل إلى 24.89%، مرتفعة من 7.7% في العام 2022.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر. التغير المناخي.
3: تشكل الصحاري نحو 95% من مساحة المملكة، ومع ذلك أطلقت المملكة مبادرات مناخية تعد من الأكبر عالمياً، وبين التحدي والطموح تتقدم الجهود البيئية بثبات. تستهدف المملكة أن تكون 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 ضمن تحول وطني في قطاع الطاقة، وبين الحاضر والمستقبل يتغير مزيج الطاقة تدريجياً. التزمت المملكة باتفاقية باريس للمناخ وأعلنت مستهدف الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، كما تعمل على إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. وبين الالتزام والتنفيذ تتضح ملامح الاستراتيجية المناخية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. فرصة.
1: في كل مرة تمر بشخص مختلف، شكله، صوته، أفكاره أو حتى أسلوب حياته، يصير عندك شعور غريب، إما تنجذب له أو تنفر منه. لكن السؤال الحقيقي، هل الغرابة شيء نرفضه ولا شيء خلق علشان يغيرنا؟ اليوم بنتكلم عن الاختلاف بشكل صحيح. خلوني نقول لكم لماذا نبدو أحياناً مختلفين، أو لماذا الغريب أحياناً يكون ملفت، ليش المختلف غالباً يكون مميز، وليش رغم هذا الناس تحاربه. خلونا أول شيء نبدأ من العلم. في علم النفس الإدراكي في مفهوم اسمه الانتباه الانتقائي، يعني دماغك ببساطة يبي يتجاهل المألوف ويركز على المختلف. ليش؟ لأن قديماً في بيئة الإنسان البدائية الشيء المختلف ممكن يكون خطر أو ممكن يكون فرصة، يعني صوت غريب ممكن يكون احتمال مفترس، وشكل مختلف ممكن يكون احتمال لشيء جديد. في دراسة مشهورة تقول إن الناس تتذكر الشخص المختلف في المجموعة أكثر من أي شخص آخر. يعني لو في 10 أشخاص لابسين نفس الشيء وشخص واحد مختلف بينهم، راح يكون هو اللي عالق في ذاكرتك. في الخلاصة إنه الاختلاف أحياناً يولد انتباه فوري. طيب إذا المختلف ملفت، ليش أحياناً يرفض؟ هنا ندخل دائماً في صراع داخلي عند الإنسان. حب الفضول اللي ينجذب لشيء جديد يبغى يفهمه، يبي يكتشفه، والخوف من المجهول، أي شيء ما نفهمه بسرعة يخوفنا، وهذا دائماً يخلق عندنا تناقض، أنا مهتم فيه بس مو مرتاح له. في دراسة اجتماعية تقول إن الناس تميل إلى رفض الأشخاص المختلفين في البداية، لكن مع الوقت والتعرف يتحول هذا الرفض إلى تقبل أو حتى إعجاب. فالغرابة تحتاج وقت عشان تفهم، لكن أول ما تفهم راح تتحول لميزة. في دراسة أيضاً عن الإبداع وعلاقته بالاختلاف تقول إن الأشخاص اللي يشعرون إنهم

0: خارج المجموعة يكون عندهم قدرة أعلى على التفكير الإبداعي. ليش؟ لأنهم ما يحاولون يرضون الجميع، ما يتقيدون بالمعايير، وعندهم حرية داخلية أكبر. الاختلاف ما هو مجرد شكل، ممكن يكون طريقة تفكير تقودك إلى الإبداع. طيب إذا الاختلاف مهم، ليش المجتمع يحاول أنه يقلصه؟ لأن المجتمع بطبيعته يحب الاستقرار، يحب التوقع، ويحب يكون واضح أو يشاهد الوضوح. أي شيء خارج هذا الإطار يعتبر تهديد لهذا المجتمع. مثال بسيط، مثلاً أي فكرة جديدة في البداية عادة ما تقابل باستغراب أو رفض أو حتى سخرية، لكن مع الوقت تتقبل، بعدين تصير عادية، ثم تصبح هي المعيار. فكل شيء طبيعي اليوم كان غريب بالأمس. في دراسة نفسية تقول إن الإنسان يفضل الانتماء حتى لو على حساب نفسه، يعني يفضل يكون نسخة مكررة على أنه يكون مختلف ومرفوض. لكن المفارقة نفسها إنه الناس تحب وتشيد بالمميزين. فلو أنت شخص مختلف، السؤال مو هل تتغير، السؤال هو كيف تستخدم هذا الاختلاف. وش المختلف فيك؟ طريقة تفكيرك، أسلوبك، اهتمامك، وين تحتاج أنك تطوره؟ أي اختلاف بدون تطوير يظل مجرد غرابة، لكن مع التطوير يتحول إلى ميزة. في النهاية الغريب مو بالضرورة شيء ناقص، والمختلف مو بالضرورة يكون شيء يحتاج إلى تصحيح. أحياناً هو الشيء الوحيد الحقيقي في عالم مليان نسخ متشابهة. يمكن المشكلة ما هي فيك، يمكن المشكلة أن العالم متعود على النسخ المتكررة. والسؤال اللي أتركه لك، لو أزلنا خوفك من نظرة الناس، هل بتظل نفس الشخص ولا بتصير نسختك الحقيقية؟ فرصة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
5: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
4: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
6: ديرتي حبيبتي.

تكتب العلا فصولا لامعة في سماء التاريخ، وتشكل بقوة آثارها جزءا هاما من مملكتنا الغالية التي تتفرد دوما بتضاريسها وآثارها وتاريخها وجمال جبالها وتنوع آفاقها. لكننا اليوم نسلط الضوء على رحلة مختلفة بعيدة كل البعد عن التاريخ، ولكنها مزار سياحي بارز حصد الكثير من الإعجابات وبات واحدا من أهم المعالم في محافظة العلا. محمية شرعان، والتي جرى تأسيسها عام 2019، أصبحت واحدة من الوجهات الهامة لعشاق الحياة الفطرية، فهي تمتد لنحو 1500 كيلومتر وتهدف بصورة خاصة لحماية الحيوانات البرية من الصيد وزيادة الغطاء النباتي. تضم المحمية واحدا من أهم الحيوانات المهددة بالانقراض، وهو النمر العربي، والذي يجد في محمية شرعان رعاية خاصة يسعى فيها العاملون إلى تأهيل النظام البيئي لها. الهيئة الملكية لمحافظة العلا شهدت توطين 20 مهن عربية و50 غزالا رمليا و10 وعول جبلية، لتكون محمية شرعان جزءا لا يتجزأ من أهداف مملكتنا في الحفاظ على الحياة الفطرية والحيوانات البرية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كنوز الحرمين.
2: لم تعد رحلة الحج أو العمرة في عصرنا الحديث تبدأ عند بوابات الحرم ولا تنتهي عند آخر شوط طواف، بل باتت تبدأ قبل ذلك بكثير من شاشة هاتف ذكي ومن تطبيقات رقمية صممت لتختصر الوقت وتخفف المشقة وتعيد تنظيم تجربة كانت في الماضي معتمدة على الجهد الفردي والتدبير الشخصي. في هذا التحول الرقمي برزت الخدمات الإلكترونية بوصفها ركيزة أساسية في منظومة خدمة ضيوف الرحمن، وجاء تطبيق نسك في مقدمتها ليكون بوابة رقمية موحدة للحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي. في السابق كان التخطيط للعمرة أو زيارة المدينة المنورة يتطلب إجراءات متعددة تبدأ بالحجوزات وتمتد إلى التصاريح والتنقل والخدمات الميدانية، أما اليوم فقد أصبحت هذه التجربة أكثر بساطة وتنظيما بفضل التحول الرقمي الذي أعاد صياغة العلاقة بين الزائر والجهات الخدمية. تطبيق نسك لم يكن مجرد أداة تقنية، بل كان خطوة استراتيجية لتوحيد الخدمات تحت منصة واحدة تسهل الوصول وتقلل التعقيد وتمنح الزائر شعورا بالإطمئنان منذ اللحظة الأولى. عبر هذه المنصة أصبح بإمكان المعتمر أو الزائر حجز تصاريح العمرة وزيارة الروضة الشريفة بكل يسر وفق جداول زمنية مدروسة تراعي الطاقة الاستيعابية وتحد من الازدحام. هذا التنظيم الزمني لم يكن تفصيلا تقنيا فحسب، بل كان عنصرا حاسما في تحسين تجربة الزائر، حيث اختفت مشاهد التكدس العشوائي وحل محلها انسياب هادئ يسمح بأداء الشعائر في أجواء أكثر خشوعا. ومع توسع استخدام الخدمات الإلكترونية لم تعد التطبيقات تقتصر على التصاريح فقط، بل امتدت لتشمل الإرشاد والمعلومات، فالتطبيقات الرسمية باتت توفر خرائط تفاعلية وتعليمات محدثة ومعلومات عن أوقات الذروة ومسارات الدخول والخروج وحتى مواقع الخدمات الصحية والإسعافية. هذه المعرفة المسبقة قللت من حالة الارتباك التي قد يشعر بها الزائر خاصة لأول مرة، وجعلت التجربة أكثر وعيا وتنظيما. في موسم الحج يتضاعف دور هذه الخدمات الإلكترونية، حيث تتحول التقنية إلى أداة مركزية لإدارة واحدة من أكبر التجمعات البشرية في العالم من خلال الأنظمة الرقمية، حيث يتم تنظيم التفويج ومتابعة الحشود وتوجيه الحجاج في المشاعر المقدسة بما يضمن السلامة ويقلل المخاطر. ورغم تعقيد هذه المنظومة إلا أنها تعمل في الخلفية دون أن يشعر الحاج بثقلها، ليبقى تركيزه منصبا على أداء النسك. الخدمات الصحية أيضا شهدت تحولا لافتا في ظل الرقمنة، فالحاج أو المعتمر بات قادرا على الوصول إلى المعلومات الطبية وطلب المساعدة ومعرفة مواقع المراكز الصحية القريبة عبر تطبيقات مرتبطة بالمنظومة الإلكترونية. هذا التكامل بين التقنية والخدمات الميدانية عزز سرعة الاستجابة ورفع من كفاءة الرعاية الصحية في مواسم تتطلب جاهزية استثنائية. وفي المدينة المنورة أخذت الخدمات الإلكترونية بعدا خاصا ينسجم مع طبيعة الزيارة التي يغلب عليها طابع السكينة. تنظيم زيارة الروضة الشريفة عبر التطبيقات على سبيل المثال أسهم في تخفيف الزحام ومنح الزائر فرصة للجلوس والصلاة في أجواء أكثر هدوءا، كما ساعدت المنصات الرقمية في توجيه الزوار إلى المعالم التاريخية والمساجد والمواقع المرتبطة بالسيرة النبوية، ما أضفى بعدا معرفيا على الزيارة إلى جانب بعدها الروحي. ولم يكن هذا التحول الرقمي معزولاً عن رؤية أوسع تهدف إلى تحسين جودة الخدمات ورفع مستوى رضا ضيوف الرحمن، فالتكامل بين التطبيقات المختلفة وربطها بالجهات الحكومية والخدمية خلق منظومة ذكية تعمل بتناغم وتسمح باتخاذ قرارات سريعة مبنية على البيانات. هذا الاستخدام الذكي للتقنية جعل من الممكن التنبؤ بمناطق الازدحام وتحسين توزيع الموارد والاستجابة الفورية للتحديات. ورغم هذا الحضور القوي للتقنية، حرصت الجهات المعنية على ألا تكون الخدمات الإلكترونية عائقاً أمام من لا يجيد التعامل مع التطبيقات، فبقيت الخدمات الميدانية والدعم البشري حاضراً في كل موقع ليكمل الدور الرقمي ويضمن شمولية الخدمات لجميع الفئات. هذا التوازن بين الرقمنة واللمسة الإنسانية كان عنصراً أساسياً في نجاح التجربة. اليوم لم تعد الخدمات الإلكترونية مجرد وسيلة تسهيل، بل أصبحت جزءاً من تجربة الحج والعمرة نفسها، فهي ترافق الزائر منذ لحظة التخطيط مروراً بأداء النسك وصولاً إلى مغادرة الأرض المقدسة. ومع كل تحديث وتطوير تتعزز هذه التجربة لتكون أكثر سلاسة وأقرب إلى احتياجات الإنسان في عصر سريع الإيقاع. وهكذا تقف تطبيقات مثل نسك وغيرها شاهداً على تحول نوعي في خدمة الحرمين، تحول يجمع بين التقنية والإيمان وبين التنظيم والروحانية، ليؤكد أن العناية بضيوف الرحمن لا تقتصر على توسعة المكان، بل تمتد إلى تطوير الوسيلة وتحديث الأسلوب وصناعة تجربة متكاملة تليق بعظمة الرحلة وقدسية المقصد.
1: كنوز الحرمين.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
4: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المساء

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: الإذاعة زمان.
1: بندر الدوخي. كان المساء يورق والشمس برتقالة، وفي حضن الليل يسقط ورق المساء

الحب يقتضي وجود الشعلة حتى يبعث الحياة في الجمر ويبعثها في قلب الليل، فنرى الصدق والدموع والأماني ممزوجة بالكثير من العتمة والشوق، حيث لا أعجوبة إلا الحب ولا كثير إلا الحب دون ازدهاء. فنتحرك في هدوء سراج حاف القدمين على خد الليل حتى لا نقع في خيبة الأمل ونوزعها على وجوه كثيرة كما يفعل الناس في كل صدام.

ضحكة تموت ودموع تولد وأمان تشرب السراب ومرارة تسيل على شفتي وانعدام عمق. تلك هي اللحظة التي لم يبقى فيها إلا طيف وجهك المسافر. فماذا يحدث إذا اختفت تلك الأيدي التي تسافر في اتجاه الترابط وظهرت أيدي تتحرك دائما في اتجاه المعاكس؟ لا شيء أكثر من تزاوج الحب والكراهية في خلاط فواكه وانهيار سقف النسيان على ربابة الذكرى وظهور عيون جديدة في رؤوسنا مأخوذة بالرتابة والعادة والقلق والشك والسأم معا. فيفقد الحب البكر ملجأه في نفوسنا وتضيع هوية الأشياء الجميلة في دخان الرؤية المهزوزة.

من شرفة الشفق كان وجهك يطل على حقول المحروثة بالصبر، ولأني لا أملك الجناح طيرت أمنيتي إليك كما يطير النوم، وتركت القلب يحبو إليك على جسر النور حتى لو أسقيته ملح البحر وأطعمته قطعة قسوة. وحين أسدل الليل ستائره على شرفتك الشفقية ماتت أمنياتي خلف الحديد، حديد نافذتي، لأنها أمنيات يائسة.

الشوق متعب والشغف متعب وعيناك متعبتان تبحثان عن فراش كالموج الهادئ ووسائد يفوح منها الدفء، وأفتح نوافذ عيني وتدخلين طائرا بريا صغير الجناح، تقفزين على مساكب الرمل في عيني وترودين المراعي وتجوبين الشواطئ وعيني مفتوحة، وأنا أقف أثار الخطوات أعرف من ذرات التراب موطنها، وأحس بإرهاقك يسبح في رفة أهدابك المبللة بالسهر.

وتأخذني الغربة من يدي، فأضيع في ضياعها، أتمزق عبر الدروب الكئيبة، أحمل قناعي وطباعي الغريبة، وأمر بالكرة البريئة العيون، أجلس مع أهلها تحت جدائل المطر، تحت جدائل القمر، هم يحكون عن المطر والمحراث والنسل، وأنا أحكي عن وجهك الذي رسمته في عيني بريشة دمع، وتأخذهم الحكاية إلى ما بعد نومهم، وألاحظ أن عيونهم مخازن عشق لا يبوح، وأن كلماتهم تتخطى الحب إلى الشهامة والبطولة، وإن كانوا يعنون الحب. واسترحت لهذا الخاطر، فالأرض التي تنبت القمح لابد أن تنبت الحب، ولكن أصحاب المصانع لم يضيفوه إلى الطعام المعلب، ربما لأن الآلة بلا قلب، وربما لأنهم لم يكتشفوه بعيونهم الآلية.

0: افتح الباب، فليس إلا أنا وصديق العطر وخطابك الأول. جئنا نرفع عن جبينك تعب الكلمة. افتح. ويضحك الصمت بسخرية موجعة. لا أحد هنا؟ لا، أنت هنا ولكنك المشغول المرهق. والباب يرفضني، وحزمة النجوم تئن في عيني، وأكواب العطر تتفلت من يدي، وأنا هنا، أنا هنا أدق الباب وأنتظر، ولا أحد. لقد أخجلتني أمام صديق العطر وخطابك الأول.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان
1: الإذاعة زمان.

مستمعي الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم. إليكم حلقة جديدة في برنامجكم مع أهل الفن.

0: أهلا وسهلا أخ سعد التمامي، وكل عام وأنتم بخير.
1: أهلا مرحبا.
0: سمعنا في مطلع الحلقة صوت المطرب طلال المداح في أغنية ما عننا وعنك، فشو القصة؟
1: والله القصة هذا مو هو صوت طلال المداح، هذا صوتي أنا بقلده لأني معجب فيه.
0: الحقيقة كان التقليد متقن جدا، يعني حتى أنا اعتقدت أنه صوت طلال المداح لأول وهلة. طيب
1: شكرا.
0: بالنسبة لتقليد الأصوات، ممكن نعرف من إمتى بدأت فيها؟
1: بالنسبة للتمثيليات وتعدد الأصوات هذا من صغري، يعني وأنا بحب تقليد أي شخص، يعني صوته يختلف عن أصوات الناس، مثلا في خنة أو في رنة أو في بحة، بحب أقلده من صغري. طبعا في السابق ما كان في إذاعة وما كان في تلفزيون، بس كان في حفلات سمر، حفلات مدرسية، فدائما بتوفق ولله الحمد فيها.
0: هذا بالنسبة لتقليد أصوات ممثلين مثلا أو شخصيات،
1: نعم،
0: بالنسبة لتقليد المطربين بالذات من إمتى؟
1: بالنسبة لتقليد المطربين من 8 سنوات طبعتها على أسطوانة فيها تقليد مطربين.
0: ومين المطربين اللي يعني قلدتهم في هذه الأسطوانة؟
1: قلدت فيها مطلق الذيابي وسميرة توفيق وصباح، هذه على أسطوانة قديمة يعني. وبعدين ما كانت بموسيقى، كانت بالناي، أنا بعزف الناي وسجلتها على أسطوانة قبل 8 سنوات.
0: طيب لو سمحت، بمجال تقليد المطربين شو بتحب تسمع؟
1: والله أنا أرتاح لصباح.

0: طيب أخ سعد، في مجال التمثيل شو هي البرامج اللي بتقوم فيها؟
1: والله الآن هم طبعا البرنامج اللي بقوم فيه الآن مسموع هو سعيد في شهر الصوم،
0: صح،
1: وفي المستقبل إن شاء الله يعني نعمل حاجات جديدة
0: شو البرامج الثانية غير سعيد في شهر الصوم؟
1: بعد رمضان إن شاء الله. نعمل برنامج أسبوعي إن شاء
0: أيوة،
1: الله يكون هادف وفكاهي.
0: على غرار البرامج الهاتفية والتمثيليات اللي كنت تقدمها سابقا،
1: نعم،
0: ممكن نعرف شو هي البرامج اللي قدمتها قبل رمضان أو في السنوات السابقة؟
1: والله في برامج كثيرة يعني في الإذاعة، منها مغامرات سعيد هذه حوالي 41 حلقة،
0: أيوة،
1: وربع ساعة مع التمامي، ودقائق مع التمامي، وتمثيليات كثيرة يعني موجودة في الإذاعة.
0: طيب لو سمحت بنسمع مقطع من مغامرات سعيد.
1: طيب، مغامرات سعيد، طبعا هذه
0: المؤثرات
1: المهي.
0: الصوتية.
1: ف أقول لك نعم يا سعيد، إيش في؟ ذا النهار درى على بالي فكرة. إيش الفكرة؟ الفكرة طال عمرك إن سعيد رايح يطلع فوق في الفضاء. كيف يطلع في الفضاء؟ مش معقول. تصدقي إني جاني فكرة جديدة. إيش الفكرة الجديدة؟ أقوم أروح أجيب خزان حق الموية هذا، وبعدين ألشق ألحم فيه من تحت تافور. تافور؟ أي نعم تافور. ورايح أملي الخزان هذا بنزين. طيب، وبعد ما أمليه بنزين رايح أغطيه وأتكن الغطاء مزبوط، ورايح أولع التافور من تحت. وش يصير ذنك؟ يصير يعني ينحجر البنزين، ويصير يعني يطير، يصير يطير. طيب بعدين، فوق هذا الخزان كرسي بتكاي زي كرسي المقناس. طيب بعدين سعيد يروح حامل البندق وراكب فوق هذا. إذا كنت حبي تركبي معي سوينا لك كرسي. طيب بعدين، أطير فوق في الفضاء، رايح هناك أحصل طيور، رايح هناك أخذ موية نظيفة معقمة مقطرة. طيب مش معقول يطير. يطير أقول لك يطير، ليش ما يطير؟ يطير، تطير الطيارة بالبنزين، تمشي السيارة بالبنزين، لازم فكرة سعيد تتنفذ.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
3: زمان
2: الإذاعة زمان.
4: قطرة ندى. يحيى الصلهبي وعبد الله الفيفي. مجداف وبحار شعر طاهر زمخشري. لي بين عينيك مجداف وبحار، لي بين عينيك مجداف.

وبحار، وفيهما بسنا الضحاك تيار. أخاف أقلع والتيار يمنعني من أن أسوح ببحر فيه إعصار. وقد ركبت من الأهوال أعظمها، لأنني في اقتحام الهول مغوار. فكيف أرهب من بحر تطارحني فيه الصبابة أنفاس وأشعار. إني أجدف في بحر شواطئه قد أبعدتها عن الملاح أسرار، ولا يزال به الإعصار يدفعه، ومن صفير الرياح الهوج مزمار. وللنداءات في أطرافه صخب، وللواعج في طياته نار. وتحت أهدابها يرسو على حلم رؤاه لملمها في النور نوار. قد راح يرسل من إشعاعها نغما له اللواحظ أوتار وقيثار. فيا عيون المها، ما قيل عنك غدا، عندي خرافة ما يرويه ثرثار.

0: فيعيون المها ما قيل عنك غدا عندي خرافة ما يرويه ثرثار فعينها بالروي العذب صادحة وللقصاد في الألحاظ سمار ومن شفيف السنة بالجفن أشرعة لأغنيات لها فيء وأزهار فالبحر إن نظرت تفضي كوامنه بما يخبئ تحت الهدب بتار. فعينها بالروي العذب صادحة وللقصاد في الألحاظ سمار ومن شفيف السنا بالجفن أشرعة لأغنيات لها فيء وأزهار فالبحر إن نظرت تفضي كوامنه بما يخبئ تحت الهدب بتار وحسبها أنها تروي بنظرتها حكاية الحب والألطاف أسمار فيا ضفاف الهوى قولي لطلعتها العين بحر وإني فيه بحار.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان
1: الإذاعة زمان.

0: أعزائنا، نتمنى أن تحوز هذه الحلقة على رضاكم وتنال إعجابكم،
1: ونحن نسعى دائما لتحقيق طلباتكم ورغباتكم.
0: نرجو ألا تبخلوا علينا بالاستفسارات والمشاركات والاقتراحات التي تدعم البرنامج.
1: فنحن في انتظار المزيد منكم على عنوان البرنامج:
0: المملكة العربية السعودية، إذاعة الرياض، بريد المستمعين.
1: والآن إلى أولى فقرات البرنامج.

0: المستمع صالح عبد الله النعير من الرياض يريد نبذة عن حياة جان جاك روسو. نرحب بالأخ صالح ويسعدنا أن نقدم له نبذة من طلبه.
1: نشأ جان جاك روسو في أسرة بروتستانتية من أصل فرنسي، وقد ولد في جنيف يوم 28 من يونيو عام 1712 للميلاد، وتوفيت أمه في أثناء ولادته،
0: وتعهده أبوه إيزاك روسو الساعات بالتربية، وعهد به والده إلى الراعي لامبرسي الذي علمه اللاتينية.
1: وفي عام 1727 للميلاد التحق تلميذا لدى حفار معروف كان يقسو في معاملته، ولم يرضى بهذا الوضع، وكان يفضل القراءة والنزهة في حقول جنيف.
0: وفي مارس 1728 قرر ألا يعود لمعلمه، وهرب سيرا على قدميه في طرقات سافوي، فآوته السيدة ديوان، وبعد حياة غير مستقرة عاد روسو في عام 1732 للميلاد إلى نفس السيدة في شارميت.
1: وعندها قضى روسو تعليمه، وقد تعلق بالسيدة حتى أصبح يناديها بأمه، حتى عام 1742 للميلاد عندما غادر إلى باريس،
0: وظل يحلم بالشهرة، وعمل معلما ثم مدرسا للموسيقى ثم سكرتيرا بسفارة فينيسيا، وسرعان ما عزل من وظيفته.
1: وفي عام 1743 للميلاد حاول أن يلفت إليه الأنظار، فقدم إلى أكاديمية العلوم مشروعا ثوريا عن العلامات الموسيقية على أسس حسابية، ولكن المشروع لم يلقى نجاحا.
0: وفي أوائل أكتوبر عام 1749 ميلادية على طريق فانسين واتته فكرة. كان روسو يقرأ في صحيفة بيده الموضوع الذي طرحته أكاديمية ديغون للمسابقة، وهو: هل ساعد تجدد العلوم والفنون على إفساد الأخلاق؟ وفي اعترافاته أشار روسو لتلك المناسبة بقوله:
1: في اللحظة التي قرأت فيها هذا النص تجلى أمامي عالم آخر، وأحسست بأنني صرت رجلا آخر.
2: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الإيوان. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة. نستعرض معكم فيها أخبار وموضوعات ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات، فكونوا معنا في رحلتنا الثقافية. المملكة ضيف شرف معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026. أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة جناح المملكة ضيف شرف معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026 الذي يقام في مركز التجارة العالمي في العاصمة الماليزية. وتعزز هذه المشاركة الحضور الثقافي السعودي في قارة آسيا، وتقدم المملكة بوصفها نموذجاً حضارياً يجسد تحولات رؤية المملكة 2030 عبر محتوى أدبي وثقافي وتراثي متنوع. واختيار السعودية ضيف شرف في المعرض يأتي تتويجاً للعلاقات الثقافية المتينة بين البلدين، وتقديراً لحضور المملكة الفاعل في المشهد الثقافي الإقليمي والدولي، ويتيح فرصة استثنائية لتعريف الجمهور الماليزي والآسيوي بتنوع الثقافة السعودية وعراقتها. ويستعرض الجناح السعودي التنوع الإبداعي في المملكة عبر برنامج ثقافي متكامل تنظمه الهيئة، يشمل ندوات وأمسيات شعرية بمشاركة نخبة من الأدباء السعوديين، وعروضاً للفنون الأدائية السعودية داخل المعرض وخارجه في الحدائق والساحات.

العامة تشمل فنون الخطوة والسامري والخباتي، فضلاً عن معرض يبرز عدداً من أهم المخطوطات التاريخية في المملكة. هيئة الأزياء تشارك في منتدى قادة التجزئة العالمي. شاركت هيئة الأزياء في أعمال منتدى قادة التجزئة العالمي، أحد أبرز المنصات الدولية المتخصصة في قطاع التجزئة والأزياء والاستثمار، والذي يجمع نخبة من القادة والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم. وتأتي مشاركة الهيئة ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز حضور المملكة في المشهد العالمي لصناعة الأزياء ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع، إلى جانب استكشاف الفرص الاستثمارية والابتكارية التي تسهم في دعم النمو المستدام وتطوير منظومة الأزياء محلياً وعالمياً. وشهد المنتدى مناقشات موسعة حول مستقبل تجارة التجزئة والاتجاهات الحديثة في صناعة الأزياء ودور الابتكار والتقنيات الحديثة في تعزيز تنافسية العلامات التجارية، إضافة إلى استعراض أفضل الممارسات والتجارب العالمية الناجحة في القطاع. برامج ثقافية في متحف البحر الأحمر. عزز متحف البحر الأحمر بجدة التاريخية حضوره الثقافي عبر برنامج متنوع من الفعاليات النوعية التي جمعت بين السينما والحوارات الثقافية والأنشطة التفاعلية والتجارب التعليمية، ضمن رؤية تسعى إلى تقديم التراث البحري للبحر الأحمر بأساليب إبداعية معاصرة تثري تجربة الزائر وتفتح مساحات أوسع للتأمل والمعرفة والتواصل المجتمعي. وشكل البرنامج الثقافي مساحة حيوية تفاعلت فيها الفنون والمعرفة من الذاكرة البحرية للمنطقة من خلال عروض سينمائية وجلسات حوارية وورش عمل عائلية، إلى جانب فعاليات ثقافية متنوعة. وزارة الثقافة تطلق برنامج الدعم مقابل الأداء. أعلنت وزارة الثقافة فتح باب التقديم للمنظمات غير الربحية في برنامج الدعم مقابل الأداء، الهادف إلى إتاحة الفرصة للمنظمات غير الربحية الراغبة في الاستفادة من البرنامج والتقديم على 6 منتجات للدعم المالي، منها منتجاً لدعم المشاريع والبرامج ذات الأثر الثقافي لتعزيز تميز المنظمات غير الربحية وزيادة مساهمتها وتأثيرها في المجالات الثقافية ذات الأولوية، لتمكين المنظمات الثقافية غير الربحية من تعزيز نضجها وقدراتها التشغيلية والإسهام في تطويرها. هيئة الأفلام تشارك في مهرجان كان السينمائي. أعلنت هيئة الأفلام مشاركتها في مهرجان كان السينمائي في دورته 79 من خلال برنامج متكامل يعكس التطور المتسارع الذي يشهده القطاع السينمائي السعودي، ويعزز حضورها المتنامي وجهة عالمية لصناعة الأفلام، تأكيداً لاستمرارية الحضور السعودي في أبرز المنصات السينمائية الدولية. وتشارك الهيئة في المهرجان من خلال جناح المملكة الذي يستضيف العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية. وتأتي هذه المشاركة بحضور متنوع يضم وفداً رسمياً من الهيئة، إلى جانب مشاركة صناع أفلام سعوديين في سلسلة من الجلسات الحوارية المتخصصة وفعاليات التواصل وتنظيم طاولة مستديرة تناقش أبرز التحولات في صناعة المحتوى. الإيواء على إذاعة